0: قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي ديفانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وقعوا مذكرة تفاهم لوقف الحرب. وأشار نائب الرئيس الأمريكي إلى أن التوقيع تم إلكترونيا في وقت رجح فيه مسؤولون إيرانيون وأمريكيون أن يتم التوقيع الرسمي على الاتفاق يوم الجمعة المقبل.
1: رغم إعلان الطرفين التوصل إلى مذكرة تفاهم، ما زال التباين في المواقف والتضارب في التصريحات سيد المشهد بين طهران وواشنطن. لم يتم الكشف بعد عن بنود الاتفاق، لكن واشنطن وطهران منفك كل طرف منهما يؤكد فرض إرادته على الطرف الآخر حيال القضايا الرئيسية، وأبرزها الملف النووي الإيراني ومسألة رفع العقوبات عن طهران بما في ذلك أموالها المجمدة. في أول تصريح له عقب إعلانه التوصل إلى مذكرة التفاهم، ربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسألة تخفيف العقوبات عن طهران بمدى التزامها بشروط محددة.
2: كلا، لا يتضمن إلغاء العقوبات، يجب أن يتصرفوا على نحو جيد جدا وأن يقوموا بما يجب القيام به، وبعدها نفكر في هذا الأمر.
1: ذلك أيضا ما أكد عليه نائب الرئيس جي دي فانس بطريقة أخرى.
3: لقد وقعنا الاتفاقية إلكترونيا وسننشر نص الاتفاق هذا الأسبوع. سيرى الجميع أن إيران لن تحصل على فلس واحد ما لم تفي بالتزاماتها، والمال الذي نتحدث عنه هو في جوهره تخفيف للعقوبات. مستعدون لتقديم تخفيف كبير إذا قدم الإيرانيون التزامات طويلة الأجل.
1: في سياق متصل قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستعرف خلال الفترة المقبلة فيما إذا كانت مذكرة التفاهم ستقود إلى اتفاق فعلي. كما أكد المسؤول في إفادة للصحفيين أن واشنطن مستعدة لمنح الكثير لإيران، لكنها تتوقع منها في المقابل الوفاء بالتزاماتها، مشيرا إلى أن إدارة ترامب تريد أن تكون القضايا النووية والمسائل المرتبطة بها في مقدمة المفاوضات منذ البداية. على الصعيد الإيراني، حمل وزير الخارجية عباس عراقشي الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن تنفيذ بنود الاتفاق، كما أشار إلى أن طهران ستبني خطة التفاوض وتنفذ التفاهم الذي تم التوصل إليه استنادا لتجربتها مع الولايات المتحدة القائمة على نقض الوعود وعدم الوفاء بالالتزامات وإلغاء الاتفاقيات من قبل واشنطن وفق وصفه. كما تحدث عراقشي عن موعد توقيع الاتفاق.
4: من المرجح أن يعقد اجتماع يوم الجمعة في سويسرا بين رئيسي وفدي الجانبين، وسيتم توقيع مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة على أن تعقد بعدها الجولة الأولى من المفاوضات.
1: المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أعرب أيضا عن اعتقاده بأن أمام الولايات المتحدة طريقا طويلا لكسب الثقة الإيرانيين وفق قوله. مقابل الترحيب الإقليمي أو الدولي بالاتفاق بين واشنطن وطهران، ما زالت إسرائيل تقف على الجانب الآخر وحيدة في رفضه بحجة عدم معالجته القضايا الأساسية.
5: الاتفاق هذا أبرم مع رئيس الولايات المتحدة وهو يعتقد أنه قادر على دمج فتح مضيق هرمز وإلغاء البرنامج النووي. هذا قراره وهو يقود هذا الأمر. أنا طبعا عبرت عن موقفي في محادثات عدة. في المقابل قلت إن هناك مصالح خاصة بنا في إيران، نتعهد بألا يكون هناك تهديد نووي.
1: وقف الحرب ورفع الحصار البحري عن إيران وفتح مضيق هرمز، ذلك ما أكدت طهران وواشنطن والوسطاء التوصل إليه بانتظار حسم المسائل الخلافية الأخرى خلال المفاوضات التي ستجري على مدى 60 يوما من تاريخ توقيع مذكرة التفاهم.
0: وفي إيران أعلنت وكالة تسنيم انتهاء الحصار البحري الأمريكي وعبور السفن الإيرانية من وإلى إيران. وأضافت الوكالة أن 3 ناقلات نفط وسفينتين تحملان سلعا إيرانية أساسية عبرت الحصار البحري الأمريكي. ووفقا لمعلومات الملاحة، تتجه ناقلة نفط إيرانية عملاقة من المياه المفتوحة نحو الموانئ الإيرانية عابرة منطقة الحصار، بينما تتجه سفينة تحمل مستلزمات تربية الماشية أيضا نحو البلاد عابرة منطقة الحصار. كما اتجهت ناقلة نفط إيرانية محملة بالنفط نحو وجهتها التصديرية عبر بحر عمان وخط الحصار. معنا من البيت الأبيض الزميل الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف، شكرا لانضمامك لنا عبد الرحمن. الاتفاق إذن إلكترونيا تم التوقيع عليه، ما بقي في حقيقة الأمر هو التوقيع الرسمي الذي يرتقب أن يتم الجمعة، ولكن إلى ذلك هنالك تسريبات أتت بها أكسيوس وبالتأكيد أنت سمعت بها، تتحدث عن أن هنالك انقسام تناقض بين التقييمات الأمنية وأيضا تقييمات روبي وهيكسيث في مقابل تقييمات سياسية، يعني يبرز من خلالها دفع لفانس وللمبعوثين ويتكوف وكوشنر باتجاه طبعا الدفع بهذا الاتفاق. هل هنالك انقسام فيما يتعلق ب يعني تقييم الإدارة الأمريكية للتعامل والتعاطي الإيراني مع هذا الاتفاق؟
6: نعم حسام، هذا الانقسام هو الانقسام الكلاسيكي، نفس الانقسام بنفس الفريق منذ يمكن القول من اليوم الأول لهذه الحرب أو من الأسبوع الأول لهذه الحرب أو حتى ما قبلها في فترة المفاوضات العمانية. كان معروف أن جي دي فانس يقود فكرة استمرار فترة المفاوضات وعدم الذهاب سريعا إلى حرب وإعطاء مساحة للدبلوماسية، وكان يشجع على ذلك بصفة عامة ويتكوف، وقيل أن كوشنر منضم لويتكوف نظرا لقربه منه حتى في عالم البزنس والأعمال، في حين أن بيت هيكسيس نعرف أنه رجل صقوري جدا، ونعرف أن ماركو روبيو أيضا هو رجل صقوري على الرغم من أنه نسب إليه في الكتاب الذي سيصدر عن صحفيين من نيويورك تايمز في يوم 23 الجاري في التسريبات التي قيلت أنها حدثت من غرفة العمليات للصحافة، أنه اعتبر رأي نتنياهو بمسألة إسقاط النظام في اليوم الأول فكرة غير صحيحة، لكنه لا يمانع فكرة استخدام القوة ضد إيران، وبالتالي هو أيضا رجل صقوري أو ينتمي إلى فكرة الصقور الذين يؤمنون باستخدام القوة بشكل مباشر أو سريع ضد إيران. وبالتالي هذا الانقسام الذي نراه هذه المرة إنما يعود إلى التقارير التي قدمها راتكلف مدير السي آي إيه، التي قالت هذه التقارير الأمنية من وجهة نظر السي آي إيه بطبيعة الحال وبحسب ما نشر في الصحافة في أكسيوس، هو أن إيران لا تبدو مستعدة عمليا لتنفيذ ما يتفق عليه فيما يتعلق ببرنامجها النووي، وأن تطبيقاتها العملية على الأرض أو ما يتحدث به القادة بين بعضهم البعض في إيران ليس هو ما يقولونه للأمريكيين، وبالتالي من هنا بدأ هذا الانقسام، لكنه كما أشرت حسام انقساما سابقا لهذه التقرير، هذه التقرير فقط أعادته.
0: ولكن جرى الحديث أيضا عبد الرحمن عن عقد اجتماعات رفيعة ومكثفة مع ترامب لحسم الموقف قبل التوقيع الرسمي، يعني هل يمكن أن لا يحدث توقيع إن اقتنع ترامب بهذه السرديات؟
6: أشير إلى هذه أن هذه التقارير كانت يوم الأحد، وبالتالي هذه لمحة عما جرى قبل إعلان. نحن نعرف أن أمس الأحد تأخر الموقف بسبب استهداف إسرائيل للضاحية الجنوبية، وأنه كما قال كثير من المحللين بما فيهم محللين أمريكيين قريبين من دونالد ترامب وحتى من إسرائيل بأن نتنياهو يحاول أن إما أن يخرب الاتفاق أو أن يفرض أجندته اللبنانية أو في لبنان على الاتفاق، وبالتالي ما نشر هو كان عن النقاشات التي سبقت إعلان دونالد ترامب للموقف النهائي الذي كان سابقا لمباراة الفنون القتالية المختلطة التي جرت هنا خلفي في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، وبالتالي لا يوجد الآن نقاش الآن حاليا، لأن دونالد ترامب في فرنسا هو أنهى مباريات القتال، وفورا سافر تحرك إلى ميريلاند لأخذ الطائرة الرئاسية وسافر فورا إلى فرنسا. فلم يكن هناك مساحة للاجتماع بعد هذه المباريات لحسم أي أمر. ربما طبعا بطبيعة الحال في فرنسا يستطيع أن يجتمع فريقه كله معه في فرنسا تقريبا، أو يعني روبيو معه. وأيضا وول ستريت جورنال نشرت أنه ربما يمد إقامته في فرنسا يومين إضافيين، خاصة أننا نحن الصحفيين الجدول الذي وصلنا لم يشر إلى ماذا سيفعل دونالد ترامب يوم الخميس، هو من المفترض أن يكون هناك حتى يوم الأربعاء، وبالتالي ما نشر هو كواليس المناقشات التي سبقت إعلان دونالد ترامب للتواصل إلى اتفاق أمس قبل أن يذهب إلى مباريات الفنون القتالية ويسافر إلى فرنسا بعدها.
0: شكرا للزميل الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف، كنت معنا من البيت الأبيض الأمريكي. إذن بعد نحو 5 أسابيع على المفاوضات بين طهران وواشنطن، أنجزت مذكرة التفاهم بوساطة باكستانية ودور قطري، فكيف تقرأ إيران هذه المذكرة سياسيا، وما الذي يريده الشارع الإيراني منها؟ المزيد في تقرير مراسلنا من طهران حازم كلاس.
2: تحت النار حاكت طهران مذكرة تفاهمها مع واشنطن، وكما أن المناوشات العسكرية لم تفشل وقف إطلاق النار الهش منذ 8 أبريل الماضي، لم ينجح معارضو مذكرة التفاهم داخل إيران في شق صف توحد إلى حد كبير لإخراج البلاد من حالة اللا حرب واللا سلم. استمر التفاوض حتى قبل ساعة من إعلان إنجاز المذكرة، بعد 107 أيام من بدء الحرب تغيرت مفاهيم كثيرة في إيران، وثبت للجميع ما تمتلكه طهران من قدرات وأوراق قوة، يقول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية.
7: بعد انتهاء مدة مذكرة التفاهم والتوصل إلى اتفاق يجب المصادقة عليه بقرار من مجلس الأمن الدولي بما يعزز قوته القانونية ومكانته، لكن الضمانة الأهم والأكثر فعالية لتنفيذ أي التزام هي في الواقع أدواتنا وقوتنا التي ظهرت على النحو الأمثل خلال الأشهر 3 الماضية، وسنستخدمها في المستقبل على النحو الأمثل لضمان تنفيذ التزامات الطرف الآخر.
2: زادت الحرب من أوجاع اقتصاد إيران، البازار الذي انتفض مطلع العام ينتظر اليوم الحلول. أما إزالة العقوبات فهي نتائج بعيدة المدى لطالما حلم بها الإيرانيون، لكنهم يأملون أن تكون هناك نتائج سريعة تعيد اليقين إلى سوق يعاني، تجاوز فيه التضخم 40%، ووصلت معدلات البطالة إلى أكثر من 8%، وتراجعت العملة الإيرانية بشكل دراماتيكي. يقول خبراء الاقتصاد إن النتائج بدأت بالفعل، لكن التحولات الكبرى تحتاج إلى بعض الوقت.
8: هناك 3 مستويات للتأثير الاقتصادي في حال تنفيذ مذكرة التفاهم قصير ومتوسط وبعيد المدى. تبدأ بالتأثير النفسي وهذا السريع وترك أثره في السوق، وتصل إلى رفع العقوبات، وتمر بالاستقرار الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات وتسهيل حركة التجارة والنقل وتبادل الأموال.
2: كانت الحرب محطة قاسية للإيرانيين بلا شك، جروحها كبيرة ولا تزال ماثلة للجميع، لكن طهران تقدم نفسها منتصرة وتقول إن النتائج تحمل أبعادا كبيرة لإيران وحلفائها في إطار معادلة أمنية إقليمية جديدة تمتد من مضيق هرمز إلى باب المندب مرورا بلبنان.
9: بين أبعاد داخلية اقتصادية بالدرجة الأولى وأخرى إقليمية ودولية، أمنية وسياسية، تدخل إيران مرحلة جديدة من تاريخها، نتائجها مرهونة ببناء ثقة معدومة حاليا بواشنطن. حازم كلاس، التلفزيون العربي، طهران.
0: وفي لبنان تولت المواقف الرسمية المرحبة بتضمين لبنان ضمن مذكرة التفاهم المتوقع إبرامها بين الجانبين الأمريكي والإيراني، في الوقت الذي رفض فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الانسحاب من جنوب لبنان. لكن حزب الله شدد على ضرورة أن يكون وقف إطلاق النار مع إسرائيل مقترنا بانسحاب الأخيرة من الأراضي اللبنانية.
2: ما إن لاحت تباشير مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية حتى تنفست بيروت الصعداء، فوقف الحرب في لبنان بند أساسي فيه. حزب الله الطرف الرئيسي في الصراع رأى في المذكرة المزمع التوقيع عليها قريبا فرصة ينبغي على لبنان الرسمي أن يغتنمها، مستفيدا من المظلة الإقليمية والدولية التي ستوفرها، مؤكدا في بيان له أنه لا يجوز العودة إلى ما قبل 2 آذار، أي تاريخ بدء العدوان، محذرا الجانب الإسرائيلي من مغبة تجدد الحرب. كما شدد حزب الله على ضرورة إقران وقف إطلاق النار مع الانسحاب الإسرائيلي التام.
10: نحن طالبنا أن يكون وقف الحرب مرتبطا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وبعدتنا إيران أن تفعل ذلك.
2: على الجانب اللبناني الرسمي تلقى الرئيس جوزيف عون اتصالا من وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي. عون أعرب له عن أمله في أن يشكل الاتفاق خطوة إيجابية نحو خفض التوترات. وعلى المنوال نفسه ناقش رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في اتصال مع عرقجي تفاصيل بنود الاتفاق مع أمريكا. الأخير أكد لبري أن وقف الحرب على لبنان يجب أن يدخل حيز التنفيذ فورا. كذلك أكد رئيس الوزراء اللبناني العمل من خلال المفاوضات في واشنطن لتأمين انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان. على الضفة الأوروبية ترحيب بالاتفاق ودعوة لأن يشمل لبنان فيه، إذ لا يكتمل السلام بالشرق الأوسط ببقاء لبنان مشتعلا وفق مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.
11: إنها خطوة مرحب بها للغاية، ونأمل أن يتم تفعيلها يوم الجمعة، لأن الجميع بحاجة إلى فتح مضيق هرمز وإلى وقف هذه الحرب، لذا فهي خطوة مرحب بها للغاية ونأمل أن تستمر.
2: الترحيب اللبناني والدولي بالإعلان لاقته تل أبيب برفض قاطع. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض الانسحاب مما أسماه المنطقة الأمنية في لبنان، معتبرا أن المعركة لم تنتهي لا مع إيران ولا حلفائها.
12: نحن يصنعوا شتخ هايتسون،
5: سنبقى في المنطقة العازلة جنوبية لبنان مهما تطلب الأمر. إيران أرادت أن ننسحب من هناك، لكن هذا لم يحدث لأنني كنت صلبا جدا جدا وكنت قاطعا جدا جدا في هذا الأمر، وأعتقد أن أصدقائنا الأمريكيين يقدرون هذا الإصرار، ونحن نعمل على حفظ حرية حركتنا هناك.
2: وبين تمنيات اللبنانيين بانتهاء الحرب بأسرع وقت ممكن وأيام معدودة تفصل عن موعد توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، يبقى المشهد الميداني ضبابيا بعض الشيء بانتظار وضوح المشهد السياسي الإقليمي.
0: أما ميدانيا فأفاد مراسل التلفزيون العربي بوقوع اعتراضات صاروخية في سماء المطلة وكريات شمونة شمالية إسرائيل. كما ذكر مراسلنا أن صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه قوات إسرائيلية في محيط مرتفعات علي الطاهر بالنبطية. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط شهيد في استهداف مسيرة إسرائيلية مركبة في بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطية جنوبية لبنان. كما استهدف القصف الإسرائيلي محيط بلدة حبوش في القضاء نفسه. يواصل الاحتلال الإسرائيلي احتجاز الأسرى الفلسطينيين الذين انقضت محكومياتهم من قطاع غزة، ويعيش الأسرى ظروفا مأساوية ومعقدة نتيجة استمرار انتهاكات الاحتلال وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.
13: لم يتبقى لها إلا صورة نجلها محمود لتطفئ نار شوقها إليه. حالها كحال كثيرين من أهالي الأسرى الفلسطينيين من سكان غزة الذين انقضت محكوميتهم القضائية في المعتقلات الإسرائيلية، لكن الاحتلال يواصل احتجازهم دون اكتراث لأوضاعهم الإنسانية.
14: إيش بدي ابني يطلع لي بالسلام أشوفه، وهذا اللي بستنى فيه إنه ابني يطلع بالسلام، مش عشاني أنا كمان، لمرته ولولاده، بالأخص عشان ولاده. يعني ابنه الصغير أبصر بعرفه، ابنه الصغير كان يدوبه كان في البستان، مرات لما نشوف صور ولا شيء بقى يطلع فيه وقول لهم بابا، وقولوا له بابا.
13: إجراءات تقول المنظمات الحقوقية إنها شهدت تصاعداً كبيراً خلال العامين الماضيين ضمن سياسة قانونية أطلقت عليها إسرائيل قانون المقاتل غير الشرعي، والتي تتيح احتجاز الفلسطينيين دون توجيه اتهام.
15: هناك أعداد كبيرة من انتهت محكوميتهم ولا زالت دولة الاحتلال تحتجزهم استنادا إلى قانون المقاتل غير شرعي، وهو قانون سيء السمعة ويفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة، وتوسعت دولة الاحتلال باستخدامه لأنه يستند على مبررات غير قانونية وغير ومسوغات غير قانونية في توقيف المعتقلين الذين انتهت محكوميتهم.
13: تجاوز عدد المعتقلين لدى إسرائيل من سكان غزة الذين انقضت محكوميتهم 70 معتقلاً، حيث يفرض الاحتلال عليهم قيوداً مشددة أبرزها حرمانهم من زيارة المحامين أو الحصول على حقوقهم الطبية والإنسانية.
16: لا يكتفي الاحتلال الإسرائيلي باعتقال الفلسطينيين في سجونه، بل يسومهم سوء العذاب داخلها. مشهد يعكس حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى في معتقلاته، والتي تعد مخالفة واضحة وصريحة للقوانين الدولية والإنسانية. من مدينة دير البلح، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: ألغت هيئة قضائية مؤلفة من 5 قضاة حكما سابقا للمحكمة العليا البريطانية كان قد اعتبر قرار حظر حركة فلسطين أكشن غير قانوني، ما أعاد الحركة إلى قوائم الحظر. وقالت محكمة النقض البريطانية في نص قرارها إن وزيرة الداخلية تتمتع بصلاحيات واسعة في تقييم التهديدات والمخاطر المرتبطة بالأمن القومي. وأثار القرار ردود فعل غاضبة في صفوف الناشطين والجمعيات الحقوقية بشأن قضايا حرية التعبير واستقلال القضاء.
17: على بوابة المحكمة البريطانية العليا افترش العشرات الأرصفة بانتظار اعتقالهم. كتبوا على اللافتات: أؤيد حركة فلسطين أكشن، عبارة ستؤدي إلى اعتقالهم بعد دقائق إثر حكم محكمة النقض بتأييد حظر الحركة.
18: نحن نحاول وقف الإبادة الجماعية، وأعتقد أن على الجميع دعم هذا الجهد.
17: هل تعتقدين أنهم سيعتقلوك اليوم أيضاً؟
19: yes.
18: نعم.
17: هل أنت خائفة؟
18: فليكن إذن، لا بأس بذلك. إن كنت سأذهب إلى السجن بسبب أمر سخيف مثل حمل لافتة، فهذا يسلط الضوء فقط على مدى عبثية حكومتنا.
17: الغضب باد في وجوه عشرات الناشطين هنا، فالمعركة القانونية التي امتدت لشهور طويلة جعلت تأييد فلسطين قضية رأي عام وليس مجرد وجهة نظر خاصة.
20: أنا غاضبة للغاية، أنا محبطة للغاية. أشعر أن هناك ضغطا على القضاة من إسرائيل ومن شركة البيت للوصول إلى هذا الحكم.
21: إنه أمر مقزز وهو مخالف للقانون الدولي، لكنه أيضا يتعارض مع اللياقة والإنسانية.
17: فصول المعركة القانونية لم تنتهي بعد، كما تقول هيئة الدفاع عن الحركة.
22: أنا واثق جدا من أن الخطوة التي ستلي ذلك إذا لم ننجح أمام المحكمة العليا فسنذهب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لأن هذه القضية تمس مسائل تتعلق بحقوق ديمقراطية أساسية. لقد سمعنا بالفعل سلطات دولية معنية بحقوق الإنسان من الأمم المتحدة ومن مجلس أوروبا تتحدث عن مدى انزعاجها من هذه الأحكام.
17: ما حدث مع فلسطين أكشن كان سابقة، إذ إنها أول مجموعة تحظر بموجب قانون الإرهاب البريطاني، واعتقل من أفرادها أكثر من 3000 شخص خلال حملات عصيان مدني واحتجاجات داعمة. مزيد من الاعتقالات تقوم بها الشرطة البريطانية بحق متظاهرين غاضبين تجمعوا هنا أمام محكمة الاستئناف التي أيدت للتو الحكم الصادر سابقا بحظر حركة فلسطين أكشن، الأمر الذي يفتح الباب أمام سؤالين كبيرين يتعلقان بحرية التعبير في بريطانيا وباستقلالية القضاء كما يقول هؤلاء المتظاهرون. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، لندن.
0: في سوريا، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أن العدالة لا تتحقق عبر الانفعال أو العقوبات العشوائية، مشددا على أن عدم الإفلات من العقاب يمثل مبدأ أساسيا في سوريا الجديدة، وأن حماية الاستقرار المجتمعي لا تتعارض مع المحاسبة وفق قوله.
3: الشكوى هي عنصر أساسي في أي ملاحقة لأي مجرم أو أي متورط بجرائم وانتهاكات ضد السوريين. بخصوص القسم الثاني من السؤال، فوزارة الداخلية هي رديف للهيئة العامة للعدالة الانتقالية ورديف لوزارة العدل، وبالتالي جهود وزارة الداخلية هي جهود مكملة لعمل هاتين المؤسستين وليست جهود معطلة أو جهود محيدة لهاتين المؤسستين.
0: تحطمت قاذفة أمريكية من طراز B-52 بعد وقت قصير من إقلاعها في حادث شهدته ولاية كاليفورنيا، وأفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن قاعدة إدواردز الجوية في ولاية كاليفورنيا بأن 8 من أفراد طاقم قاذفة B-52 يعتقد أنهم لقوا مصرعهم إثر تحطم الطائرة. إلى أخبار كأس العالم 2026.

0: تعادل المنتخب السعودي مع منتخب الأوروغواي بهدف لهدف ضمن مباريات المجموعة الثامنة لكأس العالم 2026. هذا وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة منتخب مصر ونظيره البلجيكي على استاد لومين ضمن منافسات المجموعة السابعة من البطولة. وكان المنتخب المصري في طريقه لتحقيق النقاط الثلاث بعدما تقدم في النتيجة خلال الشوط الأول بهدف إمام عاشور عند الدقيقة 19 قبل أن يتلقى هدف التعادل في الشوط الثاني بنيران الصديقة. كما حقق منتخب الرأس الأخضر مفاجأة كبيرة بتعادله من دون أهداف أمام نظيره الإسباني ضمن منافسات المجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم 2026، وهذه هي المشاركة الأولى لمنتخب الرأس الأخضر في نهائيات كأس العالم. وبهذه النتيجة المخيبة لأمل إسبانيا تقلصت حظوظ بطل أوروبا بتصدر المجموعة قبل مواجهة أوروغواي في الجولة المقبلة. تتابعون الآن إعادة لبرنامج تواصل.
1: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم. هذه قصص رفع علمها رواد السوشيال ميديا. شرائح سيبرانية ستعطي البشر قوى خارقة. المشلول سيمشي، الأعمى سيبصر، والأخرس سيتكلم. ماسك يعلن إطلاق مشروعه الأكثر إثارة. السلطات المصرية تضبط كمية من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم مستخدمة في غش أشهر عصير في مصر. سبايدر مان جديد يظهر في اليمن، وضغط شعبي لإنهاء كارثة عروض البركان.

0: تشهد البشرية طفرة تكنولوجية وطبية غير مسبوقة تقودها شركة نيورالينك. لمن هذه الشركة؟ للملياردير السابق والتريليونير الأول في الكوكب إيلون ماسك. طيب، ماذا تقدم هذه الشركة؟ يعني ماسك دخل مجال البرمجيات والإنترنت ومجال الخدمات المالية ومجال استكشاف الفضاء والطيران ومجال السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة، وهلأ بده يدخل بمجال التكنولوجيا العصبية والطب الحيوي. كانوا يقولوا جيل الطيبين مسبع الكارات قليل البارات، بس ماسك نسف المثل من شروشه. طيب، شو تفاصيل المجال الجديد؟ تهدف التقنية الجديدة التي يقدمها ماسك إلى إحداث ثورة في عالم الأمراض العصبية المستعصية عبر دمج الذكاء الاصطناعي بالدماغ البشري، وذلك بواسطة واجهات تربط الدماغ والحاسوب، شيء يعني بيشبه أفلام الخيال العلمي. تقنية نيورالينك تقوم على زراعة شريحة إلكترونية صغيرة، يعني بحجم العملة المعدنية، تحت عظمة الجمجمة مباشرة، وذلك عبر روبوت جراحي فائق الدقة يدمج أقطابا كهربائية موزعة على خيوط مرنة أرق من شعرة الإنسان، أرق من الشعرة داخل قشرة الدماغ. هون بتبلش العملية، تلتقط الأقطاب والنبضات الكهربائية الصادرة عن الخلايا العصبية وتترجم الإشارات وتنقل عبر البلوتوث إلى تطبيقات خارجية، مما يتيح التحكم بالأجهزة الرقمية بمجرد التفكير. إيلون ماسك أكد أن الشريحة بدأت بالفعل في تغيير حياة المرضى الذين يعانون من شلل حاد وإصابات الحبل الشوكي، كما تمكن أيضا الأشخاص الذين فقدوا النطق لسنوات من التعبير والتحدث من جديد. وسمعوا شو قال ماسك أفندي قال، واسمعوا يا جماعة، عفوا مش سمعوا، واسمعوا يا جماعة ماسك شو قال بالتحديد: سنزرع بعقول البشر شرائح سيبرانية ستعطيهم قوى خارقة. هذه تقنيات تقترب من مستوى معجزات السيد المسيح.
1: You know, I think some kind of brain machine interface that can give you cybernetic superpowers, I think is probably good. It could, you know, help people that have brain or spine injuries, you know, restore, enable people who've never spoken for years to speak again, which we've done. Give people eyesight who have lost both eyes or the optic nerve, or maybe have never even seen at all, blind from birth.
0: ما حدا بيعرف هالبشرية وين رايحة. التجارب البشرية إلى الآن أتاحت للمرضى المصابين بالشلل تصفح الإنترنت والكتابة ولعب ألعاب الفيديو وحتى التحكم في أطراف روبوتية لتناول الطعام بمفردهم. وتعمل الشركة على تجاوز نقاط القطع في النخاع الشوكي لإرسال الإشارات مباشرة من الدماغ إلى الأطراف لإعادة الحركة. هل خلصنا لهون؟ لا، الشركة تطور شريحة بصرية تهدف لمنح الرؤية لمن فقدوا أعينهم أو عصبهم البصري، وحتى أيضاً للبكفوفين منذ الولادة. وأعلنت نيورالينك خطتها للانتقال الجراحي الآلي بالكامل بدون إزالة العظام وبدء الإنتاج التجاري الواسع النطاق لأجهزتها بعد دمج نيورالينك مع شركة الذكاء الاصطناعي XAI. وبها يسعى ماسك لتوفير معالجات مساعدة للدماغ ترفع من قدرات البشر السبرانية لمواكبة الآلات الذكية. طبعاً القصة ما خلصت حد هون، فالتحديات الأخلاقية حاضرة رغم الوعود الطبية الثورية. التقنية الواعدة تثير مخاوف تتعلق بخصوصية الأفكار، أمن البيانات الدماغية من الاختراق، يعني الشباب رح يفوتوا براسنا بتلفيف المخ. ماسك عم يشتغل لحاله؟ لا، مثل العادة بيشتغل السباق الجيوسياسي بعد إعلان الصين منح أول ترخيص تجاري لشريحة دماغية محلية منافسة تسمح بالتحكم في الأجهزة عبر التفكير. دعونا ننتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي نشوف العالم كيف تفاعلت مع هذا الخبر. عامر قال: قد لا يكون التغيير الجذري القادم الذي تبلغ قيمته تريليون دولار على الطرق أو في الفضاء أو عبر الإنترنت، بل قد يكون داخل عقولنا، فلنواصل التقدم والتطور دائما. يعني عامر عم بيشجع. ميرا قالت علامة الوحش التي حذرونا منها لكن لا تنخدعوا، هذه الشريحة الدماغية ليست خلاصاً بل هي نظام تحكم مطلق، نظريات المؤامرة. ويندي بان بتقول نعم أنت تفكر في مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة على الشفاء، لكن النخب السيئة يمكنها استخدام تقنيتك لإذاء الناس. أما ساندرا فتتساءل إذا كان بإمكان شريحة إلكترونية تحسين الذاكرة والتركيز والتواصل، فهل ستسمح بدخول دماغك

0: أعزائي المشاهدين، يعني عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، في مصر لا يخلو حي أو شارع رئيسي في كل المدن والقرى على امتداد المحروسة من محلات عصير القصب، عصير لذيذ طازج منعش وأسعاره مقبولة. بدخولك المحل يقوم البائع بعصير القصب أمامك، بيحط فيه شوية ثلج، تشرب الكوب تشعر بالانتعاش. يا سلام، يعني بنقدر نقول من أنه من أكثر المشروبات الشعبية بمصر، أو أنه هيدا هو مشروب الغلابة. لكن مرة واحدة قامت الدنيا وما قعدت، ضجة كبيرة في كل وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حوالين عصير القصب، والسبب اكتشاف مادة سامة عم بيضيفوها للعصير. خلونا نخبركم أكثر. القصة بدأت قبل أيام، جهاز حماية المستهلك في مصر كشف عن مفاجأة صادمة. شو هي المفاجأة؟ أثناء حملة تفتيش اعتيادية في محافظة القليوبية للتأكد من التراخيص والاشتراطات الصحية، وجدوا أنه بعض المحلات عم بتضيف مادة اسمها ثاني أكسيد التيتانيوم لعصير القصب لإكسابه لوناً أبيضاً غير طبيعي، لأنه بتعرفوا أنتوا أنه عصير القصب لازم ينشرب بنفس اللحظة يلي بينعصر فيها، لأنه إذا ترك شوية دقايق لونه بيتغير وبيتحول للبني الغامق، وكمان طعمه شوي بيتغير. فالبائعون يستخدمون هذه المادة بالتالي عشان يحافظوا على العصير لفترة أطول. طيب هون بدنا نسأل، شو هي هذه المادة؟ ثاني أكسيد التيتانيوم هو مركب كيميائي أبيض اللون، يستخدم بشكل كبير بالعديد من الصناعات، يتميز بقدرته على منح المنتجات درجة عالية من البياض، لذلك يستعمل في صناعة الدهانات والبلاستيك والورق ومستحضرات التجميل ومعجين الأسنان، كما أيضا تم استخدامه في بعض المنتجات الغذائية خلال فترات سابقة بهدف تحسين الشكل الخارجي للمنتج. طيب كمان بتسألوني سؤال، شو المشكلة؟ المشكلة أنه هيدي المادة خطيرة جدا عندما تضاف إلى المواد الغذائية، ولها تأثيرات كبيرة على الكبد، الكلى، الأمعاء، وتسبب أيضا أمراضا خطيرة. الأخطر أنه تأثيرها لا يظهر بشكل مباشر، وذلك وفق العديد من الدراسات، ولكن تتراكم داخل الجسم وبعدين بتظهر تداعياتها الخطيرة، ولهيك محظور استخدامها إلا بمعايير صارمة، كميات ضئيلة جدا لا تؤثر على الصحة العامة. وأكيد غير مصرح للمحلات والباعة الجائلين استخدامها. تمام، لكن أثار الجدل ما أثار الجدل هو أن جهاز حماية المستهلك ذكر أن المحلات تستخدمها بكميات كبيرة ودون تطبيق أي معايير أو إدراك أو معرفة لمدى خطورتها، كما أن بعض الكميات منها للأسف منتهي الصلاحية. يعني مش بس عم نحكي عن مادة خطيرة، إنما عم نحكي كمان أحياناً عن مادة منتهية الصلاحية. القصة أثارت عاصفة من ردود الأفعال الغاضبة، أمر طبيعي، ملايين المصريين بيشربوا عصير القصب يمكن بشكل يومي خصوصاً بفصل الصيف، والموضوع أخذ حيزاً كبيراً من النقاش على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي طبيعي، وسط حالة من الخوف وتساؤلات كتير حول طبيعة هذه المادة وعن دور الأجهزة التنفيذية في الرقابة على هذه الأمور، خصوصا طبعا أنه الموضوع تم اكتشافه بالصدفة أثناء حملة تفتيش دورية طبيعية. رد فعل رسمي بعد كل هذا المجال صدر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء. شو قالوا؟ في بيان رسمي أكدت الهيئة أن مادة ثاني أكسيد التيتانيوم غير مسموح باستخدامها كمادة مضافة للعصائر الطبيعية، وذلك وفقاً لقرار صادر عام 2020، لكنها قالت إنه لا توجد مؤشرات تدل على انتشار هذه الممارسة على نطاق واسع، يعني يبدو أن بعد ضيقة. وفي بيان آخر أعلنت عن حملات مكثفة خلال الأسبوع الماضي شملت منشآت غذائية، وأسفرت هذه الحملات عن إتلاف كمية من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري. على كل الجدل مازال موجود في مصر حول هذه القصة، خلونا نشوف التعليقات ونرجع نحكي عن الموضوع شوي. رجب يتساءل قائلا، قلب ثمرة الطماطم أبيض اللون، لون صفار البيض باهت مثل البياض، ما يتم رشه على الفاكهة بغرض زيادة الحجم وسرعة النضج غير المواد الحافظة التي يتم إضافتها لكثير من الأطعمة، يوجد كثير من علامات الاستفهام حول سلامة الأغذية الآن. محمد عنده شك بالموضوع كله، بيقول إنه هيدي حاجة مقصودة، شكلهم مش عايزين حد يشرب قصب، كمان فينا نقول نظرية مؤامرة هون، مش حيزرعوا قصب أو حيصدروا. شريف ربط بين الجدل وموضوع آخر عامل ضجة بمصر وهو نظام الطيبات، بيقول مش ملاحظين أنه الحرب على عصير القصب عشان الدكتور ضياء العوضي رحمه الله أوصى به، وأنه أخدين أنه هل أنتم منتبهين لهذا الشيء؟ يعني ربط بين مقتل الدكتور ومنع عصير القصب. وأخيرا محمد بيقول المادة بتاعت عصير القصب، أحب أقول لك أنه بيتغشي بها باللبن والعصائر الطازجة والبودرة وغيرها، إشياء كتير، كل حاجة مغشوشة حتى البني أدمين على فكرة مش كتير مغشوشين. ماشي الحال. للحديث أكثر عن الموضوع معنا نورجان الرفاعي وهي أخصائية التغذية في موقع صحتك. أولا أهلا معنا في تواصل وعن هذا الموضوع يلي أثار جدل كبير اليوم بمصر. أول شيء خلينا نعرف العالم أكثر، شرحت شوي أنا عنها بس إذا بتعرفين عنها أنت أكثر، شو هي مادة ثاني أكسيد التيتانيوم ولماذا تستخدم أساساً في الصناعات الغذائية؟
1: مادة ثاني أكسيد التيتانيوم يعرف بها أنه هي E171، هي مادة بضيفوها لحتى تعطي اللون الأبيض مثل ما حضرتك قلت للمواد الغذائية، وخصوصا للعصائر مثل عصير القصب والعصائر الطبيعية التانية، لأنه خصوصا إذا انتركوا شوي فهي بتتأكسد بيتغير لونها، فبيزيدوا هيدي المادة حتى يمنعوا تغيير لون هيدي العصائر وتكون بيضة أو لامعة وتبين إنها فريش.
0: طيب
1: بس
0: ليش
1: أكيد
0: اليوم عم بيضيفوها لعصير القصب؟ طيب
1: حتى على تغيير اللون، لأنه هو بيتأكسد بسرعة، فبعد تغيير اللون بيصير بحاجة يزيدوا هيدي المادة لحتى يصير لونه أبيض ويبين إنه فريش
0: يعني
1: مش
0: تحافظوا عليها
1: قديم.
0: مدة أطول. طيب أنا عندي سؤال، شو هي الأضرار
1: أيوة
0: الصحية المرتبطة؟ يعني إذا كنا فتنا عند بائع وحاطط بعصير القصب البعض من هذه المادة، شو هي الأضرار الصحية اللي ممكن تظهر مباشرة؟ أو إذا ما ظهرت مباشرة شو اللي بيقول لي أنه أنا بعد فترة حبلش تبين عندي الأعراض؟
1: اوكي، في دراسات حديثة أثبتت إنه تراكم هيدي المادة بالجسم ممكن تؤدي إلى التهابات معوية، التهابات بغير محلات بالجسم، بتعلى بكتيريا الأمعاء، يعني بتختل بكتيريا الأمعاء المفيدة، وحتى ممكن تأثر على الدي إن إيه تاعي للجسم. يعني أوروبا أو المنظمات الصحية بأوروبا حظرت استخدام هيدي المادة، معتبرة إنه لها تأثير كتير قوي على الدي إن إيه، كرمال هيك هي حظرتها بشكل احترازي يعني حتى تكون وقائية قبل ما العالم تستخدمها.
0: طيب شو الفرق بين التعرض المحدود للمادة والتعرض المزمن لها على مدى سنوات؟ ناس عم تفوت على محل عم تشرب منه صار لزمان من العصير وصار في مادة متراكمة، وفي ناس هلأ اليوم أول مرة كانت بتشرب، شو الفرق بين الحالتين؟
1: اوكي، لما نحن ناخذها اول يوم وهي مش حتأثر ومش حتعطينا ضرر فوري ابدا، يعني مش حيخافوا العالم انه انا شربت هلا ماده فيها ثاني اكسيد التيتانيوم فهي انا خلص حتسبب بضرر. حتى الاف دي اي منظمه الاغذيه لسلامه الاغذيه والدواء والغذاء اكدت انه في انه هي صالحة للاستهلاك ضمن معايير محددة وضوابط محددة، يعني كان 1% فهي تعتبر آمنة. أما الخطر الأكبر هو لما أنا أستنشق هيدي المادة بكميات كبيرة فهي
0: ساعتها
1: صنفت
0: بتصير
1: من
0: مؤذية
1: ضمن
0: أكثر.
1: المواد اللي قد تعتبر مسرطنة.
0: مسرطنة. طيب
1: أيوة
0: هل
1: تعتبر
0: يا ترى أنه
1: مسرطنة هيدي
0: ممكن نحن
1: المادة إذا
0: نعطي لل
1: استنشقت.
0: نعم
1: أيوة
0: هل ممكن نحن ننصح العالم أو نقول لهم هل ممكن هني يكتشفوها مثلا من خلال الطعم الرائحة، يعني هيك بعض العلامات يلي ممكن تساعدهم أو لا؟
1: في أوقات ما بتكون مكتوبة على المنتج، إذا كان أنا عم بشتري منتج هي مش مكتوبة باسمها الحقيقي، هي ممكن تكون تحت ألوان صناعية أو حتى ألوان مصنعة، يعني بيكونوا كاتبين تحتها إنه هي من ألوان صناعية مش كاتبين باسمها،
0: اوكي
1: فصعب على المستهلك
0: انه
1: ينتبه لها. هي
0: يلتفت
1: ما
0: لها
1: بتأثر
0: دغري
1: لا على
0: يعني.
1: الطعم، يعني هي ما بتحسن الطعم ولا بت أيوة ولا بت حتى بتضيف أي قيمة غذائية على المنتج، هي بس بتغير لونه.
0: طيب برأيك انه هلا اليوم بس تتعلق المشكله بهذه الماده او انه ممكن اليوم ينفتح الباب بطريقه اوسع على مشكلات غذائيه اخرى ومواد اخرى اليوم عم تستعمل بالسوق وبين متناول يعني الناس؟
1: لا أكيد هيدي حتفتح الباب على كتير مواد مضافة يمكن نحن نكون ما بننتبه لها بمنتجاتنا اليومية، بتكون هي عن جد عم بتسبب كتير أنواع من الضرر على سلامة الغذاء وعلى صحتنا بدون ما نكون نحن منتبهين.
0: نورجان الرفاعي أخصائية التغذية بموقع صحة

أمام منتخب بلده، أو للدقة لم يحتفل أمام منتخب بلده الثاني تونس. تعال نحكي لك شو قصة هذا المشهد وكيف تلقى منتخب تونس أكبر هزيمة له في تاريخ المونديال وما يزعلوا منا التونسيين. يعني بدنا نحكي عن الموضوع. هذا اللاعب هو اسمه ياسين العياري، لاعب منتخب السويد الذي تصدر مشهد فوز منتخب السويد على منتخب تونس مقابل 5-1 بعدما رفع يديه معتذرا بعد تسجيله هدفا ضد منتخب وطنه الثاني تونس رافضا الاحتفال. العياري أطلق في الدقيقة 7 من عمر المباراة تسديدة صاروخية سكنت شباك المنتخب التونسي، ما أصعبها يعني أنه جنسيتين بيحملهم، ولكن الدفاع التونسي عاد ومنح العياري فرصة للاحتفال حين اختتم أهداف السويد بالهدف الخامس في الوقت بدل الضائع. العياري نشأ في السويد من أب تونسي وأم مغربية، وكان بإمكانه تمثيل بلد والده على الساحة الدولية، لكنه اختار السويد بدلا من ذلك منذ مرحلة الشباب وحتى الفريق الأول. عزوز والد ياسين صرح أنه هو من طلب من ابنه تمثيل السويد لأنها البلد التي رحبت به وطورته، وكان من واجبه أن يرد الجميل. أما ياسين فقال: ولدت في السويد، أشعر بأني سويدي، والسويد هي البلد يلي بدي مثلها. لكن هذا لا ينفي ارتباط ياسين بتونس، ولكن الأمر يبدو معقداً. It's complicated. ياسين العياري قال بعد المباراة إن مواجهة تونس كانت تحمل طابعاً عاطفياً، لأن تونس تمثل أيضاً وطنه الثاني، فلديه مشاعر كبيرة تجاه هذا البلد والعديد من أفراد عائلته يعيشون هناك. بتخيل ما حدا فينا محله ولا قدام هيدا الموقف الصعب. الخسارة هي أكبر خسارة للمنتخب التونسي في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، حيث كانت الهزيمة الأثقل قبل ذلك أمام بلجيكا في مونديال 2018 بنتيجة 2-5 في دوري المجموعات. اعترف مدرب منتخب تونس صبري اللموشي أن فريقه ارتكب العديد من الأخطاء الفردية خلال المباراة، ووعد بمعالجتها خلال اللقاء القادم إلى جانب زيادة التلاحم بين الخطوط. إلى مدرب ثان، ولكن هذه المرة المدرب صنع في اليابان، هاجيمي مورياسو مدرب منتخب اليابان. لفت الأنظار خلال كأس العالم بابتكار تكتيكي غير مألوف لأسلوب إيصال التعليمات للاعبين في أثناء المباريات. ظهر مورياسو وجهازه الفني وهم يستخدمون سبورة تكتيكية ترفع على خط التماس تحمل أرقام محددة مثل 1-3-45، وذلك ضمن نظام إشارات رمزي داخلي مرتبط بسيناريوهات لعب وإدارة الإيقاع في الدقائق الأخيرة، يعني مثل كلمات سرية بينتهم. اللوحة رفعت أكثر من مرة في لحظات مختلفة من المباراة، وفي محاولة لتعديل الإيقاع التكتيكي بسرعة وبدقة عالية. قصتنا المونديالية الأخيرة اليوم متعلقة بجمع المال يا عزيزي ويا عزيزتي، ومنك أنت هذه المرة كالعادة. فيفا تريد التوسع في اقتصاد المونديال بخدمات مدفوعة جديدة من الجماهير مباشرة. الخدمة الجديدة اللي أطلقتها الفيفا تعرض أسماء المشجعين ورسائلهم على شاشات الملاعب مقابل رسوم مالية، ويبدو يا عزيزي أنه مسار يعكس توسيع العائد التجاري من كل عنصر يحيط بالمونديال. يعني جيبوا مصاري لألكن حتى لحظات ظهور المشجعين على الشاشة. دعونا ننتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي. نسيم بيقول سرنا للساعة 5 وضربونا 5:05 علينا، شوفوا كيف بخدها بروح رياضية. حسام بيقول الخسارة بخماسية تعني بأنك تجاوزت كل حدود السوق، ما فيش أي مشروع رياضي في تونس وجامعة كرة قدم ترضي الأندية المحلية. أما حذاق فوزي فبيقول سخر من تكرار الخماسيات في آخر مباريات منتخب تونس، إذ خسر كذلك بخماسية خلال مواجهته الودية في كأس العالم أمام بلجيكا، فكتب الشيء اللي أعجب العالم بمنتخب يونس: مستوى ثابت، أداء ثابت، ونتيجة ثابتة. والله مهضومين، هيدي روح رياضية هيك لازم ناخدها. أما ويليام فأشاد بأسلوب المدرب الياباني المختلف في توجيه التعليمات للاعبين، وكتب: واحدة من أكثر الأمم تقنية على الكوكب تقدم درساً باستخدام سبورة وأقلام، وأنه هذا الشيء مذهل.

0: طبعا حكينا هذيك المرة عن القعقاع بن عنتر أو سبايدر مان اليمن، وطبعا أخطأت خلطة وقلت في عالم وهي في عالم. هلأ من لم يسمع ويشاهد النهاية المأساوية لهذا الشاب في الأيام القليلة الماضية فقد جذبت قصته الحزينة الملايين في العالم. الشاب المغامر الذي اعتاد النزول إلى فوهة بركان خامل في اليمن مستعرضا مهارته في التسلق لقاء مبلغ يعني زهيد بعيل في أسرته قبل أن توافيه المنية ويسقط في قاع هذا البركان، قصة حزينة بالفعل. حادثة شغلت اليمنيين ومنصات التواصل الاجتماعي وأحدثت جدلا واسعا بين من رأى أن الشاب اليمني ألقى بنفسه للتهلكة ومن يرى أن الأوضاع المعيشية الصعبة في اليمن هي التي دفعت القعقاع إلى ممارسة هذه الهواية الخطيرة والمخاطرة بحياته لإعالة أسرته. قصة القعقاع لاقت تعاطفا لدى كثير من اليمنيين الذين أطلقوا حملة مجتمعية لجمع تبرعات مالية تهدف يعني لشراء أرض وبناء منزل لإيواء أسرة المغامر اليمني. في وقت تداولت عدة منصات يمنية منزل أسرة القعقاع وهو يعني عبارة عن عشة متهالكة متواضعة للغاية، جدرانها مكونة من الزنك تعرف محليا بالصندقة، يعيشون فيها بالإيجار الشهري.
1: من أمام منزل القعقاع الله يرحمه، هذا هو المنزل شوفوا، هذا بالإيجار طبعا. احنا قفعنا لقاء مع عمه نقيم الموضوع يعني لبناء البيت بحسب توجيهات الشيخ صدام عباد والشيخ أبو حيدر المنتصر والأخ علي الويد. الآن جينا منزل صفت احنا
2: تعال تعال كل
1: شوفوا يعني وين كان قصة يعني القعقاع المرحوم يعني كان قصان اوكي
2: هذا مرقده
1: دورين يعني
2: دورين على هذا حقه يقول شيء هذا حق خوه
1: الله يرحمه الله يرحمه
0: طبعا للأسف يعني واضح انه وضع حياة مأساوي وخاطر بحياته لأجل هذا الوضع السيء. كما ظهر القعقاع يظهر الوضع الاجتماعي الصعب الذي تعيشه عائلته الكبيرة المكونة من والديه إخوته إلى جانب أسرته الصغيرة حيث كانوا يعتمدون عليه في توفير المصروفات المعيشية. قصة القعقاع هي واحدة من قصص كثيرة نتيجة ظروف المعيشيات الصعبة، لكن المفاجأة اليوم كانت ظهور قعقاع ثان يقوم بنفس الحركات التي كان يقوم بها الراحل الملقب بسبايدر مان اليمن. رواد مواقع التواصل اليوم تداولوا مقطع فيديو لشاب يدعى حمزة عم ينزل كمان لفوهة البركان يقوم بنفس الحركات الاستعراضية التي كان يقوم بها القعقاع على حافة المنحدرات الحادة، الأمر الذي أثار جدلا واسعا وسط مطالبات بإيقاف الشاب واتخاذ إجراءات لمنع النزول إلى فوهة البركان الخامل.
3: كيف تمام؟
4: تمام كل ماسي
3: ما شاء الله عليك ما شاء الله.
5: هذا اسمه حمزة وقد قرر أن يتحدى القعقاع الذي بينزل هذا الحرضة في دمت، قرر أن يتحدى القعقاع من ثاني محاولة. شوف النزلة معه، إيش رأيكم؟ شوف هذا التصوير، أنا بقرب لكم من بعيد وأرجع علشان تعرفوا كم المسافة. شوف كم المسافة بعيد على شكل عمودي. شوف ما شاء الله، ايش رايكم؟ هذا لهم في الخارج كان بيلعب في الاولمبياد.
0: طبعا سبق وحكينا عن يوم موت القعقاع، اذا فينا نقول انه كان لازم من تدخل السلطات لمنع يعني هذه المخاطره بحياه الناس. منصات التواصل الاجتماعي طبعا شهدت تفاعلا واسعا. عبد الله عبد الوهاب الحديقي قال: نصيحه الى القعقاع الجديد بعد رحيل القعقاع بن عنتر رحمه الله، اصبحت قصته رساله لكل شاب يحب المغامره والتحدي. شجاعه ليست في الاقتراب من الخطر بلا حساب، بل في معرفه الحدود التي تحمي الحياه. فالحياه امانه والاهل والاحبه ينتظرون عودتك سالما اكثر من انتظارهم لاي مغامره او شهره. طبعا خالد السرجي قال: المفروض تغلق هذه الفوهة ولو أن يوضع عليها شبك من حديد حتى لا يقترب منها أحد. محمد خليل قال: حياتك هدية من الله استعملها بحكمة، موهبتك هدية من الله استثمرها بحكمة، ما تقتل نفسك بالتهور. بينما قال نبيل علي إسماعيل معلقا على حملة جمع التبرعات لبناء منزل لأسرة القعقاع: كان من أمنيات القعقاع أن يمتلك بيتا يأويه لكن الأقدار سبقته إلى جوار ربي. ربه. القعقاع بن عمر محتاج إلى بناء بيت يؤوي أسرته الكريمة. الفزعة يا أهل اليمن ويا أهل النخوة والكرم، طبعا الرحمة للروحية.

0: من لا يعرف هذا الممثل روبرت دينيرو، الممثل الأمريكي اللامع الذي اشتهر بأفلام العصابات والحائز على جائزة الأوسكار مرتين خلال مسيرته الفنية. بصراحة أحب دوره يعني بفيلمي القاد فانز وفيلم The Irishman. خلينا نشوف الفيديو ونرجع.
1: The phrase we all love our country stuck in my throat because our country isn't so lovable right now. I hate to say it, but loving our country is starting to sound like an abused spouse saying they love their abuser. I can't love a country that starts stupid and inhumane wars, killing thousands of innocents and indirectly causing the deaths and suffering of millions more.
0: طبعا لا شك ان هذه رسائل مهمه. انتهت حلقه التواصل لهذا اليوم مشاهدينا، لكن قصصنا لا تنتهي كالعاده. انتظروا قصصا جديده كل يوم في تواصل، وتابعونا ايضا على منصات التواصل الاجتماعي. الى اللقاء.

0: أهلا بكم مشاهدينا، تغطية متواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل للتطورات في الشرق الأوسط. ونبدأ بالملف الإيراني، حيث قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن مفتشي البرنامج النووي الإيراني سيسمح لهم بالعودة إلى إيران في إطار الاتفاق المبرم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب المستمرة منذ أشهر في الشرق الأوسط. وأوضح فانس أن أحد البنود الأساسية في الاتفاق ينص على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة ستساعدان إيران في التخلص من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، مؤكدا أن هذا البند وارد بشكل واضح في مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. وأضاف نائب الرئيس الأمريكي أن نص مذكرة التفاهم التي تشكل إطارا لإنهاء الحرب وتم الاتفاق عليها بين البلدين ستنشر بعد مراسم التوقيع المقررة يوم الجمعة في سويسرا. كشفت مصادر لموقع أكسيوس عن بنود من مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران التي تحدد إطارا أوليا للاتفاق بين الجانبين. وبحسب المصادر تنص المذكرة على أن إيران ستتخذ الترتيبات اللازمة لضمان المرور الآمن للسفن التجارية في مضيق هرمز دون فرض أي رسوم لمدة 60 يوما. كما تشير البنود إلى أن إيران ستجري حوارا مع سلطنة عمان ودول خليجية أخرى لتحديد آليات الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية في المضيق. وتنص البنود بحسب أكسيس على أن أي اتفاق نهائي سيشمل خطة نهائية متفقا عليها بشكل متبادل لإنشاء صندوق بقيمة 300 مليار دولار لأجل إعادة إعمار إيران. قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جيدي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وقعوا مذكرة تفاهم لوقف الحرب. وأشار نائب الرئيس الأمريكي إلى أن التوقيع تم إلكترونيا في وقت رجح فيه مسؤولون إيرانيون وأمريكيون أن يتم التوقيع الرسمي على الاتفاق يوم الجمعة المقبل.
1: رغم إعلان الطرفين التوصل إلى مذكرة تفاهم، ما زال التباين في المواقف والتضارب في التصريحات سيد المشهد بين طهران وواشنطن. لم يتم الكشف بعد عن بنود الاتفاق، لكن واشنطن وطهران من فك كل طرف منهما يؤكد فرض إرادته على الطرف الآخر حيال القضايا الرئيسية، وأبرزها الملف النووي الإيراني ومسألة رفع العقوبات عن طهران بما في ذلك أموالها المجمدة. في أول تصريح له عقب إعلانه التوصل إلى مذكرة التفاهم، ربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسألة تخفيف العقوبات عن طهران بمدى التزامها بشروط محددة.
2: كلا، لا يتضمن إلغاء العقوبات، يجب أن يتصرفوا على نحو جيد جدا وأن يقوموا بما يجب القيام به، وبعدها نفكر في هذا الأمر.
1: ذلك أيضا ما أكد عليه نائب الرئيس جيدي فانس بطريقة أخرى.
3: لقد وقعنا الاتفاقية إلكترونيا وسننشر نص الاتفاق هذا الأسبوع. سيرى الجميع أن إيران لن تحصل على فلس واحد ما لم تفي بالتزاماتها، والمال الذي نتحدث عنه هو في جوهره تخفيف للعقوبات. مستعدون لتقديم تخفيف كبير إذا قدم الإيرانيون التزامات طويلة الأجل.
1: في سياق متصل قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستعرف خلال الفترة المقبلة فيما إذا كانت مذكرة التفاهم ستقود إلى اتفاق فعلي. كما أكد المسؤول في إفادة للصحفيين أن واشنطن مستعدة لمنح الكثير لإيران، لكنها تتوقع منها في المقابل الوفاء بالتزاماتها، مشيرا إلى أن إدارة ترامب تريد أن تكون القضايا النووية والمسائل المرتبطة بها في مقدمة المفاوضات منذ البداية. على الصعيد الإيراني، حمل وزير الخارجية عباس عراقچي الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن تنفيذ بنود الاتفاق، كما أشار إلى أن طهران ستبني خطة التفاوض وتنفذ التفاهم الذي تم التوصل إليه استنادا لتجربتها مع الولايات المتحدة القائمة على نقض الوعود وعدم الوفاء بالالتزامات وإلغاء الاتفاقيات من قبل واشنطن وفق وصفه. كما تحدث عراقچي عن موعد توقيع الاتفاق.
4: من المرجح أن يعقد اجتماع يوم الجمعة في سويسرا بين رئيسي وفدي الجانبين، وسيتم توقيع مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة على أن تعقد بعدها الجولة الأولى من المفاوضات.
1: المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أعرب أيضا عن اعتقاده بأن أمام الولايات المتحدة طريقا طويلا لكسب الثقة الإيرانيين وفق قوله. مقابل الترحيب الإقليمي أو الدولي بالاتفاق بين واشنطن وطهران، ما زالت إسرائيل تقف على الجانب الآخر وحيدة في رفضه بحجة عدم معالجته القضايا الأساسية.
5: الاتفاق هذا أبرم مع رئيس الولايات المتحدة، وهو يعتقد أنه قادر على دمج فتح مضيق هرمز وإلغاء البرنامج النووي. هذا قراره وهو يقود هذا الأمر. أنا طبعا عبرت عن موقفي في محادثات عدة. في المقابل قلت إن هناك مصالح خاصة بنا في إيران، نتعهد بألا يكون هناك تهديد نووي.
1: وقف الحرب ورفع الحصار البحري عن إيران وفتح مضيق هرمز، ذلك ما أكدت طهران وواشنطن والوسطاء التوصل إليه بانتظار حسم المسائل الخلافية الأخرى خلال المفاوضات التي ستجري على مدى 60 يوما من تاريخ توقيع مذكرة التفاهم.
0: كشفت مصادر مطلعة أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعددا من كبار المسؤولين بأن المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها الأجهزة الأمريكية أثارت شكوكا جدية بشأن استعداد إيران لتقديم التنازلات النووية التي تسعى واشنطن للحصول عليها ضمن أي اتفاق نهائي. وبحسب المصادر لم يكن راتكليف الوحيد الذي أبدى تحفظات على الاتفاق، إذ أعرب وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الحرب بيت هيكسيث عن مخاوفهما وطرحا تساؤلات خلال المناقشات الداخلية. أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية انتهاء الحصار البحري الأمريكي وعبور السفن الإيرانية من وإلى إيران. وأضافت الوكالة أن 3 ناقلات نفط وسفينتين تحملان سلعا إيرانية أساسية عبرت الحصار البحري الأمريكي. ووفقا لمعلومات الملاحة، تتجه ناقلة نفط إيرانية عملاقة من المياه المفتوحة نحو الموانئ الإيرانية عابرة منطقة الحصار، بينما تتجه سفينة تحمل مستلزمات تربية الماشية أيضا نحو البلاد عابرة منطقة الحصار. كما اتجهت ناقلة نفط إيرانية محملة بالنفط نحو وجهتها التصديرية عبر بحر عمان وخط الحصار. هنأ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التوصل إلى اتفاق مع إيران، ودعا ستارمر جميع الأطراف إلى استغلال هذه الفرصة وتحويلها إلى سلام دائم.
6: أرحب بالاختراق الذي تم التوصل إليه الليلة الماضية بين الولايات المتحدة وإيران، وأهنئ الرئيس ترامب والوسطاء من باكستان وقطر وجميع المشاركين. هذه لحظة بالغة الأهمية، لطالما دعونا إلى خفض التصعيد، ومن الضروري أن تغتنم جميع الأطراف هذه الفرصة لضمان الاستقرار في المنطقة واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز.
0: وكان مراسل التلفزيون العربي في القدس علق في مداخلة سابقة على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن الاتفاق الأمريكي الإيراني والجبهة اللبنانية.
7: فيما يتعلق بلبنان أيضا تحدث نتنياهو عن أن إسرائيل تعمل على الحفاظ على حرية العمل هناك، وقال إن إسرائيل أيضا قتلت 4 لبنانيين، إنهم 4 عناصر في حزب الله على حد تعبيره اليوم، نتيجة لتهديد القوات الإسرائيلية، قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، ليس فقط في لبنان، كذلك في سوريا وكذلك في قطاع غزة، لن تنسحب إسرائيل من هذه المناطق. لا جديد على مستوى الخطاب، لكن الجديد هو في مستوى النبرة. اليوم خوف نتنياهو الإسرائيليين، استخدم نبرة تخويفية، خوف الإسرائيليين من الإبادة، من أنهم كانوا سيتعرضون لإبادة، كانوا سيواجهون تهديد الإبادة لو أن إسرائيل لم تخرج إلى الحربين اللتين شنتهما خلال العام الماضي على إيران. وقال طالما أنه بقي رئيسا للوزراء في إسرائيل فسيعمل على ضمان ألا تحصل إيران على سلاح نووي، وكأنه يقول إن أزيل أو عزل أو أقصي نتيجة للانتخابات بطبيعة الحال من رئاسة الوزراء في إسرائيل فإن هناك احتمالا لأن تحصل إيران على سلاح نووي. ليس جديدا على بنيامين نتنياهو أن يستخدم نبرة التخويف، استخدمها من قبل، لكن هذه النبرة لافتة جدا كانت اليوم، وتكاد تكون النبرة الأساسية المركزية التي خاطب فيها بنيامين نتنياهو الإسرائيليين.
0: بعد نحو 5 أسابيع على المفاوضات بين طهران وواشنطن، أنجزت مذكرة التفاهم بوساطة باكستانية ودور قطري. كيف تقرأ إيران هذه المذكرة سياسيا؟ وما الذي يريده الشارع الإيراني منها؟ المزيد في تقرير مراسلنا في طهران حازم كلاس.
8: تحت النار حاكت طهران مذكرة تفاهمها مع واشنطن، وكما أن المناوشات العسكرية لم تفشل وقف إطلاق النار الهش منذ 8 أبريل الماضي، لم ينجح معارضو مذكرة التفاهم داخل إيران في شق صف توحد إلى حد كبير لإخراج البلاد من حالة لا حرب ولا سلم. استمر التفاوض حتى قبل ساعة من إعلان إنجاز المذكرة، بعد 107 أيام من بدء الحرب تغيرت مفاهيم كثيرة في إيران، وثبت للجميع ما تمتلكه طهران من قدرات وأوراق قوة، يقول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية.
9: بعد انتهاء مدة مذكرة التفاهم والتوصل إلى اتفاق يجب المصادقة عليه بقرار من مجلس الأمن الدولي بما يعزز قوته القانونية ومكانته، لكن الضمانة الأهم والأكثر فعالية لتنفيذ أي التزام هي في الواقع أدواتنا وقوتنا التي ظهرت على النحو الأمثل خلال الأشهر 3 الماضية، وسنستخدمها في المستقبل على النحو الأمثل لضمان تنفيذ التزامات الطرف الآخر.
8: زادت الحرب من أوجاع اقتصاد إيران. البازار الذي انتفض مطلع العام ينتظر اليوم الحلول. أما إزالة العقوبات فهي نتائج بعيدة المدى لطالما حلم بها الإيرانيون، لكنهم يأملون أن تكون هناك نتائج سريعة تعيد اليقين إلى سوق يعاني، تجاوز فيه التضخم 40%. ووصلت معدلات البطالة إلى أكثر من 8%، وتراجعت العملة الإيرانية بشكل دراماتيكي. يقول خبراء الاقتصاد إن النتائج بدأت بالفعل، لكن التحولات الكبرى تحتاج إلى بعض الوقت.
10: هناك 3 مستويات للتأثير الاقتصادي في حال تنفيذ مذكرة التفاهم قصير ومتوسط وبعيد المدى. تبدأ بالتأثير النفسي وهذا السريع وترك أثره في السوق، وتصل إلى رفع العقوبات، وتمر بالاستقرار الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات وتسهيل حركة التجارة والنقل وتبادل الأموال.
8: كانت الحرب محطة قاسية للإيرانيين بلا شك، جروحها كبيرة ولا تزال ماثلة للجميع، لكن طهران تقدم نفسها منتصرة وتقول إن النتائج تحمل أبعادا كبيرة لإيران وحلفائها في إطار معادلة أمنية إقليمية جديدة تمتد من مضيق هرمز إلى باب المندب مرورا بلبنان.
11: بين أبعاد داخلية اقتصادية بالدرجة الأولى وأخرى إقليمية ودولية، أمنية وسياسية، تدخل إيران مرحلة جديدة من تاريخها، نتائجها مرهونة ببناء ثقة معدومة حاليا بواشنطن. حازم كلاس، التلفزيون العربي، طهران.
0: توالت المواقف اللبنانية الرسمية المرحبة بتضمين لبنان ضمن مذكرة التفاهم المتوقع إبرامها بين الجانبين الأمريكي والإيراني في الوقت الذي رفض فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الانسحاب من جنوب لبنان، لكن حزب الله شدد على ضرورة أن يكون وقف إطلاق النار مع إسرائيل مقترنا بانسحاب الأخيرة من الأراضي اللبنانية.
10: ما إن لاحت تباشير مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية حتى تنفست بيروت الصعداء، فوقف الحرب في لبنان بند أساسي فيه. حزب الله الطرف الرئيسي في الصراع رأى في المذكرة المزمع التوقيع عليها قريبا فرصة ينبغي على لبنان الرسمي أن يغتنمها، مستفيدا من المظلة الإقليمية والدولية التي ستوفرها، مؤكدا في بيان له أنه لا يجوز العودة إلى ما قبل الثاني من آذار، أي تاريخ بدء العدوان، محذرا الجانب الإسرائيلي من مغبة تجدد الحرب. كما شدد حزب الله على ضرورة إقرار وقف إطلاق النار مع الانسحاب الإسرائيلي التام.
12: نحن طالبنا أن يكون وقف الحرب مرتبطا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وبعدتنا إيران أن تفعل ذلك.
10: على الجانب اللبناني الرسمي، تلقى الرئيس جوزيف عون اتصالا من وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي. عون أعرب له عن أمله في أن يشكل الاتفاق خطوة إيجابية نحو خفض التوترات. وعلى المنوال نفسه، ناقش رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في اتصال مع عرقجي تفاصيل بنود الاتفاق مع أمريكا. الأخير أكد لبري أن وقف الحرب على لبنان يجب أن يدخل حيز التنفيذ فورا. كذلك أكد رئيس الوزراء اللبناني العمل من خلال المفاوضات في واشنطن لتأمين انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان. على الضفة الأوروبية، ترحيب بالاتفاق ودعوة لأن يشمل لبنان فيه، إذ لا يكتمل السلام بالشرق الأوسط ببقاء لبنان مشتعلا وفق مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.
13: إنها خطوة مرحب بها للغاية، ونأمل أن يتم تفعيلها يوم الجمعة، لأن الجميع بحاجة إلى فتح مضيق هرمز وإلى وقف هذه الحرب، لذا فهي خطوة مرحب بها للغاية ونأمل أن تستمر.
10: الترحيب اللبناني والدولي بالإعلان لاقته تل أبيب برفض قاطع. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض الانسحاب مما أسماه المنطقة الأمنية في لبنان، معتبرا أن المعركة لم تنتهي لا مع إيران ولا حلفائها.
5: سنبقى في المنطقة العازلة جنوبية لبنان مهما تطلب الأمر، إيران أرادت أن ننسحب من هناك، لكن هذا لم يحدث لأنني كنت صلبا جدا جدا وكنت قاطعا جدا جدا في هذا الأمر، وأعتقد أن أصدقائنا الأمريكيين يقدرون هذا الإصرار، ونحن نعمل على حفظ حرية حركتنا هناك.
10: وبين تمنيات اللبنانيين بانتهاء الحرب بأسرع وقت ممكن وأيام معدودة تفصل عن موعد توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، يبقى المشهد الميداني ضبابيا بعض الشيء بانتظار وضوح المشهد السياسي الإقليمي.
0: أفاد مراسل التلفزيون العربي بوقوع اعتراضات صاروخية في سماء المطلة وكريات شمونة شمال إسرائيل. كما ذكر المراسل أن صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه قوات إسرائيلية في محيط مرتفعات علي الطاهر بالنبطية. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط شهيد في استهداف مسيرة إسرائيلية مركبة في بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطية جنوبية لبنان. كما استهدف القصف الإسرائيلي محيط بلدة حبوش في القضاء نفسه. شهدت بعض بلدات جنوب لبنان عودة لافتة وحركة ظاهرة، لكن العودة إلى مدينة صور بقيت خجولة في انتظار التحقق من استدامة اتفاق وقف إطلاق النار. وشرعت بلدية صور في فتح الطرقات وإزالة الركام وإصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في المدينة.
14: بعض النقاط استعادت بسرعة حركتها وحياتها. هذه منطقة الباص هي حافظت على بعض المحلات التي بقيت تفتح أبوابها في وجه الزبائن ومن بقي في مدينة صور وفي محيط مدينة صور، إلا أن المنطقة هنا تنشطت أكثر فأكثر مع وقف إطلاق النار، لكن بعض البلدات والقرى لا تزال تفتقد لمقومات الحياة، ولا تزال بعض البلديات تعمل على فتح الطرقات وعلى تأمين الطرقات لوصول المواطنين إليها. بعض البلديات تدعو المواطنين إلى عدم لمس مخلفات الحرب عند دخول القرى، والبعض الآخر يدعو إلى عدم العودة لأنها بلدات محتلة حتى هذه اللحظة. مدينة صور التي تعرضت إلى 19 غارة، كل غارة منها أحيانا دمرت أكثر من مبنى، وأدت الغارات إلى سقوط أكثر من 40 شهيدا. مدينة صور بدورها تتحضر لعودة النازحين إليها. نائب رئيس بلدية صور علوان شرف الدين: بدأت عملية إزالة الركام من الطرقات، محاولة فتح الطرقات.
15: نعم، نحن من الصباح الباكر بدأنا بفتح الطرقات، وعلى عادة عمال البلدية بكل ما يصير في استهداف للمباني ننطر شوية ليصير أمان ونرجع نفتح الطرقات. اليوم يعني لما عم نشاهد عودة خجولة ممكن للمواطنين من أهالي المدينة، طبيعة الحال بدنا نفتح الطرقات، وهذا الشيء بلشنا فيه من الصبح.
14: عم تأمنوا مقومات حياة؟ يعني رح تبلشتوا بخطة يعني تجربوا تشوفوا إذا فيكم تأمنوا مقومات حياة؟
15: طبيعة الحال، نحن الكهرباء لما بتنقطع عم بيتم يعني مباشر عملية إصلاح الأعطال المياه. هلأ بصور عم تشهد مثل ما قلنا عودة حذرة وخجولة. بنعرف نحن لأنه العدو غادر يعني، ولحد الآن بعد ما في شيء واضح من طرفه. نحن بنعتبر أنه الاتفاق تم بين إيران وأمريكا ويتضمن وقف إطلاق نار شامل وتام بلبنان. فالمواطنين عم بيرجعوا على القرى اللي طبعا اللي فيها أمان، واللي بعيد شوي عن خط الأصفر اللي حدده العدو الإسرائيلي واللي بعده لازال جاثم فيه. ولكن مثل ما قلنا حركة خجولة وعودة حذرة. مقاومة صمود نحن حاولنا أمنها باستمرار للصامدين بمراكز الإيواء وخارج مراكز الإيواء، ولازلنا نحن كبلدية صور عم نشتغل على أنه تلبية حاجات المواطنين وكافة مستلزماتهم اللي هي بتخليهم ضلهم صامدين وقاعدين بأرضهم.
14: نعم. إضافة إلى ما تقوم به البلديات، فإن الجيش اللبناني بدوره اتخذ إجراءات لمنع وصول المواطنين إلى بلدات محتلة، خصوصا البلدات التي احتلها الجيش الإسرائيلي مؤخرا أو توغل فيها. على سبيل المثال، الجيش اللبناني يمنع الوصول المواطنين إلى المنصوري وإلى مجد الزون، مجد الزون التي توغل فيها الجيش الإسرائيلي في اليومين السابقين. أيضا يتخذ إجراءات لمنع وصول المواطنين إلى حداثة وخريص، وأيضا في قضاء النبطية أقفل الطريق المؤدية إلى كفر تمنيت والنبطية الفوقة، لأن الاحتلال الإسرائيلي احتل 4 بلدات في تلك المنطقة وحاول مرارا في الأيام القليلة الماضية الوصول إلى كفر تبنيت ومرتفع علي الطاهر. من منطقة الباص في صور، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: يواصل الاحتلال الإسرائيلي احتجاز الأسرى الفلسطينيين الذين انقضت محكوميتهم من قطاع غزة، ويعيش الأسرى ظروفا مأساوية ومعقدة نتيجة استمرار انتهاكات الاحتلال وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.
16: لم يتبقى لها إلا صورة نجلها محمود لتطفئ نار شوقها إليه. حالها كحال كثيرين من أهالي الأسرى الفلسطينيين من سكان غزة الذين انقضت محكوميتهم القضائية في المعتقلات الإسرائيلية، لكن الاحتلال يواصل احتجازهم دون اكتراث لأوضاعهم الإنسانية.
17: إيش بدي ابني يطلع لي بالسلام أشوفه، وهذا اللي بستنى فيه إنه ابني يطلع بالسلام، مش عشاني أنا كمان، لمرته لأولاده، بالأخص عشان أولاده، يعني ابنه الصغير أبصر بعرفه. ابنه الصغير كان يا دوب كان في البستان، مرات لما نشوف صور ولا شيء ببقى يطلع فيه بقول لهم بابا، بقول له بابا.
16: إجراءات تقول المنظمات الحقوقية إنها شهدت تصاعداً كبيراً خلال العامين الماضيين ضمن سياسة قانونية أطلقت عليها إسرائيل قانون المقاتل غير الشرعي، والتي تتيح احتجاز الفلسطينيين دون توجيه اتهام.
18: هناك أعداد كبيرة من انتهت محكوميتهم ولا زالت دولة الاحتلال تحتجزهم استنادا إلى قانون المقاتل غير شرعي، وهو قانون سيء السمعة ويفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة، وتوسعت دولة الاحتلال باستخدامه لأنه يستند على مبررات غير قانونية وغير ومسوغات غير قانونية في توقيف المعتقلين الذين انتهت محكوميتهم.
16: تجاوز عدد المعتقلين لدى إسرائيل من سكان غزة الذين انقضت محكوميتهم 70 معتقلا، حيث يفرض الاحتلال عليهم قيودا مشددة أبرزها حرمانهم من زيارة المحامين أو الحصول على حقوقهم الطبية والإنسانية.
19: لا يكتفي الاحتلال الإسرائيلي باعتقال الفلسطينيين في سجونه، بل يسومهم سوء العذاب داخلها. مشهد يعكس حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى في معتقلاته، والتي تعد مخالفة واضحة وصريحة للقوانين الدولية والإنسانية. من مدينة دير البلح، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: ألغت هيئة قضائية مؤلفة من 5 قضاة حكما سابقا للمحكمة العليا البريطانية كان قد اعتبر قرار حظر حركة فلسطين أكشن غير قانوني، ما أعاد الحركة إلى قوائم الحظر. وقالت محكمة النقض البريطانية في نص قرارها إن وزيرة الداخلية تتمتع بصلاحيات واسعة في تقييم التهديدات والمخاطر المرتبطة بالأمن القومي.
20: على بوابة المحكمة البريطانية العليا افترش العشرات الأرصفة بانتظار اعتقالهم. كتبوا على اللافتات: أؤيد حركة فلسطين أكشن، عبارة ستؤدي إلى اعتقالهم بعد دقائق إثر حكم محكمة النقض بتأييد حظر الحركة.
21: نحن نحاول وقف الإبادة الجماعية، وأعتقد أن على الجميع دعم هذا الجهد.
20: هل تعتقدين أنهم سيعتقلوك اليوم أيضا؟
21: نعم.
20: هل أنت خائفة؟
21: فليكن إذن، لا بأس بذلك. إن كنت سأذهب إلى السجن بسبب أمر سخيف مثل حمل لافتة، فهذا يسلط الضوء فقط على مدى عبثية حكومتنا.
20: الغضب باد في وجوه عشرات الناشطين هنا، فالمعركة القانونية التي امتدت لشهور طويلة جعلت تأييد فلسطين قضية رأي عام وليس مجرد وجهة نظر خاصة.
22: أنا غاضبة للغاية، أنا محبطة للغاية. أشعر أن هناك ضغطا على القضاة من إسرائيل ومن شركة البيت للوصول إلى هذا الحكم.
23: إنه أمر مقزز وهو مخالف للقانون الدولي، لكنه أيضا يتعارض مع اللياقة والإنسانية.
20: فصول المعركة القانونية لم تنتهي بعد، كما تقول هيئة الدفاع عن الحركة.
24: أنا واثق جدا من أن الخطوة التي ستلي ذلك إذا لم ننجح أمام المحكمة العليا فسنذهب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لأن هذه القضية تمس مسائل تتعلق بحقوق ديمقراطية أساسية. لقد سمعنا بالفعل سلطات دولية معنية بحقوق الإنسان من الأمم المتحدة ومن مجلس أوروبا تتحدث عن مدى انزعاجها من هذه الأحكام.
20: ما حدث مع فلسطين أكشن كان سابقة، إذ إنها أول مجموعة تحظر بموجب قانون الإرهاب البريطاني، واعتقل من أفرادها أكثر من 3000 شخص خلال حملات عصيان مدني واحتجاجات داعمة.
1: مزيد من الاعتقالات تقوم بها الشرطة البريطانية بحق متظاهرين غاضبين تجمعوا هنا أمام محكمة الاستئناف التي أيدت للتو الحكم الصادر سابقا بحظر حركة فلسطين أكشن، الأمر الذي يفتح الباب أمام سؤالين كبيرين يتعلقان بحرية التعبير في بريطانيا وباستقلالية القضاء كما يقول هؤلاء المتظاهرون. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، لندن.
0: تحطمت قاذفة أمريكية من طراز B-52 بعد وقت قصير من إقلاعها في حادث شهدته ولاية كاليفورنيا. وأفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن قاعدة أدواردز الجوية في ولاية كاليفورنيا بأن 8 من أفراد طاقم قاذفة B-52 يعتقدوا أنهم لقوا مصرعهم إثر تحطم الطائرة. تتابعون الآن إعادة لبرنامج اقتصادكم.
2: ما هي أجندة قمة السبع الاقتصادية في ضوء الاتفاق الأمريكي الإيراني لوقف الحرب؟ وما هي الشراكة بين بريطانيا واليابان بأكثر من 24 مليار دولار؟ وما حجم استثمارات الصين في مونديال 2026؟

0: قمة السبع في باريس هذا العام لا تشبه أي نسخة سابقة. العالم يدخل الاجتماع مع اتفاق مبدئي بين إيران والولايات المتحدة لوقف الحرب، وسط اقتصاد عالمي متباطئ وحروب تجارية مفتوحة وسباق محموم على الذكاء الاصطناعي والمعادن الحيوية وأمن الطاقة. من باريس تترقب الأسواق والعواصم الأوروبية تصريحات ومواقف بعدما تحولت الرسوم الجمركية والخلافات التجارية إلى مصدر قلق حقيقي للحلفاء قبل الخصوم. القمة لن تناقش فقط ملفات الاقتصاد التقليدية، بل معركة النفوذ العالمية الجديدة. وهذه المرة لا يطرح ترامب مجرد تعاون اقتصادي تقليدي، بل يسعى إلى صياغة شراكات جديدة تقوم على المنافع المتبادلة بين الدول المستثمرة والدول المستفيدة في محاولة لإعادة رسم قواعد الاستثمار العالمي. وفي قلب هذه المواجهة تبرز ملفات حساسة: الذكاء الاصطناعي، الحرب التجارية، الهجرة وتهريب المخدرات، وأمن الطاقة الذي عاد بقوة إلى صدارة الأجندة الدولية. اللافت أن أوروبا لم تعد تتعامل مع ترامب بالطريقة نفسها التي اعتمدتها خلال ولايته الأولى. قواعد اللعبة تغيرت، وربما باتت القارة العجوز أكثر حذرا في إدارة علاقتها مع واشنطن، وسط مخاوف من تصعيد اقتصادي قد يضغط على النمو الأوروبي. فهل يستطيع ترامب فرض رؤيته الاقتصادية الجديدة على شركاء الدوليين، وتتحول القمة إلى ساحة خلافات مفتوحة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين؟ للحديث عن أجندة قمة السبع الاقتصادية تنضم إلينا من مدينة إيفيون الفرنسية مراسلتنا دلال معوض. أهلا بك دلال. دلال، كيف تختلف أجواء هذه القمة عن الدورات السابقة في ظل الخلافات التجارية الحالية؟
1: لأن يعني هذه القمة تأتي في خضم أزمات كبيرة. أول هذه الأزمات العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران، وتبعات ذلك على إغلاق مضيق هرمز. سيكون ذلك يعني موضوع أساس، لاسيما بعد إبرام الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. من المتوقع يعني أن يناقش قادة دول السبع أو مجموعة السبع إعادة فتح المضيق وترتيبات ذلك يوم غد. طبعا بالإضافة إلى إغلاق مضيق هرمز وتبعات ذلك على أسعار النفط، سيكون هناك موضوع العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة. الرئيس ترامب سيحضر هذه القمة، بعد ساعات سيصل إلى إيفيون. وطبعا الرسوم الجمركية التي وضعتها الإدارة الأمريكية سيكون موضوع أساس. فرنسا تتحدث عن التوازنات في العلاقات التجارية والعلاقات الاقتصادية العالمية، وتقول أن اختلال هذه العلاقات موضوع أساس في هذه القمة التي تترأسها فرنسا هذا العام. هي تترأس مجموعة الدول السبع، ويعني بالتالي كما ذكرت في خضم هذه الأزمات والخلافات يمكن أن نقول بأن يعني خصوصية هذه القمة أنها الفجوة اليوم بين الولايات المتحدة والدول الأعضاء الأخرى كبيرة جدا. وبالتالي أهداف أو أحد الأهداف الأساسية لهذه القمة هو تقليص هذه الخلافات، إعادة الحوار إلى هذه المجموعة بعد هذه الخلافات الكبيرة مع الولايات المتحدة في المواضيع الاقتصادية التجارية، ولكن أيضا الجيوسياسية. نعم. ومضيق هرمز يعني سيسيطر على الأجندة يمكن أن نقول، لاسيما مع إبرام هذا الاتفاق.
0: دلال، كيف تنظر أوروبا إلى دعوات ترامب للشركات وحتى الاستثمارات المشتركة؟
1: فرنسا وأوروبا تحديدا يعني تريد أن تبقي قنوات الحوار دائما مفتوحة مع الولايات المتحدة، وهي تنظر إلى الولايات المتحدة كحليف تاريخي، لا تريد المزيد من التصعيد، لا تريد أي توتر، ولكن هي تدافع أيضا عن مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية، بالتالي تنظر إلى ذلك بشكل إيجابي، ولكن تريد يعني أن يكون الحوار أو أي شراكات تكون عادلة، وتريد تجنب يعني الطريقة الأمريكية أو طريقة ترامب بالمفاوضات الثنائية بالضغط أيضا عبر يعني الأدوات الاقتصادية لأغراض سياسية أحيانا، ولكن يعني سيكون هناك حوار أساسي طبعا. ويمكن أن نذكر هنا بأن الصين هي الغائب الأكبر من مجموعة الدول السبع لأنها ليست عضو، ولكن ما قامت به فرنسا الأسبوع الماضي أنها نظمت لقاء بين الصين وقادة دول مجموعة السبع تحضيرا لهذه القمة لإشراك أكبر للصين في هذا الحوار وهذه المفاوضات. وسيكون أيضا لأن موضوع المعادن النادرة ويعني تأمين هذه المعادن موضوع أساس، وهنا يعني الصين لديها دور كبير بسبب الاعتماد الكبير لبعض الدول الغربية على الصين. ما تريده فرنسا ورئاسة هذه المجموعة هو أن يكون هناك يعني مصادر أكثر وتعددية أكثر في مصادر هذه المعادن الحيوية التي تستعمل في الأجهزة الإلكترونية وغيرها، زيادة الاستثمارات لاستخراج هذه المعادن، ويعني طبعا أيضا كما ذكرت الحد من الاعتماد على مصادر محدودة.
0: طيب إذا ذهبنا إلى موضوع تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما موقف فرنسا من دعوات ترامب لتخفيف القيود على تطويرها؟
1: الذكاء الاصطناعي لن يعني موضوع أساسي في هذه القمة، وسيحضر قادة ثلاث يعني من أكبر شركات الذكاء الاصطناعي إلى إيفيان لحضور هذه القمة. الموقف الفرنسي هو طبعا يدعو إلى الابتكار والاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وكانت فرنسا يعني نظمت قمة دولية منذ سنتين في باريس، ولكن هي تريد أيضا وضع قواعد واضحة. هي تعي أن هناك مخاطر في مجال الذكاء الاصطناعي بما يتعلق بالملكية الخاصة، بالأمن، أيضا تأثير ذلك على الأطفال، حماية الأطفال من العالم الإلكتروني والرقمي موضوع أساس على أجندة هذه القمة. وبالتالي هنا التباين أو الخلاف أن الولايات المتحدة لا تريد أي قيود على الذكاء الاصطناعي وعلى يعني استعمال الذكاء الاصطناعي، فيما فرنسا تريد الابتكار والاستثمار، ولكن تريد أن تكون القواعد واضحة، أن يكون هناك قيود لحماية طبعا المستهلك، لحماية الملكية الخاصة وغيرها. وبالتالي هنا التباين تحديدا بين الولايات المتحدة وفرنسا.
0: طيب إذا تصاعدت الخلافات التجارية مع ترامب، ما الخيارات المتاحة أمام فرنسا وأوروبا؟
1: لأن فرنسا وأوروبا كما ذكرت تحاول أن لا تصل إلى المزيد من الخلافات أو إلى أي توتر جديد، وتريد يعني أن تبقي قنوات الحوار، وهذا الهدف اليوم. يعني يمكن أن نقول أن هدف أساسي لهذه القمة هو محاولة تقليص التباينات، أن تنتهي هذه القمة بمواقف موحدة. طبعا كان هناك اتفاق مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص الرسوم الجمركية، ولا تريد أوروبا يعني أن تتخطى هذا الاتفاق أو تسوء يعني الأوضاع وتضيف الولايات المتحدة رسوم جمركية إضافية. فرنسا وأوروبا ضد هذه الحرب التجارية التي يقودها ترامب، ولا تريد المزيد من التوتر، وسيكون هذا على طاولة الحوار طبعا مع محاولات يعني لاحتواء الموقف الأمريكي. هذا ما تقوم به أوروبا منذ تولي ترامب الإدارة الأمريكية، وبات لها خبرة اليوم بأن يعني تجنب أي توتر جديد هو من مصلحة أوروبا، ولا يجدي يعني أن يكون هناك صدام جديد مع الرئيس ترامب.
0: من مدينة إيفيون الفرنسية مراسلتنا دلال معوض، شكرا لك على هذه المداخلة.

0: الصين حاضرة بقوة في مونديال 2026، ليس بمنتخبها الرياضي بل بالاستثمارات والتكنولوجيا. في النسخة الأكبر في تاريخ مونديال، الصين لا تدخل البطولة كلاعب داخل المستطيل الأخضر، لكنها تحضر بقوة في كل ما يحيط باللعبة، من النقل، البنية التحتية، إلى التكنولوجيا وحتى البث. طريق الجماهير إلى ملاعب كأس العالم يمر عبر قطارات صينية، 115 قطاراً خفيفاً من تصنيع شركة صينية تنقل أكثر من 1,000,000 راكب يومياً من المدن المكسيكية المستضيفة، مع خطوط تصل مباشرة إلى الملاعب في مدن مكسيكو سيتي وغوادالاخارا وغيرهما. أنظمة تشغيل ذكية للقطارات الصينية مصممة لتحمل الارتفاعات العالية وحتى الرطوبة، وفي الخلفية فرق دعم فني صيني تعمل على مدار الساعة لضمان استمرار الحركة طوال البطولة. شركات صينية كبرى أصبحت جزءا من البنية التكنولوجية للمونديال عبر حلول الذكاء الاصطناعي وتقنيات التصوير ثلاثي الأبعاد وأنظمة دعم التحكيم والبث، في تحول واضح من مجرد رعاية إعلانية إلى شراكة فعلية في صناعة الحدث العالمي نفسه. الشركات الصينية أصبحت لاعباً رئيسياً داخل منظومة البطولة. 4 شركات صينية حجزت مكانها بين 16 راعياً عالمياً للمونديال. فلتستخدم بكين كرة القدم لتعزيز قوتها الناعمة وتوسيع نفوذ شركاتها عالمياً؟ وهل نشهد تحول الصين إلى لاعب رئيسي في اقتصاد الرياضة العالمي؟ للحديث عن استثمارات الصين في مونديال 2026 تنضم إلينا من بكين ليو تشاو، الخبيرة الاقتصادية. أهلا بك أستاذة ليو. ما حجم حضور الشركات الصينية حاليا في مونديال 2026 مقارنة بالشركات الأمريكية والأوروبية؟
1: نعم، أولا شكرا على استضافتي في الاستوديو. فأولا أريد أن أشير أن كما ذكرتم قبل قليل، وهناك في القائمة الرعاة لهذا الدورة من كأس العالم هناك 16 الشركات العالمية في هذه القائمة، ولكن يمكننا أن نرى هناك الأربع شركات الصينية العملاقة من خلال هذه القائمة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحجم الإجمالي للاستثمارات الرعاية من الجانب الصيني ومن شركات الصينية تتجاوز 500 مليون دولار أمريكية، لتحتل مرتبة الثانية من بين كل هذه الدول العالمية. ويمكننا أن نرى هناك النفوذ المتسارع والقوة المتزايدة للجانب الصيني وخاصة للشركات الصينية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكننا أن نرى هناك التكنولوجيا المتقدمة والمتطورة جدا مستخدمة في هذه الدورة من كأس العالم. من بالنسبة إلى الشركات الصينية، يمكننا أن نرى هناك الشركات الهايسنس، نعم، مع التكنولوجيا الفائقة لها في هذه المباراة، ومع كل هذه الذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا الفائقة جدا في الذكاء الاصطناعي المستخدمة في التحكيم، في عملية التحكيم لمساعدة الحكم في التباين كل هذه الأداة للاعب كرة القدم. وبالإضافة إلى ذلك، يمكننا أن نرى أيضا وهناك التكنولوجيا الصينية المتقدمة جدا أيضا في النشر والبث على الهواء. وفوق كل هذه التكنولوجيا الفائقة من الجانب الصيني ومن تطوير على اعتماد على النفس من جانب الصينية، يمكننا أن نرى هناك النفوذ المتسارع.
0: يعني برأيك هل ترى بكين في المونديال فرصة لإبراز التكنولوجيا الصينية أمام العالم؟
1: نعم، شكرا. طبعا، فيمكننا أن نرى الآن الصينية، الشركات الصينية والصين، نعم، يمكننا أن نرى هناك المنافسة الشرسة جدا بين الصين وبين الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وأيضا في مجال تطوير واستخدام الطاقة النظيفة والطاقة الخضراء. ويمكننا أن نرى لدى الصين كل هذه التفوقات ومميزات بالمقارنة مع الشركات الأمريكية أو بالمقارنة مع الشركات الأوروبية. ولدى الصين حاليا كل هذه التفوقات بالمقارنة مع الشركات الأمريكية في الاستخدام وفي التطبيق الحقيقي لكل هذه النماذج الذكاء الاصطناعي. ولكن ربما الولايات المتحدة لديها تفوقات في البحث العلمي، ولكن الصين قامت بكل هذه التجربة الناجحة جدا في استخدام وفي تطبيق كل هذه النماذج الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية، ومثل في المباراة هذا الدورة من كأس العالم. وبالإضافة إلى ذلك يمكننا أن نرى الصين لديها كل هذه التفوقات على مستوى العالمي في الاستخدام، وخاصة في مجال النقل، في إنتاج السيارات الكهربائية، وفي إنتاج وتصنيع القطارات الخفيفة كما ذكرتم. نعم، هناك القطارات الخفيفة المستخدمة في المدن المكسيكية خلال هذه المباريات. يمكننا أن نرى الصين لديها الآن المنتجات، ليس كوقت السابق فقط المنتجات التذكارية للمباريات، بل الآن لدى الصين كل هذه المنتجات مثل القطارات ومثل الذكاء الاصطناعي وكل هذه النماذج الذكاء الاصطناعي والتقنيات النشر على الهواء وكل هذه المنتجات مع التكنولوجيا العالية ومع ومع التكنولوجيا الفائقة جدا على المستوى العالمي. فيمكننا أن نرى، وكل هذه المشاهدين للمباريات يمكننا أن نرى التفوق الصين حاليا على مستوى عالمي في كل هذه المجالات المذكورة.
0: من طبعا من بكين ليو تشاو الخبيرة الاقتصادية، شكرا لك على هذه المداخلة.

0: للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي ناصر عبد الحق من بكين. أهلا بك ناصر. ناصر، ماذا يعني وجود 4 شركات صينية ضمن الشركاء التجاريين لكأس العالم؟
1: نعم لنا، حقيقة أريد أن أجيب على هذا

0: مليارات من الجماهير عبر العالم. هدف هذه الشركات الصينية هو الوصول إلى هؤلاء المشاهدين وتعريفهم بأن التقنية الصينية والتكنولوجيا الصينية وصلت إلى هذا المستوى. كما نعلم الصين منذ عدة سنوات تسير في طريق استثمارات البنية التحتية والاتصالات والذكاء الاصطناعي في العديد من البلدان، لكن هذه الاستثمارات لم يكن لها طريق، يعني حتى وسائل الإعلان في تلك الدول لا تفي حق نشر ما توصلت إليه الصين. لكن في حدث مثل كأس العالم يشاهده هذا العدد من الجماهير، لا شك أن الصين تسعى إلى أن تظهر علاماتها التجارية بالدرجة الأولى بين أفراد العالم، وبالتالي هذه الشركات الصينية التي تشارك هي تشارك بقوة وتشارك بأفضل ما لديها وما توصلت إليه من تقنيات، وهي تسعى لأن تصل إلى مركز العلامة التجارية العالمية. شركة لينوفو وهنسن هي معروفة سابقا في الصين وفي العالم، هي شركات منتجة لأجهزة الحاسوب وأجهزة التلفاز والشاشات الدقيقة، وهنا في كأس العالم ستظهر هذه الشركات مدى ما توصلت إليه من تقنيات عالية. لا شك أن هناك منافسة كبيرة بين هذه الشركات الصينية وباقي الشركات العالمية التي تشارك في وترعى كأس العالم.
1: طيب ناصر، سؤال أخير، برأيك ماذا يعكس ذلك؟ هل يعكس عن نفوذ الشركات الصينية في الاقتصاد الرياضي العالمي؟
0: منذ سنوات عدة حقيقة كانت الصين تشارك اقتصاديا في الأحداث الرياضية، لكن بالمنتجات العادية مثل الألبسة الرياضية والهدايا والزينة واليافطات وما إلى وكرات القدم التي ترسم عليها أعلام الدول وما إلى ذلك. وكانت الصين مشهورة في ذلك حقيقة في العديد من الدورات سواء الأولمبية أو دورات كأس العالم، لكن كما قلنا هذه المرة تريد الصين أن تظهر نفسها وتشارك بتقنيات جديدة وبمنتجات جديدة فائقة وعالية التقنية، لتظهر للعالم أن الصين قادرة على مواكبة التطور الذي يحدث على مستوى العالم في هذه التقنية. هناك العديد من المراقبين كانوا يخشون من أن تكون هناك معارضة ربما من قبل الولايات المتحدة لمشاركة هذه الشركات الصينية بحجج مختلفة، لكن يبدو أن هذه الشركات الصينية أثبتت أنه لا غنى عنها من قبل الفيفا ومن قبل الدول التي ترعى هذه البطولة.
1: شكرا من بكين مراسلنا ناصر عبد الحق، شكرا على هذه المداخلة. من طوكيو إلى لندن، شراكة بمليارات الدولارات تعيد رسم خريطة الاستثمار والتكنولوجيا العالمية. بريطانيا واليابان على موعد مع واحدة من أضخم الاتفاقات الاقتصادية والتكنولوجية في السنوات الأخيرة، باستثمارات تتجاوز 24 مليار دولار تشمل البنية التحتية والطاقة والذكاء الاصطناعي. في قلب هذه الاتفاقات التكنولوجيا والرقاقات الإلكترونية قطاعات أصبحت تمثل القوة الحقيقية لاقتصادات حديثة. اليابان تستعد لضخ مليارات الجنيهات في مشاريع بريطانية تمتد لخمس سنوات من الخدمات المالية إلى مزارع الرياح البحرية، في وقت تبحث فيه الدول الكبرى عن مصادر طاقة أكثر أمناً واستداماً. التحركات تأتي قبل قمة مجموعة السبع في فرنسا، ما يفتح الباب أمام تساؤلات أكبر حول شكل التحالفات الاقتصادية المقبلة ومن يقود السباق العالمي على التكنولوجيا والطاقة. لكن السؤال الأهم، لماذا الآن؟ لماذا تتحول لندن وطوكيو إلى حليفين اقتصاديين وتقنيين بهذا الحجم في لحظة يشهد فيها العالم سباقا محموما على التكنولوجيا وحتى الطاقة والنفوذ الاقتصادي؟ للحديث عن الاتفاق البريطاني الياباني مع بدء قمة مجموعة السبع ينضم إلينا

0: من طوكيو مراسلنا هشام الرجباني، أهلا بك هشام. هشام، ما أهمية هذه الشراكة الاقتصادية الجديدة بين بريطانيا واليابان في هذا التوقيت تحديدا؟
1: بطبيعة الحال هذه الاتفاقية تأتي في توقيت قبل انعقاد قمة مجموعة السبع، تريد بالتأكيد لندن أن تبرز وجودها خاصة بعد خروجها من بريكسيت، تريد أن تقول أنها لاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي وفي اقتصاد التكنولوجيا وفي الأمن السيبراني وغيرها. واليابان بطبيعة الحال مع تضييق الخناق على الواردات من قبل الصين تريد أن تمد شبكات الإمداد لديها وتريد أن تعزز سبل التواصل مع دول أخرى أو مصادر أخرى للتقنيات لإمدادات المعادن الحرجة والأمن السيبراني والدفاعات نتيجة للتعقيد الأمني المتصاعد الموجود في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. عفوا، ولطالما اعتبرت اليابان وبريطانيا أن الأمن أمن منطقتي المحيطين الهندي والهادئ يتساوى مع أمن الأطلنطي مع أمن منظمة الناتو، بطبيعة الحال تعد هذه الشراكة ليست وليدة اللحظة وإنما هي جاءت نتيجة لتراكمات ولعوامل عدة دفعت إلى اتفاق من هذا النوع.
0: طيب، إلى أي مدى يحمل هذا التقارب بعدا سياسيا وأمنيا ليس فقط اقتصاديا، خاصة مع تصاعد التنافس بين الغرب والصين؟
1: بطبيعة الحال لطالما سيطرت الصين على شبكات إمداد المعادن الحرجة التي تعتبر هي الآن مركز ومحور الاقتصادات الأمنية أو التجارة الإلكترونية في العالم التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وغيره، ومع تضييق الخناق على هذا على هذه التكنولوجيا اليابان أرادت أن تمد أو أن تمد الشراكة مع الغرب مع أوروبا وخاصة مع بريطانيا قبل قمة مجموعة السبع كما ذكرت آنفا. هذا كله ينصب في مصلحة اليابان بحيث أنها لا تريد أن تنقطع وأن تقف مكتوفة الأيدي أمام إمدادات مختنقة من قبل آسيا، تريد تطوير الأمن السيبراني مع بريطانيا، وتريد أيضا الدفع باتجاه مشروع جي كاب وهو مشروع الطائرة المقاتلة المستقبلية التي هي شريكة في تطويرها مع بريطانيا ومع إيطاليا في نفس التوقيت. إذن اليابان تريد أن تبعث رسالة واضحة أنها تعزز فعليا من أمنها الاقتصادي وأمنها العسكري إذا جاز التعبير في ظل الظروف الخانقة التي تمر بها منطقة جنوب شرق آسيا، خاصة مع نقص إمدادات الطاقة من مضيق هرمز.
0: نعم هشام، كيف استقبلت الأسواق وحتى الشركات اليابانية هذه الاتفاقيات، وخصوصا هل هناك تفاؤل حقيقي بحصول عشرات الآلاف من الوظائف قريبا؟
1: الشركات اليابانية لطالما كانت حاضرة في بريطانيا، كانت استثماراتها واضحة في بريطانيا، وزارة الخارجية البريطانية ذكرت بالاسم عدة شركات من بينها ميتسوبيشي وأيضا وغيرها من الشركات المعنية بالاستثمارات خاصة في مجال العمراني أو في المجال العقاري. هذه الوظائف لا يمكن التعويل عليها في هذه اللحظة بأنها وظائف دائمة، إنما هي وظائف مرحلية تخلق مع استمرار مشاريع الإنشاء وتنتهي بانتهاء مشاريع الإنشاء، هي ليست وظائف دائمة ولكنها تدفع من الناحية الاقتصادية بإيجاد أو خلق وظائف، حتى لو قلنا أنها مرحلية على مدى 5 سنوات أو 10 سنوات إلى أن تنتهي تلك المشاريع، وربما تأتي بعدها مشاريع أخرى في العمران وفي البنية التحتية في المملكة المتحدة.
0: طيب، الحديث عن استثمارات ضخمة في طاقة الرياح البحرية، برأيك هل ترى طوكيو أن لندن أصبحت منصة رئيسية لمشاريع الطاقة النظيفة اليابانية في أوروبا؟
1: بطبيعة الحال هذه الطاقة النظيفة ربما تكون من الناحية اليابانية هي استثمار مستقبلي، تريد من خلاله تأمين إمدادات لمصادر الطاقة، وتجد في السواحل المطلة أو في البحار المطلة على سواحل المملكة المتحدة تجد فيها مناخا مناسبا لاستثمار في مثل هذه المجالات، في توليد كميات كبيرة من الجيجاواتات التي تنتج عن مصادر الطاقة الناجمة عن الرياح. وأيضا اليابان في الآونة الأخيرة لا ننسى أنها عادت إلى الاعتماد على الفحم كمصدر رئيسي للطاقة مع شح الإمدادات النفطية ومع توقف الكثير من المحطات الطاقة النووية في اليابان. ربما اليابان تريد أن تبعث رسالة إلى المجتمع الدولي إلى أنها ما زالت مهتمة جدا وهي فاعلة ورائدة في مجال الطاقة النظيفة، ولم تجد توقيتا أفضل من هذا التوقيت لأن تدعم مثل هذه المشاريع في المملكة المتحدة. مشاريع الطاقة الهوائية أو طاقة الرياح البحرية هي من أنظف المشاريع.
0: شكرا لك هشام رجباني مراسلنا من طوكيو، شكرا على هذه المداخلة. وبهذا نصل معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج اقتصادكم، على أمل تجدد اللقاء بكم يوم غد. إلى اللقاء.

أهلا بكم. التغطية متواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل للتطورات في الشرق الأوسط، والبداية بأبرز العناوين. بعد توقيع ترامب وفانس وقاليباف مذكرة تفاهم لوقف الحرب، أكسيوس تكشف عن مخاوف مسؤولين أمريكيين بشأن استعداد إيران لتقديم تنازلات نووية، وطهران تقول إن أمام واشنطن طريقا طويلا لكسب ثقة الإيرانيين. قصف إسرائيلي يستهدف بلدات بقضاء النبطية. حزب الله يعلن استهداف قوات جيش الاحتلال جنوب لبنان، ونتنياهو يقول إن إسرائيل لن تنسحب من لبنان وستبقى في مناطق أمنية. خلال أول ظهور للفراعنة والأخضر ضمن منافسة كأس العالم 2026، تعادل ثمين لمنتخبي مصر والسعودية في مواجهة بلجيكا والأوروغواي.

0: قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إن مفتشي البرنامج النووي الإيراني سيسمح لهم بالعودة إلى إيران في إطار الاتفاق المبرم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب المستمرة منذ أشهر في الشرق الأوسط. وأوضح فانس أن أحد البنود الأساسية في الاتفاق ينص على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة ستساعدان إيران في التخلص من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، مؤكدا أن هذا البند وارد بشكل واضح في مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. وأضاف نائب الرئيس الأمريكي أن نص مذكرة التفاهم التي تشكل إطارا لإنهاء الحرب وتم الاتفاق عليها بين البلدين ستنشر بعد مراسم التوقيع المكررة يوم الجمعة في سويسرا. كشفت مصادر لموقع أكسيوس عن برود من مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران التي تحدد إطارا أوليا للاتفاق بين الجانبين. وبحسب المصادر تنص المذكرة على أن إيران ستتخذ الترتيبات اللازمة لضمان المرور الآمن للسفن التجارية في مضيق هرمز دون فرض أي رسوم لمدة 60 يوما. كما تشير البنود إلى أن إيران ستجري حوارا مع سلطنة عمان ودول خليجية أخرى لتحديد آليات الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية في المضيق. وتنص البنود بحسب أكسيوس على أن أي اتفاق نهائي سيشمل خطة نهائية متفقا عليها بشكل متبادل لإنشاء صندوق بقيمة 300 مليار دولار لأجل إعادة إعمار إيران. قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جاي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وقعوا مذكرة تفاهم لوقف الحرب. وأشار نائب الرئيس الأمريكي إلى أن التوقيع تم إلكترونيا في وقت رجح فيه مسؤولون إيرانيون وأمريكيون أن يتم التوقيع الرسمي على الاتفاق يوم الجمعة المقبل.
1: رغم إعلان الطرفين التوصل إلى مذكرة تفاهم، ما زال التباين في المواقف والتضارب في التصريحات سيد المشهد بين طهران وواشنطن. لم يتم الكشف بعد عن بنود الاتفاق، لكن واشنطن وطهران منفك كل طرف منهما يؤكد فرض إرادته على الطرف الآخر حيال القضايا الرئيسية، وأبرزها الملف النووي الإيراني ومسألة رفع العقوبات عن طهران بما في ذلك أموالها المجمدة. في أول تصريح له عقب إعلانه التوصل إلى مذكرة التفاهم، ربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسألة تخفيف العقوبات عن طهران بمدى التزامها بشروط محددة.
2: كلا، لا يتضمن إلغاء العقوبات، يجب أن يتصرفوا على نحو جيد جدا وأن يقوموا بما يجب القيام به، وبعدها نفكر في هذا الأمر.
1: ذلك أيضا ما أكد عليه نائب الرئيس جي دي فانس بطريقة أخرى.
3: لقد وقعنا الاتفاقية إلكترونيا وسننشر نص الاتفاق هذا الأسبوع. سيرى الجميع أن إيران لن تحصل على فلس واحد ما لم تفي بالتزاماتها، والمال الذي نتحدث عنه هو في جوهره تخفيف للعقوبات. مستعدون لتقديم تخفيف كبير إذا قدم الإيرانيون التزامات طويلة الأجل.
1: في سياق متصل قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستعرف خلال الفترة المقبلة فيما إذا كانت مذكرة التفاهم ستقود إلى اتفاق فعلي. كما أكد المسؤول في إفادة للصحفيين أن واشنطن مستعدة لمنح الكثير لإيران، لكنها تتوقع منها في المقابل الوفاء بالتزاماتها، مشيرا إلى أن إدارة ترامب تريد أن تكون القضايا النووية والمسائل المرتبطة بها في مقدمة المفاوضات منذ البداية. على الصعيد الإيراني، حمل وزير الخارجية عباس عراقشي الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن تنفيذ بنود الاتفاق، كما أشار إلى أن طهران ستبني خطة التفاوض وتنفذ التفاهم الذي تم التوصل إليه استنادا لتجربتها مع الولايات المتحدة القائمة على نقض الوعود وعدم الوفاء بالالتزامات وإلغاء الاتفاقيات من قبل واشنطن وفق وصفه. كما تحدث عراقشي عن موعد توقيع الاتفاق.
4: من المرجح أن يعقد اجتماع يوم الجمعة في سويسرا بين رئيسي وفدي الجانبين، وسيتم توقيع مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة على أن تعقد بعدها الجولة الأولى من المفاوضات.
1: المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أعرب أيضا عن اعتقاده بأن أمام الولايات المتحدة طريقا طويلا لكسب الثقة الإيرانيين، وفق قوله. مقابل الترحيب الإقليمي أو الدولي بالاتفاق بين واشنطن وطهران، ما زالت إسرائيل تقف على الجانب الآخر وحيدة في رفضه بحجة عدم معالجته القضايا الأساسية.
5: الاتفاق هذا أبرم مع رئيس الولايات المتحدة، وهو يعتقد أنه قادر على دمج فتح مضيق هرمز وإلغاء البرنامج النووي. هذا قراره وهو يقود هذا الأمر. أنا طبعا عبرت عن موقفي في محادثات عدة. في المقابل قلت إن هناك مصالح خاصة بنا في إيران، نتعهد بألا يكون هناك تهديد نووي.
1: وقف الحرب ورفع الحصار البحري عن إيران وفتح مضيق هرمز، ذلك ما أكدت طهران وواشنطن والوسطاء التوصل إليه بانتظار حسم المسائل الخلافية الأخرى خلال المفاوضات التي ستجري على مدى 60 يوما من تاريخ توقيع مذكرة التفاهم.
0: كشفت مصادر مطلعة أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعددا من كبار المسؤولين بأن المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها الأجهزة الأمريكية أثارت شكوكا جدية بشأن استعداد إيران لتقديم التنازلات النووية التي تسعى واشنطن للحصول عليها ضمن أي اتفاق نهائي. وبحسب المصادر لم يكن راتكليف الوحيد الذي أبدى تحفظات على الاتفاق، إذ أعرب وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الحرب بيت هيكسيث عن مخاوفهما وطرحا تساؤلات خلال المناقشات الداخلية. ينضم إلينا من مقر الخارجية الأمريكية صحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. مرحبا بك عبد الرحمن. بداية عبد الرحمن، هناك تسريبات كشف عنها موقع أكسيوس بخصوص بنود الاتفاق أو مذكرة التفاهم بين الجانبين الأمريكي والإيراني، منها أن إيران ستضمن المرور الجارية من مضيق هرمز دون فرض رسوم حتى 60 يوما. يعني أليس في تحديد هذه المدة مؤشر إلى احتمالية فرض هذه الرسوم لقاء خدمة تقديم المرور الآمن للسفن، إلى جانب الحديث عن خدمة إدارة المضيق مع دول خليجية؟
6: نعم، الفكرة هنا أنهم يحاولون التمييز ما بين مستويين، مستوى فرض رسوم من أجل أن تسمح إيران بمرور السفن نفسها، والنقطة التي أثرتها إيران بأنها وعمان يتشاركان في إدارة هذه المضيق، هذا المضيق باعتبارها مياه إقليمية، أو أنهما يقدمان خدمات تقع تحت بند الخدمات اللوجستية أو الخدمات البيئية. وبالتالي يعني ربما في الكواليس فرضت إيران رؤية أنه يجب أن يكون هناك نوع من أنواع المنفعة، خاصة فيما يتعلق بالجانب اللوجستي والبيئي لكل من عمان وإيران. وذكر أنه سيكون هناك دولة خليجية ثالثة لم تذكر. الأمر الملفت أيضا أنه مسألة 60 يوما هي مسألة المفاوضات، وبالتالي يبدو أن هناك رغبة في ضمانة ألا تستخدم إيران نهائيا مضيق هرمز كورقة ضغط خلال المفاوضات الخاصة بال60 يوما، وأنه ربما خلال ال60 يوما يتم إجراء نقاش مجدد حول مسألة هذه الرسوم، وهل هي ستكون إجبارية أم اختيارية، هل هي ستكون نظير خدمات، وإذا رفض طرف أن يحصل على الخدمات هل هو مجبر للدفع، بمعنى أنها ليست حتمية وليست إلزامية. هذه كلها نقاط تفاصيل، لكن رقم 60 يوما يتماشى مع فكرة نقاشات 60 يوما، خاصة أنه كما نشر فإنه سيكون هناك وفد، يعني سيجمع القطريين وفد أمريكي ووفد إيراني على أعلى مستوى لمناقشة الخطوات الأولى. سيكون هذا يوم الجمعة، وربما يكون هذا بقيادة ويتكوف وكوشنر وفانس مقابل قاليباف وعرقشي، بحيث يوضع خطوط عريضة من أجل البدء فورا في مناقشة أي تفاصيل تتعلق به أو الإطار العام للتفاصيل الخاصة بمناقشات 60 يوما، لأننا نعرف أن هذه المذكرة التي سيتم توقيعها والتي قال جيدي فانس عنها أنها تقع فقط في صفحة ونصف، فهي كأنها مثل الدستور كما تعلم أبان الدساتير تكتب بنصوص صغيرة شاملة، ثم بعد ذلك تأتي القوانين لتفصلها وتفصل الحالات بعينها، وبالتالي يبدو أن مذكرة التفاهم هذه ستكون بمثابة الدستور الذي يقود بعد ذلك للمناقشات التي ستؤدي إلى وضع الاتفاق أو ما بين قوسين كتعبير مجازي القوانين التي سيسير عليها الطرفان بعد ذلك، والتي قال عنها جي دي فانس أنها ستؤسس إلى سلام في المنطقة، يضع يعني تشكيل أو يضع وضع مختلف لمدة 50 عاما في هذه المنطقة كما قال سابقا. وكما قال على فوكس نيوز منذ ساعة أن دونالد ترامب يرغب أن يرى في إيران دولة طبيعية، وكما قال بعض الخبراء أنه إذا نجحت في صورة مثالية طبعا لتوقعات نجاح الاتفاق في صورته النهائية، فإن هذا يعني ربما تدمج إيران أو يعاد تأهيل إيران يتم دمجها في الاقتصاد العالمي مرة أخرى بعد 47 عاما من بدء العقوبات المتوالية والتي عزلتها أو جعلتها شبه معزولة عن الاقتصاد العالمي أو نظام الاقتصاد العالمي. وبالتالي هذه النقطة الخاصة بمسألة فتح مضيق هرمز توافق أيضا نقطة تتعلق برغبة كلا الطرفين في التدرج في التعامل مع المسألة الحصار ومسألة المضيق. يعني مثلا على سبيل المثال قيل في أكسيوس حول ما سرب عن هذه المذكرة أنه الجيش الأمريكي سيبقى في المنطقة من حيث التواجد بصفة عامة حتى الانتهاء من الاتفاق النهائي، وبعد الاتفاق النهائي سيتم سحب كل هذه القوات التي تواجدت منذ ما قبل 28 فبراير تدريجيا على مدى 30 يوما. وبالتالي فكرة التدرج كفكرة رئيسية تجريدية هي مركزية لدى الطرفين فيما يتعلق في التعامل مع كل الملفات، لكن أيضا على رأسها مضيق هرمز الذي سيعلن فتحه بشكل كامل، لكن طبيعة سير السفن وسهولة سيرها فيه طبعا سيخضع لمسألة النزع الإلغام التي قال إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا في استقباله أمس بتوقيت أوروبا وشرق الأوسط، قال أن فرنسا مستعدة للتعامل معها، وكذلك رأينا قبل ذلك بريطانيا تعلن هذا الأمر، وسواء نفذت هذا الولايات المتحدة الأمريكية أو نفذته مع آخرين فربما يأخذ بعض الوقت، يعني لا يمكن أن يتصور أن يتم إنهاء هذا كله في 3 أيام. وأيضا جي دي فانس يعني قد قال في حواره مع فوكس نيوز أيضا الذي أشرت إليه منذ ساعة أن دونالد ترامب ربما يعلن عن تفاصيل الاتفاقية قبل يوم الجمعة، بما يعني أنه ربما سيضعنا أمام النصوص التفصيلية النهائية والتي ستبين لنا حقيقة مسألة فتح مضيق هرمز في مسألة أو التعامل معه خلال الفترة 60 يوما التي أشير إليها.
0: طيب عبد الرحمن، هناك شكوك جدية أمريكية بشأن استعداد طهران لتقديم تنازلات بالملف النووي، يعني تسعى واشنطن للحصول عليها. واضح أن الولايات المتحدة لا تريد لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. عدا عن ذلك، ما الذي تسعى إليه واشنطن بخصوص هذا الملف بالذات؟
6: يعني هذا الملف فيه تفصيل، هذه هي النتيجة النهائية التي تريد واشنطن أن تقوم إيران بإجراءات عملية حتى تتحقق، ولذلك رأينا أن كافة الأحاديث الأمريكية جي دي فانس وأكسيوس ومسؤولين أمريكيين الذين تحدثوا إلى صحفي البيت الأبيض صباح اليوم بتوقيت واشنطن هنا يوم الاثنين تحدثت عن أن دونالد ترامب، أو كما قال جي دي فانس في لقاءه مع فوكس نيوز منذ ساعة، أن دونالد ترامب سيكافئ العمل أو سيكافئ الأكشن، بمعنى أنه ترغب الولايات المتحدة الأمريكية أن ترى نتائج أو ترى تصرفات عملية تؤدي إلى أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاح نوويا، من بينها كما عرفنا قبل ذلك أو على رأسها هو تخفيف اليورانيوم عالي التخصيب والتخلص منه، وكما أشار جي دي فانس لكن في لقائه مع سي إن إن أنه سيتم ذلك عبر الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة وكالة الطاقة الذرية للتخلص منه. هذه هي النقطة الأهم والأبرز فيما يتعلق بضمانة عدم حصول إيران على سلاح نووي، لأنها هي النقطة الأقرب في وصول الإيرانيين للحصول على سلاح نووي. النقطة الثانية التي رأيناها في نقاشات المفاوضات السابقة في شهر إبريل تتعلق بالتعامل مع المؤسسات أو الأماكن النووية أو المواقع النووية، مواقع إنتاج تخصيب اليورانيوم تحت الأرض مثل نطاز وأصفهان وغيرها وفوردو، والتي يعني تم استهدافها خلال عملية مطرقة منتصف الليل في يونيو 2025. وبالتالي التعامل مع هذه الملفات، بالمناسبة كما أشرت في البداية أبان، أشرت إلى تقرير كيلف مدير السي آي إيه حول مسألة ما أن الإيرانيين أو أن بعض التقارير الأمنية الخاصة بهم الاستخباراتية تقول أن الإيرانيين ما يقولونه بينهم وبين أنفسهم لا تتماشى مع ما يقوله الأمريكيين. جزء منها يتعلق هو في كيفية التعامل مع هذه المؤسسات أو هذه الأماكن التي يتم فيها تخصيب النووي. هي النقاط الأكثر تعقيدا، يعني مسألة اليورانيوم عالي التخصيب ربما تتبادل فيها إيران مع أمريكا مسألة الأموال وسهل التعامل فيها، لكن هذه المسائل الخاصة بالأصول التي بنتها إيران على مدى عشرات السنوات هي التي ستكون أكثر تعقيدا خلال مفاوضات الاتفاق النووي.
0: عبد الرحمن يوسف، الصحفي في التلفزيون العربي من مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن، شكرا جزيلا لك. بعد نحو 5 أسابيع على المفاوضات بين طهران وواشنطن، أنجزت مذكرة التفاهم بوساطة باكستانية ودور قطري. كيف تقرأ إيران هذه المذكرة سياسيا، وما الذي يريده الشارع الإيراني منها؟ المزيد في تقرير مراسلنا في طهران.
2: تحت النار حاكت طهران مذكرة تفاهمها مع واشنطن، وكما أن المناوشات العسكرية لم تفشل وقف إطلاق النار الهش منذ 8 أبريل الماضي، لم ينجح معارضو مذكرة التفاهم داخل إيران في شق صف توحد إلى حد كبير لإخراج البلاد من حالة اللا حرب واللا سلم. استمر التفاوض حتى قبل ساعة من إعلان إنجاز المذكرة، بعد 107 أيام من بدء الحرب تغيرت مفاهيم كثيرة في إيران، وثبت للجميع ما تمتلكه طهران من قدرات وأوراق قوة، يقول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية.
7: بعد انتهاء مدة مذكرة التفاهم والتوصل إلى اتفاق يجب المصادقة عليه بقرار من مجلس الأمن الدولي بما يعزز قوته القانونية ومكانته، لكن الضمانة الأهم والأكثر فعالية لتنفيذ أي التزام هي في الواقع أدواتنا وقوتنا التي ظهرت على النحو الأمثل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وسنستخدمها في المستقبل على النحو الأمثل لضمان تنفيذ التزامات الطرف الآخر.
2: زادت الحرب من أوجاع اقتصاد إيران. البازار الذي انتفض مطلع العام ينتظر اليوم الحلول. أما إزالة العقوبات فهي نتائج بعيدة المدى لطالما حلم بها الإيرانيون، لكنهم يأملون أن تكون هناك نتائج سريعة تعيد اليقين إلى سوق يعاني. تجاوز فيه التضخم 40%، ووصلت معدلات البطالة إلى أكثر من 8%، وتراجعت العملة الإيرانية بشكل دراماتيكي. يقول خبراء الاقتصاد إن النتائج بدأت بالفعل، لكن التحولات الكبرى تحتاج إلى بعض الوقت.
8: هناك 3 مستويات للتأثير الاقتصادي في حال تنفيذ مذكرة التفاهم قصير ومتوسط وبعيد المدى. تبدأ بالتأثير النفسي وهذا السريع وترك أثره في السوق، وتصل إلى رفع العقوبات، وتمر بالاستقرار الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات وتسهيل حركة التجارة والنقل وتبادل الأموال.
2: كانت الحرب محطة قاسية للإيرانيين بلا شك، جروحها كبيرة ولا تزال ماثلة للجميع، لكن طهران تقدم نفسها منتصرة وتقول إن النتائج تحمل أبعادا كبيرة لإيران وحلفائها في إطار معادلة أمنية إقليمية جديدة تمتد من مضيق هرمز إلى باب المندب مرورا بلبنان.
9: بين أبعاد داخلية اقتصادية بالدرجة الأولى وأخرى إقليمية ودولية أمنية وسياسية، تدخل إيران مرحلة جديدة من تاريخها، نتائجها مرهونة ببناء ثقة معدومة حاليا بواشنطن. حازم كلاس، التلفزيون العربي، طهران.
0: أعلنت وكالة تسنيم انتهاء الحصار البحري الأمريكي وعبور السفن الإيرانية من وإلى إيران. وأضافت الوكالة أن 3 ناقلات نفط وسفينتين تحملان سلعا إيرانية أساسية عبرت الحصار البحري الأمريكي. ووفقا لمعلومات الملاحة، تتجه ناقلة نفط إيرانية عملاقة من المياه المفتوحة نحو الموانئ الإيرانية عابرة منطقة الحصار، بينما تتجه سفينة تحمل مستلزمات تربية الماشية أيضا نحو البلاد عابرة منطقة الحصار. كما اتجهت ناقلة نفط إيرانية محملة بالنفط نحو وجهتها التصديرية عبر بحر عمان وخط الحصار. كشفت وكالة فارس الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع أن طهران أضافت في اللحظات الأخيرة بندا يتعلق برسوم الخدمات البحرية إلى التفاهم المعلن مع واشنطن بشأن مضيق هرمز. وبحسب الوكالة، جرى تعديل مذكرة التفاهم للتأكيد بصورة واضحة على مسألة السيادة الإيرانية والعمانية على المضيق.
10: لا يزال الحذر سيد الموقف في مضيق هرمز، فبينما تتجه الأنظار إلى اتفاق محتمل لإعادة فتح الممر البحري الاستراتيجي، ينتظر مالك السفن وشركات الشحن والتجارة البحرية إجابات واضحة بشأن آليات التنفيذ وضمانات العبور الآمن بعد أشهر من الاضطرابات التي أربكت التجارة العالمية ورفعت كلفة المخاطر إلى مستويات غير مسبوقة. الاتفاق المحتمل لإعادة فتح المضيق قوبل بحذر شديد من مالكي السفن وشركات التجارة البحرية، فالصورة لا تزال على الأرض بعيدة عن الوضوح الكامل، يقول تقرير لوكالة بلومبرغ. التقرير أشار إلى تراكم التحديات العملية لعودة العبور من متطلبات الصيانة والاشتراطات الأمنية وحتى احتمال وجود ألغام أو قيود غير معلنة، كلها عوامل تجعل من استئناف الحركة البحرية فيه عملية شديدة الحساسية والتدرج. وخلف الهدوء الحذر يظل القلق الأمني حاضرا بقوة، إذ لم تمحى بعد من ذاكرة القطاع البحري حوادث احتجاز واستهداف ناقلة، ما يجعل كل رحلة عبور قرارا محفوفا بالحسابات الدقيقة والمخاطر غير المحسوبة وفق بلومبرغ، إذ تسعى شركة الشحن للحصول على توضيحات إضافية حول آليات الاتفاق في وقت تشير التقديرات إلى نحو 600 سفينة عالقة داخل الخليج العربي أو تستعد لمغادرة. المشهد لا يقتصر على السفن المحملة فقط، بل يمتد إلى 300 سفينة فارغة متوقفة في الجهة المقابلة بانتظار لحظة العبور الآمن والعودة إلى خطوط التجارة العالمية. وتشير بيانات كابلر إلى تكدس غير مسبوق للسفن حول شريان الطاقة العالمية الذي تحول إلى ساحة انتظار طويلة أكثر منه ممرا بحريا مفتوحا، حيث لا يزال نحو 98 ناقلة نفط خام عالقة داخل الخليج. شريان طاقة عالمية يقف اليوم بين التفاؤل السياسي والحذر الميداني، بين طريق قد يفتح على اتساعه أو يبقى ممرا مهددا بالانتظار، حيث لا تزال البوصلة مجدودة بين إعلان بالفتح وواقع لم يحسم بعد، وأكثر تعقيدا لإعادة تدفق ملايين البراميل من النفط إلى الأسواق العالمية وفق رسوم أضيفت إلى الاتفاق في اللحظات الأخيرة وتؤكد على السيادة الإيرانية العمانية على مضيق هرمز.
0: توالت المواقف اللبنانية الرسمية المرحبة بتضمين لبنان ضمن مذكرة التفاهم المتوقع إبرامها بين الجانبين الأمريكي والإيراني في الوقت الذي رفض فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الانسحاب من جنوب لبنان، لكن حزب الله شدد على ضرورة أن يكون وقف إطلاق النار مع إسرائيل مقترنا بانسحاب الأخيرة من الأراضي اللبنانية.
11: ما إن لاحت تباشير مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية حتى تنفست بيروت الصعداء، فوقف الحرب في لبنان بند أساسي فيه. حزب الله الطرف الرئيسي في الصراع رأى في المذكرة المزمع التوقيع عليها قريبا فرصة ينبغي على لبنان الرسمي أن يغتنمها
2: مستفيدا من المظلة الإقليمية والدولية التي ستوفرها، مؤكدا في بيان له أنه لا يجوز العودة إلى ما قبل الثاني من آذار، أي تاريخ بدء العدوان، محذرا الجانب الإسرائيلي من مغبة تجدد الحرب. كما شدد حزب الله على ضرورة إقرار وقف إطلاق النار مع الانسحاب الإسرائيلي التام.
12: نحن طالبنا أن يكون وقف الحرب مرتبطا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وبعدنا إيران أن تفعل ذلك.
2: على الجانب اللبناني الرسمي، تلقى الرئيس جوزيف عون اتصالا من وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي. عون أعرب له عن أمله في أن يشكل الاتفاق خطوة إيجابية نحو خفض التوترات. وعلى المنوال نفسه، ناقش رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في اتصال مع عرقجي تفاصيل بنود الاتفاق مع أمريكا. الأخير أكد لبري أن وقف الحرب على لبنان يجب أن يدخل حيز التنفيذ فورا. كذلك أكد رئيس الوزراء اللبناني العمل من خلال المفاوضات في واشنطن لتأمين انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان. على الضفة الأوروبية، ترحيب بالاتفاق ودعوة لأن يشمل لبنان فيه، إذ لا يكتمل السلام بالشرق الأوسط ببقاء لبنان مشتعلا، وفق مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.
13: إنها خطوة مرحب بها للغاية، ونأمل أن يتم تفعيلها يوم الجمعة، لأن الجميع بحاجة إلى فتح مضيق هرمز وإلى وقف هذه الحرب، لذا فهي خطوة مرحب بها للغاية ونأمل أن تستمر.
2: الترحيب اللبناني والدولي بالإعلان لاقته تل أبيب برفض قاطع. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض الانسحاب مما أسماه المنطقة الأمنية في لبنان، معتبرا أن المعركة لم تنتهي لا مع إيران ولا حلفائها.
14: نحن يتصرنا الشتخ خايتسون،
5: سنبقى في المنطقة العازلة جنوبية لبنان مهما تطلب الأمر. إيران أرادت أن ننسحب من هناك، لكن هذا لم يحدث لأنني كنت صلبا جدا جدا، وكنت قاطعا جدا جدا في هذا الأمر، وأعتقد أن أصدقائنا الأمريكيين يقدرون هذا الإصرار، ونحن نعمل على حفظ حرية حركتنا هناك.
2: وبين تمنيات اللبنانيين بانتهاء الحرب بأسرع وقت ممكن وأيام معدودة تفصل عن موعد توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، يبقى المشهد الميداني ضبابيا بعض الشيء بانتظار وضوح المشهد السياسي الإقليمي.
0: ميدانيا، أفاد مراسل التلفزيون العربي بوقوع اعتراضات صاروخية في سماء المطلة وكريات شمونة شمالية إسرائيل. كما ذكر المراسل أن صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه قوات إسرائيلية في محيط مرتفعات علي الطاهر بالنبطية. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط شهيد في استهداف مسيرة إسرائيلية مركبة في بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطية جنوبي لبنان، كما استهدف القصف الإسرائيلي محيط بلدة حبوش في القضاء نفسه. شهدت بعض بلدات جنوب لبنان عودة لافتة وحركة ظاهرة، لكن العودة إلى مدينة صور بقيت خجولة في انتظار التحقق من استدامة اتفاق وقف إطلاق النار. وشرعت بلدية صور في فتح الطرقات وإزالة الركام وإصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في المدينة.
15: بعض النقاط استعادت بسرعة حركتها وحياتها. هذه منطقة الباص هي حافظت على بعض المحلات التي بقيت تفتح أبوابها في وجه الزبائن ومن بقي في مدينة صور وفي محيط مدينة صور، إلا أن المنطقة هنا تنشطت أكثر فأكثر مع وقف إطلاق النار، لكن بعض البلدات والقرى لا تزال تفتقد لمقومات الحياة، ولا تزال بعض البلديات تعمل على فتح الطرقات وعلى تأمين الطرقات لوصول المواطنين إليها. بعض البلديات تدعو المواطنين إلى عدم لمس مخلفات الحرب عند دخول القرى، والبعض الآخر يدعو إلى عدم العودة لأنها بلدات محتلة حتى هذه اللحظة. مدينة صور التي تعرضت إلى 19 غارة، كل غارة منها أحيانا دمرت أكثر من مبنى، وأدت الغارات إلى سقوط أكثر من 40 شهيدا. مدينة صور بدورها تتحضر لعودة النازحين إليها. نائب رئيس بلدية صور علوان شرف الدين، بدأت عملية إزالة الركام من الطرقات، محاولة فتح الطرقات.
16: نعم، نحن من الصباح الباكر بدأنا بفتح الطرقات، وعلى عادة عمال البلدية بكل ما يصير في استهداف للمباني ننطر شوية ليصير أمان ونرجع نفتح الطرقات. اليوم يعني لما عم نشاهد عودة خجولة ممكن للمواطنين من أهالي المدينة، طبيعة الحال بدنا نفتح الطرقات، وهذا الشيء بلشنا فيه من الصبح.
15: عم تأمنوا مقومات حياة؟ يعني رح تبلشتوا بخطة يعني تجربوا تشوفوا إذا فيكم تأمنوا مقومات حياة؟
16: طبيعة الحال، نحن الكهرباء لما بتنقطع عم بيتم يعني مباشر عملية إصلاح الأعطال، المياه. هلأ بصور عم تشهد مثل ما قلنا عودة حذرة وخجولة. منعرف نحن لأنه العدو غادر يعني، ولحد الآن بعد ما في شيء واضح من طرفه. نحن بنعتبر أنه الاتفاق تم بين إيران وأمريكا، ويتضمن وقف إطلاق نار شامل وتام بلبنان. فالمواطنين عم بيرجعوا على القرى اللي طبعا اللي فيها أمان، واللي بعيد شوي عن خط الأصفر اللي حدده العدو الإسرائيلي واللي بعده لازال جاثم فيه. ولكن مثل ما قلنا حركة خجولة وعودة حذرة. مقاومة صمود نحن حاولنا أمنها باستمرار للصامدين بمراكز الإيواء وخارج مراكز الإيواء، ولازلنا نحن كبلدية صور عم نشتغل على أنه تلبية حاجات المواطنين وكافة مستلزماتهم اللي هي بتخليهم ضلهم صامدين وقاعدين بأرضهم.
15: نعم. إضافة إلى ما تقوم به البلديات، فإن الجيش اللبناني بدوره اتخذ إجراءات لمنع وصول المواطنين إلى بلدات محتلة، خصوصا البلدات التي احتلها الجيش الإسرائيلي مؤخرا أو توغل فيها. على سبيل المثال، الجيش اللبناني يمنع الوصول المواطنين إلى المنصورة وإلى مجد الزون التي توغل فيها الجيش الإسرائيلي في اليومين السابقين. أيضا يتخذ إجراءات لمنع وصول المواطنين إلى حداثة وخريص، وأيضا في قضاء النبطية أقفل الطريق المؤدية إلى كفر تمنيت والنبطية الفوقة، لأن الاحتلال الإسرائيلي احتل 4 بلدات في تلك المنطقة، وحاول مرارا في الأيام القليلة الماضية الوصول إلى كفر تبنيت ومرتفع علي الطاهر. من منطقة الباص في صور، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: أكد ستيفان دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن قوات اليونيفيل سجلت انخفاضا ملحوظا في تبادل إطلاق النار في جنوب لبنان بين إسرائيل وحزب الله. وأوضح دوجريك أن الانخفاض بدأ مع الإعلان عن التوصل إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.
7: لم نطلع على نص الاتفاق ونتطلع إلى رؤيته. رسالتنا هي ضرورة وقف القتال، وأن يحترم حزب الله قرارات مجلس الأمن، وأن يمكن الحكومة اللبنانية من إعلاء سلطتها على السلاح وعلى امتداد الأراضي اللبنانية، وأن تحترم إسرائيل سيادة لبنان وسلامة أراضيه. نريد إنهاء القتال كي يتمكن مئات آلاف اللبنانيين من العودة إلى منازلهم والبدء بإعادة الإعمار.
0: ميدانيا في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع عدد الشهداء إلى 5 جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع. واستشهد فلسطيني ونجله جراء استهداف مباشر من طائرات الاحتلال الإسرائيلي في حي أبو إسكندر شمال مدينة غزة. وأفاد شهود عيان بأن القصف حصل في أثناء قيام الوالد ونجله بتعبئة المياه على سطح منزلهم، فيما نقلت الطواقم الطبية الشهيدين إلى مستشفى الشفاء. يواصل الاحتلال الإسرائيلي احتجاز الأسرى الفلسطينيين الذين انقضت محكوميتهم من قطاع غزة، ويعيش الأسرى ظروفا مأساوية ومعقدة نتيجة استمرار انتهاكات الاحتلال وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.
17: لم يتبقى لها إلا صورة نجلها محمود لتطفئ نار شوقها إليه. حالها كحال كثيرين من أهالي الأسرى الفلسطينيين من سكان غزة الذين انقضت محكوميتهم القضائية في المعتقلات الإسرائيلية، لكن الاحتلال يواصل احتجازهم دون اكتراث لأوضاعهم الإنسانية.
18: إيش بدي؟ بدي ابني يطلع لي بالسلام أشوفه، وهذا اللي بستنى فيه إنه ابني يطلع بالسلام، مش عشاني أنا كمان، لمرته لأولاده، بالأخص عشان أولاده، يعني ابنه الصغير أبصر بعرفه. ابنه الصغير كان يدوبه كان في البستان، مرات لما نشوف صوره ولا شيء يبقى يطلع فيه ويقول لهم بابا، وقولوا له بابا.
17: إجراءات تقول المنظمات الحقوقية إنها شهدت تصاعداً كبيراً خلال العامين الماضيين ضمن سياسة قانونية أطلقت عليها إسرائيل قانون المقاتل غير الشرعي، والتي تتيح احتجاز الفلسطينيين دون توجيه اتهام.
19: هناك أعداد كبيرة من انتهت محكوميتهم ولا زالت دولة الاحتلال تحتجزهم استنادا إلى قانون المقاتل غير شرعي، وهو قانون سيء السمعة ويفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة، وتوسعت دولة الاحتلال باستخدامه لأنه يستند على مبررات غير قانونية وغير ومسوغات غير قانونية في توقيف المعتقلين الذين انتهت محكوميتهم.
17: تجاوز عدد المعتقلين لدى إسرائيل من سكان غزة الذين انقضت محكوميتهم 70 معتقلا، حيث يفرض الاحتلال عليهم قيودا مشددة أبرزها حرمانهم من زيارة المحامين أو الحصول على حقوقهم الطبية والإنسانية.
20: لا يكتفي الاحتلال الإسرائيلي باعتقال الفلسطينيين في سجونه، بل يسومهم سوء العذاب داخلها. مشهد يعكس حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى في معتقلاته، والتي تعد مخالفة واضحة وصريحة للقوانين الدولية والإنسانية. من مدينة دير البلح، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: ألغت هيئة قضائية مؤلفة من 5 قضاة حكما سابقا للمحكمة العليا البريطانية كان قد اعتبر قرار حظر حركة فلسطين أكشن غير قانوني، ما أعاد الحركة إلى قوائم الحظر. وقالت محكمة النقض البريطانية في نص قرارها إن وزيرة الداخلية تتمتع بصلاحيات واسعة في تقييم التهديدات والمخاطر المرتبطة بالأمن القومي.
21: على بوابة المحكمة البريطانية العليا افترش العشرات الأرصفة بانتظار اعتقالهم. كتبوا على اللافتات: أؤيد حركة فلسطين أكشن، عبارة ستؤدي إلى اعتقالهم بعد دقائق إثر حكم محكمة النقض بتأييد حظر الحركة.
22: نحن نحاول وقف الإبادة الجماعية، وأعتقد أن على الجميع دعم هذا الجهد.
21: هل تعتقدين أنهم سيعتقلوك اليوم أيضا؟
22: نعم.
21: هل أنت خائفة؟
22: فليكن إذن، لا بأس بذلك. إن كنت سأذهب إلى السجن بسبب أمر سخيف مثل حمل لافتة، فهذا يسلط الضوء فقط على مدى عبثية حكومتنا.
21: الغضب باد في وجوه عشرات الناشطين هنا، فالمعركة القانونية التي امتدت لشهور طويلة جعلت تأييد فلسطين قضية رأي عام وليس مجرد وجهة نظر خاصة.
23: أنا غاضبة للغاية، أنا محبطة للغاية. أشعر أن هناك ضغطا على القضاة من إسرائيل ومن شركة البيت للوصول إلى هذا الحكم.
24: إنه أمر مقزز وهو مخالف للقانون الدولي، لكنه أيضا يتعارض مع اللياقة والإنسانية.
21: فصول المعركة القانونية لم تنتهي بعد، كما تقول هيئة الدفاع عن الحركة.
25: أنا واثق جدا من أن الخطوة التي ستلي ذلك إذا لم ننجح أمام المحكمة العليا فسنذهب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لأن هذه القضية تمس مسائل تتعلق بحقوق ديمقراطية أساسية. لقد سمعنا بالفعل سلطات دولية معنية بحقوق الإنسان من الأمم المتحدة ومن مجلس أوروبا تتحدث عن مدى انزعاجها من هذه الأحكام.
21: ما حدث مع فلسطين أكشن كان سابقة، إذ إنها أول مجموعة تحظر بموجب قانون الإرهاب البريطاني، واعتقل من أفرادها أكثر من 3000 شخص خلال حملات عصيان مدني واحتجاجات داعمة.
1: مزيد من الاعتقالات تقوم بها الشرطة البريطانية بحق متظاهرين غاضبين تجمعوا هنا أمام محكمة الاستئناف التي أيدت للتو الحكم الصادر سابقا بحظر حركة فلسطين أكشن، الأمر الذي يفتح الباب أمام سؤالين كبيرين يتعلقان بحرية التعبير في بريطانيا وباستقلالية القضاء كما يقول هؤلاء المتظاهرون. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، لندن.
0: وسط جدول أعمال مثقل بملفات إقليمية امتدت من غزة إلى السودان مرورا بنتائج الحرب الإيرانية الأمريكية ومضيق هرمز، انطلقت الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، وتصدرت الحالة في فلسطين إحاطات الدورة التي تمتد حتى 7 يوليو، حيث عرضت لجنة التحقيق المستقلة تقريرها الجديد عن انتهاكات المستوطنين والفصائل المسلحة.
3: على وقع الإعلان عن الاتفاق الإطاري بين واشنطن وطهران، افتتحت الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، ترحيب أممي لكنه مشروط بأن يليه سلام دائم وشامل.
4: يجب أن تكون الأولوية لوضع حد لجميع الهجمات المسلحة والالتزام بحماية المدنيين وبنيتهم التحتية ومضاعفة الجهود للانتقال من وقف إطلاق النار الراهن نحو اتفاق سلام شامل ومستدام، ومن الضروري أن تعيد جميع الأطراف المشاركة في تعطيل الملاحة البحرية حرية تدفق البضائع وإمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز فورا.
3: الوضع الحقوقي في فلسطين وترديه ملف آخر فتحه الاستعراض الأممي، توثيق لانتهاكات صارخة في قطاع غزة ورصد لتصعيد غير مسبوق في الضفة الغربية.
6: في الضفة الغربية تحديدا شهدنا تصعيدا حادا في الأسابيع الأخيرة، مقتل فلسطينيين على أيدي المستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية، واعتقالات تعسفية جماعية، وضم أراض وهو أمر مرفوض كليا ويجب أن يتوقف. الوضع في المنطقة برمته يستوجب المعالجة الجادة.
3: المأساة السودانية هي الأخرى حضرت بقوة وبأرقام مفزعة. تقارير المجلس كشفت تداعيات السلاح الصامت أو المسيرات كأداة قتل غير تقليدية، في حين وثقت لجنة التقصي قمعا منهجيا وتصاعدا في جرائم الاعتقالات التعسفية.
8: على كل الأطراف الوقف الفوري للاعتقالات والاحتجازات التعسفية والإفراج عن المحتجزين دون سند قانوني وضمان المعاملة الإنسانية واحترام ضمانات المحاكمة العادلة والكشف عن أماكن وجود المحتجزين وأوضاعهم القانونية ومنح العمال الإنسانيين المستقلين وهيئات حقوق الإنسان وصولا غير مقيد لمراكز الاحتجاز.
3: هذه الدورة تزامنت مع قمة مجموعة السبع، وفي رسالة المفوض السامي لحقوق الإنسان للقادة المجتمعين على الجانب الآخر من البحيرة دعوة إلى الكف عن عسكرة الاقتصاد وضخ المليارات في التسليح على حساب المساعدات.
1: رسالة جغرافيا قد تسمع لقرب المسافة، بحيرة وجبل، ولكن سياسيا وفي ظل هيمنة لغة المصالح وحالة الاستقطاب الدولي الحاد، ستبقى مركزية حقوق الإنسان ضمن آخر اهتمامات السبعة الكبار. من مقر الأمم المتحدة في جنيف، عبد الله إيماسي، التلفزيون العربي.
0: أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا أن العدالة لا تتحقق عبر الانفعال أو العقوبات العشوائية، مشددا على أن عدم الإفلات من العقاب يمثل مبدأ أساسيا في سوريا الجديدة، وأن حماية الاستقرار المجتمعي لا تتعارض مع المحاسبة.
9: الشكوى هي عنصر أساسي في أي ملاحقة لأي مجرم أو أي متورط بجرائم وانتهاكات ضد السوريين. بخصوص القسم الثاني من السؤال، فوزارة الداخلية هي رديف للهيئة العامة للعدالة الانتقالية ورديف لوزارة العدل، وبالتالي جهود وزارة الداخلية هي جهود مكملة لعمل هاتين المؤسستين وليست جهود معطلة أو جهود محيدة لهاتين المؤسستين.
0: تفاقمت أزمة الوقود في السودان، حيث شهدت مدينة أم درمان غرب الخرطوم اصطفاف المواطنين أمام محطات البنزين وسط شكاوى متزايدة بشأن ندرة الإمدادات وصعوبة الحصول على حصصهم اليومية.
5: آلاف المركبات العامة والخاصة اصطفت أمام محطات الوقود في مدرمان، بينما أغلقت محطات أخرى لعدم وصول حصتها من البنزين والجازولين. هذا أحد وجوه الأزمة الخانقة في مشتقات البترول التي يمر بها السودان.
10: المواطن ده حقه مودر، هذه في الطرمبة دي لو ما مودر من الصباح يا أخواننا واحد واقف عشان يكبروا جالونين بنزين.
11: نحن والله العظيم من الساعة 6 صباحا معانين بصورة ما عادية، ما فاهمين الحاصل شنو، انه من الباخرات، من العربات، من المواطنين، من هنا، نحن ما قادرين نفهم حاجه.
12: الدوله المفروض تقوم بواجبها تجاه المواطن وتوفر السلع الاساسيه دي للمواطن.
5: الاعتماد شبه الكامل على استيراد الوقود وازمه مضيق هرمز وانهيار الجنيه السوداني كلها عوامل ادت الى استفحال الازمه، ما دعا مجلس الوزراء إلى الإعلان عن تدخل الحكومة مباشرة في استيراد المشتقات البترولية بداعي ضبط السوق والتحكم في الأسعار.
13: قرر مجلس الوزراء في جلسة رقم 9 للعام 2026 دخول الحكومة في استيراد المشتقات البترولية بغية ضبط السوق والتحكم في سعر الصرف.
5: ويرى مراقبون أن قرار الحكومة باستيراد الوقود جاء متأخراً، حيث ظلت هذه السلعة الحيوية تحت رحمة القطاع الخاص، بينما طالب آخرون بمعالجة المعوقات المتمثلة في التوزيع والرقابة الداخلية واتساع نشاط السوق السوداء.
14: ده قرار جيد إذا استطاع أنه يعمل حاجتين، يوفر الوقود بالدرجة الأولى بشكل مستمر، سلاسل الوقود تكون مستمرة، قدر يخفض أسعار الوقود نفسها.
5: أزمة الوقود أثرت على

أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن قاعدة إدواردز الجوية في ولاية كاليفورنيا بأن 8 من أفراد طاقم قاذفة B-52 يعتقد أنهم لقوا مصرعهم إثر تحطم الطائرة. والآن إلى أخبار كأس العالم 2026.

0: تواصل المنتخبات العربية تقديم رسائل قوية في مونديال 2026، حيث استهل المنتخب المصري مشاركته بتعادل مع بلجيكا بهدف لمثله، كما تعادل المنتخب السعودي بذات النتيجة أمام منتخب الأوروغواي.
1: في كأس العالم 2026 لم تعد المنتخبات العربية تكتفي بالحضور والمشاركة، بل أصبحت تفرض نفسها بين الكبار اللعبة وتؤكد أن الفارق بين عمالقة العالم بات يتقلص على أرض الميدان. على ملعب لومين في مدينة سياتل، استهل المنتخب المصري مشواره في المونديال بتعادل ثمين بهدف لمثله أمام المنتخب البلجيكي المصنف العاشر عالمياً. إمام عاشور افتتح التسجيل عند الدقيقة 19 عبر تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس تيبو كورتوا، لكن المنتخب البلجيكي عاد في الشوط الثاني ليحرز هدف التعادل. جماهير الفراعنة خرجت بنقطة من ملعب لومين، لكنها تعلم أنها كانت أقرب من تحقيق النقاط الثلاث.
2: لعبنا بروح قتالية وقدمنا أداء رائعا. منتخب بلجيكا قوي، لكننا أثبتنا ما بإمكاننا فعله.
1: وبذات النتيجة تعادلت السعودية مع الأوروغواي في مواجهة قوية على ملعب هارد روك في مدينة ميامي، في مباراة كان فيها الأخضر قويا حتى اللحظات الأخيرة. عبد الإله العمري افتتح التسجيل قبل نهاية الشوط الأول بدقائق، قبل أن ينجح ماكسيميليانو أراوخو في إدراك التعادل عند الدقيقة 80. من ملاعب كأس العالم يبرز عنوان جديد، منتخبات لغة الضاد تنافس كبار المنتخبات العالمية وتؤكد أن كرة القدم العربية لم تعد مجرد مشاركة، بل حضور قادر على صناعة الحدث وتغيير الحسابات.
0: أربع وعشرون ساعة تقريبا تفصل المنتخب الأردني عن أولى مشاركته في نهائيات كأس العالم. المزيد عن مشوار منتخب النشامى في المونديال في هذا التقرير.
3: للمرة الأولى في تاريخه يشارك المنتخب الأردني في نهائيات كأس العالم، بعد أن فاجأ الجميع بأدائه في التصفيات الآسيوية، ليصبح أول منتخب عربي يتأهل لمونديال 2026. منتخب النشامى سينافس في المجموعة العاشرة التي تضم أيضا بطل العالم المنتخب الأرجنتيني والشقيق الجزائري، إضافة إلى منتخب النمسا. مباريات الأردن الثلاث في دور المجموعات ستقام جميعها في الولايات المتحدة. المباراة الأولى ستكون أمام النمسا صباح الأربعاء 17 يونيو على ملعب ليفايز في سان فرانسيسكو. وعلى الملعب ذاته صباح الثلاثاء يوم 23 يونيو تنتظرنا قمة عربية آسيوية إفريقية بين الأردن والجزائر، مواجهة قد تكون مصيرية للمنتخبين، خاصة أن منتخب النشامى سيطير بعدها إلى دالاس تكساس لمواجهة بطل العالم منتخب الأرجنتين يوم 28 من الشهر ذاته على ملعب AT&T. إذن المنتخب الأردني سينافس في المجموعة العاشرة في نهائيات كأس العالم، كونوا على الموعد.
0: مع إعلان مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، رأت صحف أجنبية أنها مجرد تمديد لوقف إطلاق النار واتفاق لفتح مضيق هرمز، وليست اتفاق سلام يعيد صياغة العلاقات الأمريكية الإيرانية أو يحقق الاستقرار في المنطقة. تتابعون تقرير الصحف، ويواصل معكم التغطية زميل محمد غملوش. إلى اللقاء.
4: في موقع بلومبرج الأمريكي، رأى مارك تشامبيون أن ترامب هو أول رئيس جر الولايات المتحدة إلى حرب مع إيران، وبالتالي أول من احتاج إلى هدنة لوقفها، والسلام الذي سعى إليه أسلافه وفشلوا في تحقيقه.

0: لم ينجز بعد، وأشار إلى أنه لطالما انتقد ترامب الاتفاق النووي الذي أبرم في عهد أوباما والذي ألغاه لاحقا لكونه غير دائم ولفشله في القضاء التام على برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني أو معالجة التهديدات الإيرانية، مدعيا أنه قادر على التوصل إلى اتفاق أفضل. ومع ذلك وبحسب الكاتب يبدو أن مذكرة التفاهم التي سيتم توقيعها الجمعة ستفشل للأسباب نفسها، بل وستقدم تنازلات أكبر مقابل اتفاق نووي محتمل محدود للغاية. وأضاف الكاتب أنه لا شك أن توقيع مذكرة التفاهم ضروري، لأن هذه الحرب لا أمل في نجاحها إذا استمرت، وتكلفتها على الاقتصاد العالمي ناهيك عن تداعياتها السياسية على ترامب ستزداد حتما. لكن هذا مجرد تمديد لوقف إطلاق النار واتفاق بشأن مضيق هرمز، وليس اتفاق سلام يعيد صياغة العلاقات الأمريكية الإيرانية أو يحقق الاستقرار في المنطقة. صحيفة نيويورك تايمز أشارت إلى عدم حسم مسألة البرنامج النووي الإيراني رغم الإعلان عن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، مشيرة إلى أن إيران وافقت على التخلي عن نصف مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، مع تخفيف النصف الآخر إلى مستويات تجعله صالحاً للاستخدامات غير العسكرية فقط، لكن كيفية تنفيذ ذلك وتحت أي رقابة وإجراءات تفتيش لا تزال محل مفاوضات. ولفتت الصحيفة إلى أن الانتقادات تتزايد بالفعل حتى قبل توقيع الاتفاق، وذلك بسبب الغموض الذي يكتنف بعض وعود كل طرف، لا سيما فيما يتعلق بموافقة واشنطن على رفع التجميد عن بعض الأصول الإيرانية أو إلغاء بعض العقوبات الاقتصادية، كما أن هناك حالة من انعدام الثقة بين واشنطن وطهران وكذلك بين إيران وإسرائيل التي لا تشارك بشكل مباشر في المفاوضات. ونقلت عن محللين أنه بالنسبة للقضايا التي سيتعين معالجتها بعد مذكرة التفاهم، لا سيما مصير البرنامج النووي الإيراني واليورانيوم المخصب ونطاق تخفيف العقوبات، فمن شبه المؤكد أن حلها سيكون أصعب. صحيفة لوموند الفرنسية اعتبرت في افتتاحيتها أن الرئيس الأمريكي سيجد صعوبة في تصوير الاتفاق المعلن مع طهران على أنه نجاح إذا اقتصرت نتيجته الرئيسية على إعادة فتح مضيق هرمز، ورأت أنه بإمكان ترامب بلا شك تجنب ما يبدو أنه فشل ذريع لو أنه استمع إلى حلفائه الأوروبيين الذين عاملهم بازدراء منذ عودته إلى البيت الأبيض. وأضافت أنه بدلاً من إسقاطه رسخ هذا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي النظام الإيراني وتسبب بأزمة عالمية شاملة، كما ينطبق الأمر نفسه على أوكرانيا، حيث ظن ترامب أن قطع المساعدات العسكرية كاف لإجبار كييف على قبول إملاءات موسكو، لكنه استهان بعزيمة الأوكرانيين. وخلصت الصحيفة إلى أنه رغم أن أهم نتائج الاتفاق على المدى القصير إعادة فتح مضيق هرمز الذي كان متاحاً للجميع قبل الحرب، إلا أن على ترامب بذل جهد كبير لتقديمه على أنه نجاح. نسرين مالك في صحيفة The Guardian البريطانية اعتبرت أنه حتى لو توقفت الحرب على إيران فإن أضرارها الجانبية على الدول التي تضررت ستبقى، حيث كان لها أثر على ملايين الأشخاص الذين عاشوا في زمن الحرب، حيث اضطربت حياتهم الاقتصادية والمهنية والشخصية بسبب الشراكة المدمرة والعدائية بين ترامب ونتنياهو، إذ قرر كلاهما السعي وراء أجنداتهما في الشرق الأوسط غير آبهين بعواقب هذه الحرب. ورأت أن مشكلة الحرب تكمن في أنها كلما طالت كلما خلقت واقعا جديدا على الأرض يصعب إعادته إلى ما كان عليه قبل الصراع. ففي لبنان لن تحل الأزمة بين عشية وضحاها، فملايين النازحين لن يتمكنوا من العودة إلى قراهم أو إعادة بناء منازلهم بمجرد توقيع الاتفاق، فإسرائيل معروفة برغبتها الدائمة بالتصعيد. أما الدول العربية فستبقى في حالة من عدم الاستقرار رهينة للتوازن المستحيل بين طهران وتل أبيب وواشنطن. وخلصت مالك إلى أنه حتى لو حظيت اتفاقية السلام هذه بموافقة جميع الأطراف فلا تزال هناك مراحل تحتاج إلى معالجة. في صحيفة لوفيغارو الفرنسية رأت إيزابيل لاسير أن المذكرة المنتظر توقيعها يوم الجمعة في جنيف لا تحل أياً من المشاكل الجوهرية المتعلقة بالملف النووي الإيراني، والاتفاق الذي لم يطرأ تغيير يذكر على خطوطه العريضة ليس سوى هدنة تكتيكية في الحرب مصحوبة بوعد التفاوض بشأن الملف النووي لمدة 60 يوماً. واعتبرت أنه في ظل رغبة ترامب الشديدة في الخروج من حرب لم تحقق النتائج المرجوة، ومع اقتراب الانتخابات النصفية وارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة والاضطرابات الاقتصادية العالمية الناجمة عن مضيق هرمز، فإنه يحاول ادعاء نصر وإقناع العالم به، مضيفة أن ترامب سيتباهى بإعادة فتح المضيق الذي بات على رأس أولوياته، لكن في الواقع لن يعود إلى وضعه السابق، إذ يبدي الإيرانيون رغبتهم في إدارته بما في ذلك فرض رسوم عبور. وخلصت لاسير إلى أن اتفاقيات السلام السيئة مثل اتفاقية مينسك التي وضعت لإنهاء الصراع في أوكرانيا عادة ما تمهد الطريق لحروب مستقبلية.
1: التغطية متواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل لتطورات في الشرق الأوسط، ونبدأ بالعناوين. بعد توقيع ترامب وفانس وقالباف مذكرة تفاهم لوقف الحرب، أكسيوس تكشف عن مخاوف مسؤولين أمريكيين بشأن استعداد إيران لتقديم تنازلات نووية. طهران تقول أن أمام واشنطن طريقا طويلا لكسب ثقة الإيرانيين. قصف إسرائيلي يستهدف بلدات بقضاء نبطي، حزب الله يعلن استهداف قوات جيش الاحتلال جنوب لبنان، ونتنياهو يقول أن إسرائيل لن تنسحب من لبنان وستبقى في مناطق أمنية. خلال أول ظهور للفراعنة والأخضر ضمن منافسة كأس العالم 2026، تعادل ثمين لمنتخبي مصر والسعودية في مواجهة بلجيكا والأوروغواي.

0: أهلا بكم. نبدأ بالملف الإيراني، إذ قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن مفتشي البرنامج النووي الإيراني سيسمح لهم بالعودة إلى إيران في إطار الاتفاق المبرم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب المستمرة منذ أشهر في الشرق الأوسط. وأوضح فانس أن أحد البنود الأساسية في الاتفاق ينص على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة ستساعدان إيران في التخلص من مخزونها من اليورانيوم على التخصيب، مؤكدا أن هذا البند وارد بشكل واضح في مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. وأضاف نائب الرئيس الأمريكي أن نص مذكرة التفاهم التي تشكل إطارا لإنهاء الحرب واتفق عليها بين البلدين ستنشر بعد مراسم التوقيع المقررة يوم الجمعة في سويسرا. كشفت مصادر لموقع أكسيوس عن بنود من مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران التي تحدد إطارا أوليا للاتفاق بين الجانبين. وبحسب المصادر تنص المذكرة على أن إيران ستتخذ الترتيبات اللازمة لضمان المرور الآمن للسفن التجارية في مضيق هرمز دون فرض أي رسوم لمدة 60 يوما. بحسب المصادر أيضا تشير البنود إلى أن إيران ستجري حوارا مع سلطنة عمان ودول خليجية أخرى لتحديد آليات الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية في المضيق. وتنص البنود بحسب أكسيوس على أن أي اتفاق نهائي سيشمل خططا نهائية متفقا عليها بشكل متبادل لإنشاء صندوق بقيمة 300 مليار دولار لأجل إعادة إعمار إيران. قال مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جيدي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وقعوا مذكرة تفاهم لوقف الحرب. وأشار نائب الرئيس الأمريكي إلى أن التوقيع تم إلكترونيا في وقت رجح فيه مسؤولون إيرانيون وأمريكيون أن يتم التوقيع الرسمي على الاتفاق يوم الجمعة المقبل.
1: رغم إعلان الطرفين التوصل إلى مذكرة تفاهم، ما زال التباين في المواقف والتضارب في التصريحات سيد المشهد بين طهران وواشنطن. لم يتم الكشف بعد عن بنود الاتفاق، لكن واشنطن وطهران منفك كل طرف منهما يؤكد فرض إرادته على الطرف الآخر حيال القضايا الرئيسية وأبرزها الملف النووي الإيراني ومسألة رفع العقوبات عن طهران بما في ذلك أموالها المجمدة. في أول تصريح له عقب إعلانه التوصل إلى مذكرة التفاهم، ربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسألة تخفيف العقوبات عن طهران بمدى التزامها بشروط محددة.
2: كلا، لا يتضمن إلغاء العقوبات. يجب أن يتصرفوا على نحو جيد جدا وأن يقوموا بما يجب القيام به، وبعدها نفكر في هذا الأمر.
1: ذلك أيضا ما أكد عليه نائب الرئيس جيدي فانس بطريقة أخرى.
3: لقد وقعنا الاتفاقية إلكترونيا وسننشر نص الاتفاق هذا الأسبوع. سيرى الجميع أن إيران لن تحصل على فلس واحد ما لم تفي بالتزاماتها، والمال الذي نتحدث عنه هو في جوهره تخفيف للعقوبات. مستعدون لتقديم تخفيف كبير إذا قدم الإيرانيون التزامات طويلة الأجل.
1: في سياق متصل قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستعرف خلال الفترة المقبلة فيما إذا كانت مذكرة التفاهم ستقود إلى اتفاق فعلي. كما أكد المسؤول في إفادة للصحفيين أن واشنطن مستعدة لمنح الكثير لإيران، لكنها تتوقع منها في المقابل الوفاء بالتزاماتها، مشيرا إلى أن إدارة ترامب تريد أن تكون القضايا النووية والمسائل المرتبطة بها في مقدمة المفاوضات منذ البداية. على الصعيد الإيراني، حمل وزير الخارجية عباس عراقشي الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن تنفيذ بنود الاتفاق، كما أشار إلى أن طهران ستبني خطة التفاوض وتنفذ التفاهم الذي تم التوصل إليه استنادا لتجربتها مع الولايات المتحدة القائمة على نقض الوعود وعدم الوفاء بالالتزامات وإلغاء الاتفاقيات من قبل واشنطن وفق وصفه. كما تحدث عراقشي عن موعد توقيع الاتفاق.
4: من المرجح أن يعقد اجتماع يوم الجمعة في سويسرا بين رئيسي وفدي الجانبين، وسيتم توقيع مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة على أن تعقد بعدها الجولة الأولى من المفاوضات.
1: المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أعرب أيضا عن اعتقاده بأن أمام الولايات المتحدة طريقا طويلا لكسب الثقة الإيرانيين، وفق قوله. مقابل الترحيب الإقليمي أو الدولي بالاتفاق بين واشنطن وطهران، ما زالت إسرائيل تقف على الجانب الآخر وحيدة في رفضه بحجة عدم معالجته القضايا الأساسية.
5: الاتفاق هذا أبرم مع رئيس الولايات المتحدة، وهو يعتقد أنه قادر على دمج فتح مضيق هرمز وإلغاء البرنامج النووي. هذا قراره وهو يقود هذا الأمر. أنا طبعا عبرت عن موقفي في محادثات عدة. في المقابل قلت إن هناك مصالح خاصة بنا في إيران، نتعهد بألا يكون هناك تهديد نووي.
1: وقف الحرب ورفع الحصار البحري عن إيران وفتح مضيق هرمز، ذلك ما أكدت طهران وواشنطن والوسطاء التوصل إليه بانتظار حسم المسائل الخلافية الأخرى خلال المفاوضات التي ستجري على مدى 60 يوما من تاريخ توقيع مذكرة التفاهم.
0: كشفت مصادر مطلعة أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعددا من كبار المسؤولين بأن المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها الأجهزة الأمريكية أثارت شكوكا جدية بشأن استعداد إيران لتقديم التنازلات النووية التي تسعى واشنطن للحصول عليها ضمن أي اتفاق نهائي. بحسب المصادر لم يكن راتكليف الوحيد الذي أبدى تحفظات على الاتفاق، إذ أعرب وزير الخارجية مارك روبيو وزير الحرب بيت هيكسيث عن مخاوفهما وطرحا تساؤلات خلال المناقشات الداخلية. ينضم إلينا من مقر الخارجية الأمريكية الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. عبد الرحمن أهلا بك. تسريبات لأكسيوس ومواقف على ما يبدو لروبيو وهيكسيث بخصوص الاتفاق، هل إدارة ترامب على قلب رجل واحد من هذا الاتفاق أو من هذه المذكرة؟
6: على مستوى المذكرة فهذه الإدارة على قلب رجل واحد، لأن هذه المذكرة هي بمثابة الدستور الذي سيتم استخدامه للوصول للقوانين التي ستصنع العلاقة أو سترتب العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وحتى المنطقة، وربما حتى في التعامل مع الاقتصاد الإيراني على المستوى النهائي، حيث ينظر إلى إيران أنها يمكن إذا كان هذا الاتفاق بشكل مثالي طبق في نهايته أن تعود إلى الاقتصاد العالمي ويتم دمجها فيه، ولكن هذا أمر طويل المدى. لكن على مستوى هل سنصل مع إيران بالفعل إلى اتفاق نهائي، هنا ليست الإدارة على قلب رجل واحد وليس حتى رجال الكونغرس على قلب رجل واحد. على سبيل المثال تشاك شومر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الذي طالما عارض هذه الحرب واعتبرها حرب اختيار من قبل دونالد ترامب، إلا أنه انضم إلى بعض الجمهوريين الذين يطالبون بالكشف عن تفاصيل أي اتفاق، ويجب أن يكون هناك نوع من وجهة نظره كشف عن البنود والتفاصيل الخاصة بالاتفاق، ناهيك طبعا عن المذكرة التي قال جي دي بنس في لقاء له الليلة على فوكس نيوز أنه ربما دونالد ترامب يفاجئ الجميع ويكشفها أو يكشف التفاصيل قبل يوم الجمعة، على الرغم أن دونالد ترامب قال أن الكشف عن التفاصيل الحقيقية والنهائية لهذه البنود سيكون بعد التوقيع الرسمي في سويسرا. وبالتالي الانقسام الذي كان حول فكرة استخدام الدبلوماسية في حدها الأقصى أو الوصول سريعا إلى استخدام القوة ضد الإيرانيين بما أدى إلى الحرب التي بدأت في 28 فبراير، وهو هذا النقاش ممتد. وإذا نظرت إلى أسماء الفرق المنقسمة فيه بحسب هذا التسريب ستجدها هي في نفس المعسكر، بمعنى أنه كان من البداية ويتكوف وجي دي فانس يميلان لفكرة إطالة أمل التفاوض ومحاولة رأب الصدع، وحتى ديفيد إغناسيوس نشر مقالا اليوم منذ ساعة أو أقل على واشنطن بوست، وديفيد إغناسيوس هو كاتب كبير ومعروف، لديه مصادره، تحدث فيه عن بعض الكواليس وتحدث عن دور قطر، خاصة وزير الشؤون الاستراتيجية القطري، وكيف أنه بخبرته ساهم في حل هذه المسائل. لكن جزء من المسألة هو تحدث عن الشكوك الموجودة داخل الإدارة بصفة عامة دون أن يسمي أشخاص بعينهم، حول فكرة الوصول إلى اتفاق نهائي مع الجانب الإيراني، بسبب أن الإيرانيين لا ينظرون إلى المسألة كمسألة مادية فقط، ولكن هناك أبعاد، كما يقول، أبعاد عقائدية حاضرة وأبعاد أيديولوجية وطبقات من البيروقراطية الإيرانية، حيث أنها دولة كما يصفها تتعدد فيها الطبقات السياسية والبيروقراطية، وبالتالي فكرة هذا الانقسام هي حاضرة وقوية. وما ذهبت إليه أكسوس أو ما ذهبت إليه التسريبات، أنهم يقولون أنهم بحسب التقارير الأمنية أن الإيرانيين فيما بينهم يقولون أشياء لا يقولونها للإدارة الأمريكية، ولديهم خشية أنه عند التطبيق العملي لا يكون هناك نفس التصور الموجود لدى الأمريكيين لسير هذه الأمور في الاتفاق النهائي. لكن على مستوى مذكرة التفاهم حتى الآن لا يوجد معارضة شديدة لها، وإن كان هناك بعض التشككات التي يطرحها بعض الجمهوريين من حيث أن هناك استعجالا فيها، أو تشككات حول أننا سنصل ما بعد هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، إلى شيء إيجابي مع الإيرانيين. لكن هذه المذكرة تم التوقيع عليها إلكترونيا، وفي الأغلب الأعم سيوقع عليها في سويسرا، لكن في لحظة التوقيع أو بعدها كما قالت أكسوس سيجتمع وفد الأمريكي والإيراني مع الوفد القطري لمناقشة التفاصيل اللاحقة، وهذه هي الألغام التي ننتظرها بعد ذلك.
0: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن يوسف، الصحفي في التلفزيون العربي من مقر الخارجية الأمريكية. ومن نيويورك ينضم إلينا محمد الصوحي، الكاتب الصحفي المختص في الشؤون الأمريكية. أهلا بك معنا سيد الصوحي. في البداية، ما الذي حققه ترامب من خلال هذه المذكرة الآن؟ ما هو المنجز الذي حققه والذي يروج على لسانه بأنه أفضل مئات المرات من صفقة باراك حسين أوباما كما يسميه؟
7: هو نحن لم نصل بعد إلى صفقة جديدة توضع تحت اسم ترامب حتى نقارن بين الاتفاقيتين. كل ما لدينا الآن هو مذكرة تفاهم تحمل مجموعة من المبادئ، وحتى هذه المذكرة غير معلن عنها حتى هذه اللحظة، فلا يمكن أن نقول إنها أفضل من باراك أوباما أو أنها أسوأ منها، لكن في كل الأحوال هذا هو أسلوب الرئيس الأمريكي، لأنه يعتبر أن منافسته الحقيقية ليست في الوصول إلى اتفاق مع إيران، ولكن أن يكون هذا الاتفاق أفضل مما وصل إليه باراك أوباما. فمن هنا أنا يعني طبعا هذا هو أسلوب الرئيس الأمريكي، لكن في كل الأحوال إذا كنا نقول إلى ما وصل دونالد ترامب، فهو وصل إلى الخط الذي بدأ منه قبل 28 فبراير حين كان في مفاوضات مع الجانب الإيراني، كان من الممكن الوصول إلى اتفاق حول البرنامج النووي. الآن يأتي ترامب بعد أشهر، بعد أكثر من 100 يوم، بعد الاقتصاد العالمي والهزة الكبيرة التي أصابته، بعد التضخم الذي ارتفع إلى 4.2% في الولايات المتحدة، بعد إغلاق مضيق هورمز، بعد كل هذه المشاكل والقتل والدمار، يأتي الرئيس الأمريكي ويعود إلى الخط الذي كان قد بدأ منه، إمكانية الوصول إلى اتفاق نووي مع إيران كان من الممكن أنه يصل إليه ويوقع عليه دون الحاجة لكل ما دخلنا فيه خلال الأشهر الأخيرة.
0: طيب، عندما تحدث ترامب سيد الصوحي على مسألة التخصيب، تحدث عن نسب للتخصيب، ألا يعد هذا تنازلا أمريكيا عن فكرة منع إيران من تخصيب اليورانيوم أصلا؟
7: بالتأكيد، لأنه إيران كانت طبقا لاتفاقية 2015، اتفاقية باراك أوباما التي ينتقدها ترامب، كانت تضع حدا لنسبة التخصيب إلى 3.67%، هي نسبة ضئيلة لا تسمح لها ببناء سلاح نووي. الآن يأتي ترامب ويريد أن يسوق ذلك على أنه إنجاز كبير، في حين أن هذا كان الاتفاق الذي انسحب منه سنة 2018. فماذا حقق أكثر مما حققه باراك أوباما؟ لا أدري. وفي حقيقة الأمر لا أعتقد أنه سيبتعد كثيرا عن الخطوط الأساسية التي كانت تحكم اتفاق 2015. أقصى ما يستطيعه هو أنه إيران تعلق عملية التخصيب لعدد من السنوات سيتفق عليها. ترامب طلب 20 سنة، إيران قالت 5 سنوات، من الممكن زيادتها إلى 10، لكن في النهاية المبدأ سيستمر أن إيران ستحتفظ بحقها في التخصيب إن لم يكن اليوم فغدا. بالنسبة لبقية الشروط المرتبطة بالاتفاقية النووية، لا أعتقد أن هناك الكثير الذي من الممكن أن يحققه ترامب، لأنه كانت هناك رقابة شديدة جدا، هي الأكثر تشددا في العالم على البرنامج النووي الإيراني. انسحاب ترامب من هذا الاتفاق هو الذي جعل إيران تعود وتخصب اليورانيوم بدرجة أعلى، فبالتالي هو انسحب من اتفاق أدى إلى مشاكل حاول أن يحلها بالقوة العسكرية فشل، فيعود إلى نفس الاتفاق.
0: وهذا يعني انعكس على إدارته، عندما ننظر إلى ما تتحدث عنه مصادر أمريكية عن عدم رضا إذا ما صح التعبير لدى بعض الأفراد، نتحدث عن هيكسيث، عن مارك روبيو، راتكليف كذلك في الاستخبارات الأمريكية. هنا السؤال سيد السطوحي، هل هذه يمكن أن تسمى بخلافات، أم أن فعليا هناك جانب في الإدارة الأمريكية ينظر إلى مصالح تتجاوز الولايات المتحدة؟
7: شوف، هو كل مجموعة ترامب قريبة جدا من إسرائيل، يعني حتى المبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر قريبان جدا من إسرائيل، ولكن على حسب هذه التقارير أنه كانت لديهما رغبة في المضي قدما في هذه الاتفاقية. إنما الأصوات التي تعارضها هيكسيث، روبيو، قيل أنه أيضا راتكليف مدير السي آي إيه، هؤلاء ليسوا فقط قريبين من إسرائيل، ولكن الأهم أنهم من المتشددين جدا، مواقفهم متصلبة في كثير من الأمور خصوصا المرتبطة بإيران، وبالتالي هذا مفهوم يعني. لكن هو في حقيقة الأمر لم يكن أمامهم بديل آخر، يعني ما فعله الرئيس الأمريكي بالموافقة والتصديق على هذه الاتفاقية هو في حقيقة الأمر أفضل الخيارات السيئة أمامه. لم يكن يستطيع العودة إلى الحرب، ولم يكن يستطيع الانسحاب من مضيق هورمز والانسحاب من الشرق الأوسط لأن المضيق مغلق، فبالتالي ليس أمامه سوى الضغط من أجل الوصول إلى اتفاق بأفضل شروط ممكنة. وحقيقة الأمر أنه هذه الشروط التي حصل عليها وهي ليست يعني جيدة تماما، لكنها ليست سيئة أيضا تماما إذا ما صحت التقارير التي تتناولها. فهو حصل على أقصى ما يستطيع في هذا التوقيت، لأنه ببساطة شديدة إيران في موقع القيادة، هي التي تتحكم في المضيق، هي القادرة على السيطرة على الاقتصاد العالمي والإضرار به والاقتصاد الأمريكي، هي تعلم أن الحرب ليست خيارا أمام دونالد ترامب، فاستخدمت كل أوراقها بشكل جيد، ولم يعد أمام الرئيس الأمريكي سوى الموافقة على الشروط المطروحة أمامه، لأنه في حقيقة الأمر لا يستطيع أكثر من ذلك.
0: شكرا جزيلا لك محمد الصوحة، الكاتب الصحفي المختص في الشؤون الأمريكية. بعد نحو 5 أسابيع على المفاوضات بين طهران وواشنطن، أنجزت مذاكرة التفاهم بوساطة باكستانية ودور قطري، فكيف تقرأ إيران هذه المذكرة سياسيا، أما الذي يريده الشارع الإيراني منها؟ المزيد في تقرير مراسلنا في طهران حازم كلاس.
8: تحت النار حاكت طهران مذكرة تفاهمها مع واشنطن، وكما أن المناوشات العسكرية لم تفشل وقف إطلاق النار الهش منذ 8 أبريل الماضي، لم ينجح معارضو مذكرة التفاهم داخل إيران في شق صف توحد إلى حد كبير لإخراج البلاد من حالة اللا حرب واللا سلم. استمر التفاوض حتى قبل ساعة من إعلان إنجاز المذكرة، بعد 107 أيام من بدء الحرب تغيرت مفاهيم كثيرة في إيران، وثبت للجميع ما تمتلكه طهران من قدرات وأوراق قوة، يقول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية.
9: بعد انتهاء مدة مذكرة التفاهم والتوصل إلى اتفاق يجب المصادقة عليه بقرار من مجلس الأمن الدولي بما يعزز قوته القانونية ومكانته، لكن الضمانة الأهم والأكثر فعالية لتنفيذ أي التزام هي في الواقع أدواتنا وقوتنا التي ظهرت على النحو الأمثل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وسنستخدمها في المستقبل على النحو الأمثل لضمان تنفيذ التزامات الطرف الآخر.
8: زادت الحرب من أوجاع اقتصاد إيران. البازار الذي انتفض مطلع العام ينتظر اليوم الحلول. أما إزالة العقوبات فهي نتائج بعيدة المدى لطالما حلم بها الإيرانيون، لكنهم يأملون أن تكون هناك نتائج سريعة تعيد اليقين إلى سوق يعاني. تجاوز فيه التضخم 40%، ووصلت معدلات البطالة إلى أكثر من 8%، وتراجعت العملة الإيرانية بشكل دراماتيكي. يقول خبراء الاقتصاد إن النتائج بدأت بالفعل، لكن التحولات الكبرى تحتاج إلى بعض الوقت.
10: هناك ثلاثة مستويات للتأثير الاقتصادي في حال تنفيذ مذكرة التفاهم قصير ومتوسط وبعيد المدى. تبدأ بالتأثير النفسي وهذا السريع وترك أثره في السوق، وتصل إلى رفع العقوبات، وتمر بالاستقرار الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات وتسهيل حركة التجارة والنقل وتبادل الأموال.
8: كانت الحرب محطة قاسية للإيرانيين بلا شك، جروحها كبيرة ولا تزال ماثلة للجميع، لكن طهران تقدم نفسها منتصرة وتقول إن النتائج تحمل أبعادا كبيرة لإيران وحلفائها في إطار معادلة أمنية إقليمية جديدة تمتد من مضيق هرمز إلى باب المندب مرورا بلبنان.
11: بين أبعاد داخلية اقتصادية بالدرجة الأولى وأخرى إقليمية ودولية أمنية وسياسية، تدخل إيران مرحلة جديدة من تاريخها، نتائجها مرهونة ببناء ثقة معدومة حاليا بواشنطن. حازم كلاس، التلفزيون العربي، طهران.
0: أعلنت وكالة تسنيم انتهاء الحصار البحري الأمريكي وعبور السفن الإيرانية من وإلى إيران، وأضافت الوكالة أن ثلاث ناقلات نفط وسفينتين تحملان سلعا إيرانية أساسية عبرت الحصار البحري الأمريكي. وفقا لمعلومات الملاحة، تتجه ناقلة نفط إيرانية عملاقة من المياه المفتوحة نحو الموانئ الإيرانية عابرة منطقة الحصار، بينما تتجه سفينة تحمل مستلزمات تربية الماشية أيضا نحو البلاد عابرة منطقة الحصار. واتجهت ناقلة نفط إيرانية محملة بالنفط نحو وجهتها التصديرية عبر بحر عمان وخط الحصار. كشفت وكالة فارس الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع أن طهران أضافت في اللحظات الأخيرة بندا يتعلق برسوم الخدمات البحرية إلى التفاهم المعلن مع واشنطن بشأن مضيق هرمز. وبحسب الوكالة، جرى تعديل مذكرة التفاهم للتأكيد بصورة واضحة على مسألة السيادة الإيرانية والعمانية على المضيق.
12: لا يزال الحذر سيد الموقف في مضيق هرمز، فبينما تتجه الأنظار إلى اتفاق محتمل لإعادة فتح الممر البحري الاستراتيجي، ينتظر مالك السفن وشركات الشحن والتجارة البحرية إجابات واضحة بشأن آليات التنفيذ وضمانات العبور الآمن بعد أشهر من الاضطرابات التي أربكت التجارة العالمية ورفعت كلفة المخاطر إلى مستويات غير مسبوقة. الاتفاق المحتمل لإعادة فتح المضيق قوبل بحذر شديد من مالكي السفن وشركات التجارة البحرية، فالصورة لا تزال على الأرض بعيدة عن الوضوح الكامل، يقول تقرير لوكالة بلومبرغ. التقرير أشار إلى تراكم التحديات العملية لعودة العبور من متطلبات الصيانة والاشتراطات الأمنية وحتى احتمال وجود ألغام أو قيود غير معلنة، كلها عوامل تجعل من استئناف الحركة البحرية فيه عملية شديدة الحساسية والتدرج. وخلف الهدوء الحذر يظل القلق الأمني حاضرا بقوة، إذ لم تمحى بعد من ذاكرة القطاع البحري حوادث احتجاز واستهداف ناقلة، ما يجعل كل رحلة عبور قرارا محفوفا بالحسابات الدقيقة والمخاطر غير المحسوبة وفق بلومبرغ، إذ تسعى شركة الشحن للحصول على توضيحات إضافية حول آليات الاتفاق في وقت تشير التقديرات إلى نحو 600 سفينة عالقة داخل الخليج العربي أو تستعد لمغادرته. المشهد لا يقتصر على السفن المحملة فقط، بل يمتد إلى 300 سفينة فارغة متوقفة في الجهة المقابلة بانتظار لحظة العبور الآمن والعودة إلى خطوط التجارة العالمية. وتشير بيانات كابلر إلى تكدس غير مسبوق للسفن حول شريان الطاقة العالمية الذي تحول إلى ساحة انتظار طويلة أكثر منه ممرا بحريا مفتوحا، حيث لا يزال نحو 98 ناقلة نفط خام عالقة داخل الخليج. شريان طاقة عالمية يقف اليوم بين التفاؤل السياسي والحذر الميداني، بين طريق قد يفتح على اتساعه أو يبقى ممرا مهددا بالانتظار، حيث لا تزال البوصلة صلة مجدودة بين إعلان بالفتح وواقع
13: راديو الحرية
14: 92.7 FM. أنتم تستمعون لبرنامج عالبدري مع راضي كرامه.
15: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ الكرام في كل مكان نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة هذا الصباح، حلقة جديدة من برنامج مع البدري عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العاملة 92.7 من الخليل في فلسطين. بداية يوم جميل إن شاء الله للجميع، وأسأل الله أن يكون بداية سنة هجرية أيضا جميلة وموفقة لكل المتابعين. اليوم هو 16 من الشهر السادس من سنة 2026، يوم 16/6/2026، هو الأول من الشهر الأول من السنة الجديدة 1448. نحن وإياكم بصدد يعني الاحتفال بهذه السنة الهجرية الجديدة والتي تعطلت فيها كل المرافق العامة وكذلك المؤسسات الرسمية بذكرى الهجرة النبوية والسنة الهجرية الجديدة. كل عام والمسلمين في كل قاع هذه الأرض بألف ألف خير، كل عام والجميع إن شاء الله بألف خير. سنة هجرية فيها خير وبركة علينا وعليكم جميعا، ونسأل الله أن تكون سنة انتصار وتحقيق للأمنيات الوطنية الفلسطينية وتحرير للأسرى الفلسطينيين. صباح الخير للجميع وحياكم الله دائما وأبدا عبر الهواء مباشرة. نحن وأنتم بضيافة شركة القصرى والتجارية الصناعية 92.7 من الخليل في فلسطين. طيب خلينا نروح مباشرة إلى أحوال الطرق هذا الصباح بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية، ونحن معكم نتابع آخر التطورات الميدانية.
2: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
1: في آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية، البداية هذا الصباح من مداخل يطا ومنطقة الشرق. زيف وزيف وادي السمن لبويب من شقحان خالة المي العمور البادية كرمة وبني نعيم جميعهم سلكات إشارات كريات أربع ضي أيضا سالك هذا الصباح. فرش الهواء سالك راس الجورة مغلق، بيت عنون هذا الصباح مغلق في منطقة راس الجورة أو في منطقة بيت عنون، سعير مغلق باتجاه سعير مغلق باتجاه الخليل أو سالك باتجاه سعير مغلق باتجاه الخليل. إشارات 35 سالك البلوطة، سالك الفحص، سالك وادي السمن هذا الصباح سالك، وقلقس مغلق هذا الصباح. إلى منطقة الخليل الجنوبي الفوار ودور الرئيسية دور الهجرة ودور وادي الشاجنة السموع السيمية كلهم مغلقات، السموع المرملي سالك مع ضرورة توخي الحذر، الظاهرية أبو العزجة، ظاهرية أبو العرجان مغلقات، شويكة الترابية سالك مع ضرورة توخي الحذر. جسر حلحول حسك الزعتري جسر بيت كاحل سلكين النبي يونس مغلق، سعير وادي الشرق مغلق، بيت البركة مغلق، العروب جسر بيت أمر مغلق، العروب العجوري مغلق، العروب أبو شمعة مغلق، إذن مغلق تلقون المصانع سالك بالاتجاهين. أخيرا إلى منطقة الشمال وبيت لحم راح رواح المنشية دوار طقوع مسلمون جورة الشمعة، بيت البركة عصيون دوار إفرات النشاش عقبة حسنة، بيت جالة دي سي او عشغراب، بيت سحور الكونتينر العزرية ومعالي أدوميم جميعهم سلكات. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
2: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
3: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.
4: الأحوال الجوية على هوا الحرية.

0: هذا في حالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة. لليوم طبعا الثلاثاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تتجاوز معدلاتها السنوية العامة بقليل. راح يكون الطقس صيفيا عاديا حارا نسبيا إلى حار أثناء ساعات النهار، حارا جدا في أريحة والأغوار ومنطقة البحر الميت، لطيفا خلال ساعات المساء والليل. غدا الأربعاء تستمر الحالة الجوية على حالها وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها. يكون الطقس صيفيا حارا نسبيا إلى حار نهارا، حارا جدا في أريحة والأغوار ومنطقة البحر الميت، لطيفا بوجه عام خلال ساعات المساء والليل. الخميس يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة لتقترب من معدلاتها العامة. راح يكون الطقس صيفي حار نسبي إلى حار نهارا، لطيفا مساء وليلا، يميل قليلا للبرودة فوق أعالي الجبال. أما الجمعة فتستمر درجات الحرارة قريبة من معدلاتها السنوية العامة. راح يكون الطقس صيفيا حارا نسبيا إلى حار، لطيفا مساء وليلا، يميل قليلا للبرودة فوق أعالي الجبال. اليوم العظمى تسجل بالخليل 28 درجة مئوية تنخفض إلى 15، بكرة 29-18، يوم الخميس 27-17، ويوم الجمعة 26-16. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
1: الأحوال الجوية على هوى الحرية.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

طيب نحييكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة. عناوين مختلفة هذا الصباح حاضرة معنا على الهواء مباشرة، من بينها الملفات الإخبارية المتعلقة بالشأن العالمي وكذلك الدولي بالإضافة إلى الشأن المحلي. صباحا كان في معنا إعلان من بلدية الخليل عن وجود تشويشات مرورية على حركة السير بين مفترقي الجامعة وسارية العلم الإلكترود، وذلك اعتبارا من صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق 16/6/2026 لعدة أيام ضمن أعمال انطلاق مشروع إعادة تأهيل الجزيرة الوسطية وصيانة الأرصفة على جانبي الطريق. عليه تعتذر بلدية الخليل عن هذا الإجراء الخارج عن الإرادة وتهيب بالمواطنين الكرام سلوك طرق بديلة. طيب فيما يتعلق بموضوع الأخبار المتعلقة بالشأن المحلي، بالأمس كان في هناك حادث سير أثناء مطاردة الجيش الإسرائيلي لصهريج مياه في إذنا غرب الخليل. سائق السيارة يعني بخير قفز أثناء قبل الارتطام أو قبل يعني الحادث بلحظات، لكن في هناك إصابة طفيفة له. جيش الاحتلال بالأمس كان للأسف الشديد قد أطلق يعني بيانات بالأمس مختلفة وقام بإلساقها على جدران مناطق مختلفة في منطقة بيت أمر من خلال يعني ما جاء في البيان. يؤكد القائد العسكري في المنطقة أن قرار فتح السواتر الترابية أصبح مرتبطا بعائلتي خليل وأبو عياش، وذلك بعد أن تتعهدا بشكل واضح بأنها بإنهاء الخلاف ووقف أعمال العنف والحفاظ على الأمن والاستقرار في البلدة، وعلى الأهالي أن يعلموا أن العائلتين أبلغتا الجيش حتى هذه اللحظة أن الوضع ما زال لا يسمح بفتح السواتر الترابية بسبب استمرار التوتر بينهما. يعني هذا بيان يؤسفنا جدا أنه نقرأ على الهواء بهذه الشكل أو بهذه الصيغة التي يتحدث بها قائد المنطقة العسكرية الاحتلالي الإسرائيلي لحل مشكلة أصبحت تفاقمت إلى دم بين عائلتين فلسطينيتين. بالأمس كانت جرافات الاحتلال أغلقت بشكل كامل منطقة بيت أمر وقامت بعمليات تضييق خناق مختلفة طبعا على الأهالي وأيضا سواتر ترابية جديدة، فهذا طبعا بحد ذاته يعني كان كارثة على أهالي بيت أمر وكارثة على الوطن أن يتدخل الاحتلال لحل مشكلاتنا الداخلية. على كل حال جزء من الأخبار المحلية تابعناها هذا الصباح، ما زلنا نتابع معكم من الضفة الغربية وكذلك من قطاع غزة ومن القدس المحتلة. بالأمس مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، سياسة إسرائيلية جديدة لخنق اقتصاد الضفة الغربية. غزيون يؤازرون منتخب مصر أمام بلجيكا في كأس العالم، وجهود فلسطينية مضنية لإنقاذ التاريخ والهوية من تحت ركام المتاحف المدمرة في القطاع.

0: طيب من جديد نحييكم ونرحب بحضراتكم جولة سريعة في الأخبار الدولية وأيضا العالمية.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696 6666.
7: أصل القهوة مذاق،
6: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
8: بعد 9 أيام و100 من الحرب المعلنة الأمريكية الإسرائيلية على طهران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده وقعت مذكرة تفاهم مع إيران، مشيرا إلى أنه تم فتح مضيق هرمز جزئيا. وسائل إعلام إيرانية أكدت أن بعض السفن تمكنت من تجاوز خط الحصار البحري الأمريكي دون اعتراض. قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وواشنطن ستساعدان إيران على تدمير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه ليس متأكدا من تفاصيل الاتفاق بين واشنطن وطهران. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال إنما تم التفاهم عليه مع الولايات المتحدة يمثل خطوة مهمة نحو وقف الحرب وبدء مسار المفاوضات، مؤكدا أن مؤكدا أن اتفاقا نهائيا لم يتشكل بعد. حزب الله رحب بمذكرة التفاهم التي أعلن التوصل إليها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مؤكدا أن عناصره لم تنفذ منذ إعلان الاتفاق أي عمليات عسكرية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت بدأ فيه مئات اللبنانيين العودة إلى بلد

مع إسرائيل معتبرة أن ذلك قرارا قانوني. جاء الحكم بعد الدعوى التي رفعتها وزارة الداخلية البريطانية أمام محكمة الاستئناف عقب قرار المحكمة العليا الذي اعتبر أن المجموعة ليست منظمة إرهابية. وقرأت رئيسة محكمة الاستئناف القاضية سوكا القرار معلنة أن تصنيف وزارة الداخلية البريطانية للمجموعة منظمة محظورة قانوني. وقررت كار بأن حظر حركة فلسطين أكشن وتصنيفها منظمة إرهابية يثير جدلا كبيرا، إلى أنها أضافت: لكن من الخطأ الجسيم إغفال حقيقة أن المجموعة تروج لعنف غير قانوني يرقى إلى مستوى الإرهاب. تحطمت قاذفة أمريكية من طراز B-52 ستراتوسفير ترانس أمس الاثنين بعد إقلاعها مباشرة من قاعدة أدوراز الجوية في صحراء موهافي بجنوب كاليفورنيا. وقد لقي جميع أفراد الطاقم الثمانية مصرع الجو الأمريكي في مؤتمر صحفي بعد ساعات من الحادث. إن الطائرة ذات المحركات الثمانية والمصممة لحمل القنابل النووية والتقليدية كانت في مهمة اختبار روتيني عندما تحطمت على مدرج قاعدة أدواردز بعد إقلاعها مباشرة. وشهد عمود من الدخان الأسود الكثيف يتصاعد من موقع التحطم من على بعد أميال فور وقوع الحادثة. هذه طبعا هي أيقونة الحرب الأمريكية B-52 التي شاركت في قصف مناطق مختلفة من طهران. تحطمت يوم أمس إحداها قبل إقلاعها. هيمن الاتفاق الأمريكي الإيراني لوقف الحرب وفتح مضيق هرمز والحرب الروسية الأوكرانية على نقاشات القادة المشاركين في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في فرنسا. وتعقد قمة مجموعة السبع التي تضم بريطانيا، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان والولايات المتحدة اعتبارا من الاثنين إلى غاية الأربعاء المقبل في منتجع بمدينة إيفيان الفرنسية. في مستهل مشاركته في اجتماعات القمة أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاتفاق الموقع مع إيران الأحد الماضي، معتبرا أنه يشكل انفراجة محتملة في الأمن العالمي. أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والدولي الإنساني في السودان توثيق أكثر من 30,000 حالة قتل وما يزيد عن 2,000 حالة اغتصاب، فضلا على عن نحو 15,000 احتجاز واختفاء قسري منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل أكثر من 3 سنوات. وقالت نائبة العامة السودانية انتصار عبد العال التي ترأس اللجنة في كلمة خلال اجتماع مجلس الأمن المتحدة لحقوق الإنسان أو مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف أمس الاثنين، إن عدد الدعاوى الجنائية المسجلة بلغ 149,860 دعوة، بينها 385 دعوة بارتكاب انتهاكات وتجاوزات في مواجهة منسوبي قوات نظامية الجيش والشرطة والمخابرات رفعت عنهم الحصانة تمهيدا لمحاكمتهم. أوضحت أن المحاكم بتت في 10,417 قضية مرتبطة بالجرائم والانتهاكات والمشاركة مع قوات الدعم السريع، مشيرة إلى اكتمال التحريات في 21,787 دعوة أخرى أحيلت إلى المحاكم الوطنية للنظر فيها. هذا وأكدت انتصار أن مشاركتها في الاجتماع الأممي تأتي في إطار إحاطة مجلس حقوق الإنسان بالجهود الوطنية لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا ومنع الإفلات من العقاب. أعلنت السلطات السورية القبض على وسام عثمان مدير مكتب يسار الأسد ابن عم الرئيس المخلوع بشار الأسد في مدينة القرداحة بمحافظة اللاذقية، وعلى مجموعة متهمة بإدارة خلايا تجسس وتفجير خلال فترة النظام المخلوع في محافظة إدلب بشمال غرب البلاد. وقالت وكالة الأنباء السورية سانا أمس الاثنين إن قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية أوقفت وسام عثمان فور دخوله الأراضي السورية في منطقة القرداحة مسقط رأس عائلة الأسد، وأفادت بأن وسام عثمان متورط في ارتكاب انتهاكات وجرائم استهدفت المدنيين العزل في الساحل السوري، مشيرة إلى ضلوعه في إدارة عمليات التجنيد وتأمين الدعمين المالي والعسكري خلال الأحداث التي جرت بالساحل في مارس آذار 2020.

0: 2025 وذلك بدعم وتوجيه من يسار الأسد. هذه أبرز الأخبار والعناوين التي تابعناها معكم على الهواء مباشرة ضمن تغطيتنا الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. صباح الخير أكيد لكل متابعينا الكرام في كل مكان، وبنوجه لكم دائما تحية صباحية ملؤها الخير والسعادة بإذن الله تعالى. شكرا لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة. مع نهار يوم جديد، نسأل الله أن يكون نهار خير علينا وعليكم جميعا، وبنتمنى دائما الخير لكل المتابعين. الآن إلى فاصل وبه نختم برنامج على البدري بعد قليل، مساحة حرة حتى الثامنة. شكرا لشركة القصراوي راعي البرنامج، وبعد الفاصل أعود إليكم لإكمال الجزء الثاني، فابقوا أيانا.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729 مع عمر 0592-182190 وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريعة وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا: الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

0: أنفسكم.
1: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
2: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامة. مع راضي كرامة.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة الكرام في كل مكان نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة هذا الصباح ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة على 92.7 من الخليل في فلسطين. نحيي كل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة بالمشاركة بالمتابعة، ونحن وأنتم هذا الصباح بضيافة شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. صباح الخير لكم جميعا وحياكم الله دائما وأبدا في هذه الإطلالة الأولى مع بداية سنة هجرية جديدة. نسأل الله أن تكون سنة خير علينا وعليكم جميعا، دائما بكل الخير والمحبة. نلتقي كل عام والجميع إن شاء الله بألف خير، وبتمنى لكم حياة ملؤها الخير السعادة الأمل الهناء وأيضا المحبة. في هذا الصباح نتابع معكم الكثير من الموضوعات الإخبارية المختلفة والملفات التي جمعت لبرنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، مع إطلالة نهار جديد هو الثلاثاء اليوم. حلو الرقم 16/6/2026، هو السادس عشر من الشهر السادس، شهر يونيو حزيران من سنة 2026، هو الأول من الشهر الأول، شهر محرم من سنة 1448 سنة الهجرية الجديدة. الخير كله إن شاء الله للجميع وحياكم الله دائما وأبدا. البداية من أحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: في آخر التحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية، البداية من مداخل يطا ومنطقة الشرق، زيف وزيف وادي السمن، لبويب، أم الشقحان، خلة المي، العمور، البادية، كرمة، بني نعيم، وإشارات كريات أربع، جميعهم سلكات. تقرير الخليل، منطقة الوسط، فرش الهوى سالك، راس الجورة مغلق، بيت عنون مغلق، إشارات 35، البلوطة، الفحص، وادي السمن، سالكين، قلقس هذا الصباح مغلق بالاتجاهين. لا تقرير الخليل، منطقة الجنوب، الفوار مغلق، دور الرئيسية مغلق، دور الهجرة مغلق، دور وادي الشاجن مغلق، السموع السيمية مغلق، السموع المرملة سالك مع ضرورة التوخي الحذر، الظاهرية أبو العزجة، ظاهرية أبو العرجان مغلقات، شويكة الإتربية سالك مع ضرورة التوخي الحذر. إلى تقرير الخليل، منطقة الشمال، جسر حلحول، حسكز، زعتري، جسر بيت كاحل، جميعهم سالكين، النبيون، السعير، وادي الشرق، بيت أمر، الكلية، العروب، جسر بيت أمر، العروب، العجور، العروب، أبو شمعة، وإذنا مغلقات، ترقب المصانع سالك بالاتجاهين. أخيرا إلى تقرير منطقة بيت لحم، مراح، رباح، سالك، المنشية، دوار تقوع، مسلمون، سالكين، جورج الشمعة، بيت البركة، عصيون، سالكين، دوار إفرات سالك، النشاش، عقبة حسنة، وبيت جالة دي سي او ايضا سالك، عش غراب، بيت سحور سالك، الكونتينر سالك مع ازمة مرورية هذا الصباح، العزرية سالك، معالي ادوميم سالك بالاتجاهين. هذا اخر تحديث لاحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا واذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق اخر التحديثات.
2: الأحوال الجوية على هوا الحرية.

0: أما في حالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة لليوم الثلاثاء يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة التي تتجاوز معدلاتها السنوية العامة بقليل. راح يكون الطقس صيفيا عاديا حارا نسبيا إلى حار أثناء ساعة النهار، حارا جدا في أريحة والأغوار ومنطقة البحر الميت، لطيفا خلال ساعات المساء والليل. غدا الأربعاء تستمر الحالة الجوية على حالها وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة. راح يكون الطقس صيفيا حارا نسبيا إلى حار نهارا، حارا جدا في الأغوار وأريحة والمنطقة البحر الميت، لطيفا بوجه عام خلال ساعات المساء والليل. يوم الخميس يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة لتقترب من معدلاتها العامة. راح يكون الطقس صيفيا حارا نسبيا إلى حار نهارا، لطيفا مساء وليلا يميل قليلا للبرودة فوق أعالي الجبال. أما الجمعة فتستمر درجات الحرارة قريبة من معدلاتها السنوية العامة. راح يكون الطقس صيفي حار نسبي إلى حار، لطيفا مساء وليلا يميل قليلا للبرودة فوق أعالي الجبال. السبت تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة. راح يكون الطقس صيفيا حارا نسبيا إلى حار خلال ساعات النهار، لطيفا مساء وليلا يميل قليلا للبرودة فوق أعالي الجبال. هذا بالنسبة للحالة الجوية. درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم 28 العظمى تنخفض ل 15، بكرة 29 18، يوم الخميس 27 17، الجمعة 26 16، ويوم السبت 27 16. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

طيب أهلا وسهلا فيكم الجديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العام 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير أكيد مرة تانية لكل متابعينا الكرام وإياكم هذا الصباح برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. نتابع معكم أخبارا مختلفة من العالم اليوم. طبعا هو بداية يوم جديد في سنة هجرية جديدة هي العام 1448. كل عام وجميع المسلمين في كل مكان بألف ألف خير. يعني فعاليات مختلفة ستكون في عدة يعني نقاط، من بينها فعالية مهمة جدا هي زيارة الحرم الإبراهيمي الشريف الذي يعني يحتاج إلى زيارتنا المتكررة والمتواصلة. فكل عام إن شاء الله حرمنا بألف خير وبلدتنا القديمة بألف خير وسكان هذه الأرض بألف خير، واكسبوا دائما خير وفضل الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.

0: طيب صباح الخير اكيد لكل متابعينا بهذا الصباح. اخونا ناصر مرعب يسعد صباحك يا رب راضي رضي الله عنك. صباح الخير وبركه معطر برائحه الفل، ونهارك سعيد يسعد صباحك كمان، ونهارك خير وبركه ان شاء الله وسعاده وامل دائما بالله سبحانه وتعالى. اليوم في عندنا تشويش مروري سيكون في منطقة رأس الجورة، حيث أعلنت بلدية الخليل عن وجود تشويشات مرورية على حركة السير بين مفترقي الجامعة وسارية العلم الإلكترود، وذلك اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء هذا اليوم الموافق 16/6/2026 لعدة أيام طبعا ضمن أعمال انطلاق مشروع إعادة تأهيل الجزيرة الوسطية وصيانة الأرصفة على جانبي الطريق. قوات الاحتلال الآن متواجدة في منطقة الظاهرية جنوب الخليل بهذه الأثناء، عملية اقتحام يعني لا ندري الهدف منها، لكن في إحدى الجبال في الظاهرية تحديدا جنوب الخليل كانت قوات الاحتلال قد وصلت بعد اقتحامها من مركز المنطقة ومن الشارع الرئيسي الظاهرية في هذه اللحظات. في متابعة الأخبار كنا قد تابعنا يعني مؤخرا ما حصل وما وصل إليه الأمر فيما يتعلق بموضوع توقيع الاتفاق. صحيفة وول ستريت جورنال قالت إن عددا كبيرا من مساعديه أو من كبار مساعدي رئيس ترامب فوجئوا بإعلانه في بداية الأسبوع عن التوصل إلى صفقة رائعة ستجلب السلام والأمن لكل المنطقة. بحسب التقرير كان هؤلاء المساعدون يعتقدون أن التفاصيل ما زالت قيد النقاش وأن الإعلان جاء مبكرا، حيث لا تزال المفاوضات في مراحله الأولية. على عكس تصريحات الرئيس ترامب ونائب الرئيس فانس، لم تمر أي ناقلة نفط أمس عبر مضيق هرمز. كان الحديث عن مرور ربما بعض السفن أو ناقلات النفط الأمريكية أو الدولية أو العالمية عبر مضيق هرمز، يعني بتصريح من ترامب قال إنه يعني المضيق عاد للفتح أو فتح مرة أخرى، لكن بالأمس كان في هناك يعني تعقيب للداخلية الإيرانية التي قالت بأنها لم تمر هناك أي سفينة نفط في المنطقة. نتنياهو يقول سيطرنا على مناطق مركزية في لبنان هدد منها حزب الله إسرائيل. الشارع الإيراني يتطلع إلى نتائج سريعة لمذكرة تفاهم تنعش الأسواق مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع حاد للعملة. طبعا تراجع العملة هو عالمي وليس فقط في إيران. اليوم دولار مثلا بيلعب بقلال، بيلعب كشكول اليوم الدولار، اليوم 2.9 أو 91 صار الدولار الأمريكي مقابل الشيكل. طبعا في ارتفاع وقد يرتفع أو يعود ربما لعملية الاستقرار بعد 3 شيكل خلال الفترة القليلة القادمة. فنروح لنصائح مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. أبو حمودة صباح الخير وأهلا بك معنا من جديد.
1: صباح الخير.
0: صباح الورد، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. اليوم إيش الإرشادات والنصائح المقدمة للسادة المتابعين؟
1: صباح الخير إليك، صباح الخير للمستمعين.
0: صباح.
1: نتكلم اليوم عن موضوع اللي هو ترك المسافة بين المركبات أثناء القيادة. للأسف كثير عندنا بتلاقي السائق بيكون ماشي والمركبة الخلفه بتلاقي جلزة كثير على الآخر عليه وماشي بسرعة عالية، فهذا الأمر لو يعني صار أي خطر للمركبة الأمامية وأدى إلى وقوف فجائي راح يؤدي إلى تصادم كثير بين مركبتين ممكن أكثر من مركبة. على أساس هيك بنطالب دائما إخواننا السائقين إنه يترك مسافة كافية بين المركبات، هذه المسافة بتكفي لإيقاف المركبة في أي وقت لمنع وقوع حادث. كما إذا كنا ماشيين في خارج البلد بدي أترك مسافة بينه وبين المركبة، لو أي مركبة تانية قامت بتجاوزي إن تستطيع أن تدخل بين المركبتين بأمان دون أي ما تشكل أي نوع من أنواع الخطر. فهذا الأمر كثير عندنا للأسف يعني كثير بنلاقي يعني إنه بتلاقي الواحد ماشي بيختار الوراي قديش لز علي يعني ما يضل غير إيش يضرب السير أمامه. فعلى أساس هيك بنطالب إخواننا السائقين كل ما اتبعنا يعني النصائح المرورية هذه انتبهنا لها بشكل جيد وقمنا بعملية تنفيذ على الطريق، كل ما خففنا من عملية وقوع حوادث السير وخففنا من الإصابات العمالة بتصير كثير عندنا في الطرقات. فبنتمنى إن شاء الله اليوم السلام إليك ونتمنى السلام لجميع المستمعين
0: إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة لنصائحك التي تقدمها بشكل يومية للسادة المتابعين. يسعد صباحك وشكرا جزيلا لك. طيب الجولة ما تزال مستمرة معكم على الهواء مباشرة، ونحن أيضا نتابع معكم آخر التطورات الميدانية الخارجية الإيرانية. عراق جي أطلع أو أطلع الرئيس اللبناني ورئيس البرلمان على بنود مذكرة التفاهم، لا سيما المتعلقة بلبنان. يعني يؤسفنا حقيقة أنه الشعب الفلسطيني دائما يعني ما تغيب صورته، وأن حضوره فقط من خلال أبنائه. يعني ما حصل في قطاع غزة، حضرة غزة في كل أصقاع العالم، في كل بقاع الأرض، في كل نقطة من هذا العالم، لكن ظهرت بدماء أبنائها. للأسف الشديد العالم نسي غزة ونسي ما الذي يحصل في قطاع غزة، وترك أهل غزة يتدبرون أمرهم بأنفسهم. تركوا المجاعة تنهش بأجساد أطفالنا، وتركوا الناس تموت جوعا عطشا، تموت من قلة الغذاء والدواء والراحة. تركوا أهل غزة كما أنهم يعيشون اليوم قبل 200 عام. يعني حقيقة أهل غزة اليوم بعيشوا ما عاشه سكان وأهل الأرض قبل 200 عام. اليوم إحنا مش قادرين نتخيل، يعني أنت تخيل في ظل العولمة، في ظل الحياة التي يعيشها العالم أجمع، تكنولوجيا متطورة، الناس على الكارة. تخيلوا أنتوا كيف الناس تعيش في قطاع غزة. اللي بيعيش اليوم داخل قطاع غزة يعني الله يكون بعونه حقيقة، هم ناس عمالهم يعني يجاهدون من أجل الاستمرار بالحياة. اللي بيعيش في قطاع غزة هو إنسان يعيش اليوم حياة قبل 200 سنة، على الكارة، على العرب المجرورة، ما في كهرباء، ما في ماء، ما في دواء، وكل شيء يأتي بشق الأنفس. فالله يكون بعون أهل غزة، وربنا يسامح يعني من هو غير قادر، ولا يسامح كل حدا قادر وقصر مع قطاع غزة، لأنه غزة اليوم تعيش حالة للأسف الشديد يندى لها الجبين في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي بتعنته في قتل الروح الفلسطينية والجسد الفلسطيني في القطاع ببطء. نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل إن شاء الله، خليكم معنا.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لجنادي إنا كنا.
1: إعلان هام للمواطنين الكرام. يسر الدكتور عبد الرزاق أبو ميلة، أخصائي واستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، رئيس قسم الأطفال والعناية المكثفة في مستشفى الهلال الأحمر التخصصي في الخليل، أن يعلن عن افتتاح عيادته الخاصة في مدينة الخليل في موقعها الجديد مجمع الجذور قرب الغرفة التجارية الطابق الثالث. أوقات الدوام يوميا من الساعة 4 حتى الساعة 7 مساء، ما عدا يوم الثلاثاء من الساعة 10 صباحا حتى 4 مساء. للحجز والتواصل والاستفسار الاتصال على جوال 0599-610-574. أطفالكم أمانة، نحن نحفظها. دكتور عبد الرزاق أبو ميالي.

0: شيبسي روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: طيب نحييكم من جديد متابعينا الكرام، رجعنا لكم بعد الفاصل نتابع وياكم الجزء الأخير من هذه الجولة الصباحية المستمرة على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية إلى زاوية الأخبار العبرية وما كتب الإعلام الإسرائيلي في ملفاته الإخبارية المختلفة. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. أبو أحمد صباح الخير وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
1: تحياتي، صباح الخير وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. عام هجري جديد ان شاء الله تعالى يكون خير على الناس دائما
0: ان شاء الله. كل عام وانت بألف خير. اليوم ابرز ما جاء من اخبار وعناوين في الصحافه الاسرائيليه، ما كتب الاعلام الاسرائيلي في ملفاته المختلفه؟
1: يعني موضوع الاتفاق مع ايران المتبلور والذي سيوقع يوم الجمعه والذي سيتخلل المفاوضات لمده 60 يوما، هذا شغل الإعلام العبري كثيرا بكافة الوسائل والتحليلات والاستراتيجيات وما إلى ذلك، وهناك حالة غضب شديد داخل إسرائيل، هناك حالة غضب شديد داخل الأحزاب سواء الائتلاف أو المعارضة، كل حسب وجهة نظره. هناك يعني اضطر نتنياهو أن يخرج أمس بمؤتمر صحفي وصف بأنه يعني من أفشل المؤتمرات الصحفية، والذي ردد فيه الإنجازات التي قامت بها إسرائيل سواء كان في غزة أو في لبنان أو حتى في إيران. وبطبيعة الحال ازدادت الانتقادات لنتنياهو بعد هذا المؤتمر الصحفي. كل الصحف العبرية قالت بأنه هذا فشل استراتيجي لإسرائيل، وأن إسرائيل يجب أن لا تكون ملتزمة بهذا الاتفاق. أكثر الناس الذين يعني أصيبوا بخيبة أمل في من هذا الاتفاق هم سكان الشمال الإسرائيلي، الذين يعني وصلوا إلى قناعة بأنهم تركوا لوحدهم، وأنه حتى إسرائيل نفسها تركت لوحدها، وبأن إسرائيل يجب أن تفعل كل ما بوسعها من أجل الحفاظ على الأمن وعلى كل هذه الأمور بشكل كبير. طبعا كانت الأسئلة لنتنياهو بالأمس كانت محرجة نوعا ما. ما نشح أكثر شيء من أقوال نتنياهو بأنه سوف يقود الانتخابات وهو على ثقة بأنه سيفوز في هذه الانتخابات. وهو طبعا لغة الجسد كانت تقول عكس ذلك، إلا أنه كان يعني نظراته كانت تقول بأنه يجب العمل على الخروج من هذه المأزق، لأنه لو أنه إسرائيل بدها تقوم بأي مغامرة خلال هذول 60 يوم مش هتقدر أنها تحسم أي معركة، وخاصة فيما يتعلق بالموضوع الإيراني، لأنه لا يوجد شيء من أهداف هذه الحرب كان قد تحقق وعندما خرجوا. ويعني حتى بتعرف ذهب الإسرائيليون أكثر إلى ذلك، يعني في طائرة B-52 هاي اللي سقطت للقاذفة، يعني بعض الحاخامات قالوا هذا بسبب اللعنة، يعني إنه يعني كيف زي ما تقولها بسبب خطية إسرائيل، يعني إنه تركوها لوحدها. تفضل، هاي أول شغلة، إنه في عندهم طائرة من B-52 انفجرت أو سقطت. كل هذا الشيء لديه تداعيات. يعني امبارح ألون بن دافيد رسم سيناريو كتير صعب لإسرائيل، قال بأنه أولا يعني أنه خلال 60 يوم ممكن يعني هناك تخوف أن يكون هناك أن تقوم تستغل إيران بتخصيب اليورانيوم خلال هذول 60 يوم، لأنه خلال 60 يوم حسب الاتفاق لا تخضع منشآتها لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذا من جانب. من جانب أنه سوف يتم إنشاء صندوق $300 مليار، سيتم الإفراج عن أموال، ستقوم إيران ببيع النفط وتجني أرباح طائلة وهائلة من هذا النفط، سيتحسن الاقتصاد الإيراني، سوف يكون لديها قدرة على مضيق هرمز. يعني معنى الكلام أنه رسم سيناريو كل تحليل كان يعني يضع الإسرائيلي في حالة من القناعة. أنا ما بعرف يعني كيف تكون نتائج الاستطلاعات القادمة، وخاصة بأنه يوم الخميس في استطلاع قادم، ما بعرف كيف تكون في نتائج بعض هذا الشيء. ما بعرف إذا كان الإسرائيليين راح يغيروا من وجهة يعني راح يغيروا وجهة نظرهم عن حزب الليكود وقيادة نتنياهو لأن يكون رئيس وزراء قادم. زائد بأنه يعني امبارح كان في تحليل معين من أحد قادة المعارضة يوصل فيه رسالة بقال بأنه لو هذا الشيء هذا الاتفاق حصل في زمن حكومة التغيير اللي هي كانت قبل حكومة نتنياهو لكان نتنياهو قد وصفنا بالخونة.
0: نعم نعم.
1: يعني أنه هذه حكومة خائنة، هذا يعني أنه أنت حكومة خائنة، هذا القصد اللي صار. وبالتالي يعني حالة غضب شديد تسودها، كان قد طلب من الوزراء بأن يتريثوا في وصف هذا الاتفاق.
0: نعم.
1: لكي لا يكون هناك مأخذ عليهم.
0: نعم.
1: لكن بن غفير وسموتريتش ما صبروش وطلعوا وحكوا ووصفوا هذا بأنه يعني صعب وصادم، زعزع يعني صادم لإسرائيل، لأنه هذا الموضوع مش لازم يصير. طبعا بحاولوا قدر الإمكان أنه يعملوا على البطش بأهالي بجنوب لبنان أكثر فأكثر لكي ربما يكون يعني اعتلاء لبعض الإنجازات التي يمكن أن تؤدي إلى أن تغير وجهة نظر الإسرائيليين. لكن في المحصلة واضح بأنه هناك حكومة مقيدة بدأت يعني الحرب مع الولايات المتحدة، ولكن انتهت بنوع من التقييد في الصلاحيات أو في العمل، وهذا ما جعل الكثير من المراقبين يقول بأن إسرائيل أصبحت دولة وصاية. نعم فعلا ترامب نجح في أنه يكون وصي على الكثير من القرارات في الدول ومنها إسرائيل طبعا.
0: نعم.
1: يعني عنده قدرات هائلة. وأنا بتذكر أنه لما وبالمناسبة ترامب في إنجازاته في إنهاء حرب غزة ارتفعت شعبيته في إسرائيل، أنا بحكيش في الولايات المتحدة، ارتفعت فوق العادة.
0: نعم.
1: الآن انخفضت شعبيته في إسرائيل. وبدأ يعني يشوف مدام هو معهم معناته
0: هو سياسيا شبه انتهى. يعني اليوم نتنياهو
1: هو سياسيا شبه انتهى. أقول لك يعني كمان النفسية الإسرائيلية ما فيش عندها شيء اسمه شفاعة الماضي.
0: نعم.
1: يعني انت اخطأت خلاص انتهى الموضوع، انت شو ما عملت خلاص، يعني شو ما بيعمل ترامب
0: في خطيئة
1: على طول. في خطيئة. بايدن عمل كل شيء، اوباما عمل كل شيء، ما فيش رئيس ما عملهمش كل شيء، ولكن يعني حرقوه حرق لما اخطأ باتجاههم، وهذا طبعا ما يحصل في المجتمع الاسرائيلي حاليا تجاه ترامب. اذا شعبيته انخفضت هنا وفي الولايات المتحدة، وكان في انتقادات هائلة اللي هو في ترامب لما كان احتفل قبل يومين بعيد ميلاده 80 بإحضار حلبات مصارعة. يعني هذا زلم ما بيعرف إلا العنف والمشاكل والطوش، أزعر ما عنده شيء. هذا بخصوص الاتفاق. حالة غضب شديد تسود مكتب بن غفير وحزب بن غفير بأنه الولايات المتحدة رفضت أن تعطي فيزا. قالوا له ما فيش، هو مقدم فيزا دبلوماسية.
0: نعم.
1: يعني يسافر على الولايات المتحدة. قالوا له لا، بدك تقدم فيزا حسب الإجراء الاعتيادي. يعني انسى أنك أنت وزير، شوف لحد وين. حتى
0: ملكش قيمة في هذا الموضوع.
1: يعني تعرف اللي بروح على أمريكا لما بياخدوا فيزا كتير بتعذبوا.
0: نعم.
1: بمقابلات وأسئلة وتبصيم وقصة يعني،
0: وطلع السفارة وانزل على السفارة
1: وتعهد ترجع وكل الحكي هذا طلبوه منه، فهو زلم حرد. حرد وقال أنا ما بدي أطلع.
0: نعم.
1: ما بده يطلع الولايات المتحدة، اعتبرها كنوع من الإهانة.
0: نعم نعم.
1: فيما يتعلق بال هناك يعني التأثير على لجنة تابعة للكنيست، كانت يجب أن تبحث في عدم إعطاء الحصانة أو إزالة الحصانة عن النائبة الليكودية تالي غوتليف اللي هي متهمة بأنها كشفت شخصية أحد رجال المخابرات.
0: نعم.
1: تأثير نتنياهو على هذه اللجنة جعل هذه اللجنة تعيد وتعطيها الحصانة، وهذا يعني اعتبروه يعني نوع من الواسطة. يعني هو عندها مخالفة أمنية خطيرة يجب إزالة الحصانة عنها.
0: نعم.
1: وهذا طبعا ما جعل يعني نتنياهو يعني جعل المعارضة تستشيط غضبا بأنه يعني كيف تأخذ حصانة هذه، يعني لأنها مقربة من نتنياهو، يبدو بأنه في الكنيست سيعاقب بهذا الشيء. وبالتالي كل ما يحصل حاليا كل ما يحصل حاليا من ناحية تدخل نتنياهو في أمور كثيرة ليس لها علاقة بالأمن الإسرائيلي سيعاقب فيه في صندوق الاقتراع. حتى نعم بدي أقول نعم. لك اللي عنده اليوم محكمة نتنياهو، فامبارح طلب أن يتم تأجيلها وأعطى أسباب، فالقضاة شو قالوا له، بعثوا له رسالة إنه ما قدمته من أسباب، ما قدمته أنت من أسباب غير مقنع، تعال على المحكمة وراح تصير محكمة. يعني حتى كمان المحكمة ما صار يعني بطل له هيبة عليها، وهذا كله طبعا نتيجة الفشل الاستراتيجي. يعني آخر خبر يحكي سيد راضي،
0: تفضل.
1: آخر خبر كمان في عندهم فشل استراتيجي في موضوع التربية والتعليم. في بداية حكومة نتنياهو كان في إضراب للمعلمين، وكان إضراب شديد، بيطالبوا في توظيف وتعيين، وتعرف في تعيين مؤقت عندهم وتعيين دائم وتثبيت ومش عارف إيش، وكان في اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية في ذلك المكان في ذلك الوقت مع وزير التربية والتعليم بأنه يتم توظيف حوالي 30,000 معلم جديد على فترة الثلاث سنوات الأولى من خدمة الحكومة.
0: نعم
1: 30,000 يعني عدد جيد.
0: نعم.
1: الآن النقابات اللي كانت يعني في حالة من الإضراب راحوا كشفوا عن معطيات، هذه المعطيات يعني كشفت كم هذا الوزير هو غير صادق في في في تطبيق هذا الاتفاق. تبين بأنه من تم توظيفه هم 17 واحد من 30,000 والحكومة قربت تخلص. نعم. كمان هذا بيعطي كمان دفعة، لأنه الحكومة عندهم بتوعد يعني وبتخلف أو ما بتطبق المطلوب منها،
0: وهذا يعتبر فساد يعني وعودي نحكي من قبل الحكومة.
1: هذا صحيح.
0: نعم. خليني أشكرك على كل هذه القراءات والمتابعة الإخبارية الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، سعد صباحك وشكرا جزيلا لك.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
6: أصل القهوة مذاق،
5: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إلنا كنا.
1: طيب نحييكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العاملة 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير أكيد لكل متابعينا بهذا الصباح، والذي نسأل الله أن يكون صباح خير علينا وعليكم جميعا مع بداية سنة هجرية جديدة. نتمنى أن تكون سنة خير علينا وعليكم جميعا. صباح الخير أكيد لأسران البواسل، بنتمنى لهم إن شاء الله يعني عودة قريبة وعاجلة من داخل السجون الإسرائيلية. بنتمنى إن شاء الله الخير للجميع بلا استثناء مع بداية نهار يوم جديد. دائما وأبدا على الهواء مباشرة نتواصل لمتابعة الأخبار وكذلك المعلومات المختلفة التي نجمعها لهذا البرنامج. مرة تانية طبعا بنذكر بأن هناك تشويشات مرورية ستكون في منطقة شارع الإلكترود من مفرق الجامعة حتى مفرق العلم في منطقة

0: والظاهرية الليلة الماضية، بالإضافة إلى إغلاق محكم فرضه الجيش الإسرائيلي في منطقة بيت أمر الليلة الماضية. هذا ملخص للأخبار المحلية الفلسطينية ما يتعلق بالاتفاق الإيراني. على ما يبدو لأننا سنواجه خلال الأيام القليلة القادمة انفراجة إن شاء الله. ليش قلت نواجه؟ لأنه فعلا اليوم أننا نصطدم بالانفراجات، كل ما يصير في هناك استئناف للسلم تستأنف الحرب للأسف الشديد. فإحنا بنواجه اليوم مش صعوبات، نواجه انفراجات، لأنه مش عارف الواحد كيف حيواجهها. هل يكمل فيها؟ هل يستمر فيها؟ هل يبلش في حياته الجديدة من خلال هذه الانفراجات؟ أم أنه سيصطدم بواقع أكثر رعبا وخوفا وقلة أمن وأمان فيه من خلال يعني ما شاهدناه بالحروب السابقة في فلسطين؟ وللأسف الشديد فلسطين لوحدها تدفع اليوم ثمن باهظ وعالي حقيقة من أرواح ودماء وأعمار أبنائها. ربنا يكون بالعون، سنة خير إن شاء الله، سنة هجرية جديدة على الجميع. اليوم عطلة رسمية بهذه المناسبة، فلموظفين العموميين يعطيكم ألف مليون عافية، والقطاع أيضا اللي معطل حاله اليوم كمان، كل عام والألف والجميع بألف خير. عطلة سعيدة إن شاء الله، وسنة هجرية مباركة على كل المسلمين في كل مناطق العالم. شكرا لشركة الجنيدرة على البرنامج، كما الشكر الموصول هنا لربح برموز في هندسة الصوت، يعطيك ألف عافية رب. تحياتي طبعا لكم جميعا، كل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة وبالمتابعة، هذه محبتي لكم من خلف الميكروفون. راضي كرامي وإلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
6: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
7: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599 29 7729

مع عمر 0592-182-190 وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watadistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM FM FM.
2: من ملاعب كأس العالم يبرز عنوان جديد: منتخبات لغة الضاد تنافس كبار المنتخبات العالمية وتؤكد أن كرة القدم العربية لم تعد مجرد مشاركة بل حضور قادر على صناعة الحدث وتغيير الحسابات.
3: سهل منتخب إيران ونيوزيلندا مشوارهما في المجموعة السابعة من بطولة كأس العالم لكرة القدم بالتعادل بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما بمدينة أنجلود بولاية كاليفورنيا الأمريكية ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات. تقدم منتخب نيوزيلندا مبكرا عبر إليا جاست في الدقيقة السابعة قبل أن ينجح رامين رضائيان في إدراك التعادل للمنتخب الإيراني عند الدقيقة 32. في الشوط الثاني عاد جاست ليمنح التقدم لنيوزيلندا من جديد بتسجيل الهدف الثاني، لأن محمد مهدي محبي أعاد إيران إلى أجواء اللقاء بإحراز هدف التعادل. بهذه النتيجة حصد كل من المنتخبين نقطة واحدة في مستهل مشوارهما بالمجموعة السابعة من البطولة. ساعة جديدة من التغطية يبدأها معكم خالد الغرابلي.
4: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، تغطيتنا متواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل للتطورات في الشرق الأوسط بعد الإعلان عن التوصل لمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. والبداية مشاهدينا الكرام، البداية من واشنطن، حيث قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن مفتشي البرنامج النووي الإيراني سيسمح لهم بالعودة إلى إيران في إطار الاتفاق النووي أو في إطار الاتفاق المبرم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب المستمرة منذ أشهر في الشرق الأوسط. جي دي فانس أوضح أن أحد البنود الاتفاق الأساسية ينص على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة ستساعدان إيران في التخلص من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، مؤكدا أن هذا البند وارد بشكل واضح في مذكرة التفاهم الموقع بين الجانبين. وأضاف نائب الرئيس الأمريكي أن نص مذكرة التفاهم التي تشكل إطارا لإنهاء الحرب وتم الاتفاق عليها بين البلدين ستنشر بعد مراسم التوقيع المقررة في سويسرا. قال مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف وقعوا مذكرة تفاهم لوقف الحرب إلكترونيا. وأشار نائب الرئيس الأمريكي لأن التوقيع تم إلكترونيا كما قلنا.
5: رغم إعلان الطرفين التوصل إلى مذكرة تفاهم، ما زال التباين في المواقف والتضارب في التصريحات سيد المشهد بين طهران وواشنطن. لم يتم الكشف بعد عن بنود الاتفاق، لكن واشنطن وطهران منفك كل طرف منهما يؤكد فرض إرادته على الطرف الآخر حيال القضايا الرئيسية وأبرزها الملف النووي الإيراني ومسألة رفع العقوبات عن طهران بما في ذلك أموالها المجمدة. في أول تصريح له عقب إعلانه التوصل إلى مذكرة التفاهم، ربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسألة تخفيف العقوبات عن طهران بمدى التزامها بشروط محددة.
6: كلا، لا يتضمن إلغاء العقوبات، يجب أن يتصرفوا على نحو جيد جدا وأن يقوموا بما يجب القيام به وبعدها نفكر في هذا الأمر.
5: ذلك أيضا ما أكد عليه نائب الرئيس جي دي فانس بطريقة أخرى.
7: لقد وقعنا الاتفاقية إلكترونيا وسننشر نص الاتفاق هذا الأسبوع. سيرى الجميع أن إيران لن تحصل على فلس واحد ما لم تفي بالتزاماتها، والمال الذي نتحدث عنه هو في جوهره تخفيف للعقوبات. مستعدون لتقديم تخفيف كبير إذا قدم الإيرانيون التزامات طويلة الأجل.
5: في سياق متصل قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستعرف خلال الفترة المقبلة فيما إذا كانت مذكرة التفاهم ستقود إلى اتفاق فعلي. كما أكد المسؤول في إفادة للصحفيين أن واشنطن مستعدة لمنح الكثير لإيران، لكنها تتوقع منها في المقابل الوفاء بالتزاماتها، مشيرا إلى أن إدارة ترامب تريد أن تكون القضايا النووية والمسائل المرتبطة بها في مقدمة المفاوضات منذ البداية. على الصعيد الإيراني، حمل وزير الخارجية عباس عراقچي الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن تنفيذ بنود الاتفاق، كما أشار إلى أن طهران ستبني خطة التفاوض وتنفذ التفاهم الذي تم التوصل إليه استنادا لتجربتها مع الولايات المتحدة القائمة على نقض الوعود وعدم الوفاء بالالتزامات وإلغاء الاتفاقيات من قبل واشنطن وفق وصفه. كما تحدث عراقچي عن موعد توقيع الاتفاق.
8: من المرجح أن يعقد اجتماع يوم الجمعة في سويسرا بين رئيسي وفدي الجانبين، وسيتم توقيع مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة على أن تعقد بعدها الجولة الأولى من المفاوضات.
5: المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أعرب أيضا عن اعتقاده بأن أمام الولايات المتحدة طريقا طويلا لكسب الثقة الإيرانيين وفق قوله. مقابل الترحيب الإقليمي أو الدولي بالاتفاق بين واشنطن وطهران، ما زالت إسرائيل تقف على الجانب الآخر وحيدة في رفضه بحجة عدم معالجته القضايا الأساسية.
9: الاتفاق هذا أبرم مع رئيس الولايات المتحدة، وهو يعتقد أنه قادر على دمج فتح مضيق هرمز وإلغاء البرنامج النووي. هذا قراره وهو يقود هذا الأمر. أنا طبعا عبرت عن موقفي في محادثات عدة. في المقابل قلت إن هناك مصالح خاصة بنا في إيران، نتعهد بألا يكون هناك تهديد نووي.
5: وقف الحرب ورفع الحصار البحري عن إيران وفتح مضيق هرمز، ذلك ما أكدت طهران وواشنطن والوسطاء التوصل إليه بانتظار حسم المسائل الخلافية الأخرى خلال المفاوضات التي ستجري على مدى 60 يوما من تاريخ توقيع مذكرة التفاهم.
4: وبعد نحو 5 أسابيع على المفاوضات بين طهران وواشنطن، أنجزت مذكرة التفاهم بوساطة باكستانية ودور قطري. كيف تقرأ إيران هذه المذكرة سياسيا، وما الذي يريده الشارع الإيراني منها؟ المزيد في تقرير مراسلنا في طهران حزم كلاس.
10: تحت النار حاكت طهران مذكرة تفاهمها مع واشنطن، وكما أن المناوشات العسكرية لم تفشل وقف إطلاق النار الهش منذ 8 أبريل الماضي، لم ينجح معارضو مذكرة التفاهم داخل إيران في شق صف توحد إلى حد كبير لإخراج البلاد من حالة اللا حرب واللا سلم. استمر التفاوض حتى قبل ساعة من إعلان إنجاز المذكرة، بعد 107 أيام من بدء الحرب تغيرت مفاهيم كثيرة في إيران، وثبت للجميع ما تمتلكه طهران من قدرات وأوراق قوة، يقول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية.
11: بعد انتهاء مدة مذكرة التفاهم والتوصل إلى اتفاق يجب المصادقة عليه بقرار من مجلس الأمن الدولي بما يعزز قوته القانونية ومكانته، لكن الضمانة الأهم والأكثر فعالية لتنفيذ أي التزام هي في الواقع أدواتنا وقوتنا التي ظهرت على النحو الأمثل خلال الأشهر 3 الماضية، وسنستخدمها في المستقبل على النحو الأمثل لضمان تنفيذ التزامات الطرف الآخر.
10: زادت الحرب من أوجاع اقتصاد إيران. البازار الذي انتفض مطلع العام ينتظر اليوم الحلول. أما إزالة العقوبات فهي نتائج بعيدة المدى لطالما حلم بها الإيرانيون، لكنهم يأملون أن تكون هناك نتائج سريعة تعيد اليقين إلى سوق يعاني، تجاوز فيه التضخم 40%. ووصلت معدلات البطالة إلى أكثر من 8%، وتراجعت العملة الإيرانية بشكل دراماتيكي. يقول خبراء الاقتصاد إن النتائج بدأت بالفعل، لكن التحولات الكبرى تحتاج إلى بعض الوقت.
12: هناك ثلاثة مستويات للتأثير الاقتصادي في حال تنفيذ مذكرة التفاهم قصير ومتوسط وبعيد المدى. تبدأ بالتأثير النفسي وهذا السريع وترك أثره في السوق، وتصل إلى رفع العقوبات، وتمر بالاستقرار الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات وتسهيل حركة التجارة والنقل وتبادل الأموال.
10: كانت الحرب محطة قاسية للإيرانيين بلا شك، جروحها كبيرة ولا تزال ماثلة للجميع، لكن طهران تقدم نفسها منتصرة وتقول إن النتائج تحمل أبعادا كبيرة لإيران وحلفائها في إطار معادلة أمنية إقليمية جديدة تمتد من مضيق هرمز إلى باب المندب مرورا بلبنان.
13: بين أبعاد داخلية اقتصادية بالدرجة الأولى وأخرى إقليمية ودولية، أمنية وسياسية، تدخل إيران مرحلة جديدة من تاريخها، نتائجها مرهونة ببناء ثقة معدومة حاليا بواشنطن. حازم كلاس، التلفزيون العربي، طهران.
4: ويبقى معنا مشاهدينا الكرام من طهران مراسلنا حازم كلاس، وينضم إلينا من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. أرحب بكما. أريد أن أبدأ معك عبد الرحمن، لأننا ما زلنا نسمع المزيد من التصريحات عما تم الاتفاق عليه. أولا، لافت جدا أنه لم يعلن مضمون مذكرة التفاهم حتى الآن. هل هي خشية من رئيس ترامب أن تؤدي الانتقادات إلى إفشال مثل هذه المذكرة؟ يعني من غير المفهوم لماذا لم تكشف هذه المذكرة حتى الآن وفي ظل عدم وجود نص رسمي؟ نريد أن نعرف من التصريحات الرسمية الرؤية الأمريكية، التفسير الأمريكي لما عرف عن مضمون هذه المذكرة لو سمحت.
14: نعم بالفعل خالد، هذا سؤال مطروح في واشنطن وأجاب عنه جي دي فانس الذي كان لديه عدة لقاءات وليس لقاء واحد مع سي بي اس وسي ان ان وفوكس نيوز، وحتى سجل فيديو مع فريقه داخل البيت الأبيض. هو تحدث عن أن هناك أجنحة متشددة، وما أكده أيضا مسؤولين رفيعين الذين تحدثوا أمس مع صحفي البيت الأبيض في إحاطة هاتفية، تحدثوا عن جناح متشدد في الولايات المتحدة الأمريكية يتبنون سردية الحرس الثوري في بعض الأحيان، هكذا قال المسؤول صباحا. وجي دي فانس في لحظة شجاعة أو في لحظة إقدام قال في فوكس نيوز وهو آخر لقاء سجله، قال أن دونالد ترامب ربما يعلن عن تفاصيل هذه المذكرة قبل يوم الجمعة، لكن هذا التصريح يبدو وكأنه فيه نوع من أنواع نبرة التحدي، لأن دونالد ترامب نفسه هو الذي كان قد قال بأن أنه سيعلن عنها بعد التوقيع. الحالة الوحيدة التي يمكن فهمها لماذا يمكن أن يعلن دونالد ترامب قبل يوم الجمعة هو ما نشرته وول ستريت جورنال بأنه قد يبقى في فرنسا إذا ما قرر الحضور الشخصي للتوقيع على هذا الاتفاق. نحن نعرف أنه وقع إلكترونيا مع جي دي فانس من الجانب الأمريكي، ولكن هناك نقاش الآن حول ما إذا كان يحضر فعليا، وبالتالي إذا حضر فعليا ربما يسبق دونالد ترامب الجميع، وبالفعل قد نرى الخميس مساء إعلانا منه. لكن النقطة الأهم هي أن هناك خشية بالفعل كما تقول خالد من الضغوطات، خاصة أننا رأينا هذه الضغوطات من أعضاء مختلفين في الكونغرس الأمريكي ينتمون إلى اليمين الصقوري إن جاز التعبير، على رأسهم ليندسي جراهام الذي يحاول ويشكك بشكل حثيث وواضح جدا في أهلية هذه المذكرة للوصول إلى اتفاق نهائي مستقبلا مع الجانب الإيراني، ومعه آخرون أقل شأنا منه لكنهم في نهاية الأمر أعضاء في الكونغرس الأمريكي. حتى تشاك شومر زعيم الأقلية في مجلس النواب بدوره، ولكن طبعا من الناحية النقدية، طالب بالكشف عن تفاصيل هذه المذكرة وعن تفاصيل أي اتفاق مع الكونغرس، ولكن ليس من زاوية ليندس جراهام الذي هو بطبيعة الحال بات واضحا جدا وكأنه حال لسان بنيامين نتنياهو في الكونغرس وفي السياسة التشريعية الأمريكية. لكن من الناحية الأخرى، ناحية المكادة السياسية، أن دونالد ترامب الذي أدخلنا حرب اختيارية يمكن أن يصل بالفعل إلى اتفاق يحقق المصلحة الأمريكية أو يحقق مصلحة الأمريكيين كما يردد هو وجيدي فانس. وبالتالي بالفعل إخفاء هذه البنود قد يكون فيه جزءا من الاتفاق مع الجانب الإيراني الذي رأيناه أيضا كان سابقا يتحدث في نبرة نقدية على لسان عرقشي من الإعلام وتسريبات الإعلام، قد يكون هذا اتفاق، لكن أيضا من خشية حقيقية من أنصار نتنياهو واللوبي الصهيوني الذين يشككون كل لحظة في هذه المذكرة وفي أهلية الوصول إلى اتفاق مع إيران بناء على هذه المذكرة. خالد،
4: طيب حازم، واضح بعيدا عن التصريحات هناك واقع يحدث على الأرض الآن، وليس على الأرض، هو في البحر في نهاية الأمر. هناك على ما يبدو الأمريكيون فعلا بدأوا في رفع الحصار، وهناك سفن إيرانية بدأت تتحرك. نريد أن نعرف إلى أي مدى تم رفع الحصار الأمريكي، إلى أي مدى أصبحت هناك أيضا في مضيق هرمز سمحت إيران ب
0: راديو الحرية
1: من 97.10 FM.
0: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
15: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلب.
0: راديو الحرية
1: من 97.10 FM.
16: حرص التلفزيون الرسمي الإيراني على نقل هذا الخبر صباح هذا اليوم. 3 ناقلات نفط وسفينتان تجاريتان للسلع عبرتا مضيق هرمز، وأشارت الأخبار الرسمية إلا أن هذا تزامن مع بدء رفع الحصار البحري الأمريكي. أما بالنسبة لدور الحرس الثوري الإيراني أو تسهيل العبور من مضيق هرمز، ليس هناك من تحديث جديد. بحسب ما نقل عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكذلك عن المسؤولين الإيرانيين، رفع الحصار البحري بدأ مع إعلان التوصل إلى نص مذكرة التفاهم، وفتح مضيق هرمز من طرف إيران سيبدأ بعد التوقيع الرسمي يوم الجمعة على مذكرة التفاهم في سويسرا. ولكن فجر هذا اليوم أو في وقت متأخر من مساء أمس كان هناك أو سمع أصوات انفجارات قادمة من البحر. قيل بحسب وكالة مهر الإيرانية بأنها مرتبطة بترتيبات إعادة فتح مضيق هرمز، قد تكون لإزالة الغام، لم يتم تأكيد ذلك. ولكن رسميا بدأ رفع الحصار البحري الأمريكي، وفتح مضيق هرمز من طرف إيران سيبدأ رسميا يوم الجمعة بعد التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم.
4: شكرا لك حازم كلس، مراسل التلفزيون العربي في طهران، وأشكر عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي كان معنا من واشنطن. إلى جبهة لبنان، توالت المواقف اللبنانية الرسمية المرحبة بتضمين لبنان ضمن مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الجانبين الأمريكي والإيراني، في الوقت الذي رفض فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض الانسحاب من جنوب لبنان، لكن حزب الله شدد على ضرورة أن يكون وقف إطلاق النار مع إسرائيل مقترنا بانسحاب الأخيرة من الأراضي اللبنانية.
17: ما إن لاحت تباشير مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية حتى تنفست بيروت السعداء، فوقف الحرب في لبنان بند أساسي فيه. حزب الله الطرف الرئيسي في الصراع رأى في المذكرة المزمع التوقيع عليها قريبا فرصة ينبغي على لبنان الرسمي أن يغتنمها، مستفيدا من المظلة الإقليمية والدولية التي ستوفرها، مؤكدا في بيان له أنه لا يجوز العودة إلى ما قبل 2 آذار، أي تاريخ بدء العدوان، محذرا الجانب الإسرائيلي من مغبة تجدد الحرب. كما شدد حزب الله على ضرورة إقران وقف إطلاق النار مع الانسحاب الإسرائيلي التام.
18: نحن طالبنا أن يكون وقف الحرب مرتبطا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وبعدتنا إيران أن تفعل ذلك.
17: على الجانب اللبناني الرسمي
12: تلقى الرئيس جوزيف عون اتصالا من وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي. عون أعرب له عن أمله في أن يشكل الاتفاق خطوة إيجابية نحو خفض التوترات. وعلى المنوال نفسه ناقش رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في اتصال مع عرقجي تفاصيل بنود الاتفاق مع أمريكا. الأخير أكد لبري أن وقف الحرب على لبنان يجب أن يدخل حيز التنفيذ فورا. كذلك أكد رئيس الوزراء اللبناني العمل من خلال المفاوضات في واشنطن لتأمين انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان. على الضفة الأوروبية ترحيب بالاتفاق ودعوة لأن يشمل لبنان فيه، إذ لا يكتمل السلام بالشرق الأوسط ببقاء لبنان مشتعلا وفق مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.
19: إنها خطوة مرحب بها للغاية، ونأمل أن يتم تفعيلها يوم الجمعة، لأن الجميع بحاجة إلى فتح مضيق هرمز وإلى وقف هذه الحرب، لذا فهي خطوة مرحب بها للغاية ونأمل أن تستمر.
12: الترحيب اللبناني والدولي بالإعلان لاقته تل أبيب برفض قاطع. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض الانسحاب مما أسماه المنطقة الأمنية في لبنان، معتبرا أن المعركة لم تنتهي لا مع إيران ولا حلفائها.
9: سنبقى في المنطقة العازلة جنوبية لبنان مهما تطلب الأمر، إيران أرادت أن ننسحب من هناك، لكن هذا لم يحدث لأنني كنت صلبا جدا جدا وكنت قاطعا جدا جدا في هذا الأمر، وأعتقد أن أصدقائنا الأمريكيين يقدرون هذا الإصرار، ونحن نعمل على حفظ حرية حركتنا هناك.
12: وبين تمنيات اللبنانيين بانتهاء الحرب بأسرع وقت ممكن وأيام معدودة تفصل عن موعد توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، يبقى المشهد الميداني ضبابيا بعض الشيء بانتظار وضوح المشهد السياسي الإقليمي.
4: ميدانيا أفاد مراسل التلفزيون العربي بوقوع اعتراضات صاروخية في سماء المطلة وكريات شمونة شمالي إسرائيل. كما ذكر المراسل أن صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه قوات إسرائيلية في محيط مرتفعات علي الطاهر بالنبطية.

ونتابع هذه الصور مشاهدينا الكرام لعملية اعتراض لصواريخ أطلقت. عملية الاعتراض تمت في المطلة ووصلت هذه الصور للتو، وقد صورت قبل قليل عملية اعتراض لصواريخ فوق المطلة وكريات شمونة قرب الحدود مع لبنان.

0: ينضم إلينا من القدس المحتلة مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. صباح الخير عبد القادر. عبد القادر، واضح من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي أن هناك نوع من تمرد لنتنياهو على ترامب، عندما يقول نتنياهو هذا قراره، هذا هو يقود هذا الأمر. واضح تماما أن هناك رسالة ربما من نتنياهو للإسرائيليين بترامب يتخذ ما يريده من قرارات، لكن أنا مسؤول عن أمن إسرائيل وسأحافظ على أمن إسرائيل. السؤال، كيف سينفذ نتنياهو، إن كان واضح، كيف سينفذ حفاظه على أمن إسرائيل من خلال عدم رضا على ما تم الاتفاق عليه حتى الآن؟
1: خالد، دعني أبدأ أولا من الصواريخ الاعتراضية التي عرضت في سماء منطقة المطلة، وتشير يدعوت أحرونوت إلى إطلاقها نحو الجنوب اللبناني من المطلة. في بعض المواقع الحدودية القريبة جدا من الحدود تطلق صواريخ اعتراضية إلى داخل الأراضي اللبنانية التي تستهدف فيها قوات جيش الاحتلال بصواريخ برشقات صاروخية من جنوبية لبنان إلى جنوبية لبنان. في كثير من هذه الحالات تطلق صواريخ اعتراضية طيلة اليوم دون أن تدوي صفارات الإنذار في أي من البلدات الحدودية الإسرائيلية، وذلك لأن هذه الرشقات الصاروخية تكون موجهة إلى داخل الأراضي اللبنانية. بالتالي يدعوت أحرونوت تتحدث عن إطلاق صواريخ اعتراضية قبل نحو 20 دقيقة من الآن إلى داخل الأراضي اللبنانية، ويبدو أنه استهداف جديد، إما استهداف جديد برشقة صاروخية أو حتى قد تكون هناك هجمات بالمسيرات أيضا داخل الأراضي اللبنانية. لكن ميدانيا خالد، ليلة أمس أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا تحدث فيه عن تعرض قواته لأكثر من هجوم، منها رشقات صاروخية كما ذكرنا داخل الأراضي اللبنانية، تحدث عن أنها استهدفت قواته دون تسجيل إصابات، تحدث كذلك عن إطلاق صواريخ مضادة للدروع ومسيرات نحو قواته أيضا وفق حديثه دون تسجيل إصابات، متحدثا كذلك أنه هاجم في 4 مناسبات مختلفة ما يقول إنها مهددات، أي عمليا عناصر أو اقتراب لبنانيين من أماكن تواجد قواته، وهو المصطلح الذي يستخدمه عادة حين يريد أن يبرر هجوما في وقف لإطلاق النار، يقول إن لبنانيين اقتربوا من الخط الأصفر بشكل يشكل خطر على القوات الإسرائيلية، وبالتالي قام بتنفيذ هذه الهجمات، ويتحدث عن 4 هجمات مختلفة نفذها جيش الاحتلال في الجنوب اللبناني. هذا يقودنا للحديث إلى ما تحدث به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. عمليا ما رأيناه أمس هو أن إسرائيل لا تطبق وقفا شاملا لإطلاق النار في جنوبي لبنان، إنما عادت إلى سياسة الهجمات المقلصة. صحيح أننا لسنا أمام هجمات واسعة النطاق، لكننا أمام هجمات مستمرة يوازيها أيضا في محاولة لرفض أي نوع من المعادلات أحادية الجانب، عمليات من حزب الله كان تبناها حزب الله أيضا في بيانات رسمية. بالتالي استمرار لهجمات إسرائيلية لاستهداف لدراجات نارية ومركبات وبعض النقاط القريبة من الخط الأمامي المتقدم الذي يسيطر عليه الاحتلال ويحتله في الجنوب اللبناني، تحديدا في القطاع الشرقي على عمق نحو 9 إلى 10 كيلومترات، عمق مشابه كذلك في القطاع الغربي. أي اقتراب إلى مناطق قريبة من هذا الخط الأمامي المتقدم قد يعني يؤدي إلى أن تشن إسرائيل غارات من سلاح الجو أو من مسيرات إسرائيلية لمحاولة تنفيذ اغتيالات معينة، وأحيانا يتخذ من ذلك حجة. بعض الهجمات أمس كانت على بعد أكثر من 3 كيلومترات من هذا الخط. هذا يذكرنا خالد بالأيام الأولى للاتفاق الموقع سابقا قبل أن يعلن عن وقف إطلاق النار في إيران. نذكر أن الأيام الأولى، أن اليومين الأولين على الأقل، شهدا هجمات إسرائيلية في نطاق قريب إلى حد ما من الخط المتقدم الذي احتله جيش الاحتلال أو ما يسميه بالخط الأصفر، ثم بدأت بعد ذلك تتوسع عمليات القصف إلى أعماق أكبر وتتكثف معها أيضا صحيح. عمليات حزب الله. بالتالي لا نعرف حتى اللحظة إن كنا أمام سيناريو مشابه أم أننا سنستمر في هذا النسق المنخفض نوعا ما من العمليات المتبادلة. هذا يترك ربما للأيام المقبلة لنعرف إن كنا أمام نسخة متجددة تماما من الاتفاق السابق وطريقة التعاطي معه إسرائيليا، وكذلك في أعقاب ذلك طريقة التعاطي طيب من حزب الله مع الخروقات الإسرائيلية. خالد،
0: نص ما تم الاتفاق عليه هذه المرة يختلف، نص ما تم الاتفاق على الأقل المعلن أو ما تم تسريبه ليس مجرد تسريب من خلال تصريحات لمسؤولين أن لبنان هو جزء من هذا الاتفاق وأنه طلب من نتنياهو عدم القيام بهجمات على كل الأراضي اللبنانية وليس فقط على بيروت. هذا هو النص. لكن نعلم أيضا أن الاتفاق لم يوقع بشكل وقع وتم التوقيع عليه إلكترونيا، لكن ربما تكون هناك مساحة زمنية لإسرائيل تتحرك فيها حتى يتم التوقيع في حفل التوقيع يوم الجمعة في جنيف. بالإضافة أن هناك ضغوط على نتنياهو الذي يريد أن يجرب مرة أخرى ترشيح نفسه في الانتخابات وانتقادات في إسرائيل لما يمكن أن يكون قد حققه من هذه الحرب. عمليا من خلال تصريحات من خلال الانتقادات التي وجهت نتنياهو لا تتضح الصورة بعد كيف سيكون سلوك نتنياهو في الأيام المقبلة. هل سيقبل بتنفيذ هذا الاتفاق على الأرض؟
1: خالد، بالعودة إلى التعليمات الإسرائيلية، أمس تحدثت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تعليمات بتخفيض العمليات إلى الحد الأدنى الممكن. هناك حتى من تحدث ظهيرة أمس عن شيء مختلف، أن العمليات توقفت بصورة كلية، لكننا لاحظنا لاحقا أنها استؤنفت بشكل أو بآخر من خلال هجمات المسيرات. لكن إذا عدنا إلى حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس عن الملف اللبناني من بين الملفات التي تحدث عنها، فكان التركيز الأساسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي هو التأكيد على جزئية عدم الانسحاب مهما تطلب الوقت. هذا يبدو خطا إسرائيليا أحمر. يقول أو قال نتنياهو أيضا إن إسرائيل تسعى للمحافظة على حرية العمل داخل الأراضي اللبنانية، ويقول إنه أوضح هذه المواقف بصورة جيدة للجانب الأمريكي، بل ذهب إلى أبعد من ذلك وقال أعتقد أن الأمريكيين احترموا هذا الإصرار الإسرائيلي وفق تعبيره على مسألة عدم الانسحاب من المناطق الأمنية التي احتلها جيش الاحتلال، بالمناسبة سواء كانت في قطاع غزة أو لبنان أو حتى في سوريا، ليس فقط في الجنوب اللبناني. بالتالي يتحدث نتنياهو عن وضع خط أحمر على الأقل في هذه المرحلة، يبدو أن إسرائيل لن تتراجع عنه. أما الوقف الكامل للعمليات فهو
2: راديو الحرية
3: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا
2: سيحبس أنفاسنا رونالدو. رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
5: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا ترى.

0: كيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. ممثل رئاسي أو مبعوث رئاسي، شيء من هذا القبيل، وفي الوقت نفسه يبقى موقع سفير إيران في لبنان شاغرا إلى حين تعيين أحد، والذي لن يعينه. وفي هذا الوقت يقوم شيباني بمهام السفير من دون الإعلان عن ذلك، يعني وفق مهامه الجديدة، وبالتالي هذا يشكل أحد المخالج الذي يجري الحديث عنه. على الصعيد الثاني، اتصال أيضا، تواصل أو لقاء ما بين مستشار رئيس الجمهورية مع النائب حسن فضل الله، وهو المكلف بملف التواصل من قبل حزب الله لرئاسة الجمهورية، وجرى الكلام حول تأمين الحصول زيارة لفضل الله إلى القصر الجمهوري، ويجري التحضير لذلك عبر درس بضعة نقاط من ضمن مثلا موضوع التفاوض مع السيد. إذن ما أريد أن أقوله أنه حصل خلال الأيام الماضية منذ زيارة قائد الجيش إلى إسلام أباد نوع من المرونة أو تخفيف للحدية أو تنويع المسارات السياسية، لكن هذا لن يعني بطبيعة الحال الذهاب إلى العلاقة التي كانت قائمة سابقا، التي كانت تعطي ميزات واسعة لإيران في لبنان. ربما هذا إلى يعني مرحلة من التحادث أو التواصل أو أيضا تشاور مع إيران، وتحديدا أيضا خصوصا مع حزب الله في لبنان، كون المرحلة المقبلة تطلب ذلك، خصوصا لناحية كيفية ترتيب الوضع الجنوبي. وطبعا نحن نعرف المفاوضات الحاصلة في واشنطن، نعم، على المسارين السياسي والعسكري، والتي لبها طبعا تأمين الانسحاب الإسرائيلي، وفي الوقت نفسه حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. هذا يتطلب طبعا سلوكا أو مسارا أكثر مرونة، وهو ما بدأ بالحصول.
3: عظيم. إذن النية موجودة، وليس فقط النية، ولكن هناك إجراءات على الأرض، لكن كيف يتم استغلال هذا الوضع لمصلحة لبنان كدولة؟ طبعا هناك مشكلة أن الإسرائيلي حتى وإن كان عارف أنه في مضمون الاتفاق أنه عليه أن يوقف الهجمات على كل لبنان، لكن هو يرفض الانسحاب، وستبقى هذه مشكلة تواجه، لأن حزب الله قد يستمر في استهداف الإسرائيلي الذي ما زال يحتل الأرض، وبالتالي كيف يمكن بين حزب الله الذي يقاتل على الأرض والدولة اللبنانية أن يعني يتم التنسيق لإيجاد موقف لبناني من مصلحة لبنان؟
2: هناك أولا المفاوضات الدار جارية في واشنطن على المسارين السياسي والعسكري، وهي تحصل بإشراف وضغط أمريكي. ثانيا هناك الضغط الدولي، تعرف جنوب لبنان هو أيضا تهتم به بشكل كبير أوروبا عبر فرنسا، لكن نحن نعرف جيدا أن الضغط الحقيقي الذي ممكن أن يحصل هو عبر الأمريكيين، وبدليل ما حصل بالأمس وأول من أمس حول موضوع وقف إطلاق النار. لكن خلال هذه الاجتماعات كان لبنان يصر، ودعنا نتحدث هنا عن المسار العسكري لأنه الأكثر فجاجة والأكثر وضوحا، ولا يجري هيك كياسته بعبارات دبلوماسية كما يحصل على المستوى السياسي الدبلوماسي. فإذن على المستوى العسكري كان واضحا لبنان حمل معه موضوع انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وهو كوقف إطلاق النار طبعا، وانسحاب إسرائيل من لبنان، و لاحقا كيفية ترتيب الوضع، بينما إسرائيل والوفد الإسرائيلي كان متمسكا.
3: أعتذر المقاطعة سيد جوني، هذا في الماضي،
2: نعم.
3: الآن هناك يفترض
2: بحسب
3: يفترض واقع جديد.
2: هذا له علاقة بالله. كان يتمسك الإسرائيلي بنزع سلاح حزب الله، وبالتالي هذا هو المسار القادم. كيف يمكن الذهاب في هذا الاتجاه؟ أعتقد أن إحدى الدول بدأت تطرح ما يشبه القول بأنه السلاح، يعني الأرض مقابل السلاح، يعني الانسحاب الإسرائيلي مقابل السلاح. وهنالك مسألة يعني ملحة أكثر، لها علاقة عودة الأهالي إلى قراهم. بالأمس منذ يومين قرأت في أحد الخبراء يقول أن هنالك خسائر بعشرات المليارات من الدولار حول كيفية إعادة ترتيب المناطق الممسوحة بالكامل في الجنوب، وبالتالي هذه تشكل نقطة عبء على إيران، على حزب الله حول كيفية التعاطي. فإذا هنالك جملة من المواقف، الأكيد أن ما سمعنا به خلال الساعات الماضية حول أن حزب الله يقول بأنه يعني لا يمكن التعاطي مع الاحتلال سوى بالمقاومة، يعني بدأ بالتحضير خطاب جديد يسمح له بالاحتفاظ بسلاحه، لكن أعتقد أن الظروف أصعب بكثير، وبالتالي الواقع على الأرض أصعب بكثير وأثقل بكثير خصوصا على مستوى البيئة، إلا إذا كان هنالك من يفكر بالذهاب إلى يعني دفع الوضع أو تفجير الوضع بوجه السلطة السياسية، عندها نكون نتحدث عن مسألة ثانية. بس لكن لا أعتقد أنا أن الظروف تسمح أيضا بإحداث تفجير كبير على المستوى السياسي الداخلي. قد تكون يعني المطروح الذهاب باتجاه حكومة جديدة، هذا من الممكن مع تعديل ببعض توازنات الداخلية، لكن ليس أكثر.
3: سنرى إلى أين ستفضي الأمور هذه الاتصالات التي أشرت إليها بين حزب الله والرئيس عون، لأن هي التي ستحدد ملامح الذي سيحدث في المرحلة المقبلة. أشكرك السيد جون منير الكاتب الصحفي والباحث السياسي، كنت معنا من بيروت. أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن قوات اليونيفيل قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان سجلت انخفاضا ملحوظا في تبادل إطلاق النار في جنوب لبنان بين إسرائيل وحزب الله. وأوضح دوجاريك أن الانخفاض بدأ مع الإعلان عن التوصل إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.
1: لم نطلع على نص الاتفاق ونتطلع إلى رؤيته. رسالتنا هي ضرورة وقف القتال وأن يحترم حزب الله قرارات مجلس الأمن وأن يمكن الحكومة اللبنانية من إعلاء سلطتها على السلاح وعلى امتداد الأراضي اللبنانية وأن تحترم إسرائيل سيادة لبنان وسلامة أراضيه. نريد إنهاء القتال كي يتمكن مئات آلاف اللبنانيين من العودة إلى منازلهم والبدء بإعادة الإعمار.
3: إلى قطاع غزة المحتل ميدانيا، أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع عدد الشهداء إلى 5 جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع، واستشهد فلسطيني ونجله جراء استهداف مباشر من طائرات الاحتلال الإسرائيلي في حي أبو اسكندر شمال مدينة غزة. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي احتجاز الأسرى الفلسطينيين الذين انقضت محكوميتهم من قطاع غزة، ويعيش الأسرى ظروفا مأساوية ومعقدة نتيجة استمرار انتهاكات الاحتلال وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.
4: لم يتبقى لها إلا صورة نجلها محمود لتطفئ نار شوقها إليه. حالها كحال كثيرين من أهالي الأسرى الفلسطينيين من سكان غزة الذين انقضت محكوميتهم القضائية في المعتقلات الإسرائيلية، لكن الاحتلال يواصل احتجازهم دون اكتراث لأوضاعهم الإنسانية.
5: إيش بدي ابني يطلع لي بالسلام أشوفه، وهذا اللي بستنى فيه إنه ابني يطلع بالسلام، مش عشاني أنا كمان، لمرته ولولاده، بالأخص عشان ولاده، يعني ابنه الصغير أبصر بعرفه. ابنه الصغير كان يدوبه كان في البستان، مرات لما نشوف صور ولا شيء ببقى يطلع فيه بقول لهم بابا، وقولوا له بابا.
4: إجراءات تقول المنظمات الحقوقية إنها شهدت تصاعدا كبيرا خلال العامين الماضيين ضمن سياسة قانونية أطلقت عليها إسرائيل قانون المقاتل غير الشرعي، والتي تتيح احتجاز الفلسطينيين دون توجيه اتهام.
6: هناك أعداد كبيرة من انتهت محكوميتهم ولا زالت دولة الاحتلال تحتجزهم استنادا إلى قانون المقاتل غير شرعي، وهو قانون سيء السمعة ويفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة، وتوسعت دولة الاحتلال باستخدامه لأنه يستند على مبررات غير قانونية وغير ومسوغات غير قانونية في توقيف المعتقلين الذين انتهت محكوميتهم.
4: تجاوز عدد المعتقلين لدى إسرائيل من سكان غزة الذين انقضت محكومياتهم 70 معتقلا، حيث يفرض الاحتلال عليهم قيودا مشددة أبرزها حرمانهم من زيارة المحامين أو الحصول على حقوقهم الطبية والإنسانية.
7: لا يكتفي الاحتلال الإسرائيلي باعتقال الفلسطينيين في سجونه، بل يسومهم سوء العذاب داخلها. مشهد يعكس حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى في معتقلاته، والتي تعد مخالفة واضحة وصريحة للقوانين الدولية والإنسانية. من مدينة دير البلح، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
3: وسط جدول أعمال مثقل بملفات إقليمية امتدت من غزة إلى السودان، مرورا بنتاج الحرب الإيرانية الأمريكية ومضيق هرمز، انطلقت الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان.
8: على وقع الإعلان عن الاتفاق الإطاري بين واشنطن وطهران، افتتحت الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان. ترحيب أممي، لكنه مشروط بأن يليه سلام دائم وشامل.
9: يجب أن تكون الأولوية لوضع حد لجميع الهجمات المسلحة والالتزام بحماية المدنيين وبنيتهم التحتية ومضاعفة الجهود للانتقال من وقف إطلاق النار الراهن نحو اتفاق سلام شامل ومستدام. ومن الضروري أن تعيد جميع الأطراف المشاركة في تعطيل الملاحة البحرية حرية تدفق البضائع وإمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز فورا.
8: الوضع الحقوقي في فلسطين وترديه ملف آخر فتحه الاستعراض الأممي، توثيق لانتهاكات صارخة في قطاع غزة ورصد لتصعيد غير مسبوق في الضفة الغربية.
10: في الضفة الغربية تحديدا شهدنا تصعيدا حادا في الأسابيع الأخيرة، مقتل فلسطينيين على أيدي المستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية، واعتقالات تعسفية جماعية، وضم أراض وهو أمر مرفوض كليا ويجب أن يتوقف. الوضع في المنطقة برمته يستوجب المعالجة الجادة.
8: المأساة السودانية هي الأخرى حضرت بقوة وبأرقام مفزعة. تقارير المجلس كشفت تداعيات السلاح الصامت أو المسيرات كأداة قتل غير تقليدية، في حين وثقت لجنة التقصي قمعا منهجيا وتصاعدا في جرائم الاعتقالات التعسفية.
11: على كل الأطراف الوقف الفوري للاعتقالات والاحتجازات التعسفية والإفراج عن المحتجزين دون سند قانوني وضمان المعاملة الإنسانية واحترام ضمانات المحاكمة العادلة والكشف عن أماكن وجود المحتجزين وأوضاعهم القانونية ومنح العمال الإنسانيين المستقلين وهيئات حقوق الإنسان وصولا غير مقيد لمراكز الاحتجاز.
8: هذه الدورة تزامنت مع قمة مجموعة السبع، وفي رسالة المفوض السامي لحقوق الإنسان للقادة المجتمعين على الجانب الآخر من البحيرة، دعوة إلى الكف عن عسكرة الاقتصاد وضخ المليارات في التسليح على حساب المساعدات.
7: رسالة جغرافيا قد تسمع لقرب المسافة، بحيرة وجبل، ولكن سياسيا وفي ظل هيمنة لغة المصالح وحالة الاستقطاب الدولي الحاد، ستبقى مركزية حقوق الإنسان ضمن آخر اهتمامات السبعة الكبار. من مقر الأمم المتحدة في جنيف، عبد الله إيماسي، التلفزيون العربي.
3: تفاقمت أزمة الوقود في السودان، حيث شهدت مدينة أم درمان غرب الخرطوم شهدت اصطفاف المواطنين أمام محطات البنزين وسط شكاوى متزايدة بشأن ندرة الإمدادات وصعوبة الحصول على حصصهم اليومية.
12: آلاف المركبات العامة والخاصة اصطفت أمام محطات الوقود في مدرمان، بينما أغلقت محطات أخرى لعدم وصول حصتها من البنزين والجازولين. هذا أحد وجوه الأزمة الخانقة في مشتقات البترول التي يمر بها السودان.
13: المواطن ده حقه مودر، هذه في الطرمبة دي، ولو ما مودر من الصباح يا أخواننا واحد واقف عشان يكبلوا جالونين بنزين.
14: نحن والله العظيم من الساعة 6 صباحا معانين بصورة ما عادية، ما فاهمين الحاصل شنو، إنه من الباخرات من العربات من المواطنين من هنا، نحن ما قادرين نفهم حاجة.
15: الدولة مفروض تقوم بواجبها تجاه المواطن وتوفر السلع الأساسية دي للمواطن.
12: الاعتماد شبه الكامل على استيراد الوقود وأزمة مضيق هرمز وانهيار الجنيه السوداني كلها عوامل أدت إلى استفحال الأزمة، ما دعا مجلس الوزراء إلى الإعلان عن تدخل الحكومة مباشرة في استيراد المشتقات البترولية بداعي ضبط السوق والتحكم في الأسعار.
16: قرر مجلس الوزراء في جلسة رقم 9 للعام 2026 دخول الحكومة في استيراد المشتقات البترولية بغية ضبط السوق والتحكم في سعر الصرف.
12: ويرى مراقبون أن قرار الحكومة باستيراد الوقود جاء متأخراً، حيث ظلت هذه السلعة الحيوية تحت رحمة القطاع الخاص، بينما طالب آخرون بمعالجة المعوقات المتمثلة في التوزيع والرقابة الداخلية واتساع نشاط السوق السوداء.
17: ده قرار جيد إذا استطاع أنه

0: بهدف حل الأزمة ومنع تكرارها من جديد. وائل محمد الحسن، التلفزيون العربي، أم درمان.
1: الآن إلى أخبار كأس العالم 2026.

0: تواصل المنتخبات العربية تقديم رسائل قوية في مونديال 2026، حيث سهل المنتخب المصري مشاركته تقريبا، بدأ بالفوز لكن عاد للتعادل مع بلجيكا بهدف لمثله، كما تعادل المنتخب السعودي بذات النتيجة أمام منتخب الأوروغواي.
1: في كأس العالم 2026 لم تعد المنتخبات العربية تكتفي بالحضور والمشاركة، بل أصبحت تفرض نفسها بين الكبار اللعبة، وتؤكد أن الفارق بين عمالقة العالم بات يتقلص على أرض الميدان. على ملعب لومين في مدينة سياتل، استهل المنتخب المصري مشواره في المونديال بتعادل ثمين بهدف لمثله أمام المنتخب البلجيكي المصنف العاشر عالمياً. إمام عاشور افتتح التسجيل عند الدقيقة 19 عبر تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس تيبو كورتوا، لكن المنتخب البلجيكي عاد في الشوط الثاني ليحرز هدف التعادل. جماهير الفراعنة خرجت بنقطة من ملعب لومين، لكنها تعلم أنها كانت أقرب من تحقيق النقاط الثلاث.
2: لعبنا بروح قتالية وقدمنا أداء رائعا. منتخب بلجيكا قوي، لكننا أثبتنا ما بإمكاننا فعله.
1: وبذات النتيجة تعادلت السعودية مع الأوروغواي في مواجهة قوية على ملعب هارد روك في مدينة ميامي، في مباراة كان فيها الأخضر قويا حتى اللحظات الأخيرة. عبد الإله العمري،
3: راديو الحرية،
4: من 97.10 FM.
5: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل المسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: لويا لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
7: أصل القهوة مذاق،
6: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
8: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً.

واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى مع مصرف الصفا. توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594222240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية. وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

اخترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي وسادتي، اليوم هو الأول من شهر محرم، غرة شهر محرم، عام هجري جديد يطل علينا هذا الصباح. رأس السنة الهجرية للعام 1448 هجرية، كل عام وأنتم والأمتين العربية والإسلامية بألف خير. اليوم يوافق 16 من حزيران يونيو 2026. نبدأ معكم لقاء اليوم من برنامجنا المعتاد وسط البلد في هذه الأجواء التي نتمنى أن تكون أجواء خير على الجميع. اليوم هو غرة السنة الهجرية الجديدة التي فيها نتمنى كل الخير لنا ولكم وللأمتين العربية والإسلامية. صباح الخير لفلسطين وأهلها جميعا بلا استثناء. صباح الخير لكل محافظات الضفة الغربية والقدس وأيضا محافظات غزة. صباح الخير لكل أسرانا في السجون، كل عام والأمة جمعاء بألف ألف خير. لقاء هذا الصباح كالعادة برعاية شركة جوال، شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية جوال، والتي تحييكم وترحب بكم مع انطلاقة هذا المشوار. تحياتي لهم لكم وللجميع، وتحياتي لطاقم العمل في إذاعة منبر الحرية. هذه تحيات ربحي أبو رموز معي في الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي. ونبدأ معكم مشوار هذا اليوم بعد أن نقول لكم كل عام وأنتم بألف خير، كل عام وأنتم بسلام وأمان. اللهم أنعم علينا بخيراتك التي لا تعد ولا تحصى، والحمد لله على كل حال. اللهم ارزقنا قلوب اللهم ارزق قلوبنا راحة لا تنتهي، وفرحا ينسينا كل حزن، وأملا يعيد للحياة بريقها. اللهم إنك ترى ما لا نرى، وتعلم ما تخفي صدورنا وما نعلن، فاجبرنا جبرا يعيد لقلوبنا الحياة، واملأ أيامنا بفرح لا يخيب، وعوضنا عوضا جميلا يليق بلطفك يا كريم. صباح الخير كمان مرة معكم في الإعداد والتقديم محمود قنيبي، أهلا وسهلا بكم جميعا.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

إذن صلوا على الهادي المصطفى، صلوا عليه، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على خير خلق الله محمد في هذا اليوم الذي فيه نستذكر رحلته مع صديقه وحبيبه أبا بكر إلى المدينة المنورة. هذه الرحلة التي كانت بداية أمة، بداية دولة. فئة مستضعفة ظنوا أنهم غير قادرين على فعل شيء، آذوهم وعذبوهم، تعرضوا لهم في كل موقف ومكان وفي كل حين. فجاءت هذه الإشارة الربانية، الهجرة من مكة التي فيها استضعفوا إلى المدينة المنورة التي كانت تسمى يثرب، فسماها رب العالمين من عنده على لسان نبيه بالمدينة المنورة، لأنها أضاءت وأنارت الدنيا بأسرها بحضور وتواجد هذا النبي الكريم فيها. فجاء التغيير، جاء التغيير العالمي، تغيير في سياسات الدنيا بأسرها. هذه الفئة المستضعفة التي أنشأت دولة وغيرت معالم التاريخ، غيرت أحداث العالم، وبدأت تتوسع وتكبر وتنتشر إلى أن وصلت إلى ذروتها في عهود من عهود الدولة الإسلامية التي تقريبا احتلت نصف العالم، لأن الإرادة كانت خالصة لله تعالى، ولأن العمل كان لوجه الله تعالى، ولأنهم كانوا متآخين متحابين يسعون لهدف واحد، ألا وهو نشر دين الله بين الأمم. فبوركت هذه الهجرة، ونتاجها كان هذه الأمة التي نراها اليوم، هذه الأمة التي ندعوها جميعا للصلاة على النبي الكريم والاقتداء بخطواته والاقتداء بنهجه وبأخلاقه، هذا الذي قال عنه رب العالمين وإنك لعلى خلق عظيم، وقال عن نفسه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فحق له أن نصلي عليه، وهو الذي يتباهى بأمته يوم القيامة بين الأمم. صلوا عليه،

0: أصدقاء البرنامج ومتابعينا دائما صباح الخير لأبو نهاد قفيشة، لأم يوسف. أم يوسف طبعا بتتمنى لكم سنة سعيدة، بتقولكم كل عام وإنتوا بألف خير. ماجدة مسالمة وأخونا زاهر الأطرش، محمد الراعي، أبو حسن وكمان أبو العود، صباح الخير أبو ضياء الجعبري وأبو يونس أبو هدوان، كل عام وإنتوا بألف ألف خير. إم همام دميري وحسني وزوز حسني من قلب شارع الشلالة وسط مدينة الخليل، بيتمنى لكم سنة هجرية جديدة، نسأل الله أن تكون سنة خير على الجميع. نايف زيتون، صباح الخير يا نايف، تحياتي لك. عبد الجبار العزة وهيفا مسودة من القدس، من هذه الأرض المباركة، أرض الرباط. أبو علي الجعبري وولاء عمر، صباح الخير، كل عام وإنتوا بألف ألف ألف مليون تريليون خير. إذن اليوم الثلاثاء 16 من شهر يونيو حزيران، غرة السنة الهجرية الجديدة 1448.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان.
3: وأول أرض

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.
2: طيب، مكملين معاك وإن شاء الله سنة كلها خير على الجميع. السنة الهجرية 1448، كل عام وانتم بخير مرة تانية، ومؤسساتنا بخير، وأهلنا بخير، ومسؤولينا بخير، وبلدية الخليل بخير إن شاء الله يا رب العالمين. خلينا نبلش السنة واليوم بحديث مباشر مع رئيس بلدية الخليل. معنا على خط الهاتف في هذه الأثناء الأستاذ البشمهندس يوسف الجعبري، سعادة رئيس بلدية الخليل. أبو يزن، كل عام وانت بخير، بلديتنا بخير، موظفينا بخير، وصباح الخير.
3: يسعد صباحك أخي أبو رامي، وكل عام وأنتم بألف خير. سنة هجرية جديدة مباركة على كل الأمة العربية والإسلامية إن شاء الله.
2: يا رب، اللهم أمين، وعلى فلسطين تحديدا والخليل خص نص كمان. كل عام وهي بخير. بدي أسألك قبل موضوع البلد والبلدية والحملات والخطط والمشاريع، تبع كأس العالم ولا لا؟ أنا بعرف أنك من عشاق الرياضة وكرة القدم.
3: لا طبعا يعني منتبع كأس العالم، ولكن الأوقات اللي موجودة فيها بسبب وجودها في أمريكا يعني ما بتساعد.
2: والله خربطوا لنا الدنيا، والله ما احنا عارف.
3: لكن يعني بنحاول، يعني مباراة مصر امبارح كانت كتير حلوة، مباراة السعودية حلوة، يعني منتابع بعض المباريات.
2: والله انه خربطوا لنا الدنيا ومش عارفين نتابعهم مظبوط، يعني بسبب فارق التوقيت زي ما حكيت، يعني مباريات في على الفجر ومباريات الصبح. بس مباراة مصر يعني للأمانة كان الاستحقاق لمصر، وفي نهاية المباراة كان كمان في خذلان لمصر في ضربة جزاء مستحقة.
3: صحيح. يعني هذا موضوع كان واضح لكل المتابعين. إن شاء الله خير، يعني دائما إحنا بنتمنى لأمتنا العربية التوفيق، للمنتخبات الستة المشاركة بكأس العالم إنه الله يوفقهم، يعني بنتأمل خير، وبالأخص المنتخب المغربي. أنا شخصيا بعتقد إنه راح يوصل لمراحل متقدمة في هذا المنتخب.
2: شوف والله إحنا رحنا على الرياضة، بس أقول لك شغلي، يعني إحنا يمكن أحيانا
3: لا ممكن نحكي رياضة ونحلل كأس العالم اليوم بصير.
2: العالم أحيانا يعني بعض الدول وبعض الشعوب بتحس إنها خذلتك في قضية فلسطين ومساندة الشعب الفلسطيني، ويمكن بتشعر بشيء من الغضب في لحظة من اللحظات، لكن لما بتجي إشي زي هيك، حدث زي هيك، سبحان الله مشاعرك بتوديك تجاه العرب تلقائيا. حتى لو كنت من عشاق البرازيل، من عشاق الأرجنتين ولعبهم الحلو، بس عند المباريات اللي فيها عرب سبحان الله خلص كل مشاعرك، كل تأييدك، كل أمنياتك ودعواتك بتروح للمنتخبات العربية.
3: صحيح، يعني هذا موضوع واضح، يعني راح تشوف هذا أكثر كمان في مباراة الأردن، لأنه الأردن وفلسطين كمان هم الأقرب. نتمنى لهم كمان كل التوفيق إن شاء الله، والأمة العربية إن شاء الله بنتوحد جميعا ونكون على قلب رجل واحد. إحنا كشعب فلسطيني دائما نحكيها بشكل واضح، بندعم كل الشعوب العربية لأنه كلها ما قصرت مع الشعب الفلسطيني، ونتمنى أنه في يوم من الأيام توحد الكلمة باتجاه أنه يكونوا بجانب الشعب الفلسطيني ماجد إقامة الدولة الفلسطينية إن شاء الله.
2: يلا هلا نرجع للبلدية وشغل البلدية. أخي أبو يزن، امبارح بصراحة كان في هيك حديث في كل الضفة الغربية بيحكي عن الكلاب الضالة. انتشرت بعض الفيديوهات لفتاة من نابلس تعرضت لنهش الكلاب ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج في ساعات الصباح أمس في منطقة سنجر. يعني لولا رحمة رب العالمين ووجود شخص في الموقع، مجموعة من الكلاب لاحقت إحدى الفتيات أثناء خروجها ما بعرف للجامعة للعمل لإشي زي هيك. فعاد الحديث بقوة عن موضوع الكلاب الضالة. استمعنا لحديث لك يقول بأنه خلال أسابيع سيكون هناك ما يخفف، أو خلينا نقول يخفف، بدناش نقول يشيل هذه المشكلة، من حدة هذه الأزمة والآفة التي نتعرض لها. إذا بالإمكان يعني تحطنا في بعض التفاصيل، شو خططك وشو مشاريعك وشو بتفكروا في هذا الموضوع؟
3: صحيح أخي برامي، يعني زي ما تحدثت، يعني أنت شفت فيديوهات في نابلس، بعد هيك شفت حكيت فيديو في منطقة أخرى بدورة، ممكن بكرة تشوف فيديو في الخليل. فبالتالي هي مشكلة مشتركة لكل المناطق ولكل البلديات الفلسطينية. ولا يمكن التعامل مع الكلاب الضالة في مكان أو في مركز ما بدون المركز المجاور له. بمعنى ما بينفع تشغل في الكلاب الضالة في الخليل بدون ما يكون هناك شيء له علاقة بالكلاب الضالة في بيت كاحل، في نفوح، في دورة، في حلحول أو ما شابه.
2: يعني بده ترتيب مشترك.
3: مع هيك احنا عمالنا بننشئ أو بنحاول، يعني وجادين في هذا الموضوع، وإن شاء الله خلال، أنا حكيت سابقا وبحكيها اليوم، إن شاء الله خلال شهر يكون عندنا نواة لإقامة ملجأ للكلاب الضالة من خلال تنسيق مع أطباء بيطريين، من خلال إيجاد قطعة أرض بعيدة نوعا ما عن الأماكن السكنية. حلو. والآن عملية دراسة كيف يتم اصطياد الكلاب من أجل اصطحابهم إلى هذا الملجأ وعملية معالجة لهم وعملية التخلص منهم بشكل جيد ومعالجة وما شابه كما يحصل في بعض الدول المتطورة، لأنه موضوع السم والقتل وإطلاق النار يعني كان فيه عليه إشكاليات كبيرة جدا، والآن الوضع السياسي اللي موجود لا يمكن عمليات إطلاق النار، والوضع الأمني أيضا بالنسبة للسموم أيضا كانت هناك إشكاليات مع حيوانات أخرى كالقطط وما شابه، وكانت هناك أيضا جمعيات حماية الحيوان كان هناك إشكاليات مع بعض البلديات ومن ضمنها بلدية الخليل. بتأمل إن شاء الله خلال الأيام القادمة، هذا وعد إن شاء الله إحنا عملنا جادين من أجل إيجاد ملجأ أو نواة ملجأ للكلاب الضالة في مدينة الخليل، العمل بشكل كبير جدا. وأنا بحكي بكل وضوح بهذا الموضوع، هذا لا يعني أنه سيتم التخلص من الكلاب الضالة خلال شهر أو خلال شهرين أو خلال هذا العام. بعد هيك رح يكون في تنسيق، يجب أن يكون في تنسيق مع كل البلدات والمدن المجاورة من أجل أن يكون هناك خطة شاملة للتخلص من الكلاب أو للحد من الكلاب الضالة.
2: حلو كتير. طيب نروح على موضوع التعديات على الشوارع. البلدية أعلنت عن نيتها إزالة جميع التعديات عن الشوارع والأرصفة والممتلكات العامة بدءا من يوم أمس الاثنين، فما بعرف شو صار في هذا الموضوع، لأنه البعض عم بيراسلنا بقول يعني ما بلشوش، أو إنه وين هم أو شو اللي صار، لأنه في بعض الناس
3: المواطن متوقع أن يكون هناك إزالة التعديات، إنه بننزل ويكون في كميات كبيرة من الأمن وإزالة وكحملة كالحملات السابقة. لا، العمل اليوم هو عمل تدريجي. سيكون من خلال مداخل المدينة سواء في منطقة التحرير أو في منطقة رأس الجورة، مرورا بكل الشوارع الرئيسية بداية. سبق ذلك العمل توزيع عشرات أو مئات الإخطارات ومئات المخالفات لعدد كبير من أصحاب البسطات أو أصحاب المحلات التجارية التي تقوم بالاعتداء على الأرصفة، وهذا العمل طبعا بناء على طلب المواطنين. كثير من حوادث السير، وهذا موثق عند الأخوة في الشرطة الفلسطينية، حصلت للطلاب أو للمواطنين بسبب اعتداء صاحب محل أو بسبب وجود بسطة على الرصيف في الشوارع الرئيسية في مدينة الخليل. فبالتالي هذا العمل بلش يوم أمس وراح يستمر خلال الأسابيع القادمة، ممكن الأشهر القادمة، بشكل تدريجي، ما راح يكون على شكل حملة وإنما سيكون على شكل استراتيجية تنطلق فيها بلدية الخليل من أجل الحفاظ على الأرصفة والشوارع. بعد أسابيع ممكن أسبوعين بيصير العمل أكثر في منطقة وسط المدينة من خلال إزالة التعديات اللي موجودة بشكل كبير جدا على الأرصفة والشوارع الرئيسية. بداية راح يكون العمل في الشوارع الرئيسية في المداخل اللي موجودة في مدينة الخليل.
2: نعم، يعني خلينا نقول انه مش مثل كل مرة، المرة هاي استراتيجية وسياسة مستمرة انطلقت فعليا. ابو لؤي يعني هاي بنقول لك انه انطلقت عملية ازالة التعديات، يمكن ما بلشتش من نص البلد. ابو لؤي امبارح ما فتح بسطته ولا نزل اصلا من البيت، بقول لك انا يعني تجنبا للاصطدام مع اي حدا، انا اول واحد مبادر لمساعدة البلدية، بس ما شالوش حدا. لا، هيهم شالوا يا أبو لؤي، بس الموضوع مش وسط البلد مباشرة، الموضوع تدريجي وكل البلد.
3: يعني ما يحصل في وسط البلد يختلف عن الأطراف أو عن الشوارع الرئيسية. يعني الشوارع الرئيسية هناك اعتداءات معظمها من أصحاب المحلات، في وسط البلد يوجد بسطات أخ أبرامي، ويمكن يوجد مولات. يعني بمعنى لما أنت بتشوف بسطة عرضها مترين في طول 20 أو 25 متر، يعني هذه بسطة بتكون اعتقادك اخي ابراهيم.
2: هذه مول مش بسطة.
3: لما بيكون واحد حاطط بسطة عرضها مترين في طول 20 أو 25 متر.
2: ما بقول لك هاي مول، هاي صفة مول مش بسطة يعني.
3: مش مول يعني. انت عشان كمان بعض الناس اللي بيقول لك الوضع الاقتصادي صعب، الناس بدها تعيش، الناس هيك. في يوجد ايضا هناك بعض اصحاب البسطات اللي موجودة بالفعل بدهم يعيشوا وراها مع عائلات، وبنعرف الوضع الاقتصادي الصعب.
2: نعم.
3: وراح نراعي كل الظروف الظروف اللي موجود واللي بمر فيها الوطن، ولكن في بعض الأمور لا يمكن السكوت عليها.
2: نعم.
3: في منطقة وسط البلد أنا بحكي لك في بسطات هي عبارة عن مولات، وهي البسطات هي لعدد محدود من الأشخاص، قد يكونوا 5 أو 7 أشخاص ناشرين بما لا يقل عن 30 أو 40 بسطة. كل بسطة مش زي يعني الإخوة اللي بيسمعونا، إحنا ما بنحكي عن بسطة اللي بيعملوها متر في متر بسطة بالفعل واحد جاي يعيش، لا هي عبارة عن مول متحرك عرضه مترين
2: وإله فروع، وإله فروع كمان،
3: مسكر باب المحلات، مغلق الرصيف.
2: نعم.
3: مغلق الشارع. هذا الموضوع يجب أن يكون هناك تدخل.
2: نعم.
3: وبالمناسبة أنا بحكي بشكل واضح، اللواء علام السقا وهو مدير عام شرطة محافظة الخليل، والإخوة
2: لا مدير عام شرطة محافظة أبو يزن،
3: الأخوة في الأجهزة
2: الأمنية، أبو يزن أبو يزن، اللواء علام السقا هو مدير عام الشرطة الفلسطينية، مدير شرطة الخليل هو العميد ناصر أبو حنان.
3: أنا عشان أحكي بشكل واضح، اللواء علام السقا عندما زارنا في بلدية الخليل،
2: نعم،
3: برفقة أخونا أبو إبراهيم مدير عام شرطة محافظة الخليل،
2: نعم،
3: أعطى التعليمات الواضحة أخي أبو رامي.
2: نعم.
3: بشكل واضح، والإخوة في الأجهزة الأمنية جميعا والإخوة في الأمن الوطني أعطوا كل الصلاحيات لبلدية الخليل من أجل إعادة الهيبة لهذه البلد، من خلال إزالة كافة التعديات اللي موجودة في كل مناطق الخليل. فبالتالي سيكون هناك إسناد غير مسبوق لطواقم بلدية الخليل من أجل فرض السيطرة وإزالة التعديات التي جزء منها في بعض المناطق الخارج مركز المدينة تسببت بحالات وفاة.
2: نعم.
3: تسببت بحالات وفاة بسبب أنه صاحب محل أو شخص ما واضع بسطه على الرصيف وبيخلي الطلاب والمواطنين يمشوا في الشارع. فبالتالي هذا الموضوع هناك دعم أمني غير مسبوق. وانت شفت اخي ابرامي او انك قرات كان اللواء علام السقا موجود عندنا في بلدية الخليل.
2: صحيح.
3: وكان هناك تنسيق لكل الجهود. يوم امس كان اخونا ابو ابراهيم العقيد ناصر حنانية كان موجود عندنا في بلدية الخليل حتى ساعات متأخرة، وكان هناك نقاش بشكل واضح وبشكل كبير جدا من أجل فرض السيطرة ومن أجل ضبط كل حالات التعدي الموجودة كما على على على, على الأرصفة والشوارع. أيضا سيكون هناك عمل دؤوب من أجل وضع حد لحالات التعدي التي تحصل على شبكات الكهرباء والمياه من بعض المواطنين.
2: حلو. طيب أخي أبو يزن، يعني جيت على ذكر المية، يمكن هذا من أهم المواضيع اللي الناس يعني بتسأل عنها، فبدي أسألك. طبعا الوقت مبكر للحديث عن حل مشكلة المية، لكن هل من بارقة أمل نتيجة اجتماعاتكم الدورية اللي كانت في رام الله في الخليل هون وهون، هل من بشرة يمكن أن نهديها للمواطنين في هذا اليوم؟
3: لا، احنا لنا سابقا اخي ابو رامي، يعني احنا اليوم بصلنا تقريبا 25 الف كوب مياه، بينما كان العام الماضي بصل 11 الف كوب.
2: نعم.
3: احنا اليوم الحمد لله الدور بتوزع على المناطق بحدود كل 25 يوم. ممكن احنا يعني في تقريبا احنا في منتصف شهر 6، ممكن في شهر 7 او 8 يصل ل 30 يوم، بينما العام الماضي كان بيصل ل 90 يوم. فبالتالي هاي احنا زي ما وعدنا سابقا انه مش رح نحل مشكلة المية، ولكن رح نحد من مشكلة المياه. هذا ما تم من خلال اجتماع مع وزير سلطة المياه قبل 3 أسابيع او 4 أسابيع تقريبا منذ استلامنا للمجلس البلدي، وكان موضوع المياه وحل مشكلة المياه في الخليل كان موضوع مهم جدا، وكان بتوصية من القيادة السياسية بضرورة حل هذه الاشكالية. وبالفعل احنا اليوم ما حلينا المشكلة بشكل كامل، ولكن حدينا لما بنرفع من 11 الف كوب 25 ألف كوب، يعني بمعنى إنه الأمور تسير بالاتجاه الصحيح. نتأمل في العام القادم إنه نرفع ل 35 ألف ل 40 ألف، وإحنا عاملين وعملنا بنشتغل بشكل كامل وبشكل جاد في هذا الموضوع.
2: نعم. أبو يزن، يعني أخونا زياد أبو تركي بيقول يعني بحل في الجميع، بيقول أبو رامي الله يسعد صباحك وصباح سعادة رئيس بلدية الخليل، بدي منك تسأله بس على موضوع الزيت اللي بيحرقوه في منطقة الفحص. فللأسف في ناس بيحرقوا زيت صاروا معروفين للبلدية وللأجهزة الأمنية. والله يا أبو رامي إذا مش متضرر من هذه الشغلة يمكن في 3000 نسمة. فلوقتيش يعني إلنا 3 سنوات. فاسألنا رئيس البلدية، معروف هذا الزلمة للبلدية وللأجهزة الأمنية ولكل شيء، وشكرا.
3: إشكالية هذا المواطن هو موجود على سدة الفحص تقريبا، موجود في منطقة خارج السيطرة الأمنية الفلسطينية. مشكلتنا أخي أبرامي أنه إحنا في الخليل نختلف عن كل مناطق الضفة الغربية، أنه هناك منطقة قسمت بفعل اتفاق سياسي، يعني خلينا نحكي كان ظالم لأبناء خليل الرحمن. هذا الاتفاق خلى منطقة خاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية ولا يستطيع الأمن الفلسطيني الوصول إلها. اليوم المواطنين وعدد كبير جدا من المواطنين بيدفعوا ثمن نتيجة هذا الاتفاق، من ضمنه أن هناك أحد المواطنين يقوم بحرق الزيت. هذا الموضوع متابع من قبل البلدية والوزارات المختلفة، ونتمنى أن يكون هناك تنسيق من أجل الوصول الأمن الفلسطيني إلى هذه المنطقة ووضع حد لهذا الشخص اللي بالفعل سبب إشكاليات كبيرة جدا وروائح كبيرة جدا على المواطنين المجاورين لهذه المنطقة.
2: طيب أبو يزن، يعني معانا أخونا الحاج جبرين الجبالي أبو يعقوب بده بس يسأل أو يستفسر عن شغلة. أبو يعقوب تفضل.
4: السلام عليكم. وعليكم صباح.
2: وعليكم السلام. صباح يسعد صباحك.
4: صباح أبو يزن، صباح المستمعين.
2: صباح الخير.
3: صباحا.
4: كيف حالك عم أبو يزن؟ الله يعطيك العافية.
3: يديمك يا حجي، الله يسعدك يا رب.
2: تفضل يا أبو
4: يزن. يعني هل عدى داسة اللي قاعدين عليها؟ يعني بدي أقول لك مشكوك، يعني آمن بالله أول مبارح على دوار الرشدة فوق الطيبة تحت عن بلدي، طبيت سيارة من قطعة يعني من الرصيب على الدكان، أروح أصرف 10 شيكل. ثانية اللي هو رابط الصدر يا زلمة، شو الدعوة؟ يشتغل السيدة آمن بالله كما في شخص كان قاعد على بوله راح يصرف 10 شيكل، كنت
2: ومحدوا لي عم أبو يزن. يعني أبو يعقوب لحظة خليك معي أبو يزن، أنا حكيت لك يمكن في قضية العدادات حكينا كتير. هلأ مشكلة العدادات إنه الموظفين ما بعرف، يعني في كتير شكاوى بتجي على أسلوب وطريقة تعامل الموظفين اللي بيشتغلوا على العدادات. يعني زلمة موجود جنب السيارة بقول له الزلمة راح يصرف، يعني راح يصرف.
3: حكينا بشكل واضح أخي أبو رامي.
2: نعم،
3: احنا كمجلس بلدي منتخب جديد استلمنا تقريبا قبل شهر هاي الشركة موجودة، وهناك عقد معها موقع تقريبا لثلاث سنوات قادمة للأسف.
2: لا قديش؟
3: لثلاث سنوات.
2: ليش؟
3: هذا احنا انا بحب احط الاخوة المواطنين في هذا الموضوع.
2: بس عفوا عفوا،
3: الشركة موجودة
2: يعني اعتدنا،
3: الشركة احنا بنحترم الجميع.
2: معلش معلش اسمح لي ابو يزن بس اسأل سؤال عشان نفهم كلنا كمواطنين. هلأ اعتدنا انه هذه العقود سنوية وتأتي ضمن عطاءات، كيف 3 سنوات؟
3: سيد أخي أبو رامي، كان هناك عطاء وعلى ما يبدو لم يتقدم إلا هاي الشركة، ممكن شركة أخرى ولكن لم تكن منافسة، تم إحالة العطاء على هاي الشركة وهناك عقد مع بلدية الخليل.
2: إحنا تمام، إحنا جديد مش معترضين، بس ليش لثلاث سنوات؟
3: إحنا كمجلس بلدي جديد جينا والشركة موجودة وتم توقيع العقد معاها قبل قدومنا بأسبوع أو أسبوعين أو ممكن شهر. جيد، هذا الموضوع مهم جدا. هذا لا يعني أن الشركة أو القائمين عليها سيئين، لا بالعكس، هم أولاد بلد وهم من مدينة الخليل، وبالفعل هناك تواصل معهم وسيتم التواصل معهم من أجل حل كثير من الإشكاليات المتعلقة بالمواطن. هناك شكاوي متعددة. اليوم إحنا منذ استلامنا هناك موظفين لدى بلدية الخليل من أجل متابعة كل شكاوي المواطنين أو شكاوى إخواننا من عرب الداخل بخصوص المخالفات. هذا الموضوع إحنا بنحكي بشكل واضح، هناك اتفاق، هناك مخالفات، هناك وصول أو وصول يجب أن تعطى للشخص الذي يتم مخالفته. بمعنى أنت وقفت وما فعلت العداد بخلفوك 25 شيكل، لازم تأخذ وصل ب 25 شيكل، وفي وصولة راح تكون مضبوطة جديدة راح تطلع خلال هذه الأيام، رح يكون مطبوع عليها شعار بلدية الخليل، ولا يجوز لأحد منهم أنه يطالب أكثر من 25 شيكل. هذا الموضوع واضح، كان في السيارة ضفة كانت السيارة لونها نمرة صفرة من عربي الداخل، كان من نابلس، كان من الخليل، كان من بيت لحم. الوقوف مكان المعاقين مخالفة 100 شيك، كمان لا يجوز تغليظها ولا يجوز إيجاد أي مخالفة أخرى. واليوم عمالنا بنعمل جاهدين على ربط هاي المخالفات مع بلدية الخليل. إحنا كمجلس بلد الخليل وبنحكي بشكل واضح من حد ما جينا حاولنا نحل العديد من الإشكاليات التي تتعلق بهاي الشركة، وجينا قلنا بشكل واضح وإحنا عمالنا يعني إحنا عدينا الشهر الأول، كل 3 أشهر راح يتم جمع الأموال اللي خالفوا فيها المواطنين والتي هي لصالح بلدية الخليل، راح يتم التبرع فيها للأيتام والتبرع فيها للأعمال الخيرية في مدينة الخليل. وكان هذا الهدف، إنه إحنا جينا كمجلس بلدي ما عندنا خيار في شركة موقع اتفاقية والقوانين بتحميها، ولكن عندنا خيارات أخرى، إنه إحنا كمان هدول المواطنين مواطنين. ما بدي أشعر المواطن إنه أنا مهتم أو أنا بعد بشتغل في البلد عشان 25 شيكل، أنا بشتغل في البلد عشان بدي أنظم حركة الوقوف والتوقف في الشوارع. فبالتالي كانت رسالة واضحة إنه إحنا 25 شيكل المخالفات التي تجبى من قبل هذه الشركة، طبعا إحنا بطلع لنا منهم 75% والشركة بطلع لها 25%. 75% بحكي بشكل واضح، وراح يكون وراح تشعروا وراح يكون هناك جمعيات راح نتبرع للجمعيات التي ترعى الأيتام والتي تقوم بالأعمال الخيرية بهذه الأموال، وهناك تواصل للشركة من أجل ضبط أداء موظفينهم، وهناك اقتراحات متعددة من أجل ضبط الحالة والتعامل بشكل جيد وبشكل حسن مع موظفين مع المواطنين، لأن المواطن إحنا جايين لخدمته، ولا يجوز بأي حال من الأحوال للمواطن أن يقوم بالتلفظ على موظفي الشركة، ولا يجوز لموظفي الشركة بالاعتداء أو التلفظ اتجاه أي مواطن. إحنا العمل هو عمل من أجل تنظيم الوضع المروري في البلد، فبالتالي يجب أن يكون هناك احترام متبادل ما بين الجميع، وهناك موظفين لمتابعة كل الشكاوي، وإن شاء الله اللي بنوعد فيه خلال الأيام القادمة بكون الوضع أفضل، بكون الوضع أحسن. هناك إجراءات أخرى من أجل ضبط سلوك الموظفين، واللي بتمناه كمان من مواطنين كمان، ما بدنا حدا يتهجم على حدا وما بدنا حدا يغلط على حدا. كمان في حالات، أنا ليس دفاعا عن هاي الشركة، حكيت باتجاه الشركة كتير، ولكن في هاي نقطة إنه المواطن لما بتخالف هو بيكون هناك بعض التلفظ بعض الأمور مع موظفي الشركة. موظفي الشركة كمان للأسف أحيانا بتكون ردات فعلهم سيئة. المطلوب من المواطن إذا شعرت حالك إنك مظلوم، شغلتي الشغلة الأولى إنك تتذكر إنه هذا المال اللي أنت بتدفعه وهذه المخالفة رايح للأيتام. إذا هذا الشغل ما تذكرناه، نتذكر شغلة تانية، أن هناك قسم مرور، هناك موظفين في بلدية الخليل، ويمكنك بإمكانك تقديم شكوى وسيتم متابعتها. وبشكل واضح بحكي لك، أي مواطن يظلم سيتم يعني إنصافه، والموظف الذي يقوم بالاعتداء على أي مواطن لن يبقى بهذه الشركة. وهذا الموضوع رح يتم التعامل معه، رح يتم الجلوس مع الشركة بشكل واضح. أي موظف من موظفي الشركة يقوم بالاعتداء على أي مواطن أو التلفظ على أي مواطن لن يبقى بهذه الشركة. وإذا الموضوع ما وصلنا وتكررت الحالات من خلال توثيق، لأنه إحنا لازم نسمع من طرفين ولازم نسمع بالضبط من أمورها، أنا ما عندي مشكلة كرئيس بلدية الخليل وبحكي باسم مجلس بلدية الخليل إني أتوجه لفسخ التعاقد مع أي شركة أو مع أي شخص يقوم بالاعتداء على أي مواطن في مدينة الخليل. ولكن الأمور بحاجة إلى تروي، الأمور بحاجة إلى أن نكون إحنا نتعامل بشكل جيد، لأنه بكل صراحة في بعض الحالات اللي وصلتنا أنه أنا نزلت حطيت شيء أو ما حطيت شيء، نزلت من أول شغلة، لما بترجع للكاميرات للمحلات اللي موجودة بتلاقي أنه لا، صاحب السيارة وقف ربع ساعة أو ثلث ساعة. فبالتالي يعني إحنا بحاجة أنه نتابع كل الأمور بشكل واضح. إحنا بحاجة لنكون ننصف الجميع، إحنا بحاجة كمان لنحترم بعض، ما بدنا حدا يعتدي أو يتلفظ على موظف الشركة، وغير مسموح لأي موظف في هاي الشركة أو أي شركة أخرى بالتلفظ اتجاه المواطن. إحنا عملنا عمل مؤسساتي بنهدف إلى خدمة المواطن وتنظيم حركة المرور في البلد.
2: طيب أخي أبو يزن، يعني أنا بديش أطول عليك أكثر من هيك، بس هو يعني يمكن على البث المباشر إذا أنت متابع في أكثر من حدا بتسأل إنه كيف البلدية بتعطي عقد لمدة 4 سنوات، يعني زي أخونا
3: ثلاث
2: سنوات، زي أخونا نور الحسيني بيقول كيف البلدية بتعطي عقد لهي لثلاث سنوات
3: المجلس البلدي ملتزم بكل الاتفاقيات التي أبرمها المجلس البلدي السابق، فبالتالي هذه مواضيع قوانين ما يعني ما يعني في الآخر كمان الشركة مش معناته إنه هذا الموضوع إنها شركة سيئة، بالعكس.
2: لا إحنا ما بنقول
3: من مدير الشركة
2: إنه الشركة سيئة.
3: إحنا من أبناء مدينة الخليل، فنحكي بشكل واضح، وهناك اتفاق مع مجلس بلدي سابق. أنا كمجلس بلدي للحظة ملتزم بهذا الاتفاق.
2: أبو يزن، أول شيء إحنا يعني اعتراض الناس، معظم الاعتراضات وأنت بتعرف ويمكن وصلك كثير منها، مش على المبالغ المالية بقدر ما هي على الأسلوب والطريقة في التعامل. إدارة الشركة مش هي اللي موجودة بالشارع أكيد، يعني مطلوب منهم ما بعرف إعطاء تعليمات، عمل دورات خاصة للموظفين، ومطلوب من البلدية المتابعة لكل قضية بتوصلهم. احنا بنعرف انه احيانا بيكون في تجني من المواطن على الموظف او بعض المعلومات المغلوطة، عشان هيك لازم يكون في تحقق من كل حادثة. لكن
3: عشان هيك في موظفين متخصصين في بلدية الخليل اعمالهم بيشتغلوا لمتابعة كل الشكاوي، واللي بدي اكد عليه سواء في موضوع مواقف السيارة، في موضوع العدادات او مواقف السيارات مثل الصالة الرياضية، في الحسبة، باي مكان، ما حدا يدفع شيكل واحد بدون وصل. انا هذا اللي بتمناه من كل المواطنين يسمعونا، كل مرافقنا العامة اللي فيها مواقف سيارات حتى غير العدادات من الشيكل، ما حدا يدفع في عندك مقابل الوقوف 5 شيكل، خذ وصل موجود عليه من قبل الشخص الموجود في هاي المنطقة. ما بدنا حدا يتعامل بأي شيء، حتى الرافعة الشوكية في عندك مخالفة خذ وصلك. هذا موضوع مهم جدا، وإحنا تم تعميمه على صفحة البلدية قبل يومين، لأنه أنا كمان لقيت في بعض المواضيع أنه في بعض الناس بيدفعوا بعض الرسوم وما في وصول فيها. عشان هيك إحنا كبلدية الخليل إذا كان بدك تدفع شيكل واحد لازم تأخذ وصل، حتى لو بكلف الوصل 10 شيكل. هذا الموضوع خط أحمر
2: لأي معاملة
3: هذا مهم. وبالنسبة للعدادات، المخالفات معروفة، حباب الأخص لإخواننا في عربي الداخل أو الأشخاص اللي بتعاملوا معاها، أي مخالفة بتزيد عن المتعارف عليه أو المتفق عليه كمان يجب إبلاغ بلدية الخليل مباشرة في هذا الموضوع. ما في إشي اسمه نمرة ضفة، ما في إشي اسمه نمرة صفرة، كلهم إحنا كنا سواسية وكنا أولاد شعب واحد ونتعامل مع الناس بكل احترام. الشغلة الثالثة بدي أكد عليها صدقا، إحنا لما طلعنا وقلنا إنه هاي المخالفات، أنا بحكي المخالفات على فكرة مش الشيكل، الشيكل من حق الشركة، المخالفة إن 25 شيكل أو 100 شيكل، إحنا كبلدية الخليل بيطلع لنا منها 75%. بحكي لك أخي أبران، وراح نكون ونشوف الإعلام ويطلع على الجمعيات، سيتم التبرع فيها بشكل كامل للجمعيات التي ترعى الأيتام وللأعمال الخيرية. إحنا هذا القرار أخذناه بشكل واضح عشان نخفف من الإشكاليات التي تحصل بالعادة ما بين المواطن وما بين هاي الشركة أو موظفي الشركة، اللي كمان مرة من كننهم كل الاحترام، وهم كمان بالمناسبة موظفين هاي الشركة، هم من أولاد البلد ومن عائلات البلد، فبالتالي إحنا كمان لازم نقدرهم، وعمرنا ما منحاول نسيء لأي مواطن فلسطيني. إحنا اليوم نصارع هذا الاحتلال ونصارع هذا الاستيطان، يجب أن تكون علاقتنا مبنية على الاحترام. كمان مرة بأكد، المطلوب من موظف الشركة أن يحترم المواطن وعدم التعامل برد فعل، والمواطن أيضا أنا إذا شعر حاله أنه مظلوم عليه التوجه للبلدية، وسيتم متابعة شكواه مباشرة بهذا الموضوع، لأنه لن نسمح لموظف الشركة بالاعتداء على المواطن، وكمان ما بدنا المواطن أنه كمان، ولن نسمح للمواطن بالاعتداء على موظف الشركة. أنا ما بدي أحكي وما بدي أعمم، ولكن في حالات ربنا الله احنا حكينا كثير باتجاه وظلمنا موظفي الشركة، في حالات بشكل واضح كان اعتداء من المواطنين على موظف الشركة او التلفظ بألفاظ سيئة، فبالتالي هذا الموضوع بحاجة الى علاج. احنا عمالنا جادين في هذا الموضوع، ايجاد طرق اخرى، نتمنى ان يكون في هناك طرق لها علاقة بالموبايل، لها علاقة بالسمارت، لها علاقة بشغلات كثيرة، حتى تغير موضوع التواصل انه يكون مباشر ما بين الموظف وما بين المواطن في موضوع المخالفات.
2: طيب.
3: الكل بيحكي طب هاي الإشكالية كليتها، طب احنا شو بدنا في العدادات؟ انا بحكي لك عندي في بلدية الخليل عشرات الطلبات من قبل أصحاب المحلات في مناطق فيش فيها عدادات بيطالبوا يحطوا فيها عدادات. إذن موضوع العدادات أخي أبرامي هو مش مطلب من البلدية لوحده، هو مطلب من كتير من أصحاب المحلات.
2: هو في الأساس يعني حتى العدادات الحالية أبو يزن كان مطلب شعبي لتنظيم البلد، بس يعني أنا بدي منك بعد إذنك طبعا تخصص لك 10 دقائق تدخل على البث بعد انتهاء المكالمة على البث المباشر للبرنامج وتشوف التعليقات. كل التعليقات تتحدث عن الأسلوب وطريقة التعامل. يعني أخونا أبو مالك بقولك صباح الخير، إحنا الاعتراض مش على رسوم المخالفة، الاعتراض على معاملة الموظف. يعني واحد راح يصرف نزل دقيقتين، حلو تكون معاملة الموظف منيحة، احكي لك خليه يتعامل باحترام ويخالفني 100 شكل
3: طبعاً اهم شيء.
2: هلا كثير من الناس بتعلق بنفس الشيء،
3: بالمناسبه تم فصل من قبل الشركه بضغط من البلديه عدد من موظفي الشركه، يعني تم الفصل، تم اتخاذ طيب. يعني بلغنا الشركه انه هذا الموظف الموجود في المكان الفلاني انه ممنوع يضل في هذا
2: يعني احنا
3: في العمل لدى بلديه الخليل.
2: طيب ابو يزن الرد على تساؤلات المواطنين،
3: لا واسماءهم عملنا بنبحث شغلات مهمة، رح تلاقوا أسماء الموظفين موجودة على اللبس أو الزي الرسمي اللي بلبسوه.
2: نعم.
3: عملنا بندرس إمكانية وضع كاميرات بحيث إنه لما يروح يخالف يطلب من المواطن أنه رح أسجل، طريقة التعامل رح تكون مسجلة حتى لا يتم، لأنه اليوم أنا عندي ادعاء المواطن، وادعاء الموظف اللي بيدعي إنه المواطن من بدأ بالتلفظ عليه، حتى لو بدأ بالتلفظ عليه كلها أمور سيئة.
2: طيب.
3: إحنا اللي بنتمنى إنه نحترم بعض، إحنا أولاد شعب واحد. أنا اللي بتمنى من المواطن أي إشكالية مع أي موظف من هاي من الشركة المتعاقدة معها بلدية الخليل ضرورة التوجه وإبلاغ البلدية في هذا الموضوع، أو حتى أي مبلغ إضافي عن المبلغ المتعارف عليه، سواء سواء للمواطن أو هو شاف أحد من إخواننا من عرب الداخل تم مخالفته بشغل غير لائق أو بمبالغ تزيد على المبالغ المتفق عليها، كمان إبلاغ بلدية الخليل.
2: طيب.
3: إحنا متعاقدين
2: طيب.
3: ضمن إطار معين، القانون هو اللي بيحفظ اللي بيحافظ على الجميع.
2: أبو يزن،
3: أنا كمجلس بلدي جديد استلمت شركة موجودة بحترمها وبقدرها، وبالتالي مطلوب مني أن أستمر بالعمل فيها، ولكن ضمن شروط، والشرط الأول الشرط الأول في هذا الموضوع هو الحفاظ على كرامة المواطن وعدم الاعتداء والتلفظ باتجاه مواطنين بأي ألفاظ تسيء لهم إن شاء الله.
2: طيب خلينا بس يعني شوف، الرد على تساؤلات المواطنين صعب جدا في هاي المرحلة، لأنه عشرات التساؤلات وعشرات الطروحات من المواطنين، وهذا بحاجة إلى برنامج خاص يعني يمكن بده ساعتين. هلا بس ردا على احد الاخوه اللي بيقول يا ريت تسال، او اذا سمحت تسال رئيس بلديه الخليل، انا كمواطن بدي خط كهرباء وما فيش كهرباء عندي بحجه الترخيص، ممكن يا رئيس البلديه؟ للعلم انا مقدم طلب خط كهرباء، يعني معلش ارد عليه انا بعد اذنك لانه الوقت ادركنا. عزيزي انت بتطالب بخط كهرباء لإشي مش موجود. هلا بالنسبة للبلدية هذا بناء مش موجود على الخارطة، مش موجود، هو بس انت حطيته فرض امر واقع، المفروض انه يكون في ترخيص. كيف انا بدي اعطي كهرباء لبناء مش موجود اصلا؟
3: صحيح. بس بامكانه اليوم في تسهيلات كبيرة جدا راح ننطلق فيها في موضوع التراخيص ورسوم التراخيص، فبالتالي بامكانه الترخيص بشكل سهل والحصول على اشتراك كهرباء، هذا موضوع
2: يعني
3: مهم.
2: بامكانك تاخذ تسهيلات حسب امكانياتك وقدراتك، البلدية بتفحص بتدرس وبتعطيك اشي قانوني، لكن كيف بدها تعطي خدمة لشيء اصلا مش مرخص عندها؟
3: صحيح، يعني هذا موضوع مهم أخي طيب. برامي، يعني بناء غير مرخص يعني بناء مخالف، يعني في القانون ممنوع أعطيه اشتراك. مع هيك بندرس كل حالة بحالتها، مع هيك إحنا عمالنا بنضع بعض النقاط اللي لها علاقة بتسهيلات للمواطنين بموضوع الأبنية القائمة والأبنية المقترحة وما شابه.

0: إن شاء الله بتنعاد علينا العام القادم وأقصانا وحرمنا محررين إن شاء الله. أسرانا البواسل بيكونوا بيننا في العام القادم. شعبنا الفلسطيني شعب كبير صامد بتحمل أكبر هجمة استيطانية بقودها للأسف مجموعة من الوزراء الحكومة المتطرفة. علينا جميعا أن نكون مع بعضنا البعض. الأمور ليست بالسهلة، الوضع الاقتصادي ليس سهلا، الوضع الاجتماعي ليس سهلا، الوضع السياسي سيء بشكل كبير جدا، فبالتالي مطلوب منا أن نكون مع بعض جاهزين في بلدية الخليل للاستماع لأي شكوى باتجاه أي موضوع حتى لو كان صغير جدا. عندنا طرق متعددة للتواصل، بإمكانهم القدوم لمبنى البلدية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بي. بالمناسبة رح نطلق تطبيق اسمه بلديتي. هذا التطبيق رح يكون سهل، في إجراءات كثيرة تخص بلدية الخليل، وهو لأول مرة رح يكون موجود، وهو تطبيق من أفضل التطبيقات اللي ممكن انطلقت على مستوى الشرق الأوسط في موضوع الخدمات البلدية. عمالنا شغالين بشكل كبير، ومن خلاله ممكن أيضا تقديم الشكاوي مرفقة بالصور أو ما شابه. رح يكون هناك طريقة جديدة للتعامل مع المواطنين، مع شكاوي المواطنين. إحنا دائما بنحكي لأهل الخليل كل عام وأنتم بخير، الخليل تعيش أيام عصيبة، الخليل بحاجة إلى تضافر كل الجهود، ومنذكرهم جميعا أنه اليوم يعني هي سنة هجرية جديدة، ولكن يجب التوجه إلى الحرم الإبراهيم الشريف. أنا اللي بتمناه من كل شخص بيسمعنا في هاي اللحظة، ما نهجر لا البلدية القديمة ولا الحرم الإبراهيم الشريف، لازم نكون متواجدين فيها بنروح فيها. واليوم عندنا كمان احتفال في قلب الحرم الإبراهيمي بمناسبة هاي السنة الهجرية، بتمنى أنه نلاقي أو نجد كمية كبيرة من الخلايلة في قلب الحرم. هناك إجراءات تصعيدية، هناك إجراءات كبيرة جدا ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، ولكن إحنا دائما صامدين. البلد القديمة يجب أن تكون ضمن فعالياتنا. كنا أيضا غدا الأربعاء هناك فطور رح يكون في بجانب قهوة بدران، هو فطور مجاني. مؤسسات البلد عمالها بتشتغل بشكل جيد. الهجمة الشرسة من المستوطنين مش هجمة بسيطة، لأنه للأسف يقودها سموتريتش بن غفير نتنياهو بشكل واضح في قلب الخليل.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر سعادة رئيس بلدية الخليل الباشمهندس يوسف الجعبري. إلنا لقاءات تانية رح تكون أطول بإذن الله تعالى. تحياتي وكل عام وإنت بخير. فاصل ونعود.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: إجنادي إنا كنا.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
3: أصل القهوة مذاق،
2: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
4: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
5: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
4: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: إعلان هام للمواطنين الكرام. يسر الدكتور عبد الرزاق أبو ميلة، أخصائي واستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، رئيس قسم الأطفال والعناية المكثفة في مستشفى الهلال الأحمر التخصصي في الخليل، أن يعلن عن افتتاح عيادته الخاصة في مدينة الخليل في موقعها الجديد مجمع الجذور قرب الغرفة التجارية الطابق الثالث. أوقات الدوام يوميا من الساعة 4 حتى الساعة 7 مساء، ما عدا يوم الثلاثاء من الساعة 10 صباحا حتى 4 مساء. للحجز والتواصل والاستفسار الاتصال على جوال 0599-610-574. أطفالكم أمانة، نحن نحفظها. دكتور عبد الرزاق أبو ميالة.
2: لويا لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
7: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: عزيزي المستمع، صل على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
7: الساعة الآن 10:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: نحن ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي
2: النقل. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: وسلم وبارك على خير خلق الله محمد على النبي الأمين. كل عام وأنتم بخير. اليوم ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، غرة شهر محرم، أول أيام السنة الهجرية الجديدة. رح نواصل معكم مشوارنا لليوم، برنامج وسط البلد. ما بعرف رح ننتقل للحرم الإبراهيمي يمكن لمعرفة تفاصيل عن زوار الحرم والفعاليات في اليوم. معنا على خط الهاتف في هذه الأثناء الشيخ معتز أبو سنينة، مدير الحرم الإبراهيمي في الخليل. شيخ معتز، كل عام وانتم بخير والسلام عليكم وصباح الخير.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم والأمة الإسلامية وأبناء شعبنا الفلسطيني وأبناء مدينة الخليل بألف خير، حياكم الله أخي أبو رامي.
0: طبعا اليوم غرة العام الهجري الجديد 1448، ومن أيام وإحنا بنوجه دعوات للمواطنين لإحياء فعاليات ذكرى الهجرة النبوية في الحرم الإبراهيمي. وأكيد أنت موجود في المنطقة وفي الموقع، ياريت تحطنا بصورة الوضع في الحرم، الفعاليات اللي رح تكون اليوم والزوار اللي موجودين.
1: يعني في البداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. يعني حقيقة أخي أبو رامي، بدأت يعني الفعاليات طبعا منذ صلاة فجر هذا اليوم. الحرم الإبراهيمي الشريف مفتوح بشكل كامل بكافة أروقته وساحاته أمام المسلمين. طبعا بهذه الذكرى العطرة، ذكرى الهجرة النبوية الشريفة وبداية العام الهجري الجديد. طبعا احنا موجودين في قلب الحرم الإبراهيمي الآن، بدأ السرد منذ ساعة تقريبا، سرد لخمس أجزاء من القرآن الكريم، أول خمسة أجزاء من القرآن الكريم من قبل ما يقارب يعني 150 إلى 200 حافظ وحافظة في الحرم الإبراهيمي الشريف. يعني يقومون الآن بتلاوة القرآن الكريم، طبعا تسميع خمسة أجزاء، أول خمسة أجزاء من القرآن في أجواء يعني قرآنية وإيمانية وروحانية طبعا كبيرة. احنا طبعا على مدار هذا اليوم طبعا هناك فعاليات وانشطه تقام على مدار هذا اليوم بهذه الذكرى العطره، خاصه انه الحرم اليوم مفتوح. طبعا سيكون احتفال مركزي بعد صلاه الظهر مباشره ان شاء الله بحضور كافه الشخصيات الدينيه والرسميه والوطنيه. وطبعا سيكون هناك ايضا احتفال خاص باخواتنا النساء في الحرم الابراهيمي الشريف، وهناك ايضا يعني مواعظ ودروس يعني نستفيدها من ذكرى الهجره النبويه الشريفه ستقام على مدار هذا اليوم للرجال والنساء. وسيكون هناك أيضا يعني حضور لفرقة الجنان الفنية للمدائح والإنشاد النبوي طبعا في الحرم الإبراهيمي الشريف، وسيقومون أيضا يعني بأداء هذه الوصلات الإنشادية يعني داخل الحرم الإبراهيمي الشريف. كل هذه الفعاليات ستستمر إن شاء الله يعني حتى صلاة العشاء من هذا اليوم. يعني هي الدعوة أخي أبو رامي، إحنا منجددها دائما يعني عبر منبركم وعبر جميع يعني الإذاعات وكل من يسمعنا ويشاهدنا، يعني بضرورة شد الرحال إلى الحرم الإبراهيمي الشريف، بضرورة تعزيز تواجدنا يعني وتثبيت أقدامنا في هذا المكان، خاصة إنه اليوم الحرم مفتوح، فرصة كبيرة إنه يعني أولادنا وبناتنا وعائلاتنا طبعا يجوا على الحرم الإبراهيمي الشريف، هذا المكان اللي هو عنوان مدينة الخليل والقلب النابض لهذه المدينة، إضافة إلى إنه يعني هذا موطن يغيظ الكفار. وإحنا دائما نقول إنه هذا المكان هو مكان إسلامي خالص. هذه فرصة اليوم، الأمور سهلة الحمد لله، ما في أي تعقيدات، ما في أي قلق، ما في أي خوف على البوابات، الدخول سهل ويسير على الحرم الإبراهيمي الشريف. إحنا من حسن الناس اللي يعني بيقدر يجي الظهر، العصر، المغرب، العشاء، على أن يكون هناك يعني تثبيت لتواجدنا في الحرم الإبراهيمي الشريف اللي إحنا بنعتز وبنفتخر يعني في هذا المكان في هذا البلد الطيب.
0: نعم، يعني أكيد لسه ساعات الصباح وتوافد الناس مش قوي كتير، فإحنا بنأكد على الدعوة ضرورة يعني زيارة الحرم اليوم لكل قادر، مش بس من مدينة الخليل، كمان من المحافظات الأخرى والقرى والبلدات المحيطة فينا.
1: بالفعل يعني هذه بنأكدها الدعوة عبر منبركم أخي برامي، وإحنا بنقول ضروري شد الرحال للحرم الإبراهيمي، يعني خاصة أنه هذا اليوم يعني مفتوح للمسلمين بكافة أروقته وساحاته، فرصة للتعرف على الحرم وفرصة أيضا لتغيير يعني الأجواء وكسر الروتين، وأيضا الخروج يعني من دائرة يعني الإنسان اللي بيزهق واللي بيميل. اليوم فرصة أنه إحنا نعمر الحرم الإبراهيمي الشريف، هذا المكان الطيب العزيز علينا جميعا.
0: نعم، أنا يعني كمان مرة بدي أقول لك إلك ولكل اللي موجودين في الحرم كل عام وإنتوا بألف خير، وإن شاء الله الأيام اللي جاية بتكون كلها يعني أيام احتفالات بمناسباتنا الحلوة، يعني فرصة للناس اللي بيعرفوش كل زوايا الحرم وأروقة الحرم، خاصة الجيل الجديد، هذا الجيل الصغير في العمر، يعني هاي فرصة، لأنه اليوم كل أروقة الحرم مفتوحة، وتعودنا دائما العائلات بتشارك، الأمهات بتاخد أولادها، مش غلط اليوم لو كان بما أنه عطلة رسمية كمان في المؤسسات والدوائر، أنه تكون زيارة منها يعني ترفيهية ومنها تعريفية ومنها كمان يعني زيارة عبادة وتقرب إلى الله تعالى
1: إن شاء الله.
0: أشكرك جزيل الشكر الشيخ معتز أبو سنين، مدير الحرم الإبراهيم الشريف. دقات الساعة وبعدها بلدية يطا والسوق المركزي واتفاقية الشراكة مع القطاع الخاص اللي فيها بعض التعقيدات حاليا ما بين بلدية يطا والمستثمر عيسى مهنية من يطا.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان.
2: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: طيب اليوم حظنا مع رؤساء البلديات رح يكون كبير لأنه كان معنا رئيس بلدية الخليل وهلأ رح نروح لبلدية كبيرة كمان عندنا بلدية يطا. معنا على خط الهاتف في هذه الأثناء رئيس بلدية يطا الأخ محمد عمر أبو صبحة. أبو عمر كل عام وانت بخير والسلام عليكم.
1: كل عام وانت بخير إليك ولهنا من جنين إلى رفح وإخواننا وأهلنا في البادية الشماء وفي مسافر يطا وفي سوسي وفي الجواية لهم كل احترام والتقدير على ثباتهم وصمودهم وتجذرهم أينما كانوا.
0: حياك الله يا أبو عمر. أبو عمر يعني أمامي شكوى من مواطن كان عندي ورح ينضم لإلنا عبر الهاتف حاليا أو هو موجود يعني عندنا لسه. هذا المواطن عنده شكوى ومظلمة بيقول هو المواطن عيسى جبريل المهنية. هذا المواطن تم الاتفاق بينه وبين بلدية يطا بمجلسها السابق اللي كان ممثل بالأخ عيسى سميرات لإنشاء سوق مركزي للخضار والفواكه يعني حسبة في يطا. وكان في هناك اتفاقية انه انت عندك ارض وبإمكانك تبني ابني لك سوق مركزي واحنا يا سيدي بدنا نجيب هالتجار عندك يقعدوا في السوق بالشراكة ونتقاسم الأرباح إحنا وإنت وإنت بتشتغل وإحنا بنشتغل وهو استثمار لصالح بلدية يطا. مرت الأيام الزلمة قام بإنشاء سوق كبير وتكلف بذلك يعني بديش أقول لك هو حسب كلامه حوالي 10 مليون شيكل ما بين أرض وبناء وأتم البناء وجهزه وكل شيء تمام. طيب تفضل يا بلدية يلا جيب التجار عنا. ما فيش إلزام فيش إمكانية لإلزام التجار. إجوا 4-5 تجار صغار أما التجار الكبير رفضوا التوجه إلى السوق. الزلمة بنى وجهز وعمل كل شيء على أساس أنه يعني يستفيد من هذا الموضوع. اليوم البناء قائم وهذه الاتفاقية من عام 2021 أعتقد أعتقد 2021 خمس سنوات وهو بيستنى في البلدية. البلدية بتقول له فيش قانون يخليني ألزم التجار, هذا بده موافقة الوزارات كلها. الوزارات طبعا متعطلة, المشروع مرة واقف عند وزارة الزراعة مرة عند وزارة الحكم المحلي, فيش نظام. كان في قانون لكن هذا القانون لم يعلن في الجريدة الرسمية فيعتبر في خلل في الإجراءات وبالتالي غير مطبق. الزلمة تايه بقول لك أنا شو أعمل, أنا حطيت كل مصاريي وكل فلوسي في هذا السوق أنشأته وجهزته حسب ما طلبت البلدية واليوم البلدية بتتخلى عني, فما بعرف شو ردك على هذا الموضوع.
1: كمان أخرى مرة صباح الخير لك ولأخونا عيسى.
0: نعم.
1: عيسى اللي بحكي يعني جزئية يعني كل تفضل كثير. نعم يعني بعض المرات الناس بتجتهد
0: نعم
1: ولما تيجي بتحاول تخدم يمكن تكون متسرعة في بعض الأحيان لأنه هاي في الأخير مؤسسات بتضبطها إجراء إداري وقانوني.
0: نعم.
1: يعني نحن نرغب أنه نحول كل منطقة لسويسرا يعني من جنين لرفح.
0: نعم.
1: لكن هاي الأحلام إذا لم تنسجم مع الواقع وما ظل يكون لها معززات إدارية وقانونية بتصطدم بعض مرات يمكن يكون بالتسرع بالطيبة بحسن النوايا وفي العمل الرسمي يعني صح مطلوب حسن النوايا بس كمان مطلوب أنه أي توجه لازم يكون مدروس لازم يكون مخطط له مبني على معرفة وعلم ومش على ارتجال.
0: نعم.
1: هلا في الموضوع الحكمي الحسبة من جنين للخليل في حسبة يعني بمعنى آخر لما يطا بدها تروح تقدم مشروع لأنه القانون أجاز للهيئات المحلية التشريع كما البرلمان لكن هذا التشريع أنت لا. بدك تجهزه وترفعه للوزارات مشان تصادق عليه كمان تدققه وبعدين بتتم الإعلان عنه ومن ثم إقراره. هلا في موضوع الحسبة ما بتقدر تقول والله بدي أسوي حسبة لمدينة الخليل لحالها وبدي أسوي حسبة لمدينة يطا لحالها وبدي أسوي حسبة لجنين لحالها. هلا في موضوع الحسبة لأنه هي شغلة موحدة العمال والتداول يعني تم رفع النظام تابعنا في النظام يعني آخر زيارة كانت عند المستشار القانوني في وزارة الحكم المحلي بقول لي يعني لو مثلا مشروع له علاقة خصوصية مثلا المكان الصحي بدفتر في مدينة الخليل أو في يطا، هلا في خصوصية راح تكون ليطا تختلف عن الخصوصية لمدينة الخليل.
0: نعم.
1: هذا أسهل يعني الإجراء أسهل وبأخذش إشي له علاقة لازم ينطبق من جنين لا رفح لا. فموضوع الحسبة لا، موضوع الحسبة بدك إشي ثابت يراعي كل الإجراءات تاعي.
0: نعم.
1: عشان هيك في يعني خلينا نقول وجهات نظر في الموضوع، وفي يعني قراءة أولية وثانية وثالث على اعتبار أنهم يطلعوا بخلاصة لهذا الموضوع.
0: أخي أبو عمر،
1: الزراعة كان يعني في الأسبوع اللي فات موجود.
0: نعم.
1: كمان حكينا معاه بهذا الموضوع لأنه إحنا معنيين نكون نقطة قوة ونقطة جذب للمستثمر، نسهل عليه نبسطوا الإجراءات، ومعنيين راس مالنا يكون موجود ويشغل عمالنا اللي عمالهم بدفعوا ثمن الظروف الاقتصادية والأمنية اللي بتعيش في المنطقة. وإحنا عندنا كم كبيرة يعني من العمال يزيد عن 35 إلى 40 ألف عامل، عمالهم فقدوا رزقهم، فمعنيين إحنا رأس المال توطينه وتمكينه ومن ثم قدرته على الصمود والعطاء.
0: طيب أخي أبو يزن، أخي أبو عمر، أبو عمر
1: إحنا يعني منا تقريبا شهر، يعني أقل من شهر إحنا استلمنا.
0: أخي أبو عمر اسمح لي اللي بتحكي فيه أنت حلو كتير ورائع، وأنا بعرف إنه أنتوا إلكوا شهر وأقل زي ما بتقول أو أكتر، فلسه يعني الأمور قدامكم مش واضحة 100%، لكن هذه اتفاقية موقعة ما بين مستثمر، وإحنا دائما بنقول شجعوا الاستثمار، خلينا نشجع الاستثمار ونشجع الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، مش خصخصة بس على الأقل تشجيع للاستثمارات للأشياء اللي ما بتقدر تقوم فيها المؤسسات نفسها. وهذا الزلمة موقع اتفاقية وإلها شروط وإلها بنود، والزلمة حط يعني مبلغ قديش
2: فوق 10 مليون شيك بين حق الأرض والبناء، فوق 10 مليون
0: يعني هيو حسب ما بقول حوالي 10 مليون شيكل حطهم ما بين أرض وبناء على أساس أنه يستفيد في النهاية هو والبلدية. أنت بتقول كان يجب تجهيز تشريع خاص بهذا الموضوع قبل البداية، طيب هلأ هذا المواطن ما بيعرف بهاي التفاصيل وما بيعرف أنه هذا الموضوع بده تشريع خاص، وأنت قلت بده قراءة أولى وتانية، اسمح لي هذا في حال وجود مجلس تشريعي، بس مجلس تشريعي عندنا مش موجود، والمصادقة على القوانين والأنظمة بيكون من خلال الرئيس بعد دراستها، وكلها قرارات بقوانين. هلأ هذا موضوع له حوالي 5 سنين الزلمة مجهز المنشآت والمباني وموقع الاتفاقية، واليوم يعني حط كل هالمصاري ومش مستفيد ولا إشي، وفيش أفق كمان، يعني مش مبين إنه بيقدر في النهاية البلدية بتقدر تلزم التجار يجوا على هذا السوق ولا بتقدرش. فشو الحل لها؟
1: أنا قلت لك يعني أنا ما حبيتش أدخل في التفصيل الممل لأنه الشيطان يكمن في هاي التفاصيل. يعني الموقع هذا واحد، الشارع ما كانش موجود شارع، يعني الناس اللي بدها تيجي، فبديش أدخل في التفاصيل.
0: طب ماشي هلا هذا
1: يعني لا هلا أنا بحكي لك لا، من يوم إحنا استلمنا يعني عيسى بعرفه كويس، كان حاكي معي يمكن قبل البلدية كثير، وعلى اعتبار أدله شو بده يسوي، وفي الحملة الانتخابية كمان، ومن ثم في البلدية يمكن فيش يوم إلا براجعني فهمت علي.
0: نعم.
1: قلت لك إحنا يعني ما درنا ظهرنا للموضوع لا، تواصلنا مع وزارة الزراعة إن كان من خلال وكيلها أو وزيرها، تواصلنا فهمت علي الأسبوع الهام تقريبا الاثنين كنا برام الله، رحنا على المستشار القانوني اللي هو أخونا إسلام في وزارة الحكم المحلي، الوضع يعني بده إجراءات والناس شغالة، وإحنا كمان يعني مع عيسى على إنه ننهي في موضوع الموضوع القانوني نخلص منه، وراح نظل مستمرين بالضغط حتى نصل لنتيجة إيجابية في هذا.
0: طيب شوف إحنا نحترم كل المجالس البلدية السابقة والحالية واللي سبقت،
1: يعني إحنا مش
0: بس أنا بدي أسألك،
1: الناس اجتهدت وكل يعني لكل مجتهد نصيب.
0: طب بس سؤال واحد أخي أبو عمر، يعني هذا الإنسان إنسان بسيط زلمة يعني يمكن لا قارئ ولا دارس في هذه الموضوعات وما عندوش خبرة بالتفاصيل والقوانين. البلدية يفترض إنها جهة مسؤولة لما بتتقدم على مثل هذا المشروع، هو مشروع كبير يعني، أنت بتحكي على قطعة أرض وبناء عليها وشوارع كمان فتحت خصيصا لهذا الموضوع، المفروض إنه في عندها خلفية عن المسموحات والممنوعات والمحاذير والمعيقات والأنظمة والقوانين. هلأ كان يفترض أنه تأجل التوقيع على الأقل، بس بما إنها وقعت هلأ هي ملزمة بتنفيذ بنود الاتفاقية، ما قدرت تتنفذ، هذه بتصفي مشكلة البلدية مش مشكلة المواطن.
3: لا هو تم تنفيذ، لا إلك يعني مشان تكون المعلومة عندك أخويا برامي، هو تم التنفيذ واشتغلت، بس في الأخير التاجر بده يربح، هو جاي بده يربح مش جاي بده فهمت علي يفتح شؤون اجتماعية.
0: صحيح.
3: قلت لك يعني اعتبارات الموقع، اعتبارات الجغرافيا، اعتبارات.
0: طب على يعني مين أدرى مين أكتر حدا أبو عمر، مين أكتر حدا دائما في البلد بيعرف الموقع والجغرافيا؟ المفروض البلدية. يعني كيف اليوم احنا بدنا نعترض على الموقع والجغرافيا لهذه الحسبة بما انه مجلس بلدي هو اللي اقر انها ممكن تصير في هذا الموقع؟
3: بس هذا الزلمي هاي هنا ارضه، يعني هو اللي بده يتبرع، اللي الزلم بده يشتغل هذا ارضه، يعني ما مش ارضه موجود، يعني نفترض قريب من الشارع.
2: اخوي ابو عمر صباح الخير.
0: طب ماشي ماشي، كان بامكان البلديه ما توقع معاه تقول له
2: موقع استراتيجي، موقع استراتيجي احلى موقع فيه
3: في القانون، يعني راح يكون افضل لانه الشارع هي عماله بتزفت من نبضة لخلة المية وامكاناتها الرئيسي وسهولة الحركة من خلال بوابة خلة المية، لأنه زيف دائما يعني صفت مغلقة يوم يوم، فهذا بشجع بتقديري إعادة الحركة وتنشيطها أكثر، وإحنا زي ما قلت لك مستمرين في الضغط على الوزارات حتى نصل لتسريع ومن ثم تبسيط الإجراءات لخدمة أي رأس مال معني أنه يكون متوطن وشغال وجاذب وليس طارد.
0: طب خلينا نسمع اخونا عيسى. ايش يا اخي عيسى؟
2: اخوي ابو عمر صباح الخير.
3: صباح النور حبيبي،
2: يعطيك العافيه، كيف حالك؟
3: الله يرضى عليك ويسلمك.
2: الله يرضى عليك اخوي ابو عمر. يعني طلع وكيل الوزاره بدر ابو نبيل يعني قبل يمكن 3 شهور وعدنا، قال لي عمي في خلال اسبوع قدام راتب جبور امين سر حكت فتح في الطار انه في خلال 4 ايام الامور كلها عندي جاهزه وترتفع للرئيس او لرئيس الوزراء فيهم، وهذا حكي وعدنا فيه. ثاني يوم بتصل فيه رئيس بلدية يطا اللي هو ابو هيثم وبقول لي عمي امركم مطولة، اعطينا سبب مقنع ليش مطولة، انت عدم ما اخذي، اذا في سبب مقنع بدي اكون معك، لو والله ما في سبب لازم تتحاسب، انت مسؤول انك تخدم المواطن مش انك تدمره وتشتمته وتعرق له، انت قاعد هنا تسهل للمواطن وتشجع الاستثمار وتشجع الخدمه، بس انت عمتك بتدمر البريات. اجل الوزير نفس الحاجه حكى، قال لك اليوم الاحد اذا الموضوع عندنا برفع لك اياه ممنوع بكون جاهزي، بالرغم هيك ما بيسوى لي تاج بيطلعوا لقدام الاعلام بيحكوا له شيء وفي رام الله بيطبقوا شيء ثاني.
0: بس انا حكيت لك اخي عيسى، انا من اللحظه الاولى اللي جيت عندي انا كنت واضح معك، انا زلمه ما بحب الف وادور على في هاي المواضيع، قلت لك انه الموضوع راح ياخذ وقت كبير ويمكن ما يصيرش كمان، لأنه فيش قانون ملزم لحد الآن، فيش قانون يلزم التاجر إنه يجي على هاي الحسبة.
2: ما بسد يسن قانون، ما بقولك صارت لجنة.
0: ما هو بده يسن قانون، يمكن التجار نفسهم يجي يقولك إحنا ماشي، إحنا القانون بيلزمنا نكون في حسبة، هذه الحسبة مش عجبتنا ابنولنا واحدة غيرها، افرض مثلاً.
2: إذا في سبب مقنع علينا
0: الواسط. يا أخي بدون سبب، أنا اسمع، أنا قلت لك أنا زلمة بحبش إلا الصراحة. افرض انه بكرة التجار في يطا اجوا وقعوا على عريضة بعد ما يطلع القانون انه والله يا تجار الجملة في يطا انتم ملزمين تقعدوا في السوق المركزي، او زي ما هو موضوع المجمع السيارات مثلا، كيف السيارة العمومية ملزمة تقعد في المجمع غصبا عنها، هلا يجوا يقولوا لك احت كتاجر جملة ملزم تكون داخل سوق مركزي للخضار والفواكه، اجوا التجار وقعوا على عريضة وقالوا احنا ماشي احنا متفقين احنا مع الحكومة في القانون، لكن هذا السوق اللي تم بناؤه قبل اصدار القانون لا يناسبنا، يعني من ناحية جغرافية من ناحية خدماتية من ناحية اجتماعية بأي سبب.
2: لكن في سبب مقنع على عين الراس.
0: افرض يا اخي مش انت اللي بتلزم، مش انت اللي بتلزم. هلا افرض قالوا لك يا اخي احنا جغرافيا خدماتيا مش مش مش مناسب لإلنا، مش عاجبنا. شو الحال في هذيك الساعة؟
2: الحال عند البلدية، البلدية هي اللي
0: ما هو أنت والبلدية تسرعتوا في اتخاذ قرار وتوقيع اتفاقية شراكة، يعني أنتوا وقعتوا اتفاقية شراكة على قانون مش موجود أصلا.
2: البلدية هي هذا كان خلاه من البلدية، البلدية ما كانت داس الموضوع ولا كانت حتى يعني عمر الشيطح والرئيس السابق كان يوعد ويقول لي احنا الحكومة احنا
0: مزبوط كلامي يا ابو عمر
2: واحنا ملزم واحنا ملزم.
3: يعني حطيت ايدك على الجرح بس عيسى ما هو يعني بيحكي من قلبه مش من عقله، فعشان هيك يعني
0: هو الزلمة محروق برضه. اسمع الزلمة انا عاذره، لما بتحط مبلغ زي هذا 10 مليون شيكل ما بين ثمن ارض وانشاءات، وانشاءات خصيصا لسوق مركزي، اليوم لو بده يستغلها لشيء ثاني لايش بتنفع؟ بعرفش اذا بتنفع لشيء ثاني.
3: اكيد يعني فيش مش راح تخسر، فهمت علي؟ في الاخير هو يعني راس المال اللي حطه مش حطه في تراب وراح، في الاخير هاي مباني وساحات، يعني اذا ما نفعت في هذا الجانب تنفع في شيء ثاني، وتحديدا بعد الشارع زي ما قلت لك راح تكون المنطقه يعني هي منطقه مرشحه للتطور والازدهار وفتح عده مشاريع فيها.
0: طب هلا شوف يعني
3: احنا معاه
0: انا عشان
3: مظلمته وراح نظل باستمرار زي ما قلت لك يعني متابعين لأروقة الوزارات المعنية.
0: شوف
3: حتى نصل
0: أبو عمر
3: لحل نهائي في موضوع القانون.
0: أنا يعني بدي أساعدك وأساعده في هذا الموضوع أخي عيسى، بدك تعرف شغلي، هذا الموضوع ممكن يأخذ سنوات ممكن يأخذ، وممكن ما يصدرش أصلا قانون زي هيك، ويمكن إذا صدر تلاقي معوقات أخرى. أنا برأيي انه البلدية بما انها وقعت على هذه الشراكة والاتفاقية ملزمة بمساعدتك في اما بتعويضك جزئيا عن الضرر اللي صار او بايجاد مشروع اخر لهي المباني اللي انت انشأتها، لكن الانتظار يعني انا بقول لك تضيع للوقت. مزبوط يا ابو عمر ولا بحكي غلط؟
3: انا اتفق معك بالكامل. يعني
0: شوف انا اسمع، انا بدي اكون اجرأ منك يا ابو عمر انا بدي اكون اجرأ منك، انا بدي اكون اجرأ منك في هذا الموضوع اخي عيسى. نعم. هذا المشروع صعب انه يمشي باختصار، انا بحكي لك
2: اذا صعب ليش البلديه
0: هلا ليش وشو ليه لو ما وقعناش ولو ما بنيناش، هذا كله حكي ما بجيبش نتيجه.
2: طب ليش بعطيني في برد تخدير لما فتره بعطيني في برد تخدير؟
3: بنقول يا ريت.
0: انا بقول لك انا اجرأ من ابو عمر واجرأ من رئيس البلديه السابق اخونا عيسى الدكتور عيسى. انا بدي احكي لك اياها بصراحه، هذا صعب في المرحله الحاليه، صعب وصعب جدا. هلا بدك تقعد تستنى سنوات على الفاضي؟ انا بقول لك حرام، انت بتضيع في وقتك وفي جهدك وفي مالك. هلا البلدية مطلوب منها انها تساعدك في ايجاد مشروع بديل، لانه مشروع السوق بده قانون من الرئيس. اليوم الرئيس بيحكي على انتخابات تشريعية في شهر 11، على انتخابات تشريعية ورئاسية، يعني ممكن كل المعادلة تنقلب. عشان تعرض مشروع زي هذا، مشروع قانون زي هذا على المجلس التشريعي المقبل ويصادق عليه بالقراءة الأولى والثانية والثالثة ويتم إقراره وبعديها تيجي على التنفيذ في يطا، أنا بحكي لك بتحكي على 5-6 سنين.
3: نعم.
0: أنا بحكي لك صراحة، أنا بديش أجاملك. هلا أنت الحل الوحيد لإلك بما أنه حطيت كل هالمخاسر أنه تروح تقعد مع أخونا أبو عمر تدور أنت وهو وكمان ناس على مشروع بديل تستثمروا فيه هاي الأرض والمباني، ما دون ذلك بدك تضل قاعد تستنى وتلف بس وين بين المكاتب والوزارات.
2: طيب الحين أخوي أبو عمر، يعني اللجنة اللي صارت لاتحاد البلديات والزراعة، يعني كمان بكتبوا علينا يعني بعطونا فيها إبرة تخدير، والوزير الزراعة والوزير الحكم محلي أجوا قبل 5 شهور كمان على يطة وقولي فكليم يطة وفي البلدية، قال لي عم هذا المشروع مشروعنا وإحنا معين نشغله، يعني كل اللي تبعطونا فيها إبرة تخدير بكتبوا علينا؟
3: لا ما في حدا بضحك على حدا، لكن زي ما قلت لك في فرق بين الأماني والأمنيات والواقع. لسان حال الواقع إداري قانوني، وإحنا تحت النظام والقانون، وإن شاء الله زي ما قلت لك
0: في خلل صار. اسمع
3: فيما يخص
0: أبو عمر،
3: إحنا جاهزين نكون معاك وإلك، كونك أنت أسست يمكن احتمال في لحظة من اللحظات يمكن تحويل إن لمدرسة مستأجرة على سبيل المثال.
0: مثلا يعني شوف أبو عمر
3: إحنا خلاص نقطة أول السطر
0: أبو عمر،
3: ما قلنا وبنأكد إنه الوزارات الثانية إحنا مستمرين في الضغط والتعامل معها حتى نصل لإنهاء هذا الموضوع، لأنه بهم كل الهيئات المحلية من شمال إلى الجنوب بهم تعداد.
0: شوف أنا أبو عمر، أنا قلت لك أنا بحب أكون صريح وواضح. هلا في خلل صار في توقيع الاتفاقية قبل إقرار قانون، قبل ما يكون في إشي واضح. البلدية أخطأت والمواطن نفسه أخطأ، لأنه كان يفترض هو كمان يراجع الأنظمة والقوانين الموجودة أو يشوف له محامي يتكفل توقيع هذه الاتفاقية. صار في خلل من الطرفين، هلأ المطلوب تعديل هذا الخلل بأقل الأضرار الممكنة. تعديله زي ما قلت أنت، ممكن تأجيرها مدرسة، ممكن إيجاد أي مشروع.
2: هذا 10 درهمات، مش درهم درهمين، 10 درهمات.
0: هلا
2: يعني مدرسة قديش بدها؟ درهمين ثلاثة، 10 درهمات.
0: يا عزيزي عزيزي، أنت في الأول وفي الآخر كمان يعني في خلل عند البلدية وفي خلل عندك. هو أنت وقعته على هوا يا زلمة.
3: هو اللي وقع ما مش يعني عيسى، وين المحامي تبعه؟ يعني في الأخير بده افترض الدائرة القانونية في البلدية كان عندها تصور ما. محامي ليش ما وقف على كل نقطة وفاصلة؟
2: المحامي واقف ابو عمر وبكريات، هاي باين كل شيء في المحكمه بكريات متى وصلت لهالدرجه الامور هذه. يعني خلص رفعت يدك.
0: انا حطيتك على حطيت لك الحقيقه قدامك. انا ما بدي اعطيك ابر تخدير واقول لك ممكن الشهر الجاي يكون. هاي ابو عمر معانا، واذا كلامي غلط يقول لي ابو عمر غلط. هذا الموضوع راح ياخذ
2: في ضغط. ليش ما يساعدوا؟ ليش ما يضغطوا على الحكومه؟ انت حكومه جاي بتخرب البيت.
0: الحكومه مش
2: شجعت الشراكه مع القطاع الخاص من جاي تخرب بيته.
3: هي الحكومه بس تعطي موظفيها رواتب يا راجل. الحكومه
2: يا اخي ما عم نطلبش رواتب. احنا بدنا نقول لهم انهم يعطونا قانون. ما بدنا نقول لهم بدنا مصاري. ما بدنا مصاري. انت بخسوك شارين 50,000 شيكل.
0: ما هو مش راح يسنوا قانون بس خصوصي عشان عيسى.
2: لا مش عيسى، هذا الحزب كله، مش عيسى لحاله.
0: هلا
2: الحزب
0: الضفه. ما هو انت مش عارف شكلك شو يعني قانون. قانون في هذا الموضوع، هاي انا بحكي قدام ابو عمر، قانون في هذا الموضوع راح يكون فيه له بنود، اشتراطات معينة. راح يكون من ضمن الاشتراطات الموقع الجغرافي، الأبنية الهندسية، يمكن ما تنطبقش على القوانين اللي راح يحطوها أو الشروط، يمكن ما تنطبقش على المبنى تبعك.
2: ما انطبقتش أديك الحين في سبب. أنا بستسلم وبرفع يدي، بس ما دام هم معرقلين بدون أي سبب. ما في سبب،
0: مش معرقلين أصلا. ما في قانون، ما في قانون.
2: ما بقول يا محترم،
0: هلا دازلك كم واحد زيك بطالب بقانون زي هذا اليوم؟
2: فيش الا يمكن البلدي
0: طلع. فيش الا انت
2: هذاك الحسب بدك شغالات، هذاك مش مضرين زينا.
0: قرب بس على الميكروفون.
2: هذاك الحسب تلاقي شغالات. انا الحسب الوحيد الوقفي.
0: طيب هلا مش راح تروح مش راح يروح الرئيس او المجلس التشريعي القادم يسن قانون خصوصي ويحط له اشتراطات وقراءات في المجلس التشريعي ويعقد له جلسات عشان عيسى؟ انا بحكي لك صراحه.
2: لا مش لعيسى.
0: لا ما هو لعيسى.
2: اتحاد البلديات شغال، مش الا شتمت عيسى شغال. اتحاد البلديات شغال للبلديات كلهن، ما هو شتمت بلديه يطا وبلديه شغال. اتحاد البلديات
0: يا عزيزي هذا بدوش قانون من الحكومه. هذا كل بلديه لها نظامها الداخلي، بتقدر البلديه تسن قانون وتعرضه على اعضائها ويوافقوا عليه في حال في ضمن نظامها الداخلي، في حال انه يتطابق مع مصلحه البلد. هيك بلدية يطا السابقة شافت هيك، قالت انه انا بدي اشتغل لمصلحة البلد. والله جايين حدا مستثمر عنده ارض وبده يبني، تعال نبني هالحسبة وبلكي تزبط معنا. بس بعد ما انبنت وقالوا للتجار تعالوا، التجار قالوا لهم لا يا عمي، انا ليش اروح على هذه الحسبة؟ هاي بتناسبنيش، لا في طريق عليها زي الناس، ولا في رجل عليها زي الناس، ولا موقعها، ولا كذا ولا كذا، خليني في محلي. شو بدها تقدر تعمل؟
2: لا بتقدرش، مش لازم تجيب المستثمر تخرب بيته. يعني اول اخي مدام البلدية، انا رئيس البلديه زي ولا حتى البرهيات مدير البلديه كليتهم بقول لي احنا المسؤولين، واحنا لازم ننظم تجار، واحنا يعني انت عاد ماخ جاي بسوي فخ للمستثمر. انت عاد ماخ انا اعطيك 25%، ليش اعطيتك يعني 25%؟ مش مقابل انك تنظم تجار؟ انا ليش شاركت معك؟
0: طب هي بس سؤال ابو عمر، يعني بلديه يطا ما عندها اراضي خاصه فيها؟
3: شوف اغلب الاراضي اللي خاصه يعني تم التبرع فيها للمدارس والمؤسسات الحكوميه. عشان
0: هو انا كمان في نقطه، انا قلت لك انا زلمه بخجلش من حدا، يعني
3: انت بتحكي لا ما في.
0: لا بدي اقول لك شغلي، لانه اخونا عيسى بيحكي في شغلي انا وقفت عنده، يعني بقول لك انا اعطيت البلديه 25% من العائد، بينما الاصل في الاسواق
3: يعني هذا ال 25 ظلم له مش
0: لنا. بس انا بدي اقول لك يعني هذه في النهايه
3: يعني اذا هو بده يساعد فيه انه يعطينا احنا بدنا نعمل له تمثال.
0: الاسواق المركزيه بدك تعرف شغله يا عيسى، الاسواق المركزيه في كل العالم هي بتكون عائدها كاملا للبلديه، لانه البلديه المفروض تبني هذا المشروع على حسابها في اراضيها عشان عوائدها تكون للبلديه، مش انا والله جاي عامل سوق وحسبة وفي النهاية بس باخد منه 25% وال 75% للمواطن.
2: هي ما قدمتش شيء حاج البلدية.
0: أنا بقول لك هي لازم تقدم.
2: هي البلدية تقعد 100 سنة عمرها ما بتبني بلدية، اليوم شكك 500 شكل برجع ولا عمرها بتبني حطها هاجر الوقت. أنا شتمت، أنا جيت على طريق البلدية للمشروع فهمت، وأنا قمت الأرض إلي والبناء إلي فهمت، هم قدموا لي خط كهرباء وبنية شتمت شغلات يعني شتمت بنية تحتية خفيف، هذا قدموه هاي تأسست. أنا جيت كنت ابنه وأنا بعطيكم 50% ابنه.
0: شوف إحنا أنا مبارح كنت أحكي في نفس الموضوع بس في قضية تانية، وأنا بحكيها هلأ قدام الناس كلها وقدام رئيس البلدية وقدام الكل. إحنا أمة اقرأ لا تقرأ، أمة اقرأ لا تقرأ. امبارح كان عندي مشاكل إلى علاقة بالتأمين، تأمينات السيارات، إلى علاقة بالاتفاقيات مع جوال، إلى علاقة بالاتفاقيات مع البنوك. هلأ بيجي المواطن بده يسلك مصلحة، بيقرأش البنود، بيراجعش التفاصيل، بيراجعش القوانين والأنظمة، بس اللهم إنه تعال وقع لي يلا خلينا نخلص هالمشروع، بعدين بيقع في مشكلة. يعني زي مثلا الشركات الإقراض أو جوال، مثلا جوال بيروح بده شريحة من جوال، أعطيني شريحة، بقولوا له خد وقع، بيقرأش الاتفاقية اللي بوقع عليها. بعد 6 أشهر من عدم استخدام الشريحة بتلاقي شريحة توقفت وانبعت لحدا تاني، بعد فترة بيجي يستخدمها بلاقيها مع حدا تاني، بيجي نط انه كيف بيبيعوا رقمي، كيف بيبيعوا شريحتي. بقولوا له تفضل انت موقع على اتفاقية اصلا، يعني القانون فيها بقول انه معانا الصلاحية اذا ما استخدمتهاش بعد 6 أشهر نبيعها، بس انت ما قرأت الاتفاقية. هلا انت كمان نفس الاشي عملت، انت رحت اشتغلت مشروع بدون مراجعة انظمة وقوانين. هلا البلدية مخطئة وانت مخطئ، انتوا الاثنين اغلطتوا. هلا يفترض البلدية بما انها هي الجهة الرسمية والاقوى في هذا الموضوع انه تساعدك اليوم على حل المشكلة، بس انا ما بقدر الزم الحكومه
2: أخوي أبرامي
0: باصدار قانون خصوصي لعيسى.
2: اخوي ابراهيم طلع عند البلديه شغلات كثيره تضغط على التجار. جبت النهار مدير الزراعه يد فرج الله، يد فرج الله على شتم على البلديه، وقال لهم يا عمي في اربع اصناف بقدر احجز السياره كان عليها متكامله.
0: والله يا عيسى انا بدي اساعدك، بس زي ما قلت لك انا اصلا قبل ما نطلع على الهواء شو قلت لك؟ قلت لك انت يعني مشكلتك ما رح تنحل لا باتصال تليفوني ولا بلقاء ولا باجتماع ولا حتى بقرار مسؤول في وزارة، لا وكيل وزارة ولا وزير، لانه هذه مش صلاحية لا وزير ولا وكيل وزارة ولا مدير عام في مؤسسة، هذه اصدار قانون. قانون اليوم فيش مجلس تشريعي يصدره، اذا منوط بموافقة الرئيس.
2: طب ليش البلدية بتعطيني بر تقدير لها تقريبا فترة طويلة؟
0: يا اخي اقول لك انا عن ابو عمر خجلانين منك، شو بدهم يقولوا لك؟
2: خجلانين يعني خجلوا اليوم يومين اسبوع شهر شهر.
0: مضبوط يا ابو عمر بحكي ولا لا؟
3: يا عيسى اخونا ابو رامي عنده شغل وبكره بتجيني بتفاهم وياك.
2: توكل على الله.
0: يعني مش قادرين يقولوا لك انه هذا موضوع ورطة وقعنا فيها احنا وانت، تعال نطلع منها خلص. انا قلت لك اياها
2: وكيل الوزراء والوزير ليش يكتبوا الاخرين.
0: انا قلت لك اياها. اشكرك جزيل الشكر اخونا عيسى على حضورك، بس انا واضح معك بدي اساعدك ابو عمر. يعني انا تحملني معلش، يعني شو بدي اقول لك، بس يعني
3: الارض طول وعرض تقلقش.
0: حبيبي تسلم اخونا محمد عمر ابو صبحه رئيس بلديه يطا، شكرا جزيلا لك اخونا عيسى يعطيك العافيه. ربحي شكرا لك ولجوال وللجميع على هذا اللقاء والمشاركه، نلتقي غدا في نفس الموعد، كل عام وانتم بخير، تحياتي والسلام عليكم.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعايه شركه جوال، جوال كل يوم جديد.

ما غيرنا، كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 11:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 6966666.

0: التسالي القصراوي عالم من التسالي.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
3: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابق، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-47-32 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1705-66-66-6 أو 1805-66-66-6.
1: إعلان هام للمواطنين الكرام. يسر الدكتور عبد الرزاق أبو ميلة، أخصائي واستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، رئيس قسم الأطفال والعناية المكثفة في مستشفى الهلال الأحمر التخصصي في الخليل، أن يعلن عن افتتاح عيادته الخاصة في مدينة الخليل في موقعها الجديد مجمع الجذور قرب الغرفة التجارية الطابق 3. أوقات الدوام يوميا من الساعة 4 حتى الساعة 7 مساء، ما عدا يوم الثلاثاء من الساعة 10 صباحا حتى 4 مساء. للحجز والتواصل والاستفسار الاتصال على جوال

0: 0599-610-574. أطفالكم أمانة، نحن نحفظها. دكتور عبد الرزاق أبو ميال.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريع وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
2: الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM. هو الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن أحد البنود الأساسية في الاتفاق ينص على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وواشنطن ستساعدان إيران في التخلص من اليورانيوم عاد التخصيب، وأكد أن هذا البند وارد بشكل واضح في مذكرة التفاهم الموقع. وجدد جيدي فانس التأكيد على أن الصفقة تشمل فتحا سريعا لمضيق هرمز.
2: أولا، ما تعنيه هذه الصفقة أن مضيق هرمز سيكون مفتوحا فورا، وثانيا الاتفاق يضمن أن إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي. ترامب أنهى تماما برنامج طهران النووي. إذا سار الإيرانيون بالتزام طويل للأمد فسيكون مرحبا بهم في الاقتصاد العالمي، لكن إذا حاولوا إعادة بناء البرنامج فلن يكون لديهم الموارد لفعل ذلك.
3: رغم إعلان الطرفين التوصل إلى مذكرة تفاهم، ما زال التباين في المواقف والتضارب في التصريحات سيد المشهد بين طهران وواشنطن. لم يتم الكشف بعد عن بنود الاتفاق، لكن واشنطن وطهران من فك كل طرف منهما يؤكد فرض إرادته على الطرف الآخر حيال القضايا الرئيسية، وأبرزها الملف النووي الإيراني ومسألة رفع العقوبات عن طهران بما في ذلك أموالها المجمدة. في أول تصريح له عقب إعلانه التوصل إلى مذكرة التفاهم، ربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسألة تخفيف العقوبات عن طهران بمدى التزامها بشروط محددة.
4: كلا، لا يتضمن إلغاء العقوبات. يجب أن يتصرفوا على نحو جيد جدا وأن يقوموا بما يجب القيام به، وبعدها نفكر في هذا الأمر.
3: ذلك أيضا ما أكد عليه نائب الرئيس جيدي فانس بطريقة أخرى.
5: لقد وقعنا الاتفاقية إلكترونيا وسننشر نص الاتفاق هذا الأسبوع. سيرى الجميع أن إيران لن تحصل على فلس واحد ما لم تفي بالتزاماتها، والمال الذي نتحدث عنه هو في جوهره تخفيف للعقوبات. مستعدون لتقديم تخفيف كبير إذا قدم الإيرانيون التزامات طويلة الأجل.
3: في سياق متصل، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستعرف خلال الفترة المقبلة فيما إذا كانت مذكرة التفاهم ستقود إلى اتفاق فعلي. كما أكد المسؤول في إفادة للصحفيين أن واشنطن مستعدة لمنح الكثير لإيران، لكنها تتوقع منها في المقابل الوفاء بالتزاماتها، مشيرا إلى أن إدارة ترامب تريد أن تكون القضايا النووية والمسائل المرتبطة بها في مقدمة المفاوضات منذ البداية. على الصعيد الإيراني، حمل وزير الخارجية عباس عراقشي الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن تنفيذ بنود الاتفاق، كما أشار إلى أن طهران ستبني خطة التفاوض وتنفذ التفاهم الذي تم التوصل إليه استنادا لتجربتها مع الولايات المتحدة القائمة على نقض الوعود وعدم الوفاء بالالتزامات وإلغاء الاتفاقيات من قبل واشنطن وفق وصفه. كما تحدث عراقشي عن موعد توقيع الاتفاق.
6: من المرجح أن يعقد اجتماع يوم الجمعة في سويسرا بين رئيسي وفدي الجانبين، وسيتم توقيع مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة على أن تعقد بعدها الجولة الأولى من المفاوضات.
3: المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أعرب أيضا عن اعتقاده بأن أمام الولايات المتحدة طريقا طويلا لكسب الثقة الإيرانيين وفق قوله. مقابل الترحيب الإقليمي أو الدولي بالاتفاق بين واشنطن وطهران، ما زالت إسرائيل تقف على الجانب الآخر وحيدة في رفضه بحجة عدم معالجته القضايا الأساسية.
7: الاتفاق هذا أبرم مع رئيس الولايات المتحدة، وهو يعتقد أنه قادر على دمج فتح مضيق هرمز وإلغاء البرنامج النووي. هذا قراره وهو يقود هذا الأمر. أنا طبعا عبرت عن موقفي في محادثات عدة. في المقابل قلت إن هناك مصالح خاصة بنا في إيران، نتعهد بألا يكون هناك تهديد نووي.
3: وقف الحرب ورفع الحصار البحري عن إيران وفتح مضيق هرمز، ذلك ما أكدت طهران وواشنطن والوسطاء التوصل إليه بانتظار حسم المسائل الخلافية الأخرى خلال المفاوضات التي ستجري على مدى 60 يوما من تاريخ توقيع مذكرة التفاهم.
1: وينضم إلينا من العاصمة الإيرانية طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. مرحبا بك مجددا حازم. حازم، طبعا هناك ما يقال عن الاتفاق، لكن الأهم هو ما ينفذ من الاتفاق. هناك حركة في البحر، حرية في الحركة بشكل أكبر، رغم أن الاتفاق يفترض أن الاحتفال به سيكون يوم الجمعة في جنيف، وهناك تصريحات لعرقجي يفصل فيها رؤية إيران لجزئية لبنان في هذا الاتفاق.
8: خالد، اسمح لي قبل أن أجيب على سؤالك أن أنقل هذه التصريحات لقائد الجيش الإيراني أمير حاتمي قبل قليل، وهي تتقاطع يعني مع تصريحات المسؤولين الإيرانيين عموما منذ الإعلان عن الاتفاق حول جهوزية القوات العسكرية الإيرانية. يقول بأن الحدود الإيرانية أقوى من أي وقت مضى، وأن إيران في ظل هذه التطورات باتت تتألق بشكل كبير على الساحة الدولية. قال بأن العدو كان يسعى إلى إسقاط الجمهورية الإسلامية في إيران وتغيير خريطة البلاد وفشل في ذلك، وهو من سعى إلى وقف إطلاق النار. وأكد بأنه إذا ارتكب العدو أي خطأ كما قال، فسيواجه غضبا متراكما من شأنه أن يجعل الأمور بالغة الصعوبة عليه. هذه تصريحات صدرت قبل قليل. أما بالعودة إلى سؤالك فيما يتعلق بتصريحات وزير خارجية إيران عباس عراقشي، فهي جاءت لإطلاع سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الخارجية الإيرانية على الطريق وعلى مذكرة التفاهم، الطريق الذي أفضى إلى مذكرة التفاهم وملامح مذكرة التفاهم بطبيعة الحال. جزء من هذا اللقاء الذي يجري في الخارجية الإيرانية كان أمام عدسات الكاميرات، ولاحقا طلب وزير الخارجية من عدسات الكاميرات الخروج ليتثنى للجميع من تبادل الآراء وطرح الأسئلة وأن يكون هناك نقاش بعيد عن أعين عدسات الكاميرات وأعين الصحفيين. أبرز ما قاله عباس عراقشي بأن هذا الاتفاق أعلن عنه ولكن سيبدأ تنفيذه رسميا منذ يوم الجمعة. ما يتعلق بلبنان تحديدا، قال من الآن فصاعدا أي هجوم إسرائيلي على الأراضي اللبنانية سيعتبر نقضا وخرقا لمذكرة التفاهم. قال بوضوح أيضا بأن مذكرة التفاهم تتضمن انسحابا إسرائيليا من الأراضي التي احتلتها إسرائيل في لبنان منذ 28 من شباط فبراير الماضي. قال هذا بوضوح، وأكد بطبيعة الحال في ضوء إشارته إلى الكثير من التفاصيل، أشار إلى مضيق هرمز، أشار إلى رفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، وأكد بأن الملف النووي الإيراني سيكون هو ورفع العقوبات عن إيران في المرحلة الثانية أو في ختام المرحلة الثانية كنتيجة عن مذكرة التفاهم التي تتضمن إشارة إلى أن المفاوضات ستبدأ فور تنفيذ أو فور التوقيع رسميا على مذكرة التفاهم يوم الجمعة من أجل مناقشة جميع القضايا بما في ذلك الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات، وخاصة في المرحلة الثانية منها أي في 30 يوم الثانية.
1: لكن عمليا على الأرض بدأت فعلا الولايات المتحدة في رفع حصارها على إيران، هل هناك حركة أكبر في مضيق هرمز؟
8: بالفعل حركة على البحر أو في البحر، على الأرض يعني بدأ تنفيذ ربما مذكرة التفاهم، ولكن رسميا يفترض أن يكون ذلك على الأقل من جهة الجانب الإيراني أي ما يتعلق بمضيق هرمز يوم الجمعة. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد قال أنه سيبدأ رفع الحصار البحري الأمريكي فورا، وهذا ما حصل صباح هذا اليوم. وسائل إعلام إيرانية رسمية أعلنت بالفعل بأن 3 ناقلات نفط وسفينتان إمكان سفينتا شحن للبضائع عبرتا مضيق هرمز، وتزامن ذلك مع بدء رفع الحصار البحري الأمريكي كما أشارت هذه الوسائل الإعلامية الرسمية.
1: أشكرك حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من طهران. إلى لبنان الآن، حيث أعلن حزب الله استمرار الاشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط بلدة كفر تبنيت جنوبي البلاد، واستهدافها برشقة صاروخية وقذائف مدفعية. وفي وقت سابق أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط شهيد في استهداف مسيرة إسرائيلية مركبة في البلدة، كما يتواصل القصف المدفعي على مرتفعات علي الطاهر ومحيط بلدة الريحان. وأفادت صحيفة يدعو تحرانوت الإسرائيلية بإطلاق صواريخ اعتراضية من المطلة نحو بلدات جنوبي لبنان، وكما نتابع في هذه الصور لحظة الاعتراض على الحدود مع لبنان. رصدت كاميرا التلفزيون العربي عودة حذرة للحركة في سوق النبطية جنوبي لبنان، حيث يحاول الأهالي والتجار استئناف حياتهم اليومية وسط أثار الدمار والتوتر العسكري المتواصل في محيط المدينة.
9: هذه ساحة مدينة النبطية، المدينة التي تعرضت في الحرب السابقة لغارات إسرائيلية، وفي هذه الحرب تعرضت لعشرات الغارات. الدمار مستمر والدمار يسود هنا في هذا السوق الذي تغيرت معالمه. الدمار على مساحات كبيرة هنا في هذا الشارع مثلا وفي هذا السوق، الدمار حل في كل منزل وفي كل محل. النبطية تستعيد بعض الحياة لكن ليست كباقي البلدات الأخرى كما في قضاء صور. العودة إليها لازالت ضعيفة بعض الشيء بسبب الاشتباكات التي حصلت في منطقة كفر تبنيت مساء. بعض المواطنين يلملمون الأضرار ويعني يمسحون ما تبقى من محلاتهم. أي ساعة وصلتوا؟
10: جينا مبارح طللنا شوي على المحل وعدنا جينا اليوم. إيه والحمد لله، بنقول الحمد لله على كل شيء، وإن شاء الله منعمر السوق أحلى مكان إن شاء الله، والله يرحم شهدائنا والله ينصر شبابنا اللي بالميدان الأسود إن شاء الله، ومنقول الأبطال هني وإن شاء الله. شو بدي أقول بعد؟
9: بيتكم موجود؟
10: إيه بيتنا بحي الرهبات طبعا مضرر، يعني دمروا بيتين وحدنا على يمين وعشمالنا، بس الحمد لله منقول على كل شيء الحمد لله.
9: شو رح تعمل؟ رح ترجع؟
10: إيه هلأ حنرجع عيانا عم نضبضب وشي ونرجع مثل ما كنا.
9: شو رأيك بالسوق؟
10: السوق يعني شيء يعني ببكي السوق، يعني مدينتنا مدينة النبطية يعني عشنا عمر فيها، عرفت كيف؟ وكلها أثرات كلها راحت، ومنقول الحمد لله على كل شيء الحمد لله.
9: شكرا شكرا لك. مدينة النبطية تضم سوقا بعض المحلات فيه والأبنية فيه هي أيضا تاريخية. المواطنون بدأوا بالعودة ولكن كما ذكرنا بوتيرة أخف مما شاهدناه في قضاء صور. لماذا؟ لأن في الليل استمرت الاشتباكات بين حزب الله وبين الجيش الإسرائيلي الذي حاول التقدم إلى منطقة المعبر مجددا، وهناك حصلت اشتباكات واستهدافات. لبل أن حزب الله أصدر بيانين في هذا المجال وأكد استهداف القوات الإسرائيلية والآليات المتقدمة ليلا، واستمرت الاشتباكات حتى ساعات الليل. بعض المواطنين عادوا إلى هذه الساحة ليتفقدوا محلاتهم ومنازلهم التي لحق بها الدمار الكبير. من ساحة النبطية، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
1: أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن قوات اليونيفيل سجلت
0: راديو الحرية
11: 97.10 FM.
0: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بنز حيمان.
12: وأول أوردر

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: تشهد القمة مشاركة قادة الدول الأعضاء إلى جانب قادة دول، ووجهت إليهم فرنسا دعوات خاصة، من بينهم قادة قطر ومصر والإمارات والبرازيل والهند وكوريا الجنوبية. وتنضم إلينا من باريس السيدة آن جوديتشيلي، أستاذة العلاقات الدولية والأمن العالمي. مرحبا بك سيدتي. يعني قبل أن يتوصل الأمريكيون والإيرانيون إلى اتفاق، كان الأوروبيون يحاولون أن يجدوا طريقا لهم للمشاركة، ليس في الحرب وإنما لتأمين مضيق هرمز بعد الحرب. الآن بدأنا نسمع من الرئيس الأمريكي أنه لا يرحب كثيرا على ما يبدو بالدور الأوروبي. كيف يمكن أن يتعامل الأوروبيون مع ذلك؟
4: كما تعرفون، أولا شكرا لدعوتكم. في البداية أوروبا طبعا اعتبرت أن هذه الحرب ليست حربها، وهي حرب طبعا شنت وفقا لقرار الأمريكيين والإسرائيليين، وبالتالي الأوروبيون لم يأخذوا بعين الاعتبار ما جرى ولم يستشاروا في هذه المسألة. ومنذ أسابيع بعض الدول الأوروبية اقترحت أن تساعد في تأمين مضيق هرمز، ولكن بشرط وجود أمن أصلا في مضيق هرمز عندما تضع الحرب أوزارها. نحن كأوروبيين جاهزين لكي نضع إطارا يفضي إلى تعزيز
3: في البداية. هي كان يريد أن يشترك الأوروبيون معه في الحرب، لكن واضح لاحقا أنه بدأ يقبل بفكرة أن يؤمن الأوروبيون حركة الملاحة في مضيق هرمز بعد الحرب. لكن في الساعات الأخيرة بدأ يتحدث عن الولايات المتحدة هي التي ستقوم بنزع الألغام من مضيق هرمز، وفهم من ذلك التصريح أنه يرفض أن يكون لأوروبا مكان في هذا في الحل.
4: نعم، الأوروبيون وليس فقط الأوروبيون يسمعون من الرئيس الأمريكي رؤى متضاربة بشأن إحلال الاستقرار في مضيق هرمز، وكما ذكرت بعض الدول الأوروبية جاهزة لإرسال تعزيزات لكي يتم ضمان الأمن في مضيق هرمز. طبعا الرئيس يحتاج إلى الأوروبيين لكي يدلوا بدلوهم، والآن يمكننا أن نفعل ذلك لأن ثمة أمل تمخض عن الاستقرار والسلام المنظورين، وبالتالي عقدة المنشار ربما ترتبط بالشروط. ما هي الشروط التي يتم التفاوض بشأنها في هذه الفترة من خلال المفاوضات التي ستفضي إلى فتح المضيق، لكي نستطيع أن نعزز الاستقرار في ذلك المضيق، ولكي يكون الاستقرار مستداما في المضيق وفي المنطقة. لذلك نحن حذرون كأوروبيين لكي نتأكد من أن جميع التفاصيل سوف تسوى وسوف يتم التفاوض بشأنها. وطبعا نحن نرحب بهذا الاتفاق الإطاري، ولكن نحن حذرون مع ذلك بشأن لبعض الشروط التي يجب الإيفاء بها ويجب تطبيق بنود الاتفاق، لأن هذا مهم للغاية، ويجب طبعا أن يكون الإعلان ملموسا، ويجب أن يكون الاستقرار مستداما.
3: يعني مجمل علاقة الولايات المتحدة بأوروبا ربما يعاد النظر فيها بشكل من الأشكال، طبعا بعد حديث الرئيس ترامب عن موضوع الخروج من حلف شمال الأطلسي وقراراته مؤخرا بموضوع خفض عدد القوات في ألمانيا، والآن حديثه عن أن الأمريكيين هم الذين سينزعون الألغام من مضيق هرمز، لكن أوروبا تحاول أن تجد لها مكان. السؤال الآن، ما هو هدف أوروبا من أن تكون موجودة في مضيق هرمز، وما هي شروط الاتحاد الأوروبي؟
4: نعم، كما تعرفون أوروبا دفعت ثمنا باهظا من جراء الأزمة التي عصفت بالمنطقة والحرب التي شنت من قبل واشنطن وإسرائيل، وبالتالي الآن نحاول أن نساعد في تأمين مضيق هرمز، لأن السلام هو ممكن، ولكي نعزز من سلسلة إمداداتنا وتعزيز اقتصاداتنا في أوروبا، وهنالك مساعي للقيام بذلك. وبالإضافة إلى ذلك، ربما سيعزز هذا الدعم بعد أن تضع الحرب أوزارها كما قلت. والفكرة الأساسية هي أنه إذا ما وضعت لمسة الأخير على الاتفاق، فإن الاتفاق سيشكل مساحة للتفاوض بشأن قضايا تم التفاوض عليها منذ سنوات طويلة، ولذلك نحن غير متأكدين من أن الأمن سيكون مستداما، لذا سوف نتريث ونرى. وكما قلتم، وما قلتم هو صحيح، هذا جرس إنذار لأوروبا لكي تلعب دورا ولكي تكون أقوى وتعزز من حيزها الجيوسياسي والاقتصادي. ومجددا يجب هي أنه إذا ما وضعت لمسة الأخير على الاتفاق، فإن الاتفاق سيشكل مساحة للتفاوض بشأن قضايا تم التفاوض عليها منذ سنوات طويلة، ولذلك نحن غير متأكدين من أن الأمن سيكون مستداما، لذا سوف نتريث ونرى. وكما قلتم، وما قلتم هو صحيح، هذا جرس إنذار لأوروبا لكي تلعب دورا ولكي تكون أقوى وتعزز من حيزها الجيوسياسي والاقتصادي. ومجددا يجب أن لا تعزز من سيادتها ولا تعول فقط على قدرة أمريكا وقدرتها العسكرية وأيضا رؤيتها فيما يخص الدبلوماسية.
3: نعم، أشكرك جزيلا شكرا سيدة آن جوديتشيلي، أستاذة العلاقات الدولية والأمن العالمي، كنت معنا من باريس. بالعودة إلى لبنان مشاهدينا الكرام، وتحديدا من بلدة جوية في
1: راديو الحرية 92.7 بالعشرة.

0: عالم من التسالي.
1: استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريعة وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا: الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
2: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.
3: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM FM
4: ربما أن نعاين زوايا مختلفة من الدمار في بلدة جوية. طبعا هو ممر لبعض العائلات للوصول إلى نقاط أخرى في المنطقة, وطبعا ونحن نمر على الطرقات كنا نشاهد السيارات المستهدفة بالمسيرات, نشاهد الدراجات النارية التي استهدفها الجيش الإسرائيلي هنا على الطرقات المؤدية من صور إلى جوية, ونشاهد الدمار عن قرب. ونحن في هذه الجولة الإعلامية الدمار الكبير الذي يتناثر ركامه في مناطق مختلفة. طبعا هذا المركز الهيئة الصحية وبعض النقاط القريبة منه, كل شيء تم تسويته أرضا, كل ما تم استهدافه بالغارات الحربية هو تحول إلى هذا الشكل. المواطنون رغم أن الأمور ليست واضحة بعد, ورغم أن الخروقات لا تزال قائمة وإن بشكل محدود, خصوصا في قضاء النبطية حيث لا زال يحاول احتلال الإسرائيلي الوصول لمرتفع علي الطاهر, وحصلت اشتباكات بالأمس مع حزب الله في هذا المجال. على الرغم من أن الخروقات قائمة وعلما أنها محدودة, المواطنون يريدون العودة إلى قرى. البعض يفضل أن يترك مراكز الإيواء, أن يترك المناطق التي كان يسكن فيها ويستأجر فيها أو يعيش على الطرقات فيها ويعود إلى منزله. البعض قال لنا نحن مستعدون أن نضع خيما أمام منازلنا وأن نبقى في قرانا وأن نبقى في منازلنا, وبالتالي هذا حال كثير من العائلات. وطبعا نحن سوف نستمر بهذه الجولة من هذا المكان ونتحدث مع المزيد ممن قد نتحدث إليهم أو نلتقي بهم داخل بلدة جوية التي انطلقنا من هذه النقطة فيها. وطبعا يعني المواطنون يحاولون العودة. الضغط باتجاه قضاء صور أكبر بكثير من الضغط تجاه البلدات التي هي أقرب إلى الجبهة وأقرب إلى التواجد الاحتلال الإسرائيلي. هذا ما شعرنا فيه عندما ذهبنا إلى قضاء النبطية. الحركة هناك أقل من الحركة باتجاه صور. داخل سوق النبطية هناك حذر, هناك عدد قليل أقول مقارنة بباقي المناطق الموجودة في القطاع الغربي, لكن الدمار كبير. وطبعا تفهم الحركة الخجولة باتجاه النبطية أو المحدودة لأن الاشتباكات لا تزال مستمرة. كان هناك قصف مدفعي بالأمس, كان هناك بيانان من حزب الله يتحدثان عن تصد لقوة إسرائيلية أرادت التوغل باتجاه كفر تبنيت ومحاولات الوصول إلى مرتفع طيب علي الطاهر, وبالتالي يفهم وضع منطقة النبطية.
5: وأنت تتحرك نعم. والناس أهل الأرض يحاولون أن يعودوا لبلداتهم, لا يوجد أي احتكاك بجيش الاحتلال الإسرائيلي؟ هل هناك تواصل مع الجيش اللبناني يساعد ينظم ينسق لهؤلاء العائدين؟
4: بسبب مرور هذه الآلية لم أسمع الجزء الأول, ولكن أعتقد أنك تسأل عن إجراءات للجيش اللبناني.
5: إجراءات الجيش اللبناني
4: نعم الجيش اللبناني
5: إن كان هناك
4: إجراءات
5: اسمح لي إدمو. إن كان هناك أي احتكاك بجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يرفض الانسحاب, أنت تجولت في أكثر من مكان والعائدون يعودون للكثير من القرى والبلدات.
4: نعم صحيح, الجيش اللبناني اتخذ إجراءات لمنع وصول المواطنين إلى بعض البلدات إما التي يتواجد فيها الاحتلال الإسرائيلي أو التي هي تشكل تماسا مع الاحتلال الإسرائيلي, وبالتحديد في قضاء النبطية. عندما وصلنا إلى النبطية اليوم مثلا, الجيش يقطع طريق الخردلة المؤدي إلى مرج عيون, يقطع الطريق المؤدي إلى كفر تبنيت حيث يحاول الاحتلال الوصول إليها, يقطع الطريق باتجاه النبطية الفوقة, وبالتالي يتخذ إجراءات لمنع وصول المواطنين. حتى الشخص الذي يذهب الآن إلى خاريص تحدثت إليه ببداية الرسالة, كنت أشرت إليه بأن الاحتلال الإسرائيلي موجود في تلك البلدة وربما الجيش سيمنع وصول الناس إلى حداثة وخاريص في القطاع الأوسط. الاستهدافات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي برمي قنابل صوتية أو إطلاق صواريخ من مسيرات والتي حصلت خلال وقف إطلاق النار هي في هذه المناطق التي يحاول بعض المواطنين الوصول إليها, وبالتالي هناك تواجد للاحتلال الاحتلال الإسرائيلي، ومن هنا يأتي الاستهداف إما برمي قذائف مدفعية أو مسيرات، كما حصلت مع أحد الزملاء بالأمس في كفر تبنيد، رمت مسيرة قنبلة بجانبه ما أدى إلى جرحه ونقله إلى المستشفى. طبعا الآن نستمر بمشاهدة يعني سيارات الإسعاف هنا التي تعرضت لاستهدافات مباشرة، وبالتالي هذا مشهد موجود على كل الطريق الذي نحن نحاول يعني اجتيازه للوصول إلى العمق في هذه البلدات. هذه البلدات طبعا هي تعرضت لتدمير كبير كنا نشاهده عن بعد، ولكن الآن نقترب منه أكثر فأكثر خلال وقف إطلاق النار.
5: وسنكون مع أهل الجنوب اللبناني من خلالك إدمو، وخلال هذه الجولة في نشرات مقبلة لتنقل للمشاهدين بالصوت والصورة الذي يحدث في الجنوب الآن. شكرا لك إدمو غريب، مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من جوية جنوبي لبنان. إلى العراق الآن مشاهدينا الكرام، جدد رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي والمبعوث الرئاسي الخاص للرئيس الأمريكي توم براك جددا تأكيد الالتزام بإقامة شراكة أمريكية عراقية قوية. وبحسب رئاسة الوزراء العراقية، ناقش الجانبان الخطط العراقية لنزع السلاح وحل جميع الجماعات والتشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة العراقية، إضافة إلى فرض السيادة الكاملة بما يضمن إبعاد العراق عن الصراعات وعدم استخدام أراضيه من أي طرف، وفق بيان رئاسة الوزراء. ينضم إلينا من بغداد مراسل التلفزيون العربي تحسين طه. مرحبا بك تحسين. تحسين، نريد أن نعرف إن كان من خلال تصريحات خاصة براك، يعني غالبا براك جاء لكي يطمئن إن كان العراق يعمل على نزع سلاح من يريد الأمريكيون أن ينزع سلاحهم وأن يضم هذا السلاح إلى مسؤولية الدولة، هل كانت هناك أي تعليقات من براك تقيم ما تم القيام به حتى الآن من قبل السلطات العراقية؟
1: نعم خالد، هذه طبعا هي الزيارة الثالثة التي يجريها براك إلى العراق خلال هذا العام، وهي الزيارة الأولى بعد تكليف الزيدي بتشكيل الحكومة، وهذا يعني الذي وصفه ترامب بالنصر العظيم عندما تم تكليف الزيدي بتشكيل الحكومة العراقية. براك تحدث بشكل واضح وصريح مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ومع رئيس الوزراء علي الزيدي في ملف نزع السلاح، وأكد على أن هذه النقطة هي مرهونة باستقرار العراق وتقدم العراق وتعزيز الشراكة ما بين العراق والولايات المتحدة، ويبدو أنه شرط يعني أساسي من أجل أن يكون هنالك استمرارية للدعم الأمريكي للجانب العراقي ولحكومة الزيدي، خاصة وأنه تحدث عن الزيارة المرتقبة في منتصف الشهر المقبل، وهذه الزيارة يتوقع أن لا يذهب الزيدي إلى واشنطن ما دون يعني أن يكون قد حقق تقدم واضح وملموس في ملف حصر السلاح بيد الدولة، هذا الملف الذي كان حاضرا حتى خالد في مرحلة المفاوضات التي سبقت تشكيل الحكومة عندما زار براك العراق والتقى بمرشح الإطار الذي لم ينال الثقة وهو نور المالكي والذي رفض من ترامب، وكان أيضا هذا الملف حاضرا وكان شرطا أساسيا من أجل أن يكون هنالك دعم من واشنطن لبغداد في هذه المرحلة. الأمور تختلف الآن لأنه هنالك اتفاق ما بين واشنطن وطهران، ويبدو أنه له تداعيات على الساحة العراقية، خاصة وأن الجانب الأمريكي تحدث بشكل واضح على تعزيز بعض الملفات الاقتصادية التي يبدو لو فسرنا هذه الأبعاد لهذه التعاقدات الاقتصادية هي تتركز على جانب الطاقة، وهو هذا يعني أن هنالك رغبة أمريكية بسحب العراق من الجانب الإيراني الذي يعول عليه العراق كثيرا في ملف الطاقة بتوفير الغاز وأيضا حتى الكهرباء عبر الربط. لكن عندما يكون هنالك تركيز على مثلا التعاقد على المنصة العائمة في البصرة من أجل توفير الغاز المسال، وأيضا بعض الشركات النفطية الأمريكية التي دخلت الساحة العراقية بقوة وتعاقدت على تشغيل بعض المواقع الرئيسية في البصرة وأيضا في ميسان، نعم، هذا يعطي مؤشرات بأن الجانب الأمريكي يجعل من نفسه كبديل ويعطي البدائل للحكومة العراقية من أجل لا يكون لها ذرائع أو حجة باستمرار الاعتماد على الجانب الإيراني، وبالتالي هم يريدون يسحبون العراق تدريجيا من الساحة الإيرانية في هذه المرحلة، وأن يكون هنالك إفراغ لمصادر القوة أو الأذرع التي يتهمونها بالارتباط بالجانب الإيراني شيئا فشيئا عبر طبعا ملف حصر السلاح بيد الدولة وتحجيم دور الفصائل العراقية في هذه المرحلة
5: في محاولة لتحجيم نفوذ إيران، يعني المواجهة الأمريكية الإيرانية لم تنتهي بعد. أشكرك تحسين طه مراسل التلفزيون العربي في بغداد. تعتزم قطر للطاقة استئناف إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال مع قرب إعادة فتح مضيق هرمز، وبحسب بلومبرغ فإن دولة قطر تنوي القيام بهذه الخطوة بشكل سريع، وذلك بهدف استعادة معظم طاقتها التصديرية في غضون شهرين. وتنتج الدوحة 80 مليون طن من الغاز المسال سنويا، فيما تمتلك أكبر أسطول في العالم لشحن الغاز إلى الأسواق الدولية. معنا في الاستوديو علي القيسية محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي، مرحبا بك علي. علي، ما أهمية هذا الخبر؟ يعني قطر تنوي أن تتحرك بسرعة بعد فتح مضيق هرمز، لكن ماذا سيغير ذلك في أسواق الطاقة في العالم؟
2: سيغير الشيء الكثير، لأن قطر كانت مسؤولة عن حوالي 5 إمدادات العالم الغاز الطبيعي المسال، هذا في المدى الذي كان قبل الحرب، ولربما في السنوات المقبلة ستكون مسؤولة عن إمداد العالم بحوالي 28-30% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال نتيجة التوسعات في حقل الشمال، وهو أكبر حقل منفرد للغاز الطبيعي المسال في العالم. أهمية تكمن في أكثر من جانب. حينما نتتبع خريطة الدول التي تعتمد على الغاز القطري، نجد بأنها دول صناعية من الطراز الأول، نتحدث عن الصين، كوريا الجنوبية بالإضافة إلى اليابان. ارتفاع تكلفة الإنتاج لدى هذه الدول سيؤدي إلى إشاعة التضخم ليس فقط في هذه الدول، وإنما في جميع الأسواق التي تصلها المنتجات التي تعتمد على الصين، وباعتباره مصنعا للعالم، اليابان قطب تكنولوجي كبير، وهذا ما ينسحب أيضا على كوريا الجنوبية. بالتالي ارتفاع تكلفة الإنتاج يؤدي ذلك إلى إشاعة تضخم في العالم الغربي أيضا، الذي سيدفع هذا الثمن بشكل،
5: عندما ارتفع سعر الغاز سيرتفع في كل مكان،
2: كل شيء. إذا ما ذهبنا إلى دول أقل شأنا على صعيد الصناعة في العالم، نجد بأن الهند يعني تستأثر بحوالي 18% من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال القطري. الهند عانت أيام معاناة في هذا الصدد، هناك طوابير لا نهاية لها على صعيد البحث عن أسطوانات الغاز. في باكستان وجدنا بأن هناك انقطاع في التيار الكهربائي الذي يعتمد على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، لذلك وجدنا بعض البلدان على سبيل المثال وعلى رأس الهند التي تنتقد دائما بسبب ارتفاع نسبة التلوث لديها، اضطرت إلى العودة إلى الخلف واستخدام الفحم بدلا من الغاز الطبيعي المسال لأغراض توليد الكهرباء، وهذا يعني تكلفة بيئية وتكلفة أيضا اقتصادية. وبالتالي هذه العملية إن تم استئناف الإنتاج القطري يمثل شيئا كبيرا بالدرجة الأولى إلى الدول الآسيوية، بالإضافة إلى الدول الأوروبية التي تنتظر العقود المستقبلية للغاز القطري.
5: طيب، قطر تقول أنها تنوي العودة بسرعة، ماذا تعني كلمة سرعة؟ كم من الوقت؟ وهل هي قادرة على على على التحرك سريعا لتلبية الاحتياجات؟
2: الحقيقة هناك خطي إنتاج تم أو تعرضا للضرر نتيجة الاعتداء الإيراني في مارس الماضي، بقية الخطوط تعمل بطاقتها الإنتاجية الاعتيادية. الخطان يحتاجان إلى بضع الوقت، نتحدث هنا عن إنتاج قطر سنوي 80 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، يمكن تدريجيا العودة إلى التعافي شيئا فشيئا نتيجة الاستفادة من التوسعات في حقل الشمال. الآن لماذا سريعا؟ أعتقد هنالك نوع من المغزى، لأن الولايات المتحدة الأمريكية أرادت أو سعت إلى ملء الفراغ الذي تأتى نتيجة انقطاع الإمدادات القطرية على الأسواق العالمية، لذلك تصدر الرئيس الأمريكي في أكثر من مرة خلال لقاءاته بزعماء القارة الآسيوية بأن لدينا الغاز الطبيعي المسال، من يريد هذا الغاز فعليه أن يتفضل إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هنالك مشاكل لوجستية، عملية الشحن من الولايات المتحدة الأمريكية إن أرادت المرور عبر قناة بنما، القناة لا يمكن لها أن تتسع لأكثر من 35 سفينة باليوم، ومن الأحجام الصغيرة، بمعنى أن قطر تصدر من خلال ناقلات تسمى بكيو فليكس وكيو ماكس، هذه الناقلات ضخمة جدا لا يمكن لها المرور عبر قناة بنما. فإذا ما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية التصدير إلى الصين واليابان غاز طبيعي مسال فإن عليها المرور بسفن صغيرة الحجم، وهذه من الناحية اللوجستية صعبة ومن ناحية التكلفة
5: يزيد
2: أيضا
5: من التكلفة.
2: يزيد من التكلفة نعم.
5: وطبعا الولايات المتحدة عندما تقول تعالوا تعالوا هناك هي تفرض السعر، وهناك أيضا مصلحة استراتيجية فإن يكون هناك نوع من الاعتماد عليها. على كل أحوال أشكرك على القيسية، وأنت محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي. إلى اليابان مشاهدينا الكرام، هناك قرر المصرف المركزي رفع سعر الفائدة إلى 1% وهو أعلى مستوى له منذ 31 عاما، وأرجع البنك قراره إلى الأوضاع غير المستقرة في الشرق الأوسط، متوقعا ارتفاع غير مسبوق بأسعار النفط في اليابان. ينضم إلينا من طوكيو مراسل التلفزيون العربي هشام الرجباني. مرحبا بك هشام. هشام، لماذا اضطر المركزي المصرف المركزي الياباني إلى اتخاذ هذه الخطوة؟
6: هذه الخطوة كانت متوقعة منذ وقت طويل، فلطالما كانت هناك دعوات لأن يرفع بنك اليابان المركزي سعر الفائدة المعياري أو الرئيسي، لأن التضخم يبدو أنه كان قد تفلت مما هو كان يخطط له. بنك اليابان المركزي لطالما أحجب عن رفع سعر الفائدة لأنه كان يقول يريد أن يصل إلى تضخم، دور التضخم حميدة تبلغ 2%، ولكن الآونة الأخيرة والحرب على إيران وقطع الإمدادات بطريقة المفاجئة دفع الأسعار في اليابان إلى الارتفاع بصورة جنونية تقريبا، إلى جانب هبوط سعر الين بطريقة مهما تدخل البنك المركزي حتى وإن لم يعلن عن ذلك إلا أنه لم يستطع أن يكبح هذا الانهيار في سعر الين.
3: راديو الحرية من 97.10 راديو الحرية من 97.10
7: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
8: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-69-6666.
9: أصل القهوة مذاق،
8: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
3: راديو الحرية 97.10 FM.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: أمام الرئيس ترامب، سنرى ما ستؤول إليه الأمور. إذا رفضت روسيا هذه الفرصة أيضا، فسيكون من الضروري ممارسة مزيد من الضغط.
3: ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات، بل 6.7 مقاطعة سلاويزي الوسطى في إندونيسيا. وأعلنت وكالة إدارة الكوارث الإقليمية في المقاطعة أن الزلزال لم يكن مصحوبا باحتمالية حدوث تسونامي، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، فيما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن عمق الزلزال بلغ حوالي 10 كيلومترات. رأت صحف أجنبية أن معيار نجاح الاتفاق الإيراني الأمريكي لن يكون إعادة فتح مضيق هرمز، بل ما إذا كان الشهران المقبلان سيسفران عن اتفاق نووي قابل للتطبيق.
4: صحيفة واشنطن بوست تحدثت عن ارتياح حذر في الشرق الأوسط والعالم بعد الإعلان عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرة إلى أن الكثيرين في الشرق الأوسط يعتبرون أن تفاصيل مهمة لا تزال بحاجة إلى تسوية، ومحذرين من أن الاتفاق قد ينهار بسهولة. ونقلت عن محللين أن مذكرة التفاهم هي خطوة أولى وتعد مثالا آخر على الطرق التي يستعرض بها ترامب سلطته وينسب لنفسه الفضل في حل أزمة كان هو نفسه سببها إلى حد كبير. كما أن مذكرة التفاهم هي إطار عمل للتوصل إلى اتفاق ليس بالضرورة كاملا، محذرين من أن الكثير من الأمور قد تسوء، ومعتبرين أن الولايات المتحدة لم تحقق أهدافها بينما تمكن النظام في إيران من البقاء، كما أن إعادة فتح مضيق هرمز أمر بالغ الأهمية لكنه كان مفتوحا من قبل. في صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية رأى جدعون راشمان أن أي اتفاق بين واشنطن وطهران من المرجح أن يكون هشا، وأيا كانت الطريقة التي يختارها ترامب لتسويقه فإنه ليس تسوية دائمة، بل هو تمديد لوقف إطلاق النار الحالي يسمح بإعادة فتح مضيق هرمز تدريجيا ورفع الحصار عن إيران. واعتبر أنه مع عدم وجود منتصر في هذه الحرب كان لابد من أي اتفاق ليكون حلا وسطا، وأفضل مؤشر على ذلك هو استياء المتشددين من جميع الأطراف. وبينما أشار إلى أن إعادة فتح مضيق هرمز تدريجيا بالتزامن مع بدء المحادثات حول قضية البرنامج النووي الإيراني الشائكة يترك مجالا واسعا للخلافات وسوء الفهم، واعتبر أن ترامب لديه تاريخ طويل في تصوير الفشل

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: الطواوي عالم من التسالي.
1: استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريع وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا: الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
2: الساعة الآن 12:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 97.7 FM. اليابان وهولندا في الجولتين الثانية والثالثة من منافسات المجموعة السادسة.

0: تغطيتنا متواصلة مشاهدينا الكرام من التلفزيون العربي في لوسيل لتطورات في الشرق الأوسط. نعود إلى أخبار السياسة التي تفرض نفسها، وفي آخر الأخبار وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي يحذر من أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان أو استمرار الوجود العسكري على الأراضي اللبنانية من الآن فصاعدا يعد انتهاكا للاتفاق المؤقت مع الولايات المتحدة. كما لفت وزير الخارجية الإيراني في اجتماع مع السفراء الأجانب إلى أن طرفي هذه المذكرة هما الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران وحزب الله من جهة أخرى. على جهة أخرى قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن أحد البنود الأساسية في الاتفاق ينص على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وواشنطن ستساعدان إيران في التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب، وأكد أن هذا البند وارد بشكل واضح في مذكرة التفاهم الموقعة. وجدد جي دي فانس التأكيد على أن الصفقة تشمل فتحا سريعا لمضيق هرمز.
1: أولا، ما تعنيه هذه الصفقة أن مضيق هرمز سيكون مفتوحا فورا، وثانيا الاتفاق يضمن أن إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي. ترامب أنهى تماما برنامج طهران النووي. إذا سار الإيرانيون بالتزام طويل للأمد فسيكون مرحبا بهم في الاقتصاد العالمي، لكن إذا حاولوا إعادة بناء البرنامج فلن يكون لديهم الموارد لفعل ذلك.
2: رغم إعلان الطرفين التوصل إلى مذكرة تفاهم، ما زال التباين في المواقف والتضارب في التصريحات سيد المشهد بين طهران وواشنطن. لم يتم الكشف بعد عن بنود الاتفاق، لكن واشنطن وطهران منفك كل طرف منهما يؤكد فرض إرادته على الطرف الآخر حيال القضايا الرئيسية، وأبرزها الملف النووي الإيراني ومسألة رفع العقوبات عن طهران بما في ذلك أموالها المجمدة. في أول تصريح له عقب إعلانه التوصل إلى مذكرة التفاهم، ربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسألة تخفيف العقوبات عن طهران بمدى التزامها بشروط محددة.
3: كلا، لا يتضمن إلغاء العقوبات، يجب أن يتصرفوا على نحو جيد جدا وأن يقوموا بما يجب القيام به، وبعدها نفكر في هذا الأمر.
2: ذلك أيضا ما أكد عليه نائب الرئيس جي دي فانس بطريقة أخرى.
4: لقد وقعنا الاتفاقية إلكترونيا وسننشر نص الاتفاق هذا الأسبوع. سيرى الجميع أن إيران لن تحصل على فلس واحد ما لم تفي بالتزاماتها، والمال الذي نتحدث عنه هو في جوهره تخفيف للعقوبات. مستعدون لتقديم تخفيف كبير إذا قدم الإيرانيون التزامات طويلة الأجل.
2: في سياق متصل قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستعرف خلال الفترة المقبلة فيما إذا كانت مذكرة التفاهم ستقود إلى اتفاق فعلي. كما أكد المسؤول في إفادة للصحفيين أن واشنطن مستعدة لمنح الكثير لإيران، لكنها تتوقع منها في المقابل الوفاء بالتزاماتها، مشيرا إلى أن إدارة ترامب تريد أن تكون القضايا النووية والمسائل المرتبطة بها في مقدمة المفاوضات منذ البداية. على الصعيد الإيراني، حمل وزير الخارجية عباس عرقجي الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن تنفيذ بنود الاتفاق، كما أشار إلى أن طهران ستبني خطة التفاوض وتنفذ التفاهم الذي تم التوصل إليه استنادا لتجربتها مع الولايات المتحدة القائمة على نقض الوعود وعدم الوفاء بالالتزامات وإلغاء الاتفاقيات من قبل واشنطن وفق وصفه. كما تحدث عرقجي عن موعد توقيع الاتفاق.
5: من المرجح أن يعقد اجتماع يوم الجمعة في سويسرا بين رئيسي وفدي الجانبين، وسيتم توقيع مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة على أن تعقد بعدها الجولة الأولى من المفاوضات.
2: المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أعرب أيضا عن اعتقاده بأن أمام الولايات المتحدة طريقا طويلا لكسب الثقة الإيرانيين وفق قوله. مقابل الترحيب الإقليمي أو الدولي بالاتفاق بين واشنطن وطهران، ما زالت إسرائيل تقف على الجانب الآخر وحيدة في رفضه بحجة عدم معالجته القضايا الأساسية.
6: الاتفاق هذا أبرم مع رئيس الولايات المتحدة، وهو يعتقد أنه قادر على دمج فتح مضيق هرمز وإلغاء البرنامج النووي. هذا قراره وهو يقود هذا الأمر. أنا طبعا عبرت عن موقفي في محادثات عدة. في المقابل قلت إن هناك مصالح خاصة بنا. في إيران نتعهد بألا يكون هناك تهديد نووي.
2: وقف الحرب ورفع الحصار البحري عن إيران وفتح مضيق هرمز، ذلك ما أكدت طهران وواشنطن والوسطاء التوصل إليه بانتظار حسم المسائل الخلافية الأخرى خلال المفاوضات التي ستجري على مدى 60 يوما من تاريخ توقيع مذكرة التفاهم.
0: وطبعا أحد عناصر اتفاق مذكرة التفاهم الاتفاق الإيراني الأمريكي هو لبنان. الرئاسة اللبنانية تقول إن عون ورئيس الحكومة رئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام اعتبرا التفاهم الأمريكي الإيراني عاملا إيجابيا لدفع جهود إنهاء الحرب. وتقول أيضا الرئاسة إن عون وسلام أكدا على ثبات الموقف اللبناني في مفاوضات واشنطن لوقف الحرب وانسحاب إسرائيل. إذن هذه البيانات الصادرة عن الرئاسة اللبنانية، ونحن ننقل لكم مشاهدينا الكرام لحظة بلحظة عملية رجوع أو من يستطيع العودة إلى البلدات في جنوب لبنان، وننقل لكم الواقع من جنوب لبنان من خلال مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين الذي ينضم إلينا الآن من الشهبية في جنوبي لبنان. مرحبا بك مجددا إدمون، أنت كنت في جوية قبل قليل، الآن في الشهبية، كيف هو الوضع؟
7: نعم، كلما اقتربنا من نقاط الاشتباك ومن البلدات التي حاول الاحتلال الإسرائيلي الدخول إليها مثل تولين ووادي الحجير، نستطيع أن نرصد حجم الدمار الكبير المنتشر على طول الطريق وفي تلك البلدات. نحن في بلدة الشهبية كما ذكرت، في هذا الشارع فقط، يعني نستطيع أن ترصده كاميرا الزميل بشير أبي راشد، نستطيع أن نرصد حجم الدمار الذي حل في هذا الشارع، وهو طبعا دمار كبير متناثر وموجود في كل الأحياء الأخرى في بلدة الشهبية أو وصولا إلى تولين التي حاول الاحتلال الدخول إليها وتوغل توغل فيها، أو حتى يعني القصف الكبير لفرون ووادي الحجير. يعني من أي زاوية تمت معاينة هذا الشارع وهذا المكان نستطيع أن نرصد حجم الدمار. طبعا في جوية هناك دمار كبير، هناك مجازر حصلت، وهنا أيضا هذا الشارع السيارات المباني على طول طويل مثلا هو يعبر عن حجم المعارك وشدة المواجهات التي حصلت بين حزب الله وبين الجيش الإسرائيلي. ورغم ذلك المواطنون ورغم حجم الدمار الكبير المواطنون يعودون، ونشاهد بعض السيارات التي تعود، ولكن إلى هذه الأمكنة الوتيرة أخف من قضاء صور مثلا، هي تشبه وتيرة العودة إلى النبطية، وتيرة أخف. في النبطية هناك بعض الخروقات، القصف المدفعي والاشتباكات التي حصلت بالأمس، وهنا لأنها على تماس مع بلدات قد يصل إليها الاحتلال الإسرائيلي أو وصل إليها الاحتلال الإسرائيلي. النائب حسين جشي عضو كتلة الوفاء للمقاومة، يعني عضو كتلة حزب الله النيابية، اليوم في اتفاق إيران الولايات المتحدة الأمريكية، هل حزب الله يلتزم نهائيا بهذا الاتفاق؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم. نحن عادة يعني بديداننا دائما نحن نلتزم بما نتفق عليه. هذا السؤال يتوجه للعدو الإسرائيلي، لأنه العدو الإسرائيلي دائما لا يلتزم، وإذا التزم بيكون مرغم على الالتزام، فمفترض بالعدو الإسرائيلي أن يلتزم، وإذا لم يلتزم سيرغم على الالتزام سلما أو حرما.
7: بالاتفاق اليوم إيران ضمنت لبنان بهذا الاتفاق، يعني هل تبلغتم الإصرار والالتزام إيران النهائي ببقاء لبنان ضمن وقف إطلاق النار، وشو ممكن تكون التداعيات في حال لم يلتزم الاحتلال؟
8: صحيح، الجمهورية الإسلامية عبر وزير الخارجية والرئيس البرلمان بلغونا أنه لبنان هو جزء من الاتفاق ولا يتجزأ أصلا يعني. وواضح كان بالمسار الاتفاق بالأيام الأخيرة باكستان من أيام، واضح كان في إصرار إيراني على مساندة لبنان من أجل وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات على لبنان. كل الشكر للجمهورية الإسلامية، كل الشكر للدول الإقليمية ومنها طبعا دولة باكستان الكريمة وكل اللي ساهم بوقف إطلاق النار. أما إنه العدو إذا لم يلتزم فبالتأكيد هناك إجراءات مفترض تكون ضمن الاتفاق، وعلى كل الحالات لو قدر أنه لا يريد أن يلتزم سيخرج من أرضنا صاغرا مدحورا كما خرج بعام 2000.
7: كان لافت أنه أي طرف ما يوجه دعوة إلى عودة النازحين، يعني في تريس كأنه هل ما بتكون تتحملوا مسؤولية الدعوة ثم يكون في تهجير يعني بعودة عكسية؟
8: هلا واضح كان أنه نطلب من الناس تتريس، لأنه طبيعة الناس صار بعد 66 يوم الناس بعد البعض استعجل الأمور، فالبعض أدى إلى أسر وإلى قتل استشهاد عدد من المواطنين، فممكن يكون بهذا السياق. ولكن بالأماكن اللي هي عمليا بعيدة عن وجود الاحتلال وبعيدة عن التماس مع الاحتلال فالناس عم ترجع ومطمئنة، وهذا أنتوا عم تروا يعني برأي العين الناس رايحة جاي معادية.
7: شكرا لك على النائب حسين جشي عضو كتلة الوفاء للمقاومة، الذي يؤكد بأن حزب الله يلتزم بموضوع وقف إطلاق النار، لكن المسألة هي متصلة بموضوع التزام الاحتلال الإسرائيلي. طبعا إذا كان هناك المزيد من الوقت سوف نشاهد يعني الدمار عن قرب، وسوف نتحدث مع بعض أصحاب أو أحد أصحاب المحلات الذي يحاول أن يفتح محله أو يلملم بعض الأغراض يعني وبعض الأضرار في هذا المحل إذا كان يعني لا يزال متوفرا. طبعا هذا هو الدمار عن قرب، كلما سرنا في هذا الشارع، نحن اخترنا هذا الشارع لأنه يعبر عن كل الدمار الذي كنا نشاهده، لكنه دمار متواصل يعني لا ينقطع الدمار فيه، لم يبقى أي منزل هنا أو مبنى في طول هذا الطريق على الطريق الرئيسي في بلدة الشهابية. كلما اقتربنا من تلك البلدات القريبة من حدود الاشتباك المباشر بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، يعني كلما شاهدنا حجم التدمير الكامل، يعني أحيانا الأرض المحروقة الأرض المدمرة بالكامل، استهدف الجيش الإسرائيلي بالطائرات الحربية وبالقصف المدفعي وبالمسيرات كل شيء تقريبا. نعم خالد،
0: كم كيلومتر تبعد عن الحدود أنت الآن في الشهابية؟
7: يعني نحن نستطيع أن نقول بضعة كيلومترات، ولكن الأهم بالقياس هو البعد عن بعض البلدات التي أراد أن يصل إليها الجيش الإسرائيلي ويتواجد على تخومها، هي بضعة كيلومترات مثل تولين مثل وادي الحجير، وبالتالي هذه النقاط يعني حتى الوصول إليها كالغندورية كتولين هي نقاط حتى دقيقة. نحن نسأل على المستوى الأمني إذا كان بالإمكان يعني الوصول حتى إلى هناك في هذه الجولة الإعلامية بسبب يعني تواجد الاحتلال على نقاط قريبة أو ربما استهدافه. بالأمس معظم الاستهدافات التي حصلت يعني هي حصلت لمواطنين وصلوا إلى نقاط قريبة من الاحتلال الإسرائيلي. هذا أعتقد صاحب محل، يعني بين كل هذا الدمار هناك شخص متواجد في محله. خبرنا راجع رغم أنه كل الشارع عم دمر.
9: يرجع بالنهاية بلد الواحد بده يرجع، إيه بس جاي كمان نتفقد احنا هون. الضربات صارت من شي 4 ايام بس
7: اخيرا،
9: ايه يعني نتفقد هلا هذا محلي انا جاي اتفقد.
7: شو عندك محلات؟
9: ادوات كهربائيه و
7: شيء منهم
9: هلا في تكسير وتكسيرات. هلا الحمد لله ما اجت ضربه عندي ديركت عندي اخوه، هلا انا عندي المبنى اللي فوق لإلي، هذا المبنى المهدم
7: اللي مدمر،
9: ايه لإلي، وهو لاخواتي هون كله مدمر. يعني
7: راح الشارع كله للمحلات لألكم، شو راح تعملوا؟ راح ترجعوا وترجعوا تفتحوا؟ شو راح تعملوا؟
9: المشكلة هلا ما نفتح جباري، بس المشكلة هلا انه لنشوف الاتفال لنشوف الهدنة، المشكلة ما عادش تأمن بالهدن، يعني يمكن هلا تزبط وتتغير وتساوي، هلا قادرين نصلح وشغلات، يعني مش ننطر حدا يساعدنا وشيء، انه قادرين نصلح بس خايفين نصلح وترجع تروح الهدنة او شيء.
7: نعم يعني خالد لم يسلم شيء في هذا الشارع.
0: نعم
7: يعني هذه أضرار حلت هنا، ولكن هذا عبارة نشاهدها بكاميرا مباشر، يعني هو عبارة عن محلات أدوات كهربائية، وبالتالي الأضرار وصلت إلى هنا، لكن المباني القريبة تدمرت نهائيا وكليا. خالد
0: سنكون معك على كل أحوال إدمو خلال اليوم في هذه الجولة لننقل للناس الذي يحدث في جنوب لبنان وحجم الدمار. أشكرك إدمو ساسين مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من الشبيه جنوبي لبنان. وينضم إلينا من بيروت مشاهدينا الكرام السيد عمار نعمة الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك سيد عمار. سيد عمار، قبل قليل الرئاسة اللبنانية نقلت أن الرئيس عون ورئيس الحكومة سلام يعتبرا التفاهم الأمريكي الإيراني عاملا إيجابيا لدفع جهود إنهاء الحرب. جيد، يعني هل ذا وأكمل يعتبران أيضا أو أكدا أن على ثبات الموقف اللبناني في مفاوضات واشنطن لوقف الحرب وانسحاب إسرائيل. ماذا تفهم من هذا الإعلان؟ شكرا إيران، وسنركب سنكمل على ما تم إنجازه من خلال إيران مع حزب الله للوصول إلى إنجاز شيء على الأرض، أم شكرا إيران وسنقوم نحن بما علينا أن نقوم به من خلال مفاوضات واشنطن ويكفي دورك إلى هذا الحد؟
10: تحياتي لكم ولقناتكم الكريمة.
0: أهلا بك.
10: وللمشاهدين. طبعا السلطة اللبنانية، رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، تريد أن تستفيد من هذا الاتفاق الذي حصل. هي تعلم تماما أن هذا الاتفاق ما كان له أن يحصل، اتفاق وقف النار. طبعا الانسحاب أمر آخر طويل وحديث آخر. هذا الاتفاق هي تعلم أنه ما كان ليحصل لولا المفاوضات الإيرانية الأمريكية ولولا مسار إسلام أباد والمسار القطري. لبنان تلقى في الأيام الأخيرة في 29 الشهر الماضي وعدا أمريكيا بوقف شامل لإطلاق النار، ولكن ما كان لهذا المسار أن يتحقق لولا مسار الأحداث الذي حصل في الأيام الأخيرة، وعندما هددت إيران بقصف إسرائيل وما حدث يعني في الأسبوعين الأخيرين. لذا فالضمانة الإيرانية هي كانت أكيدة في تجنيب لبنان، تجنيب أولا بيروت والضاحية الجنوبية ومناطق كثيرة.
11: راديو الحرية من 97.10 FM. الساعة الآن 12:15 بتوقيت بن زحيمان.
12: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلاي ستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
11: راديو الحرية
13: من 97.10 FM.
10: يعني مشهد الإسرائيليين عندما يجلسون إلى طاولة المفاوضات بأنهم كمن يعني يجلسون إلى طاولة إلى مجلس عزاء. يعني نتنياهو يذهب مرغما إلى طاولة المفاوضات، هو يخضع لضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويماطل، يريد شراء الوقت وهو لا يريد أن يحقق شيئا.
0: سيد عمار،
10: أريد أن أذكر،
0: يعني نعرف، اسمح لي سيد عمار،
10: نعم،
0: نعرف الموقف الإسرائيلي ونعرف أن واضح أن هناك إقرار، يعني ليس بالضرورة أن نذكر ماذا تقول الرئاسة، لكن واضح أن هناك نوع من الإقرار في الرئاسة ورئاسة الحكومة بأن ما حدث هو بفضل الاتفاق الإيراني الأمريكي، هذا مفهوم. لكن السؤال، هل هناك رغبة، هل هناك إرادة؟
10: نعم.
0: في رئاسة الدولة، في رئاسة الحكومة، في لبنان الرسمي أن يستفيد من هذا الوضع ويكون هناك تواصل مع إيران، تواصل مع حزب الله، مع الدول الإقليمية للاستفادة من هذا الوضع، أما هناك خوف من النفوذ الإيراني، خوف من أن يستغل حزب الله ذلك لاحقا في تعامله مع السلطة ويؤكد موقفه الرافض لنزع السلاح؟
10: هناك نوعان من المفاوضات، هناك المفاوضات التي ستجري في واشنطن، طبعا هناك رغبة لدى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة للاستفادة من المسار الإيراني، ولكن لا رغبة عند حزب الله لإفادة مسار واشنطن أي رئاسة الجمهورية مما يحصل. وهناك مسار آخر بين حزب الله وبين الإسرائيليين بطريقة غير مباشرة، يقوده رئيس مجلس النواب ومن يفوضه حزب الله، وحزب الله فوض رئيس مجلس النواب كما حدث في حرب العام 2024 وكما حدث في العام 2006 بقيادة مسار موازن هو الذي سيؤدي إلى يعني إلى حماية مسار وقف إطلاق النار. ولكن التفاوض الإيراني الأمريكي مسار 60 يوما الذي سيجري ابتداء من يوم الجمعة المقبل هو الذي سيحدد أيضا مصير الانسحاب الإسرائيلي وليس مسار واشنطن. مسار واشنطن تحدث عن مثلا مناطق تجريبية، هذه المناطق التجريبية رفضها حزب الله ورفضها الرئيس نبيه بري في شكل واضح. لذلك فإن رئيس الجمهورية والفريق التفاوضي الذي سيذهب في 22 الشهر الحالي لن يحقق شيئا، وسيعود إلى المطالبة بالتزام إسرائيل بوقف إطلاق النار وبالانسحاب وبعودة النازحين وبإطلاق مسار الإعمار، وهو ما طالب به سابقا.
0: يعني أفهم من كلامك سيد عمار،
10: خريطة الطريق يحددها حزب الله ومسار عين التيني.
0: لكن هناك دولة، دولة لبنان. نعم. يعني ما ما ما تقوله هذا معناه أنه لا يوجد رغبة في إصلاح الوضع الداخلي ما بين رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة وحزب الله، ليكون هناك موقف لبناني واضح وقوي أمام الإسرائيلي والأمريكي، والاستفادة من موضوع المفاوضات الإيرانية الأمريكية.
10: لا يوجد رغبة لدى حزب الله في تعويم مسار المفاوضات في واشنطن. في الآونة الأخيرة حدث خرق في العلاقة، خرق إيجابي في العلاقة بين حزب الله والرئيس اللبناني جوزيف عون، وحدث خرق في العلاقة بين الرئيس نبيه بري والرئيس جوزيف عون صحيح، ولكن العلاقة لا زالت مضطربة، وهذا لن يؤدي إلى تعويم مسار واشنطن. ورئيس الجمهورية يعلم تماما أن نتنياهو لن يعطيه شيئا في واشنطن. المهم اليوم التزام نتنياهو بمسار وقف النار. ما حدث في اليومين الأخيرين، البارحة مثلا، أن إسرائيل خرقت وقف إطلاق النار، وحزب الله وجه رسالة واضحة بأنه أرسل المسيرات إلى الشمال الإسرائيلي. وهناك أمر بالغ الأهمية في بيانات حزب الله الأخيرة، بأنه ضمن بياناته بأنه يريد يعني في عباراته هناك مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض. هذه لم يضمنها في بياناته السابقة. نعم. أي أنه يريد أن يعود إلى المسار الذي كان قائما في تسعينيات القرن الماضي، أي أنه لن يسكت حتى عن الاحتلال. قد يسكت اليوم. نعم. على في المدى الزمني القصير، ولكن في المدى الزمني المتوسط والطويل هناك مقاومة عسكرية، وهو الذي سيحدد المسار بالتشاور طبعا مع الإيراني وبالتشاور مع يعني المسار الذي سيكون قائما والمعقد بين الإيرانيين والأمريكيين.
0: وسنتابع مضمون التصريحات الرسمية حتى نعرف موقف كل طرف، إن كان الرئاسة أو حزب الله. شكرا سيد عمار نعمة، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من بيروت. في الأثناء مشاهدي الكرام، تواصل مجموعة السبع اجتماعاتها في مدينة إيفيون الفرنسية التي بدأت أمس وتنتهي غدا الأربعاء، هذا ويهيمن الاتفاق الأمريكي الإيراني لوقف الحرب وفتح مضيق هرمز، بالإضافة إلى الحرب في أوكرانيا. تهيمن هذه الملفات على نقاشات قادة مجموعة السبع التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان، وتشهد القمة مشاركة قادة الدول الأعضاء إلى جانب قادة دول وجهت إليهم فرنسا دعوات خاصة، بينهم قادة قطر ومصر والإمارات والبرازيل والهند وكوريا الجنوبية. تنضم إلينا أولا من إيفيون مراسلة التلفزيون العربي دلال معوض، وأيضا من طهران مراسلنا حازم كلاس. أرحب بكما. أريد أن أبدأ معك دلال، إن كان هناك أي تصريحات تتعلق بمذكرة التفاهم، خاصة أن الأوروبيين يحاولون أن يكون لهم دور في عملية تأمين مضيق هرمز بعد التأكد من انتهاء الحرب.
13: خالد، سيبدأ يعني بعد قليل الاجتماع المخصص للملف الإيراني وإعادة فتح مضيق هرمز. لا تصريحات حتى بعد هذه الجلسات بين القادة وبعض الدول المدعوة. سمعنا يوم أمس الرئيس الأمريكي في لقاء ثنائي مع الرئيس الفرنسي قال بأن المضيق سيفتح كليا يوم الجمعة. طبعا كان مضيق هرمز على جدول أعمال هذه القمة، ولكن مع إبرام هذا الاتفاق يعني بات أولوية بالنسبة لهذه الدول المعنية بشكل كبير بإغلاق هذا المضيق منذ أشهر ومنذ بداية العدوان على إيران. ما تحاول هذه الدول أن تفعله هو أن تتأكد بأن أولا هذا الاتفاق لن يكون لصالح إيران، ولن يسمح لإيران بأن يعني تستمر في برنامجها النووي. الرئيس الفرنسي يوم أمس صرح وقال على اليورانيوم المخصب بشكل عالي على إيران التخلص من هذا اليورانيوم عبر إخراجه أو تذويبه. الرئيس الأمريكي قال لا إزالة للعقوبات بعد حتى تطبيق يعني بنود هذا الاتفاق. ولكن طبعا ما تحاول أيضا هذه الدول فعل هو الحصول على المزيد من المعلومات حول هذا الاتفاق، لأن يعني هذه الدول لم تكن يعني معنية بهذه المفاوضات، ولكن هناك دول عربية موجودة اليوم كانت معنية بالوساطة بما في ذلك دولة قطر. الشيخ تميم وصل صباح اليوم إلى القمة، أيضا قادة دول الإمارات ومصر كما ذكرت، وسيحضرون هذا الاجتماع. أيضا هناك حضور للملف الأوكراني والرئيس الأوكراني خالد. ولكن بالنسبة لمضيق هرمز، ما حاولت الرئاسة الفرنسية التي تترأس هذه القمة وهذه المجموعة هذا العام هو يعني حث الرئيس الأمريكي على قبول هذه المهمة الفرنسية البريطانية التي عملت عليها مهمة دفاعية لإعادة فتح المضيق عندما يتم تثبيت الاتفاق. ويوم أمس عندما طرح هذا الموضوع على الرئيس الأمريكي قال لا ضرورة لهذه المهمة، نحن بدأنا بنزع الألغام وسيفتح المضيق. وبالتالي يبقى السؤال يعني هل هناك حتى اليوم أهمية لهذه المهمة؟ هل ستسعى هذه الدول لإقناع الرئيس الأمريكي بضرورة استعمال هذه المهمة لإعادة فتح المضيق؟ طبعا يعني هناك حالة من الترقب لأن هذه الدول تريد فتح المضيق بأسرع وقت ممكن. وهناك لقاءات ثنائية قبل هذا اللقاء للرئيس الأمريكي مع قادة الدول العربية بما في ذلك الشيخ تميم يعني أمير دولة قطر. طبعا كما ذكرت كان لقطر دور وساطة في إبرام هذا الاتفاق، ولكن أيضا للتطرق لمضيق هرمز لملف النفط والغاز والمحروقات وتثبيت الأسواق يعني بعد هذه الأزمة التي خلقها إغلاق المضيق خالد.
0: طيب حازم، يعني الرئيس الأمريكي يقول الولايات المتحدة بدأت في دزع الألغام، الأوروبيين يريدون أن يكون لهم دور في تأمين الملاحة في المضيق. ماذا تقول طهران عن مضمون هذا الاتفاق فيما يخص المضيق؟ وعرقجي كان يتحدث للسفراء الأجانب وأعطى تفسير بلاده لما تم الاتفاق عليه.
14: يعني موقف إيران فيما يتعلق بمضيق هرمز واضح تماما منذ البداية. أكدت بأن العمليات التي قامت بها فيما يتعلق بالتحكم الذكي أو إغلاق مضيق هرمز خلال الفترة الماضية كانت أعمال قانونية تماما تنسجم مع القانون الدولي بحسب وزير خارجية إيران والخارجية الإيرانية عموما. كرر هذا الكلام أكثر من مرة. فيما يتعلق بالمرحلة اللاحقة فهي أن مضيق هرمز سيفتح بدءا من يوم الجمعة بعد توقيع مذكرة التفاهم في سويسرا بين الطرفين بشكل رسمي. بطبيعة الحال إيران تؤكد بأن مضيق هرمز ذكر في نص مذكرة التفاهم، وتم التأكيد بأن إيران وعمان كدولتين مطلتين على هذا المضيق هما المعنيتان ب يعني تنظيم حركة السفن وعبورها ومرورها عبر هذا المضيق. بحسب أكثر من مصدر، مضيق هرمز سيفتح خلال فترة مذكرة التفاهم، أي خلال 60 يوم دون أي رسوم، لكن إيران ستتقاضى أموالا لقاء خدمات لاحقا ستقدمها للسفن والناقلات التي تعبر المضيق. وفي هذا الإطار تتشاور إيران مع سلطنة عمان. وزير خارجية إيران قال بأن بيانا مفصلا سيصدر لاحقا في وقت قريب حول هذا الأمر، ويجمل الخلاصات التي توصلت إليها طهران ومسقط. وبطبيعة الحال بحسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إضافة إلى ذلك نص مذكرة
11: راديو الحرية
15: 92.7 FM. الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هل سيحبس انفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت؟ ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.

0: دائما فيما يتعلق بشأن قطاع غزة والغزيين، الاحتلال الإسرائيلي يواصل احتجاز الأسرى الفلسطينيين الذين انقضت محكوميتهم من قطاع غزة، ويعيش الأسرى ظروفا مأساوية ومعقدة نتيجة استمرار انتهاكات الاحتلال وبسبب حرمانهم من حقوقهم الأساسية. أيضا
1: لم يتبقى لها إلا صورة نجلها محمود لتطفئ نار شوقها إليه. حالها كحال كثيرين من أهالي الأسرى الفلسطينيين من سكان غزة الذين انقضت محكوميتهم القضائية في المعتقلات الإسرائيلية، لكن الاحتلال يواصل احتجازهم دون اكتراث لأوضاعهم الإنسانية.
2: إيش بده؟ بدي ابني يطلع لي بالسلام أشوفه، وهذا اللي بستنى فيه إنه ابني يطلع بالسلام، مش عشاني أنا كمان، لمرته ولولاده، بالأخص عشان ولاده، يعني ابنه الصغير بصر بعرفه. ابنه الصغير كان يا دوبه كان في البستان، مرات لما نشوف صور ولا إشي ببقى يطلع فيه وقول لهم بابا وقولوا له بابا.
1: إجراءات تقول المنظمات الحقوقية إنها شهدت تصاعداً كبيراً خلال العامين الماضيين ضمن سياسة قانونية أطلقت عليها إسرائيل قانون المقاتل غير الشرعي، والتي تتيح احتجاز الفلسطينيين دون توجيه اتهام.
3: هناك أعداد كبيرة من انتهت محكوميتهم ولا زالت دولة الاحتلال تحتجزهم استنادا إلى قانون المقاتل غير شرعي، وهو قانون سيء السمعة ويفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة، وتوسعت دولة الاحتلال باستخدامه لأنه يستند على مبررات غير قانونية وغير ومسوغات غير قانونية في توقيف المعتقلين الذين انتهت محكوميتهم.
1: تجاوز عدد المعتقلين لدى إسرائيل من سكان غزة الذين انقضت محكوميتهم 70 معتقلاً، حيث يفرض الاحتلال عليهم قيوداً مشددة أبرزها حرمانهم من زيارة المحامين أو الحصول على حقوقهم الطبية والإنسانية.
4: لا يكتفي الاحتلال الإسرائيلي باعتقال الفلسطينيين في سجونه، بل يسومهم سوء العذاب داخلها. مشهد يعكس حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى في معتقلاته، والتي تعد مخالفة واضحة وصريحة للقوانين الدولية والإنسانية. من مدينة دير البلح، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: قال رئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه ناقش مع الرئيس الأمريكي إمكانية تنظيم لقاء مع الرئيس الروسي في الولايات المتحدة ضمن محاولة جديدة لدفع موسكو نحو مسار تفاوضي مباشر.
5: هو لا يريد ذلك. لقد ناقشنا مع الولايات المتحدة وفرنسا إمكانية عقد اجتماع مع روسيا على هامش قمة مجموعة السبعة بمشاركة جميع الدول الديمقراطية. بوتين لا يريد ذلك. بالأمس ناقشنا مع الرئيس ترامب إمكانية تنظيم مثل هذا الاجتماع في الولايات المتحدة بصيغة يصعب على بوتين رفضها، على الأقل أمام الرئيس ترامب. سنرى ما ستؤول إليه الأمور. إذا رفضت روسيا هذه الفرصة أيضا، فسيكون من الضروري ممارسة مزيد من الضغط.
0: شاهدي الكرام، نشير إلى هذا الخبر العاجل. مراسل التلفزيون العربي يؤكد قيام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ غارة على شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. إذن مراسل التلفزيون العربي يؤكد قيام الاحتلال بتنفيذ غارة إسرائيلية على شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. بالعودة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، ميدانياً تعرضت مناطق أوكرانية لهجمات روسية، الأمر الذي أسفر عن سقوط جرحى وتضرر منشآت سكنية وخدمية. ففي منطقة كيروفورغراد ألحقت مسيرات روسية أضراراً منشآت زراعية. مشاهدينا، ننتقل مباشرة إلى إيفيون الفرنسية لمتابعة كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
6: We are not investing any money in Iran, by the way. كان مثيرا للسخرية إذا ما أحد أراد القيام بذلك، ولكننا الآن لا نستثمر في إيران بأي أموال، ونعمل مع قطر وأناس قطر، وكان ذلك شرفا وأسرنا، وهم الأقرب جسديا إلى إيران، يحتاجون فقط إلى 45 دقيقة للسفر إلى إيران، لذلك أنتم في أخطر موقع، ولكن يجب أن أقول أنكم حاربتم وساعدتونا وبشجاعة كبيرة، لذلك أريد أن أشيد بكم على هذا، ودائما سوف تكون صديقي. شكرا حضرة الرئيس، إنه دائما شرف لي أن أكون معكم، وأنها أوقات حساسة.
7: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
8: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
9: الله أكبر الله أكبر.

0: آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: لم يبنوا مصانع وصرفوا المليارات من الدولارات و حوالي 200% كانت التعريفات قائمة، ولكن أعتقد أن 50% من صناعة الشرائح سوف تعود إلينا في حين.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: الساعة الآن 1:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
7: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
8: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
9: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها
2: بوضوح، ويقولون ذلك بوضوح، إنهم لن يطوروه ولن يشتروه ولن يفعلوا بأي أمر مشابه، وإذا ما فعلوا ذلك فسوف يعانون من تبعات غير مسبوقة وغير قابلة للتصديق. لن أقول لكم حتى التبعات ما هي، ولكنها هي القصوى، ومع ذلك أمل أن تجمعنا علاقة جيدة جدا بهم، ولكن لن يحظوا بسلاح نووي، وهذا أمر جيد. ولذلك دخلت ولذلك وافقت على التوقيع، وماركو كان معي وقالوا إنهم لن يطوروا سلاح نووي. قلت لا، لن تطوروا ولن تشتروا. لذلك اتخذ الأمر أياما إضافية لتوقيع الاتفاق. هذا مثير للسخرية، ولكن لن يطوروا سلاحا نوويا ولن يشتروا ولن يحصلوا على سلاح نووي، وإذا ما فعلوا فستفتح أبواب الجحيم عليهم، ولن يفعلوا ذلك. الآن تحدثت عن تغيير في النظام، لم أهتم أبدا بتغيير النظام، لكن أعتقد أن حصل تغيير في النظام، لأن المجموعة الأولى ماتت والمجموعة الثانية ماتت وجزء من المجموعة الثالثة ذهبوا، وأعتقد أننا نتعامل مع أشخاص عقلانيين جدا، وكانوا لطفاء، كانوا أقوياء وأذكياء، أعتقد أنهم أكثر ذكاء من المجموعة الأولى والثانية، ولكنهم لم يكونوا متطرفين، ونحن وهم يسعون إلى مساعدة بلدهم. لذلك مجددا لا أعتقد أني لقد أردت تغيير النظام لسنوات، ولكن لم يفلح ذلك. والأمير هو محط احترام كبير، ورئيس الوزراء أيضا، وهكذا يجب أن تبنى البلدان بناء على الاحترام والخوف. حوالي 42,000 متظاهر تم قتلهم، وكانوا متظاهرين، وأيضا رأينا المصارعين في البيت الأبيض المرة الماضية، وكان ثمة مصارعين، مصارع منهم مشهور قتل مع 2 من أصدقائه لأنه تحدث عن تغيير النظام. لذلك نحن مسرورون جدا أننا منخرطين، ونحن منبهرون جدا بكيفية تعامل قطر مع الأمور، لأنهم كانوا في الخطوط الأمامية وكان يتم إطلاق النار عليهم لأنهم كانوا الأقرب. بإمكاني حرفيا أن أمشي هذه المسافة بينكما، ولذلك كانوا على الخطوط الأمامية، أريد أن أعلق وأقول أني أهنئكم على الشجاعة. لا أستطيع، لا أعرف إذا ما كنت أستطيع أن أهنئكم على الشجاعة، لأنها لا تظهر إلا عند الامتحان، وأظهرتم شجاعة كبيرة. شكرا جزيلا، شكرا، أقدر ذلك. هل سوف يجمعك اجتماع منفصل مع الرئيس زيلينسكي؟ لقد جمعني اجتماع معه وكان اجتماعا جيدا، وروسيا يجب أن تبرم اتفاقا. لقد خسرت أناسا كثيرين كما أوكرانيا، والشهر الماضي كان 35,000 جنديا قد قتلوا، وحوالي 25,000 جندي أو أغلبهم جنود يقتلون كل شهر، وأغلبهم يافعون وجميلون. لذلك جمعنا اتفاق وسوف نرى ما الأمور. ولقد تحدثت مع الرئيس بوتين نهار الأحد، والقتال يستمر ويفقدون الجنود ويفقدون الكثير من الجنود. لم نشهد أي أمر كهذا منذ الحرب العالمية الثانية، ولقد حللت 8 حروب واعتقدت أنها سوف تكون سهلة أي حلها هذه، ولكن بين هذين القائدين سوف ألتقي مجددا باليوم أي بالرئيس زيلينسكي. نعم، كنا مركزين أيضا على إيران في اجتماعاتنا، ولكن نحن نبيع أسلحة، لا نعطيهم حتى أسلحة. أوباما أعطى 350 مليار دولار، والاتحاد الأوروبي يدفع لنا مقابل الأسلحة، وليس لذلك أثر علينا نحن نبيع الأسلحة على بعد آلاف الأميال. لا أريد أن أرى 25,000 شابا يافعا يقتلون كل شهر، كل شهر شبان يافعين بدأوا بحياتهم للتو، يذهبون إلى الخطوط الأمامية ويقتلون، وأوكرانيا أيضا تفقد الكثير من الأرواح. لذلك نعم، سوف أبذل قصارى جهدي. هل سوف، إذا ما رفضوا ماذا؟ إذا ما استمروا في قتل شعبهم الخاص. لقد تحدثنا معهم حول ذلك وسوف نرى. أقول إن غالبية ذلك جرى في النظامين الأول والثاني أكثر من الآن بكثير، وكان أكثر صرامة أو أكثر شدة أكثر من الآن. ما هي الفرص الاقتصادية لإيران إذا ما تعاونت مع الولايات المتحدة؟ أعتقد أنها سوف تكون جيدة. لدينا الكثير من الفرص حول العالم، ولكن الأمير يعيش إلى جانبهم ولديهم الكثير من النفط. أعتقد أن ذلك سوف يكون جيدا. أولا يجب أن يثبتوا أنفسهم قبل دخول أي منا هناك، يعني الفرص، وأمل أن يبلوا بلاء حسنا. انظروا سواء أبلوا بلاء حسنا أو جيد أو سيئا، لا يمكن أن يحظوا بسلاح نووي. إذا ما حظوا بذلك سوف يفجرون إسرائيل والشرق الأوسط، وربما سوف يطلقون علينا النار. طبعا لا كنا قضينا عليهم أولا، ولكن لكانوا أحدثوا ضررا هائلا. لو لم نلغي اتفاق النووي مع أوباما، خطط العمل الشاملة المشتركة، لكانوا حظوا بسلاح نووي منذ 5 سنوات، وكانت تلك خطة غبية نحو سلاح نووي، وكان اتفاقا سيئا بالنسبة إلينا، ولقد دفع لهم مليارات الدولارات، نحن لم ندفع شيء.

0: أكثر تدميرا، الجبل كله انهار وسوف نجلبه، ولكن لنجلبه هذا ليس بالأمر السهل، لأنه يقولون فقط أن الصين لديها فقط المعدات للقيام بذلك. الجبل انهار بأسره، وكان حوالي نصف مليون دولار، ليس بهذا القدر الكبير، ولكن نفسيا كان كبيرا. أريد أن أجيب عن سؤالك. أعتقد أن في الأشهر الماضية كان ثمة فرص اقتصادية، ولكن لم نكن مهتمين جدا فيها. في إيران كان هدفنا الأول وسعينا لوصول الاتفاق، ولكن بالنسبة للفرص أعتقد أنه يمكن الوصول إلى فرص، ولكن هذا زخم مهم جدا للوصول إلى اتفاق نهائي. وبعد ذلك بالطبع إيران سوف تكون مفتوحة لأي نوع من الاستثمارات، وأعتقد أنه ربما سوف تكون فرص هائلة، ولكن هدفنا هو محاولة إبرام اتفاق. نعم سوف يحتاجون إلى أمر ما، لأننا قضينا عليهم أو فجرناهم. نعم منذ أسبوع قلت ذلك، الآن لدينا اتفاق، ولكن إذا ما حتى رحلنا وحسب فإننا كنا سوف نقوم بعمل مذهل، لأنهم سوف يتطلب منهم 15 إلى 20 عمل إعادة بناء ما دمرناه، ولكنا قمنا بعمل رائع لو الاتفاق لم يكن وقع حتى، ولو كنا استمرينا فلن كانوا يستطيعوا أبدا بإعادة بناء ما دمرناه. هل يمكن أن ينجو هذا الاتفاق إذا ما إسرائيل هاجمت لبنان؟ أعتقد أن هذه الحرب الصغرى، إيران هي الحرب الكبرى، ولكن ثمة فريق هناك مستمر وهو حزب الله، وثمة شخص وضعته أيضا في سوريا مع أردوغان وهو يقوم بعمل مذهل، ولقد قام بعمل رائع في جمع البلد، وهو جيد جدا مع حزب الله، لا يحبهم، وإن إسرائيل تحارب حزب الله لفترة طويلة والكثير قتلوا، ولا يجب أن تقصف بناية كل ما كنت تبحث عن أحد، وليس وفي ثمة أشخاص يقتلون في هذه المباني.
1: راديو الحرية
2: من 97.10
3: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
5: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
6: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
7: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
8: في فايبر بيوجع راسك، في فايبر من ذهب، في فايبر غالي على الجيب، وفايبر بالتوفير عجب.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 1:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريعة وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا: الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.

قضايا بتلامس واقعنا، نقاشات جريئة واقعية، أصوات شبابية بتفتح باب الحوار وبتطرح الأسئلة الصعبة. كله في برنامج خط أحمر على أثير إذاعة منبر الحرية. كل ثلاثاء كونوا معنا، لأنه في خط أحمر السكوت مش خيار.

0: مساء الخير مستمعينا الكرام. في بداية حلقتنا بوجه لكم سؤال: تتذكروا آخر مرة فتحتوا فيها السوشيال ميديا وحسيتوا فجأة إنه حياتكم أقل من حياة الناس؟ وهل كل شخص منشوفه ناجح على الشاشة هو فعلا ناجح بالحقيقة؟
1: هل كل شخص منشوفه ناجح على الشاشات؟ وليش صرنا نقارن أيامنا العادية بلحظات مختارة ومعدلة ومنتقاة من حياة الآخرين؟
0: أسئلة كتيرة مستمعينا بنسألها لأنفسنا كل يوم، ويمكن ما بننتبه قديش عم تأثر على نظرتنا لأنفسنا ولحياتنا كمان. برحب فيكم مرة أخرى بحلقتنا لليوم، وأهلاً وسهلاً فيكم عبر إذاعة منبر الحرية على موج 92.7 FM. معكم في التقديم داني نجاجرة وزميلاتي شهد غنام وريهام تقاطقة، ومن إعداد الحلقة دلال وحيدي، ومن الهندسة الإذاعية ربحي أبو رمون.

مستمعينا في بداية حلقتنا بنوجه تحية إلى المتدربة بتول الجعبري. أهلا وسهلا فيك وموفقة. وعنوان حلقتنا لليوم عايشين بحياة غيرنا، بس حابة أذكركم أنه بإمكانكم متابعتنا على صفحتنا على الفيسبوك HR Live، وعبر منصتنا وموقعنا الإلكتروني HR.BS، وعبر التلفزيونات التفاعلية. حلقتنا لليوم مستمعينا بنحاول فيها نفهم كيف صارت الشاشات تصنع لنا صورة جديدة للنجاح، وكيف تحولت حياة بعض المشاهير والمؤثرين إلى نموذج يسعى كتير من الشباب والأطفال عشان إنهم يقلدوه من غير ما يعرفوا الحقيقة بشكل كامل. رح نحكي أكتر عن المحتوى المصنوع، وعن المقارنات اليومية اللي بتسرق منا الرضا، وعن الأطفال اللي صاروا يتعلقوا بالمشاهير أكتر من تعلقهم بالقنوات الحقيقية من حولهم. رح نسأل ونشوف مين المسؤول، المشهور، المنصة أو الأهل، ولا إحنا كمان جزء من المشكلة مستمعينا؟ ابقوا معنا لأنه بخط أحمر اليوم رح نحكي عن كل إشي. اليوم صار فعلا كل إشي خط أحمر.

0: كل يوم بنفتح في السوشيال ميديا بنشوف حياة شكلها مثالي، سفر، نجاح، ضحك، رفاهية، بس هل هذا الاشي واقع؟ ونبلش من عندك يا شاه.
1: احنا مش منشوف الواقع اصلا، احنا منشوف افضل لقطة من الواقع اللي احنا عايشينه.
0: صحيح. ومن عندك يا ريهام، كيف بتشوفي هذا الاشي؟
2: انا بحس المشكلة اكبر من هيك، لانه الناس صارت تتعامل مع هاي اللقطات كأنها الحياة كلها.
0: يعني قصدك يا ريهام انه المشكلة مش بالمحتوى نفسه، المشكلة بطريقة فهمنا له؟
2: بالضبط. انت ممكن تشوفي فيديو مدته 20 ثانية وتبني عليه حكم عن حياة كاملة،
1: وهون الخطورة، لانه اللي قدامك مش الحياة الحقيقية اللي احنا عايشين فيها، هاد مونتاج للحياة.
0: مونتاج حياة. صح. كلمة جدا جوهرية.
1: صحيح.
0: وهون يا شهد وريهام تكمن الخطورة، لانه اللي قدامك مش حياة، زي ما قالت شهد مونتاج حياة. احنا ليش بننجذب لهاي الصورة اصلا؟
1: لانها حلوة مثالية وبتتبع احساس انه الحياة لازم تكون هيك،
2: وبنفس الوقت بتخلينا نحس انه حياتنا ناقصة حتى لو هي طبيعية جدا.
0: صار في صورة ذهنية عند كتير من الناس عن النجاح، كأنه سفر، سيارات، حياة فخمة،
1: ودبي تحديدا صارت رمز جاهز لهالصورة، كأنه إذا وصلت هناك يعني وصلت لحلمك.
2: بس هذا تبسيط خطير جدا، لأنه بيشيل تعب سنين وبحط مكانه لقطة على الإنستغرام.
0: طب ريهام، يعني أنت ضد فكرة رمز النجاح كمدن أو أماكن؟ وشهد كمان
2: مش ضدها، بس ضد اختزال النجاح فيها.
1: أنا بوافق ريهام هون، لأنه في ناس بتعيش هناك وبتكافح عادي جدا زيها زي أي غيرها، مش كلهم عايشين الحياة المثالية اللي بيعرضونا إياها على الشاشات وعلى السوشيال ميديا.
0: 100%. بس خلينا نسأل سؤال مباشر، ليش عائلنا بحب يختصر النجاح بصورة واحدة؟
1: لأنه أسهل لإنا من إنه نفهم القصة بشكل كامل،
2: وأريح نفسيا، يا أبيض يا أسود.
0: طيب، وتكمل الموضوع خلينا نفتح موضوع حساس، وهو التقليد الأعمى للمشاهير. نبلش من عندك يا شهد برضو.
1: أنا برأيي في ناس بتضيع حالها وهي بتحاول تكون حد غيرها وحد غير عن شخصيتها.
0: بس مش كل تأثر سلبي، في ناس بتلهمنا كمان.
1: أكيد، بس الإلهام غير إنك تمسح شخصيتك بشكل كامل.
2: والمشكلة الأكبر لما الشخص يقلد كل إشي، اللبس، الكلام، حتى طريقة التفكير نفسها.
0: يعني حسب الكلام هاد بدي أعرف الخط الفاصل وين؟
1: لما تبطل تسأل نفسك أنا شو بدي، وتبلش تسأل هو شو بيعمل.
0: حلو.
2: طبعاً، وهاي أخطر لحظة بصراحة يا شاه.
1: صحيح.
0: طب خلينا ندخل شوي بعمق في الموضوع وناخد قصة من أهم القصص اللي صارت، وخليني أحكي إنها هزت العالم. قصة الطفل اسمه هيكسلي مع يوتيوبر معين، من غير ذكر قناة اليوتيوب تحديدا. فيك يا شهد تحكي لنا أكثر عن الموضوع هذا؟
1: طبعا العائلة وثقت رحلة التبني كاملة على يوتيوب، وملايين من الناس تابعوا القصة.
2: بس بعد فترة اختفى الطفل من الفيديوهات وكأنما كان موجود أصلا.
0: وبعدين
1: بعد ضغط كبير أعلنوا أنه تم نقله لعائلة أخرى بسبب احتياجاته الخاصة المرتبطة بالتوحد.
2: والمشكلة مش بس هون، المشكلة انه حياة طفل كاملة كانت محتوى لهاي العائلة.
0: يعني طفل ما عندوش قرارات، حياته صارت مادة للعرض.
1: بالضبط. وهون السؤال الأخطر، وين الخصوصية؟
2: وتخيلوا لما يكبر هذا الطفل ويشوف كل إشي نعرض عن حياته، شو راح تكون ردة فعله؟
0: صحيح يا ريهام، بصراحة هاي من أكتر القصص اللي بتخوفني إعلاميا. في ناس بتعيش يوم طبيعي جدا، وبمجرد ما إنها تفتح السوشيال ميديا بتحس حياتها انهارت مع الأسف،
1: لأنهم ما عم بيقارنوا حالهم بالواقع، هم بيقارنوا حالهم بمنتج بصري،
2: ومنتج متعوب عليه، مش مجرد صدفة.
0: طب ليش المقارنة هاي قوية لهاي الدرجة؟
1: لأنه بالأساس الدماغ بطبيعته بيقارن.
2: لكن المشكلة اليوم إن المقارنة صارت غير عادلة إطلاقا،
1: مع الأسف.
0: طب مستمعينا، قصتنا الثانية لقناة تدعى توي فريكس، كانت تثير الجدل بشكل كبير.
1: كانت بتعتمد على تصوير الأطفال بمواقف فيها خوف أو إحراج أو ضغط عاطفي،
2: ومع الوقت صار في انتقادات قوية جدا لدرجة انه اليوتيوب اغلق القناة نهائيا.
0: يعني مستمعينا، احنا هون وصلنا لمرحلة صار فيها سؤال، هل المحتوى هاد ترفيه ولا استغلال؟
1: انا برأيي الخط الفاصل كان مكسور من البداية،
2: وأحياناً الجمهور نفسه بيكون جزء من المشكلة لأنه بيدعم هذا المحتوى.
0: صحيح، يعني أنا لو هلأ سألت طفل اليوم عن قدوته ممكن يذكر لي اسم يوتيوبر أو فلوجرز قبل أهله.
1: صحيح، وهذا مش غريب لأنه هو اللي بيشوفه أكتر.
2: ولكن المشكلة لما هذا التعلق بتحول لتقليد أعمى.
0: مين المسؤول هون؟
1: أكيد الأهل لازم يكونوا موجودين جنب أطفالهم،
2: والمنصات إلها دور كبير،
0: وأحياناً إحنا كمجتمع بنكبر الموضوع من غير أي وعي. مستمعينا، الآن ننتقل إلى دقات الساعة.
3: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أرض

0: رجعنا لكم مستمعينا في تكملة أهم جزء من حلقتنا لليوم، وللحديث أكثر حول هذا الموضوع من منظور التربية الإعلامية يسعدنا أن نستضيف عبر الهاتف المحاضر في جامعة فلسطين التقنية خضوري والحاصل على شهادة تدريب مدربين في التربية الإعلامية من جامعة أريزونا الأمريكية دكتور عبد الله مصلح. أهلا وسهلا فيك دكتور، وبنشكرك على تلبية دعوتنا للمشاركة في حلقتنا لليوم.
1: أهلا فيك ويسعد صباحك وصباح المستمعين جميعا.
0: يسعد صباحك، أهلا فيك دكتور. في بدايتنا بدي أسألك سؤال مهم، كثير من الناس بيعرفوا الإعلام، لكن ما المقصود بالتربية الإعلامية؟ وليش صارت اليوم ضرورة لكل فرد؟ ليش فقط للعاملين في مجال الإعلام؟ تفضل.
1: إحنا لما بنحكي عن التربية الإعلامية وبنحكي عن التفكير النقدي، إحنا بنحكي عن إشي بلامس حياتنا اليومية لكل الناس، مش فقط للعاملين في مجال الإعلام.
0: صحيح.
1: لو نيجي نعرف بس تعريف صغير شو هي التربية الإعلامية. التربية الإعلامية هي مجموعة من المعارف والمهارات اللي بتساعد الناس في فهم الرسالة الإعلامية وتحليلها والتعامل معها بكل صدق ومسؤولية، سواء كانت هذه الرسائل جايتنا من الإذاعة أو التلفزيون أو من السوشيال ميديا كلها بغض النظر شو هي. هذا ما بيعني انه احنا إن بنرفض وسائل الاعلام او ان نخاف منها، لا، التربيه الاعلاميه هي بتمكننا ان نستخدم وسائل الاعلام بطريقه امنه وواعيه وصريحه.
0: نعم.
1: هاي بالنسبه للتربيه الاعلاميه. اما التفكير النقدي، التفكير النقدي هو انه احنا ما ناخذ كل منشور او كل صوره ونروح نصدقها مباشره.
0: صحيح.
1: لا، لازم التفكير النقدي إننا نتحقق من هاي الصورة، نتحقق من هذا المنشور، نتحقق من مصدره، نتحقق من الهدف تبعه.
0: صحيح.
1: نحلل محتواه. الشخص اللي عنده دراية في طريقة التفكير النقدي ما بيسأل شو اللي قال أو شو الخبر.
0: نعم.
1: لا، هو بيسأل من الذي قال هذا الخبر ومتى قيل ولماذا قيل وهل هناك مصدر موثوق لهذا الخبر. فبالتالي احنا اذا بنفهم هذول المصطلحين اللي هم التربية الاعلامية والتفكير النقدي بصير الموضوع كثير انه اسهل، خصوصا مع انتشار الواسع لوسائل السوشيال ميديا بكل مجالاتها. صار عملية انه يكون في عنا تربية اعلامية وتفكير نقدي مهم جدا، مش بس لتعين الاعلام، لا، لاطفالنا لشبابنا.
0: نعم.
1: عشان تساعدهم انهم يميزوا ما بين الحقيقة وما بين المبالغة، ما بين المحتوى الهادف وما بين المحتوى المضلل، ما بين الحياة الواقعية والصورة المثالية اللي بعطونا إياها المؤثرين. أي صورة مثالية، مش الواقع الحقيقي اللي إحنا منعيش فيه. فبالتالي أصبح التربية الإعلامية هي ضرورة ملحة، وأنا يعني بتمنى لو هاي التربية الإعلامية والتفكير النقدي إنه يدرس بالمدارس. يعني
0: ضروري.
1: احنا عمالنا بنعطي في دورات لطلاب الجامعات وهذا لا يكفي، المفروض حتى المدارس، لانه هذول الجيل الطلاب والاطفال هم معرضين، هم اكثر عرضة للمحتوى المضلل والمحتوى المزيف، خصوصا مع الانتشار الواسع ليس فقط للسوشيال ميديا انما للاي اي.
0: صحيح.
1: فبالتالي لازم احنا نربي الجيل الجديد هذا على طريقة تفكير معينة، ما يقبل اي شيء، ما يستسهل ويأخذ الخبر ويصدقه ويكون ينشر فيه ويكون الخبر بلا مصدر وخبر غير موثوق وخبر مضلل.
0: نعم صحيح. من منظور التربية الإعلامية دكتور، كيف يصنع بعض المشاهير والمؤثرين صورة مثالية لحياتهم، وكيف يمكن للمستخدم أن يميز بين الواقع والمحتوى المصمم لجذب الانتباه؟
1: أول شيء احنا خلينا نفهم شو معنات مؤثرين.
0: تمام.
1: المؤثرين هما مجموعة، ممكن يكون فرد أو ممكن يكون مؤسسة أو هيئة إعلامية، بس هما عادة بيكونوا أفراد بيكون عندهم القدرة انهم يأثروا على الناس على ارائهم وسلوكهم وافكارهم وحتى على قراراتهم من خلال المحتوى اللي بيقدموا. وعادة هذول الناس بيكون عندهم متابعين كثير.
0: نعم.
1: ومش شرط انه يكون عندهم متابع يكون هو مؤثر، في ناس يكون عندهم متابعين كثير بس هم ما بيعلقوش ما بيشاركوش.
0: صحيح.
1: شرط في المؤثر انه هو يكون قادر على التأثير على آراء وسلوك وأفكار واتجاهات الناس.
0: نعم.
1: ولكن هذول المؤثرين لما بيجوا بعرضونا أي شيء بعرضونا إياه، يعني لو بدهم يعرضونا على رحلة سياحية بدنا نروحها على أي دولة في العالم، بروحوا على أجمل مناطق في هاي العالم، بصورونا إياها، بصورونا الحياة الجميلة الوردية وبعطونا إياها عشان يأثروا فينا.
2: مع الأسف
1: عمليا هم بأخذوا جزء من هذا الواقع وبعرضونا إياه، ما بعطونا الواقع ككل، ما بعطونا الصورة بشكل هالكامل. هم يعملوا على تأطير هاي الصورة، هم
0: والناس بتتأثر بشكل
1: جزء
0: كبير
1: من الصورة، الجانب الإيجابي المثالي وبرضونا إياه.
0: صحيح.
1: فبالتالي إحنا لازم نكون على قناعة إنه مش كل اللي بنشوفه هي الحقيقة كاملة، هو جزء من هاي الحقيقة، وهو الجزء الإيجابي اللي بده يوصل لنا إياه هذا المؤثر.
0: نعم.
1: وهذه الفكرة.
2: صحيح.
3: طيب دكتور، الأطفال والشباب اليوم بقضوا ساعات طويلة مع المحتوى الرقمي، ما أهم المهارات التي يجب أن يمتلكوها حتى لا يصدقوا كل ما يشاهدونه أو يتأثروا به بشكل سلبي؟
1: يعني هذا رجعنا على المربع الأول، إنه السوشيال ميديا وانتشارها الواسع وانتشار الاي اي صار الجيل الشباب وجيل الأطفال عندنا هم الهدف الأساسي لهذه السوشيال ميديا. فبالتالي إحنا ما بزبط نقول إحنا بدنا نراقبهم، ما بزبط نقول بدنا نمنعهم عن السوشيال ميديا للأطفال والشباب. إحنا المفروض لا نمنع ولا نراقب، إحنا المفروض إن نعلمهم كيف إنهم يتعاملوا مع هاي المحتوى الرقمي اللي هم بيشوفوه، كيف يتحققوا من مصدر هاي المعلومة، كيف إنه هم ما ينشروا ما يشاركوا أي معلومة إلا قبل ما يتأكدوا منها، يتحققوا منها، يتحققوا من مصدرها.
2: صحيح.
1: يتأكدوا من صحتها وموثوقيتها. هذا أهم إنك تيجي إنك تمنع الولد. لو تيجي تمنعي الولد السوشيال ميديا في كل محل، فبالتالي وين ما هو يروح السوشيال ميديا موجودة وهو معرض لإلها بشكل مباشر. إحنا الأفضل بدل ما نمنعه إن نحميه، إن نزوده بأسلحة يقدر يواجه هذا الطاغوت اللي عماله بيهاجم فينا، من خلال إن نعلمه، نوجهه، نثقفه. هذا بقع، يعني هاي مسؤولية كثير كبيرة، وهي جزء منها بقع على المدارس قبل ما بقع على وسائل الإعلام نفسها، إنها لو تسوي دورات أو محاضرات ندوات تفهم الطلاب، مش بس تقولهم ممنوع يجيبوا التلفون على المدرسة. طبعا هو مروح من المدرسة بيكون حامل التلفون.
2: صح.
1: فإحنا المفروض فينا إن نعلمهم ونزيد علمهم وثقافتهم في التربية الإعلامية وفي التفكير النقدي.
0: طب دكتور، الآن المتأثرين من هذا الموضوع حكينا الأطفال والشباب، برأيك وين المسؤولية الأكبر، على مين بتوقع في مواجهة هاي التأثيرات السلبية للمحتوى؟ يعني على المشهور ولا على المنصة ولا الأسرة ولا حتى المتلقي نفسه؟ المسؤولية عمين؟
1: هي المسؤولية مسؤولية متبادلة، ما بتقع على عاتق جانب واحد.
2: نعم.
1: يعني الجزء من هاي المسؤولية هي مسؤولية مشتركة. يعني المؤثرين أول إشي لهم دور كبير، اللي بنشر المحتوى إنه يكون عنده أخلاق، في أخلاق بالمهنة، إنه ما ينشر إشي مضلل يضلل فينا.
0: بس السوشيال ميديا ما في قيود كبيرة.
1: الجانب الأول.
0: نعم.
1: إنه نفس المؤثرين نفسهم إنهم يكونوا يعطونا إشي أخلاق. يعني أنت بتمرك بالشارع بتلاقي محل حاطلك خصم 90%، تدخل على المحل بتلاقيش هذا الخصم.
2: صحيح.
1: فأنت عمليا هو ضللك، يعني هذا النوع من أنواع التضليل. هو ضللك، خليك تدخل المحل على أساس 90% وهو الأسعار ضربها في 10.
0: هو بس جذب فقط.
1: الجانب الثاني بقى على الأسرة. الأسرة المفروض أن يكون دورها توجيهي، دورها تعليمي، لا مش دورها يكون منع. لا، احنا لازم الناس ما تمنع، ولو أجب بده يمنع مش راح يقدر يمنع، لازم هي توجه الأولاد، توضح لهم، تفهمهم.
2: نعم.
1: تفهمهم انه مش كل شيء حقيقي، خصوصا مع انتشار الاي اي حيب يجيبوا لنا رؤساء قاعدين بدمكوا وبطبلوا وبرقصوا وبتنطوطوا، هذا الحديث يعني هو مش حقيقي. فإحنا نفهم هذول الأطفال، طبعا هو كل الناس معرضين مش بس الأطفال، ولكن نسبة التشبع عند الأطفال بتكون أعلى، نسبة التأثير عليهم بتكون أعلى. عشان هيك أنا بحكي أكثر على الأطفال، بس برضو عندنا شباب 20 و25 وصبايا بيكونوا هم بتعرضوا للتضليل وهم مش عارفين انهم بتعرضوا. فبالتالي الجانب الاول مسؤولية المؤثرين انفسهم، مسؤولية الاسرة، ومسؤولية الشخص نفسه انه يكون عنده طريقة التفكير تكون صح، مش اي شيء يمسكه يصدقه. شوف وين مصدره، هل هذا المصدر موثوق؟ هل في مصدر موجود في تاريخ في عنوان؟ هل هذا المحتوى حقيقي ولا غير حقيقي؟ قبل ما يروح يصدق. فبالتالي هي المسؤولية مشتركة، ما بتقع على طرف واحد.
2: طب دكتور، لو طلبنا منك 3 نصائح مختصرة للشباب والأهالي تساعدهم على استخدام وسائل التواصل بوعي أكبر، شو بتحب توجه؟
1: أولا أنا بقول إنه الواحد مش لازم يصدق كل إشي بيشوفه ولا كل شيء هو بقرأه.
2: صحيح.
1: لازم يتحقق قبل ما يصدق. ما تستسهل إنك تأخذ المعلومة، لا، لازم تتحقق منها. هذه أول نقطة. بعدين النقطة الثانية، لازم إحنا نتذكر إنه وسائل التواصل دائما ما بتعطيك الحقيقة كاملة، هي بتعطيك جزء منها. فالحياة مش كلها وردية ومش كلها سيئة في نفس الوقت، فلازم تكون أنت فاهم إنه اللي أنت بتشوفه هو جزء من الحقيقة، مش كل الحقيقة.
2: صحيح.
1: النقطة الثالثة إنه إحنا وسائل الإعلام، وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام والاي اي، إحنا لازم نأخذه كجانب تعليمي، مش إنه بدنا نأخذه إنه هذا إشي مسيء. بالعكس، هو مش مسيء، بس إحنا بدنا نعرف كيف نستخدمه. فإحنا المفروض فينا إنه وسائل التواصل الاجتماعي إن نجيرها لخدمة التعليم والنصائح والجانب الثقافي والجانب المعرفي
3: بما فيه فائدة.
1: التربية الإعلامية هي ليست مادة دراسية، لا، هي مهارات حياتية بتساعدنا إن نأخذ القرار الصح، بتوعينا، بتفهمنا، بتوضح إن شو هو الإشي الحقيقي والإشي الغير حقيقي، شو الإشي اللي نصدقه ونثق فيه وشو الإشي اللي مش لازم نصدقه ونثق فيه. وبدي أنا أعرج على نقطة مهمة.
2: تفضل.
1: في جانب في التربية الإعلامية بيسموه طعم الغضب.
2: صحيح.
1: هذا طعم الغضب شو معناته؟ هذا طعم الغضب بنزول كمان شهور بيستفزوك فيه، بيستفزوك ممكن من ناحية دينية، ممكن من ناحية سياسية، من ناحية اجتماعية، من ناحية مدينة اللي انت عايشة فيها. فبالتالي هون طعم الغضب، هون هذا عشان يستفزك. المقصود فيه ايش؟ انك انت تشاركي، انك انت تعلقي، انك انت ترفضي.
2: صحيح.
1: هذا شو الهدف منه؟ وزيادة المشاهدة والمتابعة.
2: مزبوط.
1: والتفاعل.
2: نعم.
1: هذا الشيء بيقوي هذا المحتوى.
2: نعم.
1: فإحنا المفروض فينا إنه إحنا ما نعطيهم اللي هم بدهم إياه، ما نخليهم يستفزونا مقابل إنه هم بدهم عمالهم بيستفيدوا وبنشروا أكثر في هذا المحتوى اللي استفزنا، المحتوى المضلل، المحتوى السيء. فلازم إحنا هذا طعم الغضب كثير مهم. ولازم ننوه لنقطة ثانية، أكثر شيء بالتربية الإعلامية والتفكير النقدي عشان ما يخلوك إشي تفكر من جانب نقدي، بروحه ما بيستميلوا العواطف، لأنه العاطفة بتوقف التفكير.
2: نعم صح.
1: فإحنا لازم لما نأخذ الخبر ما نأخذ بس لعواطفنا، ما نأخذ من جانب عاطفة، من جانب ديني، حطولنا آية قرآنية فهي أقرب علينا، بس ممكن يكون الهدف من هاي الآية في هذا الوقت هي الفتنة. فبالتالي إحنا لازم مش بس نأخذ والله هذه آية قرآنية وهذا جانب ديني وجانب مهم، لا، مش هذا بيكون الهدف. فإحنا لازم نكون واعيين، فاهمين شو اللي عماله بنعرض علينا.
2: صحيح.
1: هذا الحكي بيجي كله من خلال انه احنا نوعي الجيل الصغير، نفهمهم.
2: أكيد.
1: ما نمنعهم ونكتفي بمراقبتهم. ما بيكفي
0: دكتور، هاي هي أهمية التربية الإعلامية. طبعا دكتور، شكرا على هاي المعلومات القيمة والإضاءات اللي قدمتها لنا، وطبعا النصائح يلي ان شاء الله المستمعين جميعهم ياخذوا فيها ويكون في وعي أكبر. شكرا جزيلا دكتور عبد الله على هاي المعلومات، وتشرفنا، وشكرا كتير أيضا على وجودك معنا.
1: يعطيك
0: العافية. مستمعينا، الآن ننتقل إلى فاصل ونعود إليكم.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
4: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: أجنادي إنا كنا. ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
1: يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
2: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: إعلان هام للمواطنين الكرام. يسر الدكتور عبد الرزاق أبو ميلة، أخصائي واستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، رئيس قسم الأطفال والعناية المكثفة في مستشفى الهلال الأحمر التخصصي في الخليل، أن يعلن عن افتتاح عيادته الخاصة في مدينة الخليل في موقعها الجديد مجمع الجذور قرب الغرفة التجارية الطابق الثالث. أوقات الدوام يوميا من الساعة 4 حتى الساعة 7 مساء، ما عدا يوم الثلاثاء من الساعة 10 صباحا حتى 4 مساء. للحجز والتواصل والاستفسار الاتصال على جوال 0599-610-574. أطفالكم أمانة، نحن نحفظها. دكتور عبد الرزاق أبو ميالي.
4: لويا لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
6: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
7: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
8: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: أسراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

ورجعنا لكم مستمعين أو خلينا نمسي عليكم على صفحتنا على الفيسبوك HR Live. دلال غسان أكيد معدتنا المميزة بتحكي لنا يعطيكم العافية. الله يعافيك دلال. أبو نهاد قفيشة مساء الورد والفل. مساء الورد أبو نهاد نورتنا. طبعا بإمكانكم مشاركتنا على صفحتنا على الفيسبوك HR Live برأيكم بحلقتنا واستفساراتكم أيضا.

0: ويكمل من حلقتنا ومن أهم فقراتنا لليوم القصص اللي بنذكرها عن الحالات اللي بنحكي عنها في موضوعنا الرئيسي، وهي قصة روبي فرانك. كانت صادمة جدا، ونبلش معك تسردي لنا إياها يا شهر.
1: عائلة كاملة كانت عايشة على يوتيوب حياة يومية وبيجيبوا مليارات المشاهدات،
2: بس لاحقا انكشفت قضايا خطيرة بتتعلق بإساءة معاملة الأطفال.
0: السؤال اللي انطرح بعدها، هل الكاميرا كانت مجرد شاهد
1: ولا كانت جزء من الضغط
2: ولا كانت سبب في تضخيم كل شيء؟
0: وبكل صراحة أسئلة صعبة وما إلها جواب واحد مع الأسف. طب نلعب لعبة صغيرة معكم مستمعينا، أنا وشهد ريهام، وكمان أنتوا شاركونا عبر صفحتنا على الفيسبوك. أنا رح أحكي موقف وأنتوا بتحكوا لي حقيقة أو تمثيل. نبلش من عندك يا شهد.
1: خلينا نشوف،
2: متحمس أعرف الإجابات.
0: طيب، شخص نزل صورة وهو مبتسم جدا على البحر، كتب أفضل أيام حياتي.
1: طبعا أنا بقول مش رح نكون عارفين أو ما بنعرف، ممكن يكون مبسوط فعلا وممكن تكون صورة من بين مئات الصور.
2: وأحيانا الشخص نفسه بكون مار بظروف صعبة ولكن اختار ينشر أجمل لحظاته.
0: طب التانية، شخص كل يوم بيسافر ومصور فنادق ومطاعم فخمة ومتنزه ومبسوط ومستمتع.
1: طبعا هذا الاشي ما بيعني بالضرورة انه غني او مرتاح ماديا.
2: صحيح يا شهد، ممكن يكون جزء من شغله او اعلان او تعاون مدفوع واحنا ما بنشوف الصورة كاملة.
0: هذا ما بيعني بالضرورة انه غني او مرتاح ماديا زي ما حكينا. والثالثة مستمعينا، شخص عنده ملايين المتابعين.
1: هاد بيعني انه مشهور،
2: لكن ما بيعني بالضرورة انه سعيد او ناجح بكل الجوانب.
0: وهون الفكرة المهمة، انه احنا كتير مرات بنحكم على حياة كاملة من صور او فيديوهات مدتها ثواني بس او ستوريز مقاطع فلوج، بينما الحقيقة أكبر ومعقدة أكثر من هيك.
1: وعشان هيك قبل ما نقارن حالنا بأي شخص على السوشيال ميديا لازم نتذكر إنه إحنا بنشوف جزء صغير كتير من حياته.
2: حياتنا إحنا بنشوفها بكل تفاصيلها الحلوة والمرة، وعشان هيك المقارنة أصلاً غير عادلة.
1: صحيح
0: صحيح مستمعينا، وطبعاً ما في حدا حياته كاملة، في الفرح موجود والحزن موجود، والله يعيننا على حياتنا. كل اللي حكينا عنه اليوم بيفتح نقاش لباب كبير
1: عن الحقيقة والوهم
2: وعن الأطفال والمحتوى والحدود.
0: طبعا ما ننسى نصائح دكتور عبد الله، انه لازم قبل ما نشوف اي اشي نتحقق منه. التحقق اولا، لازم نكون فاهمين وواعيين لاي اشي بنتشر على السوشيال ميديا. وسائل الاعلام والتواصل والاي اي لازم نستفيد منها وناخدها بشكل تعليمي، تكون مفيدة لنا بشكل أكبر مش مجرد رفاهية، لحتى تخدمنا أكثر. وما ننسى طعم الغضب مستمعينا. طيب، أول رد فعل عند كتير من الأهالي هو المنع الكامل أو التفتيش المستمر.
1: بس خلينا نكون واقعيين، المنع لحاله ما بيحل المشكلة،
2: بالعكس ممكن يخلي الطفل يدور على المحتوى بطريقة سرية.
0: طيب هلأ شو البديل هون؟
1: الحوار، إنك تسأل الطفل شو بتشوف، شو بتحب، ليش أعجبك هذا الشخص بالتحديد؟
2: لأنه لما الطفل يحكي أنت بتفهم قبل ما تحكم عليه.
0: يعني بدل ما أطفي الموبايل احكي لي شو شفت اليوم فيه.
1: تماماً.
0: ماشي، الطفل تحديدا اليوم صار بيعرف تفاصيل حياة مشهور أكثر من حياة اليومية. يعني إحنا لما نشوف طفل صغير بنحكي ما شاء الله عقله أكبر من عمره،
1: لأنه المشهور موجود بكل لحظة، فيديوهات، ستوري، ريلز.
2: بينما الأهل أحيانا بكونوا مشغولين أو غايبين عن المشاهد الرقمية.
0: بس هذا مبرر يا ريهام؟
2: مش مبرر بس تفسير.
1: وهون لازم نسأل مين لازم يرجع يكون قدوة أقرب.
0: أكيد البيئة القريبة أولاً.
1: صحيح،
0: في مرحلة الشباب الكل بيحاول إنه يلاقي حاله، بس أحياناً يا شاهد
1: أحياناً بدل ما يلاقي نفسه بيصير نسخة عن غيره.
2: نفس اللبس، نفس الأسلوب ونفس طريقة التفكير.
0: طب وبعد فترة
1: بيصير في فراغ لأنه الهوية اللي بناها مش حقيقية،
2: وهذا الفراغ أخطر من الخطأ نفسه.
0: طب نختبر حالنا شوي، كل واحد منكم لازم تدافع عن مشهور بتعرفه أو بتتابعه حتى لو في عليه انتقادات، وشاركونا مستمعينا.
1: تماما، بس خليني أحكي إنه أول إشي في مشاهير بيستخدموا منصاتهم بشكل إيجابي جدا،
2: وبنفس الوقت في ناس بتستخدم كل نفس المنصة بطريقة سطحية جدا.
0: صحيح يا ريهام، وأنا عفوا مش عم ببرر عن الكل، بس لازم نكون عادلين، مش كل مشهور سيء.
1: طيب بس السؤال الحقيقي، هل إحنا منشوف الصورة الكاملة ولا بس اللي بدنا نشوفه؟
0: طب نكنسل على هاي الفقرة ونروح للنقطة الأهم هون، مين المسؤول عن كل اللي عم بيصير؟
1: أنا برأيي المشهور أولا، لأنه هو اللي عماله بينشر.
2: بس المنصة إلها دور كبير برضو يا شاهد، لأنها بتكبر المحتوى وبتوصله لملايين الناس.
1: بس المتابع كمان مسؤول، لأنه هو اللي بيختار يتفاعل ويكمل.
0: وقبل ما أرد عليك يا شاهد وريهام، خلينا نطلع لدقات الساعة ونرجع لكم.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM FM FM.
5: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
6: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
7: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
8: أصل القهوة مذاق،
7: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM FM FM.
0: طب مستمعينا، نرجع لفقرتنا ونكمل فيها مين المسؤول. أرد على شهد وريهام، ما في طرف واحد.
2: لا، أخطر إشي إنه المسؤولية تكون مشتركة، بس أحيانا ما حدا بحس إنه لازم يتغير.
0: طيب الآن خلينا نفرق بين نوعين من الشهرة.
1: في مشهور بيبني وعي،
2: وفي مشهور بيبني ضجة فقط.
0: الفرق بينهم يا شاهد؟
1: الأثر
2: والاستمرارية.
0: يعني الشهرة بدون مسؤولية مجرد ضجيج.
1: تماما يا دانيا.
0: طب الآن أكتب رسالة قصيرة لطفل عمره 10 سنين، تشرحوا فيها إنه اللي بشوفه على السوشيال ميديا مش دايما حقيقي، من غير ما نكسر ثقته بالناس.
1: مش كل إشي منشوفه على السوشيال ميديا حقيقي، بس المهم إنه أنت شخص حقيقي،
2: وتعلم تحب نفسك قبل ما تقارنها بأي شخص.
0: وخدوها منا، خلي حلمكم يكون إلكم مش نسخة عن غيركم. الآن مستمعينا ننتقل لفقرتنا الأخيرة بعد كل اللي حكيناه. أهم سؤال، شو بنعمل؟
1: بدنا نخفف المقارنة
2: ونرجع نركز على حياتنا الحقيقية.
0: وأكيد نتعلم نشوف المحتوى كمحتوى مش كحياة كاملة. ومن هاللحظة لآخر اليوم كل ما حسيتوا إنكم عم بتقارنوا حالكم بحدا، وقفوا دقيقة واسألوا حالكم، هل أنا عم بقارن حياتي ولا عم أقارن لحظتي بلحظة معدلة؟ طبعا مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا من خط أحمر.
1: حلقة اليوم كانت عن المهم والحقيقة،
2: وعن كيف ممكن صورة بسيطة تغير نظرتنا لحياتنا.
0: طبعا كنت معكم أنا داني نجاجري، ومعي ريهام طقاطقة وشهد غنام، ومن إعداد الحلقة تحية إلى دلال وحيدي، وربحي أبو رموز من الهندسة الإذاعية، كل التحية ربحي. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة الأسبوع القادم، اتذكروا دايما مش كل اللي بنشوفه هو حقيقة. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.

0: قضايا بتلامس واقعنا، نقاشات جريئة واقعية، أصوات شبابية بتفتح باب الحوار وبتطرح الأسئلة الصعبة. كله في برنامج خط أحمر على أثير إذاعة منبر الحرية. كل ثلاثاء كونوا معنا، لأنه في خط أحمر السكوت مش خيار.
1: السكوت مش خيار. راديو الحرية
2: 92.7 FM.

0: Energy.
1: عيد السؤال، ما الذي تبقى ليتم مفاوضات متعلق بمضيق هرمز خلال لقاءات التي عقدت في سويسرا؟ تعلق لقاءات في جنيفا كما فهمنا من الوسطاء بعد توقيع مذكرة التفاهم التي تم الاتفاق عليها، نحن على ثقة تماما كما وصلت التقارير أن سيتم إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية، مما يسمح للدول بينها قطر طبعا مرة أخرى من توفير مصادر الطاقة والغاز لمختلف دول العالم، مما يرفع العبء عن عبء الناتج عن نقص طاقة، وأيضا قضية النقص الحاصل بسبب غياب الأسمدة تأثرت على أمن الغذائي، وبالتالي بعد توقيع مذكرة التفاهم يوم الجمعة سوف يساعد على خلق حالة مستدامة أمنية في مضيق هرمز. الأمريكان سيقولون أن المرور سيكون دون رسوم، إيران تود أن تفرض رسوم على المرور عبر مضيق هرمز، هذا أمر تم اتفاق عليه في مذكرة التفاهم، وأترك الأمر للأطراف المعنية في هذا النزاع لكي يتحدثوا عما تم اتفاق عليه في مذكرة التفاهم.
2: دكتور، هناك شق هام للغاية أيضا في مذكرة التفاهم، وهو شرط وقف إطلاق النار في لبنان، وعلى ما يبدو إلى الآن إسرائيل عالقة عند هذه النقطة. أنتم كوسطاء أو الوسيط القطري، هل نقلتم أي شيء بهذا الخصوص؟
3: أولا كما قلت، دولة قطر هي داعم للوساطة الباكستانية، ليس هناك وساطة مستقلة قطرية. ثانيا بالنسبة لموضوع لبنان، كما تعلمون هذه كانت من المواضيع التي تم مناقشتها في مذكرة التفاهم والتوافق حولها، وسأترك لأطراف النزاع التعليق على هذا بشكل مباشر. ولكن بالنسبة لنا في دولة قطر، لا بد من التأكيد على أنه ليس هناك من مبرر للهجمات اللبنانية المستمرة على لبنان الشقيق. سيادة لبنان هي خط أحمر لنا جميعا في الأقليم، وهذه الهجمات لا يمكن تبريرها في أي سياق. كلام.
4: Thanks again, campaign from AFP.
1: وكالة AFP لاحقا لملاحظة تتعلق بالحاجة هذه المنطقة إلى حوار بعد توقيع على مذكرة التفاهم فيما يتعلق بعلاقة ما بعد الحرب في الوقت الحالي، هل من الممكن ببناء على الصفقة أو اتفاقية تم إعلان عنها، هل يمكن أن تعود أمور إلى ما كانت عليه فيما يتعلق علاقتكم مع إيران، أما هنالك نوعا من تراجع في الثقة خصوصا فيما يتعلق بأن بعض هناك مسؤول ذكر أن هنالك سوف يبدأ تصدير الغاز المسال خلال الفترة القليلة القادمة، سوف تزداد طبعا تتم زيادة فيما يتعلق بعودة أمور لطبيعتها. هذا حاليا لا ينبغي أن نبحث عن أعراف جديدة لبناء الثقة ولبناء أيضا قنوات اتصال، وأن نفهم كيف أن مرحلة ما بعد الحرب كيف سيكون شكل هذه المنطقة جراء ما حدث في خلال أشهر قليلة الماضية. لا يمكن القول أن تعود أمور طبيعتها كما كانت عليه قبل الحرب مع دول الجوار. هناك حاجة ماسة للحوار والاتفاق حول كيفية نضمن أمن هذه المنطقة ودولنا أيضا جراء ما حدث في خلال الفترة الماضية. متعلق بالغاز المسال، سأترك هذا الأمر للجهة المعنية أن تعلق عليه. ما هي المخاطر التي قد شكلها هجمات إسرائيل على لبنان أو احتلال جنوب لبنان فيما يتعلق بتنفيذ مذكرة التفاهم؟ كما ذكرنا أن

0: دوامة العنف في هذه المنطقة حقيقة لن تساهم بالتوصل لأي حل للنزاع، كما الهجمات على غزة، الهجوم على جنوب لبنان والهجوم على جنوب سوريا. كل هذه الأفعال قد تؤثر وتزعزع أمن هذه المنطقة وتضعه موضع الخطر، وبالتالي لن تؤثر تأثيرا إيجابيا على أي محادثات سلام، وتجعلنا أيضا نشعر بالتشكك حيال هذا الأمر. نحن على ثقة تماما. أنا من خلال التواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية وأطراف الأخرى والجهات الفاعلة في المنطقة وخارج هذه المنطقة، سوف تمكن من التوصل لإيقاف إطلاق النار ليس فقط في على مستوى منطقة الخليج، بل أيضا في أماكن أخرى من بينها لبنان. وهذا بالطبع كما قلت هو قرار يعود للحكومة الإسرائيلية باحترام اتفاق إطلاق النار، ونحن موقفنا واضح، وهو كما قلت دعم سيادة لبنان على أراضيها وإدانة كل الهجمات التي تعرض لها لبنان. أنا هيم بوتونس من قناة الفرنسية دي سؤال. هل السفن التي سوف تعبر مضيق هرمز ينبغي أن تدفع رسوم كنتيجة لهذا الاتفاق؟ سأترك الأمر إلى يوم الجمعة ليتم توقيع مذكرة والإعلان عنها. شكرا.
1: إن شاء الله قريبا.
2: تحياتي مشاهدينا، نتابع معكم التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي، نتابعها من خلال الظهيرة التي تبدأ الآن. كما تابعتم كنا مع الإحاطة الأسبوعية للمتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، حيث قال إن الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة يمثل خطوة أولى نحو توافق إقليمي أوسع، وأن أمن دولة قطر ودول الخليج كان في صلب المفاوضات. أكد الأنصاري أن لا أموال قطرية دفعت في إطار مبادرات إعادة الإعمار في إيران، والمفاوضات أخذت في الاعتبار تداعيات إغلاق مضيق هرمز، وستشمل قضايا البرنامج النووي والصواريخ والأمن الإقليمي. دعا المتحدث باسم الخارجية القطرية إلى حوار إقليمي لضمان الأمن والاستقرار بعد الحرب. الآن أرحب بشبكة مراسلي تلفزيون العربي من الدوحة صابر أيوب، من إيفيان دلال معوض، من طهران حازم كلاس، من واشنطن محمد بدين، من صور جنوب لبنان إدمون ساسين، ومن دير البلح عبد الله مقداد. تحياتي لكم جميعا. سنبدأ من هنا من الدوحة مع مراسل تلفزيون العربي صابر أيوب، وكنا نتابع الإحاطة الأسبوعية. صابر، مما قاله ماجد الأنصاري أن المنطقة لن تعود إلى ما كان يعرف بالأوضاع الطبيعية ما قبل الحرب، وفي سياق ذلك كثيرة كانت التفاصيل ضعنا في صلبها.
3: بالفعل، وهذا ما أوضح بالقول أن المنطقة تحتاج إلى مقاربة أمنية جديدة في المستقبل بناء على الاعتداءات التي تعرضت لها خلال هذه الحرب، كذلك إغلاق مضيق هرمز، أزمة الطاقة، وبالتالي يجب أن تكون هنالك مفاهيم وتصورات جديدة. لن يعود الوضع كما كان في سابق عهده من قبل بسبب تداعيات التصعيد الإيراني الأمريكي في المنطقة، لكن الدوحة كما قال لعبت دورا بارزا في تقريب وجهات النظر بين الجانبين، سواء من خلال اجتماعات عقدت هنا في الدوحة أو عن طريق الاتصالات التي ربطتها قطر أو في إيران أو غيرها من العواصم. كانت المصالح القطرية والخليجية حاضرة في هذه التفاهمات والمفاوضات التي جرت على عدة أسابيع. سألناه إن كانت هنالك حاليا مفاوضات أو اتصالات تجري في الدوحة، نفى وجود أي اتصالات في الوقت الحالي، على الأقل أي اجتماعات في الوقت الحالي في تجري في الدوحة. الأنظار متجهة الآن إلى توقيع مذكرة التفاهم التي جرى التفاهم عليها وتوقيعها إلكترونيا، لكن التوقيع حاليا هو الأهم بالنسبة للدوحة التي ستكون حاضرة في سويسرا لتوقيع هذه المذكرة، وقال بأن قطر ستواصل دعم الجهود الباكستانية في هذا المجال في هذه المذكرة، وقال بأن دور الدوحة كان مساندا وليس مفاوضات مستقلة بحد ذاتها، وقال أن أيضا أن التوقيع الكامل على مذكرة التفاهم سوف يكون يوم الجمعة، وأيضا قال بأنه سيتم مناقشة ضمن مذكرة التفاهم القضايا الخلافية التي سيتم مناقشتها ضمن مذكرة التفاهم، تشمل أيضا النووي وقضايا الصواريخ وغيرها من القضايا العالقة، وأضاف بأن بلاده متفائلة بحذر بأن مذكرة التفاهم ستفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الأمن الإقليمي في المنطقة، وأكد بأن المفاوضات المقبلة ستتركز أو ستتناول البرنامج النووي وقضايا الأمن الإقليمي، وقال بأن بشأن مضيق هرمز قال بأن هذه المذكرة ستتيح فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الطبيعية دون أن يعطي تفاصيل عن السفن القطرية والناقلات القطرية التي ستعبر المضيق، تاركا هذا المجال للسلطات المختصة أي لوزارة الطاقة، وقال بأن إعادة فتح مضيق هرمز ستسمح باستئناف إمدادات الطاقة بصورة طبيعية. فيما يتعلق بالأمن الإقليمي والخليجي بشكل عام قال بأن أمن دولة قطر ودول الخليج كانت في صلب المفاوضات والجهود الدبلوماسية، وأن المفاوضات أخذت في الاعتبار أو بعين الاعتبار تداعيات إغلاق مضيق هرمز على أمن الطاقة العالمي، وأن الاتفاق يمثل خطوة أولى نحو توافق إقليمي أوسع. فيما يتعلق أيضا بالدور الدبلوماسي القطري قال بأن قطر أسهمت مع دول المنطقة في تقريب وجهات النظر بين أطراف الأزمة، وأن قطر ما زالت تعمل في هذا السياق.
2: شكرا جزيلا لك من الدوحة مراسل تلفزيون العربي صابر أيوب. قبل المتابعة أنوه مشاهدينا للعاجل ننقله عن التلفزيون الإيراني، والذي يقول إن ثلاث ناقلات نفط إيرانية، سفينتان تحملان سلعا، تبحر حاليا باتجاه إيران من المحيط الهندي. إذن التلفزيون الإيراني يتحدث عن ثلاث ناقلات نفط وعن سفينتين طبعا كلها إيرانية تحمل سلعا تبحر حاليا باتجاه إيران من المحيط الهندي. وكانت وسائل الإعلام الإيرانية أعلنت صباحا إنهاء الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة على إيران خلال أبريل الماضي، وأيضا تحدثت عن عبور عدة سفن. الآن التلفزيون الإيراني يؤكد أن ثلاث ناقلات نفط وسفينتان تحملان سلعا تبحر حاليا باتجاه إيران من المحيط الهندي. نعود لمتابعة التطورات والأحداث، ننتقل إلى إيفيان الفرنسية حيث تعقد قمة السبع، حيث قال أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق مع إيران ينتقل إلى المرحلة الثانية، ويمكن أن يصمد داعيا نتنياهو إلى التصرف بمسؤولية أكبر في لبنان. أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني أكد كذلك أن الاتفاق الأمريكي الإيراني خطوة مهمة جدا للمنطقة، وأن هناك عملا لا يزال ينبغي القيام به، وأن الدوحة جاهزة للمساعدة في ذلك. تفاصيل ما يحصل في إيفيان، من إيفيان تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي دلال معوض. كثيرة هي التصريحات، وإن بدأنا بتفاصيل اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي بأمير قطر دلال.
4: ديما، هذا اللقاء الثنائي كان على برنامج الرئيس الأمريكي، هو يلتقي بقادة الدول العربية التي تستضيفها هذه القمة من خارج طبعا مجموعة الدول السبع، وهي دولة قطر، الإمارات ومصر، لحضور لقاء حول الشرق الأوسط تحديدا مضيق هرمز والملف الإيراني. وفي هذه الأثناء يلتقي القادة حول هذه الملفات التي تتصدر يمكن أن نقول برنامج القمة هذا العام. في أبرز التصريحات التي أتت بعد هذا اللقاء الثنائي مع أمير قطر، تصريحات مهمة تتعلق أولا طبعا بالاتفاق أو يعني هذا الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. الرئيس الأمريكي قال بأنه أكد وأعطى تطمينات بأن إيران لن تستحوذ على سلاح نووي. وهنا يعني أريد أن أشير بأن الدول الأعضاء في مجموعة السبعة تريد أن تتأكد من ذلك، أن لا يكون هذا الاتفاق الأولي مع إيران لصالح إيران أو يمكنها في المستقبل من الحصول على سلاح نووي، حتى أن الرئيس الفرنسي يوم أمس قال أن على إيران التخلص من اليورانيوم المخصب بشكل كبير، استخراجه من البلاد أو تذويبه. هو قال أن إيران لن تطور سلاح نووي ولن تستحوذ على ذلك، وإلا ستواجه الجحيم بحسب الرئيس ترامب. وهناك كان أيضا يعني تصريحات مهمة تتعلق بلبنان ديما، سأتوقف عندها. ذكرت ما قاله عن نتنياهو، هو وصف الحرب في لبنان بحرب ثانوية، ولكنه قال بأن الضربات الإسرائيلية على لبنان لا تليقه، وهو يطلب من نتنياهو يعني أو يوبخ نتنياهو، يقول أنه لا يتصرف بمسؤولية في لبنان. وهنا إشارة إلى تصريح مهم جدا يتعلق بلبنان ويعني يثير نوع من القلق، هو قال بأنه سيطلب من سوريا التخلص أو يعني التعاطي مع حزب الله إذا فشلت إسرائيل بذلك. وما نسمع هنا في الأروقة أن الرئيس ترامب يعني يقول بشكل حازم أن الأولوية هي نزع سلاح حزب الله وحماية إسرائيل، وهو قال أن علاقة يعني ترامب مع نتنياهو جيدة جدا. بما يتعلق بمضيق هرمز، يعني هو موضوع أساس، ترامب كان صرح بأن المضيق سيفتح بشكل كامل ديما يوم الجمعة. طبعا هناك تساؤلات كيف وهل فعلا سيكون ذلك يعني يوم الجمعة. هو قال أن الولايات المتحدة بدأت بنزع الألغام. هنا إشارة إلى أن بين دول مجموعة السبع تحديدا فرنسا وبريطانيا عملت على تشكيل مهمة دفاعية منذ أشهر منذ بداية العدوان لتنتشر بعد تثبيت الاتفاق مع إيران. ويعني سيطرح هذا الموضوع على الرئيس ترامب، ولكن يوم أمس هو قلل من شأن هذه المهمة وقال لا ضرورة لها، سيفتح المضيق ونحن نقوم بنزع الألغام. هناك أيضا ملف أساسي يعني أخيرا ديما، هو الملف الأوكراني. قال الرئيس ترامب على روسيا إبرام اتفاق مع أوكرانيا، ولكن كيف؟ هذا السؤال اليوم الذي سيطرح، والرئيس الأوكراني موجود هنا وسيبقى طيلة النهار حتى سيحضر العشاء يعني في المساء مساء اليوم. وطبعا هذه الدول الأعضاء تريد الضغط على الولايات المتحدة للضغط على روسيا للعودة إلى المفاوضات، ولكن تريد الدول الأوروبية أن تلعب دور أكبر، ويعني تعتبر بأن الوساطة الأمريكية كانت فشلت في السابق، ويعني تخشى من أن يعود الدور الأمريكي بعدما انتهى أو يعني بدأت نهاية الأزمة مع إيران، وبالتالي تريد دورا أكبر لها في الملف الأوكراني ديما.
2: شكرا جزيلا على هذه التفاصيل من إيفيان مديرة مراسلة التلفزيون العربي دلال معوض. ونستكمل من واشنطن مع مراسل تلفزيون العربي محمد بدين. معك محمد، نغوص أكثر في التصريحات التي أصدرها ترامب في إيفيان على مختلف المواضيع، وطبعا على رأسها مذكرة التفاهم المرتقب توقيعها يوم الجمعة المقبل، وأيضا كيف تنعكس هذه التصريحات، ما الخلفية الأمريكية الداخلية لتلقيها؟
5: علامتان فارقتان ديما، العلامة الأولى هي استماتة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس وكبار مسؤولي الإدارة والمسؤولين الكبار في البيت الأبيض منذ يوم أمس، ولكن بشكل خاص منذ ليلة البارحة بتوقيت الساحل الشرقي، عندما بدأت بعض وسائل الإعلام وخاصة أكسيوس في نشر جزء من التفاصيل المتعلقة ببنود مذكرة التفاهم هذه، خاصة ما تعلق منها بصندوق إعادة الإعمار والصندوق الاستثماري المشترك الذي هو كما توضح الوساطة القطرية هو جزء من آلية دولية وليس تبرعا أو تطوعا أو إفراجا من أي طرف لصالح إيران أو هبة لها، إضافة إلى رفع التجميد عن الأصول الإيرانية وكثرة تداول رقم 24 مليارا، وأن هنالك دفعة أولى قد تكون بنحو 10 إلى 14 مليارا. كل هذه التفاصيل استمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس واليوم في محاولة نفيها وفي القول بأن دولارا واحدا لن يسلم إلى الجانب الإيراني ولن يعطى للجانب الإيراني. كرر ذلك اليوم في أثناء لقائه بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إضافة إلى تغريدات ومنشورات له على شبكات التواصل الاجتماعي. العلامة الفارقة الثانية هي أن الإدارة الأمريكية، ولأنها من خلال أنماط سابقة بناء على أكثر من تجربة بتسريب بعض بنود الاتفاق، كان هنالك هذا النمط المتكرر، تسرب بعض بنود الاتفاق، تشتعل الساحة خاصة في لبنان، وعلى الأغلب لبنان نادرا كانت بشكل مباشر بين إسرائيل وإيران، وبالتالي تتعرقل الآلية ويتعرقل الوصول إلى مرحلة إعلان الاتفاق أو إنفاذه. ونحن الآن في مرحلة بين جزئي اتفاق، بين نصف اتفاق بمعنى أنه تم التوقيع إلكترونيا، وما يفهم من التصريحات الأمريكية أن هنالك مؤشرات ترتقبها واشنطن من أجل التأكد من سلامة النية واستطاعة الجانب الإيراني أو عزمه على الوفاء بالالتزامات التي قدمها. والواضح تماما أن هنالك بعض الالتزامات غير المكتوبة في مذكرة التفاهم، ثم نحن في انتظار الجمعة من أجل توقيع الاتفاق. وحتى الآن ما تزال احتمالات أن يكون ترامب هو من سيوقع الاتفاق ما تزال حاضرة. تشير المصادر الأمريكية إلى أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف سيكونان يوم الجمعة من سيوقع عن الجانب الإيراني، إضافة إلى وفدهما. سيكون من المحتمل أن يكون ترامب، لكن إن لم يكن ترامب الذي يفترض أنه سيعود يوم غد الأربعاء إلى العاصمة واشنطن، فعلى الأرجح سيكون نائب الرئيس جي دي فانس هو من سيوقع المذكرة. جزء آخر يتعلق بلبنان، قال ترامب اليوم أنه غير راض عن تعامل الجانب الإسرائيلي وبأنه لا حاجة إلى تدمير المباني إذا كان البحث بالنسبة للجانب الإسرائيلي هو عن شخص أو شخصين من حزب الله، بينما يدفع ضريبة ذلك آخرون أبرياء ليس لهم علاقة بحزب الله. قال كان عليهم إنجاز المهمة بشكل أسرع، وأنا غير راض عن طريقة التعامل الإسرائيلية مع المسألة اللبنانية تحديدا، وقال بأنها أو حتى ألمح إلى أنها قد تخرب احتمالات الوصول إلى اتفاق بين الجانبين الأمريكي والإيراني، ووصف الصفقة أو مذكرة التفاهم بأنها الصفقة الكبيرة. الآن هنالك نقطة الأموال المجمدة، الغبار النووي أو اليورانيوم على التخصيب، والآلية التي سيتم التعامل معه بها. والواضح أن الصياغات خاصة تلك التي نقلت عن مسؤولين في البيت الأبيض من المطلعين على الاتفاق، الصياغات كانت دقيقة بشكل كبير، وهنالك عمليا لا نريد أن نبالغ، لكن يمكن القول بأن هنالك أساسا جديدا بني في إطار مذكرة التفاهم هذه بين الولايات المتحدة وإيران، لأنه حتى آلية خطاب الولايات المتحدة والمسؤولين الأمريكيين إزاء إيران تغيرت نوعا ما. جي دي فانس كان يوم أمس في 4 أو 3 مقابلات تلفزيونية، كذلك مسؤولان في البيت الأبيض نظما إحاطة لمجموعة من الصحفيين، وكان التلفزيون العربي من بين من شملتهم هذه الإحاطة. الإشارات كانت واضحة، إن التزمت إيران فنحن حتى منفتحون على أن يتم رفع التجميد عن بعض الأصول الإيرانية، إلى أن نصل حتى إلى المرحلة التي ترفع فيها العقوبات عن إيران إذا تعاملت مع إيران كدولة طبيعية كما تقول الإدارة الأمريكية. هنالك أيضا مرحلة اختبار، وهي الأدق فيما يبدو، المتعلقة بفترة 30 يوما الأولى كجزء من تلك 60 يوما. 30 يوما الأولى من المؤشرات اللافتة فيها ما قاله مسؤول كبير في البيت الأبيض من أن الولايات المتحدة كجزء من الاتفاق، هو قال وقف إطلاق النار ليس من طرف واحد وإنما يسري على الأطراف كلها، فبالتالي على إيران أن تتحكم في وكلائها كما وصفهم، والإشارة هنا إلى حزب الله. نقطة أخرى تتعلق بتخفيف الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، كلما التزمت إيران بالنقاط المسبقة المبنية في ذلك الاتفاق ومذكرة التفاهم في فترة 30 يوما الأولى، مضيق هرمز بدأ يستعيد حركة الملاحة بشكل تدريجي، وسيكون على إيران أن تساهم بكل جهودها في إزالة الألغام الموجودة في المضيق. المسألة النووية إطارها العام، يبدو أن هنالك تفاهما حول المبدأ العام، لكن كثير من التفاصيل حتى إن نشرت المذكرة قد لا نتوقع أن تكون فيها تلك التفاصيل. من واقع تجربة الإدارة الأمريكية وإيران، ليس فقط إدارة ترامب وإنما الإدارات الأمريكية في الواقع، نعم، كانت التفاهمات المباشرة والتي تكون موازية للتفاهمات الصادرة للعلن كانت في العادة تكون أكثر صلابة. ترامب يبدو وإدارته يبدو أنهم يريدون تفادي نشر المذكرة حتى وقت توقيع الاتفاق، حتى لا يكون هنالك معقل. وعلى الأقل الآن يمكننا القول بجزم بأن واشنطن حريصة على المضي قدما في اتجاه هذا الاتفاق، نعم، لكنها أيضا تعلم أن من بين احتمالات أو منغصاته أن طرفا آخر وهو شريكها وحليفها إسرائيل ليس راضيا ولا يريد أن توقع واشنطن هذه المذكرة.
2: شكرا جزيلا من واشنطن مراسل تلفزيون العربي محمد بدين. وسنذهب إلى طهران الآن، وقبل أن نذهب ننوه للعواجل التي تأتي من لبنان من رئاسة مجلس النواب اللبناني عن اتصال جرى ما بين رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف. وتتحدث رئاسة مجلس النواب اللبناني عن أن قليباف شدد على وجوب أن تتحول واشنطن بمسؤولية إلزام إسرائيل إنهاء حربها على لبنان. تفاصيل أكثر عن هذا التواصل الإيراني اللبناني ما بين رئاستي مجلس النواب ومجلس الشورى، وأيضا عبور السفن الإيرانية كما أعلن قبل قليل من طهران، ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي حازم كلاس. حازم، إن بدأنا بالاتصال ما بين قليباف وبري،
6: يعني هذا الاتصال يدل على أهمية لبنان فيما يتعلق بمذكرة التفاهم. كنا قد شهدنا اتصالات هاتفية أيضا بين وزير خارجية إيران والرئيس اللبناني كذلك ووزير خارجية لبنان، وكان هناك تأكيد يعني من الجانب الإيراني طوال فترة المفاوضات على إدراج لبنان ضمن مذكرة التفاهم. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أكد بأن لبنان ذكر في نص مذكرة التفاهم 3 مرات. تم التأكيد على أن لبنان جزء لا يتجزأ من هذه المذكرة. في النص ذكر ضرورة احترام سيادة ووحدة أراضي لبنان. وزير خارجية إيران اليوم خلال لقائه الذي جمعه مع سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الخارجية الإيرانية في طهران، أكد بأن الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتها إسرائيل خلال الفترة الماضية هو جزء من مذكرة التفاهم. إيران ترى بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي المعنية بالشق المرتبط بإسرائيل والتزام إسرائيل بهذه التفاصيل الواردة فيما يتعلق بلبنان في مذكرة التفاهم. وزير خارجية إيران قال بوضوح أي استهداف للأراضي اللبنانية منذ هذه اللحظة سيعتبر خرقا لمذكرة التفاهم. إيران يعني لا تنظر إلى لبنان فقط على أنه جزء من محور المقاومة بسبب وجود حزب الله بطبيعة الحال، ولا لأن حزب الله حليف، وإنما تنظر إلى الأمور من زاوية مرتبطة بمعادلة أمنية إقليمية تعتقد بأنها فرضتها في المنطقة من مضيق هرمز إلى باب المندب إلى لبنان. هذه المعادلة لا يمكن لإيران أن تسمح فيها لإسرائيل بأن يكون لها اليد العليا في المنطقة. ولكن أيضا أريد أن أشير إلى ما ذكرته فيما يتعلق بمضيق هرمز وعبور عدد من الناقلات. وسائل إعلام إيرانية رسمية منذ الصباح أكدت بأن 3 ناقلات نفط وسفينتان تمكنتا من العبور، سفينتان تحملان سلع أساسية تمكنت جميعها من العبور من مع بدء رفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، ودخلت جميعها من المحيط الهندي إلى المياه الخليجية عبر مضيق هرمز باتجاه الموانئ الإيرانية. إذا أردنا أن نشير أيضا إلى الأجواء السياسية التي أسفرت عن وصول إلى مذكرة التفاهم بطبيعة الحال، نشير إلى تصريحات أوردها أو جاءت على لسان رئيس بلدية طهران وهو المرشح الرئاسي السابق في الانتخابات الأخيرة في مواجهة الرئيس الحالي مسعود بيزشكيان، قال بأن نص مذكرة التفاهم خضع لتعديلات أكثر من 25 مرة، وأكد بأن المرشد الأعلى كان على اطلاع بشكل كامل، وأكد بأن قرار المجلس الأعلى للأمن القومي فيما يخص مذكرة التفاهم يجب أن يحظى على الأقل بثلثي أصوات المجلس لكي يتم المصادقة عليه وتمريره، وهذا ما حصل بالتأكيد لأن المذكرة أنجزت كما بات معلوما للجميع. أيضا لابد من الإشارة إلى ما أوردته وكالة فارس نقلا عن مصادر بأن كان هناك أوراق توضيحية مرفقة ببنود مذكرة التفاهم، كل بند كان له أوراق توضيحية، هذه الأوراق التوضيحية حددت الالتزامات المتقابلة بين الطرفين بين الولايات المتحدة وإيران، وكانت هي الحاسمة في اتخاذ القرار بشأن مذكرة التفاهم في إيران. وأكدت هذه المصادر أنه في حال عدم تنفيذ أي من هذه البنود فسيتم فورا تفعيل الإجراءات الإيرانية المقابلة بما في ذلك وقف تنفيذ الالتزامات من قبل إيران. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية كان قد قال أنه ستبدأ المفاوضات فورا بعد التوقيع يوم الجمعة. رئيس الوفد الإيراني المفاوض هو رئيس البرلمان الإيراني، وزير خارجية إيران سيكون موجودا بطبيعة الحال، وستبدأ جولة مفاوضات مباشرة في سويسرا بعد التوقيع، وسيبدأ الدخول في التفاصيل خاصة ما يتعلق بالمرحلة الأولى من المذكرة.
2: شكرا جزيلا من طهران مراسل تلفزيون العربي حازم كلاس. وننتقل إلى لبنان الآن الحاضر في سياقات متعددة سواء من تصريحات الرئيس الأمريكي أو أيضا التصريحات الإيرانية. من صور في جنوب لبنان مع مراسل تلفزيون العربي إدمون ساسين. إدمون نتابع معك الواقع على الأرض، ما الذي يجري كما نتابع على مدار الساعات الماضية متابعتك للعائدين إلى مناطقهم، فضعنا في الصورة.
7: نعم، منذ الصباح الباكر قمنا بجولة بين النبطية وبعض البلدات في قضاء صور وصولا إلى قضاء بنت جبيل. طبعا العودة قائمة، هناك إجراءات للجيش اللبناني على حدود البلدات التي لا يجوز تخطيها من أجل عدم الوصول إلى البلدات التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي. في النبطية العودة قائمة ولكنها متأثرة بعض الشيء بالاشتباكات التي حصلت بالأمس مع محاولات الجيش الإسرائيلي التقدم باتجاه مرتفع علي الطاهر وتصدي حزب الله له وإعلان ذلك في بيانين. العودة إلى منطقة صور هي الأكبر والأكثر كثافة، ولكن بالأمس كنا قد لاحظنا أن مدينة صور حيث نقف لم تعد إليها يعني أعداد كبيرة، كان هناك خوف في البداية، فهذه الأحياء تعرضت لقصف وبالتالي تعرضت لشلل. هذه الأحياء كنا نمر فيها لا نصادف أي إنسان داخل مدينة صور. سنخصص هذه الرسالة فقط للحديث عن عودة الحياة تدريجيا إلى مدينة صور. هذا الشارع كما ذكرنا كنا لا نصادف فيه أحد، كانت كل المحلات مقفلة، لا يوجد مواطنون. اليوم بدأنا نلاحظ أن مدينة صور وهي أكبر المدن في الجنوب اللبناني بدأت تستعيد بعض الحياة تدريجيا مع استمرار وقف إطلاق النار. كلما ثبت وقف إطلاق النار، كلما استمر وقف إطلاق النار سوف نشاهد هذه الصور، عودة المواطنين من أجل إعادة ترميم ما يمكن ترميمه بسرعة على مستوى المحلات، على مستوى يعني عدد من النقاط التي بدأنا نشهد حركة فيها. شو ما نكون خايفين يرجع يصير حرب يرجع؟
8: احنا اكيد ما بنخاف اول شيء، وهي شايفين بلشنا اليوم اول يوم دغري شغل، يومين ان شاء الله حنكون فاتحين.
7: بس بركي رجعت تجددت
8: بنرجع بنرجع بنظبط من اول وجديد.
7: تعودتوا بالسنوب؟
8: تعودنا صارت متعه عنا.
7: الحي شكله كمان عم بيستعيد الحركه.
8: والله لك اليوم الحركه احسن من امبارح، اليوم عم نشوف العالم رجعت على بيوتها، بلشت تشتغل ببيوتها، في كذا محل كمان رجعوا كمان عم يشتغلوا وعم بيظبطوا، ونحن منهم الحمد لله.
7: يعطيكم
8: الشباب.
7: هذا ما كنا نقوله، بالفعل المواطنون بدأوا بالعودة مع الثقة أكثر بأن وقف إطلاق النار ثابت، بدأوا يعودون أكثر فأكثر، ليست فقط هذه المحلات التي تضررت بسبب الحرب، هناك عدة محلات عاد المواطنون إليها وهم بدأوا يجدون بعض المسافات المساحات التي هي آمنة فعليا. سوف ننتقل إذا كان هناك متسع من الوقت ليعني متابعة بعض الصور في هذا الحي، لنشاهد كيف بدأت تعود الحياة تدريجيا، سواء للمواطنين الذين يريدون أن يتفقدوا منازلهم، أو بالنسبة للمواطنين الذين يريدون استئناف أعمالهم وإعادة فتح المحلات وأرزاقهم، وهم الذين تهجروا عنها لفترات طويلة. طبعا يعني هناك حركة داخل هذه الأحياء التي كنا يعني لا نشاهدها أبدا قبل 48 ساعة. حتى بالأمس مدينة صور لم تستعد حياتها، ربما كان المواطنون يخشون عدم ثبات وقف إطلاق النار. كانت صور ممر إلزامي للكثير من القرى والكثير من النقاط، حتى هذا المحل هنا ربما يعني يحاول أن يعيد لملمة الحركة فيه. خبرنا شو عم ترجع تفتح انتم؟
9: ما ننظف ونرجع وحياتنا طبيعية إن شاء الله.
7: هلا صررتوا ترجعوا؟
9: يعني شو عنا حال، لازم نرجع.
7: مش خايفين انه بس تتجدد الحرب عندكم ثقة بوقف إطلاق النار؟
9: لا ما عنا ثقة. ما عنا ثقة لأنه ما عم نشوف شيء حقيقي عم يصير عنا هون. وأصلاً بعدهم ما وقعوا الاتفاق. بعدهم عنا هون، بعدهم
7: ورغم هيك
9: ما انسحبوا.
7: ورغم هيك بعدكم عم يعني بدكم تستمروا.
9: هلا نحن دائما عندنا انتصارين، اول انتصار بيكون انه بالصمود وب
10: راديو الحريه
11: 92.7 FM.
10: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
12: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلب.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
5: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
4: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
6: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-11-222-66. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. المهندس.

جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: ورا وتحقيق أمور تنفيذية أشار إلى أستاذ خلدون.
4: واضح أن الدولة اللبنانية نزلت عن الشجرة نوعا ما وسلمت بالأمر الواقع. هناك أمر واقع يقول أن تم اتفاق إيراني أمريكي له بنود وتفصيلات لابد للدولة اللبنانية أن تسلم بها، ولا يمكن للدولة الانقلاب عليها لأنها لا تملك أدوات الانقلاب ولا تملك الكلمة الأساس فيها. نحن نتحدث عن اتفاق الكلمة الفصل فيه للأمريكي الإيراني وحزب الله مثل ما تفضل الدكتور خلدون. إذن الدولة اللبنانية هنا نزلت عن الشجرة، سلمت بواقع الاتفاق، ولكن الهامش هون في المرحلة المقبلة بالمفاوضات التي ستجري في واشنطن، وهي مفاوضات أمنية عسكرية سياسية، واضح أن الدولة اللبنانية عملت إلى تعديل جدول البحث في واشنطن بحيث يكون الانسحاب الإسرائيلي هو على جدول البحث، وهناك بحث في إمكانية أن يكون موضوع جدولة الانسحاب وورقة الانسحاب تعطى من خلال مفاوضات واشنطن كعلامة أو كرد إيجابي على القرار الدولة اللبنانية بالمفاوضات المباشرة. هذا مسار ترغب الدولة اللبنانية في أن تكون حاضرة من خلال الانسحاب الإسرائيلي وجدولة الانسحاب، بمعنى آخر خطوة الانسحاب تأمل الدولة اللبنانية أن تكون من خلالها. أما بالنسبة للهامش، الدولة اللبنانية انخرطت في الاتفاق، بمعنى هناك مرونة في العلاقة بدأنا نتلمس نتائجها من خلال رئيس الجمهورية الإيرانية مع إيران مع حزب الله.
3: واضح كان
4: واضح حتى رئيس الحكومة وحتى الطبقة السياسية الفاعلة سلمت بنتائج هذا الاتفاق، ولم يعد مفيدا التنكر أو الرفض. يعني
3: نقطة أيضا مهمة، إذا ما رجعنا آخر تصريحات الصادرة عن الرئاسة اللبنانية بمناسبة رأس السنة الهجرية وبالمناسبة الأولى بالترحيب بمذاكرة التفاهم، هل لمست تراجع ما بخطاب رئاسة الجمهورية؟ هي ربما المرة الأولى الذي ربما يحاول الرئيس اللبناني، هل يحاول إعادة ترتيب الأولويات، إعادة مراجعة الحسابات بعد هذه القطيعة مع إيران والآن وصول هذا الاتفاق الأمريكي الإيراني؟ هل هناك مراجعة حسابات؟
5: أنا أعتقد أن المراجعة بدأت مع زيارة الأمير يزيد بن فرحان إلى لبنان حيث عمل كما فهمت على ردم الهوة بين الرئاستين الأولى والثالثة أو الثانية عفوا
3: مع الرئيس بري،
5: بين الأولى والثانية، بين الرئيس بري والرئيس عام. وأعتقد أنه كان في طريق النجاح لإيجاد المساحات المشتركة بين الطرفين. من هنا كان مطلوبا من رئيس الجمهورية أن يعيد تشكيل خطابه، ومطلوبا من رئيس بري أن يوافق على الآلية التي تعمل عليها الدولة اللبنانية مع أبداء ملاحظة. الآن نحن دخلنا في مرحلة جديدة، نحن دخلنا في مرحلة عودة الإيران إلى الساحة اللبنانية، بدليل أن هناك حديث عن زيارة قريبة لوزير الخارجية الإيراني للبنان، وقد اتصل وزير الخارجية برئيس الجمهورية اللبنانية
3: صحيح.
5: كما اتصل برئيس مجلس النواب، واتصل رئيس المجلس النيابي الإيراني
3: طالباف
5: وهو الذي سيوقع عن إيران برئيس مجلس النيابي. هذا يعني أن إيران قد عادت، والطريقة التي عادت فيها إيران أيضا ليست طريقة توحي بالاستفزاز، إنما توحي بمحاولة ردم الهوة قدر الإمكان للوصول إلى نتائج مفيدة للمنطقة كلها ومن ضمنها لبنان.
3: مسألة مهمة، إسرائيل اليوم هل برأيك ستسعى إلى فرض بالمفاوضات وقائع سياسية؟ يعني واضح كان أنه الإسرائيلي قبيل الوصول إلى هذا الاتفاق يسابق الوقت في الميدان لتحقيق مكاسب لم يستطع تحقيق ما كان يصبو إليه، هل سيذهب بمفاوضات واشنطن لتحقيق مكاسب سياسية لم ينجح فيها بالجنوب، يعني فرض وقائع سياسية داخلية بلبنان؟
4: حكما سيحاول وسيواصل محاولاته بدليل عدم التزامه لغاية اليوم بوقف إطلاق النار، فضلا عن محاولات التوغل التي لا تزال مستمرة للسيطرة نهائيا على منطقة علي الطاهر. تريد إسرائيل فرض واقع أمني عسكري سياسي في الجنوب لتبدأ التفاوض على أساسه، يعني ترفع سقف المفاوضات. ولكن القضية هنا تحتمل يعني غير محسومة، هناك رئيس حكومة في إسرائيل يريد الوصول إلى خوض الانتخابات على خلفية خوض الحرب داخل لبنان، وهناك تأييد واسع له في هذا المسار، وهناك رئيس أمريكي يريد وقف الحرب فورا. فإذا هون المسار الإسرائيلي غير محسوم، قد نكون أمام ضغط أمريكي على إسرائيل، ولكن أنا باعتقادي غير محسوم النتائج.
3: نعم. بالنسبة إلى حزب الله اليوم بعد هذه الحرب، يبدو أن الحزب ومن خطاب الحزب والمقربين منه يعتبر على عكس ما حصل بنهاية حرب 2024 أنه خرج أقله منتصر، صمد بهذا الأمر.
0: راديو الحرية
1: 97.7 FM. الساعة الآن 3:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
7: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
8: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
9: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
0: راديو الحرية
5: 97.7 FM. وأن إيران تضمن حزب الله على المستوى الداخلي، أنا لا أعتقد أن حزب الله سيقبل في المدى المتوسط أن يبقى الوضع على ما هو عليه.
3: هل سيذهب إلى إسقاط الحكومة بشكل مباشر؟
5: لا يستطيع إسقاط الحكومة، لا تسقط الحكومة إلا بتفاهمات سعودية إيرانية بتقديري، وبموافقة أمريكية، وضمن إطار شامل وكامل لمسار سياسي جديد في البلد.
3: هل تخشى البعض يربط أو يخشى أن يكون هناك ارتداد إلى الداخل من قبل حزب الله على غرار ما حصل بعيد حرب 2006 و7 أيار؟ هل تخشين من مواجهة داخلية أم لا الأمور ذاهبة لا. إلى إعادة مقاربة مختلفة من الطرفين؟
4: لا بد أن يجب أن لا ننسى أن هذا الاتفاق الأمريكي الإيراني له رعاية عربية خليجية على وجه الخصوص. هناك قطر فضلا عن باكستان، والتي هي تتولى صياغة الشروحات للبنود، هناك دور لقطر وضمانة قطرية، هناك دور للمملكة العربية السعودية. نحن نتحدث هنا عن مسار لضبط الأمور داخليا، استقرار لبنان مطلب عربي أمريكي لابد أن يتحقق، بالرغم من تنتيعات الانسحاب الإسرائيلي والمراوغة الإسرائيلية، ولكن هناك موقف عربي ثابت بالاستقرار في لبنان. نحن هنا نتحدث عن ضابط إيقاع سيلزم حكما الأمور بالتفاهمات، وقد نكون قريبا أمام دوحة جديدة، دوحة 2 لضبط الإيقاع الداخلي، بعيدا عن أي خلافات على خلفية ماذا؟ على خلفية أن حزب الله وقبل الحرب كان هناك تعاطي سلبي مع حزب الله. حزب الله حين انخرط بهذا بحرب الإسناد الثانية كان هدفه الأساس فضلا عن أهداف أخرى تعويض الخسارة المعنوية له ولبيئته. فلا بد، البيئة اليوم تطالب حزب الله بأن يستثمر في هذا الاتفاق داخليا، ولكن حزب الله ليس وحيدا وله حسابات، فضلا عن هناك تفاهمات إيرانية عربية.
3: نختم، هل اليوم بهذه الترتيبات بالمنطقة بين الأمريكيين والإيرانيين هي لإزالة كل شروط أو المناخ لوظيفة حزب الله أن تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وبالتالي انتفاء كل الشروط لبقاء هذا السلاح، هذا هو المبتغى أو الهدف برأيك؟
5: أعتقد نعم، أعتقد أن هناك هدف أمريكي وإسرائيلي وعربي وجزء كبير من الداخل اللبناني يعتبر أن السلاح قد استنفذ دوره، وأن أي اتفاق،
3: بس هذا مشروط بتحقيق الانسحاب،
5: وأن أي اتفاق يجب أن يكون مشروطا بأمرين: أولا تحقيق الانسحاب، وثانيا ضمان هدنة طويلة مع الإسرائيلي. ولا يتحدث أحد عن مصادرة السلاح، بل هناك مبادرة مصرية كانت على الطاولة منذ أشهر طويلة سميت باحتواء السلاح. الآن المرحلة الأولى هي الخروج من جنوب الليطاني، خروج الأسلحة كلها من جنوب الليطاني، ولا بدأ بالعمل على المناطق التي يتم التوافق عليها وصول إلى اتفاق سياسي شامل يعيد انتظام الأمور في لبنان؟ هل ننجح؟ لا أدري، ولكن هذا هو المخطط.
3: توافقين على هذا الترتيب اللي راح يروح؟
4: أكيد هناك ترتيبات متصلة بالاتفاق، لابد. لا ندرك بعد تماما كيف سيكون شكله، ولكن لابد أقول وأؤكد أن الاتفاق سيسري على الداخل اللبناني، وسيكون هناك ضابط إيقاع ورعاية لتنفيذ بنود الاتفاق ومنع الانفجار داخليا، وإن كان سيكون هناك تنتيعات في أماكن معينة في الحكومة، تغيير حكومي وما إلى هنالك.
3: غدا حلاوي، شكرا لك، رئيس قسم المحليات في جريدة المدن، شكرا. السياسي والباحث دكتور خلدون شريف، شكرا لك. والآن نهاية هذه النافذة من بيروت، نعود إلى الزميلة ديما ومتابعة التطورات في لوسي.
10: شكرا جزيلا لك رامز، ونتابع معكم مع الأخبار مشاهدينا من قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد شخصين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. ومن درب الله ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي عبد الله مقداد، نفهم منك تفاصيل هذه الغارة عبد الله، وما يجري أيضا من تطورات ميدانية في قطاع غزة.
11: ديما، بلا شك هذه غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات في شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. الغارة استهدفت مجموعة من المواطنين، أسفرت عن استشهاد شخصين وإصابة عدد آخر، وصلوا جميعا إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. منذ ساعات الصباح قوات الاحتلال الإسرائيلي شرعت باستكمال عملياتها العسكرية على الأرض من خلال توسيع مساحة الخط الأصفر، خاصة في المنطقة الشرقية لمدينة غزة، ونحن نتحدث عن منطقتي التفاح ومنطقة السنافور في مدينة غزة، والتي أجبرت من خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي من تبقى من السكان هناك على مغادرة هذه المنطقة والنزوح باتجاه المناطق الغربية، بالإضافة إلى استمرار عمليات إطلاق النار في شرق مدينة خان يونس والقذائف الدخانية باتجاه وسط المدينة. وبالتالي لازلنا نتحدث عن فروقات مستمرة متواصلة، عدد الشهداء لا يكاد يمر يوم في غزة إلا ونسجل فيه مزيدا من الشهداء والمصابين. عدد الشهداء تجاوزت 2900 شهيد، بالإضافة إلى أكثر من 3000 فرد منذ اتفاق وإطلاق النار، وهذا بلا شك مؤشر على السياسة والسلوك الإسرائيلي على الأرض في قطاع غزة، رغم اتفاق وإطلاق النار وعدم التزامه بما تبقى من بنود سواء الإنسانية أو حتى الالتزامات الأمنية في القطاع.
10: من دير البلح مراسل تلفزيون العربي عبد الله مقداد، شكرا جزيلا لك. الآن إلى أخبار كأس العالم 2026.

0: تواصل المنتخبات العربية تقديم نتائج إيجابية في مونديال 2026، حيث استهل المنتخب المصري مشاركته بتعادل مع بلجيكا بهدف لمثله، كما تعادل المنتخب السعودي بذات النتيجة أمام منتخب الأوروغواي.
1: في كأس العالم 2026 لم تعد المنتخبات العربية تكتفي بالحضور والمشاركة، بل أصبحت تفرض نفسها بين الكبار اللعبة، وتؤكد أن الفارق بين عمالقة العالم بات يتقلص على أرض الميدان. على ملعب لومين في مدينة سياتل، استهل المنتخب المصري مشواره في المونديال بتعادل ثمين بهدف لمثله أمام المنتخب البلجيكي المصنف العاشر عالمياً. إمام عاشور افتتح التسجيل عند الدقيقة 19 عبر تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس تيبو كورتوا، لكن المنتخب البلجيكي عاد في الشوط الثاني ليحرز هدف التعادل. جماهير الفراعنة خرجت بنقطة من ملعب لومين، لكنها تعلم أنها كانت أقرب من تحقيق النقاط الثلاث.
2: لعبنا بروح قتالية وقدمنا أداء رائعا. منتخب بلجيكا قوي، لكننا أثبتنا ما بإمكاننا فعله.
1: وبذات النتيجة تعادلت السعودية مع الأوروغواي في مواجهة قوية على ملعب هارد روك في مدينة ميامي،

0: نتيجة مرتين، لكن إيران تمكنت من العودة وخطف نقطة ثمينة قبل مواجهة بلجيكا في الجولة الثانية.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: تنظيف بيوت مكاتب شركات تعقيم سجاد كنب خزانات مطابخ أرضيات زجاج بعد التشطيب تنظيف حدائق مستودعات لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة منظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: إعلان هام للمواطنين الكرام. يسر الدكتور عبد الرزاق أبو ميلة، أخصائي واستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، رئيس قسم الأطفال والعناية المكثفة في مستشفى الهلال الأحمر التخصصي في الخليل، أن يعلن عن افتتاح عيادته الخاصة في مدينة الخليل في موقعها الجديد مجمع الجذور قرب الغرفة التجارية الطابق الثالث. أوقات الدوام يوميا من الساعة 4 حتى الساعة 7 مساء، ما عدا يوم الثلاثاء من الساعة 10 صباحا حتى 4 مساء. للحجز والتواصل والاستفسار الاتصال على جوال 0599-610574. أطفالكم أمانة، نحن نحفظها. دكتور عبد الرزاق أبو ميالي.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز

0: الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة 200 دولار و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى مع مصرف الصفا. توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: الساعة الآن 3:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.

برنامج تكات، قضايا منوعة، مقولات مميزة، أمثال شعبية بنسمعها كثير بس ما بنعرف قصتها. في برنامج تكات رح ندردش بكل هاي الأمور اللي رح تكون معكم في هذا البرنامج تكات مع ملاك أبو رعيه.

مساء الخير لكم جميعا، مساء الخير لكل المستمعين والمشاهدين بهاي اللحظات لبرنامج تكات. يا مساء الخير، يا مساء الأنوار، ومساء هداة البال كمان. طبعا احنا بنعتذر بداية على عدم تقديم حلقة يوم الأحد لظروف معينة بصراحة بتخصني أنا شخصيا، فنعتذر. واليوم إن شاء الله بهاي الحلقة الجديدة إن شاء الله رح نطل عليكم ساعة كاملة إن شاء الله بيتخلل هاي الإعلانات، وكمان رح نحكي عن مواضيع كثير مهمة. وقبل ما نبلش التحيات اللي ما بتوقف، كمان ربحي أبو رموز يلي رح يكون معنا في الهندسة الإذاعية، يا مساء الخير يا ربحي. وكمان أنا رح أكون معكم ملاك أبو رعية من خلف المايك.

مساء الخير لكل أصحاب التكاسي، مساء الخير للي بيسمعونا بسياراتهم أو اللي بمحلاتهم التجارية كمان. يسعد مساكم إن شاء الله، ربنا بيرزقكم الرزق الواسع إن شاء الله والحلال. فإن شاء الله ربنا بيعطي كل حدا على قد نيته، بيعطي كل حدا شو بيستاهل، حتى اللي ما بيستاهل الخير كمان ربنا يعطيهم الخير. إن شاء الله دائما الخير بيضل موجود وين ما كان وبأي زمان ومع أي شخص، ولا لا يا ربحي؟

يعني دائما يعني كثير أشياء كثير مسببات لنفسية سيئة بهاي البلد، كثير شغلات بتوجع القلب من جوا، شغلات بتخلينا نلف حوالين حالنا من كمية الوجع يلي احنا بنعيش فيه أو كمية الضغوطات، بس بدنا نعيش. على الأقل وصلنا لمرحلة إنه الحمد لله احنا بنتنفس، الحمد لله إنه احنا ماشي أمورنا، يعني بطل طموحنا إشي كبير، صار طموحنا إنه هينا عايشين شو ما كانت الحياة، هينا عايشين وماشيين. حتى وصلنا لمرحلة بطلنا عارفين كيف بنحس، شو بنحس، أو هل إحنا مبسوطين مش مبسوطين، هل إحنا مرتاحين أو لا، والله بطلنا عارفين ولا إشي.

فبكل الحالات تفائلوا بالخير، تجدوا يعني لعل وعسى. موضوع بصراحة عشان أنا أكون صريحة معكم، مش بكامل طاقتي بهاي الحلقة، لأنه بصراحة شوي الموضوع اللي رح نطرحه يعني مش كتير مفرح، يمكن بذكرنا بواقع أليم إحنا بنحاول قدر الإمكان إنه نبعد تفكيرنا عنه. بس في مثل هاي البلد ما فيها أشياء وإبداعات بتخلينا عن جد إحنا نحكي عنها بكل حب، كمان في قضايا مؤلمة بتخلينا نحكي عنها بكل وجع. فبما أنه في هالبرنامج يعني بدنا نركب الموجة وين ما كانت، بما أنه في هالبرنامج في قضايا كثير، ومثل ما أنا حكيت لكم في قضايا هيك وفي هيك، في أصوات لازم نوصلها، في إبداعات لازم نحكي عنها، في شغلات لازم نذكر الناس فيها. فالموضوع مش باتجاه معين، في هالبرنامج إحنا بنحكي عن كل إشي، كل حدا بيستحق إنه صوته يطلع، سواء إبداعه أو مطالبة بحقوقه أو إيش ما كان الصوت. إحنا أكيد على الأقل في هاي الساعة اللي أنا بطلعها على الأقل بإذن الله رح نكون قادرين بإنه إحنا نطلع صوت أي حدا بيستحق صوته إنه يوصل.

امبارح يعني مش عارفه بصراحه كيف بدي احكي عن الموضوع، بس امبارح بالصدفه انا بتصفح على الفيسبوك استوقفتني صوره، ممكن هاي الصوره بتصحي اي ضمير حتى الضمير الميت، بتذكرنا بواقع مؤلم، بواقع بخلينا نحكي احنا شو او احنا ليش عايشين او احنا

0: في احيانا شغلات بنحس فيها صدقا ما بنكون عارفين كيف نحكي عنها بالطريقه المناسبه، حتى لو كنا متمرسين جدا على الحديث، حتى لو كنا عن جد عارفين كيف نصيغ اصعب الجمل واصعب الاحاسيس. في شغلات احيانا صدقا بيكون صعب علينا كيف نحكيها بالشكل المناسب، لعل وعسى توصل. فبنصير نفكر كيف يعني كيف رح نحكي عن هاي الشغله وتوصل فعلا. امبارح بالصدفه وانا بتصفح على الفيسبوك شفت صوره حدا نايم على الارض ومغطي وجهه بكرتونه، نايم على الرصيف. فاستوقفني المشهد بصراحة وقرأت كل المنشور اللي على الصورة، وأتفاجأ بأنه الشخص الملقى على الأرض هو أسير محرر له ما يقارب 25 سنة بالأسر، وطلع بالصفقة الأخيرة ومبعد إلى مصر. تخيلوا كمية الخيبة اللي إحنا فيها، تخيلوا كمية الألم اللي إحنا بنشعره، العجز اللي إحنا بطلنا عارفين إحنا وين نروح في حالنا من كمية العجز اللي بداخلنا. إحنا ليش عايشين أصلا؟ أو يعني خلينا معانا على الهواء مباشرة الأسير المحرر نديم عواد. تحياتنا لك نديم.
1: تحياتي لكم.
0: نديم احنا رح نحكي، بس خلينا انا حبيت امسي عليك لانك معنا على الخط. خلينا نطلع لدقات الساعة وبعد دقات الساعة رح نحكي كثير، خليك معنا.
2: الساعة الان 3:15 بتوقيت بنز حيمان. واول

0: رجعنا لكم يعني بعد دقات الساعة. نديم معانا على الخط أنت؟
1: نعم صحيح.
0: طبعا بس لنعرف المستمعين والمشاهدين، نديم عواد هو أسير محرر مبعد إلى مصر. نديم إحنا هون ما بعرف، أكيد أنت شاهدت الصورة تمام اللي انتشرت إلى حد ما على وسائل التواصل الاجتماعي، صورتك وأنت نايم على طرف الطريق، أكيد شفتها.
1: نعم صحيح.
0: ما بدي أسألك عن شعورك، لأنه صدقا أنا كمان لما شفتها قسما بالله ناد حيلي، وقسما بالله حسيت إنه إحنا لا شيء، إحنا ما بعرف شو. احكي لنا نديم احكي لنا أول إشي، عرفنا عن حالك، خلي المستمعين والمشاهدين يعرفوا مين نديم.
1: اسمي نديم عواد، من مدينة نابلس. كنت حاكم مؤبد 30 سنة بالسجون الإسرائيلية، قعدت 20 سنة، طلعت تبادل أسرى تاع حماس الأخير.
0: نديم
1: متزوج، عندي بنت اسمها أمل، ولحد الآن نفسي أسمها يعني.
0: إن شاء الله إن شاء الله بتحضنها أمل. نديم طيب، أنت كم سنة ضليت بالأسر؟
1: 20 سنة.
0: نديم إحنا هون لنسمع صوتك يا نديم، إحنا هون لنسمع صوتك. يعني أقل أقل أقل واجب ممكن على الأقل بخصني أنا، أو على الأقل من إذاعتنا، إحنا بدنا نوصل صوتك. إحنا مع الأسرى المحررين ومع الأسرى ومع حقوقهم، وإحنا بنشد على إيدهم بمطالبتهم بهاي الحقوق اللي هي حق مقدس. احكي لنا نديم، احكي لنا، بنسمعك.
1: احنا الحقوق تبعتنا اللي بنطالب فيها حياة كريمة، ينزلونا معاشنا، يطلعونا الإكرامة، يعني أضعف الإيمان يعني هذا. لحد الآن صلنا 18 مصر فيش معنا إكرام من مرة، الجواز تبعنا مش مخدوم من مرة، يعني فيش الوهمية من مرة.
0: طيب كيف
1: وليس...
0: سمعتك، احكي
1: تفضلي.
0: لا تفضل، أنا بدي أسمعك، احكي كل إشي.
1: وإيجار الشقق بتأخر عنا، عشان هيك أصحاب الشقق بيقدروا يطرونا في أي لحظة يعني، لأنه همش عندهم إيجار الشقة. أنا تأخرت بدفع إيجار الشقة فانطريت منها عادي يعني.
0: يعني تأخرت، مين اللي كان يعطيك إيجار الشقة؟
1: نأخذ من الحكومة الفلسطينية. كل شهر بنأخذ 500 دولار، بس مرات بتأخرين عشان هيك أصحاب الدور بيطرونا.
0: يعني
1: ممنوع يتأخر عليهم إيجار الدار من 1 إلى 5 شهر.
0: يعني الحكومة كل نهاية
1: شهر تبعث لنا 500 دولار.
0: بيتأخر يعني سيارة. بيتأخروا عليكم أحيانا ولا كل شهر بشهر؟
1: أحيانا بيتأخروا وبنقدرش ندفع. فبدنا نبيت في الشارع يعني.
0: طيب لما بدكم تطالبوا أو بدكم تتواصلوا مع اللي بيعطوكوا هاي 500 دولار كل نهاية شهر، كيف يعني شو الرد بيكون لما أنتوا بدكم ترنوا إنه تأخرتوا علينا بالدفعة، إنه في عنا أجار، كيف بيكون ال يعني؟ أكيد
1: راح يوصلكم يعني في إن شاء الله عن قريبا، هاي أبسط إشي يعني، راح يوصلكم عن قريبا.
0: هم مطلعين على الوضع بأنه أنتوا في حال ما دفعتوا الأجار راح يتم طردكم من المكان اللي نايمين فيه؟
1: نعم صحيح.
0: انت كم يوم لك؟ اسف والله، حازف بالي احكي بالشارع والله، بس كم يوم لك بالشارع انت يا نديم؟
1: 15 يوم.
0: طب خلال هاي 15 يوم ما وصلت لحل، ما حاولت تتواصل مع الحكومة الفلسطينية يعني ترن على
1: ايش معي بك اي وسيلة الاتصال ولا الوصول لاي حدا؟ لا معي كرت في التلفون ولا معي شبكة.
0: يعني ما كان في عندك طريقة انك انت عن جد توصلهم يعني؟
1: اتواصل مع حدا من مرة.
0: يعني انت بتحكي عن 15 يوم وانت بالشارع، يعني يعني يعني شوي بس بدي استوعب الفكرة، 15 يوم وانت بالشارع. خلال هدول 15 يوم يعني كان كثير صعب انك انت عن جد تكون بالشارع، يعني الموضوع غير سهل ابدا، فكيف ما كان في اي طريقه انك انت تتواصل مع جهه معينه؟ سامعني نديم؟
1: فاطمه
0: الو سامعني؟
1: سامع.
0: طب نديم يعني
1: صار شوية ثلج بس شوية هيك
0: مش مشكلة. بال15 يوم كان يعني كثير كان صعب انك انت عن جد تتواصل مع الجهة المعينة اللي ممكن تساعدك بهذا الموضوع. تبتحكي 15
1: انا
0: يوم.
1: فيش بقى معي اي امكانية اتواصل مع حدا، لا معي كرت في التلفون ولا معي شيء يعني بكى، حتى جنيه واحد بقى فيش في جيبي.
0: طب ما في معاه
1: عشان هيك بقدر اتواصل مع حدا.
0: ما في أسرة يعني مثلا حواليك؟
1: لا في أسرة وفي كل شيء، بس انا ساكن في منطقة في اللي اسمها الجيزة. والجيزة فيش حدا من الأسرة ساكن فيها الغير يعني بجوز واحد بس.
0: يعني نديم احكي لنا، احكي لنا شو مطلبك، احنا بنسمعك. احكي لنا، احكي او خلينا شو مطلب، احكي اللي بقلبك كله كله كله احكي احكي شو.
1: انا مش مطلب يعني لحالي، مطلب الأسرة كلهم حياة كريمة فقط لا غير، يعني مش طالبين زيادة. حياة كريمة نعيشها وبتشفينا، بتشفي الذل في 20 سنة في السجن وأبو غازي 38 سنة. يعني في إخوان 25 سنة، بكفي هذا الشيء، يعيشون هسه عيشة كريمة
0: تستاهل.
1: يعني الحكومة تبعتنا الفلسطينية تشوف حالنا، تدبرنا سكن، تنظم لنا معاشاتنا، تنظم لنا جار الشقق تبعاتنا، يعني في موعدهم يصير ننزلن مشان نقدر نضل مستمرين في الحياة. يعني هذا اللي بنطالب فيه، يعني احنا مش مطالبين شغل زيادة ولا ايش زيادة، احنا بنطالب في حياة كريمة فقط لا غير. والاخ مبارح، الاخ ماجد فرج ابو بشار اتواصل معي ودبر لي شقة وعدني حل كل مشاكلي احنا والأسرة كلياتنا يعني
0: ان شاء الله.
1: والاخ ابو جورج في المجلس الثوري نفس الاشي، وعدني كلي الشقة حسابي 4 أشهر وراح نحل لكم كل مشاكلكم. يعني شكرا لهم، يخلف عليهم
0: يعني
1: ما قصروش معي.
0: هي احنا لبعض
1: يوم يعني يوم عرفوا حالتي ما حدا قصر معي مرة في القيادة.
0: طيب الحمد لله.
1: مبارح طول وقت التلفون هو يرن عندي، موقفش رن من مرة، بقى الواتس خربان فيه مش قادر واصل مع حدا على الواتس. اليوم صلحته وظبطته الحمد لله وظهري ماشي حالي.
0: هي كانت الصورة مش سهلة يا نديم، صورتك كان هي أنا حكيت قبل ما أنا أستضيفك، الصورة بتصحي الضمير الميت مش بس الضمير العايش. هاي صورة لا تليق بأسير ضحى بسنين عمره ما يقارب 20 سنة، ضحى فيهم لهاي البلد ولهاي الأرض ولهاي القضية. ضحى في 20 سنة، أنت بتحكي مش لازم يكون بهالموقف. فهي صورة كانت جدا مؤثرة، جدا بتخلي أي حدا صدقا عنده ضمير ما يعديها هيك.
1: هاي صورة واحد من بين صور جارحة كثير. يعني في صور لسه أمر من الصورة هاي أخرى.
0: الله يفرجها علينا. يعني والله ريحت، يعني ريحت بالي والله لما حكيت لي انهم تواصلوا معك.
1: لا تواصلوا معي على السريع، الاخ ماجد فراجي، الاخ ابو جورج، تواصلوا معي كثير من المخابرات العامه. يعني ما حدا قصر معي امبارح من مره، الحمد لله رب العالمين.
0: طب تمام، هسا انه تواصلوا معك وساعدوك، يعني احنا هذا اللي بدنا نوصل له يا نديم، هذا اللي بدنا نوصل له انه احنا
1: والسفارة عندنا هون في مصر تبرعت لي في شقة. قلت لهم الاخ ماجد فرج ابو بشار هو اللي تبرع لي في شقة، والاخ ابو جورج هو تبرع لي شقة. شكرا لكم.
0: طيب الحمد لله.
1: يعني خلافية جمعيات في مصر اخرى.
0: طيب
1: ولا شكرت، قلت لهم فينا حكومة يعني احنا.
0: طيب بالضبط، هاي هي حكومتنا أولى فينا، حكومتنا هي
1: صحيح.
0: يعني هي الأحق فعلا بأنها تحتضننا سواء إحنا كنا في البلد أو برا البلد. يعني نديم شكرا لك، أنا كنت بدي أسمع صوتك وبدي أسمع كل الناس صوتك
1: بس كلمتين بعدني كلمة خلصي.
0: تفضل تفضل.
1: أنا متابع منبر الحرية من 2006 وبقيت أودي رسائل عندكم في اسم عاشق الموت
0: من 2006
1: نعم صحيح، من 2006 وأنا أتواصل مع المحطة عندكم يوم بقيت في سجون الشمال.
0: يعني كنت بالأسر يعني لما
1: سجون
0: كنت...
1: الجنوب. بقيت من عسكلان، من نفحة، من بير السبع، من رمون، بقيت واصل عندكم على المحطة ومسمي حالي عشق الموت.
0: يعني الله يبعد الله يبعد الموت عنا وعنك يا نديم إن شاء الله، وربنا بعطيك الصحة وطول
1: العمر. الصوب أول مرة قلت، أول مرة رصاصة قلت، ثاني مرة رصاصة، ثالث مرة قلت صاروخين، وظني بعدني عايش الحمد لله.
0: إن شاء الله ربنا بعطيك طولة العمر. يعني نديم انبسطنا بسمع صوتك. إحنا هون من هذا المنبر بالتحديد، إحنا لكل الأصوات الحرة بصراحة يعني. ف
1: الله يخليكم وديمكم.
0: فإن شاء الله إحنا ما بنقصر بأي شيء، بأي قضية، بأي صوت لازم يوصل. إحنا أكيد إحنا من هذا المنبر، منبر الحرية، إحنا أكيد دائما موجودين. إن شاء الله ربنا بيفرجها عليك وعلى كل الأسرى. أنتوا ضحيتوا وقدمتوا، اللي قدمتوا بصراحة بنحكاش فيه. يعني أنتوا من أقدس وأشرف القضايا، فبصراحة لا يليق فيكم إلا الحديث المشرف. فنديم إن شاء الله ربنا إن شاء الله بيفرجها عليكم وبيفرجها علينا.
1: الله يسعدك، شكرا لك.
0: عفوا، إن شاء الله.
1: اللي وصلت صوتنا للجماهير الفلسطينية في أرضنا، في أرضنا المحتلة،
0: وإحنا
1: إن شاء الله النصر قادم
0: بإذن الله. وإحنا دائما موجودين يا نديم بأي شيء، أي شيء صدقا. أنا هيني على الهواء بحكي لك، أي شيء إحنا بنقدر نساعد فيه أنا شخصيا وبهاي الإذاعة إحنا جاهزين. فإن شاء الله ربنا ما بجيب إلا كل خير. شكرا لك يا نديم.
1: رقم المحطة معي وبضل متواصل معكم على طول إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا شكرا شكرا لك.
1: شكرا لك يا ستي، شكرا لك.

0: فهاي هي هاي هي قضيتنا، هذا هو صوت أسرانا. الأسرة دائما هي، أنا دائما دائما بحكي أسرانا هم قضيتنا الأقدس على الإطلاق. الأسرة هم يعني والله يعني من عن جد من أكثر الأشياء اللي بتجرح من جوا، سواء أسرانا اللي ما زالوا بالأسر أو اللي طلعوا أو كثير يعني أشياء. فهي أسرانا يا جماعة الخير، خلينا نخلي عينينا أكثر عليهم. خلينا نطلع على الفاصل، وبعد الفاصل كمان رح يكون معنا أسير محرر، رح نسمع ونحكي أكثر. خليكم معنا
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو
4: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
7: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
6: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
8: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية، هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: إعلان هام للمواطنين الكرام. يسر الدكتور عبد الرزاق أبو ميلة، أخصائي واستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، رئيس قسم الأطفال والعناية المكثفة في مستشفى الهلال الأحمر التخصصي في الخليل، أن يعلن عن افتتاح عيادته الخاصة في مدينة الخليل في موقعها الجديد مجمع الجذور قرب الغرفة التجارية الطابق الثالث. أوقات الدوام يوميا من الساعة الرابعة حتى الساعة السابعة مساء، ما عدا يوم الثلاثاء من الساعة العاشرة صباحا حتى الرابعة مساء. للحجز والتواصل والاستفسار الاتصال على جوال 0599-610-574. أطفالكم أمانة، نحن نحفظها. دكتور عبد الرزاق أبو ميالة.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.
2: راديو الحرية
3: 92.7 بالعشرة.

0: رجعنا لكم من جديد متابعينا ومستمعينا بهاي الحلقة المميزة يلي أنا خصصتها بالتحديد هاي الحلقة بإنه إحنا نسمع صوت أسرانا، الصوت اللي مهما علي ومهما هبط واختفى إحنا لازم نضل إنه إحنا نسمعه، لازم نضل نوصل هذا الصوت، سواء أسرانا اللي ما زالوا بداخل السجون أو أسرانا المبعدين أو حتى المحررين في أرض الوطن. يعني هاي القضية من مثل ما حكيت لكم من أشرف القضايا التي لا يعني يجب ألا تنسى بأي شكل من الأشكال، مهما مرينا بكثير أشياء هاي قضية ما بزبط، هاي تعتبر من الثوابت، من الثوابت بقضيتنا. كان معانا نديم عواد قبل الفاصل، وحاليا معانا على الهواء مباشرة كمان الأسير المحرر أسامة أشقر. يسعد مساك.
1: مساء الخير. مساء الخير لكم جميعا.
0: يعني بداية أول إشي بدنا نطمن عليك، شو أخبارك؟
1: بداية من وجه التحية والمحبة لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة، في الضفة الغربية، في القدس المحتلة، لكل الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده كل التحية والمحبة والاحترام، وإحنا على العهد، وإن شاء الله إن شاء الله راح يجي اليوم اللي نلتقي فيكم على أرض فلسطين
0: بإذن الله. بإذن الله
1: إحنا بألف خير، طول ما هي فلسطين بخير إحنا بخير إن شاء الله.
0: وأكيد كمان فلسطين ما بتكون بخير إلا إحنا كمان لما نكون بخير. يعني دائما أنا بحكي إنه إحنا كمان لازم نكون بخير، إحنا مع بعضنا وبيننا وبين حالنا لازم نكون بخير عشان فلسطين كمان تكون بخير. أسامة يعني أكيد. احكي لنا، عرفنا عن حالك عشان الناس تعرفك.
1: طبعا أنا أسامة الأشقر من مدينة تركرم، أمضيت في سجون الاحتلال 23 سنة، كنت محكوم بثمن مؤبدات و50 سنة. أستير محرر مبعد إلى جمهورية مصر العربية، كاتب ومحلل سياسي مختص بالشأن الإسرائيلي.
0: كل احترام. أسامة احكي لنا، يعني خلينا نحكي بشكل مفصل، يعني إذا أحببت احكي لنا عن وضع الأسرى المحررين المبعدين في مصر، احكي لنا عن الوضع هناك من عندك.
1: طبعا لشعبنا الفلسطيني بشكل عام، لكل من يعلم ولكل من لا يعلم، الأسرى الفلسطينيين المحررين المبعدين إلى جمهورية مصر العربية كان عددهم أكثر من 300 أسير محرر. الآن متواجد في جمهورية مصر العربية ما يقارب 250 أسير مبعد. تم نقل ما يقارب 60 أسير لتركيا، 17 الأسير لماليزيا، وأسرى 2 إلى إسبانيا، والبقية متواجدين الآن في جمهورية مصر العربية، مشكورة على كل ما قدمته من استضافة وحثاوة استقبال وكل تعامل لطيف وطيب مع الأسرى الفلسطينيين المحررين المبعدين.
0: احكينا عن
1: وضعنا الحالي بشكل مفصل. الآن في فندق في القاهرة متواجد أكثر من 80 أسير فلسطيني. في مجموعة من الأسرى اللي أخذوا شقق بشكل ذاتي بجهد ذاتي وعايشين فيها، إما مع أسرهم وإما أسرى يعني مع بعض. الوضع بشكل عام يعني غير مستقر، لا يوجد هناك استقرار لحياة الأسرى المبعدين، لا يوجد أي أوراق ثبوتية، لا يوجد إقامات. يعني إحنا منذ أكثر من عام وأربع شهور موجودين في مصر، وتحدثنا مع الكثير من الأخوة أعضاء اللجنة المركزية والوزراء والمختصين في معالجة قضايا الأسرى، ولغاية الآن بننتظر في ردود حقيقية حول وضع الأسرى الفلسطينيين المبعدين إلى مصر. لغاية الآن للأسف الشديد يعني لم نتلقى أي إجابات واضحة، ولم نتلقى أي يعني إجراء حقيقي. يعني قضية أخونا نديم عواد هي اللي أثارت هذا الموضوع، ولكنها ليست القضية الأساسية. القضية الأساسية هي حقوق مناضلي الشعب الفلسطينيين.
0: أكيد طبعاً طبعاً هي
1: يعني حقوق عائلات الشهداء والجرحى والأسرى، وإعادة قانون الشهداء والأسرى لسابق عهده من خلال مرسوم رئاسي. نحن نضغط ونتحدث مع الجميع من أجل إعادة هذا القانون. هذا هو الأساس، الحفاظ على كرامة أهالي الأسرى والجرحى والشهداء. هاي قضية وطنية تمس في ثوابت الشعب الفلسطيني، ولا يجب المرور عنها مرور الكرام، ولا يجب التسامح فيها. الموضوع ليس فقط مادي، الموضوع له أبعاد وطنية، وله أبعاد يعني في عمق تاريخنا وفي عمق ما تعاهدنا عليه من خلال يعني مسيرة طويلة من النضال في الثورة الفلسطينية. الشعب الفلسطيني اعتاد على الوفاء للأسرى والجرحى والشهداء، ولا يليق بالشعب الفلسطيني التنكر لهذه العذابات ولهذه التضحيات التي دفعت على مذبح الحرية، والتي دفعت من أجل حرية فلسطين.
0: طيب خلينا نحكي عن مدى التجاوب أسامة، يعني تجاوب حكومتنا بهاي المطالب اللي أنتوا كأسرى محررين بتطالبوا فيها. بدي إجابة لهذا السؤال، ولكن خلينا نطلع لدقات الساعة وراجعين، خليك معنا.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 4:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-69-6666.
6: أصل القهوة مذاق،
5: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.

0: رجعنا لكم من جديد. أسامة ما زلت معنا على الخط؟ السؤال كان ما قبل دقات الساعة إنه مدى تجاوب الحكومة الفلسطينية لهاي المطالب، كونك أنت ملم بهاي التفاصيل، كيف كان مدى تجاوبهم؟
1: وهذا هو مربط الفراغ. للأسف الشديد إحنا نتحدث في هذا الموضوع من أكثر من عام وأربع شهور، وتحدثنا مع كل أركان السلطة الوطنية الفلسطينية، مع أعضاء اللجنة المركزية، مع مكتب الرئيس، مع نائب الرئيس، مع كل الأخوة الذين زاروا القاهرة تباعا على مدى شهور طويلة، تحديدا قبل المؤتمر. وهنا يعني نتحدث بوضوح أن كل الأخوة الذين زاروا قبل المؤتمر الأثر الموعدين وعدوا بأن تحل هذا القضايا، وأن يتم الاستجابة الفورية لمطالب الأسرى المحررين والأسرى المبعدين، وإعادة قانون الأسرى والشهداء والجرحى، ولغاية الآن لم نتلقى إلا وعود. يعني نحن نتحدث بألم وبألم شديد أن كل هذه الوعود الفارغة التي يعني سمعناها لم يتم ترجمتها بشكل حقيقي وفعلي من خلال إعادة هذا القانون. نحن نرى الجرحى المعتصمين في الشارع في رام الله، نحن نرى عائلات الأسرى التي تناشد التي لا تمتلك قوت يومها، نحن نرى الأسرى المبعدين في جمهورية مصر العربية الذين لا يملكون أجرة تاكسي لكي يخرجوا من الفندق. يعني هناك قضايا متراكمة، مئات القضايا الصحية والمعيشية التي تمس حياة المناضلين التي لا يتم علاجها لغاية الآن، والتي يتم القفز عنها ولا يتم الحديث عنها. لذلك نحن أثرنا هذه القضية، ونحن تحدثنا بوضوح على العلن بعد مئات المناشدات والكتب والمراسلات والمكالمات الهاتفية التي لم يستجيب لها أحد ولم يستمع لها أحد. ومن هنا من خلال راديو الحرية وعلى مسمع كل أبناء شعبنا، هذه القضية قضية وطنية أساسية تمس العقيدة الوطنية النضالية الفلسطينية، لا يجب المرور عليها مرور الكرام، ويجب وضع حد لهذا الإهمال بحق المناضلين، ويجب وقف هذا الاستهتار بالمناضلين الذين ضحوا بأعمارهم من أجل فلسطين وإعادة حقوقهم كاملة. نحن لا نستجدي أحد ولا نترجى أحد، هاي حقوق لمناضلي الشعب الفلسطيني. هذه المكاتب وهذه الوزارات وهذه السفارات وهذه المواكب هي دفع ضريبتها هؤلاء المناضلين من أعمارهم ومن دمائهم ومن حياة أسرهم، لذلك يجب احترامهم، على الجميع احترامهم وعلى الجميع الاستماع إلى مطالبهم.
0: أكيد أكيد، يعني دائما قضية أسرانا وأسرانا المحررين أكيد هي من القضايا المهمة جدا. يعني نتمنى بأنه هاي المطالبات تؤخذ على محمل الجد ويتم التجاوب معها من قبل
1: العزيزة. يعني نسمع الكثير من الحديث عن تضحيات ونضال الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى،
0: الشعارات لا تكفي، لا تكفي.
1: للأسف الشديد، للأسف الشديد هذه الشعارات لا تسمن ولا تغني من جوع. صحيح. هذه الشعارات أكيد لا تطعم عائلة أسير الآن تعاني لأنها لا تستطيع وضع محامي لابنها، ولا تستطيع أن تعرف شيء عن مصير ابنها، ولا تستطيع تعليم أولاد ابنها.
0: صحيح.
1: يعني كل هذه الشعارات التي نسمعها من هنا وهناك ومن بعض أركان القيادة الفلسطينية لا تلبي المطالب الأساسية لهؤلاء المناضلين.
0: أكيد
1: نحن
0: أكيد
1: بحاجة لوقف حقيقي من حركة فتح ومن أعضاء اللجنة المركزية، أن يكون هناك قرار واضح بمرسوم رئاسي واضح بإعادة حقوق أبناء الشعب الفلسطيني المناضلين الشهداء والأسرى والجرحى. مؤسسة التمكين لها عمل آخر،
0: يعني صوتك
1: الشهداء والأسرى هاي منظومة نضالية يجب احترامها ويجب التعامل معها على هذا الأساس.
0: يعني صوتك وصوت جميع الأسرى المحررين والمبعدين لمصر أو لأي مكان أكيد رح يوصل من هذا المنبر بالتحديد، فإن شاء الله بتوصل وإن شاء الله المطالب
1: من خلالكم، والشكر لكم أختي ملك،
0: وإحنا دائما دائما إحنا موجودين لنوصل صوتكم. شكرا لك أسامة على هذا الوقت. أسرانا أمانة بأعناقنا. أسرانا ضحوا بأعمارهم، ضحوا بعائلاتهم، ضحوا بكل ما يملكوا. فعلى الأقل على الأقل إنه إحنا ما ننساهم، ضحوا بكل شيء، ضحوا بكل شيء. فعلى الأقل إنها كمواطنين أو كحكومة إحنا ما ننساهم، إحنا نوقف بجنبهم بقدر المستطاع، ما نضل نردد فقط شعارات، فقط نحكي أسرانا وأسرانا بدون ما نقدم أي شيء لأسرانا. في أسرى بتموت من الجوع، في أسرى ما حدا مطلع لها. فللمواطنين، للحكومة، لكل حدا، ناسي شوي موضوع أسرانا. أسرانا تستحق منا إنه إحنا ما ننساهم. وفلسطين رح تضل قوية أكيد بأسرها، حتى وهم بالأسر، وأسرها المحررين وأبناء شعبها يلي قلبهم على هاي البلد. شكرا لكم على استماعكم لنا بهاي الحلقة، شكرا لكل حدا استمعنا، شكرا لكل حدا تابعنا، شكرا لكل صوت حر. فإن شاء الله نلتقيكم بحلقة جديدة إن شاء الله الأحد القادم. شكرا لربحي أبرموزي اللي كان معي من الهندسة الإذاعية، شكرا لكم مني أنا ملك أبرعية من خلف المايك. دمتم في رعاية الله دائما، وإلى اللقاء.
2: راديو الحرية 97.7 FM.
3: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل المسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: في فايبر بيوجع راسك، في فايبر من ذهب، في فايبر غالي على الجيب، وفايبر بالتوفير عجب.

نافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729 مع عمر 0592-182-190 وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watdistill.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: الحميدي.
1: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا ش... لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: سلامات يا عم شوب، بقدر عارف ليش لهلقيت مش مركب مكيف؟
6: الله يرضى عليك تحل عني لاني مش طايق حالي. بعدين عفوا انت مين؟
5: هاي انا المهندس سنتر، ممكن تعطيني سبب واحد يخليك ما تركب مكيف لليوم؟
6: بصراحة بخرب بسرعة.
5: واذا قلت لك انه مكفول لخمس سنين؟
6: بدك الدغري؟ المكيفات بتسحب كهرباء وانا مش حمل.
5: هاي طيب شو رأيك انه اقل استهلاك للكهرباء مكيفات المهندس يا معلم؟ يعني شغلة 3 أجورات بالساعة اسمه استهلاك؟ يا رجل المكيف أرخص من تشغيل المروحة. يا مشوب حول ومحول أجرى من عنك مش مكيف لأنك مش مركب مكيف. قوم روح على فرع المهندس سنتر للمكيفات على سجورة أو اتصل على 0599-30-328. قال مش مركب مكيف لعليه تقال.
7: الساعة الآن 4 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 السبعة في مدينة إيفيان الفرنسية، في وقت صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية فعل شيء بخصوص الحرب المتواصلة في أوكرانيا. حديث السياسة في الملف الأوكراني لا يزال رهينة إيقاع الميدان، إذ يسعى كل طرف إلى فرض وقائع جديدة عبر الهجمات المتبادلة، فيما تغيب الحلول الدبلوماسية عن المشهد بانتظار لحظة قد تكسر الجمود وتفتح الباب أمام تسوية طال انتظارها.
3: تحياتي مشاهدينا، تغطية متواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل للتطورات في الشرق الأوسط. شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران جيد وعادل، وأضاف خلال لقائه أمير قطر على هامش فعاليات مؤتمر مجموعة السبع في فرنسا، أضاف أن إيران ستواجه جحيما إذا حاولت تطوير سلاح نووي مستقبلا.

0: لقد قمنا بعمل جيد وأنجزنا اتفاقا عادلا مع إيران، لكننا لا نستثمر أي أموال هناك. الاتفاق ينتقل الآن إلى المرحلة الثانية، وإيران لن تحظى أبدا بسلاح نووي. هم يقولون ذلك بوضوح، لن يطوروه ولن يشتروه، وإذا ما فعلوا فسيندلع جحيم كامل عليها.
1: كما أشاد ترامب بدور دولة قطر في الوساطة، معتبرا أن ذلك كان عاملا مهما وإيجابيا.
0: العمل مع قطر كان رائعا، ويجب أن أقول إنكم في أخطر موقع، فأنتم الأقرب جغرافيا، لكنكم حاربتم وساعدتمونا، لذا أريد أن أشيد بكم ودائما ما ستكون صديقي.
1: كما طالب ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتصرف بمسؤولية أكبر تجاه لبنان، وأشار إلى اقتراحه أن تتولى سوريا أمر حزب الله.
0: أعتقد أن الحرب مع لبنان هي الصغرى، إيران هي الحرب الكبرى، والاتفاق النووي مع إيران يمكن أن يصمد، هي حرب ثانوية، ولدينا علاقة رائعة مع نتنياهو، لكن أعتقد أن عليه الآن أن يتصرف بمسؤولية أكبر تجاه لبنان، وقد اقترحت على إسرائيل أن يترك لسوريا أمر حزب الله.
1: بدوره أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن الاتفاق الأمريكي الإيراني يمثل خطوة مهمة جدا للمنطقة، مشيرا إلى أن استمرار الجهود سيحقق أمرا رائعا للمنطقة ولإيران.
2: This is a very important deal.
3: الاتفاق الأمريكي الإيراني خطوة مهمة جدا، وهناك عمل لا يزال ينبغي القيام به. إذا وصلنا هذه الجهود فسنحقق أمرا رائعا للمنطقة ولإيران، ونحن مستعدون لتقديم المساعدة كلما طلب أصدقاؤنا ذلك.
1: وأشار أمير دولة قطر إلى أن الجهود خلال الأشهر الماضية لم تكن منصبتا على الحديث عن الاقتصاد، بل كانت مكرسة للتواصل لاتفاق ينهي الحرب في المنطقة.
3: خلال الأشهر الماضية لم نكن مهتمين بالحديث عن الاقتصاد، إذ انصب تركيزنا على التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في المنطقة.
1: وينضم إلي من واشنطن مراسل تلفزيون العربي محمد بدين. نتابع معك تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفكرة أن الاتفاق سيعرض على الكونغرس. محمد
4: ديما، هو قال إنه لا يعارض، لم يقولها بصيغة أنه سيفعل ذلك أو سيقوم بإرسال الاتفاق للكونغرس، لكن كانت إجابته ردا على السؤال حول المطالبات بأن يعرض الاتفاق أو يتم إقراره عبر الكونغرس، وحتى ألمح إلى أن بعض من يعارضون وخاصة الديمقراطيين، وإن كان حقيقة لا يعني الديمقراطيين وإنما يعني أولئك الذين يطالبون بعرض الاتفاق على الكونغرس، لأن أصواتا من داخل الحزب الجمهوري خاصة ممن يوصفون بالصقوريين ضد إيران المقربين من نتنياهو مثل لينزي جراهام مثل أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ، أولئك هم من طرحوا الآن أو عادوا طرح فكرة أن الاتفاق يجب أن يعرض على الكونغرس، وهذه مفارقة لأنه في الأوقات أو السنوات الماضية كانت الولايات المتحدة وكان هؤلاء الصقوريون على وجه التحديد يعارضون أن يتم إقرار الاتفاق من قبل الكونغرس لإبقاء مساحة تحرك بالنسبة لأي رئيس أمريكي، خاصة الرؤساء المتشددين الذين إن رغبوا في الخروج من الاتفاق مع إيران يمكنهم فعل ذلك دون المرور عبر الكونغرس حتى لا يكون قانونا مقرًا، وبعد تجاوز فترة 90 يوما التي يحق للرئيس الأمريكي فيها تقديم أو نقضه بالفيتو، لن يكون بإمكانه بعد ذلك إلا منح استثناءات مؤقتة بناء على مسببات الأمن الوطني أو مسببات المصلحة العليا الأمريكية، لكن لا يمكنه الانسحاب على أمد طويل. هذه أصلا إحدى النقاط التي كانت تطالب بها إيران في أثناء المفاوضات التي عقدت في سويسرا في العام 2021-2022 مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق الديمقراطي جو بايدن. على كل حال، ترامب أعاد التأكيد على نفس النقاط التي تمحور حولها حديثه ونقاشه أو منشوراته في الواقع وتصريحاته، وبشكل خاص تلك التي أكد فيها على أن الجانب الإيراني لن يتقاضى أي دولار ولن يمول ب300 مليار كما ورد في بعض وسائل الإعلام، وتلك الأخبار وردت تسريبا من بنود بعض مذكر أو بعض بنود مذكرة التفاهم التي يفترض أن يوقع عليها حضوريا بين الجانبين الإيراني والأمريكي يوم الجمعة. أيضا إشارات متعددة من قبل الإدارة الأمريكية إلى أن لبنان حاضر في سلسلة التفاهمات والاتفاقات، ومنها ما أشار إليه ترامب نفسه بالقول إن على نتنياهو أن يتعقل وبأن عليه أن لا يفسد الاتفاق الكبير بسبب مسائل صغرى، وبأنه ليس على المدنيين الذين لا علاقة لهم بحزب الله أن يدفعوا ثمن استهداف إسرائيل لحزب الله من خلال تدمير المباني أو القيام بهذه العمليات. لكن عمليا ترامب ما يزال في محاولة، هو والإدارة الأمريكية في محاولة لتصميد وتعزيز أسس مذكرة التفاهم ما بين توقيعين، بين التوقيع الإلكتروني الذي جرى يوم الأحد وتوقيع الحضوري الذي يفترض أن يكون يوم الجمعة القادم في جنيف، والذي من المحتمل ما يزال حتى الآن احتمال أن يحضره ترامب قائما، رغم أن الجدول الرسمي ما يزال أن ترامب يفترض أن يعود يوم غد وسيسافر فانس نائب الرئيس لتوقيع ذلك الاتفاق.
1: شكرا على هذه التفاصيل من واشنطن مراسل تلفزيون العربي محمد بدين. وفي الدوحة عبر المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عن تفاؤل حذر تجاه مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أنها ستفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الأمن الإقليمي.
5: متفائلون بحذر بأن مذكرة التفاهم ستفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الأمن الإقليمي من خلال مفاوضات حول كثير من القضايا بما فيها البرنامج النووي. أي صراع لن ينتهي سوى بوجود طريقة مستدامة لإنجاز ذلك.
1: كما شدد المتحدث باسم الخارجية القطرية على وجود حاجة ملحة لحوار إقليمي لضمان الأمن والاستقرار بعد الحرب.
5: المنطقة لن تعود إلى ما كان يعرف بالأوضاع الطبيعية قبل الحرب، وهناك حاجة ملحة إلى حوار إقليمي لضمان الأمن والاستقرار بعد الحرب.
1: وأيضا بدوره قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق نهائي ستبدأ على الأرجح يوم الجمعة عقب توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب.
6: سيتم التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم هذه قريبا على الأرجح يوم الجمعة في مكان سيتم تحديده لاحقا. بعدها ستبدأ جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي.
1: وقال عراقجي إن اتفاق إنهاء الحرب يشمل جميع الجبهات، مؤكدا أن لهذا الاتفاق طرفين، أحدهما الولايات المتحدة والثاني إسرائيل والآخر هو إيران وحزب الله.
6: لعل هذه أهم بنود المذكرة، أي إعلان الوقف الفوري والدائم للحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان. فمن وجهة نظرنا هناك طرفان في هذا الاتفاق، أحدهما أمريكا وإسرائيل والآخر إيران وحزب الله، وأي هجوم عسكري على الأراضي اللبنانية من الآن وصاعدا يعد انتهاكا للاتفاق.
1: ونتابع معكم هذه الصور التي تردنا من مدينة إيفيان الفرنسية للقطة الجماعية لقادة دول مجموعة السبع. إذن هذه اللقطة البروتوكولية التي دائما تلتقط في هذه القمة، يتحضر القادة الحاضرون لاتخاذها. ونتابع هذه الصور من إيفيان الفرنسية حيث تعقد قمة مجموعة السبع. يهيمن بطبيعة الحال الاتفاق الأمريكي الإيراني لوقف الحرب وفتح مضيق هرمز على نقاشات قادة مجموعة السبع التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان. أيضا هذه القمة تشهد مشاركة قادة الدول الأعضاء إلى جانب قادة دول وجهت إليهم فرنسا دعوات خاصة، من بينهم قادة قطر ومصر والإمارات والبرازيل والهند وكوريا الجنوبية. وينضم الآن إلي من القدس مراسل تلفزيون العربي أحمد دراوشة. أحمد، ترامب يطالب نتنياهو بالتحلي بالمسؤولية، عراقشي يقول بأن الاتفاق له طرفان، الطرف الأول فيه الولايات المتحدة وإسرائيل والثاني إيران وحزب الله، ولبنان والجنوب اللبناني حاضر في كل مفاصل هذا الأمر. ما الأصداء لديكم في إسرائيل؟
4: هناك سيناريو يثير الرعب في إسرائيل، طرحه اليوم المحلل الاستخبارات الإسرائيلي المعروف في دعوة أحرنوت رونين بيرغمان، نقلا عن خبراء أمنيين وتقنيين إسرائيليين بأن إيران قد تستغل الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى سلاح نووي. بحسب التقديرات التي تريدها الصحيفة نقلا عن مسؤولين استخباراتيين إسرائيليين، فكمية اليورانيوم عالي التخصيب الذي تملكه إيران اليوم يكفي لصنع 12 قنبلة نووية، والستين يوما المقبلة هي فترة لا حرب فيها ولا رقابة على أرض الواقع على ما يجري داخل إيران، إلا إن كانت الاستخبارات الإسرائيلية تعتقد أنها تعرف كل ما يجري داخل الأراضي الإيرانية. وهناك خشية من لدى إسرائيل، عبر عنها هذه الصحيفة يدعوت أحرنوت، من أن إيران قد تستغل هذه الفرصة من أجل زيادة تخصيب هذه القنبلة هذه المادة من 60% إلى 90%، وبالتالي الوصول إلى سلاح نووي. حتى لو كان بحسب تقديرات إسرائيلية لا تملك إيران القدرة على تصغير هذه القنبلة النووية اليوم لتضعها على صاروخ باليستي قادر على استهداف إسرائيل أو قادر على استهداف أي منطقة أخرى. أيضا تدعي المصادر الإيرانية أو المصادر الإسرائيلية التي تحدثت إلى هذه الصحيفة أو شككت بالأحرى فيما طرح خلال الفترة الماضية، بأن إسرائيل والولايات المتحدة تعرفان بالضبط أين تتواجد كمية اليورانيوم عالي التخصيب، وطرحت تلميحات إلى إمكانية أن تكون إيران قد وزعت اليورانيوم عالي التخصيب وليس موجودا في موقع واحد. هذا الأمر تضاربت الأنباء بشأنه خلال الفترة الماضية في إسرائيل منذ الحرب السابقة. هناك من ادعى أن كل اليورانيوم عالي التخصيب موجود في موقع واحد في أصفهان وهو مدفون تحت الأرض، لكن أيضا هناك جهات أخرى تحدثت عن أن إيران وزعت اليورانيوم عالي التخصيب في مواقع عدة تحديدا لمثل هذا السيناريو. والادعاءات التي تريدها الصحيفة أيضا هي أن من أجل رفع التخصيب من 60% إلى 90% فإيران ليست الحاجة اليوم إلى عشرات آلاف أجهزة الطرد المركزي التي كانت متوفرة لديها العام الماضي قبل الحرب السابقة، وليست بحاجة إلى آلاف العاملين في هذا المجال، هي بحاجة إلى قدرات أقل بقليل على حد تعبير هذه المصادر. فبالتالي هذه المخاوف تطرح بجدية الآن، أن تكرر إيران سيناريو كوريا الشمالية وأن تسعى إلى حيازة سلاح النووي في خضم المفاوضات أو في خضم الحديث بشأن سلاحها النووي. حتى الآن لا ردود أفعال من قبل القيادة السياسية الإسرائيلية على هذا السيناريو، فقط تداول لهذه الأنباء في وسائل إعلام إسرائيلية خلال الساعات الماضية، خصوصا من قبل صحيفة يدعوت أحرنوت.
1: شكرا جزيلا لك أحمد دراوشي، مراسل تلفزيون العربي، كنت معنا من القدس. أنوه مشاهدينا للعاجل، ننقله عن مصدر قيادي بحزب الله يقول للتلفزيون العربي بأن إيران وعادت الحزب.
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM.
9: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان.
10: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM.
1: العاجل، وبحسب ما هذا المصدر القيادي في حزب الله للتلفزيون العربي، بأن كان هناك وعد إيراني لحزب الله أن الاتفاق يوم الجمعة لن يوقع ما لم يتضمن انسحابا إسرائيليا من لبنان. تعليقك بداية.
11: أنا لا أعرف كيف سيمكن مسك العصا من الوسط بهذه الحالة، بمعنى هناك مواقف متعارضة متضادة إسرائيليا. إسرائيل تقول بشكل مباشر، وكان تصريح اليوم لوزير الدفاع الإسرائيلي، أنه لن يكون هناك انسحاب إسرائيلي من المناطق التي احتلتها، المناطق المحتلة في جنوب لبنان. وبالتالي التصريح الآن مباشرة من حزب الله أن الحزب وإيران متفقون على أنه لن يكون هناك توقيع، أو على الأقل وفق يعني الحديث الإيراني لحزب الله، لن يكون هناك توقيع على هذه المذكرة إذا لم يكن هناك انسحاب انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، وبالتالي مسك العصا من الوسط سيكون بوقف العمليات القتالية في جنوب لبنان، محاولة أن يكون العسكري الإسرائيلي أو الحرب الإسرائيلية في جنوب لبنان بوتيرة أقل، ولكن هذا لن يكون مرضيا لحزب الله، وبالتالي كيف سيتم أن ترحيل هذا الملف إلى الاتفاق النهائي، أم أنه سيكون هناك إصرار بالفعل إيراني لتذليل هذه العقبة من خلال الفرض على إسرائيل من قبل الولايات المتحدة على الانسحاب من جنوب لبنان. وبالتالي إذا كان المشهد بهذا الاتجاه فيبدو أن توقيع يوم الجمعة سيكون محط تساؤل، كيف سيكون هذا التوقيع خصوصا في هذا الملف. وهنا يكمن السؤال، هل التفاهمات التي كانت بين واشنطن وطهران وخصوصا أن الوسيط الباكستاني أشار إلى أنها تشمل لبنان، فكيف سيكون شكل هذا الاتفاق، كيف ستقوم الولايات المتحدة بتسويق هذا الاتفاق؟ وهي التي
1: هل اللعب على هذه التفاصيل سيكون يعني بأن الاتفاق كان إيقاف القتال على كل الجبهات وليس الانسحاب؟
11: يعني هذا سيكون سؤال مركزي. نحن لا نعرف صيغة البند المرتبط بلبنان، نحن لا نعرف الصيغة النهائية للبند، ولكن نعرف أن بند لبنان أي البند المرتبط بالحرب في لبنان جزء من هذا الاتفاق، وبالتالي سيكون هذا السؤال. ولكن إذا كان الإيرانيون يعني أصروا على صيغة الانسحاب الإسرائيلي، وهذا ما يشير إليه الآن يعني مراسلكم من قبل مصدر قيادي في حزب الله، فهذا هناك دلالة على أن الإيرانيون كانوا واضحين بأن ذلك مرتبط بانسحاب من جنوب لبنان. وإذا كانت الولايات المتحدة وافقت على ذلك فسيكون السؤال المركزي للولايات المتحدة كيف ستقوم بتطبيقه. هذا يتقاطع مع ما كان خلال الأيام الماضية من حديث نتنياهو وترامب وحديث فانس مع نتنياهو، وأنه يعني الولايات المتحدة قالت أنه يجب على إسرائيل أن تقوم بدورها في هذا الاتفاق المرتبط بلبنان.
1: ولا في إفيان يقول ترامب أنه على نتنياهو أن يتحلى بالمسؤولية، فهذه الجزئية الأمريكية الإسرائيلية كيف ترى موازينها حاليا؟
11: هذا سيجر الولايات المتحدة وإسرائيل أي ترامب ونتنياهو إلى مواجهة، بمعنى مواجهة على الجانب الدبلوماسي، إلى أي مدى قادرة الولايات المتحدة على فرض إرادتها على إسرائيل. ونتنياهو يقول بشكل واضح يعني حتى البارحة في اللقاء الصحفي أو المؤتمر الصحفي لنتنياهو كان هناك إصرار إسرائيلي عن أن إسرائيل لن تنسحب، وقالت إسرائيل وحاول نتنياهو أن يمر من خلال يعني بعض الكلمات وبعض النقاط بالقول أننا يعني أو التصريحات الإسرائيلية أننا موافق أننا لا يعني نعارض البند المرتبط بلبنان، بمعنى أنه لا يريد إغضاب الولايات المتحدة بالقول أننا نعارض الاتفاق، وقال نحن نعارض البند المرتبط بلبنان أو نحن يعني غير ملتزمون بالبند المرتبط بلبنان. ولكن إذا كانت الولايات المتحدة ساعية بشكل جدي للوصول إلى اتفاق والإيرانيون مصرون على هذا البند، فهذا سيجعل الأطراف أمام سؤال الحقيقة، هل بند لبنان معناه انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، معناه إنهاء الملف في موضوع لبنان، أم أنه سيكون مرتبط بطبعا وقف إطلاق نار والتقليل من العمليات القتالية هناك. وهنا سيعود السؤال مجددا كذلك إلى طهران، هل طهران ستصر على هذا الجانب، بمعنى أم أنه سيكون انسحاب إسرائيلي كامل أم أنها يمكن أن ترضى بنوع من شيء مؤقت؟
1: لنعتمد على السلوك الإيراني المرتبط بهذه الجزئية. يعني أولا لبنان حاضر في كل التصريحات الإيرانية، كما ذكرت حضرتك أيضا كان هناك تأكيد من شهباز شريف في باكستان بأن لبنان مشمول بهذا الاتفاق. اليوم الاتصال بين بري وقليباف وأيضا الحديث عن هذا الأمر، فمن السلوك الإيراني يبدو بأنه الإيرانيين يعتبرون أن هذه نقطة حاسمة، نقطة أصيلة من الاتفاق.
11: صحيح، ولكن دعينا لا ننسى أنه في المرحلة السابقة ما كان يشتمل عليه الاتفاق أو على الأقل الرد الإيراني مرتبط بالضاحية الجنوبية، بمعنى إسرائيل كانت شنت حربا على لبنان وفي جنوب لبنان ولم يكن هناك رد إيراني، الرد الإيراني كان مرتبط بضربات على الضاحية الجنوبية، وكأن الاتفاق الذي كان في المرحلة السابقة مرتبط بموضوع الضاحية الجنوبية لبيروت. وبالتالي السلوك الإيراني من ناحية يشدد على ضرورة أن يشمل الاتفاق لبنان، في المرحلة السابقة شمل بيروت والضاحية، الآن هل هناك يعني موقف إيراني أقوى وأشد بضرورة الانسحاب الإسرائيلي من مناطق جنوب لبنان؟ هذا ما يشير إليه الإيرانيون. الموقف الأمريكي حتى الآن غير واضح، ولكن يبدو وفقاً للتصريحات الصحفية التي كانت أن الولايات المتحدة أو التسريبات كانت قد أشارت أن ترامب طلب من نتنياهو الانسحاب من جنوب لبنان، وأن نتنياهو يعني قال أن إسرائيل ستقوم بعملياتها وأنها ستستمر في احتلالها في مناطق جنوب لبنان.
1: هذا صراحة أمر خطير أيضاً ترامب يعني في حديثه مع نتنياهو أو اقتراحاته عن سوريا.
11: صحيح. يعني أعتقد أن جعل سوريا كوكيل للولايات المتحدة.
9: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين.
2: القرار السيادي الإسرائيلي وليس القرار الأمريكي، وهذا سيكون في المستقبل أمرا مهما لإسرائيل. والسؤال كيف سيتعامل نتنياهو مع هذا الملف، كيف سيمكن تسويقه مع الإسرائيليين إذا اضطر لاتخاذ أي موقف، إذا كان موقفا معارضا لترامب أو إذا كان موقفا متساوقا مع ترامب. وبالتالي هذه الأيام القريبة ستكون امتحانا بهذا الاتجاه، والسؤال سيكون هل سيتم مجددا محاولة الالتفاف على ربط طهران ببيروت من خلال ربط بيروت بواشنطن من خلال المسار مع الدولة اللبنانية. هذا يمكن أن يكون من خلال طبعا هناك مفاوضات في 22 من يونيو، هذا يمكن أن يكون، ولكن يدرك الجميع أن من يفرض المعادلة الآن في موضوع لبنان هو الملف الإيراني والمفاوضات الإيرانية الأمريكية.
3: شكرا جزيلا دكتور إبراهيم الخطيب، أستاذ إدارة النزاعات في معهد الدوحة للدراسات العليا، شكرا. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بقصف مدفعي إسرائيلي على أطراف النبطية الفوق جنوبي لبنان، كما استهدف القصف المدفعي بلدة كفر تبنيت جنوبا ومرتفعات علي الطاهر. أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف إسلام اعتبرا التفاهم الأمريكي الإيراني عاملا إيجابيا لدفع جهود إنهاء الحرب. أكد الطرفان بحسب الرئاسة ثبات الموقف اللبناني في مفاوضات واشنطن لوقف الحرب وانسحاب إسرائيل. أعلنت رئاسة البرلمان اللبناني أن رئيس المجلس نبيه بري تلقى اتصالا من نظيره الإيراني محمد باقر قليباف تداولا فيه مستجدات مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. أكدت رئاسة المجلس أن قليباف شدد على وجوب أن تتحمل واشنطن مسؤولية إلزام إسرائيل إنهاء حربها على لبنان. من جهته أو بدوره أكد قليباف ضرورة احترام إسرائيل سيادة لبنان والانسحاب من الأراضي التي احتلتها. عن أبرز المواقف السياسية وتفاصيلها من بيروت، مراسل تلفزيون العربي أحمد حسين ينضم إلينا الآن. تحياتي لك أحمد. عن بيان الرئاسة ومجلس النواب وعن اتصال بري وقليباف، ما الذي نعرفه أحمد؟
4: نعم ديما، يعني اجتماع كان صباح هذا اليوم بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام. صدر عقب هذا الاجتماع بيان من رئاسة الجمهورية اللبنانية في مجمله نقطتين أساسيتين. الأولى تتعلق بموقف لبنان من مذكرة التفاهم أو الاتفاق الذي وقع إلكترونيا بين الولايات المتحدة وإيران، ويتوقع أن يوقع بشكل رسمي يوم الجمعة. الرئاسة اللبنانية والحكومة تنظران إلى هذا الاتفاق أنه عامل مساعد يدعم جهود لبنان أو جهود الدولة اللبنانية في الوصول إلى وقف إطلاق نار دائم ينهي الحرب الإسرائيلية على لبنان ويفضي إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية وانتشار كامل للجيش على كامل التراب اللبناني. النقطة الأخرى هي أن الرئاسة اللبنانية أشارت إلى أن أيضا هذا الاتفاق أو أن الدولة اللبنانية ماضية في جهودها في المفاوضات المباشرة بينها وبين إسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، وأنها تنظر إلى هذا المسار إلى أنه استكمال أو إتمام لانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المناطق التي تحتلها في جنوب لبنان. ووفقا لما أعلنته الرئاسة سابقا فإن الجولة المقبلة ستكون في 22 من يونيو الجاري. وخلال الاجتماع أيضا عرض أو ناقش رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة آخر التطورات والمعطيات بشأن جولة المفاوضات والتي عقدت من أجلها عدة اجتماعات على مدار الأسبوع الماضي، سواء مع قائد الجيش اللبناني أو مع رئيس الوفد اللبناني المفاوض سيمون كرم. استكمالا للردود الفعل السياسية والاتصالات الدبلوماسية، كان هنالك اتصال بين رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وفي مجمل هذا الاتصال عرض قليباف ما يتعلق بلبنان في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، وأكد الاثنين على ضرورة أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية. وكانت هنالك تصريحات لرئيس مجلس النواب نبيه بري صباح هذا اليوم، قال فيها أن الجيش الإسرائيلي سينسحب من جنوب لبنان خلال فترة 60 يوما المقبلة، وأنه لا يعترف ولا وجود لما يسمى بالمناطق التجريبية التي وردت في مذكرة وقف إطلاق النار التي أعلنتها الخارجية الأمريكية قبل أكثر من أسبوع، وأن لبنان 14 قضاء يجب أن تنسحب إسرائيل منها بشكل كامل، وعدد أيضا من نواب حزب الله بالإضافة إلى تصريحات لمصدر قيادي في حزب الله للتلفزيون العربي أشاروا فيها إلى أن إيران أبلغت الحزب بأن لن توقع على الاتفاق الكامل بشكله النهائي ما لم يتضمن الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. بشكل عام منذ يوم الأمس انخفضت أيضا ميدانيا بشكل كبير العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، لكن لا يزال الطيران المسير يحلق بكثافة فوق أجواء عدد كبير من البلدات الجنوبية وأيضا فوق العاصمة اللبنانية بيروت. وخلال ال3 ساعات الماضية سجل خرق لهذا الوقف بإطلاق قذائف المدفعية على عدة مناطق أبرزها النبطية الفوقة، وكانت هنالك أيضا غارة من طائرة مسيرة.
1: راديو الحرية
5: 92.7 FM. الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس انفاسنا رونالدو؟ رونالدو
2: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: أسراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة.

0: بحسب مصدر عسكري للعربي فإن الهجمات تهدف إلى إضعاف مخزون السلع الغذائية والوقود والإمدادات العسكرية داخل المدينة. ومن أم درمان ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي وائل محمد الحسن. وائل،
1: داخل المدينة لاحظنا في الاستهدافات السابقة كانت تتركز على محطات الوقود وحتى على الشاحنات ناقلات الوقود داخل المدينة وعلى الطرق الحيوية إذا كانت القادمة من الرهد أبو دكنة باتجاه مدينة الأبيض أو حتى تلك التي تربط مدينتي الدلنج ب الأبيض، وبالتالي لربما قوات الدعم السريع تريد من خلال هذه الهجمات تغيير واقع العمليات العسكرية، خصوصا وأن هنالك هدوءا في العمليات البرية في إقليم كردفان عموما وفي ولاية شمال كردفان خصوصا. هنالك أيضا بعض المصادر الميدانية التي تتحدث عن عملية تحشيد تقوم بها قوات الدعم السريع باتجاه مدينة الأبيض، بعض المراقبين الذين يتحدثون على أن لربما قوات الدعم السريع تريد من خلال هذه التحركات العسكرية التخفيف من حدة القلاقل وبعض العقبات التي تواجه قواتها، خصوصا العقبات القبائلية أو الاحتكاكات التي أصبحت تنشأ بين القبائل في محيط سيطرتها في إقليم دارفور وفي ولايتي شمال كردفان وغرب كردفان، وأنها تريد من تهدئة الأوضاع داخل مكوناتها القبلية حيث تعتمد في مجموعاتها القتالية على الخلفيات القبلية. ولاحظنا في الفترة الماضية العمليات العسكرية أو الاحتكاكات التي تمت بين السلامات وبني هلبة داخل إقليم دارفور، وبالتالي هذه التحركات العسكرية رغم أن هنالك بعض التصريحات من قبل حكومة شمال كردفان التي تتحدث على أن الأبيض آمنة ولا توجد أي خطورة بالنسبة للأوضاع العسكرية داخل مدينة الأبيض، ولكن هذه الاستهدافات الأخيرة أيضا يراها مراقبون ربما تكون مقدمة لعملية عسكرية برية تقوم بها قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض، ولكن حتى الآن لم تتضح الرؤية جيدا بخصوص العمليات العسكرية المستقبلية إذا كان من قبل الجيش أو حتى من قبل قوات الدعم السريع، ولكن التركيز الملاحظ هو أن مدينة الأبيض تتركز عليها معظم الاستهدافات بالمسيرات بالإضافة إلى مدينة الدلنج في ولاية جنوب كردفان.
0: شكرا لك من أم درمان مراسل تلفزيون العربي وائل محمد الحسن. قالت السلطات الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي تصدت لهجوم أوكراني بالمسيرات على موسكو وتمكنت من إسقاط 25 مسيرة أثناء محاولتها استهداف مواقع داخل العاصمة وفي محيطها، في حين تعرضت عدة مناطق أوكرانية لهجمات روسية مضادة.
2: الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا فصل يومي من حرب مستمرة منذ 4 سنوات و4 أشهر. من جديد شهدت العاصمة الروسية تحليقا مكثفا لمسيرات أوكرانية وفق عمدة موسكو الذي قال إن أنظمة الدفاع الجوي تصدت للهجوم وأسقطت 25 مسيرة أثناء محاولتها استهداف مواقع داخل العاصمة وفي محيطها. عمدة موسكو أشار كذلك إلى أن مسيرات أوكرانية استهدفت مصفات نفط في العاصمة ما ألحق أضرارا بمنشأة تابعة للمصفاة دون تسجيل إصابات. وفي إقليم كراسنودار جنوب غربي روسيا نفذت مسيرات أوكرانية هجوما على قاعدة نفطية ما تسبب في اندلاع حريق بمستودع للنفط. في المقابل تعرضت عدة مناطق أوكرانية لهجمات روسية، الأمر الذي أسفر عن سقوط جرحى وتضرر منشآت سكنية ومرافق عامة، كما ألحقت مسيرات روسية أضرارا بمنشآت زراعية في منطقة كيروفغراد في وقت أصيب فيه 11 شخصا جراء الضربات الروسية على زابوريجيا. منطقتا خيرسون وخاركيف تعرضتا أيضا لاستهداف روسي خلال الساعات الماضية أسفر عن وقوع عدد من الإصابات. الهجمات المتبادلة بالمسيرات تأتي في ظل تعثر المسار السياسي الرامي إلى إنهاء الحرب، فيما هيمن الملف الأوكراني على نقاشات قادة مجموعة السبعة في مدينة إيفيان الفرنسية، في وقت صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية فعل شيء بخصوص الحرب المتواصلة في أوكرانيا. حديث السياسة في الملف الأوكراني لا يزال رهينة إيقاع الميدان، إذ يسعى كل طرف إلى فرض وقائع جديدة عبر الهجمات المتبادلة، فيما تغيب الحلول الدبلوماسية عن المشهد بانتظار لحظة قد تكسر الجمود وتفتح الباب أمام تسوية طال انتظارها.
0: أعلنت الحكومة البريطانية فرض حزمة جديدة من العقوبات على ما يعرف بأسطول الظل الروسي، وهي شبكة من السفن تحمل النفط والوقود لصالح موسكو. تتضمن العقوبات الجديدة إدراج أكثر من 20 ناقلة نفط إضافية ضمن قائمة السفن المحظورة، في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق على طرق تصدير منتجات الطاقة الروسية. ضرب زلزال 6.7 درجة مقاطعة سولاويزي الوسطى في إندونيسيا، وأعلنت وكالة إدارة الكوارث الإقليمية في المقاطعة أن الزلزال لم يكن مصحوبا باحتمالية حدوث تسونامي، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، فيما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن عمق الزلزال بلغ نحو حوالي 10 كيلومترات. والآن إلى أخبار كأس العالم 2026.

0: يستهل المنتخب العراقي مشواره في المونديال بمواجهة نظيره النرويجي صباح غد الأربعاء على ملعب بوسطن ضمن منافسات المجموعة التاسعة. يسجل منتخب أسود الرافدين ظهوراً هو الأول في كأس العالم بعد غياب دام 40 عاماً، فيما يعود منتخب النرويج بقيادة النجم إيرلينغ هالاند للظهور للمرة الأولى منذ نسخة 98 التي أقيمت في فرنسا. يطمح المنتخبان لحصد النقاط الثلاث من أجل قطع خطوة كبيرة مبكراً في مشوار التأهل إلى الدور المقبل.
1: من الواضح أننا نتواجد في مجموعة صعبة جداً، لكن في الوقت نفسه فإن اللاعبين متحمسون للغاية للمباراة. لقد كنا في معسكر الإعداد منذ حوالي 3 أسابيع ونصف، وكان كل يوم بمثابة عد تنازلي لانطلاق البطولة، لذلك فهم متحمسون للغاية وجاهزون تماما لخوض التحدي.
2: أعتقد أن الأجواء ستكون رائعة. من المرجح أن جماهير المنتخبين كانت تنتظر هذه المباراة منذ وقت طويل جدا، ونأمل أن تكون مباراة جيدة نتطلع إليها بشغف.

وفي المجموعة ذاتها يواجه المنتخب الفرنسي الليلة نظيره السنغالي في قمة مرتقبة. تحمل المواجهة ذكريات خاصة لمنتخب السنغال الذي سبق له الإطاحة بمنتخب الديوك في المباراة الشهيرة في افتتاح كأس عالم 2002.

0: ويفتتح المنتخب الجزائري مشاركته في المونديال بمواجهة من العيار الثقيل فجر الغد أمام حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني ضمن منافسات المجموعات العاشرة. يسعى منتخب محاربو الصحراء الذي غاب عن النسختين الأخيرتين من كأس العالم.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الساعة الآن 5:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
5: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
6: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
7: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

0: وفي المجموعة العاشرة أيضاً يخوض المنتخب الأردني الوافد الجديد على كأس العالم أولى مبارياته ضد النمسا صباح غد الأربعاء على ملعب سان فرانسيسكو. يعول منتخب النشامة على مجموعة من الأسماء البارزة مثل موسى التعمري وعلي علوان، وفي المقابل يطمح المنتخب النمساوي لتحقيق انطلاقة مثالية والعودة بقوة إلى الساحة العالمية بعد غياب طويل.
1: الحمد لله على وجودنا في كأس العالم المرة الأولى في تاريخنا، ونشعر بفخر كبير في تواجدنا في كأس العالم في البطولة الأهم على مستوى العالم. أنا ما بشعر بضغط حالي حال اللاعبين، إحنا نشعر بالفخر أكثر من الضغط. وصولنا لهون كان هو عبارة عن حلم إلنا ولكل لاعبين العالم، مش فقط كل لاعبين الأردن.

0: تواصل المنتخبات العربية تقديم نتائج إيجابية في مونديال 2026، حيث استهل المنتخب المصري مشاركته بتعادل مع بلجيكا بهدف لمثله، كما تعادل المنتخب السعودي بذات النتيجة أمام منتخب الأوروغواي.
1: في كأس العالم 2026 لم تعد المنتخبات العربية تكتفي بالحضور والمشاركة، بل أصبحت تفرض نفسها بين كبار اللعبة، وتؤكد أن الفارق بين عمالقة العالم بات يتقلص على أرض الميدان. على ملعب لومين في مدينة سياتل، استهل المنتخب المصري مشواره في المونديال بتعادل ثمين بهدف لمثله أمام المنتخب البلجيكي المصنف العاشر عالمياً. إمام عاشور افتتح التسجيل عند الدقيقة 19 عبر تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس تيبو كورتوا، لكن المنتخب البلجيكي عاد في الشوط الثاني ليحرز هدف التعادل. جماهير الفراعنة خرجت بنقطة من ملعب لومين، لكنها تعلم أنها كانت أقرب من تحقيق النقاط الثلاث.
2: لعبنا بروح قتالية وقدمنا أداء رائعا. منتخب بلجيكا قوي، لكننا أثبتنا ما بإمكاننا فعله.
1: وبذات النتيجة تعادلت السعودية مع الأوروغواي في مواجهة قوية على ملعب هارد روك في مدينة ميامي، في مباراة كان فيها الأخضر قويا حتى اللحظات الأخيرة. عبد الإله العمري افتتح التسجيل قبل نهاية الشوط الأول بدقائق، قبل أن ينجح ماكسيميليانو أراوخو في إدراك التعادل عند الدقيقة 80. من ملاعب كأس العالم يبرز عنوان جديد، منتخبات لغة الضاد تنافس كبار المنتخبات العالمية، وتؤكد أن كرة القدم العربية لم تعد مجرد مشاركة، بل حضور قادر على صناعة الحدث وتغيير الحسابات.
0: وضمن منافسات المجموعة السابعة انتهت مواجهة إيران ونيوزيلندا بالتعادل بهدفين لكل منهما. منتخب نيوزيلندا تقدم بالنتيجة مرتين، لكن إيران تمكنت من العودة وخطف نقطة ثمينة في مواجهة بلجيكا في الجولة الثانية. يبدو أن نتيجة المباراة كانت مرضية لجمهور الفريقين.
3: فخورة للغاية بهذا المنتخب بعد كل ما عانوه في الفترة الماضية. قدموا مباراة قوية. سعيدة جدا أنني تمكنت من الحضور.
4: اعتقدت أنني سأعاني من سكتة قلبية، لكنني سعيد بالنتيجة.
0: حقق منتخب الرأس الأخضر مفاجأة كبيرة بتعادله من دون أهداف أمام نظيره الإسباني ضمن منافسات المجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم 2026. هذه هي المشاركة الأولى لمنتخب الرأس الأخضر في نهائيات كأس العالم، وبهذه النتيجة المخيبة لأمل إسبانيا تقلصت حظوظ بطل أوروبا بتصدر المجموعة قبل مواجهة أوروغواي في الجولة المقبلة.

0: بعد الإعلان عن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، استعرضت صحف أجنبية كواليس المفاوضات وسلطت الضوء على الوساطة القطرية التي ساهمت في توفير قناة اتصال موثوقة بين الأطراف المختلفة. سنتابع هذا التقرير ومن بعده تتواصل التغطية مع رولا حيدر.
1: في صحيفة العرب الجديد تطرق مراسلها أنور الخطيب إلى دور قطري حاسم خلف الكواليس لإنجاز التفاهم الأمريكي الإيراني، وأشارت إلى أنه خلال الأسابيع التي سبقت الإعلان عن الاتفاق كثفت الدوحة تحركاتها الدبلوماسية عبر سلسلة من الزيارات والاتصالات المباشرة مع المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين، مستفيدة من علاقاتها مع الجانبين ومن خبرتها الطويلة في إدارة ملفات الوساطة الإقليمية والدولية. ولفت إلى أن التحرك جاء في سياق السياسة الخارجية القطرية التي تقوم على دعم الحوار والحلول السلمية للنزاعات، إذ نجحت الدوحة خلال السنوات الماضية في أداء أدوار مؤثرة في عدد من ملفات الوساطة الإقليمية والدولية، الأمر الذي عزز مكانتها طرفا يحظى بثقة مختلف الأطراف. ونقل عن مراقبين خليجيين أن الدور القطري لم يكن قائما على الوساطة المباشرة بقدر ما تمثل في توفير قناة اتصال موثوقة بين الأطراف المختلفة ونقل الرسائل والمقترحات والمساعدة في تقريب وجهات النظر خلال المراحل الحاسمة من المفاوضات. كما أسهمت الدوحة في خلق مناخ سياسي ودبلوماسي داعم للمبادرة الباكستانية، ما عزز فرص نجاحها في تحقيق اختراق ملموس في العلاقات بين واشنطن وطهران. وبحسب متابعين أيضا، فإن الدبلوماسية الهادئة التي انتهجتها الدوحة أسهمت في تقريب المسافات بين الجانبين ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي. وقال المدير العام للمركز القطري للصحافة صادق العماري للصحيفة أن الدور الباكستاني كان في غاية الأهمية، إلا أن الخبرة الطويلة لدولة قطر في فك عقد الأزمات شكلت دفعة قوية لإسلامباد حتى تنجح في تحقيق أهدافها بوقف الحرب والوصول إلى اتفاق نهائي. في صحيفة واشنطن بوست توقف ديفيد إغناتيوس عند كواليس المفاوضات التي أدت إلى مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، واعتبر أن من الناحية الدبلوماسية يعد هذا الاتفاق مخرجا من حرب مكلفة وغير شعبية وليس انتصارا، ولا يرقى الاتفاق إلى مستوى وعود دونالد ترامب المبكرة بتغيير النظام والاستسلام غير المشروط. وينقل عن أحد مستشاري ترامب أنه لا يمكن القول إن الاتفاق كان نجاحا باهرا وفي الوقت نفسه ليس فشلا ذريعا، إذ يشير إغناتيوس إلى أن هناك علامات استفهام إذ لم يتفاوض بعد على

حالك. هلا بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقصير ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 5:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. حققوا أمرا رائعا للمنطقة ولإيران. This is a very
3: important deal. الاتفاق الأمريكي الإيراني خطوة مهمة جدا، وهناك عمل لا يزال ينبغي القيام به. إذا وصلنا هذه الجهود فسنحقق أمرا رائعا للمنطقة ولإيران، ونحن مستعدون لتقديم المساعدة كلما طلب أصدقاؤنا ذلك.
2: وأشار أمير دولة قطر إلى أن الجهود خلال الأشهر الماضية لم تكن منصبة على الحديث عن الاقتصاد، بل كانت مكرسة للتوصل لاتفاق ينهي الحرب في المنطقة.
3: خلال الأشهر الماضية لم نكن مهتمين بالحديث عن الاقتصاد، إذ انصب تركيزنا على التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في المنطقة.
2: إذن وللمزيد ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. لنقف معك محمد على آخر التصريحات المتعلقة باتفاق الإيراني النووي.
4: ترامب لا يمانع رولا بأن يعرض الاتفاق على الكونغرس من أجل الموافقة عليه وإقراره هناك، لكنه لم يقلها بصيغة التوجه أو القطع بأنه سيقوم بعرضه على الكونغرس، وإنما كان ذلك في رد على سؤال حول ما وصف بالتشكك أو عدم اليقين لدى بعض المشرعين وخاصة السناتور لينزي جراهام، وقلل ترامب من أي تشكك لدى هؤلاء. صيغة الاتفاق حتى الآن لم تنشر بعد. ترامب في تصريحاته يبدو أكثر حرصا حتى من مسؤولي الإدارة الأمريكية في البيت الأبيض، الذين كانوا يقولون في غضون يوم إلى يومين ستنشر الوثيقة ونحن حريصون على الشفافية. ترامب قال إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا علنيا بعد توقيع وثيقة مذكرة التفاهم الرئيسية، وسيقرأها بندا بندا وكلمة كلمة، لأنه مؤمن بأنه وصل إلى اتفاق أفضل بمرات عدة، كما قال مع الاتفاق الذي عقده الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، أي الاتفاق الدولي، اتفاق مجموعة العمل المشتركة. الآن تركز واشنطن على نفي التسريبات التي تحدثت عن صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار وأنها ستعطى لها. هنالك إعادة صياغة لهذه النقطة، ثم نفي متواصل من قبل مسؤولي الإدارة الأمريكية وخاصة ترامب ونائب الرئيس جي دي فانس بأن تكون الولايات المتحدة ستقدم أي تسهيلات مالية، بما في ذلك رفع التجميد أو العقوبات عن بعض الأصول الإيرانية المجمدة. كل ذلك يقول مسؤول الإدارة الأمريكية بأنه سيكون ممكنا، وبأن واشنطن أصلا تريد أن تفعله، لكن فقط بعد أن تقدم إيران ما يكفي من الالتزامات أو تنفذ تعهداتها والتزاماتها التي بنيت في أثناء فترة التفاوض واتفاق وقف إطلاق النار، والفترة التي كان هنالك تواصل فيها مباشر حتى بين الجانبين الأمريكي والإيراني من أجل الوصول إلى الإطار الأساسي، أي مذكرة التفاهم التي تقف الآن بين توقيعين، بين توقيع إلكتروني يوم الأحد الماضي وقعها عن الجانب الأمريكي ترامب وفانس، وعن الجانب الإيراني محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني، ويفترض أن يكون التوقيع في سويسرا يوم الجمعة المقبل حضوريا بين الوفدين. هنالك نبرة جديدة لدى الإدارة الأمريكية في التعاطي مع مسألة الاتفاق مع إيران ثم مرحلة المفاوضات اللاحقة. قال الرئيس الأمريكي بأن الغبار النووي هنالك فقط دولتان يمكنهما أن تستعيداه من الناحية اللوجستية، الولايات المتحدة أو الصين، لأنه قد انهار الموقع الذي استهدفته الولايات المتحدة والذي كان يوجد فيه هذا الغبار النووي أو الكمية عالية التخصيب، وبأن واشنطن ترصده على مدار الساعة بالمناظير وبالكاميرات من الأقمار الصناعية أي من الفضاء. من جهة أخرى هنالك تعبير عن عدم الرضا من قبل الرئيس الأمريكي على ما يقوم به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعلى عمليات إسرائيل في لبنان، قائلا إن المدنيين هناك ممن لا علاقة لهم بحزب الله لا يجب عليهم أن يدفعوا بتدمير مبانيهم ثمن البحث أو السعي وراء شخص أو شخصين، وبأن هذه تفاصيل صغرى مقارنة بالاتفاق الكبير كما وصفه، وبأن على نتنياهو أن يتعقل، وهذه هي المرة الثانية في غضون يومين التي يكرر فيها ترامب هذه العبارة واصفا إجراءات أو الضربات الإسرائيلية بغير الحكيمة. هذه نقطة مهمة، لأن لبنان من الواضح أنها جزء من الاتفاق الذي وقعته الولايات المتحدة وإيران إلكترونيا، وستكون جزءا أصيلا أيضا من اختبارات صمود هذا الاتفاق. يوم أمس قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن وقف إطلاق النار ليس من طرف واحد وإنما هو متعدد الأطراف، أو هو ينطبق على الجميع، هكذا قالها مشيرا ومجيبا على نقطة السؤال عما إذا كان يشمل لبنان. والإشارات هنا أيضا أتت من أن إيران سوف تحجم وكلاءها كما تقول الإدارة الأمريكية، المقصود هنا هو حزب الله. هذا يعني عمليا أيضا أن المسار الذي قامت الولايات المتحدة بخطه من أجل خلق منصة موازية تعزل فيها الملف اللبناني عن الملف الإيراني قد تشهد إعادة تشكيل أو إعادة هيكلة مفاهيميا أو نظريا على الأقل، من أجل أن يكون المساران على توازيهما لا يتعارضان عمليا مع الاتفاق الذي أبرمته وتبرمه الولايات المتحدة مع الجانب الإيراني الإطاري على الأقل حتى الآن.
2: شكرا لك من واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بدين. في الدوحة عبر المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عن تفاؤل حذر تجاه مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أنها ستفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الأمن الإقليمي.
5: متفائلون بحذر بأن مذكرة التفاهم ستفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الأمن الإقليمي من خلال مفاوضات حول كثير من القضايا بما فيها البرنامج النووي، أي صراع لن ينتهي سوى بوجود طريقة مستدامة لإنجاز ذلك.
2: كما شدد المتحدث باسم الخارجية القطرية على وجود حاجة ملحة لحوار إقليمي لضمان الأمن والاستقرار بعد الحرب.
5: المنطقة لن تعود إلى ما كان يعرف بالأوضاع الطبيعية قبل الحرب، وهناك حاجة ملحة إلى حوار إقليمي لضمان الأمن والاستقرار بعد الحرب.
2: من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق نهائي ستبدأ على الأرجح يوم الجمعة عقب توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب.
6: سيتم التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم هذه قريبا على الأرجح يوم الجمعة في مكان سيتم تحديده لاحقا. بعدها ستبدأ جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي.
2: وقال عراقجي إن اتفاق إنهاء الحرب يشمل جميع الجبهات، مؤكدا أن لهذا الاتفاق طرفين، أحدهما أمريكا وإسرائيل والآخر إيران وحزب الله.
6: لعل هذه أهم بنود المذكرة، أي إعلان الوقف الفوري والدائم للحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان. فمن وجهة نظرنا هناك طرفان في هذا الاتفاق، أحدهما أمريكا وإسرائيل والآخر إيران وحزب الله، وأي هجوم عسكري على الأراضي اللبنانية من الآن وصاعدا يعد انتهاكا للاتفاق.
2: من جهتها أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام اعتبرا التفاهم الأمريكي الإيراني عاملا إيجابيا لدفع جهود إنهاء الحرب. وأكد الطرفان بحسب الرئاسة ثبات الموقف اللبناني في مفاوضات واشنطن لوقف الحرب وانسحاب إسرائيل. في المقابل أعلنت رئاسة البرلمان اللبناني أن رئيس المجلس نبيه بري تلقى اتصالا من نظيره الإيراني محمد باقر قاليباف تداول فيه مستجدات مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وأكدت رئاسة المجلس أن قاليباف شدد على وجوب أن تتحمل واشنطن مسؤولية إلزام إسرائيل إنهاء حربها على لبنان. من جهته أكد قاليباف ضرورة احترام إسرائيل سيادة لبنان والانسحاب من الأراضي التي احتلتها. هذا وقال مسؤول قيادي في حزب الله للتلفزيون العربي إن إيران أبلغت الحزب أنها لن توقع الاتفاق النهائي مع الجانب الإيراني ما لم يتضمن انسحابا إسرائيليا من لبنان. ميدانيا أفادت الوكالة الوطنية للأعلام بقصف مدفعي إسرائيلي على أطراف النبطية الفوقى جنوبي لبنان، كما استهدف القصف المدفعي بلدة كفر تبنيت جنوبا ومرتفعات علي الطاهر. هذا ونشر حزب الله مشاهد قال إنها توثق استهداف آلية مدفعية تابعة للجيش الإسرائيلي في بلدة العديسة جنوبية لبنان باستخدام محلقة أبابيل الانقضاضية. جاءت العملية ضمن استهدافات الحزب للمواقع والقوات الإسرائيلية على الحدود الجنوبية. ورصدت كاميرا تلفزيون العربي عودة حذرة للحركة في سوق النبطية جنوبية لبنان وسط آثار الدمار والتوتر العسكري المتواصل في محيط المدينة.
7: هذه ساحة مدينة النبطية، المدينة التي تعرضت في الحرب السابقة لغارات إسرائيلية، وفي هذه الحرب تعرضت لعشرات الغارات. الدمار مستمر والدمار يسود هنا في هذا السوق الذي تغيرت معالمه. الدمار على مساحات كبيرة هنا في هذا الشارع مثلا وفي هذا السوق. الدمار حل في كل منزل وفي كل محل. النبطية تستعيد بعض الحياة لكن ليست كباقي البلدات الأخرى كما في قضاء صور. العودة إليها لازالت ضعيفة بعض الشيء بسبب الاشتباكات التي حصلت في منطقة كفر تبنيت مساء. بعض المواطنين يلملمون الأضرار ويعني يمسحون ما تبقى من محلاتهم. أي ساعة وصلتوا؟
8: جينا مبارح طللنا شوي على المحل وعدنا جينا اليوم. إيه والحمد لله، بنقول الحمد لله على كل شيء، وإن شاء الله منعمر السوق أحلى مكان إن شاء الله، والله يرحم شهدائنا والله ينصر شبابنا اللي بالميدان الأسود إن شاء الله، ومنقول الأبطال هني وإن شاء الله. شو بدي أقول بعد؟
7: بيتكم موجود؟
8: إيه بيتنا بحي الرهبات طبعا مضرر، يعني دمروا بيتين وحدنا على يمين وعشمالنا، بس الحمد لله منقول على كل شيء الحمد لله.
7: شو رح تعمل؟ رح ترجع؟
8: إيه هلأ حنرجع، عيانا عم نضبضب وشي ونرجع مثل ما كنا.
7: شو رأيك بالسوق؟
8: السوق يعني شيء يعني ببكي السوق، يعني مدينتنا مدينة النبطية يعني عشنا عمر فيها، عرفت كيف؟ وكلها أثرات كلها راحت، ومنقول الحمد لله على كل شيء الحمد لله.
7: شكرا شكرا لك. مدينة النبطية تضم سوقا بعض المحلات فيه والأبنية فيه هي أيضا تاريخية. المواطنون بدأوا بالعودة ولكن كما ذكرنا بوتيرة أخف مما شاهدناه في قضاء صور. لماذا؟
1: راديو الحرية
0: 97.7 FM. الساعة الآن 5:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول أرض

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الاستئناف الذي تقدم به الدكتور حسام أبو صفية ضد قرار تمديد اعتقاله، وقضت باستمرار احتجازه بموجب قانون المقاتل غير الشرعي دون توجيه أي تهم جنائية بحقه. وبحسب منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل، فإن أبو صفية لا يزال محتجزا في العزل الانفرادي داخل سجن نفحة في ظل ظروف اعتقال قاسية، بينما يحرم من الرعاية الطبية اللازمة رغم تدهور حالته الصحية. يواصل الاحتلال الإسرائيلي تغيير مواقع الخط الأصفر الذي فرضه بعد وقف إطلاق النار في غزة ليقضم مزيدا من أراضي القطاع. فريق التلفزيون العربي وصل إلى نقطة مجاورة من صلاح الدين، شارع صلاح الدين، حيث قام الجيش الإسرائيلي بتحريك المكعبات الصفراء غربا في حي التفاح شرق مدينة غزة ليحتل المزيد من مساحة القطاع الضيقة.
3: نقف الآن على بعد مترات قليلة من المكعبات الصفراء هنا من خلفنا التي قدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي أول أمس. هذه المكعبات عمليا تتواجد الآن على بعد 10 مترات فقط من شارع صلاح الدين، وأيضا في تلك الجهة من الجهة الشمالية من الشارع، من شارع صلاح الدين، نلاحظ أيضا وجود مكعبات صفراء. فريق التلفزيون العربي جاء إلى هذه النقطة قبل أشهر، في تحديدا في شهر نوفمبر 2025، ورصدنا أن المكعبات الصفراء كما نرى هنا على الخريطة كانت تبعد حوالي 400 متر تقريبا من هذه النقطة. اليوم هي متواجدة فقط على بعد 10 مترات، ومن الجهة الشمالية كانت تبعد حوالي 0.5 كيلو، الآن هي موجودة على شارع صلاح الدين مباشرة. هناك حالة من النزوح، هناك مغادرة للسكان، هناك حالة من الهلع والخوف بين صفوف المواطنين، بينما يعتبر هذا إجراء عقابيا كبيرا ضد المواطنين ومخالفة واضحة لاتفاق وقف إطلاق النار. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
2: أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بوصفه أيضا وزيرا في وزارة الأمن عن سحب صلاحيات التخطيط والبناء المتعلقة بالبلدة القديمة في الخليل من البلدية ونقلها إلى الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال. يشمل القرار إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف والمواقع المقدسة في البلدة القديمة.
4: أمس استعاد مجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية صلاحيات التخطيط حول الاستيطان اليهودي في جبل الخليل، ألغينا فعليا اتفاق الخليل وأعدنا البلدة القديمة إلى مسؤوليتنا. هذا أكثر بكثير من خطوة تخطيطية، إنما فرض للسيادة وتصويب للتاريخ.
2: حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة الخطوة التي أعلنها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن إلغاء اتفاقيات الخليل الخاصة بمنطقة الحرم الإبراهيمي وسحب الصلاحيات الخاصة بها من بلدية الخليل. وقالت الرئاسة في بيان إن الإجراء الإسرائيلي يمس الوضع السياسي والقانوني لمدينة الخليل والاتفاقيات الثنائية الموقعة بخصوصها. كما حذرت حركة حماس من خطورة الخطوة، وقالت إنها محاولة يائسة لتوسيع السيطرة على مدينة الخليل ومحيطها في إطار مشروع استعماري يستهدف فرض السيادة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية. وينضم إلينا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشة، وكذلك من رام الله عميد شحاده. أهلا بكما، وأبدأ معك بالقدس أحمد دراوشة، لنقف معك على هذه القرارات الجديدة والتداعيات المحتملة لها والسياقات التي تأتي فيها.
5: بداية، الخارجية الإسرائيلية تحاول التقليل من إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش. سموتريتش كما جاء في المقطع الذي عرضناه منذ قليل قال إن القرارات تعني فعليا إلغاء اتفاقية الخليل. الخارجية الإسرائيلية تحاول التقليل من هذا الأمر، لكن فعليا صلاحيات إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل انتقلت إلى الاحتلال الإسرائيلي، والأهم صلاحية إدارة وإعطاء التراخيص الخاصة بالبناء الاستيطاني للمسلمين المستوطنين في الضفة في مدينة الخليل في جبل الخليل على حد تعبير سموتريتش. هناك مخاوف من أن الاحتلال الإسرائيلي قد يعمد خلال الفترة المقبلة إلى شرعنة هدم منازل الفلسطينيين بادعاء توسعة التوسع الاستيطاني للمستوطنين في البلدة القديمة في الخليل، وربما إلى تغيير الوضع القائم في الحرم الإبراهيمي. خلال السنوات الماضية كان الاحتلال قد ضايق وأزعج المصلين كثيرا، منع الصلوات داخل هذا الحرم بشكل تدريجي، كان يصادر الصلاحية تلو الصلاحية ونقلها من بلدية الخليل والأوقاف في هذه البلدية إلى الاحتلال الإسرائيلي. طبعا في أدبيات المستوطنين الإسرائيليين هناك دعوة دائمة ليس فقط للتقسيم المكاني والزماني للحرم الإبراهيمي كما يحدث الآن، إلى مصادرة هذا الحرم بادعاء أنه ملك للمقدسات اليهودية وطرد المسلمين من هناك. هذا السياق لا يقتصر فقط على المتطرفين وعلى المستوطنين في إسرائيل، المحكمة العليا الإسرائيلية شريكة في هذه المخططات. خلال الفترة السابقة قدمت بلدية الخليل التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرارات مصادرة أجزاء من صلاحية إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف. المحكمة العليا الإسرائيلية اتخذت قرارا هذه المرة ناقض قراراتها السابقة ورفضت التماس بلدية الخليل للمرة الأولى، بمعنى أن رئيس المحكمة العليا القاضي عميت الذي يوصف في إسرائيل بأنه ليبرالي وبأنه يساري كما يتهم من قبل مقربي بنيامين نتنياهو، شرعنا هذه الخطوة الاستيطانية الأبرز في مدينة الخليل خلال الفترة الماضية. إلى أين ستمضي إسرائيل أكثر؟ لا يعرف حتى الآن، ربما قد تنتقل إلى نابلس خلال الفترة المقبلة لشرعنة الوصول إلى مواقع تدعي إسرائيل أنها مواقع تراثية يهودية من قبور لأولياء وغيرها من هذه الأمور، لكن هذا القرار يفتح الباب أمام تصعيد في الأراضي الفلسطينية بحسب ما تقول منظمة السلام الآن الإسرائيلية.
2: شكرا لك من القدس أحمد دراوشة مراسل التلفزيون العربي على كل هذه التفاصيل. وقبل أن أنتقل إلى رام الله مع عميد شحادي، أشير إلى الخبر العاجل الظاهر على الشاشة والإف بي أي التي تنقل عن نائب وزير الخارجية الإيراني بأن الحصار البحري الأمريكي رفع عن موانئ البلاد. إذن نقل لتصريح رسمي الأي إف بي تنقل عن نائب وزير الخارجية الإيراني بأن الحصار البحري الأمريكي رفع عن موانئ البلاد. نذهب إلى رام الله ومعنا من هناك عميد الشحادي مراسل التلفزيون العربي. تنديد لهذه الخطوة من قبل السلطة الفلسطينية، ولكن هل هناك أدوات لمنع المضي قدما بها؟
1: رولا، السلطة الفلسطينية على لسان الرئاسة ووزارة الخارجية وكذلك الحال بلدية الخليل أصدروا بيانات. الرئاسة قالت إن هذا القرار خطوة خطيرة جدا، هي فقط تصف القرار بأنه خطوة خطيرة جدا. والأدوات هي دعوة المجتمع الدولي وتحديدا الإدارة الأمريكية للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عن هذا القرار. كذلك الحال الخارجية الفلسطينية قالت إنها تدين المساس بالوضع القانوني والتاريخي القائم لمدينة الخليل، وأن جذور الفلسطينيين في مدينة الخليل ممتدة لآلاف السنين وهي أهم من أي اتفاقات، بما فيها اتفاق الخليل الذي وقع بين منظمة التحرير وسلطات الاحتلال الإسرائيلي عام 97 بعد توقيع اتفاق أوسلو أو ضمن الاتفاقات التي وقعت في اتفاق أوسلو، وقسم منطقة الخليل إلى H1 و H2. H1 تحت السلطة الأمنية والإدارية للسلطة الفلسطينية، و H2 تحت السلطة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي، وتشمل مناطق يتواجد فيها المستوطنون في البلدة القديمة في مدينة الخليل. هذا القرار الذي أصدره وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريش والذي وصفته الخارجية الفلسطينية بالوزير المتطرف هو بالنسبة للسلطة الفلسطينية قرار مرفوض، ولكن ليس هناك أدوات لدى السلطة الفلسطينية أو لا تستخدم السلطة الفلسطينية عادة أي أدوات لمواجهة مثل هذه القرارات سوى دعوة المجتمع الدولي لاتخاذ موقف من هذا الأمر. الفصائل الفلسطينية أيضا أصدرت بيانات، حركة حماس والجهاد الإسلامي أدانوا في هذا القرار الذي صدر عن وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريش، وقالوا إنه في طريقه أو لتثبيت خطوات فعلية لتثبيت الضم في الضفة الغربية. حتى لو كانت وزارة الخارجية الإسرائيلية رولا قد أصدرت بيانا قالت فيه أو قللت كما ذكر مراسلنا في القدس من أهمية ما تحدث به سموتريتش، إلا أن الفلسطينيون في الضفة الغربية يعرفون جيدا أنه لا فرق بين الطريقة الفجة التي يتحدث بها وزراء في الحكومة الإسرائيلية مثل سموتريتش بن غفير في ما الذي يريدون فعله أو يقررونه في الضفة الغربية، وبين الطريقة الأكثر انسيابية في حديث وزارة الخارجية الإسرائيلية أن هذه الأمور ليست ذات أهمية. ولكن على أرض الواقع ما يجري هو فعليا ما يتحدث به الوزراء المتطرفون عادة في الحكومة الإسرائيلية، هم يعبرون بصراحة عما يقومون به. لذلك هذا القرار يعتبره الفلسطينيون قرار خطير، هذا ما عبرت عنه الرئاسة الفلسطينية، ولكن أيضا في الشارع الفلسطيني يعتبرون أن أي كل ما يقوله الوزراء المتطرفون هو ما لا تريد أن تقوله الحكومة الإسرائيلية بشكل رسمي أو وزارة الخارجية الإسرائيلية، ولكنه بطبيعة الحال يعبر عما يجري على أرض الواقع وعما تريده الحكومة الإسرائيلية، وتدفع بوزراء متطرفين للحديث عن هذه القرارات ثم تحاول التخفيف من أهميتها أو إنكارها ربما فيما بعد، ولكن هذا ما يجري على أرض الواقع في الخليل وفي بقية أنحاء الضفة الغربية حقيقة.
2: شكرا لك من رام الله مراسل تلفزيون العربي عميد شحاده. قالت السلطات الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي تصدت لهجوم أوكراني بالمسيرات على موسكو، وتمكنت من إسقاط 25 مسيرة أثناء محاولتها استهداف مواقع داخل العاصمة وفي محيطها، في حين تعرضت عدة مناطق أوكرانية لهجمات روسية، الأمر الذي أسفر عن سقوط جرحى وتضرر منشآت سكنية وخدمية.
6: الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا فصل يومي من حرب مستمرة منذ 4 سنوات و4 أشهر. من جديد شهدت العاصمة الروسية تحليقا مكثفا لمسيرات أوكرانية وفق عمدة موسكو الذي قال إن أنظمة الدفاع الجوي تصدت للهجوم وأسقطت 25 مسيرة أثناء محاولتها استهداف مواقع داخل العاصمة وفي محيطها. عمدة موسكو أشار كذلك إلى أن مسيرات أوكرانية استهدفت مصفات نفط في العاصمة، ما ألحق أضرارا بمنشأة تابعة للمصفاة دون تسجيل إصابات. وفي إقليم كراسنودار جنوب غربي روسيا نفذت مسيرات أوكرانية هجوما على قاعدة نفطية، ما تسبب في اندلاع حريق بمستودع للنفط. في المقابل تعرضت عدة مناطق أوكرانية لهجمات روسية، الأمر الذي أسفر عن سقوط جرحى وتضرر منشآت سكنية ومرافق عامة، كما ألحقت مسيرات روسية أضرارا بمنشآت زراعية في منطقة كيروفغراد في وقت أصيب فيه 11 شخصا جراء الضربات الروسية على زابوريجيا. منطقتا خيرسون وخاركيف تعرضتا أيضا لاستهداف روسي خلال الساعات الماضية أسفر عن وقوع عدد من الإصابات. الهجمات المتبادلة بالمسيرات تأتي في ظل تعثر المسار السياسي الرامي إلى إنهاء الحرب، فيما هيمن الملف الأوكراني على نقاشات قادة مجموعة السبعة في مدينة إيفيان الفرنسية، في وقت صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية فعل شيء بخصوص الحرب المتواصلة في أوكرانيا. حديث السياسة في الملف الأوكراني لا يزال رهينة إيقاع الميدان، إذ يسعى كل طرف إلى فرض وقائع جديدة عبر الهجمات المتبادلة، فيما تغيب الحلول الدبلوماسية عن المشهد بانتظار لحظة قد تكسر الجمود وتفتح الباب أمام تسوية طال انتظارها.
2: ختام هذه الفترة الإخبارية، إلى التواصل الآن مع أمان جحا.
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM.
9: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: فقا بأنه تطور سيء لإسرائيل. في برك كانت أراء قلب عليه شوي. خلينا نأخذ موقف صحيفة معاريف الإسرائيلية التي كتبت مقالا بعنوان: وعدنا نتنياهو بالنصر الكامل لكننا تلقينا ارتدادا سياسيا عكسيا. ماذا قالت الصحيفة؟ قالت: على الرغم من الإنجازات العسكرية ضد حماس وحزب الله وإيران، قاد نتنياهو إسرائيل إلى هزيمة سياسية خطيرة. الاعتماد على ترامب، إضاعة الفرص، والسماح للتهديدات بالعودة لتطاردنا. الصحيفة أضافت أيضا إن الهزيمة السياسية هي أكبر من الانتصارات العسكرية. الحدث الوحيد الذي يفوق تأثيره الانتصارات العسكرية التي حققناها في السنوات الأخيرة على حماس وحزب الله وإيران هي الهزيمة السياسية التي منين بها أمامهم مباشرة بعد ذلك. الله يعينكم. يلا الله يدب البلاء ويبعد المصلحين. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا. سمير نشار قال: اتفاق السلام الأمريكي الإيراني الذي أنهى الحرب بينهما شكل خسارة سياسية كبيرة لإسرائيل التي سوف تشهد تحولا تاريخيا نحو الأسوأ بالعلاقات بينها وبين الولايات المتحدة وأغلب دول العالم الغربي. أحمد عبد السادة يقول: كل الإسرائيليين في المستويات السياسية والعسكرية وفي النقاشات الاجتماعية وفي المجالات الإعلامية والتحليلية يقرون ويعترفون بأن مذكرة التفاهم هذه هي نكسة لإسرائيل وأمريكا وهي نصر لإيران. دحام الفواز يقول: الملف اللبناني أصبح جزءاً من معادلة التهدئة الإقليمية، وأي تصعيد عسكري سيضع المفاوضات أمام اختبار صعب ويزيد الضغوط على جميع الأطراف. إبراهيم فريحات كتب وقال: الولايات المتحدة وإسرائيل لم تحقق أياً من أهدافهما المتعلقة بصفر تخصيب أو بالبرنامج البالستي أو الحد من علاقات إيران مع حلفائها. في المقابل لم تحقق إيران هدفها الاستراتيجي المتمثل في إخراج القوات الأمريكية من المنطقة كما كانت تطمح. أما داود الشريان فقد قال: إيران تراها انتصارا والإدارة الأمريكية تقدمها كإنجاز لترامب وباكستان نجاحا لوساطتها، لكن غياب الحماسة الأوروبية والتشكيك الإسرائيلي يوحيان بأن الحرب توقفت قبل أن تنتهي الأزمة وأن الملفات الأصعب ما زالت تنتظر التفاوض والحسم.

ما بتخيل حدا صار يشوف هيدي الصورة وما يعرف عن شو عم نحكي. هرمز، هرمز مالي الدنيا وشاغل الناس، الكلمة التي شغلت العالم في الأشهر الأخيرة، أشعلت أسواق الطاقة، دفعت أسعار النفط والسلع إلى الارتفاع، وأثر على كل عائلة في الكوكب. الكوكب كله صار يغلي من ورق بطيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية على وجه الأرض. عطوني البشارة، هرمز سيفتح قريباً، شحناتكم رح توصل. هلأ أمتى بتوصل؟ كيف رح تمرق السفن؟ شو هي المعوقات؟ أنا جاي أخبركم هون. مع الإعلان عن اتفاق يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف حركة الملاحة، عاد الأمل بانفراج أزمة الطاقة العالمية وعودة تدفق النفط بشكل طبيعي، خاصة بعد تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الإمدادات ستستأنف من مختلف الاتجاهات. لكن خلف هذه الرسائل المطمئنة ما تزال هناك تحديات ميدانية معقدة تفرض نفسها على المشهد، فالمخاوف لا تقتصر على التوترات العسكرية أو الحسابات السياسية، إنما تمتد إلى احتمال وجود ألغام بحرية قد تكون زرعت في كل مكان في تلك المياه التي استحوذت على اهتمام العالم. شوفوا فريق تواصل شو محضركم اليوم من معلومات. أنواع الألغام التي قد تكون موجودة بمضيق هرمز، وأنا بعد فريق تواصل رح أتحول للخبيرة بالمعلومات اللي حطوها. الألغام الطافية تنجرف مع التيارات البحرية. الألغام الطافية هي الأخطر على السفن التجارية. ليه؟ هودي أنا اللي شايفينهم هون كلهم أنواع الألغام يلي ممكن تكون موجودة بمضيق هرمز. هذه الألغام تظهر في أماكن غير متوقعة، لكنها سهلة نسبياً في الرصد مقارنة بالأنواع الأخرى. والألغام المربوطة تكون مثبتة، الألغام المربوطة هون تكون مثبتة بحبل أو سلسلة إلى القاع، تطفو على عمق محدد، تنفجر عند ملامسة السفينة أو حتى عند اقترابها منها، وهي تعد من أكثر الألغام استخداماً بالممرات البحرية الضيقة. وإذا لاحظتوا أنتم مضيق هرمز فيه عنده هيدا الممرأ الضيق. هناك أيضا الألغام القاعية، هذه الألغام هي في قاع البحر، تستقر لا تظهر على السطح، وهي الأصعب اكتشافا وإزالة، ويمكن أنه بتحمل رؤوس متفجرة أكبر من الألغام التقليدية. في عنا كمان نوع الألغام الذكية أو التأثيرية، لا تحتاج إلى لمس السفينة، هيدي تستشعر المجال المغناطيسي أو حتى الضجيج الصوتي أو تغير ضغط المياه الناتج عن مرور السفن. بعض النماذج من هذه الألغام اللي شايفينها هون، هذه الأنواع الألغام اللي ممكن تكون موجودة، مبرمجة لتجاهل أول عدد من السفن، يعني بيمرق سفينة 2-3 ما بتفجر، تفجر بعد ما يمرق عدد منها. كم عدد الألغام يلي بتمتلكها إيران؟ تمتلك إيران ترسانة واسعة من الألغام البحرية، ويبدو أنها كانت مدركة تماماً لأهمية المضيق، حتى شبه أغلب المحللين بقنبلتها الاستراتيجية. طيب، تقديرات المؤسسات العسكرية الغربية تتحدث عن مخزون بيتراوح بين 5000 ل6000 لغم بحري من أنواع مختلفة اللي خبرناكم عنها، ما يجعلها من أكبر ترسانات الألغام البحرية بالمنطقة. طيب، سألوني سؤال، لماذا تعتبر الألغام مشكلة كبيرة مع أنه يعني ثمن تصنيعها رخيص نوعا ما؟ أوكي؟ ذلك لأن اللغم الواحد قد يكلف بضعة آلاف أو عشرات الآلاف من الدولارات، بينما إزالته هي التي تتطلب عملية معقدة عسكرية وتكلف مئات الآلاف من الدولارات، وأيضا ساعات طويلة من العمل. هلأ الأهم من هذا كله أنه أنا مجرد الشك بوجود حقل ألغام يكفي لإبطاء أو إيقاف حركة الشحن ورفع تكاليف التأمين عالميا. نحن عم نحكي عن عملية جدا معقدة. نسأل سؤال جديد، منقول كيف سيتم اكتشافها؟ تستخدم القوات البحرية عدة وسائل، في بيستخدموا سونار عالي الدقة وذلك لمسح القاع، فيهم يستخدموا غواصات ومسيرات تحت الماء غير مأهولة، فيهم يستخدموا طائرات ومروحيات مزودة بمستشعرات خاصة، أيضا فينا روبوتات بحرية قادرة على تصوير الأجسام المشبوهة. كم تستغرق عملية تنظيف مضيق هرمز؟ خبراء الأمن البحري يحذرون من أن إعادة التأكد من خلو المضيق من الألغام قد تستغرق أسابيع عدة، وربما بين 40 إلى 50 يوماً قبل هذا عودة الملاحة التجارية
إلى كامل طاقتها، لأن التحدي ليس في العثور على الألغام فقط، إنما إثبات أن الممر أصبح آمناً بالكامل. وطبعاً المجازفة هنا خطيرة جداً. ننتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي ونشوف كيف التفاعل مع الموضوع. يوسف الشلاحي بيقول: تدفقات النفط عبر مضيق هرمز من غير المحتمل أن تعود إلى طبيعتها قبل أواخر يوليو، وربما تعود لمستويات ما قبل الحرب فقط بحلول نهاية سبتمبر. التأخيرات بسبب إزالة الألغام والتأمين وخفض المخزون وإعادة التشغيل. جوان مانويل بيقول: رغم انتهاء الحرب، يحذر العديد من المحللين من أن إعادة فتح مضيق هرمز ستستغرق عدة أشهر. تنتظر شركات الشحن وشركات التأمين ومنتجو الخليج ضمانات ملموسة قبل استئناف عملياتهم، في حين لا تزال الشكوك قائمة حول ما إذا كانت إيران ستفرض رسوما على الملاحة في المياه الدولية، وهو ما قد يعد انتهاكا للقانون البحري، ولا تزال هناك تساؤلات عديدة حول الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. نقرأ أيضا تغريدة لوالتر كوماريك بيقول: أفادت وكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بتنفيذ عملية رفع الحصار البحري الأمريكي، لا تزال السفن مطالبة بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني، وذلك لعبور مضيق هرمز. أما مارك فبيقول: لا يزال أصحاب السفن والتجار متشككين للغاية ويطالبون بتفاصيل ملموسة قبل المخاطرة بالأرواح والبضائع في ممر مائي مزقته الصراعات. ترسو نحو 300 سفينة محملة في الخليج العربي مع أعداد مماثلة تنتظر على الجانب الآخر، مما يخلق ازدحاما هائلا من السفن العائمة الجاهزة للتحرك في أي لحظة.

0: طبعا للفقرة اليومية تبع الرياضة تبع التواصل اللي صرتوا خلص حافظينها منه. كل يوم كل يوم في عنا رياضة، كل يوم في مونديال. أعزائي المشاهدين العرب في المونديال لا يخشون الكبار. نعم يمكن هيدا هو الشعار الأنسب حتى الآن باستثناء تونس، ما يزعلوا منا التوانسة والله، يعني خلص جميع الفرق تسجل بداية قوية أو أول ظهور بالبطولة. يمكن تفاجئنا تونس بعد شوي. أسود الأطلس أمام البرازيل قدموا مباراة كبيرة وممتعة وكانوا قريبين جدا من الفوز. منتخب قطر نجح في انتزاع نقطة تاريخية في اللحظات الأخيرة أمام سويسرا، أيضا نقطة هي الأولى بالمونديال على الإطلاق في مسيرة العنابي بطل آسيا في آخر نسختين. واليوم المنتخبان المصري والسعودي يفتتحان المونديال بعروض قوية أمام بلجيكا والأورغواي رغم التعادل الإيجابي. لأول مرة من سنين كتير منشوف الفراعنة بهذا المستوى، نقدر نقول يعني من أيام المعلم حسن شحاتة وجيله الذهبي. هذه أفضل
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الساعة الآن 6:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
6: أصل القهوة مذاق،
5: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
0: على الحكم وظهر وكأنه يحفظ المرة. أيضا قدم المنتخب مباراة قوية أمام منتخب الأورغواي. أحرز عبد الإله العمري لاعب نادي النصر هدف التقدم في الشوط الأول، ولم يستطع فريق الأورغواي التعديل حتى الدقيقة 80 من عمر المباراة. النجم السعودي الذي خطف الأضواء وتلقى الكثير من الإشادات بعد صافرة النهاية كان حارس المرمى محمد العويس، الجدار السعودي الصلب، هكذا أطلق المشجعون عليه. رغم استقباله هدفا من الأورغواي إلا أنه نجح بالتصدي لتسع ضربات بين أربعة من داخل منطقة الجزاء، وبعضها كان في توقيتات حرجة جدا، ونجحت أيضا تصدياته في إبقاء المنتخب السعودي في المنافسة حتى الثواني الأخيرة. المشهد اللافت اللي شهد أيضا تداول واسع على منصات التواصل هو مشهد رفع العلم السعودي من على الأرض قبل المباراة. ليش؟ هذه مخالفة للبروتوكول المعتاد. استجاب الفيفا لطلب الاتحاد السعودي لكرة القدم بعدم وضع العلم على الأرض، وذلك احتراما للفظ الجلالة على العلم. ولقيت هذه البادرة استحسان الكثير من المتابعين في العالم. الكثير من الأحداث بالمونديال حنظل نتابعها بتواصل، وحنتمنى التوفيق لمنتخب العراق اليوم وأيضا الأردن غدا وكل المنتخبات العربية. خلونا هلأ ننتقل لمواقع التواصل الاجتماعي. المعلق الرياضي حفيظ الدراجي بيقول، علق على المباراة وقال: لعب الفراعنة بشجاعة كبيرة وروح قتالية عالية أمام أحد أهم وأقوى منتخبات العالم. هذا التعادل ليس مجرد نقطة في رصيد المجموعة، بل رسالة واضحة بأن المنتخب المصري جاء للمنافسة للمشلال المشاركة فقط. شفتوا الدعاية ليش لكل الشكاكين؟ مبروك لمصر هذا الأداء المشرف، والقادم قد يكون أجمل بإذن الله. أما الصحفي جابر المري فبيقول منتخب مصر اليوم أعاد لنا شيئا نفقده أحيانا في كرة القدم، الإحساس بالفخر لم يكن مجرد تعادل أمام بلجيكا، بل مباراة لعبها اللاعبون بشجاعة وثقة وروح عالية رغم أن التحكيم لم يكن على مستوى المباراة. كل التوفيق لأبطالنا في مصر فيما هو قادم. أبو صلاح بيقول عريس الليلة هو العملاق محمد العويس، أعاد ذكريات تصدياته الخرافية مع السعودية، قدم مباراة استثنائية بكل المقاييس. القليل من الإنصاف لمحمد العويس لأن ما قدمه اليوم كان أداء رجل مباراة بدون أي نقاش. وأخيرا رضا كان يأمل في فوز المنتخب السعودي قائلا بعد شوط أول بأداء ومستوى ممتاز انخفض الرتم بالشوط الثاني بشكل ملحوظ، كنا نستاهل الفوز لكن الحمد لله على كل حال الجيات أفضل. الجيات أفضل إن شاء الله يا رضا طبعا، وكل التوفيق للمنتخب الأخضر والمصري والأردني والعراقي وكل المنتخبات العربية.

0: مشاهدينا طلعوا منيح على صورة هيدا اللاعب، تعرفوه؟ على الأرجح أغلبكم ما كانوا بيعرفوه، أنا مثلكم ما كنت أعرفه لحديث مبارح. جوسيمار دياس المعروف بلقب فوزينا هو حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر. لم يكن هذا الشاب الرياضي معروفاً في عالم كرة القدم يمكن إلا على الصعيد المحلي الأفريقي، رغم أنه شارك في 50 مباراة دولية، لكن رغم ذلك بقي صيته على نطاق ضيق نوعاً ما. لكن ليلة 15 من حزيران 2026 كان تاريخاً فتح له أبواب المجد والشهرة والثراء. شو صار؟ في خضم أقل من ساعتين لمع نجم فوزينها وأصبحت شهرته تتصدر وسائل إعلام عالمية وبات هو حديث المنصات الرقمية. أما القنوات الفضائية فباتت تتسابق للحصول على تصريح ولو مقتضب منه. طيب شو السبب يلي خلى لاعب مغمور عم يشتهر بسرعة البرق مثل ما بيقولوا؟ يعني معقولة خلال ساعتين بس بيتحول شخص من شخص مغمور هيك إلى مشهور جدا؟ من تجربة اللاعب فوزينها يبدو الأمر ممكنا مشاهدينا، لكن إذا سألتموني عن السبب فسأقول لكم إن السبب وراء نقطة التحول هذه هو جهود اللاعب الشخصية في إثراء قدراته ومهاراته الكروية ونجاحه في قيادة فريقه إلى نجاح غير متوقع، رغم أنه جديد على منظومة كأس العالم بأكملها. يبدو نحن بكأس العالم هيدا عم نفاجأ بشخصيات أول مرة عم تلعب وعم بيكون إلى هالوقع من أولى المباريات. هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها فريق الرأس الأخضر منافسات المونديال. مشاهدينا خلونا نبلش الحكاية من طقطقة للسلام عليكم من البداية حتى نفهم القصة كلها منيح. منتخب الرأس الأخضر لا يعد من الفرق المتقدمة كثيراً بمجال كرة القدم، انحصر تنافسه في بادئ الأمر في بطولات إفريقية محلية، حقق أول فوز رسمي له عام 1992 وهذا عندما فاز على منتخب غامبيا. بالسنوات الأخيرة قرر المنتخب تعزيز مهاراته فأنشأ معسكرات تدريبية مكثفة، حقق تقدماً ملحوظاً في مستواه البدني وقدراته الكروية. بأكتوبر العام الماضي تمكن من تجاوز منافسيه في مجموعته الإفريقية وتأهل إلى كأس العالم لأول مرة في تاريخه. حارس المنتخب فوزينها كان أحد هؤلاء الذين خاضوا تدريبات مكثفة ونجح أخيراً في إدراج اسمه على لائحة الفيفا تاريخياً رغم أن عمره على مشارف الأربعين. بالأمس لعب فريقه
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

22190 وواتساب 0593-11-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watdistill.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريع وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا: الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: تحياتي مشاهدينا.
1: كانت عاملا مهما وإيجابيا. وفي السياق ذاته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، قال إن الهدف الأساسي هو التوقيع على مذكرة التفاهم الجمعة والانطلاق نحو مفاوضات أوسع، مضيفا أنهم متفائلون بحذر بأن مذكرة التفاهم ستفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الأمن الإقليمي. الأنصاري أضاف أيضا أن مرحلة ما بعد توقيع مذكرة التفاهم تتطلب حوارا لمعالجة فجوة الثقة في المنطقة. نسأل، ما فرص التوصل إلى اتفاق نهائي؟ هل غيرت الحرب شكل المنطقة وتوازنات المنطقة؟ وكيف يمكن بناء الثقة من

0: جديد بين إيران والدول العربية؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع ضيوفنا في هذه الساعة. ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات من طهران، دكتور حسين روي وران، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران، ومعنا أيضا إلا كوكوتسيس، مديرة الأبحاث في مجموعة الأبحاث من مجموعة السبع، وإلا تنضم إلينا من إفيان، مقر انعقاد قمة مجموعة السبع. أيضا معنا في الاستوديو فيصل المضحكة، رئيس تحرير صحيفة غلف تايمز. أهلا وسهلا بكل الضيوف، تحياتي لكم. وأستاذ فيصل، سأبدأ معك بما تابعناه من تصريحات في إفيان في لقاء جمع الرئيس الأمريكي مع أمير دولة قطر. الشيخ تميم قال بأن هذا الاتفاق مهم وصائب للمنطقة، ولكن هناك الكثير مما ينبغي القيام به، اعتبره الخطوة الأولى المهمة، ولكن هناك ما يليه. برأيك ما يلي هو تفاصيل تقنية أم أمور أعقد من التفاصيل التقنية؟
1: أعتقد المرحلة الأولى هي يعني فك الشفرة هذه المعقدة، وأعتقد أن قطر عملت والوساطة القطرية بقيادة سمو الأمير عملت اختراق كبير ما كان يعوق هذه المنطقة. يعني الخلافات اليورانيوم والأذرع والصواريخ هاي كلها حوارات قديمة، ولكن ما كان مهم لنا في أول شيء اللي هو زرع الثقة بين دول الخليج وبين إيران وخفض التصعيد، فهو وقف إطلاق النار، فتح مضيق هرمز، وهذا مهم جدا أساس يكون فيه على الأقل حسن النية، لأن إذا شبكنا المرحلة الأولى مع المرحلة الثانية يمكن الطول. فاليوم موضوع فتح مضيق هرمز بدون رسوم، أمن الملاحة الدولية، تدفق اللوجستيك البترول والغاز من دول الخليج ودخول البضائع وفك الأزمة العالمية، هذه هاي خطوة أولى. خطوة وجزء منها فك المبالغ اللي متفق عليها، آليتها أجهلها طبعا، في عدة روايات عليها، ولكن أنا أعتقد هذه المرحلة الأولى أهم مرحلة. المرحلة الثانية هي التعايش، كيف نتعايش مع بعض.
0: يعني ولكن أستاذ فيصل، كما ذكرت، يعني كل شيء أجل الملفات المعقدة، البرنامج النووي، البرنامج الصاروخي، أيضا يعني مواضيع معقدة مرتبطة بإيران ومعقدة لعقود، ليست يعني وليدة اليوم، أجلت للمرحلة التالية. فالمرحلة التالية بعد توقيع الاتفاق هي ليست فقط يعني خطوات تقنية، هي عقد سياسية. أكيد. هل ترى ذلك؟
1: أرى ذلك، نعم. ولكن ما يهمني اليوم في الوقت الحالي لزرع الثقة بين الطرفين وبين الدول المتشاطئة، اللي هو احنا قلنا دائما كنا نكرر في قطر وفي دول الخليج ان هذه الحرب ليست حرب لنا. مضيق هرمز يضر الدول الخليج في المقام الاول، المقام الثاني يضر الدول العالم وخلق أزمة عالمية، وبعد في نفس الوقت لإيران هذا شيء غير مستدام. فالأمور ما تنحل مرة واحدة، فأنا أعتقد هذه خطوة مهمة جدا. الخطوة الثانية أنا أعتقد بعد التوقيع، اليوم تكهنات كثيرة من دول كثيرة، تسريبات من إيران، خلاف في إيران الداخلي، عدة روايات من أمريكا، من تل أبيب، في كل هذه يعني عن موضوع البنود، ولكن يوم الجمعة ستتضح يعني ما هي البنود في هذا الموضوع. نعم.
0: يعني أذهب بالتكهنات إليك دكتور حسين روي وران. يعني كما يقول ضيفنا فيصل مضحكة، التكهنات يعني سيدة الموقف، دعني أقول. لا أحد يعرف تفاصيل مذكرة التفاهم، الكل ينتظر يوم الجمعة ليطلع بدقة على هذه المذكرة التي يفترض أن تؤسس لما بعدها. إيران وطهران تروج ما جرى بأنه انتصار، فكيف يتم الترويج هذا للداخل الإيراني بناء على ماذا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني اليوم ترامب ألقى كلمة في إفيان لها أهمية كبرى، إذ إنه قال أننا أردنا إسقاط النظام في إيران وفشلنا في ذلك. ترامب أراد وهو في اليوم الأول قال ليس أمام إيران إلا الاستسلام، أراد لهذه الحرب أن تكون حرب استسلام إيران، وأراد يعني أن يكون الإطار الذي يحكم العلاقة هو رابح خاسر، في حين أن إيران كانت تقول منذ عقدين حل الخلاف مع أمريكا هو لن يكون إلا في إطار رابح رابح وليس رابح خاسر، وأن الطرفان يجب أن يلتقيا في وسط الطريق، وها نحن نرى أن ورقة التفاهم بنيت على وجهة النظر الإيرانية. أعذرني للمقاطعة
0: دكتور حسين، فعلا ما ذكرت ذكر وتحدث به ترامب، ولكنه أيضا قال إذا لم تلتزم إيران فسيفتح عليها أبواب الجحيم، في عبارة كررها أيضا خلال الأشهر الماضية. سؤالي هو عن إيران الداخل، يعني ممكن تسويق ما جرى وهذه النقطة التي وصلت إليها إيران بأنها انتصار، أوقفت الحرب، رفعت الحصار، ولكن أيضا كما نتابع هناك من يرى في إيران بأن هذا تنازل وتنازل مؤجل وليس حاسم للمواضيع المعقدة، فكيف يتم الترويج داخليا في إيران؟
2: يعني أولا اليوم كان هناك فتح لمضيق هرمز ورفع للحصار الأمريكي بشكل أو بآخر، هناك مجموعة سفن إيرانية دخلت مضيق هرمز وهي مرت من جانب القوات الأمريكية، يعني هذا حسب وصف التلفزيون الإيراني، وإيران أيضا فتحت المضيق. أن تقوم إيران ببادرة حسن نية وتقابلها أمريكا برد التحية بمثلها، أنه قبل التوقيع حتى على الاتفاق المزمع يوم الجمعة، هو يعكس أن هناك نية لدى الطرفان لتراكم بناء الثقة بينهما لتسهيل عملية يعني متابعة تنفيذ ورقة التفاهم. أتصور أن نرى تطبيقا للمذكرة قبل توقيعها هو مؤشر مهم، مؤشر مهم. أمريكا فشلت في أن تخضع إيران وهي مضطرة إلى التعاون معها، وما يحدث هو يعني تراكمات جديدة للوصول إلى ثقة متبادلة. نعم.
0: ويعني الآن وصلنا إلى نقاش التكهنات والمؤشرات، وسنتابع في هذا الإطار إلى حين معرفة تفاصيل مذكرة التفاهم، ولكن نحاول أن نجس النبض معك إلا كوكوتسيس وأنت في إيفيان حيث تعقد قمة مجموعة السبع، كيف هو المزاج هناك؟ إلا هل يتم التعاطي من قبل قادة مجموعة السبع مع الاتفاق بأنه إنجاز سياسي مكتمل الأركان، أم وقف لإطلاق النار وقد يكون مؤقتا؟
3: نعم، شكرا جزيلا لهذه الدعوة، وأنا موجود فعلا في أفيان ليبانز حيث يلتقي زعماء مجموعة السبع الكبار بجانب مركز الصحفيين، وثمة تقارير رشحت، وطبعا نتابع ما جرى بين الزعماء سيما في فترة ما بعد الظهر، حيث التقى الزعماء بزعماء من مصر والإمارات العربية المتحدة وقطر. ثمة الكثير من التفاؤل يحوم حول الاتفاق الإطاري الذي تم الاتفاق عليه من قبل الأمريكيين والإيرانيين، وبطبيعة الحال هذا يقوم على الثقة حتى يتم تبني في يوم الجمعة في جنيف التوقيع. نحن نتريث وننتظر بتوق ليلتزم الجميع بهذا الاتفاق، وهذا ما يتوقعه العالم بأسره، ليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية أو إيران، ولكن جميع الدول بما في ذلك نحن في كندا، حيث تأثرنا تأثرا عميقا بسبب ارتفاع أسعار البنزين والسلع الأخرى التي لا يمكن إلا وأن تمر من خلال مضيق هرمز. إذن هنالك تريث وتوقع ليتوج ذلك بالنجاح، ولكن مع ذلك لا ندري ما هي الخلاصة إلا إذا ما تم التوقيع على الاتفاق في يوم الجمعة في جنيف. ولكن هنالك آيات مبدئية تشي بأن هنالك تقدم، خطوط الملاحة فتحت وإلى حد ما في مضيق هرمز، وهذه طبعا آية إيجابية، ورفع الحصار البحري الأمريكي، وهذا أيضا يشي بنية صادقة. وإذا ما استمر الأمر على هذا النحو بين الآن ويوم الجمعة يحدون الأمل أن يتم التوقيع على الوثيقة في واقع الأمر، وبعد ذلك يمكننا أن ننتقل إلى المرحلة الثانية من المفاوضات، وطبعا لن تكون سهلة. وبينما ننتقل من المرحلة الأولى إلى الثانية خلال 60 يوما، الأمور تصبح مثيرة للجدل، سيما في بخصوص البرنامج النووي. الإيرانيون والأمريكيون لديهم رؤى مختلفة بشأن اليورانيوم عالي التخصيب. الأمريكيون طبعا يريدون تدميرا كاملا لليورانيوم عالي التخصيب، وطهران طبعا بحسب فهمي تقترح بوضع قيود على التخصيب فحسب. إذن أتفق بأن لدينا يوم الجمعة نتوق للوصول إليه، ولكن الذي أفهمه وبوضح بأن 60 يوم القادمة سوف تكون معقدة بلا شك، ولكن يحدون الأمل أن تستمر المفاوضات في الجهة الإيجابي.
0: على الأقل يعني هناك اتفاق بينك وبين الدكتور حسين رويران على بوادر حسن النية والمؤشرات الإيجابية. وهنا أسألك دكتور مروان حول يعني اتفاق يوم الجمعة، إن كما تحدثت إلا صارت الأمور على ما يرام ووصلنا إلى هذا اليوم وحصل التوقيع، هل نحن سنكون أمام اتفاق شبيه باتفاق 2015، أم أن يعني الحرب الأخيرة غيرت قواعد اللعبة بشكل كامل؟
4: هذه المذكرة ليست شبيهة باتفاق 2015، هذه المذكرة فقط تعيدنا إلى النقطة صفر، إلى النقطة التي كنا عليها قبل بدء الحرب، لأنه تتعامل تحديدا مع نتائج هذه الحرب وليس مع أسبابها. نتائج الحرب إغلاق مضيق هرمز والحصار الأمريكي على إيران، فهي تتعامل مع وقف العمليات القتالية لمدة 60 يوم، فتح المضيق ورفع الحصار الأمريكي، وهناك حديث عن أموال مجمدة إيرانية. إذا شئنا الحديث عن الأموال المجمدة الإيرانية، هذا بعيدنا ليس إلى ما قبل هذه الحرب، إنما إلى ما قبل 7 أكتوبر، لأنه كان في اتفاق بوساطة قطرية بين الولايات المتحدة وبين إيران على تبادل السجناء أو الرهائن بين الطرفين، والإفراج عن 6 مليار دولار من أموال إيرانية كانت في بنوك كورية جنوبية. إذن هذه المذكرة فقط تعيدنا إلى ما كنا عليه في الوضع السابق. المرحلة القادمة هي التي سوف تتعامل مع القضايا المعقدة والصعبة، والتي يعني يحتاج التوصل لها مفاوضات مع أكثر من إدارة أمريكية. بتعرف كان في مفاوضات مع إدارة بايدن قبل أن يأتي ترامب، لكنها لم تسفر.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM. الساعة الآن 6:15 بتوقيت بن زحيمان.
7: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
5: راديو الحرية 92.7 FM.

0: تفعل عقوبات، والولايات المتحدة الأمريكية تريد التخلص من البرنامج هنا، ولكن كل واحدة من هذه عبارة عن مجموعة مشاكل وعقد هائلة ليس من السهل تفكيكها. إذا ذهبنا أولاً إلى المطلب الأمريكي المرتبط ببرنامج النووي، هناك 4 قضايا أساسية يتطلب الأمر حلها. الموضوع الأول مرتبط بتجميد التخصيب. الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن وقف التخصيب، وإيران تتحدث عن تجميد التخصيب. أنا أعتقد هما في نهاية المطاف شيء نفسه، يعني مع اختلاف المصطلحات التي يتم استخدامها. إيران تريد فترة قصيرة، الولايات المتحدة الأمريكية تريد فترة طويلة. إيران تعرض شيء بين 5 و10 سنوات، أمريكا تريد شيء بين 15 و20 سنة. طبعا هذا تغير بالموقف الأمريكي السابق، لأنه بالأصل موقف ترامب كان صفر تخصيب إلى الأبد، لكن الآن يعني يبدو أنه في الأمر تغير. الأمر الآخر مرتبط بمطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بتفكيك المنشآت النووية الإيرانية 3 الرئيسية، اللي هي نطنز وفوردو وأصفهان. أنا لا أعرف إذا كانت إيران ستوافق على ذلك، لأنها أنفقت مئات مليارات الدولارات في بناء برنامجها النووي، فكيف يمكن أن تفككه هكذا؟ وبتعرفي أيضا الموضوع له علاقة بالرأي العام الإيراني، ومن الآن نشهد انقسامات عميقة داخل إيران حول يعني حول مذكرة التفاهم، لم نصل بعد إلى الاتفاق النهائي، فما بالك بالاتفاق النهائي. الأمر الثالث مرتبط بمصير اليورانيوم المخصب. الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن 11 طن من اليورانيوم المخصب بنسب مختلفة، تريد من إيران أن تتخلص منها، وليس فقط اليورانيوم المخصب بنسبة 60% والذي تبلغ حجمه حوالي 440 كيلوغرام. كيف سيتم؟ هل سيتم ترحيله؟ هل سيتم داخل إيران؟ أيضا هذا يحتاج إلى اتفاق. والأمر الرابع، والولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تكون شريكة في تدميره أو إذابته، كيفما يعني استخدموا التعبير العلم لذلك. الأمر الرابع وأعتقد المهم هو موضوع التفتيش الفجائي. إيران لديها مشكلة بأنه تخاف من تكرار السيناريو العراقي. بتعرف السيناريو العراقي كان التفتيش في نوع من الإذلال للعراق في تلك الفترة. إيران لا تريد الدخول في هذا، لذلك أنا أعتقد هذه قضايا لن تكون سهل أبدا الوصول لها. وأنا لا أعرف حتى إذا كان
1: هي ألغام 60 يوم القادمة،
0: يعني هي قضايا متفجرة يمكن أن يعني تعيد الأمور إلى. طبعا موضوع العقوبات يبقى على الجانب الآخر، إيران لا يمكن أن تقبل ببقاء العقوبات. لماذا؟ لأنه هذا بيعني عمليا أنه ما لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية تحقيقه بالقوة العسكرية يمكن بالعقوبات أن تحققه. إيران خرجت من حرب الآن، وهذه حرب مدمرة، خسائر إيران فيها كبيرة، إضافة إلى الحصار الذي تسبب به يعني 60 أو 70 يوم الماضيين. فلذلك إذا بقيت العقوبات على إيران، هنا يمكن أن يحصل خطر على النظام. وهذا شهدناه، لأنه عادة الأوضاع الداخلية تبدأ بالتفاعل بعد وقف إطلاق النار.
1: صحيح.
0: فالآن بدأت تتفاعل الأوضاع في إيران، يعني نحن الآن لم يتم التوقيع على مذكرة التفاهم، وبدأت الأمور تتفاعل الآن في إيران. فلذلك أنا بعتقد الأيام الفترة القادمة قد لا تكون سهلة على الإطلاق فيما يتعلق بالتوصل
1: طيب.
0: إلى اتفاق.
1: سأعود إليك لنفصل أكثر في ما قد يعني يأخذنا في اتجاه عكس ما يسعى إليه الجميع حاليا. أستاذ فيصل، الآن دكتور مروان ذكرنا بالحرب العراقية الإيرانية، من نتائجها كان الحرس الثوري الإيراني، يعني بعد مراجعات إيرانية جرت بأن حرب الدول لم تكن لصالح إيران، أرهقت إيران، فكان الحرس الثوري. حديث عن أمن المنطقة تكرر كثيرا، سواء من أمير دولة قطر، أيضا ماجد الأنصاري تعرض له وقال بأن المنطقة لن تعود إلى طبيعتها كما كانت قبل. فمن هذه النواحي في هذه المرحلة، يعني التعاطي مع أمن المنطقة والتعاطي مع العلاقة العربية الخليجية والإيرانية، كيف يبدو لك؟ ما هي المؤشرات التي نستدل بها؟
2: يعني خلينا نقول العلاقة ما قبل الحرب، إذا أنا فصلت عن قطر مثلا، يعني قطر مثلا توسطت في حرب 12 يوم، في نفس اليوم ضربت قطر من إيران لأول مرة، قطر تضرب من أراضيها. ففي فكرة التعامل مع الحدث والمشاكل في إيران غير فكرة التعامل مع الحدث في قطر أو مع دول الخليج. يعني أنا أكلم لك عن قطر اليوم، في تصريح سمو الأمير قال نحن من كل أصدقائنا، إذا نرجع للزمن في حرب 12 يوم، إيران كانت قطر ساعدتها في موضوع حقن دماء الإيرانيين ووقف الحرب 12 يوم. إنزين، إحنا اليوم هل بنتجه في كل مشاكلنا وكل خلاف بمسيرة أو في إغلاق هرمز؟ أو يعني لازم يكون هناك اتفاق معين، لازم يكون هناك مصارحة، نهجك في دعم الأذرع. يا أخي عندنا في قطر.
1: هذا عذرني للمقاطعة أستاذ فيصل، هذا لم يحصل خلال العقود الماضية، لأن ما الظروف التي قد تساعد أن يحصل؟
2: الثمن كبير كان، الثمن كان يعني أنا مع احترامي للضيف في إيران، إحنا يعني إحنا ما نبغي أن نشوف دولة جارة لنا في هذا الوضع تضرب ويقتلون قياداتها ولا يسقطون ضحايا. يعني أنا بالنسبة لنا ضحايا المسلمين في كل دول العالم، وهذه فرص ضائعة، هاي الفلوس اللي تروح على التسليح وعلى المنطقة من الجهتين، مو مفروض تروح للتنمية تروح لها، ولكن هناك عدم ثقة، هناك تسليح وخطاب ثوري صار لأربعين سنة، دخل في سوريا، دخل في لبنان، دخل في اليمن في باب المندب باسم المقاومة، ولكن اليوم خلايا في قطر، خلايا تجسسية، خلايا تخريبية في البحرين، في الكويت، فهذه المشكلة عميقة. يعني تكلمين النظام، النظام يقول لك احنا نعتذر عن ضرب قطر، في نفس الوقت الحرس الثوري يقول لك لا احنا، يطلع رئيس الوزراء. يعني هذه مسألة كبيرة. اليوم الغاز ايش ايران تنتج؟ ايران تنتج غاز في مضيق هرمز، خربت سمعة المنطقة كاملة وسمعتها المتضرر أصلاً قطاع الغاز، إيران مصدر الغاز، اليوم اللي بيشتري بيكون عنده بديل، ليش يشتري من إيران منطقة الخليج؟ يشتري زين، هذا جزء خربت سمعة المنطقة، يعني التجارية الاقتصادية في تدفقات النفط، فهذه مشكلة، فيجب أن يكون هناك حوار صريح من بعد الحرب. يعني هذا هو والتفكير في الأجيال القادمة، هل إحنا بنتم بس من حرب إلى حرب؟
1: لا. طيب هذه أسئلة يعني إليك دكتور حسين روي وران، ولكن دعني أقسمها لجزئين. أولهما هو جزء القضايا أو الألغام التي يعني ستكون في الستين يوم القادمة، إن بنأنا بالمفاوضات التي ستتناول الملف النووي، بهذه النقطة كيف تقيم التغيرات التي طرأت على الخطوط الحمراء الإيرانية، بخصوص النقاط التي ذكرها قبل قليل دكتور مروان، المطالب الأمريكية بخصوص التخصيب، تدمير المنشآت النووية، أيضا اليورانيوم المخصب، وأيضا الخلافات المستمرة على المدد الزمنية. كيف بالنسبة لك تغيرت الخطوط الحمراء الإيرانية، أو ما مدى المرونة لتغييرها؟
3: يعني أولا واضح أن أمريكا سواء كان في حرب 12 يوم أو الحرب الأخيرة 40 يوم هي التي بدأت الحرب وليست إيران. أمريكا كانت تعتقد أن خيار الحرب يمكن أن يحقق أهدافها، ولكن إيران ومن خلال إفشال تحقق أهداف الحرب جعلت خيار الحرب خارج إطار طاولة القرارات، وفي تصوري هذا مهم جدا. تستطيع إيران إخراج خيار الحرب، أنه موضوع مهم جدا. أمريكا التي كانت تفكر باستسلام إيران الآن توقع ورقة معها، أمريكا التي أرادت إسقاط النظام الآن تتفاوض مع نفس النظام، وكل هذه الأمور هي في تصوري جعلت الظروف مختلفة عما أرادته أمريكا، وهذا ما سهل
1: موضوع. مفهوم دكتور حسين، أنا لا أقصد المقاطعة، ولكن إن أخرج خيار الحرب العقوبات باقية وإيران منهكة اقتصاديا، كما ذكرت لنا قبل قليل وعددت لنا يعني بوادر حسنية من الطرفين، كلا الطرفين يريدان التوصل إلى اتفاق، ولكن هناك معضلات مرتبطة بالبرنامج النووي. فعن هذه أسألك، إن كانت بوادر حسنية أو مؤشرات إيجابية حول مرونة تفاوضية إيرانية محتملة في الستين يوم القادمين.
3: ما أردت أن أقول أن إخراج خيار الحرب هو الذي مهد الأرضية للتفاوض والوصول إلى اتفاق، هذا مهم في حد ذاته. أمريكا يعني ترامب قال بصريح العبارة لن يقبل 90% ولن يقبل 95%، هو يريد 100 بالمئة واستسلام كامل، ولكن تغيير هذا الواقع هو الآن يؤثر بشكل كبير على مستقبل المنطقة. هذا أولا. الموضوع الثاني، يعني في تصوري هل يمكن لهذه الورقة أن تسير وتطبق على أرض الواقع؟ أنا في تصوري نعم، أنا متفائل، خاصة القسم النووي، يعني هناك الآن الإطار لحل الإشكال موجود، أنه أمريكا تعترف بحق إيران في التخصيب، إيران تجمد لفترة معينة، وإيران تقوم بتسييل يورانيوم مخصب بنسبة 60%، والملف النووي ينتهي من خلال إعطاء ضمانات يعني إيرانية أو التزام إيراني بعدم عسكرة هذا المجال أو شراء، كما يعني جاء في النص المقترح، شراء قنبلة نووية من الخارج. وهذا يعني يجعل الرئيس الأمريكي يشعر أنه أخذ التزام من إيران، في حين أن أوباما، هو يعيش عقدة أوباما بالمناسبة، أنه لم يأخذ هكذا يعني التزام من إيران، وأن أوباما لم ينتبه إلى أن إيران يمكن أن تشتري قنبلة نووية من كوريا الشمالية كما يتصور، ومن هنا أدرج هذا القسم في يعني ورقة التفاهم، وهذا يعتبر إنجاز له. على أي حال، هو يعني إيران تقول أنه الآن هناك مصلحة مشتركة بدأت تتشكل، لأن الاقتصاد العالمي يكاد يذهب إلى حالة من الركود أخطر من 2008 و 1930.
1: صحيح دكتور حسين.
3: هل إسرائيل تستطيع أن تقلب الطاولة؟
1: طيب، هذه النقطة دعني أؤجلها قليلا لنعطيها حقها، وأذهب مرة جديدة إلى إيفيان معك. إلا ضيفنا في طهران متفائل، أيضا هنا في الدوحة تفاؤل ولكنه حذر جدا. ماذا عن القادة الأوروبيين في قمة السبع؟ كما رصدت مواقفهم، أوروبا يعني كانت شريكة في التفاوض مع إيران وصولا إلى اتفاق 2015، كانت على طول المراحل حاضرة، ولكن ترامب غيبها. الآن النظرة الأوروبية لما يجري والاتفاق يخشون ربما أن يكون سطحيا مع إيران لن يدوم، أو اتفاق يجب أن يكون بمواصفات معينة، ما الضغط الأوروبي الذي لاحظتيه من خلال ما جرى في قمة السبع؟
4: نعم، الظروف مختلفة تماما عما كانت عليه في عام 2015. كل شيء تغير في ظل حكم ترامب. لا نتحدث عن الرئيس أوباما، نحن نتحدث عن طرازين مختلفين للقيادة ومفاوضين مختلفين، وأيضا هذا ينطبق على الرئيس بايدن. ما شاهدناه هو مستوى من التفاؤل الحذر، لأن هناك الكثير من المخاطر التي تحيق بالأوروبيين في أفيان فيما يتعلق بالحرب في إيران، لأن الكثير من أوروبا تعتمد على الغاز والنفط مرورا من خلال مضيق هرمز، وبالتالي من خلال هذه الإمدادات التي حجبت لدرجة كبيرة، فإننا شهدنا ارتفاعا في معدلات التضخم، وأيضا ارتفاع في أسعار الغاز والنفط حتى في كندا، وكندا كما تعرفون تنتج النفط والغاز، ولكن مع ذلك ارتفعت الأسعار وتأثرت تأثرا عميقا بسبب الحرب. لذلك الأوروبيون في اعتقادي يتفهمون بأن هذا الاتفاق الذي يحدون أن يوقع في يوم الجمعة هو اتفاق تم الوصول إليه بين الإيرانيين والأمريكيين، فنهاية المطاف لا يرتبط الأمر بالأوروبيين كثيرا، وأوروبيين في موقف لا يحسدون عليه، سيما ماكرون الذي يستضيف الزعماء الآخرين بما في ذلك الزعماء من الشرق الأوسط، وقد اجتمع بهم في فترة ما بعد الظهر. ومن دون وجود الأوروبيين على الطاولة للتفاوض والوصول إلى هذا الاتفاق.
5: راديو الحرية.
6: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هل سيحبس انفاسنا رونالدو؟ رونالدو
2: لك ايوه، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: للصفقة النووية أو الاتفاق النووي، والأمريكيون كما تعرفون يريدون ذلك.
6: إلا كوكوتسيس، مديرة الأبحاث في مجموعة أبحاث مجموعة السبع، شكرا جزيلا لك لوجودك معنا في هذا النقاش ونكمله الآن. دكتور مروان، يعني سواء من ما يعني تحدثت به ضيفتنا من إيفيان أو الدكتور حسين أو ما صدر في قطر، تفاؤل موجود قد يكون حذرا، ولكن أيضا المصلحة المشتركة لعدة أطراف موجودة في إيقاف ما يجري. ما ذكرت تأجيل النقاش حول الملفات المعقدة، هل هذا ذكاء تفاوضي مرحلي أم هو ببساطة يعني تأجيل للأزمة قد تنفجر في وقت لاحق إلى حين إراحة المأزومين؟ يعني يوصف الكثير بالاتفاق أو مذكرة التفاهم بأنها تفاهم بين مأزومين.
7: طبعاً الاتفاق هو حاجة للطرفين في نهاية المطاف. تقديري بأنه إذا كان في ضامن لعدم عودة الحرب فهو أن الطرفان لا يرغبان في عودة هذه الحرب. الآن هذا الاتفاق أو الوصول إلى مذكرة التفاهم عملياً هو تعبير عن مأزق وصل إليه الطرفان من عدم القدرة على يعني كل منهما يعني فرض إرادته على الآخر. الولايات المتحدة الأمريكية أرادت بأي شكل من الأشكال إعادة فتح مضيق هرمز، لأنه واضح أنه الوضع الآن، يعني أنا ربما في مناسبة سابقة كنت ذكرت بأن واحدة من الأمور التي تحتاج إلى تفسير هي لماذا بقي سعر برميل النفط حتى الآن تحت سقف $100، رغم أنه العالم فقد حوالي 13-14 مليون برميل من النفط يومياً كانت تصدر. طبعاً اللي بيصدر من كامل ما يصدر من خلال هرمز يومياً هو حوالي 20 مليون برميل، لكن نتيجة أن السعودية لديها قدرة على التصدير عن طريق البحر الأحمر، والإمارات لديها قدرة للتصدير عن طريق ميناء الفجيرة، فما نقص عملياً على الاقتصاد العالمي بحدود 13-14 مليون برميل. مع ذلك بقي سعر برميل النفط أقل من $100، بالوقت اللي وصل سعر برميل النفط أثناء الحرب الروسية الأوكرانية لحوالي $147 للبرميل الواحد. وطبعا في أسباب لذلك، أنه في فتحت الدول التي لديها احتياطات استراتيجية كبرى، فتحت الأبواب على مصراعيها، وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية التي أطلقت عشرات ملايين البراميل من النفط يعني حتى تهدئ الأسواق، والاستراتيجية التي تتبعها الرئيس ترامب، استراتيجية التصريحات الغير لا تستند إلى واقع أنه اتفاق سيحصل
6: قبل
7: اليوم
6: قبل فتح الأسواق بعد
7: يعني
6: إغلاق
7: يعني بهذا
6: الأسواق
7: المعنى وهذا. فصار في نوع من السيطرة على أسواق النفط، لكن هذه السيطرة ما عاد بإمكانها أن تستمر أكثر من ذلك. لماذا؟ لأنه الاحتياط الاستراتيجي الأمريكي وصل إلى مستويات قلقة، وتوقعات والتقديرات بما في ذلك من وكالة الطاقة الدولية بأنه إذا استمر إغلاق مضيق هرمز على هذه الحال حتى نهاية الصيف، نتحدث هنا تقريبا عن شهر 8، فبالتأكيد برميل النفط سوف يصل سعره إلى ما فوق $150، والتقديرات كانت تقول إلى 200 حتى $250. الرئيس ترامب لا يريد ذلك قبل الانتخابات النصفية بأسابيع قليلة، لأن هذا سيؤدي دون شك إلى يعني خسارة يعني كبيرة للحزب الجمهوري، وهذا برأيي ما دفعه إلى أن يذهب باتجاه يعني الوصول إلى نوع من التفاهم مع الإيرانيين. الإيرانيين كذلك في حصار مطبق على موانئهم، وهم غير قادرين على تصدير نفط على الإطلاق. بتعرفي انخفضت صادراتهم من النفط من حوالي 1.8-1.9 مليون برميل يوميا تقريبا، الحديث آخر فترة عن حوالي 300 ألف فقط، ويتم تهريبها عبر يعني طرق مختلفة بما في ذلك الحدود البرية لإيران. لذلك الأثر كان صادم حتى على الاقتصاد الإيراني. لذلك الطرفين الآن وصلوا إلى نتيجة بأنه لا يريدان استمرار الحرب، يريدان التوصل إلى اتفاق. الآن نتيجة أن القضايا صعبة ومعقدة، طرحت فكرة أنه تقسيم الاتفاق إلى مرحلتين، وهي بالمناسبة هي كانت فكرة أكثر من طرف، يعني طرحتها تركيا، طرحتها أطراف أخرى في المنطقة، أنه طالما صعب التوصل إلى اتفاق حول كل القضايا، لماذا لا يقسم القضايا إلى مراحل؟ جرى الآن الاتفاق على مضيق هرمز باعتباره الأمر الأكثر إلحاحا للجميع، لإيران، للولايات المتحدة، لدول الخليج التي تقريبا تعطلت الحياة الاقتصادية فيها، وللاقتصاد العالمي، ثم الانتقال إلى القضايا التي يمكن أن تنتظر مثل موضوع الملف النووي الإيراني.
6: علق الرئيس أوباما على هذا الأمر، يقال أنه فتحنا مضيق هرمز الذي لم يكن مغلقا قبل الحرب. ينضم إلي الآن من واشنطن توم ووريك، مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق. تحياتي لك توم. توم، أريد أن أسأل عن ترامب يتحدث عن الاتفاق وكأنه يعني نتحدث عن مسألة إجرائية نهائية، يعني فقط هيك موضوع بروتوكولي، والتوقيع سيكون يوم الجمعة، في حين يقول فانس بأن مذكرة التفاهم هي وثيقة عامة للغاية. فهل ترامب يبيع الاتفاق ومذكرة التفاهم سياسيا للداخل الأمريكي؟ لأنه حتى الآن لم تحسم التفاصيل، لم تعلن التفاصيل.
4: نعم. Good evening to you and to your
5: other. عمتي مساء وضيوفك ومشاهديكم. الرئيس ترامب قال بأنه سوف يفرج عن نص الاتفاق بعد التوقيع في يوم الجمعة، وفي واشنطن فهم الجميع بأنه يعني التالي: إذا ما نشر النص قبل ذلك الحين فإن المعارضة سوف تنمو والتوقيع سوف يصبح صعبا في يوم الجمعة، لذلك يريد أن ينشر النص بعد أن يجف الحبر الذي وقع به على الوثيقة. وهذا أفضى إلى قول المحافظين والديمقراطيين بأن هنالك تشكك إزاء الاتفاق. هل الاتفاق جيد؟ هل هنالك تفاؤل من جهة ترامب؟ هل هذا سينهي بالفعل البرنامج النووي الإيراني؟ وهل سيتصدى لليورانيوم عالي التخصيب؟ إذا هنالك تشكيك وهنالك كثير من الأسئلة التي تطرح بشأن هذه القضية. ولكن كما قال الضيف الآخر، طبعا هذه المفاوضات سوف تكون صعبة والجميع يفهم ذلك، ونحن بعيدون تماما عن تكشف الأمور في نهاية المطاف.
6: طب توم، يعني الآن ما الذي يتبدى لك من تنازلات أمريكية حصلت؟ بدأ كل هذا الأمر بقول صفر تخصيب وشروط وصفوها الإيرانيون بأنها تعجيزية، الآن وصولا إلى هذه النقطة، بما أنك أيضا تتابع الداخل الأمريكي ومن يتشكك ومن يركز على نقاط بعينها، فما حجم التنازل الأمريكي الذي حصل؟
5: رئيس ترامب كان واضحا، هو طبعا لا يريد أن يكرر ما قام به الرئيس أوباما أو الرئيس بايدن في جولات تفاوض مختلفة، حيث تم الإفراج عن أموال مجمدة إيرانية وصلت إلى طهران. ما تقوله الإرادة هو أن رفع العقوبات سوف يتم إزاء أداء جيد. إذا ما طلب من إيران أن تقوم بهذا وذاك، وإذا ما فعلت فإن التجارة بالنفط سوف يسمح بها جزئيا وسوف يفرج عن بعض الأموال المجمدة، ولكن لا نعرف تسلسل ذلك ولا نعرف إذا ما كان الاتفاق يحدد بالفعل هذه البنود وما يتعين على إيران فعله لكي تحصل على بعض العائدات من الأموال. وبالتالي هذه إشارة قلق يقلق بشأنها بعض الناس. إذا ما كان هناك فهم مختلف من قبل إيران وواشنطن بشأن صياغة الوثيقة، فإن هذا سوف يعقد الوصول لاتفاق دائم، وأعتقد أن هذا هو السيناريو الأكثر ترجيحا. نحن لا نعرف أيضا ما هي خطة رفع الحصار الذي ضرب على مضيق هرمز وكسح الألغام أو إزالتها، ولا ندري إذا ما ستساهم الدول الأوروبية بسفن لتفعل ذلك. قالت هذه الدول في السابق أنها ستفعل، ولكن لا ندري ما سيتكشف بعد يوم الجمعة. إذن يحدون الأمل أن تتضح الصورة مع عودة نهاية الأسبوع، ولكن يبدو أن المفاوضات الصعبة سوف تأتي بالفعل خلال 60 يوما.
6: أستاذ فيصل، يعني مما تابعناه خلال الأيام الأخيرة قبل يعني الإعلان عن مذكرة التفاهم، الرحلات المكوكية التي حصلت للوفد القطري، ما سمعناه أيضا من الرئيس الأمريكي وباقي الأطراف حول دور قطر، واضح أن الدوحة لعبت دورا أكبر في الكواليس مما تم الحديث عنه إعلاميا. ففي المرحلة المقبلة كيف سيكون دور الوساطة القطرية الذي جاء بالموازاة مع الوساطة الباكستانية؟ هل ستكمل الدوحة في هذا الإطار القائم على تقديم حلول وسطية، التقريب بين وجهات النظر خلال 60 يوم القادمين؟
8: السؤال مهم، أنا صار لي طول اليوم أفكر في من المستفيد ومن من اللي كان يحارب دور الوساطة القطرية. جزء من اللي أشعل الحرب اللي هي إسرائيل اليوم، سردية إسرائيل في موضوع شيطنة قطر، إن كان في مفاوضاتها في وقف إطلاق النار أيام حماس والهجوم على قطر، وبعد نجاح يعني دخولها في الحرب مع أمريكا ضد إيران، ونجاحها بخلق أن إيران ترد على قطر. فأنا أعتقد هذا نقطة مهمة جدا، أعتقد أن اليوم ثبت أن قطر هي عاصمة المفاوضات وعاصمة السلام، وثبت أن اسمع صديقك. يعني اليوم الإنسان أو الدول تتعلم بشيء، يا تسمع نصيحة وحكمة أو تدفع تكلفة وتدخل حروب بتكون فيها ضحايا. اليوم الرئيس الأمريكي ينتقد نتنياهو، يقول له أنت يعني لولا أمريكا إسرائيل غير موجودة. واليوم كان جزء من ضمن الحرب هذه كان في ضغط قطر تضرب من إيران بسبب أن أنتم مشاركين في الحرب، تضرب كل الخليج، وفي نفس الوقت أمريكا وإسرائيل تدفع إلى دخول دول الخليج، ودول الخليج دخلت في هذه يعني الموقع في هذه الحرب اللي هو إحنا، هذه الحرب ليست حربنا. فأعتقد هاي يعني المسألة هذه مهمة جدا.
0: راديو الحرية
9: 97.7 FM. الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
10: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
11: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
12: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
13: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
14: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق، لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
15: أصل القهوة مذاق،
14: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
0: راديو الحرية
16: 92.7 FM.

0: الداخل الأمريكي، أتصور أننا يمكن أن نصل إلى تنفيذ كامل لورقة التفاهم هذه. ولكن يعني إسرائيل هي الخاسر الأكبر في هذا الإطار، وإسرائيل تريد قلب الطاولة، ولكن هي في ظرف حساس جدا. لماذا؟ لأن بعد 3 أشهر يجب أن تكون هناك انتخابات، والبدء بمغامرة عسكرية غير محسوبة يعني النتائج هو يعني لا يمكن أن تقوم به. من هنا أنا أتصور أن إسرائيل قد تريد، ولكن في هذا الظرف هي أيضا تفتقد إلى القدرة على المغامرة في القيام بضرب هذا الاتفاق. من هنا هناك فرصة حقيقية لتنفيذ ورقة التفاهم وإنهاء الأزمات العالقة بين إيران وأمريكا.
1: يعني عين إيران خلال 60 يوم ستكون على إسرائيل ما قد تقوم به لنصف ما أنجز حتى اللحظة. توم موريك، ما رأيك؟ يعني ما التخوفات الحقيقية أمام هذا المشوار المعقد المقبل بعد توقيع مذكرة التفاهم يوم الجمعة؟ هذا إن حصل، لأنه هناك العامل اللبناني حاضر ووضع لبنان حاضر، فبالتالي إسرائيل حاضرة أيضا.
2: نعم. I can understand why Dr. Hussein is worried about what Israel.
3: قلق الدكتور حسين لجهة ما ستقوم به إسرائيل، والولايات المتحدة الأمريكية ينتبه قلق إذا ما يمكن أن يقوم به حزب الله، إذا ما هاجم حزب الله إسرائيل، وإذا ما ردت إسرائيل من خلال الهجوم على حزب الله، فإن واشنطن لكل لديها خيار، ربما ستسمح لنتنياهو بالرد. ولذا من الأهمية بمكان لطهران أن تقول لوكيلها في لبنان أن لا يقوم بأي شيء استفزازي خلال هذه الفترة. وقد سمعنا بيانات من الزعماء الإيرانيين يقولون أن إسرائيل يجب أن تنسحب من جنوب لبنان. أعتقد أن هذا لن يحصل، وبالتالي من الأهمية بمكان لحزب الله بأن لا يهاجم إسرائيل خلال هذه الفترة، وإلا فإن الأمور سوف تفلت من عقالها، وهذه الصفقة سوف تنتهك ربما إذا لم يتم كبح جماعي حزب الله.
1: نفس السؤال، ودعني أصيغه بشكل مشترك لكما، ما الذي قد ينسف يوم الجمعة، وما الذي قد ينسف ما سيجري خلال 60 يوم؟ دكتور مروان.
4: لا، أنا تقديري الشخصي أنه ترامب قادر على ضبط نتنياهو، وأنا عندي ملاحظة بالمناسبة هيك يعني فرعية هنا، أن معظم التحليلات في العالم العربي وفي إيران تذهب إلى تركيز المشكلة وكأنها موجودة في شخص نتنياهو. أنا لا أعتقد أن نتنياهو هو المشكلة، أنا أعتقد أن إسرائيل هي المشكلة، لأنه أنا لم أعد أرى فروقا كبيرة بين النخب السياسية الحاكمة في إسرائيل سواء كان نتنياهو أو غيره. يعني أنا لم أجد مثلا يائير لبيد اللي هو زعيم
1: المعارضة، لم يكن هناك اعتراض على،
4: لا بل يزايد على نتنياهو. نفتالي بنت على سبيل المثال عندما صار رئيسا للوزراء قبل نحو 3 أعوام، قبل يعني بداية هذه الأزمة مع طوفان الأقصى، لم تكن سياساته مختلفة كثيرا عن نتنياهو. لذلك أنا لدي تحفظ شديد عن اعتقاد البعض بأنه إذا خسر نتنياهو الانتخابات أو إذا ذهب نتنياهو فإن الوضع بأن المواقف الإسرائيلية والسياسات الإسرائيلية والوضع الجيوسياسي لإسرائيل سوف يتغير كثيرا. أنا أحذر كثيرا من هذه، أحذر بشكل واضح من هذه المقاربة. لكن مع ذلك أنا أذهب إلى القول بأنه الرئيس ترامب يبدو مصراً على أن لا يسمح لنتنياهو بأن يخرب عليه هذه الفرصة. لماذا؟ لأنه بدأت أرى أن هناك يعني تعارض واضح بالأجندات بين ترامب وبين نتنياهو هذه المرة. الرئيس ترامب أمامه انتخابات ونتنياهو أمامه انتخابات. نتنياهو يرى خلاصه الشخصي في أنه يحقق يعني نتائج عسكرية، نصر واضح إذا شئت بين قوسين ضد إيران حتى يقدمه للرأي العام الإسرائيلي ويفوز على أساسه بالانتخابات القادمة، لأنه بتعرفي عنده مشاكل قضائية، وهذا الموضوع يعني مشروع حياته كانت إيران. بتعرفي أنت مشروع السياسي لنتنياهو من 40 سنة أو أكثر من 45 سنة تقريبا هو موضوع إيران. بالمقابل الرئيس ترامب يرى بأنه إذا استمرت هذه الحرب، استمر إغلاق مضيق هرمز، استمرت أسعار النفط بالارتفاع، فإن هذا سيؤدي به إلى خسارة كبيرة في الانتخابات. لذلك السياسات، الأوضاع الداخلية لكلا الطرفين ترامب ونتنياهو، أنا بعتقد تضعهما على مسارين متعارضين تماما. لكن تقديري الشخصي، بما أن ترامب هو يعني يقود الولايات المتحدة اللي هي الدولة العظمى في العالم والراعي الرئيس لدولة إسرائيل، فأنا أعتقد أنه سيكون قادرا على كبح جماحه فيما يتعلق بتخريب الاتفاق. لكن إذا سمحت لي بنقطة واحدة، لا في مشكلة هنا أنه مرتبطة بالسوابق، يعني أيضا يجب أن نكون حذرين. مع اعتقادي بأن ترامب قادر على ضبط نتنياهو، لكن إلى أي حد قادر على ضبط نتنياهو؟ لأنه عندما تم التوصل إلى اتفاق الهدنة في 8 إبريل بوساطة باكستانية، كان الاتفاق ينص على أن لبنان جزء من وقف إطلاق النار على كل الجبهات، لكن نتنياهو لم يلتزم. ترامب عندما وجد أن عدم التزام نتنياهو لم يؤثر على الموقف الإيراني، لاحظت الفكرة؟ فغض النظر عن ذلك، الآن
1: اختلف،
4: قد يكون اختلف وقد لا يكون اختلف، لأنه أنا أعتقد أن نتنياهو سوف لن يعلن معارضته لاتفاق مع إيران بشكل واضح وكامل، بحيث أنه يدخل في صدام مع ترامب، لكنه سيحاول أن يخرق وقت إطلاق النار يعني بطريقة ناعمة، يعني بين الفينة والأخرى، آملا بأن لا يؤدي ذلك إلى رد فعل إيراني ينعكس على موقف ترامب، وبالتالي يضعه أيضا في يعني في موقف حرج، وخاصة أنه لا نعرف إذا كانت إيران يعني سوف تخاطر بمرة أخرى. تعرفي لما ضرب الضاحية قامت إيران بإطلاق صواريخ على إسرائيل. الفكرة الآن، لأن نتنياهو أيضا لديه هذا ما يسمى يعني المدى الذي يمكن أن يصل إليه في المجازفة.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
7: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
6: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
7: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
8: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
9: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو
10: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
11: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتت

مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: الأدوار.
1: إعلانها من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: ومن واشنطن توم وارك مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق. شكرا لكل من تابعنا وسيتابع التغطية المستمرة الآن التي تتواصل مع رولا حيدر. تفضلي رولا.
4: شكرا لك يا ديما. إذن هذه التغطية مستمرة من التلفزيون العربية في لسيل التطورات في الشرق الأوسط، ونبدأ بما صرح به وتحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي شدد على أن الاتفاق مع إيران جيد وعادل. وأضاف خلال لقائه أمير قطر على هامش فعاليات مؤتمر مجموعة السبع في فرنسا، أضاف أن إيران ستواجه جحيما إذا حاولت تطوير سلاح نووي مستقبلا.
5: لقد قمنا بعمل جيد وأنجزنا اتفاقا عادلا مع إيران، لكننا لا نستثمر أي أموال هناك. الاتفاق ينتقل الآن إلى المرحلة الثانية، وإيران لن تحظى أبدا بسلاح نووي. هم يقولون ذلك بوضوح، لن يطوروه ولن يشتروه، وإذا ما فعلوا فسيندلع جحيم كامل عليها.
4: كما أشاد ترامب بدور دولة قطر في الوساطة، معتبرا أن ذلك كان عاملا مهما وإيجابيا.
5: العمل مع قطر كان رائعا، ويجب أن أقول إنكم في أخطر موقع، فأنتم الأقرب جغرافيا، لكنكم حاربتم وساعدتمونا، لذا أريد أن أشيد بكم ودائما ما ستكون صديقي.
4: كما طالب ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتصرف بمسؤولية أكبر تجاه لبنان، وأشار إلى اقتراحه أن تتولى سوريا أمر حزب الله.
5: أعتقد أن الحرب مع لبنان هي الصغرى، إيران هي الحرب الكبرى، والاتفاق النووي مع إيران يمكن أن يصمد، هي حرب ثانوية، ولدينا علاقة رائعة مع نتنياهو، لكن أعتقد أن عليه الآن أن يتصرف بمسؤولية أكبر تجاه لبنان، وقد اقترحت على إسرائيل أن يترك لسوريا أمر حزب الله.
4: من جانبه أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني أن الاتفاق

0: الأمريكي الإيراني يمثل خطوة مهمة جدا للمنطقة، مشيرا إلى أن استمرار الجهود سيحقق أمرا رائعا للمنطقة ولإيران. This is a very
1: important deal. الاتفاق الأمريكي الإيراني خطوة مهمة جدا، وهناك عمل لا يزال ينبغي القيام به. إذا وصلنا هذه الجهود فسنحقق أمرا رائعا للمنطقة ولإيران، ونحن مستعدون لتقديم المساعدة كلما طلب أصدقاؤنا ذلك.
0: وأشار أمير دولة قطر إلى أن الجهود خلال الأشهر الماضية لم تكن منصبة على الحديث عن الاقتصاد، بل كانت مكرسة للتوصل لاتفاق ينهي الحرب في المنطقة.
1: خلال الأشهر الماضية لم نكن مهتمين بالحديث عن الاقتصاد، إذ انصب تركيزنا على التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في المنطقة.
0: إذن للمزيد ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. أهلا بك محمد، لنقف معك على آخر تطورات المشهد وآخر ما يبدو بأنه بداية لتنفيذ التفاهمات ومذكرة التفاهم التي ستوقع يوم الجمعة بين الولايات المتحدة وإيران.
2: رولا، كنا في ساعات الصباح الأولى بتوقيت الساحل الشرقي قد بدأنا نرصد في الإعلام الأمريكي نوعا من المؤشرات غير المنصوص عليها، دعينا نقول حتى الآن، بما أن الاتفاق عمليا هو في حالة نصف تنفيذ. الإدارة الأمريكية تقول بأنه سيتم إنفاذه فور توقيعه حضوريا يوم الجمعة في سويسرا. لا يعرف حتى الآن ما الذي اتفق على تنفيذه قبل ذلك، لكن من الواضح مما تقوله الولايات المتحدة ومما رصد من الجانب الإيراني أن هنالك بعض التفاهمات التي دخلت حيز التنفيذ، وإن بشكل جزئي. من ذلك ما رصد اليوم من ناقلات نفط غادرت إحداها قبل ساعات في الواقع، رصدتها إحدى المنظمات المرتبطة والمهتمة بالشأن الإيراني وتحدثت مع وسائل إعلام أمريكية. أيضا رصدتها تلك الوسائل إحدى الناقلات غادرت ميناء إيرانيا دون أن تطفئ جهاز التعقب وعبرت مضيق هرمز دون أن يتم اعتراضها من قبل البحرية الأمريكية. هذه سابقة، هي الأولى منذ فرض الحصار الأمريكي على السفن والموانئ الإيرانية في منتصف إبريل الماضي. كذلك ناقلة أخرى يعتقد أنها على علاقة بالنفط الإيراني أطفأت جهاز التعقب قبل عبور المضيق تحديدا، ثم أعادت تشغيله وشهدت على الجهة الأخرى من المضيق في ساعات الصباح هذا اليوم. الوول ستريت جورنال تشير نقلا عن مصادر مطلعة على نص مسودة الاتفاق أو مذكرة التفاهم، في الواقع لم تعد مسودة بما أنه وقع عليها الطرفان. مذكرة التفاهم تنص على أن الولايات المتحدة ستسمح بشكل فوري لإيران ببيع صادراتها من النفط، ستمنحها تسهيلات تتعلق بعمليات البيع والتصدير وكذلك بالمعاملات البنكية المتعلقة بعائدات النفط، ولن تخضع تلك العائدات للعقوبات. هذا يسري بأثر فوري، لم يحدد ما إذا كان بدءا من اللحظة التي سيتم توقيع الاتفاق فيها الجمعة أم أنه بدءا من توقيعه إلكترونيا يوم الأحد الماضي. نقطة أخرى أيضا تشير إلى أن هذه جزء من عملية أوسع من حزم التخفيف ورفع العقوبات، بما في ذلك لاحقا الوصول إلى مرحلة رفع العقوبات أو التجميد عن بعض الأصول المجمدة الإيرانية الموجودة في بنوك أجنبية. ورغم ذلك استدرك مسؤول أمريكي على نفس نهج نائب الرئيس جي دي فانس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن كل هذه التسهيلات رغم أنها تعطي استراحة أو متنفسا ماليا لإيران وحافزا ماليا بالنسبة لها الآن، لكنها تبقى مشروطة باستجابة إيران وتنفيذها لتعهداتها والتزاماتها فيما يتعلق بهذه المذكرة، مذكرة التفاهم أو الاتفاق المبدئي. وكان هنالك تلميح اليوم من ترامب عندما سئل عن العقوبات على النفط الروسي، ونعلم أنه قد منحت ثلاث رخص تمديد وإعفاء للنفط الروسي من العقوبات. قال نحن كنا فرضناها لأن الضغط على الأسواق وتوفر النفط كان يفرض علينا ذلك، لكن الآن ربما نكون بصدد إعادة العقوبات على النفط الروسي بما أن النفط بدأ يتدفق. جي دي فانس كان يرصد أيضا عبور سفن أكثر عبر مضيق هرمز خلال الساعات الماضية وخلال يوم أمس. من جهة أخرى الجانب المتعلق بالغبار النووي أو الكمية عالية التخصيب، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول من أفيان بفرنسا اليوم بأن الموقع الذي استهدفت فيه والذي توجد فيه قد انهار أصلا، وبالتالي لا يمكن استخلاصها أو استعادتها إلا عبر الولايات المتحدة أو الصين، وشدد على أن الاتفاق المبدئي ثم الاتفاق اللاحق لن يسمح أبدا لإيران بامتلاك سلاح نووي. كانت هنالك بعض الأسئلة، يعني دعينا نقول العريضة، التي طرحها لينزي جراهام السناتر الجمهوري قبل قليل من مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي، عندما قال بأنه يثق في الرئيس الأمريكي لكنه لا يثق في الجانب الإيراني، وبأنه يتوقع أن يتم عرض هذه الاتفاقية وتفاصيلها أو مذكرة التفاهم على الكونغرس للنظر فيها ولإرشاد الرئيس الأمريكي، وبأنه لولا خطواته الجريئة لما كانت الأمور بلغت حد استعداد إيران للاتفاق. تشاك تشومر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ كان يقول اليوم بأنه على ترامب أن يعرض نص هذا الاتفاق على الكونغرس للنظر فيه، وبأنه عليه أن ينهي بشكل فوري هذه الحرب التي أودت بحياة جنود أمريكيين وجرح خلالها آخرون، وبأنها زادت عمليا من نتائجها أنها زادت من قدرة وسيطرة إيران على مضيق هرمز. وأشار إلى أن مجلس الشيوخ سيصوت قريبا على مشروع قانون تقييد صلاحيات ترامب فيما يتعلق بحرب إيران.
0: شكرا لك من واشنطن مراسل تلفزيون العربي محمد بدين. في الدوحة، عبر المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عن تفاؤل حذر تجاه مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أنها ستفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الأمن الإقليمي.
3: متفائلون بحذر بأن مذكرة التفاهم ستفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الأمن الإقليمي من خلال مفاوضات حول كثير من القضايا بما فيها البرنامج النووي، أي صراع لن ينتهي سوى بوجود طريقة مستدامة لإنجاز ذلك.
0: كما شدد المتحدث باسم الخارجية القطرية على وجود حاجة ملحة لحوار إقليمي لضمان الأمن والاستقرار بعد الحرب.
3: المنطقة لن تعود إلى ما كان يعرف بالأوضاع الطبيعية قبل الحرب، وهناك حاجة ملحة إلى حوار إقليمي لضمان الأمن والاستقرار بعد الحرب.
0: من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق نهائي ستبدأ على الأرجح يوم الجمعة عقب توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب.
4: سيتم التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم هذه قريبا على الأرجح يوم الجمعة في مكان سيتم تحديده لاحقا. بعدها ستبدأ جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي.
0: وقال عراقجي إن اتفاق إنهاء الحرب يشمل جميع الجبهات، مؤكدا أن لهذا الاتفاق طرفين، أحدهما أمريكا وإسرائيل والآخر إيران وحزب الله.
4: لعل هذه أهم بنود المذكرة، أي إعلان الوقف الفوري والدائم للحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان. فمن وجهة نظرنا هناك طرفان في هذا الاتفاق، أحدهما أمريكا وإسرائيل والآخر إيران وحزب الله، وأي هجوم عسكري على الأراضي اللبنانية من الآن وصاعدا يعد انتهاكا للاتفاق.
0: من جهتها، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام اعتبر التفاهم الأمريكي الإيراني عملا إيجابيا لدفع جهود إنهاء الحرب، وأكد الطرفان بحسب الرئاسة ثبات الموقف اللبناني في مفاوضات واشنطن لوقف الحرب وانسحاب إسرائيل. في المقابل، أعلنت رئاسة البرلمان اللبناني أن رئيس المجلس نبيه بري تلقى اتصالا من نظيره الإيراني محمد باقر قاليباف، تداولا فيه مستجدات مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وأكدت رئاسة المجلس أن قاليباف شدد على وجوب أن تتحمل واشنطن مسؤولية إلزام إسرائيل إنهاء حربها على لبنان. من جهته، أكد قاليباف ضرورة احترام إسرائيل سيادة لبنان والانسحاب من الأراضي التي احتلتها. هذا وقال مسؤول قيادي في حزب الله للتلفزيون العربي إن إيران أبلغت الحزب أنها لن توقع الاتفاق النهائي مع الجانب الأمريكي ما لم يتضمن انسحابا إسرائيليا من لبنان. ميدانيا استشهد 4 لبنانيين وأصيب آخرون جراء استهدافات إسرائيلية على بلدات ميفدون وشوكين وحداثة جنوبية لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الطائرات الإسرائيلية المسيرة استهدفت 3 مركبات في البلدات الجنوبية. من جهته أكد الجيش اللبناني عمله على تفكيك القنابل غير المنفجرة والكشف عن الذخائر وفتح الطرقات للسماح بعودة النازحين لبلداتهم. هذا وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بقصف مدفعي إسرائيلي على أطراف النبطية الفوق جنوبي لبنان، كما استهدف القصف المدفعي بلدة كفر تبنيت جنوبا ومرتفعات علي الطاهر. ونشر حزب الله مشاهد قال إنها توثق استهداف آلية مدفعية تابعة للجيش الإسرائيلي في بلدة العديسة جنوبي لبنان باستخدام محلقة أبابيل الانقضاضية. جاءت العملية ضمن استهدافات الحزب للمواقع والقوات الإسرائيلية على الحدود الجنوبية.

0: للمزيد ينضم إلينا من بيروت مراسل تلفزيون العربي أحمد حسين. أهلا بك أحمد. إضافة إلى آخر المواقف والتطورات السياسية، إطلالة على الوضع الميداني في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، وإذا ما استطعنا معرفة يعني الخريطة الآمنة التي يعود إليها النازحون الآن والخريطة التي تتعرض للاستهداف.
1: صحيح رولا، يعني مجموعة من الانتهاكات الإسرائيلية سجلت منذ صباح هذا اليوم، وحتى بالأمس أيضا سجلت مجموعة من الانتهاكات وصلت إلى محاولات التوغل الإسرائيلية وزيادة الرقعة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. إجابة على سؤالك رولا، ليس من المعروف المواقع الآمنة التي يمكن للسكان العودة إليها في ظل التنويهات التي ما زالت سارية من قيادة الجيش اللبناني وأيضا من حزب الله ومن فرق الدفاع المدني لكل الأهالي في الجنوب بضرورة
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: إضافة إلى ذلك أيضا هنالك استهدافات من الجيش الإسرائيلي للأهالي الذين يعودون إلى قراهم، خاصة إذا ما كانوا متواجدين فيها أو في محيطها. وشن الطيران المسير الإسرائيلي 3 غارات اليوم في بلدتي ميفدون وشوكين، وأسفرت هذه الاستهدافات في حصيلة أولية حتى الآن عن سقوط 4 شهداء بالإضافة إلى عدد من المصابين، بالإضافة إلى أيضا الحالات التي سجل فيها استخدام المدفعية خاصة على بلدة النبطية الفوقة وأيضا تلة علي الطاهر، والتي كان الجيش الإسرائيلي يحاول السيطرة عليها خلال الأيام الماضية التي سبقت الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. على الجانب الآخر، حزب الله لم يعلن عن أي عمليات منذ منتصف ليلة الأمس، وحتى هذه اللحظة كان قد أصدر بيانين بالأمس يرتبطان بصد محاولات التوغل الإسرائيلية باتجاه بلدة كفر تبنيت، والتي شهدت أيضا اليوم حالات أيضا للقصف المدفعي. الجيش الإسرائيلي يقول إنه استهدف سيارة كانت تتحرك بشكل مشبوه في نطاق عمل القوات العسكرية الإسرائيلية، وهي متوغلة عبر مسافات تتراوح من 5 إلى 10 كيلومترات بداية من الحدود اللبنانية في القطاع الغربي والقطاع الأوسط وأيضا في القطاع الشرقي، وتستولي على عدد من أو تحتل عدد من البلدات في الجنوب اللبناني، بالإضافة بالطبع إلى قلعة الشقيف التاريخية وعدد آخر من المحاور الرئيسية التي تقترب من نهر الليطاني أو تحاذي نهر الليطاني. هذا التوغل الإسرائيلي والتواجد المرتبط أيضا بإقامة عدد من التحصينات والمواقع الدفاعية العسكرية، كان في تصريحات رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي ذكر اليوم أن الاتفاق كما أبلغ به من وزير الخارجية الإيراني بالأمس وأيضا من رئيس مجلس الشورى الإيراني في اتصال هاتفي اليوم، يفيد بأن القوات الإسرائيلية تنسحب من جنوب لبنان من المواقع التي تحتلها خلال فترة 60 يوما التي يتضمنها هذا الاتفاق، وعبر أكثر من مصدر في مصدر قيادي في حزب الله تحدث للتلفزيون العربي، وأيضا عدد من نواب الحزب ذكروا بأن إيران لن توقع الاتفاق بصورته النهائية ما لم يتضمن انسحابا إسرائيليا كاملا من الأراضي اللبنانية.
4: شكرا لك من بيروت مراسل تلفزيون العربي أحمد حسين. في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد شخصين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين شمال مخيم صيرات وسط قطاع غزة. يواصل الاحتلال الإسرائيلي تغيير مواقع الخط الأصفر الذي فرضه بعد وقف إطلاق النار في غزة ليقدم مزيدا من أراضي القطاع. فريق التلفزيون العربي وصل إلى نقطة مجاورة من شارع صلاح الدين، حيث قام الجيش الإسرائيلي بتحريك المكعبات الصفراء غربا في حي التفاح شرق مدينة غزة ليحتل المزيد من مساحة القطاع الضيقة.
5: نقف الآن على بعد مترات قليلة من المكعبات الصفراء هنا من خلفنا التي قدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي أول أمس. هذه المكعبات عمليا تتواجد الآن على بعد 10 مترات فقط من شارع صلاح الدين، وأيضا في تلك الجهة من الجهة الشمالية من الشارع من شارع صلاح الدين نلاحظ أيضا وجود مكعبات صفراء. فريق التلفزيون العربي جاء إلى هذه النقطة قبل أشهر، في تحديدا في شهر نوفمبر 2025، ورصدنا أن المكعبات الصفراء كما نرى هنا على الخريطة كانت تبعد حوالي 400 متر تقريبا من هذه النقطة، اليوم هي متواجدة فقط على بعد 10 مترات، ومن الجهة الشمالية كانت تبعد حوالي 0.5 كيلو، الآن هي موجودة على شارع صلاح الدين مباشرة. هناك حالة من النزوح، هناك مغادرة للسكان، هناك حالة من الهلع والخوف بين صفوف المواطنين، بينما يعتبر هذا إجراء عقابيا كبيرا ضد المواطنين ومخالفة واضحة لاتفاق وقف إطلاق النار. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
4: أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسل إيلس موتريتش بوصفه أيضا وزيرا في وزارة الأمن عن سحب صلاحية التخطيط والبناء المتعلقة بالبلدة القديمة في الخليل من البلدية ونقلها إلى الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال. يشمل القرار إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف والمواقع المقدسة في البلدة القديمة.
1: أمس استعاد مجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية صلاحية التخطيط حول الاستيطان اليهودي في جبل الخليل، ألغينا فعليا اتفاق الخليل وأعدنا البلدة القديمة إلى مسؤوليتنا. هذا أكثر بكثير من خطوة تخطيطية، إنما فرض للسيادة وتصويب للتاريخ.
4: حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة الخطوة التي أعلنها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن إلغاء اتفاقية الخليل الخاصة بمنطقة الحرم الإبراهيمي وسحب الصلاحية الخاصة بها من بلدية الخليل. وقالت الرئاسة في بيان إن الإجراء الإسرائيلي يمس الوضع السياسي والقانوني لمدينة الخليل والاتفاقيات الثنائية الموقعة بخصوصها. كما حذرت حركة حماس من خطورة الخطوة وقالت إنها محاولة يائسة لتوسيع السيطرة على مدينة الخليل ومحيطها في إطار مشروع السامري يستهدف فرض السيادة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية. رفض رئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري القرار الإسرائيلي بسحب صلاحية التخطيط والبناء من البلدية وأكد على تمسك الهيئة بكامل صلاحياتها وفقا للاتفاقيات المبرمة.
6: هو ليس غريبا على سموتريتش والعقلية اللي بيقود فيها الحكومة الإسرائيلية، للأسف يعني قرار عنصري يهدف إلى سحب صلاحيات بلدية الخليل. بلدية الخليل هي صاحبة السيطرة على كامل أنحاء المدينة، وهذا بالاتفاقيات السياسية. حتى سموتريتش لا يحترم نفس رئيس الوزراء اللي هو بيعمل في حكومة نتنياهو، لأنه هو من وقع هذا الاتفاق، ولا يحترم الإدارة الأمريكية التي أشرفت على توقيع بروتوكول الخليل. إن احنا بنحكي فيه اليوم موجودين في قلب البلدة القديمة وفي قلب الحرم الإبراهيمي الشريف، احنا في بلدية الخليل أصحاب السيطرة الكاملة على كل أنحاء المدينة، هذا ضمن الاتفاقيات وضمن المواثيق الدولية.
4: للمزيد ينضم إلينا من الخليل عادل شديد، باحث في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بك سيد عادل. سأبدأ معك من الموقف الخاص الذي يتعلق بالخليل تحديدا، وماذا تعني هذه الخطوة الإسرائيلية وكيف ستؤثر على الخليل، ومن ثم نذهب ربما إلى البعد السياسي والأبعاد التي تحملها حول النوايا الإسرائيلية عن الضفة الغربية.
7: تحياتي لك أستاذة رولا ولمشاهديكم الكرام. يعني المسألة ليست متعلقة بنوايا الاحتلال، إنما ترجم لقرارات سبق وأن اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، ما أعلن عنه اليوم من قبل سموتريتش وزير بوزارة الجيش الاحتلال والمسؤول عن الإدارة المدنية الاحتلالية المسؤولة عن إدارة الحياة في الضفة الغربية، وكان بجواره وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس. هو ترجمي دقيقة وإعلان لقرار كان قد صدر عن الحكومة الإسرائيلية قبل شهور والقاضي بنزع صلاحيات السلطة الفلسطينية ومؤسسة المدنية عن الجزء المحتل من مدينة الخليل والذي يمثل ويشكل المدينة التاريخية، المدينة القديمة بالخليل التي تضم أحياء مدينة الخليل الأصلية والحرم الإبراهيمي والحرم والمدينة برمتها القديمة التي نزعت صلاحيات اليوم من سموتريتش، جزء من اليونسكو مسجل كموروث ثقافي وطني فلسطيني عروبي إسلامي. بالتالي هذا الموضوع يعني ترجمة دقيقة لمشروع الضم حين يتم إلغاء صلاحيات كانت ممنوحة لبلدية الخليل منذ 100 عام. يعني بلدية الخليل شكلت قبل تشكيل وإقامة دولة إسرائيل ب21 عام، هذه الصلاحيات ممنوحة للبلدية منذ 100 عام، وبالتالي اليوم حين يتم نزع هذه الصلاحيات إنما يشكل خطوة عملية متقدمة باتجاه ضم مدينة الخليل. ضم مدينة الخليل بالمعنى القانوني يعني فرض قوانين دولة إسرائيل عليها من حيث سياسة الوزارات. مجرد أن يتحدث وزير المالية الإسرائيلي من الخليل أيضا عن مدينة الخليل، هذا يعني ضم القانون الدولي المنطقة المحتلة بالضفة الغربية تخضع لإدارة وإشراف القائد العسكري لقوات الاحتلال بالمنطقة وليس لقوانين دولة إسرائيل التي يتم تمريرها من خلال الحكومة والكنيسة. بمعنى نحن باتجاه الضم. الضم يعني أنه لم تعد مدينة الخليل مدينة فلسطينية محتلة يحدد ويحسم مستقبلها من خلال مفاوضات فلسطينية إسرائيلية أو شيء، إنما حسم موضوعها وأصبحت خاضعة للقانون الإسرائيلي مثلها مثل أي مدينة في إسرائيل، وإخراجها من الموضوع السياسي والموضوع التفاوضي.
4: ما الخيارات المتاحة في هذه الحالة في يعني في هذا الخرق؟ هو خرق أليس كذلك؟
7: هو ليس خرق، هو نسفا لأهم ملحق من ملاحق اتفاق أوسلو، والذي قسم مدينة الخليل إلى قسمين، ما يسمى بـH1 الذي يضم الأحياء الجديدة من مدينة الخليل، والذي بحين منحت الصلاحيات المدنية والأمنية الفلسطينية، ولكن الصلاحيات الأمنية نزعت بالانتفاضة الثانية منذ العام 2002، ولكن بقيت المنطقة المحتلة التي تسمى H2 والتي يخص قرار اليوم التي تسمى H2 يعني هيبرون 2، والتي بقيت الصلاحيات المدنية التي كانت أصلا ممنوحة على بلدية الخليل قبل اتفاقية أوسلو وقبل اتفاقية الخليل التي وقعها بنيامين نتنياهو بالعام 97 حين كان في ولايته الأولى رئيسا للحكومة. بالتالي اليوم يتم إحداث تغيير جوهري في المكان القانوني لمدينة الخليل من أنها مدينة فلسطينية محتلة سيحدد مستقبلها وفق القرارات الدولية وما قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وخاصة أنه كما تحدثنا بالبداية أن مدينة الخليل مسجلة بالأمم المتحدة باليونسكو كأحد أهم المواقع الأثرية الفلسطينية والعربية والإسلامية. بالتالي اليوم هذا قرار تهويدي، قرار ضم تام لمدينة الخليل لم يمر بالكنيسة إنما نمر مرة.
4: على ماذا تستند إسرائيل لاتخاذ هكذا خطوة؟
7: فقط على أنه هنالك اليوم في أغلبية بالكنيسة لهذا التيار الذي يحكم إسرائيل، والذي يمزج ما بين مسألتين: القوة العسكرية كما البعد الأيديولوجي. الحكومة الإسرائيلية التي تقاد اليوم من قبل هذا التيار الديني القومي الصهيوني الأيديولوجي الذي يعبر عنه سموتريتش، يرى بمدينة الخليل إحدى أهم 4 مدن بالتاريخ اليهودي إضافة إلى مدينتي القدس وصفد وطبرية. بمعنى أنه هذا الموضوع صحيح أنه سياسي، ولكن خلفيته قومية عقائدية التي تمثلها الصهيونية الدينية. ومعلوم أنه مدينة الخليل وهذا الجزء بالتحديد الذي نزعت صلاحيات بلدية الخليل اليوم منه هو أول مستوطنة أقيمت بشهر نيسان 68 حين كانت أصلا حكومات ما يسمى بالمعراس حزب العمل، ولولا أزمة كانت بحينه داخل حزب العمل لما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه الآن من حيث عدم القدرة على العودة إلى ما كانت عليه الأمور، وباتت معالم المنطقة أكثر لليهودية مما هي للفلسطينية. اليوم مدينة الخليل القديمة الأصلية يتم تهويدها والإعلان عنها من خلال سموتريتش أنها مدينة ما يسموها مدينة الأباء والأجداد، مدينة الخليل.
4: شكرا لك من الخليل عادل شديد باحث في الشؤون الإسرائيلية على هذه المشاركة معنا.
8: راديو الحرية
9: 92.7 FM.
10: سيحبس أنفسنا رونالدو. رونالدو
11: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
12: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس بـ130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
13: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا ترى.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: الاتصالات والإنترنت في حين ألحقت الأضرار ولم يكن بياتا، أي ليس هجوما ليليا، وقد نشرته صفحات وحسابات متعارضة ناطقة باللغة الإنجليزية مع خبر يقول بريكينج عاجل: الولايات المتحدة الأمريكية تشن غارات جوية على إيران، أفيد عن وقوع انفجارات هائلة في مواقع عسكرية إيرانية متعددة عقب غارات جوية أمريكية. حسب هذا المنشور، تشير التقارير الأولية إلى أضرار جسيمة لحقت بالبنية التحتية العسكرية في ظل استمرار تصاعد التوترات في المنطقة. سنشاهد المقطع ثم نبين لكم حقيقة هذا العاجل الصباحي.

إيران آيز اليوم من الآيز مش طالعين. المنشور زائف بطبيعة الحال، ويبدو أن صفحة لم يصلها خبر الإعلان عن توصل لمذكرة تفاهم لوقف الحرب، وقد أظهر بحث العكس عن المقطع المصور أنه يعود إلى 12 من شهر أكتوبر من عام 2024، وقد أوردته وسائل إعلام روسية مع خبر يفيد بأنه أي ذلك المقطع يوثق انفجار خزان وقود في محطة وقود بالعاصمة الشيشانية غروزني. وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية حينها مقتل 4 أشخاص بينهم طفلان وإصابة 5 آخرين إثر انفجار خزان الوقود الذي أسفر عن اندلاع حريق هائل في المحطة قبل أن تتمكن فرق الإنقاذ آنذاك من السيطرة على النيران وإخمادها. وكالعادة وللمرة المليون في مسبار، فيديوهات من أحداث مدنية عادية ليس لها علاقة بأي حرب تحول إلى أخبار عن الحروب وانفرادات حصرية لصفحات الآي المفبركة. افتحوا الآي بتاعكم مفبركين، لأنه نحن فاتحين الآي بتاعنا. لا تكف بعض الصفحات عن إثارة اسم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية مجتبى خامنئي كلما أعلن عن التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة. من ذلك منشور رائج على منصة أكس أرفق بمقطع رهيب مع خبر باللغة الإنجليزية وإليكم الترجمة مصحوبة بنبرات حماسية. لقد انتصرنا، لقد قضينا على زعيم إيران، إيران الآن حرة. مش عارف الحماسة فين. نشاهد الفيديو.

دعوني أقلب المود تماماً. هذا أمر لا يدعو للحماسة، خبر مكرر وزائف وسبق أن فندناه في حلقة سابقة. السيد مجتبى خامنئي المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية حي يرزق، ولا يوجد أي دليل على أنه فارق دنيانا الفانية. أما المقطع المؤسف المؤلم الذي شاهدناه قبل قليل فيوثق جريمة للاحتلال حين استهدف الطيران الإسرائيلي برجاً سكنياً في مدينة غزة في 7 من شهر أكتوبر من عام 2023، وقد تداولته وسائل إعلام إسرائيلية مع زعم يفيد بأنه يظهر بداية رد دولة الاحتلال على عملية طوفان الأقصى التي انطلقت صباحة ذلك اليوم. من الآخر، تلك الضربات التي شاهدناها وما زلنا نشاهد شبيهاتها في هذه الأيام لعدوان لم يتوقف منذ ما يقارب 3 سنوات، رغم ادعاء وقف الحرب بإمضاء دونالد ترامب الذي يعتبر أن وقف الحرب وخفض إطلاق النار سيان بالنسبة له. ليس سيان، لابد أن تكون فلسطين حرة. هناك نوعية من الأخبار الزائفة والمنشورات المضللة التي ينطبق عليها المثل الشعبي محل ما تحط إيدك تحمد سيدك، فهي صالحة لكل زمان. من ذلك مقطع مصور تداولته صفحات إخبارية صهيونية قبل يومين وأرفقته بخبر يقول: ضربة قوية لحزب الله، الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 80 عنصرا، يقول يوروبوست ايجنسي. المنشور يضيف أيضا أن الجيش الإسرائيلي أعلن عن تنفيذ غارات جوية وعمليات برية استهدفت مئات المواقع التابعة لحزب الله في جميع أنحاء لبنان. وهنا وجب لفت الانتباه إلى أن الترويج لهذا الفيديو سبق ضربة طيران الاحتلال الأخيرة للضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية يوم الأحد الماضي 14 من الشهر الجاري في عدوان جديد ومتجدد، رغم التحذيرات الأمريكية ورغم الضربة الإيرانية ورغم الحديث عن اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، اتفاق وقف عدوان على الأقل. عموما نشاهد المقطع ثم نتحدث.

التصهين اللي مسمي نفسه يورو يبقى تصهينا. الخبر زائف حيث عثرنا على الفيديو منشورا بتاريخ أقدم وفي سياق مختلف تماما. المقطع يعود إلى 21 من شهر أكتوبر من عام 2023، وهو يوثق سلسلة غارات جوية عنيفة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق سكنية في قطاع غزة، وذلك خلال الأسابيع الأولى من الحرب الإسرائيلية على القطاع عقب عملية طوفان الأقصى. في تلك الفترة أعلن الجيش الإسرائيلي عن تكثيف ضرباته الجوية على القطاع تمهيدا لما سماها المرحلة التالية من الحرب بهدف كما قال تقليل المخاطر على قواته. الهدف الحقيقي هو قتل الناس، يلا سيبنا من العناوين الإسرائيلية. في حين رهنت حماس مناقشة ملف الأسرى الإسرائيليين أنذاك بإنهاء تل أبيب لعدوانها على القطاع، ثم رأينا كيف تجاوزت تل أبيب كل الخطوط مهما كانت ألوانها حمراء أو حتى سوداء، وصولا إلى تثبيت احتلال جديد في خط أصفر بغيض. خارج أي سياق ودون مقدمات، نشرت صفحات إخبارية روسية مقطعا مصورا مع خبر مختصر يقول: عاجل، إيران تهاجم أكبر مصفاة نفط في إسرائيل. لنشاهد. حساب اسمه راشن أرمي وهو مضلل، منشور كاذب. بفحص الفيديو تبين أنه يحتوي على علامة مائية هي إكسيلينوفا التي تضعها عادة قناة أوكرانية على منصة تحمل نفس الاسم على تيليجرام، وقد راجعنا القناة فوجدناها قد نشرت الفيديو بالفعل في 3 من شهر يونيو الجاري، أي منذ 12 يوما و13 يوما تقريبا، مع مقطع أو مقاطع أخرى ذكرت أنها جميعها توثق هجوما استهدف منشآت نفطية في مدينة سان بطرسبرغ الروسية. كما تداولت وسائل إعلام مقاطع من زاوية مقربة في نفس اليوم، ما يعزز ذلك نتائج التحقق التي تثبت أن المقطع لا علاقة له بأي هجوم إيراني على مصفاة نفط إسرائيلية، وإنما يعود إلى هجوم أوكراني استهدف بنية تحتية نفطية روسية داخل روسيا في سان بطرسبرغ، وقد فندنا الأمر مليون مرة في مسبار. عموما وفقا للتقارير الإعلامية، جاء استهداف منشأة النفط في مدينة سان بطرسبرغ تزامنا مع انعقاد منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في روسيا في رسالة أوكرانية بصواريخ للرئيس الروسي. وأفادت السلطات الأوكرانية بأن الهجوم استهدف البنية التحتية النفطية في ميناء سان بطرسبرغ، والذي يعد أحد أكبر الموانئ النفطية الروسية على بحر البلطيق، ويضم الميناء الروسي 21 خزانا لتخزين ونقل المنتجات البترولية، وأدى استهدافها كما شاهدتم إلى اندلاع عدة حرائق في منطقة الخزانات النفطية. أشارت التقارير حينها إلى أن الطائرات المسيرة الأوكرانية قطعت مسافة تقارب 1100 كيلومتر قبل أن تصل إلى أهدافها وتلحق تلك الأضرار التي شاهدناها هنا. سان بطرسبرغ وتفجير الخزانات في المنتدى الاقتصادي بحضور الرئيس الروسي في رسالة أوكرانية، هذه قلناها 1000 مرة، لو سمحتم بطلوا تجيبوا لي هذا الفيديو تحكوا أنه إيران أو إسرائيل. انتبهوا، عقوبة للمفبرك الذي سيستعمل هذا الفيديو في المرة القادمة، ولن أخبركم عن نوع العقوبة. تعاني سوريا مما تعاني، ويرزح لبنان تحت عدوان إسرائيلي متواصل وأزمة تكاد لا تحل. ووسط كل ذلك لا يفتأ مثيرو الفتنة من تداول أخبار ملغومة عن العلاقة بين البلدين. هذه المرة اختاروا نشر مقطع مصور مع تعليق يقول: متداول تعزيزات عسكرية تابعة لوزارة الدفاع على خطوط الحدود اللبنانية بما في ذلك مدفعية ودبابات وآليات عسكرية. نشاهد ثم نعلق. خذ عندك سيريا 25 نيوز، ذو العلامة الزرقاء والتركواز، هذا حساب مفبرك اسمه أصلا بمجموعة من الأرقام، ما يعرفش يكتب لغة عربي، متداول كتبها متدوال. عموما منشور مضلل. الفيديو يعود إلى 11 من شهر فبراير الماضي، وهو يوثق انتشار تعزيزات للجيش السوري
على الحدود السورية العراقية في تلك الفترة. سبق ذلك الانتشار إعلان القوات المسلحة السورية أنها ستعزز تأمين الحدود مع لبنان والعراق بهدف ضبط تلك الحدود في ظل تصاعد توترات الحرب الإقليمية في المنطقة. نقلت مصادر عن هيئة العمليات في الجيش السوري أن القوات المنتشرة تضم وحدات من الحرس الحدود وكتائب الاستطلاع تتمثل مهامها في مراقبة الأنشطة الحدودية والتصدي لعمليات التهريب. كما أوضح البيان العسكري السوري حينها أن هذه التعزيزات تأتي ضمن تدابير احترازية اتخذها الجيش لمواجهة التداعيات الأمنية الناجمة عن التطورات الإقليمية المتسارعة وما قد تفرضه من تحديات على المناطق الحدودية، خاصة مع اتساع نطاق المواجهات في المنطقة. لك أن تسميها تأمينات روتينية تتعلق بأحداث طارئة، لكن أنه ذهبت لحدود لبنان والقصة إياها انسى. ونحن مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية. بعد الفاصل نتابع في مسبار: إخفاقات أوروبية في تحقيق الوحدة العسكرية. انتظرونا بعد الفاصل، فنحن ننتظركم.

أهلا بكم من جديد في مسبار. يقال إن الآباء المؤسسين للنهضة العربية استلهموا من بيت الشاعر صفي الدين الحلي: بيض صنائعنا، سود وقائعنا، خضر مرابعنا، حمر مواضينا. استلهموا ألوان علم الثورة العربية والتي ما زالت تزين ألوان دول كثيرة مثل العراق وسوريا واليمن والأردن والكويت والإمارات والسودان وفلسطين وليبيا دون شك. وهنا بيت القصيد حيث

ساذجة لدى بعض رواد الإنترنت. هناك مدونون نشروا صورة ثابتة مع تعليق يقول: فضيحة تهز بعثة المنتخب السنغالي، السلطات الأمريكية تحجز ثعابين وسحالي ميتة ومواد سحر تستخدم لطقوس الشعوذة وما إليه ضمن بعثة المنتخب السنغالي. يضيف المنشور بعد إجراء تفتيشات صارمة للمنتخب السنغالي المشارك في مونديال 2026 على مدرج المطار بعد وصولهم إلى الولايات المتحدة، ضبطت السلطات الأمنية الأمريكية شحنة غريبة مثيرة للجدل تحتوي على زواحف ميتة ومواد مجهولة ذات روائح نفاذة في حوزة أطراف مرتبطة ببعثة المنتخب السنغالي. والحقيقة المنشور طويل جدا جدا جدا ويتضمن الكثير من التفاصيل غير المهمة، لكنه ينتهي بالقول: لاستكمال التحقيق تمت إحالة هذه المحجوزات الغريبة التي تم ضبطها مع بعثة المنتخب السنغالي على مختبرات مختصة لتحليلها. يعني مش يحلوا فيها الله مش عارف. المهم إليكم المفاجأة، إضافة إلى أن الخبر زائف فإن القصة برمتها من خيال بعض المدونين. الصورة المرفقة مع المنشور مولدة بالذكاء الاصطناعي بنسبة 99.9% كما كشف تحليلها باستخدام أداة هايف مودريشن للتحقق من الصور والأفلام، إلا أنه يجدر بنا ذكر سياق تداول المنشور الزائف وهو مقطع فيديو رائج على منصات التواصل الاجتماعي أظهرت الطريقة الغريبة التي فتشت بها السلطات الأمريكية لاعبي منتخب أسود التيرينجا السنغال على مدرج أحد المطارات الأمريكية لدى وصولهم إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم 2026. هي نفس الطريقة التي شاهدناها أيضا يفتشون بها منتخبات أخرى. الفيديو أثار جدلا كبيرا الحقيقة، وهو ما دفع الاتحاد السنغالي لكرة القدم إلى إصدار توضيح بشأنه، حيث أكد الاتحاد السنغالي أن تلك الإجراءات التي ظهر فيها اللاعبون كانت جزءا من ترتيبات أمنية ولوجستية اعتيادية، ترتيبات اعتيادية بالمنطق الأمريكي غير اعتيادية الحقيقة في باقي أنحاء العالم، وبتلك الطريقة التي أصفها شخصيا بالمهينة. حدود أمريكا أصبحت مقدسة، ناقص يصورون بالإكس راي ولا بما يرى تحت ال... يلا إلى فقرة تصريحات متناقضة المحببة إلى قلبي، والتي نستعرض فيها في هذه الحلقة تناقض قارة بأكملها لا بلدا واحدا فقط. بعد نحو 9 سنوات من إطلاقه باعتباره المشروع الدفاعي الأهم في تاريخ الاتحاد الأوروبي، انتهى مشروع المقاتلة الأوروبية المستقبلية FCAS إلى طريق مسدود وسط تبادل للاتهامات بين الشريكين الرئيسيين في المشروع فرنسا وألمانيا، يعني طرفان نقيض شركاء في الدفاع، مع تناقض طبعا الروايات الألمانية والفرنسية بشأن أسباب فشله. أنا عارف الأسباب العميقة والأعمق. المهم أشارت ألمانيا إلى أن الفرنسيين وضعوا شروطا غير مقبولة لشركائهم، من بينها الرغبة في أن تكون المقاتلة الجديدة قادرة على حمل رؤوس نووية، وهو ما رفضته برلين. كما قالت شركة إيرباص التي تمثل المصالح الألمانية والإسبانية إن المشكلة تكمن في رفض شركة داسو تقاسم التكنولوجيا والصلاحيات بصورة متوازنة. في المقابل قال الفرنسيون إن إيرباص خالفت الاتفاق وسعت إلى فرض قيادة مشتركة لمشروع الطائرة، وهو ما رفضته باريس وشركة داسو الفرنسية، والتي شددت على احتفاظها بالدور القيادي في تطوير المقاتلة الجديدة باعتبارها صاحبة الخبرة الأكبر في تطوير الطائرات المقاتلة. حاول الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس لعدة أشهر إنقاذ المشروع والتغلب على الخلافات بين إيرباص وداسو، إلا أنهما لم ينجحا في ذلك. لكن التناقض لا يقتصر على أسباب الفشل فقط، بل يمتد إلى الفجوة بين الطموحات التي رافقت إطلاق المشروع والواقع الذي انتهى إليه. فبينما تحدثت إيرباص عن خلافات يصعب تجاوزها، تمسكت داسو بحقها في قيادة المشروع لتتحول فكرة الشراكة الأوروبية إلى صراع على القيادة والنفوذ الصناعي. فقد أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن إطلاق المشروع عام 2017 باعتباره رمزا لوحدة أوروبا الدفاعية وخطوة استراتيجية لتعزيز القدرات العسكرية الأوروبية المستقلة والقادرة على منافسة القوى الكبرى كما ذكر حينها. لكن بعد سنوات من الوعود والطموحات انتهى المشروع الذي كان يفترض أن يجسد الوحدة الأوروبية إلى نموذج للخلافات الأوروبية، بعدما عجز الشركاء أنفسهم عن الاتفاق على آليات القيادة وتقاسم التكنولوجيا. وخلال العامين الماضيين تصاعدت الدعوات الأوروبية إلى تعزيز الاستقلال الدفاعي وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة، خصوصا مع التوترات التي شهدتها العلاقات عبر

0: يروه ولن يشتروه، وإذا ما فعلوا فسيندلع جحيم كامل عليها.
1: كما أشاد ترامب بدور دولة قطر في الوساطة، معتبرا أن ذلك كان عاملا مهما وإيجابيا.
0: العمل مع قطر كان رائعا، ويجب أن أقول إنكم في أخطر موقع، فأنتم الأقرب جغرافيا، لكنكم حاربتم وساعدتمونا، لذا أريد أن أشيد بكم ودائما ما ستكون صديقي.
1: بدوره أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن الاتفاق الأمريكي الإيراني يمثل خطوة مهمة جدا للمنطقة، مشيرا إلى أن استمرار الجهود سيحقق أمرا رائعا للمنطقة ولإيران. This is a very
2: important deal. الاتفاق الأمريكي الإيراني خطوة مهمة جدا، وهناك عمل لا يزال ينبغي القيام به. إذا وصلنا هذه الجهود فسنحقق أمرا رائعا للمنطقة ولإيران، ونحن مستعدون لتقديم المساعدة كلما طلب أصدقاؤنا ذلك.
1: وأشار أمير دولة قطر إلى أن الجهود خلال الأشهر الماضية لم تكن منصبة على الحديث عن الاقتصاد، بل كانت مكرسة لتوصل لاتفاق ينهي الحرب في المنطقة.
2: خلال الأشهر الماضية لم نكن مهتمين بالحديث عن الاقتصاد، إذ انصب تركيزنا على التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في المنطقة.
1: وفي الدوحة عبر المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عن تفاؤل حذر تجاه مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أنها ستفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الأمن الإقليمي.
3: متفائلون بحذر بأن مذكرة التفاهم ستفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الأمن الإقليمي من خلال مفاوضات حول كثير من القضايا بما فيها البرنامج النووي. أي صراع لن ينتهي سوى بوجود طريقة مستدامة لإنجاز ذلك.
1: كما شدد المتحدث باسم الخارجية القطرية على وجود حاجة ملحة لحوار إقليمي لضمان الأمن والاستقرار بعد الحرب.
3: المنطقة لن تعود إلى ما كان يعرف بالأوضاع الطبيعية قبل الحرب، وهناك حاجة ملحة إلى حوار إقليمي لضمان الأمن والاستقرار بعد الحرب.
1: من جهته

0: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق نهائي ستبدأ على الأرجح يوم الجمعة عقب توقيع مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب.
1: سيتم التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم هذه قريبا على الأرجح يوم الجمعة في مكان سيتم تحديده لاحقا. بعدها ستبدأ جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي.
0: وقال عراقجي إن اتفاق إنهاء الحرب يشمل جميع الجبهات، مؤكدا أن لهذا الاتفاق طرفين، أحدهما أمريكا وإسرائيل والآخر إيران وحزب الله.
1: لعل هذه أهم بنود المذكرة، أي إعلان الوقف الفوري والدائم للحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان. فمن وجهة نظرنا هناك طرفان في هذا الاتفاق، أحدهما أمريكا وإسرائيل والآخر إيران وحزب الله، وأي هجوم عسكري على الأراضي اللبنانية من الآن وصاعدا يعد انتهاكا للاتفاق.
0: ونتحول الآن إلى شبكة مراسلينا. أرحب من فيان بفرنسا بمراسل التلفزيون العربي دلالة معوض، ومن الدوحة صابر أيوب، ومن واشنطن محمد بالدين، ومن طهران ياسر مسعود، ومن القدس أحمد دراوشة. أهلا بكم جميعا. أبدأ مع دلالة معوض في فيان، ونقف معك على أبرز المواقف والتصريحات المتعلقة بإيران ولبنان في هذه القمة.
2: حامد، يعني أحد أهم أهداف هذه القمة هو تقليص التفاوت بين الولايات المتحدة وأعضاء يعني الأعضاء الباقين في مجموعة الدول السبع، وكان الملف الإيراني طبعا يسيطر على اليوم الثاني من هذه القمة في هذا اللقاء الذي جمع قادة الدول السبع مع القادة العرب، أي أمير قطر، رئيس دولة الإمارات ورئيس مصر، وبالتالي أي إجماع يعتبر اليوم كإنجاز لهذه القمة. ونحن يعني على اطلاع ببعض المخرجات من هذا اللقاء الذي دام وبحسب مصادر دبلوماسية حوالي ساعة ونصف، وسيعني أتطرق إلى أهم الملفات. أولا طبعا إعادة فتح مضيق هرمز، وكان هو مدرج على برنامج هذه القمة، ولكن بات أهم مع إبرام هذه المذكرة، مذكرة التفاهم الأولية بين إيران والولايات المتحدة. كان هناك يعني إجماع على الترحيب بإعادة الفتح، لأنه طبعا يساعد اقتصادات هذه الدول وهي أكبر اقتصادات العالم، يريح الأسواق والأسعار، أسعار المحروقات. ولكن أيضا وبحسب مصادر دبلوماسية هو سيسمح للدول الأوروبية بإعادة الضغط على روسيا في الملف الأوكراني، وهو ملف أساسي آخر في هذه القمة. وكان الرئيس ترامب بعد ظهر اليوم صرح وقال يمكن للولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات على النفط الروسي بعد إعادة فتح المضيق، وبحسب ما قال تدفق النفط مرة أخرى. فيما يتعلق أيضا بمضيق هرمز، يبدو أن وبحسب هذه المصادر الدبلوماسية هناك تجاوب أمريكي مع دور أوروبي لنزع الألغام. كانت فرنسا وبريطانيا شكلت هذا الائتلاف أو هذه المهمة البحرية لتأمين وتسهيل مرور السفن بعد تثبيت الاتفاق مع إيران، وشكك الرئيس الأمريكي يوم أمس بضرورة هذه المهمة. ولكن ما نسمعه اليوم هو أن في هذا الاجتماع رحب ترامب بدور أوروبي لنزع الألغام. فيما يتعلق بالاتفاق مع إيران، هذه المذكرة، ما نسمعه أيضا من مصادر دبلوماسية هو أن لم يطلع أي من القادة الموجودين في هذا اللقاء على تفاصيل هذه المذكرة، ولكن كان هناك أيضا ترحيب وإجماع بهذا الاتفاق، ويعني قيل بأنه يعطي وضوح للملف النووي الإيراني، وتحديدا فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم أو اليورانيوم المخصب يعني مستوى مرتفع ب60%. وهناك إجماع من الدول الحاضرة بضرورة إزالة أو التخلص من هذا اليورانيوم. كان هناك أيضا إجماع على ضرورة أن يعني تكون المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في المرحلة الثانية حول البرنامج الباليستي أيضا، أو ما سماه المصدر الدبلوماسي بالتهديد الإيراني. أيضا قيل بأن الولايات المتحدة وبحسب هذه المصادر الدبلوماسية أعطت حوافز مادية ومالية لإيران إذا التزمت ببنود هذه المذكرة وهذا الاتفاق، بما في ذلك يعني إزالة تجميد بعض الأصول الإيرانية. الملف الآخر المهم على الطاولة كان ملف لبنان، وخاض القادة بهذا الملف، وكان هناك إجماع على ضرورة التزام إسرائيل بهذا الاتفاق، حتى من ألمانيا وإيطاليا، ألمانيا يعني الحليف الأساسي لإسرائيل، ليس فقط من قبل الرئيس الأمريكي. أيضاً تحدثوا عن إمكانية نشر قوات متعددة الجنسيات بعد انتهاء يعني مهلة اليونيفيل أو قوات حفظ السلام في جنوب لبنان التابعة للأمم المتحدة في نهاية هذا العام. وبحسب هذه المصادر ستكون يعني مهمة هذه القوات المتعددة الجنسيات دعم الجيش اللبناني فقط، هي ليست ضد أحد بحسب هذا المصدر، أحد المصادر يعني الدبلوماسية، ستدعم الجيش لوجستيا لينتشر ليبسط سلطته، ولن تكون يعني ضد حزب الله بحسب ما صرح هذا المصدر. كان هناك أيضا ملف أساسي، ويعني معني بهذا الملف دول الخليج وأيضا دولة مصر، تأمين البنى التحتية للطاقة، وتطرق القادة إلى طرق بديلة لإمدادات الطاقة بما في ذلك لتمر بمصر. إذن هذه كانت المخرجات يمكن أن نقول الأساسية من هذا اللقاء. ولكن قبله كان هناك لقاء ثنائي كما ذكرت لأمير قطر والرئيس دونالد ترامب، وأيضا يعني بعدما أشاد بالدور القطري، وكان هناك طبعا أيضا يعني إشادة من قبل أمير قطر بهذا الاتفاق، صرح الرئيس ترامب حول لبنان وأعرب عن استيائه من بنيامين نتنياهو، قال بأن الضربات على بيروت لا طروق له، وعلى نتنياهو أن يتحلى بأكثر مسؤولية في لبنان. وكان هناك أيضا تصريح له أثار بلبلة هنا في أروقة هذه القمة، عندما دعا سوريا إلى الاهتمام بموضوع حزب الله بحسب قول ترامب إذا لم تستطع إسرائيل القيام بذلك حدث. وكان هناك أيضا اجتماع حول أوكرانيا صباح اليوم، واجتماع آخر بعد ظهر اليوم مع البنك الدولي وبنك الأفريقي للتنمية، وتنتهي القمة يوم غد. حامد،
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل من إيفيان دلال معوض. وأتحول إلى واشنطن إلى مراسلنا محمد بالدين. محمد، هل من جديد في المواقف وردود الأفعال يمكن عطفها على تصريحات الرئيس ترامب في قمة مجموعة السبعة في فرنسا؟
3: ردود الأفعال، نعم، هنالك بعض تصريحات هنا وهناك، منها ما قاله تشاك تشومر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، من أن الرئيس الأمريكي يجب عليه أن يعرض ما وصل إليه من تفاهمات واتفاق في إطار مذكرة التفاهم أو في الظل، كما قال يجب أن يعرضها على المشرعين وعلى الشعب الأمريكي، ويجب عليه أن ينهي هذه الحرب فورا. واتهمه بأنه ما أدى أو النتيجة التي أدت إليها هذه الحرب التي كانت حرب خيار كما قال، هي أنها زادت من سيطرة إيران على مضيق هرمز، وأدت إلى غلاء المعيشة بالنسبة للأمريكيين، وسقط من جرائها جنود أمريكيون وجرح آخرون. السناتور لينسي غراهام الجمهوري المقرب من ترامب والمقرب جدا من بنيامين نتنياهو قال اليوم إنه يثق في ترامب لكنه لا يثق في إيران. وجميع الأصوات الآن في واشنطن تطالب بصوت واحد، خاصة تلك التي توصف بالصقورية ضد إيران والمقربة من إسرائيل، بصوت واحد تطالب بنفس ما يطالب به الجانب الإسرائيلي وما ينقل من تصريحات عنه في وسائل الإعلام الأمريكية، وهو أرونا هذا الاتفاق، نريد أن نرى الاتفاق. يبدو أن الإدارة الأمريكية وفق تصريحات ترامب نفسه لا تريد الكشف عن جميع البنود إلا بعد توقيع الاتفاق الجمعة، ذلك أنها تسعى إلى الضغط على كل الأطراف وخاصة على حليفتها إسرائيل من أجل أن لا يعكر صفو هذا الاتفاق شيء، خاصة مع حملة التسويق التي تقوم بها الآن الإدارة الأمريكية عبر كبار المسؤولين، ينخرط فيها بشدة نائب الرئيس جي دي فانس بشكل أساسي، إضافة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه، وهو قال اليوم بأنه لا يمانع أن يعرض هذا الاتفاق على الكونغرس. لكن من جهة أخرى هنالك رصد دقيق لما يعبر عبر مضيق هرمز منذ ساعات صباح هذا اليوم، خاصة سفينة على الأقل خرجت من أحد الموانئ الإيرانية وعبرت مضيق هرمز دون أن تطفئ أجهزة التتبع، خاصة تلك التي تنشر موقعها على مواقع مفتوحة المصدر لتتبع حركة السفن والملاحة البحرية من حول العالم. الول ستريت جورنال نقلت عن مصدر مسؤول مطلع على مذكرة التفاهم التي وقعت إلكترونيا يوم الأحد وستوقع حضوريا في سويسرا يوم الجمعة أنها تتيح لإيران بشكل فوري البدء في بيع صادراتها من النفط ومنحها تسهيلات مصرفية ومالية بما في ذلك ما يتعلق بالتعاملات، وأن تكون قادرة على أن تستقبل وتستفيد من عائداتها النفطية أي العائدات المالية من صادرات النفط دون أن تفرض عليها أي عقوبات جديدة. قال مسؤول في البيت الأبيض للصحيفة إن هذه الحوافز المالية وإن كانت
4: هذه الحرية الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
5: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
4: راديو الحرية 97.7
3: ترامب وبأنها أفضل بكثير ولن تمنح إيران حق الوصول إلى سلاح نووي. حول الكمية عالية التخصيب يقول ترامب بأن المكان أو الموقع الذي توجد فيه وهو موقع تحت الأرض قد انهار أصلا بسبب الضربات الأمريكية، ووحدها واشنطن وبكين لديهما الإمكانات اللوجستية لاستعادة ذلك اليورانيوم عالي التخصيب. الأصوات التي أبدت تشككا أو غير المرتاحة إلى الاتفاق وخاصة المقربة من الحكومة الإسرائيلية، إضافة إلى ما يسمع من الجانب الإسرائيلي من تصريحات وتلميحات أحيانا، كل ذلك يبدو أن واشنطن على الأقل في الوقت الراهن عازمة على تحجيمه. ترامب عبر صراحة اليوم مرة أخرى عن عدم رضاه على عن ما تقوم به إسرائيل من ضربات في لبنان، وقال بأنه لا يجب أن يدفع المدنيون ممن لا علاقة لهم بحزب الله ثمن تتبع شخص أو شخصين من حزب الله، وبأن هذه أشياء صغيرة مقابل الربح الكبير أو الصفقة الكبرى كما وصفها وهي الاتفاق أو مذكرة التفاهم. نعم. مع إيران.
0: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل محمد داب الدين من واشنطن. وأعود إلى الدوحة إلى مراسلنا صابر أيوب. صابر، تابعنا إشادة الرئيس ترامب بالدور القطري في هذه الوساطة، ضعنا أكثر في سياق التصريحات الصادرة من وزارة الخارجية القطرية فيما يتعلق بهذه الوساطة ودور قطر خلال المرحلة المقبلة.
6: بالفعل حامد، الرسالة واحدة سواء نقرأها من تصريحات أمير دولة قطر التي أدلى بها على هامش قمة السبع في إيفيان الفرنسية أو من خلال تصريحات وزارة الخارجية، فالاتفاق بين إيران والولايات المتحدة تحقق بعد جهود مضنية، لكن هذا الاتفاق ما يزال على في إطاره العام وما يزال يحتاج إلى عمل مضني لكي يتحول إلى اتفاق شامل ومتكامل، وهو ما تطالب به الدوحة منذ بدأ هذا التصعيد، حل شامل لهذه الأزمة حتى لا تتكرر في المستقبل. أمير دولة قطر قال بأن الاتفاق خطوة مهمة جدا، لكنها ما تزال تحتاج إلى عمل سياسي ودبلوماسي إضافي، عارضا مساعدة الدوحة في أي وقت يطلب منها أو في أي وقت تكون في حاجة إلى ذلك مستقبلا. نفس التصريحات تقريبا أطلقها المتحدث باسم الخارجية القطرية الذي قال بأن قطر ساهمت بشكل كبير خلال الأسابيع والأيام الماضية في إنجاح هذا الاتفاق عبر دعم الوساطة الباكستانية، ولم يسميها أبدا بمفاوضات منفردة بل كانت داعمة للمفاوضات التي تقودها باكستان، مما أدى أو أفضى إلى هذا الاتفاق الذي يوقع الجمعة المقبل في سويسرا. قطر تشدد على أن هذا الاتفاق يجب أن يراعي مصالح دول المنطقة، وهذه المطالب كانت حاضرة في المفاوضات السابقة، سواء فيما يتعلق بمضيق هرمز أو فيما يتعلق بمستقبل المنطقة الأمني واستقرارها أيضا. وفي هذا الصدد دعا إلى مستقبلا إلى إعادة النظر في أمن واستقرار المنطقة، إعادة المقاربة أو مقاربة جديدة بعد هذا التصعيد. وبالتالي فإن قطر ما زالت مهتمة أو ما زالت تبذل جهود إضافية، سواء عن طريق اتصالات أو لقاءات، من أجل أولا التهدئة والحفاظ على مستوى التهدئة الحالي، أيضا ضمان أن يوقع هذا الاتفاق الجمعة المقبل، وثانيا أيضا أن تستمر المفاوضات بشكل جاد للوصول إلى حل جذري وشامل للأزمة. المفاوضات في المرحلة المهمة ستكون المرحلة المقبلة ستكون دقيقة وحساسة جدا، خاصة وأنها كما قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ستكون تتعلق خاصة بالملف النووي الإيراني، وهي العقدة الأساسية في الخلاف والتصعيد الأمريكي الإيراني.
0: شكرا جزيلا لك صابر أيوب، كنت معنا من الدوحة. وتحول الآن إلى طهران إلى مراسلنا ياسر مسعود. كيف تنعكس كل هذه التصريحات والمواقف على الموقف الإيراني من هذا الاتفاق حتى الآن، لا سيما وأن موضوع لبنان هو في صلب هذه المناقشة؟
7: بالفعل حامد، بالإضافة إلى ما تحدث به الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قبل قليل، ووصف مذكرة التفاهم بأنها خطوة مهمة نحو إنهاء الحرب والتوجه إلى مفاوضات جادة، ولكن في ذات الوقت أكد بأن طهران مستعدة لكافة السيناريوهات، وهو يتحدث بطبيعة الحال بلسان الحكومة، خاصة وهو يقول بأن طهران على صعيد إدارتها الاقتصادية للبلاد مستعدة لكافة السيناريوهات، أي أن هناك استعدادات للحكومة في حال كانت هناك مواصلة للحرب، والآن تستعد إلى مواصلة المسار الدبلوماسي أو التوصل نحو اتفاق مع الجانب الأمريكي. لماذا هذا التأكيد حامد؟ لأن كان هناك انعكاس واضح للإعلان عن مذكرة التفاهم على الأسواق الإيرانية وعلى البازار بشكل مباشر، وخاصة على العملة الإيرانية التي شهدت تحسن بنحو 20%، ووصفت هي عودة إلى أسعار العملة إلى ما قبل 5 إلى 6 أشهر، وهذا بطبيعة الحال يعتبر تحسن غير مسبوق خلال الأشهر الماضية، وهو يعتبر تحسن قياسي للعملة الإيرانية. ما يريده الإيرانيون والكلام هنا للساسة أن لا يكون هناك تعويل على هذه مذكرة التفاهم بشاكلة مفرطة، ما تؤدي مجددا ربما إلى أن تكون هناك صدمة يواجه مجددا البازار الإيراني إذا ما تعثر المسار الدبلوماسي وتعثر التوصل إلى أي اتفاق خلال الأسابيع الماضية، خاصة والجميع ينظر هنا حامد إلى هذه مذكرة التفاهم بأنها خطوة إيجابية كما ذكرت وكما يقول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، لكن الإيجابية هذه حذرة، والحذر هنا بسقف مرتفع إيرانيا. لماذا؟ لأن هناك تشكيك أساس بإمكانية أن تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بالملفات الأبرز التي ذكرتها الآن، وتلك المتعلقة بالملف اللبناني، وخاصة هنا طرف آخر والكلام هنا عن إسرائيل بمواصلة عدوانها على الجنوب اللبناني، وكيف سيكون شاكلة التعاطي الأمريكي في المرحلة المقبلة. آخر التصريحات التي جاءت قبل قليل يمكن القول هي تعكس أو تحاول الكشف عن جزء مما تم الاتفاق عليه من خلف الكواليس، والكلام هنا يعود إلى اللجنة الإعلامية أو أحد أعضاء اللجنة الإعلامية للوفد الإيراني المفاوض، يقول بأن مذكرة التفاهم تقوم على أساس اتخاذ خطوات تنفيذية خطوة مقابل خطوة، ولا تنظر طهران إلى التوقيع المقابل القادم من الولايات المتحدة الأمريكية، والتحديد الذي سيمثله ربما نائب الرئيس الأمريكي، أو وعلى الجانب الآخر بطبيعة الحال وفقا لما تعلنه المصادر هنا بأن رئيس الوفد المفاوض الإيراني محمد باقر قاليباف هو من سيمثل إيران لتوقيع هذه مذكرة التفاهم. ولكن ما يهم طهران هو ليس التوقيع، إنما مشاكل الأسابيع المقبلة في تنفيذ الإجراءات التي ستتبعها الولايات المتحدة الأمريكية ولا بد أن تلتزم بها، وأي خطوة لن تلتزم بها الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل ستقابل بعدم التزام إيراني، وبالتالي كل هذا يخضع إلى إمكانية أن يكون هناك كما كان ربما وقف إطلاق النار وصف بالهش، فإن الاتفاق ومذكرة التفاهم حتى اللحظة توصف هنا بالهشة.
0: نعم، إذن هو تفاؤل حذر في

0: واشنطن. والآن قبل الانتقال إلى أحمد دراوشة في القدس، ننوي بهذا الخبر العاجل. القناة 13 الإسرائيلية تنقل عن مصادر عسكرية الجيش يخشى أن تفرض واشنطن انسحابا إسرائيليا من لبنان يوم الجمعة. القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر عسكرية الجيش يخشى أن تفرض واشنطن انسحابا إسرائيليا من لبنان يوم الجمعة. أنتقل إليك أحمد دراوشة في القدس، يعني المخاوف والقلق في إسرائيل إلى هذا الحد أحمد؟
1: إلى هذا الحد وربما أكثر بكثير، هذا فيما يتعلق بلبنان. اليوم بشكل عام عقد اجتماع للكابينت الأمني والسياسي الإسرائيلي، شارك فيها السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة، واستمر لخمس ساعات منذ الساعة الثانية عصر اليوم إلى ما بعد ذلك. استمر هذا الاجتماع لفترة طويلة جدا، انتهى منذ قليل، ناقش مختلف الجبهات. السيناريو الذي طرح فيما يتعلق بلبنان وربما يكون السيناريو الأسوأ هو إمكانية أن تطلب الإدارة الأمريكية من إسرائيل انسحابا فوري من لبنان، ليس من المناطق التي احتلتها مؤخرا بمعنى قلعة شقيف وأطراف منطقة النبطية، إنما الانسحاب من كل الجنوب اللبناني، ليس الانسحاب إلى الخط الأصفر إنما الانسحاب من الخط الأصفر. الجيش الإسرائيلي يخشى هذا الأمر ويخشى أن يكتشف ترامب هذا الأمر مرة واحدة يوم الجمعة، أن تعطل إيران في الدقيقة 90 التوقيع على الاتفاق، ثم يجبر ترامب من أجل إنقاذ مذكرة التفاهم على إجبار إسرائيل على الانسحاب من الجنوب اللبناني. الجيش الإسرائيلي بحسب مراسل القناة 13 العسكري يقول إنه ليس جاهزا بالمرة لتنفيذ هذا الأمر وبهذه الصورة، لأن عملية الانسحاب تحتاج عادة إلى تخطيط لا يقل عن عملية التقدم. أيضا فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية، يقول المسؤولون الإسرائيليون للقناة 13 الإسرائيلية إن إسرائيل تتعامل وكأن الأمر قضي فيما يتعلق بجبهة إيران، ترامب هو من يقرر في تلك الجبهة. لكن فيما يتعلق بلبنان، إسرائيل تقول إنها معنية بالحفاظ على حرية العمل هناك. المشكلة الحالية بالنسبة لإسرائيل هي أن إسرائيل لم تطلع حتى الآن على بنود مذكرة التفاهم، لأن الإدارة الأمريكية تخشى من تسريب هذه البنود إن سلمتها لإسرائيل، أن تسلمها إسرائيل لوسائل الإعلام، أن تسلمها لعدد من أعضاء مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة مثل لينسي إغراهام أو غيره، وأن يبدأ الضغط على الإدارة الأمريكية في حال وصلت لإسرائيل. فبالتالي ترامب يترك الإدارة الأمريكية دون معرفة التفاصيل بحسب ما ذكرت مختلف وسائل الإعلام خلال الساعات القليلة الماضية، وهذا الأمر بحد ذاته يقلق إسرائيل. أيضا فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية، بحسب ما كشفت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، فأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد طرح بالفعل على الوفدين الإسرائيلي واللبناني عندما التقاهما في البيت الأبيض أن تقوم سوريا هي بمهمة نزع سلاح حزب الله، بمعنى أن ما تحدث عنه ترامب ليس زلة لسان، تحدث عنه اليوم وتحدث عنه خلال الأيام الماضية. إسرائيل رفضت هذا الأمر، الجانب اللبناني أيضا رفض هذا الأمر، والأهم طبعا أن الجانب السوري أيضا رفض هذا الأمر خلال الفترة الماضية أيضا، كما جاء على لسان الرئيس السوري أحمد الشرع أكثر من مرة خلال الفترة الماضية. لكن السيناريو المرعب بالنسبة لإسرائيل ليس سيناريو الجبهة اللبنانية إنما سيناريو إيران، يطرح بشكل متزايد في إسرائيل. بالأمس في القناة 13 الإسرائيلية، صباح هذا اليوم في دعوت أحرنوت، منذ قليل في القناة 13 الإسرائيلية، إمكانية أن تستغل إيران 60 يوما المقبلة من أجل الوصول إلى سلاح نووي. من غير الواضح إن كانت إيران قادرة على هذا الأمر من الناحية الكيماوية، من ناحية المفاعلات المتوفرة لديها والقدرات النووية، لكن بحسب ما تنقل صحيفة دعوت أحرنوت عن خبراء إسرائيليين، فإن مسألة رفع تخصيب اليورانيوم من 60%، وإيران تملك مئات الكيلوغرامات بهذه الدرجة من التخصيب، إلى 90%، وهي الدرجة المطلوبة للوصول إلى قنبلة نووية أو إلى سلاح نووي، ليست معقدة مثل الوصول من 20% إلى 60%. كذلك بحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن الوصول إلى السلاح النووي لا يتطلب الآن من إيران آلاف الموظفين وعشرات المنشآت النووية وغيرها من الأمور التي كان يمكن لإسرائيل أن تتعقبها، إنما يحتاج إلى عدد أقل بكثير. السؤال طبعا الذي لا تجيب عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية ولا الخبراء الإسرائيليون، وربما يكون مرتبطا بمعلومات استخباراتية، هو أين يتواجد اليورانيوم عالي التخصيب؟ هل مثلما أشارت تقديرات إسرائيلية خلال الفترة الماضية أنه موجود

0: موجود في منشأة واحدة في أصفهان كل تلك الكمية موجودة في منشأة واحدة، أو مثل ما أشار عدد من الضباط الإسرائيليين المتقاعدين خلال الفترة الماضية أن إيران وزعت هذه الكمية على مناطق عدة خشية من أن يتعرض مكان وجودها إلى هجمات. للتذكير نتحدث عن قوارير بحجم قوارير الغاز المنزلية ربما أكبر بقليل، بمعنى عملية إخفائها لا تتطلب منشآت خاصة وغيرها من هذه الأمور المعقدة، إنما أشبه بقوارير غاز بحسب ما تحدث أكثر من مسؤول استخباراتي إسرائيلي خلال الفترة الماضية. كل هذه التفاصيل التي تقلق إسرائيل ينضاف إليها عامل مهم، هو أن الشخص الذي منع إيران من الوصول إلى قنبلة نووية نتيجة للفتوى التي أصدرها وهو المرشد علي خامنئي قتلته إسرائيل. الآن هناك مرشد جديد في إسرائيل ربما يغير هذه الفتوى، وتقول إسرائيل إنه مدفوعا بدافع الانتقام الشخصي لمقتل والده، ولكن أيضا مدفوعا بدافع الانتقام مما تعرضت له إيران من عدوان خلال العام الأخير. لا أحد يعرف إن كان هناك تقدم في هذا المجال، إن كان الحديث عن مخاوف عامة أو عن تقديرات استخباراتية إسرائيلية.
1: بدل أن تتحول هذه الحرب إلى مصدر للإطمئنان، تحولت الآن إلى مصدر للقلق في إسرائيل. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، أحمد دراوشة مراسل التلفزيون العربي من القدس. وللمزيد من النقاش حول الدورة القطري في هذه المفاوضات وأيضا المفاوضات المستقبلية، أرحب في الاستوديو بالأستاذ جابر الحرمي رئيس تحرير صحيفة الشرق القطرية. أستاذ جابر أهلا بك. يعني الدور القطري في هذه المفاوضات وجد إشادة كبيرة وواسعة في العالم، يعني ليس بدءا من الرئيس ترامب وليس انتهاءا أيضا بالصحف العالمية، لكن هل يبدو أن دور قطر بالفعل كان أكبر مما يبدو وأكبر مما كان متداولا في وسائل الإعلام؟
2: نعم صحيح، لأن هذه الأزمة أيضا هي كبيرة، لذلك كان الدور القطري حقيقة وإن كان أتاخ من خلف الستار بجهود مضنية تكللت في نهاية الأمر بدعم الأشقاء في باكستان للإعلان عن هذه المذكرة أو هذا الاتفاق المهم حقيقة، وأهميته تكمن في أن هذا الاتفاق حفظ المنطقة من الانزلاق في صراع متعدد الأطراف، ولو أن استمرت لما هو أكثر من 100 يوم، رأينا خلال 100 يوم ماذا حدث في المنطقة ليس فقط في هذا الإقليم إنما على الصعيد الدولي، وبالتالي استمراريته قد يدفع إلى صراع متعدد، وهناك أطراف الكيان الإسرائيلي يسعى إلى ذلك. الأمر الآخر أن هذا الاتفاق حقيقة أيضا قدم صورة أخرى لنهج قطر، أو أكد أن السياسة والنهج القطري.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: راديو الحرية
5: 92.7
6: الفرصة التي قدمتها قطر، وأن يتم حل كل الإشكاليات الموجودة في صراع دام لنحو 50 عاماً بين الجانبين. لذلك اليوم قطر استطاعت أن تقدم هذه الفرصة الكبيرة للجانبين بأن يكون هناك معالجات جذرية لهذه المشاكل بين الجانبين.
7: دولة قطر جزء من دول الخليج، وهذه الدول وقعت ليس على هامش هذه الحرب ولكن في قلب هذه الحرب، وتضررت أمنياً واقتصادياً إلى حد كبير. هل ستكتفي في المرحلة المقبلة بدور الوساطة فقط، أم ستكون لها كلمة في أي تسوية متعلقة بالأمن عموما والاقتصاد في هذه المنطقة؟
6: من المؤكد أن ما بعد هذه الحرب ليس كما كان قبلها،
7: خاصة يعني ما الذي فيما يتعلق
6: خاصة فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية، ما يتعلق بالعلاقة مع إيران في الجوار ككل اليوم، كيف ستكون العلاقات بين المنظومة الخليجية وبين إيران أو مع أطراف أخرى. 100 يوم حقيقة علمت الخليج دروس كبيرة لم تتعرض هذه الدول الخليجية في تاريخها الحديث كما تعرضت له خلال الفترة الماضية، بالرغم أن هذه المنطقة خلال 50 عاما أو قارب ذلك لم تتوقف الصراعات والأزمات والحروف، لكن لم تصل النيران والاستهدافات العسكرية إلى العمق الخليجي كما حدث خلال هذه الفترة أو خلال هذه الحرب. وبالتالي دول الخليج اليوم صحيح أنها استطاعت أن تجتاز هذه المحنة وهذا التحدي بكثير من الحكمة وبإدارة عقلانية لهذه الأزمة، ولم تنخرط ولم يتم الزج بها في هذا الصراع، لكنها من المؤكد أنها سوف تكون هناك ترتيبات سواء كان على الصعيد الخليجي الخليجي أو فيما
7: طيب
6: يتعلق بالترتيبات.
7: الآن تسعى طهران إلى أن تطبع يعني مسألة سيطرتها على مضيق هرمز وتفرض سيطرة وتحت مسمى الخدمات وما إلى ذلك، ستفرض رسوم وما إلى ذلك من هذه الأمور بالتعاون مع سلطنة عمان، على الأقل هذا ما تفكر فيه علنا. كيف تنظر دول الخليج إلى هذه المسألة؟ كيف سيتم تسوية موضوع مضيق هرمز سواء على المستوى الدولي أو على المستوى الثنائي مع إيران؟
6: أول على إيران حقيقة أن تعيد التفكير جذريا في سياساتها تجاه دول المنطقة. هذه الخطوة سوف تعزز من الشكوك أن إيران لا تريد بناء جسور وإعادة بناء ثقة حقيقية مع دول مجلس التعاون التي اكتوت بنيران إيران خلال الفترة الماضية. لذلك هذه الخطوة سوف يظل هاجس الأمن مسيطر، وسوف يظل الثقة مع إيران مهزوزا. لذلك يجب على إيران أن يكون المرور بمضيق هرمز كما كان قبل 28 فبراير قبل نشوء هذه الأزمة. يجب أن لا يكون هناك مبررا لما تسعى إليه إيران بفرض رسوم تحت أي غطاء أو تحت أي مبررات. نحن اليوم في مرحلة إيران بحاجة إلى بناء جسور بعد أن قامت باستهداف كل هذه الجسور التي قبل الحرب أو قبل هذه الأزمة كانت هناك علاقات متقدمة مع مع مع كل دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة خلال العامين الماضيين تحسنت العلاقات بكثير. لذلك اليوم يجب أن تكون هناك حرية الملاحة في مضيق هرمز مكفول بعيدا عن أي ابتزاز وبعيدا عن أي ممارسات قد تظهر في العلاقات الثنائية
7: من الناحية العملية. كيف ذلك؟ يعني الآن هي تسعى لأن تقنن هذه المسألة من خلال الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية وتحصل منها على تنازل في هذا الأمر لتكون إدارة هذا المضيق من شأن إيران، كيف ستواجه دول الخليج هذا الأمر؟ يعني هل بالحوار مع الولايات المتحدة أم على مستوى دولي أم يعني الضغط على إيران أيضا؟
6: أولا فيما يتعلق بسلاسل الإمداد ومضيق هرمز، أعتقد أن دول مجلس التعاون الخليجي بعدما حدث في مضيق هرمز هناك تفكير جديا في بدائل أخرى لنقل أمن الطاقة لسلاسل الإمداد، وأعتقد أوجدت خلال 100 يوم الماضية بدائل أخرى. لذلك ليس من صالح إيران أن تساهم في في في استمرار التوتر في المنطقة، وهناك طرق جديدة وهناك بدائل جديدة تفكر بها دول مجلس التعاون الخليجي، وأعتقد أنها لن تكون بعيدة في سواء كان فيما يتعلق بنقل الطاقة أو ما يتعلق بالمواد وسلاسل الإمداد بأشكالها المختلفة، سواء كان عبر المملكة العربية السعودية أو عبر خيارات أخرى في النقل البري.
7: أشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا سيد جابر الحرمي رئيس تحرير جريدة الشرق القطرية، شكرا جزيلا لك.
6: شكرا.
7: أما الآن فننتقل إلى هذه النافذة من العاصمة اللبنانية بيروت مع الزميل رامز القاضي. رامز تفضل.
4: شكرا حامد. أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام قد اعتبر التفاهم الأمريكي الإيراني ينهي أو خطوة إيجابية لدفع جهود إنهاء الحرب. في المقابل أعلنت رئاسة البرلمان اللبناني أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري تلقى اتصالا من نظيره الإيراني محمد باقر قاليباف تداول فيه مستجدات مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، حيث أكد قاليباف ضرورة احترام إسرائيل سيادة لبنان والانسحاب من الأراضي التي احتلتها. ميدانيا استشهد 4 لبنانيين وأصيب آخرون جراء استهدافات إسرائيلية على بلدات ميفدون وشوكين وحداثة جنوبية لبنان، في حين أكد الجيش اللبناني عمله على تفكيك القنابل غير المنفجرة والكشف عن الذخائر وفتح الطرق للسماح بعودة النازحين لبلداتهم. سنفصل أكثر هذا المشهد السياسي والميداني من بيروت، وسينضم إلينا قبل هذه بداية هذه النافذة مراسل التلفزيون العربي أحمد حسين. أحمد، قربنا أكثر من المشهد السياسي في ظل تصريحات الرؤساء وكذلك أيضا الاتصالات مع المسؤولين الإيرانيين في ضوء هذا الاتفاق الإيراني الأمريكي.
5: نعم، يعني هنالك مجموعة رامز من التصريحات السياسية التي قد تؤشر إلى وتؤكد أيضا على موقف الدولة اللبنانية خلال الأيام المقبلة. اجتماع بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام كان فيه نقطتين بارزتين، الأولى تتعلق بالتأكيد على أن اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران سوف يؤثر إيجابا على الوضع في لبنان وسيعمل على خفض التصعيد والمضي قدما نحو استعادة الأمن والاستقرار في لبنان. النقطة الثانية البارزة هي التأكيد مجددا على يعني حشد الجهود وتكثيفها خلال الفترة المقبلة في مفاوضات واشنطن، وهي المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل والتي من المفترض أن تنطلق جولتها 5 في 22 من يونيو الجاري في واشنطن، على أنه هو المسار الذي يمكن من خلاله إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإتمام الانسحاب الكامل لإسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية. كانت هنالك تصريحات لرئيس مجلس النواب نبيه بري واتصال هاتفي جمعه برئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، لكن البارز فيها هو أن بري يتحدث عن أن وفقا للاتفاق فإن على الاحتلال الإسرائيلي أن يسحب قواته من جميع الأراضي اللبنانية بحلول أو خلال مدة 60 يوما المقررة في هذا الاتفاق. على جانب آخر ومصادر تحدثت للتلفزيون العربي وهي مصادر رفيعة المستوى في حزب الله، بالإضافة أيضا إلى تصريحات مماثلة خرجت من نوابه في البرلمان تؤكد على أن إيران أبلغت حزب الله أنه لن يتم التوقيع على الاتفاق يوم الجمعة إذا لم يتضمن بشكل واضح الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية. من المفترض أن هذا الاتفاق والذي أعلن به الأمس يشمل خفض أو إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية ووقف العمليات العدائية العسكرية الإسرائيلية في جميع الأراضي اللبنانية، لكن هذا على أرض الواقع لم يحدث بشكل كامل. سجلت مجموعة من الخروقات الإسرائيلية سواء بالأمس أو اليوم لهذا الاتفاق، منها الغارات التي وقعت على مدار اليوم في بلدتي ميفدون وشوكين وأدت إلى استشهاد 4 مواطنين على الأقل حتى اللحظة، استهداف بمسيرات، وأيضا القصف المدفعي الذي طال عدة قرى في قضاء النبطية ومدينة النبطية وأيضا مرتفعات علي الطاهر. في المقابل لم يعلن حزب الله عن أي عمليات حتى هذه اللحظة منذ منتصف الليل الأمس.
4: شكرا لك أحمد على هذه الإحاطة السياسية وأيضا الميدانية، ويسرني أن أرحب برضوان عقيل كاتب وباحث صحفي في هذه النافذة، أهلا وسهلا بك، وأيضا داود رمال كاتب وأيضا باحث سياسي، أهلا وسهلا بكما. أبدأ معك أستاذ داود، بدي بدش من الجانب الميداني، إلى أي مدى اليوم سيشكل الجنوب إضافة إلى هذه الخروقات الإسرائيلية المستمرة اختبار ميداني لهذا الاتفاق الأمريكي الإيراني، ولسيما في ظل مسارعة إلى إسرائيل إلى القول أنها غير ملزمة بهذا الاتفاق، تصريحات إسرائيل كاتس على أنه أن إسرائيل ستحتفظ بهذه المناطق الأمنية، بالتالي هل ستلزم الولايات المتحدة إسرائيل أولا بوقف إطلاق نار دائم في الجنوب ومن ثم بالانسحاب برأيك؟
8: مساء الخير لك وللأستاذ رضوان وللمشاهدين. إذا شاءت الولايات المتحدة تستطيع أن تلزم إسرائيل بوقف شامل لإطلاق النار، وتستطيع أيضا أن تلزمها بجدول زمني قصير الأمد للانسحاب من الجنوب.
9: راديو الحرية
10: 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
11: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
12: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
13: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
14: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
15: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
16: أصل القهوة مذاق،
15: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
9: راديو الحرية
17: 92.7. ونحن ننتظر إلى يوم الجمعة عندما عند صدور النسخة النهائية لهذا التفاهم الأمريكي الإيراني. ما تحقق حتى الآن هو أمر إيجابي، يمكن لبنان الاستفادة من ارتداداته، ولا أبالغ إذا قلت أن رئيس مجلس النواب نبي بري منذ اليوم الأول لا أقول أنه كان من صناع هذا الاتفاق، إنما كان من المساهمين وكان من المعولين على هذه الخلاصة في وقت كانت هناك جهات لبنانية داخل حكومة وخارج الحكومة تريد هذا الفصل. هذا الفصل لم يحدث، وتمكنت إيران من تثبيت من تثبيت حضورها من لجملة من الأسباب، لأن إيران لو لم تتمكن من كتابة بند وقف إطلاق النار هذا الأمر سيؤثر سلبا عند بيئتها وعند حزب الله. هذا الأمر يمكن تلقفه والاستفادة منه في الاتصالات التي حصلت مع الرئيس نبيه بري من المسؤولين الإيرانيين، وفي الاتصال الذي حصل الوزير الخارجية عرقجي مع رئيس الجمهورية جوزيف عون، كان هناك تأكيد على وقف إطلاق نار شامل، لكن لا أحد يستطيع أن يثبت أن الإسرائيليين سينسحبون على الأقل من المنطقة الخط الأصفر ومن البلدات الحدودية. يعني في إمكان المجموعات من الأهل النازحين الوصول النبطي إلى صور، لكن البلدات الحدودية أنا أرى من الصعوبة أن يقدم الإسرائيلي وتحديدا بنيامين نتنياهو على الإقدام على مثل هذه الخطوة، لأن ما يريده نتنياهو رغم كل الضغوط الأمريكية أن تكون دباباته على الأراضي اللبنانية قبل موعد الانتخابات الكنيسة. هناك أمر ضاغط عليه من الرأي العام الإسرائيلي، لكن كيف سيتعاطى لبنان مع هذا الأمر؟ هذا الأمر موضوع عملية الانسحاب
4: بمسار مفاوضات بواشنطن.
17: بمفاوضات واشنطن يمكن للمفاوض اللبناني ووصل إلى هذه الخلاصة أنه يمكن استفادة مما حصل بالتفاهم الأمريكي.
4: بالتفصيل عن هذه النقطة اليوم بالنسبة إلى موقف الدولة اللبنانية أستاذ داود، هل لمست اليوم بتصريح الرئاسة اللبنانية بتصريحين متتاليين لم يذكر أو لم يركز على مسألة حصرية السلاح، ذهب الرئيس اللبناني إلى الترحيب بمسار إسلام أباد وبإنهاء الحرب، هل لمست اليوم إعادة أو تراجع عن إعادة الحسابات نظرا إلى تقدم هذا المسار ووقف إطلاق النار والاتفاق الذي حصل مع الولايات المتحدة؟
8: يعني السلطات الدستورية الثلاثة في لبنان إذا بدنا نفند ما بين السطور تعاطت مع إعلان الاتفاق كما يقال على القطعة. عمليا كان هناك إجماع على المستوى الدستوري في لبنان على مستوى الرئاسات أنه من أين يأتي وقف إطلاق النار ووقف الحرب، فليأتي
4: بس المهم. لم يكن هذا موقف الدولة اللبنانية قبل أيام كان الرئيس اللبناني يدعو إيران إلى عدم استخدام الساحة اللبنانية كورقة تفاوضية،
8: ولا زال
4: اختلف هذا التصريح.
8: لا هذا الموقف لا زال قائما، ونحن سمعنا من رئيس الجمهورية هذا الكلام أنه من أين يأتي الاتفاق فليأتي، المهم أن تتوقف الحرب لننطلق إلى المرحلة الثانية، لأن الدولة اللبنانية لم تكن سبباً باندلاع هذه الحرب.
4: أستاذ رضوان بهذه النقطة، هل لمست بتصريح الرئاسة اللبنانية إعادة حسابات أو كمن يمسك العصا من الوسط الآن؟
17: أنا مع أنه رئاسة الجمهورية إعادة حسابات من جديد، لكن أنا نعترف هناك جهات في الحكومة، وزير الخارجية رشدي قال بصريح العبارة لا علاقة لنا من باكستان لا من قريب ولا من بعيد. ماذا يعني هذا الكلام؟ بل ذابت أكثر، هناك أفرقاء داخل الحكومة، حتى رئيس الحكومة نواف سلام لم يعطي أي اهتمام للمفاوضات الإيرانية الأمريكية. ربما رئيس الجمهورية تعاطى بعقلية تعاطى يعني براغماتية أكثر من المسؤولين الآخرين. أنا تقديري هذا الأمر أصبح وراءنا، يعني هناك جملة من التحديات أصبحت أكثر على هذا كيفية التعاطي مع عملية الانسحاب الإسرائيلي. هذا الانسحاب الإسرائيلي لن يتم عملية بشطحة قلم ومش بسهولة أن يقدم نتنياهو على اتخاذ مثل هذه الخطوة.
4: دي بس هذا العاجل اليوم رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، هذه النقطة أيضا سنناقشها، أنه أي خرق اليوم لاتفاق وقف إطلاق النار بلبنان سيقابل برد حاسم. أستاذ داود، هذه التصريحات الإيرانية، واليوم أيضا مصدر في حزب الله مصدر قيادي قال للتلفزيون العربي أن إيران وعدت الحزب بأنها لن توقع على الاتفاق النهائي ما لم يتم ضمان انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. إلى أي مدى هذه التصريحات برأيك ستكون قابلة للتنفيذ أو تلاقي طريقها إلى أرض التنفيذ أو الميدان؟
8: هذه التزامات تسجل على الجانب الإيراني، وهذا يدلل على أن ما سيوقع عليه يوم الجمعة سيكون له ملاحق سرية غير معلنة، وعادة بالاتفاقات معاهدات السلام الملاحق السرية هي الأساس وليس ما هو معلن.
4: إلى ماذا تلمح؟ يعني ملاحق
8: أنا ألمح إلى مسألة أساسية، وهي أن الإيراني عمليا بدأ يتعاطى على أنه هو أم الصبي فيما يخص حزب الله، وأن سلاح حزب الله إما سلاح إيراني أو سلاح تم شراءه بأموال إيرانية. وطالما أصبح كما كان بالسابق، يعني مع تأسيس مع الاستقلال اللبناني كانوا الموارنة ينظرون إلى فرنسا على أنها الأم الحنون، الآن حزب الله ينظر إلى إيران على أنها الأم الحنون، وبالتالي قد يكون هذا مقدمة لاحقا للقول أن إيران هي التي ستحمي الشيعة في لبنان.
4: وبالتالي لا مبرر للسلاح لبقاء السلاح.
8: وبالتالي لا مبرر لبقاء السلاح.
17: هل أنا بدي أضيف شغلة إنه عملية لم تنتهي حدود مفاوضات باكستان بوقف إطلاق نار شامل بهذا البند الذي يخص لبنان ويخص حزب الله. بالتأكيد أن الإيرانيين وأن الإيرانيين وأن الأمريكيين في حال إذا تم التوصل إلى انسحاب إسرائيلي حقيقي والبت بمصير سلاح حزب الله ويكون تحت مظلة الدولة اللبنانية والجيش اللبناني، فإن العامل الإيراني والعامل الأمريكي يمكن الاستفادة منهما في هذا الخصوص.
4: طب هون بس تفضل. بالنقطة، سيشكل اليوم جنوب لبنان أو صيغة وقف إطلاق النار بصيغتها اللبنانية اختبار سياسي لكل الاتفاق أم لا؟ مش
17: لكل الاتفاق. عندنا توقيع الاتفاق بين الأمريكيين بين طهران وبين واشنطن والإعلان رسميا عن هذا الأمر، خلص طهران وواشنطن رح يصيروا بالبنود التي تتعلق بالبلدين.
4: أما ما خرقت إسرائيل هذا الاتفاق سيشكل اختبار سياسي للاتفاق برمته.
17: لا أتوقع بكل هذه السهولة أن تقدم
4: إسرائيل
17: تقدم إيران على إطلاق صواريخ في اتجاه إسرائيل في حال إذا أقدمت تصريح على مثل هذا الخرق. لا أتوقع لجملة من الأسباب تعود إلى الدولة الإيرانية، لكن بالتأكيد أن الإيرانيين سيقاتلون وسيبذلون كل الجهود لتثبيت وقف إطلاق نار حقيقي وبضمانة أمريكية. الحديث اليوم عم نشوف اليوم عند الرئيس الأمريكي ترامب بهذا الخطوة، يبدو الرجل يتعاطى بكل جدية بهذا الموضوع، لدرجة أن المجتمع الإسرائيلي وكل الحلقة الضيقة بالكنيست أو بمجلس الوزراء وعندنا تانية وأخذوا يتضايقون من الرجل. إذا كان هناك في أمر حقيقي لانسحاب إسرائيلي
4: عظيم،
17: هذا الأمر لا يحصل بكل هذا السبب.
4: مسار التفاوض الاثنين المقبل، المسار التفاوضي بواشنطن جلسة الخامسة، إلى أي مدى اليوم مع هذا الاتفاق أصبح للبنان، للدولة اللبنانية، للوفد المفاوض هامش أو قدرة أو أوراق إضافية بيده قادر على الإمساك بها للانتقال بهذه الجلسة إلى المسار الإجرائي ليس فقط مناقشة المبادئ؟ هل برأيك سنكون إزاء هذا الأمر؟
8: باعتقاد الوفد اللبناني بواشنطن سيستثمر على الاتفاق الإيراني الأمريكي على قاعدة أنه إذا أمريكا اتفقت مع إيران على وقف الحرب ووقف الأعمال القتالية وبحثوا أنه وضعوا بند الانسحاب على جدول أعمال المحادثات اللاحقة، بالتالي هذه ورقة ضغط يمكن أن يستخدمها الوفد اللبناني بمواجهة الأمريكي وبمواجهة الإسرائيلي للقول أنه أي مخرجات إن كانت من إسلام أباد أو إن كانت من واشنطن
4: ستنتقل إلى مسار إجرائي، يعني ستناقش الانسحاب الإسرائيلي أم إسرائيل بالمقابل ستذهب إلى فرض وقائع سياسية على الداخل اللبناني، يعني مراكمة أنه محتل اليوم 600 كيلومتر مربع بالجنوب.
8: بطبيعة الحال باعتقادي أنه المفاوضات اللي بدها تحصل الاثنين ستبحث بالآليات التنفيذية، وهذا كان معلن سابقا قبل الإعلان عن الاتفاق الإيراني الأمريكي.
17: بس هون بهذه المعادلة في معادلة الجانب اللبناني رح يركز كان يركز على موضوع وقف إطلاق النار، هذا الأمر أصبح
4: هذا سيحاول تثبيته والانتقال إلى المسار الإجرائي،
17: ولكن الإسرائيلي طريق منا معبد بموضوع المفاوضات، بده يقول في معادلة وماذا عن سلاح حزب الله، يعني هذه الأسئلة وهذه
4: طيب هون انتقلنا بالأولويات، هي مهمة النقطة.
17: في أولوية عند الإسرائيلي
4: بعد حرب 2024 كان الدولة اللبنانية تركز بشكل أساسي على سحب السلاح لسحب الذرائع من إسرائيل. اليوم هل سننتقلنا بالتأكيد الدولة اللبنانية على الانسحاب الإسرائيلي أولا لعدم لسحب الذرائع من وظيفة السلاح، يعني انتقلنا من مرحلة إلى مرحلة أخرى أم لا ستبقى الدولة اللبنانية؟
18: راديو الحرية
19: 92.7 FM
20: وأول أوردر

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد.

0: العالم لآخر مدى.
1: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: استثمار هذا الأمر على طول.
4: رضوان عقيل شكرا لك. داود رمال أيضا شكرا لك. وقتنا انتهى. الآن عودة إلى لسيف.
5: شكرا لك رامز. أهلا بكم مشاهدين. التغطية متواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل للتطورات في الشرق الأوسط. البداية من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي شدد على أن الاتفاق مع إيران جيد وعادل. وأضاف خلال لقائه أمير دولة قطر على هامش فعاليات مؤتمر مجموعة السبع في فرنسا، أضاف بأن إيران ستواجه جحيما إذا حاولت تطوير سلاح نووي مستقبلا.
6: لقد قمنا بعمل جيد وأنجزنا اتفاقا عادلا مع إيران، لكننا لا نستثمر أي أموال هناك. الاتفاق ينتقل الآن إلى المرحلة الثانية، وإيران لن تحظى أبدا بسلاح نووي. هم يقولون ذلك بوضوح، لن يطوروه ولن يشتروه، وإذا ما فعلوا فسيندلع جحيم كامل عليها.
5: كما شهد ترامب بدور دولة قطر في الوساطة، معتبرا أن ذلك كان عاملا مهما وإيجابيا.
6: العمل مع قطر كان رائعا، ويجب أن أقول إنكم في أخطر موقع، فأنتم الأقرب جغرافيا، لكنكم حاربتم وساعدتمونا، لذا أريد أن أشيد بكم ودائما ما ستكون صديقي.
5: من جانبه أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن الاتفاق الأمريكي الإيراني يمثل خطوة مهمة جدا للمنطقة، مشيرا إلى أن استمرار الجهود سيحقق أمرا رائعا للمنطقة ولإيران.
7: This is a very important deal.
8: الاتفاق الأمريكي الإيراني خطوة مهمة جدا، وهناك عمل لا يزال ينبغي القيام به. إذا وصلنا هذه الجهود فسنحقق أمرا رائعا للمنطقة ولإيران، ونحن مستعدون لتقديم المساعدة كلما طلب أصدقاؤنا ذلك.
5: وأشار أمير دولة قطر إلى أن الجهود خلال الأشهر الماضية لم تكن منصبة على الحديث عن الاقتصاد، بل كانت مكرسة للتوصل لاتفاق ينهي الحرب في المنطقة.
8: خلال الأشهر الماضية لم نكن مهتمين بالحديث عن الاقتصاد، إذ انصب تركيزنا على التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في المنطقة.
5: وفي الدوحة عبر المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عن تفاؤل حذر تجاه مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أنها ستفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الأمن الإقليمي.
9: متفائلون بحذر بأن مذكرة التفاهم ستفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الأمن الإقليمي من خلال مفاوضات حول كثير من القضايا بما فيها البرنامج النووي. أي صراع لن ينتهي سوى بوجود طريقة مستدامة لإنجاز ذلك.
5: كما شدد المتحدث باسم الخارجية القطرية على وجود حاجة ملحة لحوار إقليمي لضمان الأمن والاستقرار بعد الحرب.
9: المنطقة لن تعود إلى ما كان يعرف بالأوضاع الطبيعية قبل الحرب، وهناك حاجة ملحة إلى حوار إقليمي لضمان الأمن والاستقرار بعد الحرب.
5: من جهته قال وزير الخارجية

0: الإيراني عباس عرقشي أن المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق نهائي ستبدأ على الأرجح يوم الجمعة عقب توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب.
1: سيتم التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم هذه قريبا على الأرجح يوم الجمعة في مكان سيتم تحديده لاحقا. بعدها ستبدأ جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي.
0: وقال عرقشي إن اتفاق إنهاء الحرب يشمل جميع الجبهات، مؤكدا أن لهذا الاتفاق طرفين، أحدهما أمريكا وإسرائيل والآخر إيران وحزب الله.
1: لعل هذه أهم بنود المذكرة، أي إعلان الوقف الفوري والدائم للحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان. فمن وجهة نظرنا هناك طرفان في هذا الاتفاق، أحدهما أمريكا وإسرائيل والآخر إيران وحزب الله، وأي هجوم عسكري على الأراضي اللبنانية من الآن وصاعدا يعد انتهاكا للاتفاق.
0: أكد رئيس الأمن القومي والسياسات الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن صمود طهران أجبر واشنطن على تغيير استراتيجي، حيث دخلت طاولة المفاوضات بشروط إيران، مضيفا بأنه يتعين على واشنطن إثبات التزامها بإنهاء الحرب على لبنان والوفاء بجميع بنود مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن أي خرق لهذا الالتزام سيقابل برد حاسم وقوي، وأنه قد ولى عهد فرض القيود الأحادية على الإيرانيين وفق قوله. والآن ينضم لنا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الرواجدي، ومن طهران مراسل العربي ياسر مسعود. أهلا بكما. أبدأ معك عماد الرواجدي، تفاؤل حذر في واشنطن بشأن مذكرة التفاهم والتوقيع عليها وكذلك المفاوضات التي ستلي ذلك، لكن هل تم كشف بعض البنود الواردة في مذكرة التفاهم، خاصة في ظل وجود تفسيرات كثيرة وربما متضاربة ما بين ما يرشح من واشنطن وطهران؟
2: صحيح، هناك بعض التضارب والغموض من وجهة نظر الصحافة الأمريكية والمراقبين. الغموض هو الطاغي، لكن إذا أردنا مرجعا لمحاولة فهم ما الذي يوجد في نص هذا الاتفاق الذي لم ينشر حتى هذه اللحظة، يمكن أن نعود لما قاله جي دي فانس مؤخرا، تحديدا مع الصحافة الأمريكية في لقائه صباح اليوم. جي دي فانس يقول بأن هذا الاتفاق أولا سيضمن تدمير المخزون، مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، وأنها وافقت عليه. يقول أن نص الاتفاق أيضا يقول بأن إيران ستفتح المضيق دون أن تستوفي رسوما، وهي وافقت عليه أيضا كما يقول جي دي فانس. ويقول بأن إيران أيضا موضوع الصواريخ الباليستية تم علاجه في هذا النص، وحينما سئل كيف تم علاجه، هل هناك بند واضح يقول بأن إيران ستحدد الصواريخ الباليستية، قال بأن هناك بند يتعلق بتوقف إيران عن دعم من سماهم بالجماعات الإرهابية، وأن ذلك يعني فيما يعني وفق جي دي فانس أن الصواريخ الباليستية مشمولة في الاتفاق وموجودة في نص الاتفاق. آخر نقطة، مسألة العقوبات والأموال، يقول بأن المواطن الأمريكي لن يدفع أي أموال لإيران، لن يكون هناك أموال أمريكية تسلم لإيران، هناك أموال إيرانية مجمدة سيرفع عنها التجميد. يقول بأن قصة 300 مليار دولار التي يتحدث عنها الجميع بأن إيران ستحاول الحصول على هذا المبلغ من الولايات المتحدة كما سرب طبعا لإعادة الإعمار، يقول الولايات المتحدة لن تدفع أي شيء في هذا السياق. هذا يعتمد على سلوك إيران، وسلوك إيران من وجهة نظر جي دي فانس يعتمد على موافقتها والتزامها بالنقاط التي أشرت لها، تدمير اليورانيوم المخصب، قطع العلاقة بين مزدوجين التنظيمات الإرهابية، ومسألة التخلي عن أي حق في التخصيب أيضا، يقول هذا جزء من الاتفاق. يقول إذا التزمت إيران في كل ذلك ستحاول الولايات المتحدة من خلال دول عربية وغير عربية أن تقنع تلك الدول بالاستثمار في إيران بما قيمته 300 مليار دولار. يقول ليس هناك أموال أمريكية ستعطى للإيرانيين، كل ما هنالك هو أموال إيرانية، سيرفع التجميد عنها، لكن رفع التجميد يعتمد بشكل أساسي على السلوك الإيراني. هناك خياران كما قال، خيار العمل العسكري والخيار الدبلوماسي. إن لم تنجح مفاوضات الولايات المتحدة مع إيران في 60 يوما المحددة، وأكد على أنها محددة بال60 يوما، بمعنى أنه لا يريد عملية مفتوحة من التفاوض، إن لم تلتزم إيران ستعمد الولايات المتحدة مرة أخرى للعملية العسكرية، لأنها لن تسحب الجيوش في المدى المنظور.
0: شكرا لك عماد الرواجدي مراسل تلفزيون العربي في واشنطن. إلى ياسر مسعود مراسل تلفزيون العربي في طهران، أهلا بك ياسر. في ظل استمرار الغموض بشأن بنود مذكرة التفاهم، ما الذي يقلق إيران فيما يتعلق بالفترة المتبقية لتوقيع مذكرة التفاهم، وحتى الفترة التالية المتعلقة بالمفاوضات التي ستلي التوقيع على هذه المذكرة؟
3: أكثر ما يقلق إيران الواضح من خلال التصريحات، إذا ما سلطنا الضوء على التصريحات الأخيرة خلال الساعات الماضية، كل التركيز الإيراني على الملف اللبناني، والواضح يحيى أن هناك بعض الملفات المتعلقة بمضيق هرمز والحصار البحري للولايات المتحدة الأمريكية على الموانئ الإيرانية وضعت أجندته وبدأ ربما تنفيذها وفقا لما تتحدث بعض المصادر وحتى الكلام الرسمي الذي نسمعه بأن هناك خطوات اتخذت على هذا الصعيد. الجانب الآخر والمتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة، أيضا الواضح أن هناك آلية حاضرة، ولكن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم بتنفيذها عبر ربما بنوك دول إقليمية. لا أحد يتحدث بصراحة على هذا الصعيد، ولكن هذا يبدو أنه لا يقلق الإيرانيين بشكل واضح من خلال التصريحات، على اعتبار أن هناك جرى الاتفاق والتوصل إلى آلية لهذه الأموال. أكثر ما يقلق الإيرانيين في هذه المرحلة هو الملف اللبناني، ويبدو واضح أنه يوضع على رأس الملفات. لماذا يحيى؟ لأنه هناك طرف آخر، ليست الولايات المتحدة الأمريكية فحسب، إنما إسرائيل، وهناك إدراك إيراني بأن إسرائيل من الصعب ربما أن تلتزم حتى بالقيود التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية عليها، أو وهذا ربما سيؤدي إلى عدم التزام أمريكي بمذكرة التفاهم. آخر التصريحات التي جاءت قبل قليل وجاءت في سياق الخبر، تلك التي تعود إلى رئيس لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، يقول بوضوح بأن على الولايات المتحدة الأمريكية الالتزام بالملف اللبناني والبنود الأخرى، وبالتالي هو يهمش البنود الأخرى، إنما التركيز الإيراني بالدرجة الأولى في هذه المرحلة على الملف اللبناني. وكما ذكرت، الخشية الإيرانية بالأساس هي تعود لأن هناك طرف آخر وهو إسرائيل، التي من المتوقع أن لا تلتزم، وبالتالي قد ستعيد إعادة خلط الأوراق في بهذا التوصل إلى مذكرة هذه مذكرة التفاهم. في ذات الوقت أيضا يحيى، يجري التأكيد أيضا إيرانيا، وهذا ما سمعناه قبل قليل أيضا من اللجنة الإعلامية للوفد الإيراني المفاوض، بأن المذكرة التفاهم سيجري تنفيذها بشكل خطوة مقابل خطوة، وبالتالي سيكون الملف اللبناني وكذلك مضيق هرمز والأموال الإيرانية كلها حاضرة بشكل خطوة مقابل خطوة. وفي حال عدم التزام إسرائيل كطرف فيما يتعلق بالملف اللبناني، سيكون هناك رد إيراني. هذا ما يجري التأكيد عليه، والكلام هنا في مساحة السياسة. أما العسكر فيجري التأكيد على أنهم يواصلون استعداداتهم على صعيد صناعة الصواريخ وأيضا المسيرات، وأنهم في مرحلة من الاستعداد تسبق ما كانوا عليه قبل الدخول في حرب 40 يوما. وكل هذا يجري التأكيد عليه من أن طهران مستعدة لكافة السيناريوهات، وهذا أيضا ما ينسجم مع ما جاء من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي يقول بأن مذكرة التفاهم خطوة مهمة نحو إنهاء الحرب والتوصل إلى مواصلة المفاوضات، ولكن طهران مستعدة لكافة السيناريوهات.
0: جزئية مركزية في هذه المذكرة هي مضيق هرمز، ماذا يقال بشأن هذا المضيق الآن؟ هل بدأت إيران عمليات تسهيل المرور في هذا المضيق، خاصة بعد رفع الولايات المتحدة عملياً الحصار عن الموانئ الإيرانية؟
3: غير رسمي إذا ما تحدثنا يحيى، فهناك كلام يقال بأن هناك تسهيلات إيرانية على هذا الصعيد، ولكن التنفيذ الرسمي ما تنتظره طهران هو التوقيع يوم الجمعة المقبل بحضور محمد باقر قاليباف ونائب الرئيس الأمريكي في سويسرا. قد يريد الإيرانيون أن يكون هناك إعلان رسمي من الجانب الأمريكي برفع للحصار، وأيضا على الجانب الإيراني بشكل رسمي، ولكن الواضح عمليا كما ذكرت الحصار البحري الأمريكي خفض بشكل كبير كما يبدو وما نسمعه حتى على الصعيد السياسي، وهذا ما أشار إليه نائب وزير الخارجية تخت روانشي قبل ساعات على هامش اجتماع الخارجية الإيرانية مع السفراء، وأيضا حتى مصادر وكالات الأنباء. وعلى الجانب الآخر أيضا يجري الحديث على أن قيود مضيق هرمز خفضت بشكل كبير، ولكن رسميا التنفيذ يجري التأكيد أنه سيتم بالتزامن أو الإعلان عنه بالتزامن مع التوقيع على مذكرة التفاهم.
0: شكرا لك ياسر مسعود مراسل التلفزيون العربي في إيران، وننوه بهذه الأخبار العاجلة المرتبطة بالملف الإيراني. وزير الخارجية الإيراني: بعد المرحلة الأولى ستستمر المفاوضات 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي يشمل الملف النووي. إذن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي يقول إنه بعد المرحلة الأولى ستستمر المفاوضات 60 يوما وذلك للتوصل إلى اتفاق نهائي يشمل الملف النووي الإيراني. إلى لبنان، حيث أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام اعتبرا التفاهم الأمريكي الإيراني عاملا إيجابيا لدفع جهود إنهاء الحرب، وأكد الطرفان بحسب الرئاسة ثبات الموقف اللبناني في مفاوضات واشنطن لوقف الحرب وانسحاب إسرائيل. في المقابل، أعلنت رئاسة البرلمان اللبناني أن رئيس المجلس نبيه بري تلقى اتصالا من نظيره الإيراني محمد باقر قاليباف تداول فيه مستجدات مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وأكدت رئاسة المجلس أن قاليباف شدد على وجوب أن تتحمل واشنطن مسؤولية إلزام إسرائيل إنهاء حربها على لبنان. من جهته، أكد قاليباف ضرورة احترام إسرائيل سيادة لبنان والانسحاب من الأراضي التي احتلتها في الجنوب. هذا وقال مسؤول قيادي في حزب الله.
4: راديو الحرية
5: 97.7 بالعشرة FM.
6: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أرض

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: ونشر حزب الله مشاهد قال إنها توثق استهداف آلية مدفعية تابعة للجيش الإسرائيلي في بلدة العديس جنوبية لبنان باستخدام محلقة أبابيل انقضاضية. وجاءت العملية ضمن استهدافات الحزب للمواقع والقوات الإسرائيلية على الحدود الجنوبية. وفي بلدة جوية في قضاء صور جنوبية لبنان، أظهرت المشاهد عودة خجولة للسكان في ظل دمار كبير في الأبنية والممتلكات. نبقى في قضاء صور، وهذه المشاهد من بلدة الشهابية حيث تشهد عودة للنازحين وسط تخوفات من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية. وفي قضاء بنت جبيل وتحديدا في بلدة خربة سلم، حيث رصدت المشاهد دمارا كبيرا في البلدة جراء القصف الإسرائيلي.

0: الآن ينضم لنا من بيروت مراسل التلفزيون العربي أحمد حسين، ومن القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشي. أهلا بكما. أبدأ معك أحمد حسين، كيف تتابع بيروت المسار الدبلوماسي والذي يقترب من توقيع مذكرة تفاهم أمريكية إيرانية، وماذا يقال في بيروت بشأن إن كانت هذه المذكرة تشمل الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان؟
1: نعم يحيى، ما زال المساران أو وجهتا النظر داخل لبنان تتسيد الموقف حتى هذه اللحظة. الرئاسة اللبنانية ورئاسة الحكومة في اجتماع جمع جوزيف عون الرئيس اللبناني برئيس الحكومة نواف سلام، وصدر بعده بيان أشار في نقطة بارزة فيه إلى أن الدولة اللبنانية ستكثف من جهودها لإتمام الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية عبر المفاوضات المزمع انعقادها في العاصمة واشنطن يوم 22 من يونيو الجاري، وهي الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية. الرئاسة اللبنانية ورئاسة الحكومة تنظران إلى هذا المسار بصفته أولا خيارا استراتيجيا، وأيضا هو السبيل الذي تعتقد الدولة اللبنانية أنه يؤسس لسلام عادل وشامل كما ذكر الرئيس عون في أكثر من مناسبة. لكن في نفس التوقيت لم تخفي الرئاسة اللبنانية تأثير الاتفاق الذي جرى توقيعه بين الولايات المتحدة وإيران بشكل إلكتروني في الأول من أمس على تهدئة الأوضاع في الدولة اللبنانية. بالأمس كان هنالك اتصال هاتفي بين الرئيس اللبناني ووزير الخارجية الإيراني، شرح فيه الأخير موقف لبنان من الاتفاق الذي جرى توقيعه. اليوم كان هنالك اتصال هاتفي من رئيس البرلمان الإيراني ونظيره اللبناني رئيس مجلس النواب نبيه بري، وعرض فيه أيضا بشكل مفصل موقف لبنان من هذا الاتفاق، وأن الاتفاق يشمل وقف إطلاق النار في جميع الأراضي اللبنانية. رئيس مجلس النواب نبيه بري قال في تصريحات صحفية إن الاتفاق ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي اللبنانية خلال فترة 60 يوما المقبلة وفقا للاتفاق، وهي الهدنة التي ستجري فيها الولايات المتحدة وإيران مفاوضات بشأن البرنامج النووي وبقية المسائل. مصدر في حزب الله، مصدر قيادي في حزب الله، تحدث للتلفزيون العربي اليوم وأشار بأن الحزب أبلغ من الجانب الإيراني بأن إيران لن توقع اتفاق يوم الجمعة ما لم يتضمن نصا صريحا بانسحاب القوات العسكرية الإسرائيلية من لبنان. وكذلك أشار عدد من نواب حزب الله في تصريحات مختلفة على مدار ساعات هذا اليوم. كيف انعكس الاتفاق على الأوضاع الميدانية؟ انعكس بشكل كبير، انخفاض كبير في العمليات العسكرية الإسرائيلية، لكن تجب الإشارة إلى مجمل أيضا الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية اليوم، بداية بتحليق الطيران المسير فوق العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية. حتى الآن ما زال الطيران المسير يحلق، وهو يعني لم يكن يحلق خلال الأيام الأخيرة في ساعات المساء، بالإضافة إلى ذلك الغارات التي نفذها الطيران المسير في 3 مناسبات على مدار ساعات اليوم في بلدتي ميفدون وشوكين، وأدت إلى استشهاد 4 أشخاص. القوات العسكرية الإسرائيلية تطلق الرصاص بالقرب من الأهالي الذين يحاولون العودة إلى بلداتهم، تطلق أيضا بعض القنابل الصوتية. هنالك أيضا قصف مدفعي على فترات متقطعة طوال ساعات النهار باتجاه تلة علي الطاهر وبلدة كفر تبنيت، وهي التلة الاستراتيجية التي كانت تحاول القوات الإسرائيلية السيطرة عليها خلال الأيام الماضية. على الجانب الآخر يحيى، أخيرا حزب الله لم يعلن عن أي عمليات، يبدو أنه ملتزم بشكل كامل بهذا الاتفاق منذ منتصف الليلة، وحتى هذه اللحظة لم يعلن عن أي عملية ضد القوات العسكرية الإسرائيلية. وإن ظلت التعليمات الصادرة من حزب الله للأهالي بعدم العودة إلى بلداتهم حتى استجلاء الموقف بشكل كامل وتتوافق مع أيضا ما دعت إليه قوات الجيش أو رئاسة الجيش اللبناني من عدم العودة إلى البلدات حتى يتم التحقق من الموقف الأمني.
0: شكرا لك أحمد حسين مراسل التلفزيون العربي في بيروت. إلى أحمد دراوشي في القدس، أهلا بك أحمد. خشية إسرائيلية من ضغط أمريكي لإجبار إسرائيل على الانسحاب من جنوب لبنان، لماذا هذا القلق الإسرائيلي إذا كانت وسائل الإعلام الإسرائيلية تزعم بأن مذكرة التفاهم فضفاضة جدا وتتيح لإسرائيل مواصلة عملياتها في جنوب لبنان؟
2: هل تستطيع يحيى أن تضمن تصريحات الرئيس ترامب بعد 5 دقائق من الآن؟ هذا هو مصدر القلق الأساسي في إسرائيل، أن ساكن البيت الأبيض لا يمكن أن يتوقع بالقرارات التي قد يتخذها خلال الفترة المقبلة. بالأمس تنفست إسرائيل الصعداء عندما قال مسؤول أمريكي أن اتفاق وقف إطلاق النار أو مذكرة التفاهم بالأحرى مع إيران لا تشمل انسحابا إسرائيليا من الجنوب اللبناني، وشهدنا عدة عمليات أو عدة اعتداءات إسرائيلية.
3: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
5: الله أكبر الله أكبر.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: لويا لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
7: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696-6666.
8: أصل القهوة مذاق،
7: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
9: راديو الحرية
10: 92.7 FM.
11: موجودة على شارع صلاح الدين مباشرة، هناك حالة من النزوح، هناك مغادرة للسكان، هناك حالة من الهلع والخوف بين صفوف المواطنين، بينما يعتبر هذا إجراء عقابيا كبيرا ضد المواطنين ومخالفة واضحة لاتفاق وقف إطلاق النار. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
12: أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش بوصفه أيضا وزيرا في وزارة الأمن عن سحب صلاحيات التخطيط والبناء المتعلقة بالبلدة القديمة في الخليل من البلدية ونقلها إلى الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، ويشمل القرار إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف والمواقع المقدسة في البلدة القديمة.
13: أمس استعاد مجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية صلاحيات التخطيط حول الاستيطان اليهودي في جبل الخليل، ألغينا فعليا اتفاق الخليل وأعدنا البلدة القديمة إلى مسؤوليتنا. هذا أكثر بكثير من خطوة تخطيطية، إنما فرض للسيادة وتصويب للتاريخ.
12: هذا وحذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة الخطوة التي أعلنها وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش بشأن إلغاء اتفاقيات الخليل الخاصة بمنطقة الحرم الإبراهيمي وسحب الصلاحيات الخاصة بها من بلدية الخليل. وقالت الرئاسة في بيان إن الإجراء الإسرائيلي يمس الوضع السياسي والقانوني لمدينة الخليل والاتفاقيات الثنائية الموقعة بخصوصها، كما حذرت حركة حماس من خطورة الخطوة وقالت إنها محاولة يائسة لتوسيع السيطرة على مدينة الخليل ومحيطها في إطار مشروع استعماري يستهدف فرض السيادة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية. بدوره رفض رئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري القرار الإسرائيلي بسحب صلاحيات التخطيط والبناء من البلدية، وأكد على تمسك الهيئة بكامل صلاحياتها وفقا للاتفاقيات المبرمة.
14: هو ليس غريبا على سموتريتش والعقلية اللي بيقود فيها الحكومة الإسرائيلية، للأسف يعني قرار عنصري يهدف إلى سحب صلاحيات بلدية الخليل. بلدية الخليل هي صاحبة السيطرة على كامل أنحاء المدينة، وهذا بالاتفاقيات السياسية. حتى سموتريتش لا يحترم نفس رئيس الوزراء اللي هو بيعمل في حكومة نتنياهو، لأنه هو من وقع هذا الاتفاق، ولا يحترم الإدارة الأمريكية التي أشرفت على توقيع بروتوكول الخليل. إن احنا بنحكي فيه اليوم موجودين في قلب البلدة القديمة وفي قلب الحرم الإبراهيم الشريف. احنا في بلدية الخليل اصحاب السيطرة الكاملة على كل انحاء المدينة، هذا ضمن الاتفاقيات وضمن المواثيق الدولية.
12: الى السودان، حيث افادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بان قوات الدعم السريع تواصل هجماتها بالطائرات المسيرة على مدينة الابيض بولاية شمال كردفان لليوم الثامن على التوالي. وافادت المصادر بسقوط عدد من القتلى اثر استهداف الدعم السريع عددا من الاحياء السكنية بينها حياء المطار والموظفين. وبحسب مصدر عسكري للعربي، فإن الهجمات تهدف إلى إضعاف مخزون السلع الغذائية والوقود والإمدادات العسكرية داخل المدينة. ناقش رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي توم براك الخطط العراقية نزع السلاح وحل الجماعات المسلحة، إضافة إلى فرض السيادة الكاملة بما يضمن إبعاد العراق عن الصراعات وعدم استخدام أراضيه من قبل أي طرف لتهديد السلم الإقليمي. وبحسب بيان عراقي أمريكي مشترك، نقل براك تطلع الرئيس ترامب إلى استقبال الزيدي في البيت الأبيض منتصف يوليو المقبل لمناقشة مستقبل هذه العلاقة المهمة كما وصفها البيان. كما بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني مع براك سبل دعم الحكومة الاتحادية وتفعيل برلمان كردستان وإنهاء حالة الانسداد السياسي بما يضمن تشكيل حكومة الإقليم الجديدة في أقرب وقت. ننوه بهذا الخبر العاجل، مقر خاتم الأنبياء الإيراني على إسرائيل أن تتوقع ردا قاسيا من القوات الإيرانية إذا لم تتوقف انتهاكاتها في جنوب لبنان. إذن مقر خاتم الأنبياء الإيراني يهدد إسرائيل ويقول إن على إسرائيل أن تتوقع ردا قاسيا من القوات الإيرانية إذا لم تتوقف إسرائيل عن انتهاكاتها في جنوب لبنان. إذن إلى العراق، حيث أضاف أو أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية إذن حيدر العبودي في تصريح للتلفزيون العربي أن قضية حصر السلاح شأن عراقي داخلي، وأن الحكومة ماضية فيه كونه واحداً من أهم مرتكزات السياسة العراقية على المستوى الداخلي وأيضا على مستوى العلاقات الخارجية. جاء ذلك في تعليقه على ما تناوله لقاء رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي مع المبعوث الأمريكي توم براك بشأن ملف حصر السلاح.
15: ولا يحق لأي جهة حقيقة أن تتحكم أو يعني تحتكر سلاحا خارج منظومة الدولة. هذا السياق حقيقة كان حاضرا في منهاج الحكومة، واليوم حقيقة حكومة السيد علي فالح الزيدي ماضية في تعزيز هذا الملف، لأنه واحد من أهم مرتكزات السيادة العراقية على المستوى الداخلي وتعاملها الخارجي مع كل الدول التي تربطها معها علاقات استراتيجية.
12: وأضاف لعبودي أن حصر السلاح يمثل قرارا وطنيا يتزامن مع موعد إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق نهاية شهر سبتمبر المقبل.
15: حصر السلاح بيد الدولة يمثل رؤية حكومة العراق في هذه المرحلة. وتعرف الحكومة هي وليدة قرار القوى السياسية العراقية على اختلاف يعني مسمياتها الكريمة، ولذلك هذا القرار يمثل حقيقة حالة وطنية. يعني بعد نحن الآن نقترب يعني رويدا باتجاه شهر أيلول اللي هو الموعد المنتظر لانتهاء وجود التحالف الدولي، هذا الموعد الذي تنتهي معه أسباب وتبدأ معه مقتضيات جديدة.
12: الآن نرحب بضيفي من بغداد الدكتور طالب محمد كريم، أستاذ الفكر السياسي في الجامعة المستنصرية. أهلا بك دكتور طالب. يعني إذا توم براك المبعوث الأمريكي في بغداد، وهناك زيارة منتظرة لرئيس الحكومة العراقية إلى واشنطن، ما هي دلالات هذا الحراك السياسي بين البلدين؟ وهل ما زال ملف سحب سلاح الفصائل العراقية يتصدر أجندة العلاقات العراقية الأمريكية الآن؟
16: شكرا جزيلا، تحياتي لك والمشاهدين. هي زيارة تحضيرية تسبق طبعا زيارة السيد رئيس الوزراء ولقاء الرئيس ترامب في بيت الأبيض، بالتالي أعتقد لربما هي مجموعة من النقاط، أبرزها حصر السلاح بيد الدولة. هذا طبعا التعريف ربما أصبح الجامع، الجميع متفقين على هذه النقطة الأولى، يعني بمعنى أقصد الفضاء الوطني العراقي وحتى الرأي العام داخلي والمجتمع الدولي. نقطة ثانية أعتقد تفكيك الجماعات المسلحة خارج مؤسسات الدولة، وبالتالي تحييد العراق عن الصراعات الإقليمية. هناك نقطة جديدة تضاف إلى هذه النقاط الثلاثة، وهي تعزيز التعاون في الاقتصاد والاستثمار مع الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لأن باعتبار أولا أعتقد أن الوضع الإقليمي ما سينتج عنه، يعني إشارة إلى مذكرة إيقاف الحرب، مذكرة التفاهم ما بين الولايات المتحدة وإيران، أعتقد هذه ستكون واحدة من تداعياتها إذا ما استمرت واستدامت. ستكون هناك طبعا أعتقد ما يسمى أو توصيف بنهضة اقتصادية بالمنطقة، فيراد للعراق أن ينتمي طبعا إلى هذا الفضاء. هذا من جانب. من جانب آخر أعتقد أنه هناك اختبار، الولايات المتحدة ستختبر إيران من خلال لبنان والعراق، وبالتالي إذا ما حددنا الموضوع في الداخل العراقي أعتقد هذه النقاط الثلاثة الأولى هي التي ستختبر جدية الحكومة العراقية، وتختبر أيضا إيران في سبيل أن يكون هناك خارطة سياسية جديدة تنسجم مع التحولات الواقعية والدولية.
12: إذن هو اختبار أمريكي لإيران من خلال العراق كما يجري في لبنان، لكن على الجانب الآخر ما هي المقاربة التي تتبعها الحكومة العراقية للموازنة ما بين العلاقة مع الإدارة الأمريكية والعلاقة مع إيران؟
16: موقع العراق موقع حساس، وإن كان طبعا هو موقع جيد جيوسياسي مهم جدا، أن يرتبط بشراكة جغرافية 1500 كيلومتر إلى 1600 كيلومتر مع إيران، دولة متنوعة ثقافيا واقتصاديا، وبالتالي أيضا تربطنا يعني ارتباطات جغرافية مع دول أخرى، موقع جيد ومهم جدا إذا طبعا ما تم استثماره في سبيل أن تكون هناك أيضا نهضة اقتصادية بالعراق، ونهضة تحول من منطق التوازن المسلح سواء كان السلاح الرسمي أو الموازي له نحو مرحلة ومساحة أخرى، أنه معالجة وربما الحلول العاجلة والحلول الواقعية للداخل العراقي. العراق بحاجة، العراق لحد اللحظة لم ينهض حقيقة نهضة اقتصادية حقيقية، بالتالي أعتقد هذه فرصة تاريخية أمام العراق أنه يقترب من الولايات المتحدة، ومن ثم أيضا يحافظ على المصالح الإيرانية حتى يحافظ على منطقة التوازن. هذا يعني أنه طبعا يراد دعم للحكومة العراقية، لا أقول الجميع، على الأقل أغلب أن تدعم الحكومة العراقية في سبيل أنه تستطيع أن تناول ما بين المصلحة الدولة العراقية، المصلحة العليا للدولة العراقية، وبين المصالح الحزبية. في العراق تعددية حزبية، ولربما هناك رؤى مختلفة، لكن طبعا أعتقد اليوم العالم كله أمام درس سياسي جديد. الواقع طبعا السياسي يفرض على جميع الدول أن تتحول وتغير من سياستها اقتصاديا أمنيا عسكريا حتى في علاقات استراتيجية. بالتالي أعتقد العراق ربما من يفترض أن يكون من أولويات هذه الدول. هذا من جانب. من جانب آخر أعتقد أنه ربما الطرف الأمريكي ربط العراق بسوريا، يعني ببات ينظر إلى الملف السوري العراقي بنظرة واحدة، يعني دليل أنه باراك في سوريا باراك أيضا في العراق. بالتالي تصريحات الرئيس ترامب نهار هذا اليوم وإشارة إلى سوريا وإشارة إلى العراق وإشارة إلى المنطقة وإشارة إلى التعزيز الاقتصادي والاستثمار، كلها يوحي أن هناك تحول اقتصادي، تحول ربما في استثمارات كبيرة، الطاقة، الغاز، النقل البري، حتى السكك الحديد، غيرها من الأمور. وأيضا يمكن لي أن أضيف، أعتقد واحدة من الدروس التي ستستفيد منها طبعا دول المنطقة أولا أن استراتيجيا ربما ستكون هناك خيارات لاختراع أو لربما بلورة منافذ بحرية جديدة، بدائل جديدة. لماذا أقول ذلك؟ لأن طبعا أعتقد سنشهد إدارة للهدنة وليس إيقاف للحرب بالمعنى الاستراتيجي طويل الأمد.
12: يعني هل نحن بالفعل أمام مرحلة جديدة من العلاقة الأمريكية العراقية وليس مجرد إدارة للملفات الشائكة وعلى رأسها الملفات الأمنية؟
16: يعني أعتقد اليوم إحنا في المرحلة، أو خليني أسميه بالنقطة الثالثة كعراق، كدولة العراق. يعني الأولى كان مع 2003 ولم يتم استثمار الموضوع لتحديات كبيرة اختلط الحابل بالنابل، مما أصبحت الصورة غامضة غير مفهومة. أعتقد أيضا بعد 2010 باعتبار أن هناك إطار استراتيجي كان يفترض أن يستثمر من الحكومات العراقية، لكن أيضا تحديات الإقليمية انعكس على الداخل العراقي مما عقد المسألة. اليوم نحن أيضا أمام فرصة مهمة. هذه الفرصة جاءت طبعا بعد 23 عام العراق دفع ضريبة كبيرة، ضريبة دم، ضريبة اقتصادية، ضريبة في علاقات السياسية، ملفات كثيرة عالقة، فساد ربما كبر يوم بعد يوم. بالتالي إذا نحن أمام فرصة لا بد أن نعطي أمور ملموسة للأطراف الدولية، أن نقول لهذه الأطراف على أن العراق يمتلك القرار السياسي بالداخل على الأقل. بالتالي العراق يمتلك حاضنة واسعة من الأمن ومن الاستقرار، وبالتحديد بعد طبعا محاربة التنظيمات الإرهابية وانتصارنا على داعش، بالتالي اليوم استقرار سياسي. لكن هناك ملف آخر، هذا الملف طبعا ولد نتيجة أيضا لطبيعة سياسية وأمنية ما بعد 2013-14، يعني بمعنى نتيجة التحديات الأمنية بالعراق ولدت عندنا فصائل وولد عندنا مؤسسة ربما أمنية عسكرية. بالتالي اليوم نحن أمام صياغة سياسية جديدة، لكن الحكومة العراقية تتعامل وفق منطق الهدوء والحكمة. يعني بمعنى أن الجميع هم مسؤولون عن الدولة العراقية، بالتالي لابد أن يكون هناك تراصف.
12: دكتور طالب، قلت إن هذه فرصة للعراق للاقتراب من الولايات المتحدة. ما الذي تحتاجه بغداد من واشنطن في هذه المرحلة التي باتت فيها الثقة بالولايات المتحدة حتى من حلفائها باتت مهتزة؟
16: يعني بالتالي أنا لا أريد أن أعكس السؤال، لأن الولايات المتحدة أيضا هي لا تريد أن تسمع من بغداد ماذا تريد من الولايات المتحدة، لأن باعتبار أن هناك مقدمات. وأعتقد أن طريقة الرئيس ترامب هي هذه هكذا، أنه دائما يريد أن أنت تتقدم نحو نقاط أو لربما الخارطة، خلينا نسميها خارطة البيت الأبيض السياسية، حتى في سبيل أن تتقدم الولايات المتحدة نحو أي دولة بالعكس. وبالتالي أعتقد العراق اليوم ماذا يريد؟ يريد منه ثلاث نقاط. هل استطاعت الحكومة العراقية اليوم أن تقنع جميع المكونات المسلحة في سبيل أن يكون هناك طبعا ملف سياسي جديد تستطيع الحكومة تتعكس عليه، وتقول الولايات المتحدة أننا نمضي بإجراءات ربما تحتاج إلى توقيتات، لكن بالإطار العام الأغلب الجميع هم طبعا انضووا تحت هذه المظلة. يعني بمعنى اللي أريد أقوله أن التشكيلات المسلحة الكبيرة، الفصائل الكبيرة مثل سرايا السلام، عصائب أهل الحاق، بعض من عدا، كل جميعهم طبعا مقتنعين بالرؤية السياسية الجديدة والمتغيرات الحاصلة. وبالتالي أعتقد هذه كلها نقاط تفاؤلية. شكرا
12: دكتور طالب محمد. شكرا. كريم، أستاذ الفكر السياسي في الجامعة المستنصرية، كنت معنا من بغداد، شكرا لك. يواجه المزارعون في جنوب الصومال مشكلة انتشار الحشرات الضارة والأمراض النباتية التي تهدد بانهيار المحاصيل الزراعية، ما أثر في أوضاع المزارعين الذين يواجهون تحديات استمرار عملهم نتيجة الديون المتراكمة وتلف المحاصيل.
17: يعمل موسى حسن في هذه المزرعة منذ العام الماضي، مهمته الأساسية هي مكافحة الأعشاب الفاسدة بالمحراث الكهربائي، ويضاعف جهوده يوميا لمواجهة الحشرات الضارة التي تتسبب في تلف المحاصيل الزراعية.
18: نزرع في هذا الحقل أصنافا متنوعة من المحاصيل الزراعية، كنا نحصد إنتاجا زراعيا جيدا قبل عام وبكميات مختلفة، لكن حاليا نواجه مشكلة جديدة تتعلق بانتشار الحشرات الضارة، لكن ما زلنا نكافح من أجل التعافي حاليا.
17: تتسبب الأمراض النباتية والحشرات الضارة في تراجع الإنتاج الزراعي بنسبة تصل إلى 40% بعدما أتلفت مساحات واسعة من الحقول قبل موعد حصادها، وفي سباق مع الزمن يحاول المزارعون إنقاذ ما تبقى من محاصيلهم عبر استخدام المبيدات الحشرية وعزل الأشجار المصابة، أملا في الحد من الخسائر المتفاقمة.
19: عندنا الأمراض الفطرية التي تنتشر في هذه المنطقة، مثلا تبقع الأوراق البكتيري، وعندنا البياض الدقيقي والبياض الزغبي، ولكي ننتج أكثر لازم نكافح هذه الأمراض أو الحشرات أو الفطريات التي تصيب المحصول.
17: ومع انخفاض الإنتاج الزراعي تلوح في الأفق موجة ارتفاع في أسعار الفواكه والخضروات في الأسواق المحلية، تحدي إضافي يفرض على المزارعين بذل مزيد من الجهود للحفاظ على إنتاجهم وتعزيزه، تفاديا لمزيد من التراجع في أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد.
20: نعتبر العوامل البيولوجية مثل الآفات هذه تؤدي إلى انخفاض الإنتاجية في هذه المنطقة أكثر من 40% في بعض الأحيان، و في بعض الأحيان المزارعين يواجهون المشاكل مثل لا يوجد يعني المبيدات بجودة عالية.
17: يشكل قطاع الزراعة ركيزة أساسية للاقتصاد الصومالي، إذ يساهم بنحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل لنحو 70% من القوى العاملة، غير أن محدودية الدعم الحكومي وغياب خطط فعالة لمواجهة الأزمات المتكررة يجعلان هذا القطاع أكثر هشاشة أمام الآفات والتقلبات المناخية.
21: ليس الجفاف وحده الذي يهدد قطاع الزراعة في الصومال، فالأمراض والحشرات تخفضان وتيرة الإنتاج الزراعي، ما يقلص الإقبال على الاستثمار في هذا القطاع نتيجة الخسائر المالية وسط غياب آليات التعويض الحكومي والتغطية التأمينية الفاعلة. الشافعي عبدون، التلفزيون العربي، من مزارع مدينة أفغوي جنوب الصومال.
12: بعد الإعلان عن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، استعرضت الصحف الأجنبية كواليس المفاوضات. بعد هذا التقرير يلتقي بكم حامد الناظر، إلى اللقاء.
22: في صحيفة العرب الجديد تطرق مراسلها أنور الخطيب إلى دور قطري حاسم خلف الكواليس لإنجاز التفاهم الأمريكي الإيراني، وأشارت إلى أنه خلال الأسابيع التي سبقت الإعلان عن الاتفاق كثفت الدوحة تحركاتها الدبلوماسية عبر سلسلة من الزيارات والاتصالات المباشرة مع المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين، مستفيدة من علاقاتها مع الجانبين ومن خبرتها الطويلة في إدارة ملفات الوساطة الإقليمية والدولية. ولفت إلى أن التحرك جاء في سياق السياسة الخارجية القطرية التي تقوم على دعم الحوار والحلول السلمية للنزاعات، إذ نجحت الدوحة خلال السنوات الماضية في أداء أدوار مؤثرة في عدد من ملفات الوساطة الإقليمية والدولية، الأمر الذي عزز مكانتها طرفا يحظى بثقة مختلف الأطراف. ونقل عن مراقبين خليجيين أن الدور القطري لم يكن قائما على الوساطة المباشرة بقدر ما تمثل في توفير قناة اتصال موثوقة بين الأطراف المختلفة ونقل الرسائل والمقترحات والمساعدة في تقريب وجهات النظر خلال المراحل الحاسمة من المفاوضات. كما أسهمت الدوحة في خلق مناخ سياسي ودبلوماسي داعم للمبادرة الباكستانية، ما عزز فرص نجاحها في تحقيق اختراق ملموس في العلاقات بين واشنطن وطهران. وبحسب متابعين أيضا، فإن الدبلوماسية الهادئة التي انتهجتها الدوحة أسهمت في تقريب المسافات بين الجانبين ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي. وقال المدير العام للمركز القطري للصحافة صادق العماري للصحيفة أن الدورة الباكستانية كان في غاية الأهمية، إلا أن الخبرة الطويلة لدولة قطر في فك عقد الأزمات شكلت دفعة قوية لإسلام أباد حتى تنجح في تحقيق أهدافها بوقف الحرب والوصول إلى اتفاق نهائي. في صحيفة واشنطن بوست توقف ديفيد إغناتيوس عند كواليس المفاوضات التي أدت إلى مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، واعتبر أن من الناحية الدبلوماسية يعد هذا الاتفاق مخرجا من حرب مكلفة وغير شعبية وليس انتصارا، ولا يرقى الاتفاق إلى مستوى وعود دونالد ترامب المبكرة بتغيير النظام والاستسلام غير المشروط. وينقل عن أحد مستشاري ترامب أنه لا يمكن القول إن الاتفاق كان نجاحا باهرا وفي الوقت نفسه ليس فشلا ذريعا، إذ يشير إغناتيوس إلى أن هناك علامات استفهام إذ لم يتفاوض بعد على تفاصيل عدة، لا سيما مسألة الحد من برنامج طهران النووي. وبينما يلفت إلى أن جاريد كوشنر وستيف ويتكوف كانا المفاوضين الرئيسيين، ما أضفى على هذه المفاوضات نهج المخاطرة والمكافأة، ويكشف أن المبعوثين الأمريكيين عملا من خلال وسيط استثنائي قطري يحظى باحترام واسع، وقد سافر إلى طهران 4 مرات خلال الأيام 10 الماضية لوضع إطار عمل للسلام. ويوضح مصدر مقرب من فريق الوساطة أن جلسة المفاوضات الأخيرة التي عقدها الوسيط القطري في طهران يوم الأحد الماضي، أي قبل الإعلان عن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، استمرت 17 ساعة. وينقل عن أحد المفاوضين أن الدرس الأهم من هذه التجربة هو أنه من السهل جدا بدء حرب، ولكن الأصعب هو الخروج منها. صحيفة نيويورك تايمز رأت في افتتاحيتها أن الاتفاق المبدئي الذي أنهى الحرب التي استمرت 4 أشهر على إيران أمر مرحب به، ولكن ترامب ارتكب خطأ فادحا بإشعالها، حيث شنها بتهور وشكلت تحديا سافرا للقانون. فقد دخل الحرب بشعارات مثل النصر الكامل والاستسلام غير المشروط، بما في ذلك إنهاء تخصيب اليورانيوم وتفكيك البرنامج النووي، إلى أن الاتفاق الحالي لا يحقق هذه الأهداف. واعتبرت أن أبرز ما حققه الاتفاق هو إعادة فتح مضيق هرمز، ولكن هذا الأمر بطبيعة الحال ليس سوى عودة إلى الوضع الذي كان قبل الحرب. وأضافت أنه بالمجمل إيران خرجت منتصرة استراتيجيا من الحرب، فرغم خسائرها العسكرية أثبتت قدرة على الصمود واستعادة التوازن، بينما تبدو الولايات المتحدة أضعف عسكريا ودبلوماسيا بعد استنزاف قدراتها وفشلها في فرض حسم استراتيجي، ما يترك تداعيات طويلة الأمد على موقعها العالمي. في صحيفة لفيجارو الفرنسية رأى مراسلها أن الإسرائيليين والأمريكيين فشلوا في تحقيق أي من أهدافهم، وبعد 108 أيام وصلت الحرب إلى طريق مسدود.

0: ولكن بما أن النزاع لم يسفر عن حل جميع القضايا فيبقى خطر اندلاعه مجددا قائما. في صحيفة The Guardian لبريطانيا اعتبر جيسون بيرك أن الاتفاق يمثل هدنة هشة تهدف إلى خفض التصعيد وفتح مسارات التجارة عبر مضيق هرمز، لكنه لا يعالج جذور الصراع في المنطقة، وينقل عن محللين أن الاتفاق مجرد مرحلة انتقالية محدودة زمنيا، إذ لا توجد مؤشرات على إمكانية التوصل إلى تسوية شاملة خلال 60 يوما، خاصة في ظل تعقيد ملفات البرنامج النووي الإيراني. كما يشيرون إلى أن الهدنة لا تجدي نفعا يذكر هذه الأيام كونها لا تعالج جذور الصراع. وأكبر مثال في غزة، حيث قتلت إسرائيل أكثر من 1000 فلسطيني منذ سريان وقف إطلاق النار الذي توسط فيه ترامب، ولا تزال إسرائيل تحتل أكثر من 60% من الأراضي. وخلص بيرك إلى أن الاتفاق بين واشنطن وطهران قد يحسن الأوضاع الاقتصادية مؤقتا عبر خفض أسعار النفط، لكن تبقى المنطقة معرضة لخطر عودة المواجهة في حال فشلة المفاوضات.
1: أهلا بكم من جديد مشاهدينا، هذه ساعة أخرى من تغطية التلفزيون العربي المتواصلة للتطورات في الشرق الأوسط. نبدأ من تصريحات الرئيس الأمريكي، حيث شدد دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران جيد وعادل، وأضاف خلال لقائه أمير قطر على هامش فعاليات مؤتمر مجموعة السبعة في فرنسا، أضاف أن إيران ستواجه جحيما إذا حاولت تطوير السلاح النووي مستقبلا.
2: لقد قمنا بعمل جيد وأنجزنا اتفاقا عادلا مع إيران، لكننا لا نستثمر أي أموال هناك. الاتفاق ينتقل الآن إلى المرحلة الثانية، وإيران لن تحظى أبدا بسلاح نووي. هم يقولون ذلك بوضوح، لن يطوروه ولن يشتروه، وإذا ما فعلوا فسيندلع جحيم كامل عليها.
1: كما أشاد ترامب بدور دولة قطر في الوساطة، معتبرا أن ذلك كان عاملا مهما وإيجابيا.
2: العمل مع قطر كان رائعا، ويجب أن أقول إنكم في أخطر موقع، فأنتم الأقرب جغرافيا، لكنكم حاربتم وساعدتمونا، لذا أريد أن أشيد بكم ودائما ما ستكون صديقي.
1: بدوره أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن الاتفاق الأمريكي الإيراني يمثل خطوة مهمة جدا للمنطقة، مشيرا إلى أن استمرار الجهود سيحقق أمرا رائعا للمنطقة ولإيران. This is a very
3: important deal. الاتفاق الأمريكي الإيراني خطوة مهمة جدا، وهناك عمل لا يزال ينبغي القيام به. إذا وصلنا هذه الجهود فسنحقق أمرا رائعا للمنطقة ولإيران، ونحن مستعدون لتقديم المساعدة كلما طلب أصدقاؤنا ذلك.
1: وأشار أمير دولة قطر إلى أن الجهود خلال الأشهر الماضية لم تكن منصبة على الحديث عن الاقتصاد، بل كانت مكرسة للتوصل لاتفاق ينهي الحرب في المنطقة.
3: خلال الأشهر الماضية لم نكن مهتمين بالحديث عن الاقتصاد، إذ انصب تركيزنا على التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في المنطقة.
1: وفي الدوحة، عبر المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عن تفاؤل حذر تجاه مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أنها ستفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الأمن الإقليمي.
4: متفائلون بحذر بأن مذكرة التفاهم ستفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الأمن الإقليمي من خلال مفاوضات حول كثير من القضايا بما فيها البرنامج النووي. أي صراع لن ينتهي سوى بوجود طريقة مستدامة لإنجاز ذلك.
1: كما شدد المتحدث باسم الخارجية القطرية على وجود حاجة ملحة لحوار إقليمي لضمان الأمن والاستقرار بعد الحرب.
4: المنطقة لن تعود إلى ما كان يعرف بالأوضاع الطبيعية قبل الحرب، وهناك حاجة ملحة إلى حوار إقليمي لضمان الأمن والاستقرار بعد الحرب.
1: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المفاوضات مع الولايات المتحدة ستبدأ في يوم نفسه لتوقيع مذكرة التفاهم بين البلدين. وأضاف عراقجي أنه بعد المرحلة الأولى ستستمر المفاوضات 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي يشمل المسألة النووية

0: اشراف على عقوبات.
1: سيتم التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم هذه قريبا على الأرجح يوم الجمعة في مكان سيتم تحديده لاحقا. بعدها ستبدأ جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي.
0: وقال عرقجي إن اتفاق إنهاء الحرب يشمل جميع الجبهات، مؤكدا أن لهذا الاتفاق طرفين، أحدهما أمريكا وإسرائيل والآخر إيران وحزب الله.
1: لعل هذه أهم بنود المذكرة، أي إعلان الوقف الفوري والدائم للحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان. فمن وجهة نظرنا هناك طرفان في هذا الاتفاق، أحدهما أمريكا وإسرائيل والآخر إيران وحزب الله، وأي هجوم عسكري على الأراضي اللبنانية من الآن وصاعدا يعد انتهاكا للاتفاق.
0: أكد رئيس الأمن القومي والسياسات الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن صمود طهران أجبر واشنطن على تغيير استراتيجي، حيث دخلت طاولة المفاوضات بشروط إيران، مضيفا أنه يتعين على واشنطن إثبات التزامها بإنهاء الحرب على لبنان والوفاء بجميع بنود مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن أي خرق لهذا الالتزام سيقابل برد حاسم وقوي، وأنه قد ولى عهد فرض القيود الأحادية على الإيرانيين وفق قوله. وللمزيد الآن ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربية عماد الرواشدة، ومن طهران مراسلنا ياسر مسعود. أهلا بكما، وأبدأ معك عماد الرواشدة في واشنطن. هل من المفهوم عماد بالنسبة للأمريكيين لماذا يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدم الإفصاح عن بنود هذه المذكرة مع إيران حتى الآن أو قبل التوقيع يوم الجمعة؟
2: غير واضح حتى الآن. جيدي فانس يقول بأن السبب بروتوكولي وأن الرئيس يريد أن يفصح عنها فقط بعد يوم الجمعة. هو قال نفسه، أي الرئيس الأمريكي، بأنه ربما يتلوها في مؤتمر صحفي على عموم الشعب الأمريكي حينما يحين الوقت المناسب. طبعا كثيرون يشككون في فحوى الاتفاق، كثيرون ومنهم صحف أمريكية بارزة مثل نيويورك تايمز تعتبره هزيمة للولايات المتحدة. في الواقع هيئة التحرير عنونت في افتتاحية يوم أمس بأن الرئيس الأمريكي خسر الحرب بسبب هذه الاتفاقية. الاتفاق طبعا فحواه قدم جيدي فانس نائب الرئيس بعض الإضاءة عليه، لكنه لا يزال غامضا. يقول بأنه إيران وافقت في هذا الاتفاق على التخلص من الكمية اليورانيوم المخصب أو عالي التخصيب التي لديها عبر تدميره بالتنسيق مع الولايات المتحدة. يقول بأنها وافقت على أنها لن تخصب أي كمية من اليورانيوم، وهو أمر كبير حامد، لأن هذا يعتبر خط أحمر للإيرانيين إن صح كلام جيدي فانس، فهذا أيضا ربما يعتبر تنازلا كبيرا من إيران. يقول أيضا أن إيران ستعالج برنامجها الباليستي، لأن هناك بند في الاتفاق يقول بأنها لن تدعم الجماعات الإرهابية بين مزدوجين، ويقصد حزب الله طبعا والحوثيين وحماس. يقول بأن إيران أيضا وافقت على التخلي عن طموحاتها النووية في هذا البرنامج. وفيما يخص الأموال والمساعدات، يقول الولايات المتحدة لن تقدم أي مساعدات لن تقدم أي أموال لإيران وفق نص الاتفاق. هناك بعض الشائعات كما تعلم حامد قالت بأن إيران ستحصل من دول خليجية على 300 مليار دولار كجهود إعادة إعمار، لكن جيدي فانس يقول بأن هذا غير صحيح وهي دعاية إيرانية، وأن هذه الأموال ستحصل عليها إيران من خلال استثمارات ستقوم بها دول العالم. الولايات المتحدة ودافع الضرائب الأمريكي لن يدفع أي دولار لإيران، كلها عبارة عن أموال إيرانية محتجزة ومجمدة. ستقوم الولايات المتحدة تدريجيا كما قال برفع الحجز عنها إذا ما التزمت إيران في هذه البنود التي أشار لها جيدي فانس في نص الاتفاق. عموما الرئيس الأمريكي ربما يعلن عن نص الاتفاق يوم الجمعة بعد التوقيع عليه، وفي حينها ستبدو الصورة أكثر وضوحا. لكن الكونغرس الآن حامد بشقيه، مجلس النواب الديمقراطي والجمهوري، يرى بأن هذا الاتفاق يجب أن يعرض عليه ويجب أن يوافق عليه، وأن الرئيس الأمريكي يجب أن يعلن عن بنود وتفاصيل هذا الاتفاق. هناك تشكك كبير حتى داخل الحزب الجمهوري، بعض الأعضاء مثل جون كينيدي قالوا بأن الرئيس الأمريكي وقع اتفاقا مع إيران، لكن إيران لن تلتزم في بنود هذا الاتفاق، وأن مجرد تخيل بأنها ستلتزم فيما يطلبه الرئيس الأمريكي هو سذاجة سياسية كما قال. ورئيس الأغلبية أو زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر في مجلس الشيوخ يقول بأن الرئيس يجب أن يخبر الكونغرس عن تفاصيل هذا الاتفاق ويطلع الشعب الأمريكي عليه، وأن شيئا ما حدث في هذا الاتفاق ربما يريد الرئيس إخفاؤه يتعلق بتنازلات قدمتها الولايات المتحدة لإيران، وأن الجيش الأمريكي يجب أن ينسحب فورا من محيط إيران.
0: شكرا جزيلا لك عماد الرواجدة من واشنطن. وتحول إلى طهران إلى مراسلنا ياسر مسعود. ياسر، طهران تصر على أن يتم الانسحاب الإسرائيلي يعني من أجل التوقيع على مذكرة التفاهم أو قبل التوقيع على مذكرة التفاهم يوم الجمعة مع الولايات المتحدة الأمريكية. هل يبدو هذا الموقف النهائي من طهران وهو موقف جدي؟
3: حتى قبل الحديث عن الانسحاب من الأراضي اللبنانية، الحديث الآن يتركز ويتصاعد إيرانيا حامد بشكل متزايد حول وقف اطلاق النار الذي تحدث عنه الرئيس الامريكي دونالد ترامب واعلن عنه، واعلن بطبيعه الحال ايرانيا ايضا. ولكن ما جاء قبل قليل من مقر خاتم الانبياء الذي حذر بشكل مباشر الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل من ان اسرائيل على حد ما جاء في نص البيان بان هناك 84 مره خلال اليومين الماضيين انتهكت إسرائيل وقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني، وعليه سيكون هناك على إسرائيل أن تتوقع أن يكون هناك رد إيراني قوي وحاسم على حد ما جاء في بيان مقر خاتم الأنبياء. وهنا لابد من الإشارة حامد، عندما نتحدث عن مقر خاتم الأنبياء هو الذي كان قد توعد قبل الضربة الإيرانية إلى الشمال الإسرائيلي بشكل خاص، شمال الأراضي المحتلة، وبالفعل تم استهدافها وبدأت لساعات تبادل الضربات ما بين إسرائيل وإيران، وجاء ذلك كما تعلم على خلفية استهداف الضاحية. وكذلك توعد قبل الإعلان عن مذكرة التفاهم، ولكن بطبيعة الحال تم الحديث على أن هناك كانت مشاورات مكثفة أدت إلى الإعلان عن مذكرة التفاهم وعدول طهران عن الرد وعن أو استهداف الشمال الإسرائيلي كما كانت قد وعدت ورسمت المعادلة. إذن ما يزال الإيراني بالرغم من أنهم يستعدون إلى التوقيع على مذكرة التفاهم خلال نهاية الأسبوع أو يوم الجمعة المقبل، ولكن في ذات الوقت عيونهم نحو الجنوب اللبناني يترقبون شاكلة الالتزام الإسرائيلي ويرفعون السقف بشكل واضح إزاء أي انتهاك مرتقب خلال الساعات أو الأيام القادمة. أيضا بموازاة هذا الكلام لم يقف عند حدود العسكر، سبقه كان هناك تصريح من رئيس لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية حامد إبراهيم عزيزي الذي أيضا حذر الولايات المتحدة الأمريكية بالالتزام بكافة البنود التي وردت في مذكرة التفاهم، والأبرز من بينها ركز على الملف اللبناني، وأكد أيضا بأن لطهران سيكون رد في حال عدم التزام إسرائيل، وبالتالي الخشية الإيرانية واضحة إزاء التزام إسرائيل من عدمه، وهذا ربما سيعيد المسار الدبلوماسي إلى المربع الأول في حال واصلت إسرائيل استهدافاتها. أيضا يجري التأكيد بطبيعة الحال على الملفات الأخرى، ولكن كل الحديث الآن يتركز بشكل خاص على الملف اللبناني، وأيضا فيما يتعلق بالانسحاب من الأراضي اللبنانية. قال وزير الخارجية عباس عراقجي بأن هناك آلية للانسحاب التدريجي من الأراضي اللبنانية، وعندما يتحدث الإيرانيون عن تطبيق هذه الآلية وتنفيذها يقول بأنه سيجري تنفيذ هذه كل بنود مذكرة التفاهم بشاكلة خطوة مقابل خطوة من الإعلان عن التوقيع يوم الجمعة، وما يليها سيكون هناك خطوات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وعلى الجانب الآخر من قبل إيران وكذلك حزب الله، وكل هذا يأتي في سياق مشترك. وأي خطوة أمريكية أو إسرائيلية لن يتم الالتزام بها، ما نسمعه هنا بوضوح حامد بأن طهران سيكون لديها رد مماثل وهي تدرس كافة شاكلة التعاطي في حال عدم الالتزام الأمريكي أو الإسرائيلي.
0: طيب يعني أخيرا ياسر، يعني قبل التوقيع على هذا الاتفاق أو هذه المذكرة يوم الجمعة في سويسرا بين إيران والولايات المتحدة، يعني هل يبدو الموقف الآن موحدا في طهران؟ هل انتهت كل يعني وجهات النظر السابقة والخلافات التي دارت حول هذه المذكرة وتشعر طهران الآن بالانتصار الكامل؟
3: خفت بشكل كبير حامد. لماذا؟ لأن هناك حوارات فتحت وطاولات فتحت بشكل كبير وواسع، ويقود هذه الحوارات وزير الخارجية عباس عراقجي. قبل ساعات كان لديه لقاء مع لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية، ونعلم أن من بين أعضائها كانوا من أشد المنتقدين لهذه مذكرة التفاهم، وتحدثوا عنها وانتقدوها بصراحة عبر الإعلام، واعتبروا أن التوقيع على هذه مذكرة التفاهم يعتبر تراجعا وتنازلا إيرانيا. ولكن ما رشح الآن خلال الاجتماع الذي جرى قبل ساعات ما بين وزير الخارجية ولجنة الأمن القومي البرلمانية، البيان جاء تثمين لجهود الوفد المفاوض الإيراني، وكذلك بطبيعة الحال بعد أن أطلع وزير الخارجية اللجنة بشكل واضح. سبقه أيضا يوم أمس كان هناك اجتماع باللجان الدبلوماسية والاقتصادية في البرلمان، وبالتالي هناك حوارات من أجل تعزيز أو توحيد الموقف الإيراني في الداخل، بالإضافة إلى ما يقوم به وزير الخارجية، يقوم كذلك نوابه، وأيضا على الجانب الآخر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وهم يستندون على ويتكئون على مواقف المرشد مجتبى خامنئي التي تشير بعض المصادر تتحدث عنها، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بأنها مذكرة التفاهم جاءت بطبيعة الحال بموافقته، وكذلك بتأييد كامل من قبل أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
0: نعم، شكرا جزيلا لك ياسر مسعود من طهران. الآن إلى لبنان، حيث أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام اعتبر التفاهم الأمريكي الإيراني عاملا إيجابيا لدفع جهود إنهاء الحرب. وأكد الطرفان بحسب الرئاسة ثبات الموقف اللبناني في مفاوضات واشنطن لوقف الحرب وانسحاب إسرائيل. في المقابل أعلنت رئاسة البرلمان اللبناني أن رئيس المجلس نبيه بري تلقى اتصالا من نظيره الإيراني محمد باقر قالباف تداول فيه مستجدات مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وأكدت رئاسة المجلس أن قالباف شدد على وجوب أن تتحمل واشنطن مسؤولية إلزام إسرائيل إنهاء حربها على لبنان. بدوره أكد قالباف ضرورة احترام إسرائيل سيادة لبنان والانسحاب من الأراضي التي احتلتها. هذا وقال مسؤول قيادي في حزب الله للتلفزيون العربي إن إيران أبلغت الحزب أنها لن توقع الاتفاق النهائي مع الجانب الأمريكي ما لم يتضمن انسحابا إسرائيليا من لبنان. قال مقر خاتم الأنبياء إن على الجيش الإسرائيلي أن يتوقع ردا قاسيا من القوات المسلحة الإيرانية بحال استمر في عدوانه على جنوب لبنان. وأوضح مقر خاتم الأنبياء أن الجيش الإسرائيلي انتهك 84 مرة وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، مضيفا أن هذه الانتهاكات جاءت بعد إعلان الرئيس الأمريكي انتهاء الحرب منذ يومين، وأنه ما زال يواصل ارتكاب جرائمه بحق الشعب اللبناني. وللمزيد أرحب من القدس بمراسل التلفزيون العربية أحمد دراوش. أحمد، أهلا بك، هل من صدى لهذه التصريحات أو هذه التهديدات إنجاز التعبير من مقر خاتم الأنبياء؟
4: على مستوى التهديدات هناك صدى بطبيعة الحال، وسائل الإعلام الإسرائيلية تداولت هذه التصريحات خصوصا على ضوء مخاوف إسرائيلية من أن الولايات المتحدة قد تفرض في الدقيقة 90 قبل التوصل إلى الاتفاق أو قول توقيع على مذكرة التفاهم قد تفرض على إسرائيل الانسحاب من الجنوب اللبناني بحسب مخاوف لدى الجيش الإسرائيلي. هناك خشية من سيناريو إيراني في الدقيقة 90، أن تصر إيران على موقفها الحالي بطلب أو بإجبار الاحتلال الإسرائيلي على الانسحاب من الجنوب اللبناني، وأن تبتز ترامب في الدقيقة 90 بهذا الأمر، وأن يجد نفسه ترامب إما أمام أن يتفجر الاتفاق بعدما أعلن عنه وتباهى به وهو موجود بالفعل في سويسرا، وبين أن يجبر إسرائيل على الانسحاب من الجنوب اللبناني. ليس واضحا بعد إن كانت هذه المخاوف الإسرائيلية نابعة من معلومات استخباراتية حصلت عليها إسرائيل أن إيران تنوي القيام بهذا الأمر، أو نابعة من مخاوف إسرائيلية من مجرد سيناريوهات تطرح داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. لكن المواقف الإيرانية واضحة، منها مواقف قائد مقر خاتم الأنبياء، بالإضافة إلى موقف اليوم صدر عن حزب الله اللبناني. مصدر قيادي في حزب الله كان قد صرح للتلفزيون العربي شيئا شبيها بأن إيران تصر على انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب اللبناني. بالأمس إسرائيل تنفست الصعداء على ما يبدو فيما يتعلق بالملف اللبناني، نظرا لتسريبات المسؤولين الأمريكيين التي قالت أن انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب اللبناني ليس ضمن نقاط مذكرة التفاهم. لكن بعد ذلك وخصوصا خلال ساعات اليوم والطريقة التي تحدث فيها الرئيس ترامب عن إسرائيل وعن استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت وعن استهداف اللبنانيين المدنيين في لبنان بزعم ملاحقة مطلوبين للاحتلال الإسرائيلي ومقاومين في حزب الله، هذه الأمور لقد صدى أكبر في إسرائيل من الصدى الذي لقيته التهديدات. فوجئ الإسرائيليون، الصدمة كانت كبيرة على وجوه المحللين ومذيعي الأخبار في نشرات الأخبار في إسرائيل اليوم من هذه التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. صحفيون كانوا معروفين بأنهم يحبون ترامب وفتحوا نشرات الأخبار عندما فاز بالصلوات وبالدعاء إلى أنه فاز في الولايات المتحدة، صاروا ينفرون منه الآن ويتحدثون عنه بصورة سيئة. استطلاع للرأي نشر اليوم في صحيفة إسرائيل هيوم يشير إلى تراجع شعبية ترامب في إسرائيل تحديدا في أوساط اليمين الإسرائيلي بعشرات النقاط، تقريبا بأكثر من 20 نقطة بحسب هذا الاستطلاع. تصريحات ترامب هي التي تلقى صدى في إسرائيل. صحيح أن إسرائيل تصدق الإيرانيين وتهديدات الإيرانيين، خصوصا على ضوء أن إيران نفذت كثيرا من تهديداتها خلال الفترة الماضية، لكن ما يقلق إسرائيل أكثر هو أنه لا يمكن التنبؤ بما يفكر به الرئيس الأمريكي، وأنه لم يطلع إسرائيل حتى الآن على بنود المذكرة 13.
0: طيب أحمد، في حال فرض هذا الأمر كيف تتحسب له إسرائيل للتعامل معه؟ يعني هل هناك حديث يجري عن إمكانية تنفيذ هذا الطلب من الرئيس الأمريكي بالانسحاب من إسرائيل من الناحية العملياتية؟
4: الجيش الإسرائيلي يقول إنه عملياتيا يواجه صعوبة في تنفيذ هذا الأمر. طبعا حامد هنا مع ملاحظة واستدراك أن فيما يتعلق بالإدارة الأمريكية حتى الآن مكتب نتنياهو يتجنب المواجهة، لا يريد خوض مواجهة مع الإدارة الأمريكية. يمتنع نتنياهو عن شكر ترامب وعن كيل المدائح له كما اعتدنا خلال الفترة الماضية، لكنه يمتنع حتى الآن من خوض مواجهة مع الإدارة الأمريكية لأنه يعتقد أن بالإمكان التأثير على ترامب. هناك رهان إسرائيلي على إمكانية أن تتعنت إيران، أن تماطل إيران، ألا تخوض المفاوضات بجدية كما تدعي إسرائيل. خلال 60 يوما إسرائيل تتناقل معلومات استخباراتية عن أن المرشد الإيراني الجديد لا يريد التوصل إلى اتفاق نهائي، فقط يريد مذكرة تفاهم تلو مذكرة تفاهم بحسب المزاعم الإسرائيلية. فبالتالي نتنياهو يقول طالما أن ترامب يتقلب، انقلب الآن على إسرائيل، لكن من المحتمل أن ينقلب مرة أخرى ليصبح مع إسرائيل خلال الفترة المقبلة. فلا تريد إسرائيل على ما يبدو حتى الآن كسر كافة العصي أمام الإدارة الأمريكية، وهي تترقب ما الذي سيحدث. هل سينفذ الجيش الإسرائيلي هذا الأمر؟ في حال صدرت الأوامر من القيادة السياسية فالجيش الإسرائيلي ينفذ بطبيعة الحال، لكن السؤال هل ستختار الإدارة الأمريكية المواجهة، أو هل ستختار الحكومة الإسرائيلية المواجهة مع الإدارة الأمريكية، أو أنها ستجاريها بحثا عن أمور أخرى؟ هذه المسألة ليست واضحة حتى الآن، هناك سياق انتخابي داخلي إسرائيلي، رقبة نتنياهو على المقصلة السياسية، تراجع في استطلاعات الرأي كثيرا، أيزنكوت حقق ارتفاعا هائلا خلال الأسبوعين الماضيين، تحديدا خلال الأسبوع الأخير ارتفع بأربع نقاط، وهذه النسبة مرتفعة، وهذا عدد كبير جدا مقارنة بثبات استطلاعات الرأي في إسرائيل. يبدو نتنياهو في وضع سياسي غير مريح، ومن غير الواضح إن كان سيناطح الإدارة الأمريكية. مناطحته الإدارة الأمريكية في العام 2015 إدارة أوباما حول الاتفاق النووي أدت إلى فوزه بحسب ما هو مقتنع نتنياهو داخل اليمين الإسرائيلي. أما ما الذي سيحدث الآن فالصورة ليست واضحة بعد، بانتظار يوم الجمعة ويد إسرائيل على صدرها.
0: سننتظر ونرى. شكرا جزيلا لك أحمد دراوشة مراسل التلفزيون العربي من القدس على كل هذه التفاصيل. والآن للمزيد من النقاش أرحب من بيروت بالسيد علي السبيتي مدير المركز العربي للحوار. سيد علي أهلا بك. يعني لم يعد لبنان على هامش هذه الأزمة وإنما في قلبها، هل من الضروري أن يكون ذلك مفيدا للبنان؟
5: أولا تحية طيبة لك الصديق العزيز والمشاهدين الكرام. يعني ساحة لبنان هي الساحة الرخوة في عملية التفاهم ما بين الولايات المتحدة الأمريكية، لاعتبار إسرائيلي واضح أن إسرائيل غير مقتنعة لا بالاتفاق ولا بالتفاهم ولا بما مجريات هذا التفاهم، وخاصة مما يخص لبنان، فهي الأولوية عندها رغبة الحرب، والاتفاهم ينسف هذه الرغبة الإسرائيلية. نحن لذلك نرى بأن إسرائيل ما زالت تضرب وتقصف، وما زالت الاستهدافات قائمة في جنوب لبنان، ولم تلتزم لا بصيغة وقف إطلاق النار، وبالتالي تقول بشكل واضح أنها لن تخرج من النقاط التي تعتبرها منطقة آمنة أو منطقة عازلة لحماية أمن المستوطنات. فإذا نحن أمام موقف إسرائيلي واضح يضغط على لبنان بشكل كبير، وهذا ما يضغط أيضا على موضوع التفاهم وطبيعة وجوهر هذا التفاهم الغير واضح حتى الآن بين الأمريكيين وبين الإيرانيين، لأن هناك متداول في الوسط الإعلامي والسياسي أكثر من فهم، أكثر من رؤية، أكثر من نظرة لموضوع هذا التفاهم ولصيغة هذا التفاهم ولبنود هذا التفاهم. لذلك نحن الآن في أمام ضياع، لذلك يعكس هذا الضياع المشهد المتأزم وخاصة على الساحة اللبنانية، لأن هناك كلام أمريكي صادر عن ترامب بأن هناك انسحاب، هناك وقف إطلاق نار وهناك انسحاب، ونرى بأن هناك مواقف أمريكية أخرى كما هو حال السفير الأمريكي في إسرائيل أن الاتفاق لا يشمل إسرائيل وحزب الله. فإذا نحن
0: طيب
5: أمام
0: نحن لا نعلم بطبيعة الحال مواقف متعددة بنود هذه المذكرة
5: هذه الصورة
0: وما الذي تم الاتفاق عليه بشكل دقيق، وإنما هي تسريبات. في هذا الوقت تخشى تل أبيب أن تشترط طهران تضمين موضوع الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان قبل التوقيع على الاتفاق يوم الجمعة، وتخشى أن يضغط عليها ترامب لتنفيذ هذا الأمر في الدقائق الأخيرة. هل ترجح هذا السيناريو؟
5: طيب لنفترض أن ذلك هو واقع وهذا موقف إيراني مصرح عنه بشكل وضوح. طيب السؤال المقابل والمعاكس، ماذا لو فرضت إسرائيل أن الانسحاب مقابل نزع سلاح حزب الله من جنوب لبنان كي يكون هناك نوع من التساوي في منطقة الأسئلة وبالتالي الإجابات، لأن
0: يعني قد لا يكون متاحا هذا كان مرتبط الوقت في الدقائق الأخيرة، قد تبتز إيران ترامب وتفرض عليه هذا الأمر وأنها لن توقع على الاتفاق، وبالتالي سيكون مضطرا لفرض هذا الأمر على إسرائيل.
5: وأنت تعلم صحيح، وأنت تعلم كذلك الأمر أن إسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ليست كإيران بالنسبة للإدارة الأمريكية أو للولايات المتحدة الأمريكية، هناك كارتلات أساسية في داخل الولايات المتحدة الأمريكية في خدمة إسرائيل. يعني هذا ما فينا نطلعها من من من حساباتنا. انا اقول الان وصف طبيعه الخلافات القائمه والتي ممكن ان تصل الى ان تنسف بشكل او باخر امكانيه ان يوقع الاتفاق او التفاهم يوم الجمعه، لان هذا التعقيد جزء اساسي من موضوع ان يكون هناك مسار للتفاهم، مسار جانح نحو التحقيق. وبالتالي إذا لذلك نحن نرى بأن إيران عندما حسمت أمرها حتى الآن أنها لن تدخل أو أنها لن توقع على التفاهم دون أن يكون هناك وقف لإطلاق النار وانسحاب شامل لإسرائيل، كذلك الأمر إسرائيل قد تدفع باتجاه أن لن تنسحب من جنوب
0: لبنان. يعني أفهم من حديثك أن نتنياهو يملك شروطها هامشا للمناورة وللتملص من هذه الضغوط.
5: لا شك بأنه يملك، لأنه طبعا الآن هو عنده ورقة قوية أنه كل الإسرائيليين الآن بكل تجاذبات ملتفين حول نتنياهو وحول موقف نتنياهو من موضوع الانسحاب من جنوب لبنان. هناك موقف عام مؤيد لهذه السياسة لليمين الإسرائيلي، هذه ورقة قوة. إضافة لأن نتنياهو وإسرائيل تملك أوراق قوة حتى داخل، أنت تعرف مراكز القوة في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، في الكونغرس وفي الرأي العام، هم يستطيعون أن يصنعوا رأيا عاما مضاد تماما للرأي الذي قد يثيره يؤيد ترامب. فنحن أمام ممكن أن يتحول هذه العلاقة الصداقة التاريخية والمتينة ما بين نتنياهو وترامب قد تتشوه في هذه اللحظة، وبالتالي أن نرى أن هاتان الشخصيتان لم تعد شخصية واحدة، بل بالعكس هناك الآن هامش، ليس هامشا مفتوح، وإنما باتت المسافة بينهما مسافة بعيدة جدا. وبالتالي هذا ما اتضح من خلال عدم اطلاع نتنياهو على مجريات ما يجري من تفاهم مع الإيرانيين، وباعت ترامب باع نتنياهو رغم شراكته.
0: يعني دعنا نقول أن لكل طرف ربما حسابات داخلية وهنالك أهداف متعارضة بين ترامب وبين نتنياهو في هذا الوقت نتيجة للانتخابات المقبلة سواء في إسرائيل أو الولايات المتحدة. نعم في هذه اللحظة.
5: صحيح.
0: لكن دعنا نتحدث الآن عن الواقع اللبناني. الجميع تقريبا في لبنان رحب بهذا الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وأمل أن يؤدي ذلك إلى وقف إطلاق النار في لبنان وإلى الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. يعني هل تعتقد أن في هذا التوافق ربما فرصة للمزيد من التقارب بين الأفرقاء اللبنانيين؟
5: يعني هو هذا المطلب لا شك يتقاطع عليه اللبنانيون، لأن وقف إطلاق النار هو مطلب الجميع دون استثناء، ولكن هناك بوكس أكلت الرئاستان في لبنان. يعني ترامب ورط الدولة في أنها تذهب باتجاه مفاوضة إسرائيل بطريقة مباشرة، وهذا ما أدى إلى تشظي في البنية السياسية في لبنان وإلى تعميق الاختلافات وخاصة بين الرئيسين والرئيس نبي بري على هذه النقطة، على هذا المفصل الأساسي والتاريخي كان بالنسبة للبنانيين. طيب عندما ذهب رئيس الجمهورية إلى هذا التفاوض بحكم صلاحياته، تم تجاوزه من قبل الإدارة الأمريكية، تم التفاهم مع الإيرانيين وليس تم التفاهم مع اللبنانيين. يعني بيان واشنطن لم يجري كما كان مقررا له، لم يدفع باتجاه وقف إطلاق النار ولم يدفع باتجاه ترتيبات معينة على ما تم التفاهم عليه، وخاصة أن بيان واشنطن يعكس بشكل مباشر رغبة الولايات المتحدة الأمريكية ورغبة الإدارة الأمريكية، وهو لا يلبي رغبة إسرائيل ولا يلبي المطلب اللبناني، لأن لبنان ذهب باتجاه شروط أخرى مختلفة، وبالتالي إسرائيل دفعت إلى هذه المفاوضات بقوة ترامب. البيان واشنطن فإذن هو صنيعة الإدارة الأمريكية. طيب هذا التفاهم تجاوزته الإدارة الأمريكية من خلال تفاهمها مع إيران بشكل مباشر وفرضت.
0: طيب أخيرا لضيق الوقت ولو سمحت باختصار سيد علي، في حال نص هذا الاتفاق على وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، هل يفرغ هذا موضوع المفاوضات من معناها أو من مضمونها؟ هل يترك لها جدوى؟
5: لم يعد لها جدوى، لأنه بالأساس أصبح لا إمكانية للتنفيذ، وعندما يكون هناك لا إمكانية للتنفيذ وخاصة من قبل السلطة، هل تستطيع السلطة أن تفرض وقف إطلاق نار؟ لم تستطع أن تفرض وقف إطلاق نار. طيب هي لا تملك إمكانية أن تفرض وقف إطلاق نار، لا تملك إمكانية أن تنفذ بيان واشنطن من خلال المنطقة التجريبية. هل تستطيع هي أن تخرج مقاتلين حزب الله من هذه المناطق من جنوب نهر الليطاني؟ هل تستطيع أن تدفع باتجاه منطقة لكي تكون تجربة للجيش اللبناني يمنع من خلالها إعادة بناء حزب الله لهيكلته العسكرية والأمنية؟ وبالتالي هل يستطيع؟ في عنا الأمريكيون أنفسهم يقولون بأن السلطة عاجزة، وبالتالي الحكومة عاجزة عن هذا اتباع هذا المسار، لأنهم لم يتمكنوا من أن ينفذوا البيان الوزاري، ولم يتمكن رئيس الجمهورية من أن ينفذ خطاب القسم. لذلك أقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية تجاوزت الرئيسين، لأنها لم تعد تراهن على من لا يملك قوة الفعل، وهي الآن اتخذت المسار الذي يتمكن من أن يفرض نفوذه وقوته. لذلك نحن رأينا بأن الذي صار في لبنان هو مسار الرئيس نبيه بري، وبالتالي تم تجاوز مسار الرئيسين عون ونواف سلام. من هنا أعادت أمريكا فتح باب الرئيس نبيه بري ودخلته من خلال سفير أمريكا في لبنان، وتم التفاهم مع الرئيس نبيه بري، وهذا ما عكس مسارا آخرا مختلفا تماما عن المسار الذي
0: أشكرك.
5: كانت إرهاصاته وبداياته الأولى هو الدخول في مهضات مباشرة برعاية أمريكية، واتضح بعد ذلك أن هناك بيان لم يتمكن أحد من تنفيذه.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر السيد علي سبيتي مدير المركز العربي للحوار، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. هذا ورصدت كاميرا التلفزيون العربية عودة حذرة للحركة في سوق النبطية جنوبية لبنان وسط آثار الدمار والتوتر العسكري المتواصل في محيط المدينة.
6: هذه ساحة مدينة النبطية، المدينة التي تعرضت في الحرب السابقة لغارات إسرائيلية، وفي هذه الحرب تعرضت لعشرات الغارات. الدمار مستمر والدمار يسود هنا في هذا السوق الذي تغيرت معالمه. الدمار على مساحات كبيرة هنا في هذا الشارع مثلا وفي هذا السوق، الدمار حل في كل منزل وفي كل محل. النبطية تستعيد بعض الحياة لكن ليست كباقي البلدات الأخرى كما في قضاء صور، العودة إليها لا زالت ضعيفة بعض الشيء بسبب الاشتباكات التي حصلت في منطقة كفر تبنيت مساء. بعض المواطنين يلملمون الأضرار ويعني يمسحون ما تبقى من محلاتهم. أي ساعة وصلتوا؟
7: جينا مبارح طللنا شوي على المحل وعدنا جينا اليوم. إيه والحمد لله، بنقول الحمد لله على كل شيء، وإن شاء الله منعمر السوق أحلى مكان إن شاء الله، والله يرحم شهدائنا والله ينصر شبابنا اللي بالميدان الأسود إن شاء الله، ومنقول أبطال هني وإن شاء الله. وشو بدي أقول بعد؟
6: بيتكم موجود؟
7: إيه بيتنا بحي الرهبات طبعا مضرر، يعني دمروا بيتين وحدنا على يمين وعشمالنا، بس الحمد لله منقول على كل شيء الحمد لله.
6: شو رح تعمل؟ رح ترجع؟
7: إيه هلأ حنرجع عيانا عم نضبضب وشي ومنرجع مثل ما كنا.
6: شو رأيك بالسوق؟
7: السوق يعني شيء يعني ببكي السوق، يعني مدينة النبطية يعني عشنا عمر فيها، عرفت كيف؟ وكلها أثرات كلها راحت، ومنقول الحمد لله على كل شيء الحمد لله.
6: شكرا لك. مدينة النبطية تضم سوقا بعض المحلات فيه والأبنية فيه هي أيضا تاريخية. المواطنون بدأوا بالعودة ولكن كما ذكرنا بوتيرة أخف مما شاهدناه في قضاء صور. لماذا؟ لأن في الليل استمرت الاشتباكات بين حزب الله وبين الجيش الإسرائيلي الذي حاول التقدم إلى منطقة المعبر مجددا، وهناك حصلت اشتباكات واستهدافات، لبل أن حزب الله أصدر بيانين في هذا المجال وأكد استهداف القوات الإسرائيلية والآليات المتقدمة ليلا واستمرت الاشتباكات حتى ساعات الليل. بعض المواطنين عادوا إلى هذه الساحة ليتفقدوا محلاتهم ومنازلهم التي لحق بها الدمار الكبير. من ساحة النبطية، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: الآن إلى الأراضي المحتلة. ففي قطاع غزة، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد شخصين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. أصيب شابان فلسطينيان برصاص الاحتلال في منطقة بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة، ونقلت سيارات الإسعاف الجرحى لمستشفى السرايا الميداني التابع للهلال الأحمر بمدينة غزة. رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الاستئناف الذي تقدم به الدكتور حسام أبو صفية ضد قرار تمديد اعتقاله، وقضت باستمرار احتجازه بموجب قانون المقاتل غير الشرعي دون توجيه أي تهم جنائية بحقه. وبحسب منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل، فإن أبو صفية لا يزال محتجزا في العزل الانفرادي داخل سجن نفحة في ظل ظروف اعتقال قاسية، بينما يحرم من الرعاية الطبية اللازمة رغم تدهور حالته الصحية. هذا ويواصل الاحتلال الإسرائيلي تغيير مواقع الخط الأصفر الذي فرضه بعد وقف إطلاق النار في غزة ليقضم مزيدا من أراضي القطاع. فريق التلفزيون العربي وصل إلى نقطة مجاورة من شارع صلاح الدين، حيث قام الجيش الإسرائيلي بتحريك المكعبات الصفراء غربا في حي التفاح شرق مدينة غزة ليحتل المزيد من مساحة القطاع الضيق.
8: نقف الآن على بعد مترات قليلة من المكعبات الصفراء هنا من خلفنا التي قدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي أول أمس. هذه المكعبات عمليا تتواجد الآن على بعد 10 مترات فقط من شارع صلاح الدين، وأيضا في تلك الجهة من الجهة الشمالية من الشارع من شارع صلاح الدين نلاحظ أيضا وجود مكعبات صفراء. فريق التلفزيون العربي جاء إلى هذه النقطة قبل أشهر، في تحديدا في شهر نوفمبر 2025، ورصدنا أن المكعبات الصفراء كما نرى هنا على الخريطة كانت تبعد حوالي 400 متر تقريبا من هذه النقطة. اليوم هي متواجدة فقط على بعد 10 مترات، ومن الجهة الشمالية كانت تبعد حوالي 0.5 كيلو، الآن هي موجودة على شارع صلاح الدين مباشرة. هناك حالة من النزوح، هناك مغادرة للسكان، هناك حالة من الهلع والخوف بين صفوف المواطنين، بينما يعتبر هذا إجراء عقابيا كبيرا ضد المواطنين ومخالفة واضحة لاتفاق وقف إطلاق النار. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش بوصفه أيضا وزيرا في وزارة الأمن عن سحب صلاحيات التخطيط والبناء المتعلقة بالبلدة القديمة في الخليل من البلدية ونقلها إلى الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، ويشمل القرار إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف والمواقع المقدسة في البلدة القديمة.
9: أمس استعاد مجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية صلاحيات التخطيط حول الاستيطان اليهودي في جبل الخليل، ألغينا فعليا اتفاق الخليل وأعدنا البلدة القديمة إلى مسؤوليتنا. هذا أكثر بكثير من خطوة تخطيطية، إنما فرض للسيادة وتصويب للتاريخ.
0: حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة الخطوة التي أعلنها وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش بشأن إلغاء اتفاقيات الخليل الخاصة بمنطقة الحرم الإبراهيمي وسحب الصلاحيات الخاصة بها من بلدية الخليل. وقالت الرئاسة في بيان إن الإجراء الإسرائيلي يمس الوضع السياسي والقانوني لمدينة الخليل والاتفاقيات الثنائية الموقعة بخصوصها، كما حذرت حركة حماس من خطورة الخطوة وقالت إنها محاولة يائسة لتوسيع السيطرة على مدينة الخليل ومحيطها في إطار مشروع استعماري يستهدف فرض السيادة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية. هذا ورفض رئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري القرار الإسرائيلي بسحب صلاحيات التخطيط والبناء من البلدية، وأكد على تمسك الهيئة بكامل صلاحيتها وفقا للاتفاقيات المبرمة.
10: هو ليس غريبا على سموتريتش والعقلية اللي بيقود فيها الحكومة الإسرائيلية، للأسف يعني قرار عنصري يهدف إلى سحب صلاحيات بلدية الخليل. بلدية الخليل هي صاحبة السيطرة على كامل أنحاء المدينة، وهذا بالاتفاقيات السياسية. حتى سموتريش لا يحترم نفس رئيس الوزراء اللي هو بيعمل في حكومة نتنياهو، لأنه هو من وقع هذا الاتفاق، ولا يحترم الإدارة الأمريكية التي أشرفت على توقيع بروتوكول الخليل. إن احنا بنحكي فيه اليوم موجودين في قلب البلدة القديمة وفي قلب الحرم الإبراهيمي الشريف. احنا في بلدية الخليل أصحاب السيطرة الكاملة على كل أنحاء المدينة، هذا ضمن الاتفاقيات وضمن المواثيق.
0: أفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي أن قوات الدعم السريع تواصل هجماتها بالطائرات المسيرة على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان لليوم الثامن على التوالي. وأفادت المصادر بسقوط عدد من القتلى إثر استهداف الدعم السريع عددا من الأحياء السكنية بينها حياء المطار والموظفين. وبحسب مصدر عسكري للعربي فإن الهجمات تهدف إلى إضعاف مخزون السلع الغذائية والوقود والإمدادات العسكرية داخل المدينة. ناقش رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي توم براك الخطط العراقية لنزع السلاح وحل الجماعات المسلحة، إضافة إلى فرض السيادة الكاملة بما يضمن إبعاد العراق عن الصراعات وعدم استخدام أراضيه من قبل أي طرف لتهديد السلم الإقليمي. وبحسب بيان عراقي أمريكي مشترك، نقل براك تطلع الرئيس ترامب إلى استقبال الزيدي في البيت الأبيض منتصف يوليو المقبل لمناقشة مستقبل هذه العلاقة المهمة كما وصفها البيان. كما بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني مع براك سبل دعم الحكومة الاتحادية وتفعيل برلمان كردستان وإنهاء حالة الانسداد السياسي بما يضمن تشكيل حكومة الإقليم الجديدة في أقرب وقت.

0: وننوه بهذا الخبر العاجل. مصدر أمني عراقي للتلفزيون العربي: مسيرة تستهدف مخيما للمعارضة الإيرانية شمالية محافظة أربيل. مصدر أمني عراقي للتلفزيون العربي يقول مسيرة تستهدف مخيما للمعارضة الإيرانية شمالية محافظة أربيل. قال العبودي إن حصر السلاح يمثل قرارا وطنيا يتزامن مع موعد إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق نهاية شهر سبتمبر المقبل.
1: حصر السلاح بيد الدولة يمثل رؤية حكومة العراق في هذه المرحلة، وتعرف الحكومة هي وليدة قرار القوى السياسية العراقية على اختلاف يعني مسمياتها الكريمة، ولذلك هذا القرار يمثل حقيقة حالة وطنية. يعني بعد نحن الآن نقترب يعني رويدا باتجاه شهر أيلول اللي هو الموعد المنتظر لانتهاء وجود التحالف الدولي، هذا الموعد الذي تنتهي معه أسباب وتبدأ معه مقتضيات جديدة.
0: إلى ذلك، أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي في تصريح للتلفزيون العربي أن قضية حصر السلاح شأن عراقي، وأن الحكومة ماضية فيه كونه واحدا من أهم مرتكزات السيادة العراقية على المستوى الداخلي وأيضا على مستوى العلاقات الخارجية. جاء ذلك في تعليقه على ما تناوله لقاء رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي مع المبعوث الأمريكي توم براك بشأن ملف حصر السلاح.
1: ولا يحق لأي جهة حقيقة أن تتحكم أو يعني تحتكر سلاحا خارج منظومة الدولة. هذا السياق حقيقة كان حاضرا في منهاج الحكومة، واليوم حقيقة حكومة السيد علي فالح الزيدي ماضية في تعزيز هذا الملف، لأنه واحد من أهم مرتكزات السيادة العراقية على المستوى الداخلي وتعاملها الخارجي مع كل الدول التي تربطها معها علاقات استراتيجية.
0: قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أنه اقترح على الرئيس الأمريكي وقادة مجموعة السبع عقد قمة ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فرنسا أو الولايات المتحدة لتسوية الصراع، معتبرا أن أي اجتماع تستضيفه واشنطن سيجعل من الصعب على بوتين أن يرفضه. بدوره قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن بوتين وترامب لم يناقشا إمكانية ترتيب لقاء مع زيلينسكي في الولايات المتحدة، بينما قال المتحدث باسم الكرملين إن موسكو مستعدة لاستقبال زيلينسكي إذا كان مستعدا للتحدث بمسؤولية وجدية بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا.
2: أوكرانيا تتصدر اهتمام كبار العالم قبيل ساعة من توقيع اتفاق مرتقب بين واشنطن وطهران. عادت الأزمة الأوكرانية لتتصدر نقاشات مجموعة السبع في إيفيان فرنسية. الرئيس الأمريكي المنتشي باتفاقه مع إيران أعلن رغبته في التركيز على الحرب المندلعة منذ سنوات في الجانب الشرقي من أوروبا، وقال عقب لقائه زيلينسكي إن الأمر برمته يبدو سخيفا، وإنه عقد العزم على إنهائه مجددا تهديداته بإعادة فرض العقوبات على النفط الروسي بعد إعادة فتح مضيق هرمز إن لم تسارع موسكو إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب.
3: عقدنا اجتماعا جيدا، سألتقي به لاحقا، لقد كان اجتماعا مثمرا للغاية. انظروا، يجب على روسيا إبرام اتفاق، لقد خسرت روسيا أعدادا هائلة من الجنود وكذلك أوكرانيا. إنه لأمر جنوني ما يحدث هناك، لكننا عقدنا اجتماعا وسنرى. تحدثت مع الرئيس بوتين يوم الأحد والأمر متشابه إلى حد ما.
2: زيلينسكي السعيد بعودة الملف الأوكراني إلى صدارة اهتمامات مجموعة السبع، قال إن قادتها يجمعون على أن روسيا لا تحقق النصر في حربها على أوكرانيا، وإنهم ناقشوا فرض مزيد من العقوبات على صادرات روسيا من الطاقة ونظامها المصرفي وإنتاجها العسكري لإجبارها على التفاوض. وقبل ذلك استبق زيلينسكي وصوله إلى إيفيون فرنسية بالقول إنه اقترح على ترامب عقد قمة ثنائية مع بوتين في الولايات المتحدة، مراهنا على أنه سيكون من الصعب على الرئيس الروسي رفض اللقاء هذه المرة.
4: عرضنا على بوتين الاجتماع في أي مكان يمكن فيه اتخاذ قرارات حقيقية لإنهاء الحرب، لكنه يرفض. ناقشنا مع الولايات المتحدة وفرنسا إمكانية عقد اجتماع مع روسيا على هامش قمة مجموعة السبعة، لكن بوتين يرفض ذلك أيضا. وبالأمس ناقشنا مع الرئيس ترامب إمكانية تنظيم مثل هذا الاجتماع في الولايات المتحدة بصيغة يصعب على بوتين رفضها، على الأقل أمام الرئيس ترامب.
2: رد موسكو لم يتأخر، فقد نفى مساعد الرئيس الروسي بشكل قاطع أن يكون بوتين وترامب قد ناقش إمكانية ترتيب لقاء مع زيلنسكي في الولايات المتحدة. لكن وبخلاف الرفض الروسي السابق لأي محادثات بين بوتين وزيلنسكي، قال المتحدث باسم الكرملين إن الرئيس الأوكراني يمكنه القدوم إلى موسكو شريطة أن يتحلى بالجدية والمسؤولية في الحديث عن تسوية الصراع.
5: بالطبع لم يكن هناك أي تواصل. إضافة إلى ذلك، كما تعلمون، لا توجد حتى قنوات اتصال رسمية بين موسكو وكييف. لم تكن هناك أي قنوات على الإطلاق. علاوة على ذلك، فقد أوضح بوتين كل شيء واقترحه على زيلنسكي، وقد جرى التأكيد مرارا وتكرارا على أنه إذا كان زيلنسكي مستعدا للتحدث بمسؤولية وجدية، وهو ما يدركه نظام كييف جيدا، فبإمكانه دائما القدوم إلى موسكو.
2: وإلى أن تتضح مدى قدرة الرئيس الأمريكي على طي ملف الأزمة مع إيران نهائيا، يمني الرئيس الأوكراني نفسه بأن يدفع ترامب بالقوة نفسها نحو طي الصراع مع روسيا. وقد استعصت الضغوط الأمريكية والغربية خلال السنوات الماضية على دفع بوتين إلى التراجع عن خططه في أوكرانيا.
0: قالت وزارة الدفاع الروسية إن سفينة حربية روسية أطلقت طلقات تحذيرية لتنبيه يخت يرفع العلم البريطاني اقترب منها في مسار خطير في القناة الإنجليزية. وأضافت الوزارة أن اليخت غير مساره وابتعد بعد أن أطلقت الفرقاط الروسية طلقات تحذيرية عقب فشل محاولات الاتصال اللاسلكي به. وقالت وزارة الدفاع البريطانية أنها تحقق في بلاغات عن حادثة في القناة الإنجليزية بالقرب من المياه الإقليمية البريطانية، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. يواجه المزارعون في جنوب الصومال مشكلة انتشار الحشرات الضارة والأمراض النباتية التي تهدد بانهيار المحاصيل الزراعية، ما أثر في أوضاع المزارعين الذين يواجهون تحديات استمرار عملهم نتيجة الديون المتراكمة وتلف المحاصيل.
6: يعمل موسى حسن في هذه المزرعة منذ العام الماضي. مهمته الأساسية هي مكافحة الأعشاب الفاسدة بالمحراث الكهربائي، ويضاعف جهوده يوميا لمواجهة الحشرات الضارة التي تتسبب في تلف المحاصيل الزراعية.
7: نزرع في هذا الحقل أصنافا متنوعة من المحاصيل الزراعية. كنا نحصد إنتاجا زراعيا جيدا قبل عام وبكميات مختلفة، لكن حاليا نواجه مشكلة جديدة تتعلق بانتشار الحشرات الضارة، لكن ما زلنا نكافح من أجل التعافي حاليا.
6: تتسبب الأمراض النباتية والحشرات الضارة في تراجع الإنتاج الزراعي بنسبة تصل إلى 40% بعدما أتلفت مساحات واسعة من الحقول قبل موعد حصادها. وفي سباق مع الزمن يحاول المزارعون إنقاذ ما تبقى من محاصيلهم عبر استخدام المبيدات الحشرية وعزل الأشجار المصابة، أملا في الحد من الخسائر المتفاقمة.
8: عندنا الأمراض الفطرية التي تنتشر في هذه المنطقة، مثلا تبقع الأوراق البكتيري، وعندنا البياض الدقيقي والبياض الزغبي. ولكي ننتج أكثر لازم نكافح هذه الأمراض أو الحشرات أو الفطريات التي تصيب المحصول.
6: ومع انخفاض الإنتاج الزراعي تلوح في الأفق موجة ارتفاع في أسعار الفواكه والخضروات في الأسواق المحلية، تحد إضافي يفرض على المزارعين بذل مزيد من الجهود للحفاظ على إنتاجهم وتعزيزه، تفاديا لمزيد من التراجع في أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد.
9: نعتبر العوامل البيولوجية مثل الآفات هذه تؤدي إلى انخفاض الإنتاجية في هذه المنطقة أكثر من 40% في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان المزارعين يواجهون المشاكل مثل لا يوجد يعني المبيدات بجودة عالية.
6: يشكل قطاع الزراعة ركيزة أساسية للاقتصاد الصومالي، إذ يساهم بنحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل لنحو 70% من القوى العاملة، غير أن محدودية الدعم الحكومي وغياب خطط فعالة لمواجهة الأزمات المتكررة يجعلان هذا القطاع أكثر هشاشة أمام الآفات والتقلبات المناخية.
10: ليس الجفاف وحده الذي يهدد قطاع الزراعة في الصومال، فالأمراض والحشرات تخفضان وتيرة الإنتاج الزراعي، ما يقلص الإقبال على الاستثمار في هذا القطاع نتيجة الخسائر المالية وسط غياب آليات التعويض الحكومي. والتغذية التأمينية الفاعلة. الشافعي عبد الدون، التلفزيون العربي، من مزارع مدينة أفقوي جنوب الصومال.
0: ومن الصومال إلى أخبار كأس العالم 2026.

0: يستهل المنتخب العراقي مشواره في المونديال بمواجهة نظيره النرويجي صباح غد الأربعاء على ملعب بوسطن ضمن منافسات المجموعة التاسعة، ويسجل منتخب أسود الرافدين ظهورا هو الأول في كأس العالم بعد غياب دام 40 عاما، فيما يعود منتخب النرويج بقيادة النجم إيرلينغ هالاند للظهور للمرة الأولى منذ نسخة 98 التي أقيمت في فرنسا، ويطمح المنتخبان لحصد النقاط الثلاث من أجل قطع خطوة كبيرة مبكرا في مشوار التأهل إلى الدور المقبل.
1: من الواضح أننا نتواجد في مجموعة صعبة جدا، لكن في الوقت نفسه فإن اللاعبين متحمسون للغاية للمباراة. لقد كنا في معسكر الإعداد منذ حوالي 3 أسابيع ونصف، وكان كل يوم بمثابة عد تنازلي لانطلاق البطولة، لذلك فهم متحمسون للغاية وجاهزون تماما لخوض التحدي.
2: أعتقد أن الأجواء ستكون رائعة، من المرجح أن جماهير المنتخبين كانت تنتظر هذه المباراة منذ وقت طويل جدا، ونأمل أن تكون مباراة جيدة نتطلع إليها بشغف.

0: وفي المجموعة ذاتها يواجه المنتخب الفرنسي الآن نظيره السنغالي في قمة مرتقبة، وتحمل المواجهة ذكريات خاصة لمنتخب السنغال الذي سبق له الإطاحة بمنتخب الديوك في المباراة الشهيرة في افتتاح كأس العالم 2002. ونتابع هذه الصور لمنطقة المشجعين في افتتاح كأس العالم 2002. ويفتتح المنتخب الجزائري مشاركته في المونديال بمواجهة من العيار الثقيل فجر الغد أمام حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني ضمن منافسات المجموعة العاشرة. ويسعى منتخب محارب الصحراء الذي غاب عن النسختين الأخيرتين من كأس العالم إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل العالم، وتعول الجزائر على مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة والموهبة يتقدمهم القائد رياض محرز، في حين يتسلح منتخب التانجو في رحلة الدفاع عن اللقب بقائمة من النجوم على رأسها ليونيل ميسي.
1: أحترم جميع اللاعبين وجميع المنافسين، نحاول تقديم شيء مختلف وفرض أسلوبنا في البطولة. لم أضع يوما خطة خاصة لإيقاف لاعب بعينه ولن أفعل ذلك، لكننا نحاول الحد من تأثير اللاعبين الآخرين الذين يمكنهم مساعدة هؤلاء النجوم على تقديم أفضل ما لديهم.
2: الهدوء والطمأنينة، الأمر يتعلق بمباراة كرة قدم، ولدينا بالفعل

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل معي أنا يحيى نافع، وهذه ملفات الليلة. تطبيقاً لتفاهمات إيران والولايات المتحدة، حركة الملاحة تنتعش تدريجياً في مضيق هرمز وتنعكس انخفاضاً على أسعار الطاقة. نسأل عن الأمد المتوقع والضمانات السياسية لترميم أمن الطاقة العالمي وارتدادات ذلك على جيوب المستهلكين. في ملفنا الثاني، رغم نفي الرئيس السوري نية بلاده التدخل مجددا في الساحة اللبنانية ورفض بيروت وتل أبيب، ترامب يقترح دورا لدمشق في مواجهة حزب الله. فهل تستخدم واشنطن أوراقها للضغط على أطراف المعادلة للتراجع والقبول؟ وفي الضفة الغربية، حكومة نتنياهو تصادر صلاحيات بلدية الخليل وتحكم قبضتها على مقدسات المدينة. نتساءل عن جدوى المواقف السياسية الرافضة لإجراءات إسرائيل الأحادية والحلقة المفقودة في مواجهة تجاهلها للمواثيق والأعراف الدولية.

بعد أشهر من توترات ميدانية وسياسية جعلت مضيق هرمز عنوانا لأخطر أزمة طاقة في المنطقة، بدأت مؤشرات الانفراج تفرض نفسها على المشهد مع حديث متزايد عن عودة الملاحة وتدفق الصادرات عبر الممر البحري الأهم على مستوى العالم. تفاهمات بين طهران وواشنطن وناقلات نفط وغاز تستأنف حركتها تدريجياً، وأسواق عالمية تتنفس الصعداء مع تراجع أسعار الطاقة وانحسار المخاوف من اضطرابات الإمدادات. فكيف انعكس فتح مضيق هرمز على حركة التجارة والطاقة العالمية؟ وما الذي تكشفه المؤشرات الاقتصادية والملاحية عن مرحلة ما بعد الأزمة؟ إذن أفاد نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تختروانجي في تصريحات للتلفزيون الإيراني بأن الولايات المتحدة رفعت إلى حد ما حصارها البحري الذي استمر شهرين على إيران، وذلك قبل التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم بين الطرفين يوم الجمعة المقبل. التلفزيون الإيراني أكد ووسائل إعلام رسمية كذلك أن واشنطن بدأت برفع الحصار وأن الناقلات نفط إيرانية وسفنا تحمل مواد غذائية تمكنت من المرور عبر المضيق دون أي عوائق تذكر بعد أن ظلت عالقة لأسابيع. منذ إعلان طهران وواشنطن فجر الاثنين التوصل إلى مذكرة تفاهم تتضمن إنهاء الحرب ورفع الحصار البحري عن إيران وفتح مضيق هرمز، رصدت منصات تتبع الملاحة البحرية عودة تدريجية ونشاطا ملحوظا لناقلات النفط والغاز عبر مضيق هرمز بما في ذلك السفن المرتبطة بإيران. لكن منصات تتبع الملاحة ومصادر أخرى أكدت أن الحركة عبر المضيق ما زالت حذرة بسبب تقارير عن رصد أجسام مشبوهة أو ألغام بحرية في المياه الإقليمية، ما يؤخر التعافي الكامل للخطوط. كما قالت شركات عالمية كبرى تعمل في مجال الشحن وتجارة الطاقة إنها تتعامل بحذر شديد مع الاتفاق المبدئي بين واشنطن وطهران لإعادة فتح المضيق، وسط تساؤلات بشأن قدرة الملاحة على استئناف نشاطها الطبيعي بعد أشهر من التوترات. في سياق ذلك نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين قولهم إن إعادة فتح المضيق ستكون تدريجية وليست بشكل فوري، وذلك بسبب الحاجة إلى معالجة التهديدات الأمنية وإعادة الثقة لشركات الشحن ولشركات التأمين. هذه التطورات جاءت بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس الأمريكي أن ناقلات نفط بدأت بالتحرك والخروج من مضيق هرمز بسلام. كما أكد نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس أن واشنطن تتوقع بقاء مضيق هرمز مفتوحا دون فرض أي رسوم على الملاحة على المدى الطويل، لافتا إلى توفر مسارات ملاحية بديلة.

الإعلان الرسمي عن توصل طهران وواشنطن إلى مذكرة تفاهم وتضمينها مضيق هرمز انعكس في واقع الأمر بشكل إيجابي على أسواق الطاقة العالمية، حيث تراجعت أسعار النفط الخام بنسبة لا تقل عن 2%. على صعيد منطقة الخليج الأكثر تأثراً بتداعيات النزاع، أوردت وكالة فيتش للتصنيفات الانتمائية توقعات إيجابية تحدثت خلالها عن تعافي سريع لإنتاج الطاقة وعودته إلى المستويات الطبيعية خلال أسابيع. مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ ذكرت في خضم ذلك أن شركة قطر للطاقة تخطط لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال سريعا بهدف استعادة معظم طاقتها التصديرية وخلال شهرين. في واقع الأمر إعادة فتح مضيق هرمز تعني عودة أحد أهم شرايين الطاقة العالمية للعمل بصورة طبيعية، ما يخفف المخاوف من تعطل إمدادات النفط والغاز ويعزز ثقة الأسواق، كما يؤدي استئناف تدفق الصادرات إلى خفض تكاليف الشحن والتأمين وتقليص المخاطر الجيوسياسية التي أضيفت إلى أسعار الطاقة خلال الأزمة. نتيجة لذلك ستشهد أسعار النفط والغاز تراجعا تدريجيا على المستوى العالمي، الأمر الذي سينعكس بشكل كبير على أسعار مختلف السلع خاصة الغذائية التي ارتفعت إلى مستويات قياسية أثناء الحرب.

0: ولمزيد من النقاش رحب بضيفي من الرياضة الدكتور أحمد الشهري الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، ومن لندن الدكتور مصطفى البزركان خبير أسواق الطاقة ورئيس مركز معلومات ودراسات الطاقة. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معك دكتور مصطفى. إيران والولايات المتحدة أعلنتا بدء حركة السفن وناقلات النفط في المرور عبر مضيق هرمز، بالتالي كيف انعكس فتح المضيق على حركة التجارة وعلى أسواق الطاقة العالمية؟
1: تحياتي لك أستاذ يحيى ولضيفك الكريم والمشاهدات والمشاهدين الكرام. طبعا لا بد من التأكيد أنه صحيح تم إعلان فتح مضيق هرمز، ولكن لا يزال الفتح الكامل بانتظار ضمان الأمن، أمن مرور السفن والشاحنات. ولكن لا بد من ذكر أنه عبرت بحدود 12 ناقل للغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، وأيضا عشرات الناقلات للنفط الخام. هذا يدل على أنه هناك اندفاع لضمان مرور هذه الشحنات، رغم أنه هناك بعض شركات الشحن تنتظر. لابد من استتباب الأمن وضمان مرور السفن، أيضا شركات التأمين. هذا يجعل أنه وما انعكس على أسعار النفط والغاز، يعني حينما تتراجع أسعار النفط، اليوم نفط برنت بحدود 80 دولار، نفط الويست تكساس 77 دولار. هذه مستويات لم تكن متوقعة خلال الأزمة أو الحرب التي دارت في منطقة الخليج العربي. الغاز الطبيعي المسال وأكبر متأثر كان هو دول الاتحاد الأوروبي، قفزت خلال أسابيع الحرب قفزت 57%. اليوم تراجعت أسعار الغاز في أوروبا بحدود 10%. هذا يدل على أنه هناك اندفاع من جانب الأسواق لاحتواء الإنتاج عبر مضيق هرمز.
0: طيب دكتور مصطفى، وما الأمد المتوقع لاستئناف النشاط الملاحي الطبيعي في مضيق هرمز؟
1: أنا أعتقد أنه بين 4 إلى 6 أسابيع. لماذا؟ لأنه هذا الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران بحدود 60 يوما، ولذلك أنا أعتقد لن يكون هناك فتح كامل بدون الاتفاق النهائي بين الولايات المتحدة وإيران. وهذا يدل على أنه قد تكون هناك مرور لشحنات، ولكن لا ننسى أنه قبل الحرب كان تمر 136 أو 138 شاحنة وسفينة شاحنة لنقل الغاز والغاز الطبيعي المسال، تراجعت. اليوم قد يكون هناك 12 ناقلة، ولكن هذا يعتبر بداية متفائلة للفتح الكامل لمضيق هرمز.
0: طيب دكتور أحمد الشهري، فتح المضيق هو أحد بنود مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، كيف تنظر دول الخليج لمسألة التوقيع على مذكرة التفاهم هذه، وما الذي تسعى لضمانه في أي اتفاق نهائي يوقع بين واشنطن وطهران؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، حق أستاذ يحيى وضيفك والأخوة والأخوات المشاهدين الكرام. أكيد فتح المضيق هو كان يجب أن يحدث ابتداء، وكذلك أيضا أوروبا التي الآن كما قال الضيف العزيز أن هي المستفيد الأول من الغاز وكذلك المستفيد الأول من انخفاضه، لكنها بقيت متفرج ولم تتحرك لفتح المضيق، رغم أنه مفروض يكون بإرادة دولية وليس مطلوبا من أمريكا فقط. أو المضيق هذا يخدم أوروبا ويخدم آسيا ويخدم كل دول العالم، وبالتالي كان يفترض أن لا يسمح لإيران بأي عمل قرصنة في هذا المضيق. وما عملته إيران هو إرهاب دولة وقرصنة، مثل ما فعل القراصنة الصوماليين في بحر في مضيق باب المندب، ويجب أن لا تكافأ عليه إيران، وأن لا يكون هذا المضيق ضمن أي تفاهمات أو إفراج أموال أو إعطاء تنازلات الإيران، بل يجب عليها أن تفتحه بدون قيد أو شرط وتدفع تعويضات للدول والشركات المتضررة. دول الخليج طبعا رحبت بمذكرة التفاهم، وهي مذكرة ليست ملزمة ويمكن الرجوع عنها أو يمكن خرقها في أي لحظة، وعملية هي مجرد ترحيل للأزمة إلى 60 يوم قادمة، وستين يوم أعتقد أنها ستمدد إلى شهور قادمة طويلة. لماذا؟ لأنه الملفات الثلاثة الحقيقية التي قامت الحرب من أجلها رحلت إلى 60 يوم، النووي والصاروخي والأذرع، وأعتقد أنه إيران لديها رواية أخرى في موضوع النووي ولديها روايه اخرى في موضوع الصواريخ، ولديها روايه اخرى في موضوع الاذرع، خلاف الروايه التي يقولها السيد تراب: نحن سنحصل على اليورانيوم، ونحن سندمره، ونحن سنفكك. وكل هذه كلها احلام اعتقد انها ستصطدم بالواقع خلال 60 يوم القادمه. نحن متفائلون بفتح المضيق وعوده الاسعار كما هي، لكن كل هذا ياتي تحت بند الاحتمالات.
0: وفي هذا الاطار بند الاحتمالات، الدكتور احمد، يعني ايران او مصادر ايرانيه قالت ان طهران اضافت في اللحظات الاخيره بندا يتعلق بما اسمته رسوم الخدمات البحريه الى التفاهم مع الولايات المتحده بشان مضيق هرمز. هل يمكن ان تقبل دول الخليج باي نوع من الرسوم يمكن ان تجنيها ايران، سواء تحت مسمى رسوم خدمات او غير ذلك؟
2: هذا اختراق، وهذا دل على شيء، فإنما يدل على ضعف المجتمع الدولي وعلى ضعف مجلس الأمن الذي قام عضوان منه باستخدام حق الفيتو. هذا سيغري كل دولة أو كل من أراد أن يعبث بالأمن العالمي أن مجرد قنبلة ترمى. يا أستاذ يحيى، الملاحة تحديدا تمرض في ثواني أو في دقائق، مجرد رمي صاروخ أو لغم أو حتى مسيرة بسيطة يستجيب كل العالم، أو تستجيب الملاحة، أسعار التأمين ترتفع، الشحن يرتفع، يصبح هناك نوع من الهلع في الأسواق العالمية. ولذلك ما فعلته إيران، غذفت بمجموعة من الألغام، بعضها مغناطيسي، بعضها جوال، بعضها عن بعد. كل هذه الألغام هي ما أوجدت هذه الإشكالية. لذلك كان يجب على المجتمع الدولي أن يمنع إيران تحديدا من افتعال هذه الأزمة. ولذلك أعتقد أنه لابد أن إيران تفتح المضيق دون قيد أو شرط، ودون أن تعطى مكافأة على هذا العمل. وبالتالي يجب على أن يكون هناك آلية لحفظ هذه الملاحة وفق بنود عام 82. إيران تستفيد من بند في معاهدة 82 أنه يمكن استيفاء رسوم، واسمتها رسوم خدمة، طبعا في حالة الصيانة أو في حالة الجنوح أي سفينة، أو في حالة وقوف أي سفينة في المواني مثلها مثل المطارات. هذا أعتقد أنه ربما يكون له حديث آخر، لكن إيران تقول سنفرض وصايتنا على المضيق.
0: على الأقل هذه هي الرواية الإيرانية حتى الآن، بانتظار وضوح بنود هذه المذكرة بعد يوم الجمعة كما وعد الرئيس ترامب. دكتور مصطفى، قلت إن يعني عودة النشاط الملاح الطبيعي إلى مضيق هرمز يحتاج من 4 إلى 6 أسابيع. ماذا بشأن ترميم أمن الطاقة العالمي؟ ما الفترة الزمنية اللازمة حتى يلمس العالم تغييرا سريعا وحقيقيا بشأن أمن الطاقة وإمدادات الطاقة في العالم؟
1: دعني أوضح نقطة، أنه أنا كررت حتى من شاشتكم حتى قبل الحرب أن هناك خارطة طاقة عالمي جديد تتشكل وبدأت تتوضح رؤيتها، سواء من جانب المنتجين، سواء من جانب المستهلكين، سواء من طرق النقل والشحن لمصادر الطاقة. هذه نقطة. الحرب في منطقة الخليج والعدوان الإيراني على منشآت النفط والغاز في دول الخليج العربي وتجاوزت 120 منشأة، هذه جعلت أنه هناك أمن طاقة يهدد، ولذلك على دول العالم. واليوم خاصة هذه الساعة دول السبع تناقش أمن الطاقة، ولا بد من الخروج بنقاط. دعني أوضح نقطة إن سمحت لي، نقطة مهمة ذكرها ضيفكم الكريم، وهي موقف الدول الأوروبية خاصة. كان هناك موقف متقاعس من أجل إيقاف هذه الحرب وإيقاف العدوان الإيراني، رغم أنه دول الاتحاد الأوروبي هي من أكبر شركاء التجاريين لكل دول الخليج العربي. كافة دول الخليج العربي لديها علاقات استثمارية وتجارية مع دول الاتحاد الأوروبي، ولكن لم نشهد أي تدخل. بالعكس، كان هناك اتصالات بين الرئيس الفرنسي ورؤساء وزراء من دول الاتحاد الأوروبي برئيس الوزراء أو الرئيس الإيراني، هذا أعطاهم زخم لا يمكن أنه نسيانه. فأنا أعتقد هذا الدرس سيكون لابد من أخذه بالاعتبار خلال السنوات القادمة في بما إذا تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية. هذا من جانب. من جانب آخر، أنا أعتقد أنه لا يزال يعني موقف العالم ينتظر لماذا؟ لأنه أمن الخليج هو وأمن مضيق هرمز يعتمد على الموقف الدولي. الموقف الدولي لم يكن بالمستوى المطلوب، ولذلك اليوم هناك هاي مجموعة السبع ستجتمع. ماذا ستكون قراراتها؟ هل سيكون هناك التوقيع يوم الجمعة ونقرأ تفاصيل هذا الاتفاق، أم سيؤجل إعلانه لفترة قادمة؟ هذه جميعها تجعل أنه الأسواق تنتظر بفارغ الصبر، وسيكون هناك خارطة جديدة لأمن الطاقة في العالم، سواء من منطقة الخليج العربي أو باقي المنتجين للنفط والغاز في العالم.
0: طيب دكتور أحمد الشهري، إيران أعلنت أن وفدا إيرانيا سيزور عددا من دول الخليج قبل يوم الجمعة موعد التوقيع على مذكرة التفاهم. برأيك ما الذي تسعى إيران لبحثه مع دول الخليج، وما الرسالة التي تريد إيصالها قبل توقيع مذكرة التفاهم؟
2: إيران لا زالت تردد نفس الأسطوانة: نحن لم نستهدف دول الخليج، ونحن لم نستهدف السيادة، نحن استهدفنا المصالح الأمريكية. هذه الرواية الحقيقة مشروخة، ورواية لم تعد مقبولة ولا مسموعة في دول الخليج، بل هو انتهاكا للسيادة وانتهاكا لحق الجوار، واعتداء ساترا وغادرا على دول الخليج، ولم تفرق بين قريب أو بعيد. عمان التي كانت تستضيف المفاوضات من عام 2015 أيضا استهدفت، وكذلك قطر التي كانت أيضا وسيط استهدفت، واستهدفت المقرات المدنية، مطار الكويت المدني، وأيضا مصافي ومستودعات غاز في البحرين، وكذلك أيضا في السعودية وفي الإمارات وفي بقية الدول. هذا الحقيقة لا يبرر أي شيء عدوان، خصوصا أن هذه الدول اتخذت موقفا تاريخيا من قبل حرب 12 يوم، عندما أعلنت أن ليس لها علاقة بالحرب ولن تسمح باستخدام أراضيها أو مطاراتها. لكن للأسف إيران تريد أن تذهب إلى النقطة الحساسة جدا لذوي ذراع المجتمع الدولي باستهداف دول الخليج.
0: طيب دكتور أحمد، يعني طيب يعني برأيك ما المطلوب من إيران، ما المطلوب منها لتبديد مخاوف دول الخليج وصولا لإعادة ترميم علاقاتها مع دول الجوار التي تضررت بفعل الاعتداءات الإيرانية على الدول الخليجية؟
2: والله يا أستاذ يحيى، المطلوب وهو الذي نقوله من عام 79 إلى اليوم، وهو لابد أن يأتي في يوم من الأيام، ولا بد أن يكون هذه مسؤولية المجتمع الدولي، وهو إخراج إيران من حكم الثورة وعودتها إلى حكم الدولة. لأن حكم الثورة كما نشاهد الآن بلطجة في البحر هنا، وتهديد في باب المندب، وكذلك ربط لبنان بالخليج. ما دخل إيران أن تدخل لبنان في هذا الموضوع؟ هل لبنان مقاطعة أو محافظة في إيران؟ لبنان دولة مستقلة، وقد ذكر ذلك السيد جوزيف عندما قال نحن دولة مستقلة وننهي صراعنا مع إسرائيل بطريقتنا وبأسلوبنا، وليس بورقة تأخذها تلعبها إيران. هذا تدخل سافر، هذا عمل الحقيقة لابد أن يعاد النظر فيه، سواء كان من عقلاء إيران أو من المجتمع الدولي، لأن إيران بالطريقة هذه ستبقى مزعزعة للأمن في المنطقة. فلذلك الذي يريده العالم وتريده المنظومة الخارجية أن يكون في إيران دولة تحترم العهدات، تحترم المواثيق، تحترم السيادة، تحترم أيضا حقوق الجار، وكذلك تطبق المعاهدات. معاهدة 82 للبحار يفترض أنها تكون مطبقة، وأيضا تترك الدول المجاورة في حالها. ما دخلها تعمل 50 فصيل في العراق وتعمل دولة داخل الدولة في لبنان، ولا دولة داخل الدولة في اليمن، وتبعث لهم المليارات للتسليح من الصاروخ إلى الطيارة المسير. هذا الحقيقة يجعل من إيران دائما في مكان عدم الثقة من جميع الدول العالم، وخصوصا من دول الجوار التي طيب. الآن أعتقد أنها بعد هذه الأحداث ترى نفسها أصبحت أكبر من ذي قبل، وبالتالي كأنها تريد أن تفصل الأمن المنطقة كما تشاء، وهذا لن تقبل به دول الخليج.
0: طيب دكتور مصطفى، قبل قليل قلت إن خريطة جديدة لأمن الطاقة ستتشكل في العالم في المرحلة القادمة، ما هي ملامح هذه الخريطة؟
1: ما ملامحها حتى ظهرت خلال الحرب. يعني الدول المنتجة للنفط والغاز، الدول الخليجية أقصد، كان هناك مجموعتان، المجموعة الأولى العراق والكويت لم تتمكن من تصدير أي برميل من النفط من إنتاجهما، وكان لديها قابلية لخزن لا تتجاوز 6 أيام، بالنسبة للعراق والكويت 10 أيام. المملكة العربية السعودية كان هناك ميناء ينبع يصدر يوميا 770 ألف برميل، ارتفع إلى 5 مليون برميل، وهذه نسبة كبيرة من 7 مليون برميل هو هذه صادرات المملكة قبل الحرب. هذا يدل على أنه هناك طرق أخرى. بالنسبة للإمارات كان هناك ميناء الفجيرة، وأيضا اليوم يتم شق طريق، يعني بمعنى أنه لتصدير النفط خارج مضيق هرمز. عمان لديها يعني إمكانية لتصدير نفطها لأنها خارج مضيق هرمز، هناك خط سوميد من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط. هذه جميعها جزء من، كما قلت، هي ليست المنتجين والمستهلكين فقط، طرق الإنتاج. قد يكون هناك طريق آخر إلى البحر المتوسط خلال المملكة العربية السعودية وخلال سوريا والأردن إلى البحر الأبيض المتوسط. هناك أساليب وطرق جديدة لابد أنه يتم التفكير بها وتنفيذها. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، هناك منتجين من خارج أوبك ومن خارج دول الخليج العربي، سيكون هناك تنافس على حصص الإنتاج. على سبيل المثال، بالنسبة إلى الإنتاج الغاز الطبيعي المسال، قطر هي إحدى أكبر 3 دول في العالم، كان قبل الحرب إنتاجها السنوي 77 مليون برميل، كانت تخطط لزيادته إلى 110 مليون برميل، ولكن العدوان الإيراني على رأس لفان الذي يضم 12 خطا تم تدمير خطين منه، وكان هناك يعني دراسة أنه قد يكون هناك تأخير في زيادة الإنتاج لأكثر من سنة ونص، ولكن يظهر أنه الدراسات أظهرت أنه سيكون هناك عودة عاجلة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال. هذه أيضا بالنسبة إلى مجمعات النفط والتكرير في دول الخليج العربي الأخرى المنتجة، هذه جميعها تجعل أنه لابد من إيجاد سبل فيما إذا عاودت إيران لإغلاق مضيق هرمز. لماذا؟ لأنه دورها في منطقة الخليج لا يزال دور غير آمن، ليس لا. هناك سلام واضح بالنسبة إلى دول الخليج تجاه إيران واتجاه إيران إلى دول الخليج.
0: شكرا لك دكتور مصطفى البزركان، خبير أسواق الطاقة ورئيس مركز معلومات ودراسات الطاقة في لندن. كما أشكر ضيفي في الرياض دكتور أحمد الشهري الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. شكرا لكما ضيفي الكريمين.

0: بين واشنطن ودمشق وبيروت وتل أبيب يطفو ملف حزب الله مجددا على سطح الأحداث. تصريحات لافتة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إشادة بالرئيس الشرع، وحديث عن دور سوري محتمل في مواجهة حزب الله داخل لبنان. دمشق تسارع إلى النفي، وبيروت لم تتلقى أي إشارات رسمية بهذا الاتجاه. أما إسرائيل فتواصل ضغوطها العسكرية والسياسية على الجبهة اللبنانية. فهل تسعى واشنطن إلى رسم دور إقليمي جديد لسوريا؟ وكيف تنظر دمشق إلى هذه الطروحات في ظل أولوياتها الداخلية وحساسيات الماضي؟ وهل تستطيع المحافظة على سياسة النأي بالنفس عن صراعات الإقليم؟ أم أن تعقيدات المرحلة المقبلة ستفرض عليها خيارات أكثر صعوبة؟ فاتحا بابا واسعا من التساؤلات، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدلي بتصريحات بشأن إمكانية أن تتولى سوريا التعامل مع حزب الله بدلا من إسرائيل، مشيدا بالرئيس أحمد الشرع، وأن دمشق قد تكون قادرة على إنجاز ما تعجز تل أبيب عن تحقيقه من دون الانزلاق إلى مزيد من الدمار داخل لبنان. دعونا نستمع إلى الرئيس الأمريكي.
1: أعتقد أن الحرب مع لبنان هي الصغرى، إيران هي الحرب الكبرى، والاتفاق النووي مع إيران يمكن أن يصمد، هي حرب ثانوية، ولدينا علاقة رائعة مع نتنياهو، لكن أعتقد أن عليه الآن أن يتصرف بمسؤولية أكبر تجاه لبنان، وقد اقترحت على إسرائيل أن يترك لسوريا أمر حزب الله.
0: غير أن هذه الرؤية الأمريكية تصطدم حتى الآن بموقف سوري معلن وواضح، إذ نفى الرئيس الشرع أكثر من مرة وجود أي نية للتدخل في لبنان، مؤكدا أن الأولوية هي دعم الاستقرار ووقف الحروب وليس توسيعها. نستذكر ما قاله الشرع، لنستمع.
2: في ناس لسه بيطرحوا إشاعات عن تدخل سوري في لبنان وما شابه ذلك، وأعتقد أن هذا الشيء كمان غير صحيح. عم نطرح إيقاف الحرب دائما، وأنه تكون في تقوية للمؤسسات، وأنه يكون في ربط اقتصادي وتهدئة الأوضاع.
0: أيضا فإن دمشق تسعى إلى ترسيخ معادلة مختلفة تماما عن تلك التي حكمت العلاقات السورية اللبنانية خلال العقود الماضية، فخطاب الدولة السورية الجديدة يركز على احترام سيادة لبنان وعلى التعاون الأمني لضبط الحدود ومنع تهريب السلاح، لا على العودة إلى أي دور عسكري مباشر داخل الأراضي اللبنانية. مرة أخرى نستمع للرئيس السوري.
2: في أولويات بالعلاقة بين سوريا ولبنان، لأنه أساساً كانت مبنية بشكل صحيح، وفي جرح لبناني بسبب تدخلات سوريا، وفي جرح سوري بسبب تدخلات حزب الله في سوريا. فبالتالي نحن ارتأينا أنه نؤجل الحوار في الموضوع هذا، بالأخص أيضا في مزارع شبعة وهي جزء منها بإيد الإسرائيليين، وبنفس الوقت مختلفين نحن واللبنانيين عليها، هي إلنا ولا لإلهم.
0: وفي المقابل تبدو واشنطن معنية بزيادة الضغوط على حزب الله وإيران عبر توسيع دائرة الخيارات المطروحة أمامها، حتى لو بقي بعضها في إطار السياسة أو الرسائل السياسية والنفسية أكثر منه في إطار الخطط التنفيذية. ولهذا السبب جاء أيضا نفي المبعوث الأمريكي توم براك للتقارير التي تحدثت عن تشجيع أمريكي مباشر لسوريا على إرسال قوات إلى لبنان. أما إسرائيل فكانت قد أعلنت أنها لن تغادر الأراضي التي احتلتها خلال الحرب، وخاصة في سوريا، فهي تنظر إلى حزب الله باعتباره التهديد الأمني الأكثر خطورة على حدودها الشمالية. فهل تريد فعلا تدخلا سوريا على الأرض في لبنان، أم تطمح أن يبقى مجرد سيناريو ووسيلة إضافية لإرباك حزب الله وزيادة الضغوط عليه؟ إذن في الواقع حتى اللحظة لا تبدو دمشق مستعدة لتحمل كلفة مغامرة عسكرية جديدة وفق التصريحات الرسمية، لا سياسيا ولا أمنيا ولا حتى اقتصاديا، خاصة في ظل أولويات داخلية ملحة تتعلق بإعادة بناء الدولة واستعادة الاستقرار. كما أن الذاكرة السورية واللبنانية معا لا تزال مثقلة بتجارب الماضي، تحديدا ما خلفته الوصاية السورية على لبنان في ظل حكم عائلة الأسد، ما يجعل أي حديث عن عودة قوات سورية إلى لبنان شديد الحساسية. فهل أراد ترامب توجيه رسالة سياسية إلى حزب الله أكثر من طرح خطة عملية قابلة للتنفيذ؟ وهل تسعى واشنطن إلى اختبار استعادة أو استعداد دمشق للعب دور أمني إقليمي جديد؟ وهل يمكن أن يتحول التنسيق الحدودي السوري اللبناني إلى مدخل لضغوط أكبر على الحزب؟ والأهم، هل تفضل إسرائيل بقاء المواجهة تحت سقف الضغوط السياسية والأمنية، أم أن بعض دوائرها ترى مصلحة في إيجاد تقارب سوري لبناني يضعف خصومها من دون أن تنخرط مباشرة في المواجهة؟

0: ولمزيد من النقاش رحب بضيفي من دمشق أحمد مظهر سعدو الكاتب والباحث السياسي، ومن حيفا دكتور مطارس شحادة مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معك أستاذ أحمد مظهر، هذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه الفكرة، كيف تقرؤونها في سوريا؟ هل هي رسالة سياسية أم أنها بالفعل تعكس رؤية أمريكية جدية لدور سوري في لبنان تحديدا ضد حزب الله؟
1: كل التحية لكم وللمشاهدين جميعا لضيفكم الكريم. أنا باعتقادي أنها رؤية سياسية ورسائل سياسية جديدة، لكن أيضا في إطار الضغوط التي يمارسها ترامب سواء كان على حزب الله أو أيضا على نتنياهو الذي قد يكون قد اختلف معه في بعض القضايا خلال الأيام الأخيرة. لكن على الإطلاق هناك سياسة جديدة في سوريا تعاد صياغتها في المنطقة والإقليم وخاصة في لبنان على أسس مختلفة تماما، وتنتج قطيعة كلية مع الماضي الذي عانى ما عانى منه الشعب اللبناني من خلال وجود نظام الفاشيست الأسدي في لبنان وما أدى إليه من دماء كثيرة ومآس لها أول وليس لها آخر. ليس هناك الآن في تفكير الحكومة السورية أي إمكانية للتدخل داخل لبنان، وهذا الموضوع أكده الرئيس شخصيا وأكدته أكثر من جهة أمنية في سوريا. يضاف إلى ذلك أن الاشتغال الحقيقي الآن والتنسيق مع لبنان هو من أجل إنهاء حالة الملفات العالقة بين الطرفين، ومنها موضوع ترسيم الحدود الذي هو بالتأكيد الآن فيما لو أنتج بشكل جدي وصحيح ينتج حالة كما أشرتم في مقدمتكم إلى ضغط مزيد من الضغط على حزب الله، وبالتالي إنهاء أي إمكانية لورود دعم له من خارج إطار الدولة اللبنانية وخاصة من بقايا الفلول أو الشبيحة في سوريا. باعتقادي الأهم حاليا بالنسبة للسوريين هو بناء سوريا، الدولة التي تبني نفسها الآن وتعيد الاستقرار إلى سوريا وتعيد لملمة التشظي والتفتت الموجود، أنهت ملف شمال شرق وهي بصدد الآن إنهاء ملف الجنوب، لكن أبدا ليس هناك في منظار السياسة السورية أي تفكير بالولوج في الوحل اللبناني مرة أخرى، وهذا موضوع ليس فقط معلن وإنما هو حقيقة واقعة لا يمكن أن يكرر خطأها السوريون.
0: طيب دكتور مطانس شحادة، كيف استقبلت الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية هذا التصريح؟ وهل يفهم منه انتقاد ضمني لإسرائيل ولأدائها في مواجهة حزب الله، أم أنه كذلك يمكن اعتباره مخرج ل معضلة احتلال إسرائيل لأراض في لبنان في إطار التوافق والاتفاق الأمريكي الإيراني؟
2: مساء الخير أستاذ يحيى، وتحيات الضيف الكريم والمشاهدين. يعني إسرائيل لا تتعامل بجدية مع هذا الاقتراح أو ما يعني صدر عن الرئيس ترامب. يبدو أنه يعني وفقا للقراءة الإسرائيلية، أولا إسرائيل لا تثق بالنظام السوري الجديد، لا تثق بالدولة السورية، وإسرائيل تتعامل معه كتهديد أمني مثل باقي دول المحيط. ما دام لا يوجد اتفاق بين إسرائيل وبين الدولة السورية وبين النظام السوري الجديد يعني يخضع فيه النظام السوري إلى مطالب إسرائيل وشروط إسرائيل، ويعطي عمليا يوفر كحرس حدود أو يوفر ما تدعي إسرائيل الأمن في الحدود الشمالية، بالنسبة لإسرائيل لا ثقة بهذا النظام وتتعامل معه بالأدوات العسكرية. وعلى أرض الواقع إسرائيل تحتل الأراضي في جنوب سوريا غير يعني بالإضافة إلى الجولان السوري المحتل. وأعتقد أنه الهم الإسرائيلي الأساسي يعني أو يعني العنوان الأساسي الذي تريد إسرائيل فرض ربما على سوريا الآن بالتعاون مع الرئيس ترامب والولايات المتحدة هو محاولة منع استمرار وصول الأسلحة كما تدعي إسرائيل عبر سوريا إلى حزب الله. يعني إسرائيل ادعت في خلال الحرب الأخيرة أنه ما زال هناك وصول أسلحة لحزب الله عن طريق سوريا وعن طريق أيضا يعني تجار سلاح سوريين، هذا ما ادعته إسرائيل مؤخرا. لذلك إسرائيل لا تعير أو لا تتعامل بجدية مع ما يقول الرئيس ترامب، وتريد الاستمرار بالوضع الراهن، يعني لا تريد تغيير المعادلات حاليا أمام سوريا، لأنه كما سمعنا نتنياهو يعني قبل بالأمس قال بشكل واضح أن إسرائيل ستستمر باحتلال الأراضي في الدول العربية، سوريا، لبنان، وقطاع غزة، ولن تعطي أي أحد، يعني توكل أي أحد بعد السابع، تجربة السابع من أكتوبر، كما قال نتنياهو، بعمليا لا تثق بأي أحد لحماية حدود الدولة. فلذلك هذه الأمور ربما تكون يعني بالون اختبار أو فقاعة يريد ترامب فحص هذا الموضوع أمام الجانب السوري، ولكن أعتقد أنه لم يأتي بتنسيق مع الطرف الإسرائيلي، وإسرائيل لن توافق على هذا الحل، ناهيك أنه هذا الحل أو هذا الطرح يعني يتطلب بالضرورة تقوية الجيش السوري وتسليح الجيش السوري وإعادة ترميم قدرات سوريا العسكرية، وإسرائيل لا تريد ذلك أيضا. فلذلك على يعني في الحالتين أو في جميع الحالات إسرائيل تعتقد أو ترى في هذا الاقتراح كان اقتراح يحمل مخاطر أولا عسكرية وسياسية، وثانيا يعني يعيد تشكيل المنطقة. بالإضافة أنا على قناعة أنه يعني النظام السوري لا يريد التدخل، هذا غير مقبول عليه أيضا في سوريا، ولكن أنا أتحدث من وجهة نظر إسرائيلية، إسرائيل سترفض أو لا توافق على هذا الاقتراح لأنه يحمل أولا تداعيات قد تؤدي إلى الطلب أمريكي من إسرائيل الانسحاب من الأراضي السورية المحتلة إلى إعادة بناء الجيش السوري، والمطلب الإسرائيلي الحالي هو التعامل مع ما تدعيه إسرائيل من تهريب أسلحة إلى حزب الله عبر الأراضي السورية.
0: أستاذ أحمد مظهر، يعني قلت إن الأولوية الآن بالنسبة للقيادة السورية هي الملفات الداخلية، والرئيس الشرع أكد أكثر من مرة أنه يحترم سيادة لبنان، لكن إلى أي حد يمكن أن تصمد القيادة السورية الجديدة في وجه الضغوط الأمريكية إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جادا في فكرته هذه بمنح القيادة السورية أو الجيش السوري دورا في مواجهة حزب الله؟
1: يعني أولا كما نعلم جميعا هناك تجربة مريرة لدى السوريين في لبنان من خلال وجود النظام السابق منذ تدخله في الحرب الأهلية 75 وحتى خروجه، وبالتالي لا أعتقد أن أحدا في سوريا، لا حكومة ولا شعبا، لا قوى معارضة ولا قوى موالية، من الممكن أن يقبل في الانخراط مرة أخرى في وحل أعاثوا يعني فيه فساد النظام السابق وأنتج ما أنتج من الويلات والدمار والخراب والخسارات حتى في الاقتصاد السوري والاقتصاد اللبناني. إضافة إلى ذلك أن المسألة بحد ذاتها وكما أشار الزميل أنها هي بالون اختبار ليس أكثر، يعني حتى ترامب ليس جديا في ذلك كما أعتقد، وهو يعرف تماما أن المسألة بالنسبة للسوريين حاليا خارج هذا الإطار وبعيد عنه، والحوار مستمر الأمريكي السوري في هذا السياق وسواه، بمعنى آخر يعني دائما الحوار اليومي سواء كان مع براك أو سواه في إطار كل التغيرات التي تحصل وكل قضايا الداخلية والخارجية أيضا، بمعنى هناك تواصل حقيقي، ولا أعتقد أن هذا التواصل أدى إلى توافقات ما بين حكومة دمشق وبين الأمريكان حول وجود سوري جديد في لبنان، وهذا يعني يقلق ليس فقط السوريين، يقلق الإقليم حتى بشكل عام إذا ما أعيد مرة أخرى وجود استطالات في المنطقة وخروج عن الحدود السورية باتجاه أي دولة أخرى، وهذا يعطي بعدا لا أعتقد أنه ينتج حالة من الاستقرار. الاستقرار مهم جدا لدى السوريين حاليا، وتوحيد سوريا هو الأهم، وبالتأكيد إسرائيل يعني وكما أكدت أكثر من مرة أنها بصدد تفاهم أمني ما مع حكومة دمشق، هذا التفاهم تعثر كثيرا، الآن من الممكن جدا أن يكون هناك ضغوط باتجاه إعادة إنتاجه مرة أخرى من أجل الوصول إلى تفاهم قد يكون تحديثا لاتفاق فضل الاشتباك 74 أو قد يكون جديدا، لكن على الإطلاق لن يكون بالإمكان الغوص في وحل آخر أو الخروج خارج إطار الوضع الداخلي السوري، ونحن في سوريا قلقون جدا عن التدخلات أو من خلال التدخلات في الأراضي التي دخلتها إسرائيل بعد 8 ديسمبر، وكذلك اللعب بورقة السويداء الذي كانت وما زالت مستمرة باللعب فيها من أجل مصالحها ومن أجل أن تضغط أيضا في إطار إنتاج شروط أفضل بالنسبة لها في موضوع التفاهم بين دمشق وإسرائيل، والذي هو يعني ليس بعيدا عن الإمكانية للتحقق أو التحقيق.
0: طيب دكتور مطانس، قلت إن إسرائيل لا تثق بالنظام السوري الجديد وتتعامل معه كتهديد أيضا، لكن يعني في حال تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية ضغطت على إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان ومن الأراضي التي تحتلها في الجنوب تنفيذا للاتفاق الأمريكي الإيراني. كيف سيكون الموقف الإسرائيلي حين ذاك؟ أليس من مصلحة إسرائيل أن يكون هناك تدخل سوري في مواجهة حزب الله وبالتالي يعني تكون مرتاحة أمنيا في منطقة شمال إسرائيل؟
2: يعني الصورة مركبة ومعقدة أكثر من ذلك. يعني أنا لا أعتقد أولا أنه يعني سيكون مقايضة بين الانسحاب من الأراضي من اللبنانية المحتلة من جنوب لبنان مقابل تدخل سوريا في لبنان. أعتقد أنه هذا يعني أيضا غير مقبول على إسرائيل، أولا لأنها ترى يعني أنه يعني من الناحية العسكرية إسرائيل لا تريد أيضا أن يتم يعني أن تكون لبنان تحت السيطرة السورية أو تحت الاحتلال السوري، أن يعني تعطي أفضلية استراتيجية للجيش السوري أن تنسحب إسرائيل من جنوب لبنان ويأتي مثلا القوات السورية أن تكون متواجدة في البقاع أو على يعني توسيع الحدود بين إسرائيل والقوات السورية. هذا بالجانب العسكري أيضا يعني أعتقد أن إسرائيل لا ترغب بذلك، بالإضافة أنه الجانب المبدئي أنه هذا غير مقبول على إسرائيل. إسرائيل لا تريد الانسحاب من جنوب لبنان، لا تريد الانسحاب من جنوب سوريا، ولا تريد استبداد يعني حزب الله بقوات النظام السوري في لبنان، ولا تريد تعزيز قدرات الجيش السوري، خاصة أن الحديث أنه تعزيز القدرات يأتي بالتعاون مع تركيا والجيش التركي، وإسرائيل تخشى ذلك، لا تريد توسيع نفوذ تركيا داخل سوريا. وأعتقد أنه هذا يعني غير مقبول أيضا على الدول العربية الخليجية بالأساس التي تربطها علاقات جيدة بالنظام السوري. يعني كل هذا الموضوع غير منطقي وغير قابل للتنفيذ على الأقل في الشروط والظروف الحالية. على ما يبدو رئيس ترامب لا يفهم تماما المنطقة. إسرائيل لا تقبل هذه المقايضات. إسرائيل كما توضح باستمرار وخاصة يعني منذ 7 أكتوبر وتحديث عقيدتها الأمنية والعسكرية. سمعنا نتنياهو قال بوضوح بالأمس إنه إسرائيل غيرت بدلت جددت العقيدة الأمنية وجزء منها هو خلق إطار أو حزام أمني يلف كافة حدود إسرائيل ولا تريد تعزيز قدرات أي طرف من الأطراف العربية
0: وضحت
2: في الجهة المقابلة.
0: أشكرك جزيلا دكتور مطانس شحادة مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل، كنت معنا من مدينة حيفا. شكر موصول أيضا لضيفي في دمشق أحمد مظهر سعدو الكاتب والباحث السياسي، شكرا لكم.

0: مدينة الخليل بالضفة الغربية في قلب مواجهة سياسية وقانونية. وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش يعلن سحب صلاحيات التخطيط والبناء من بلدية المدينة ونقلها إلى جهات إسرائيلية، والفلسطينيون يعتبرونها استهدافا مباشرا للاتفاقيات الموقعة وتمهيدا لمزيد من السيطرة. فما طبيعة هذا القرار، وهل يمثل إلغاء عمليا لاتفاقية الخليل، وكيف يندرج ضمن سياسة الضم والتوسع الاستيطاني التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية، وما هي خيارات السلطة الفلسطينية والفصائل في مواجهة هذه الخطوة؟ في خطوة تحمل أبعادا تتجاوز الجانب الإداري والتقني، وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يعلن إلغاء ترتيبات التخطيط والبناء المنصوص عليها في اتفاقية الخليل الموقع عام 1997، وسحب هذه الصلاحيات من بلدية الخليل ونقلها إلى الجهات الإسرائيلية المختصة. دعونا نستمع إلى ما قاله سموتريتش.
1: أود أن أكشف لكم اليوم عن خطوة تاريخية أنجزناها بالأمس، فبعد عقود من القيود التي فرضتها اتفاقيات أوسلو على سلطات التخطيط والبناء في المجتمع اليهودي في جبل الخليل وفي الأماكن المقدسة في يهودا والسامرة، اتخذنا قرارا حاسما يغير الواقع.
0: القرار لا يقتصر على ما يعرف بالحي الاستيطاني في قلب المدينة، بل يمتد ليشمل المواقع الدينية والتاريخية وفي مقدمتها الحرم الإبراهيمي، بما يعكس تحولا سياسيا وقانونيا بالغ الدلالة. في المقابل جاء الرفض الفلسطيني واسعا، إذ اعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن القرار يمثل انتهاكا للاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي، بينما رأت حركتا حماس والجهاد الإسلامي أنه يندرج ضمن مشروع الضم والاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية. رئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري أعلن رفضه القرار الإسرائيلي بسحب صلاحيات التخطيط والبناء من البلدية، وأكد على تمسك الهيئة بكامل صلاحياتها وفقا للاتفاقيات المبرمة. دعونا نستمع لما قاله الجعبري حول هذا القرار.
2: هو ليس غريبا على سموتريتش والعقلية اللي بيقود فيها الحكومة الإسرائيلية، للأسف يعني قرار عنصري يهدف إلى سحب صلاحيات بلدية الخليل. بلدية الخليل هي صاحبة السيطرة على كامل أنحاء المدينة، وهذا بالاتفاقيات السياسية. حتى سموتريتش لا يحترم نفس رئيس الوزراء اللي هو بيعمل في حكومة نتنياهو، لأنه هو من وقع هذا الاتفاق، ولا يحترم الإدارة الأمريكية التي أشرفت على توقيع بروتوكول الخليل. إن احنا بنحكي فيه اليوم موجودين في قلب البلدة القديمة وفي قلب الحرم الإبراهيم الشريف. احنا في بلدية الخليل أصحاب السيطرة الكاملة على كل أنحاء المدينة، هذا ضمن الاتفاقيات وضمن المواثيق الدولية.
0: فعليا يمكن النظر إلى القرار باعتباره حلقة جديدة في مسار الضم الزاحف الذي تتبعه الحكومة الإسرائيلية الحالية في الضفة الغربية. والأهمية الخاصة للخليل تنبع من أنها المدينة الوحيدة التي خضعت لترتيبات خاصة ضمن بروتوكول الخليل الذي وقع خلال حكومة نتنياهو الأولى، وشكل جزءا من منظومة اتفاقيات أوسلو التي نظمت العلاقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. إذن اللافت في هذا القرار أنه يأتي ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة الإسرائيلية خلال الأشهر الماضية، وشملت إلغاء القيود القانونية التي كانت تمنع بيع الأراضي للفلسطينيين للإسرائيليين وفق التشريعات الأردنية السابقة، ورفع السرية عن سجلات الأراضي، وتوسيع صلاحيات المؤسسات الإسرائيلية في ملفات التسوية والتسجيل والترخيص وغيرها. وعند وضع هذا القرار في سياقه التاريخي، فإنه يضاف إلى منظومة طويلة من التشريعات والأوامر التي استخدمت لإعادة تشكيل واقع الملكية والسيطرة على الأراضي الفلسطينية، من بينها قانون أملاك الغائبين عام 1950، وقانون الاستحواذ على الأراضي عام 1953، والأمر العسكري رقم 291 للعام 1968 الذي جمد عمليات تسوية الأراضي في الضفة الغربية. فهل يشكل القرار إلغاء أحد أهم مخرجات اتفاق الخليل، وهل نحن أمام انتقال من إدارة الاحتلال إلى فرض سيادة قانونية وإدارية مباشرة على أجزاء من المدينة؟ وما مدى قدرة السلطة الفلسطينية على توظيف الاتفاقيات الموقعة والمرجعيات الدولية لوقف هذه الخطوات؟

0: وللمزيد حول هذا الموضوع أرحب بضيفي من عمان الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية. أهلا بك دكتور مصطفى، ما الذي يمثله هذا القرار وما هي خطورته في إطار التصاعد الكبير في الهجمة الاستيطانية في الضفة الغربية خاصة خلال الأشهر الأخيرة؟
1: شكرا لك وتحياتي لكم جميعا. هذا القرار يمثل ثلاثة أشياء في غاية الخطورة. الأمر الأول، هذا القرار هو جزء من عملية الضم والتهويد للضفة الغربية بكاملها، ليس لجزء فقط هنا أو هناك، ليس لمنطقة من المناطق، بل ضم وتهويد الضفة الغربية بمدنها وقرائها وقراها بالكامل. الأمر الثاني، هذا القرار يعني انتهاء اتفاق أوسلو، يعني إسرائيل تقتل اتفاق أوسلو بالتدريج، ولكن في الواقع هو لم يعد له وجود. وإلا بماذا نفسر إزالة مخيمات طول كرم ونور شمس وجنين في قلب منطقة ألف التي يجب أن تكون تحت سيطرة السلطة الفلسطينية؟ بماذا نفسر إنشاء معسكر جيش إسرائيلي داخل منطقة ألف في قلب مدينة جنين؟ بماذا نفسر الآن هذه الإجراءات في قلب الخليل؟ بماذا نفسر مصادرة إسرائيل لـ 68% من ميزانية السلطة الفلسطينية؟ الذي يجري إنهاء الاتفاق أوسلو، وواهم من يعتقد أنه بقي شيء من اتفاق أوسلو، وإن كان قد بقي شيء فهو أمر تسعى إسرائيل لسلبه وإنهائه تدريجيا. الأمر الثالث والخطير جدا، أن ما نشهده في الضفة الغربية هو تكرار، وأنا يعني أشيد بذكركم للقوانين التي ذكرتموها قبل قليل، لأنها تثبت وتؤكد أن العملية الجارية في الضفة الغربية هي نفس عملية التوسع الاستعماري الاستيطاني الإحلالي الذي ساد في أراضي 48 وأدى إلى تحويل ملكية 92% من أراضي تلك المنطقة التي أقيمت عليها إسرائيل، بتحولها من 92% من ملكية الفلسطينيين إلى أقل من 2.8% اليوم. إذا نحن أمام عملية خطيرة هدفها الضم والتهويد والتهجير. السؤال الرئيسي هنا، كيف يجب أن يكون الرد على ذلك؟
0: وهذا هو السؤال التالي بالفعل، كيف يمكن ما هي خيارات الفلسطينيين، وكيف يمكن للسلطة الفلسطينية وكذلك الفصائل مواجهة هذه الهجمة غير المسبوقة منذ 7 أكتوبر، وحتى قبل خلال الأشهر الأخيرة تضاعفت بشكل كبير، وبات الاستيطان يتغلغل حتى داخل القرى الفلسطينية، وأنت تعلم تماما ذلك دكتور مصطفى.
1: تماما، والاعتداءات أضف إلى ذلك ليس فقط التوسع الاستيطاني، بل اعتداءات عصابات الإرهاب الصهيونية الاستيطانية التي تدعمها وتمولها وتحميها الحكومة الإسرائيلية. أنا برأيي أن السلطة الفلسطينية ستبقى عاجزة تماما عن مواجهة كل هذا الذي يجري، والدليل أن كل ما تقدمه بيانات استنكار وإداني، وستبقى عاجزة ما دامت ما زالت تتمسك بوهم إمكانية الحل الوسط مع الحركة الصهيونية، وبهم بوهم إمكانية التفاوض مع إسرائيل، وبوهم أن الولايات المتحدة قد تضغط على إسرائيل. هذه أوهام ثلاثة يجب التخلص منها. المخرج الوحيد هو فقط توحيد الصف الوطني على رؤية وطنية استراتيجية وطنية كفاحية مقاومة لما يجري في غزة وفي الضفة الغربية وفي كل أراضي فلسطين، التخلي عن وهم إمكانية الوصول إلى حل وسط، وإدراك الواقع والحقيقة أن هذا التحدي الذي يواجهه الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يهزمه إلا بوحدة قوى، ولا يمكن أن يهزمه إلا بالإصرار على الصمود والبقاء في أراضي فلسطين، وهذه أهم مهمة تاريخية اليوم أمام الشعب الفلسطيني، وأن يكون هذا الوجود وجودا مقاوما وليس مجرد وجودا سلبيا. وأخيرا، بتصعيد حملة فرض العقوبات والمقاطعة ليس على بضعة مستوطنين أو على بعض المستوطنات، بل على كل الحكومة والكيان الإسرائيلي الذي يقوم بعملية الضم والتهويد الجارية حاليا. العالم لا يخاطب حتى الآن بالصورة الواضحة من قبل كل المكونات الفلسطينية، وما زال العالم يدور في فلك ادعاء مساندته لحل الدولتين في حين أن إسرائيل قضت على حل الدولتين. هذه هي الحقائق التي يجب أن تواجه، أن نواجه نظام الاستعمار الاستيطاني الإحلالي مثلما نواجه نظام الأبارتايد العنصري والاحتلال الذي يعيشه الشعب الفلسطيني. والشعب الفلسطيني قادر إذا وحد طاقاته أن وصمد على أرض وطنه أن يفشل هذا المخطط، ولكن برؤية وبرنامج واستراتيجية واضحة.
0: طيب، إذا كانت إسرائيل في كل يوم تنهي ما تبقى من اتفاق أوسلو، لماذا تتمسك به القيادة الفلسطينية؟ وهل برأيك التحلل من هذا الاتفاق بالنسبة للفلسطينيين خيار واقعي؟
1: طبعا، لأنه ما هو أوسلو؟ أوسلو اتفاقيات عقدت مع إسرائيل، وهذا لا يعني إذا تخلى عنه الفلسطينيون أنهم يتخلون عن ما بنوه أو يتخلوا عن مكوناتهم بكل المجالات، لا، هذا أمر آخر. إنما الالتزامات تجاه إسرائيل وأهمها التنسيق الأمني هي ما يعيق تقدم الصفوف برأيي. بأي معنى يمكن الآن تفسير التنسيق الأمني وإسرائيل تبطش بالجميع بما في ذلك بالسلطة؟ بالتالي في مكونات لاتفاق أوسلو لا تستفيد منها إلا إسرائيل، وهذا ما يجب إلغاؤه. وبالمناسبة كان في قراران بإلغاء الالتزام باتفاق أوسلو في المجلس المركزي لمنظمة التحرير وفي المجلس الوطني، ولكن لم ينفذ وعدنا إلى نفس الدائرة المغلقة. المسألة مسألة خيارات، وهذه الخيارات أيضا تعني كيف يتوحد الصف الوطني. بدل أن تستمر المناكفات الداخلية وبدل أن يستمر يعني تجاهل ما يجري في قطاع غزة من دمار وتنكير ومحاولات لتجديد حرب الإبادة على شعبنا هناك، وبدل أن يتم التعامل مع هذه المخاطر الفعلية على أرض الواقع بمجرد البيانات والاستنكارات، هذا لم يعد يجدي لا محليا ولا عربيا ولا دوليا.
0: وهذه القرارات يعني لم يعد لها وزن، يعني كما تقول دكتور مصطفى، هذه القرارات التي تتخذها بعض الدول الغربية بفرض عقوبات على وزير متطرف هنا أو عن قيادي استيطاني هناك، كيف يمكن فهمها خاصة أنها غير مؤثرة عمليا؟
1: لا، هي طبعا نتيجة أمرين. أولا هي نتيجة ضغط شعوب هذه البلدان التي تستنكر ما تقوم به إسرائيل وتضغط على حكوماتها، ولكن بدل أن تنفذ الحكومات إرادة شعوبها بفرض مقاطعة شاملة على إسرائيل، تقوم باتخاذ إجراءات شكلية لتخفيف الضغط وتنفيسه. شو يعني فرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير وحدهم؟ ماذا يعني فرض عقوبات على بضعة مستوطنين؟ طب من يمول المستوطنين؟ الحكومة الإسرائيلية.
0: صحيح.
1: من هو سموتريتش وبن غفير؟ وزراء في الحكومة الإسرائيلية. من هو الداعم الأكبر لهم؟ نتنياهو رئيس الحكومة.

0: شكرا يحيى. مشاهدينا، هذه التغطية مستمرة من التلفزيون العربي في لوسيا للتطورات في الشرق الأوسط. هذه ساعة أخرى منها، نبدأها من تصريحات الرئيس الأمريكي حيث شدد دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران جيد وعادل، وأضاف خلال لقائه أمير قطر على هامش فعاليات مؤتمر مجموعة السبع في فرنسا، أضاف أن إيران ستواجه جحيما إذا حاولت تطوير سلاح نووي مستقبلا.
1: لقد قمنا بعمل جيد وأنجزنا اتفاقا عادلا مع إيران، لكننا لا نستثمر أي أموال هناك. الاتفاق ينتقل الآن إلى المرحلة الثانية، وإيران لن تحظى أبدا بسلاح نووي. هم يقولون ذلك بوضوح، لن يطوروه ولن يشتروه، وإذا ما فعلوا فسيندلع جحيم كامل عليها.
0: كما أشاد ترامب بدور دولة قطر في الوساطة، معتبرا أن ذلك كان عاملا مهما وإيجابيا.
1: العمل مع قطر كان رائعا، ويجب أن أقول إنكم في أخطر موقع، فأنتم الأقرب جغرافيا، لكنكم حاربتم وساعدتمونا، لذا أريد أن أشيد بكم ودائما ما ستكون صديقي.
0: بدوره أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن الاتفاق الأمريكي الإيراني يمثل خطوة مهمة جدا للمنطقة، مشيرا إلى أن استمرار الجهود سيحقق أمرا رائعا للمنطقة ولإيران.
2: الاتفاق الأمريكي الإيراني خطوة مهمة جدا، وهناك عمل لا يزال ينبغي القيام به. إذا وصلنا هذه الجهود فسنحقق أمرا رائعا للمنطقة ولإيران، ونحن مستعدون لتقديم المساعدة كلما طلب أصدقاؤنا ذلك.
0: وأشار أمير دولة قطر إلى أن الجهود خلال الأشهر الماضية لم تكن منصبة على الحديث عن الاقتصاد، بل كانت مكرسة للتوصل لاتفاق ينهي الحرب في المنطقة.
2: خلال الأشهر الماضية لم نكن مهتمين بالحديث عن الاقتصاد، إذ انصب تركيزنا على التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في المنطقة.
0: وفي الدوحة، عبر المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عن تفاؤل حذر تجاه مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مؤكدا أنها ستفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الأمن الإقليمي.
3: متفائلون بحذر بأن مذكرة التفاهم ستفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الأمن الإقليمي من خلال مفاوضات حول كثير من القضايا بما فيها البرنامج النووي. أي صراع لن ينتهي سوى بوجود طريقة مستدامة لإنجاز ذلك.
0: كما شدد المتحدث باسم الخارجية القطرية على وجود حاجة ملحة لحوار إقليمي لضمان الأمن والاستقرار بعد الحرب.
3: المنطقة لن تعود إلى ما كان يعرف بالأوضاع الطبيعية قبل الحرب، وهناك حاجة ملحة إلى حوار إقليمي لضمان الأمن والاستقرار بعد الحرب.
0: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن المفاوضات مع الولايات المتحدة ستبدأ في نفس يوم توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين، وأضاف عرقجي أنه بعد المرحلة الأولى ستستمر المفاوضات 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي يشمل المسألة النووية ورفع العقوبات.
4: سيتم التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم هذه قريبا، على الأرجح يوم الجمعة، في مكان سيتم تحديده لاحقا. بعدها ستبدأ جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي.
0: وقال عرقجي إن اتفاق إنهاء الحرب يشمل جميع الجبهات، مؤكدا أن لهذا الاتفاق طرفين، أحدهما الولايات المتحدة وإسرائيل، والآخر إيران وحزب الله.
4: لعل هذه أهم بنود المذكرة، أي إعلان الوقف الفوري والدائم للحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان. فمن وجهة نظرنا هناك طرفان في هذا الاتفاق، أحدهما أمريكا وإسرائيل، والآخر إيران وحزب الله. وأي هجوم عسكري على الأراضي اللبنانية من الآن وصاعدا يعد انتهاكا للاتفاق.

أكد رئيس الأمن القومي والسياسات الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن صمود طهران أجبر واشنطن على تغيير استراتيجي، حيث دخلت طاولة المفاوضات بشروط إيران، مضيفا أنه يتعين على واشنطن إثبات التزامها بإنهاء الحرب على لبنان والوفاء بجميع بنود مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن أي خرق لهذا الالتزام سيقابل برد حاسم وقوي، وأنه قد ولى عهد فرض القيود الأحادية على الإيرانيين وفق قوله. للمرة التاسعة منذ بداية العام الحالي عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار تقدم به الديمقراطيون للحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب حيال الحرب على إيران، وقد جاءت خطوة مجلس الشيوخ بعد 12 يوما من موافقة مجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية على مشروع القرار الذي يأمر بوقف الحرب على إيران إلى حين حصول الرئيس على تفويض بالأعمال القتالية من الكونغرس. وقد كان لافتا أن تمرير القرار داخل مجلس النواب تم بتأييد 4 أعضاء جمهوريين.

0: وللمزيد من المعلومات والتفاصيل أرحب من واشنطن بمراسل التلفزيون العربية عماد الرواج. ده عماد أهلا بك. أريد أن أسأل عن أمرين ربما هما مرتبطان. الأول فشل تمرير هذا القرار من مجلس الشيوخ، وهذا الأمر كان متوقعا. من جهة أخرى في سياق ردود الفعل، في يعني إلى أي حد تبدو جهود المشرعين من أجل الكشف عن بنود هذا الاتفاق جدية وحاسمة؟
1: طبعا كما أشرت حامد، كنا نتوقع بأن هذا القرار لن يمر من مجلس الشيوخ، لكن حتى لو مر جمال من مجلس الشيوخ، عفوا حامد، بعد أن مر من مجلس النواب كما تعلم، حتى لو مر من كلا الغرفتين يظل الفيتو من الرئيس الأمريكي. هو قرار إلى حد بعيد من الناحية الدستورية شكلي حتى لو صدر. بكل الأحوال هو لم يصدر، واليوم المشرعون لاحظنا يعني من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يطالبون الرئيس بالكشف عن تفاصيل هذا الاتفاق التي لم يكشف عنها بعد. كل ما لدينا هو تصريحات من نائب الرئيس الأمريكي وبعض التصريحات من مسؤولين أمريكيين داخل البيت الأبيض في اجتماعات مع الصحفيين، لكن النص نفسه لا نعرف ما هو. الإدارة الأمريكية تزعم مجموعة من الأمور، أريد أن ألخصها في عجالة. الأول أن إيران وافقت على تدمير اليورانيوم المخصب بالتعاون مع الولايات المتحدة. الثاني أن إيران تعهدت في نص الاتفاق بأنها لن تخصب أي كمية من اليورانيوم. أن الولايات المتحدة لم تتعهد بدفع أي أموال للإيرانيين في نص هذا الاتفاق. أن هناك استثمارات جرى الحديث عنها ب 300 مليار دولار، لكن هذه الاستثمارات ليست من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، ولكنها أموال ستقدمها دول ربما تريد الاستثمار في إيران. لكن هذا كله، أي الأموال ورفع الحصار عن والعقوبات عن الإيرانيين، مرتبط بسلوكهم. كما يقول المسؤولون الأمريكيون أن نص الاتفاق يتحدث عن ذلك، يتحدث عن أن أي أموال أو أي رفع للعقوبات يرتبط بشكل أساسي بالسلوك الإيراني، وهناك نافذة زمنية من 60 يوما يجب أن يتم التوصل لاتفاق خلالها، هي قابلة للتمديد. وهذا يقول المسؤولون بأن تمت الإشارة إليه أيضا في نص الاتفاق. يقول أيضا جيدي فانس نائب الرئيس بأن نص الاتفاق يحتوي على بند يتعلق بالصواريخ، عولج تحت ما يسمى قطع علاقة إيران بالحلفاء، أو للدقة بالمجموعات الإرهابية. هذا كل ما لدينا عن هذا الاتفاق. هو يوحي في الرواية الرسمية الأمريكية، يوحي بأن الولايات المتحدة حققت كل ما تريد، لكن هناك تشكك في أوساط الصحافة الأمريكية والمراقبين. الصحف الأمريكية الكبرى نيويورك تايمز واشنطن بوست عنونت هيئاتها التحريرية في افتتاحيات يوم أمس واليوم حامد بالقول إن الاتفاق غامض، بأن الإدارة الأمريكية خسرت هذه الحرب، بأن إيران خرجت أقوى مما كانت عليه قبل أن يتم شن هذه الحرب، أن إيران كانت ضعيفة بعد 7 أكتوبر، لكن هذا الاتفاق أنعشها مرة أخرى. وصحيح أنها ضعفت من الناحية العسكرية، لكنها الآن خرجت أقوى من الناحية الدبلوماسية والسياسية، وتستطيع إعادة بناء نفسها مرة أخرى. وليس هناك ضامن أن إيران تستطيع أو لا تستطيع غلق مضيق هرمز مرة أخرى، وليس هناك ضامن بأن إيران ستلتزم أو لا تلتزم بهذا الاتفاق. هذا الانطباع العام، ورصدناه في أوساط الديمقراطيين وفي أوساط الجمهوريين على حد سواء في الكونغرس.
0: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. من واشنطن مراسل التلفزيون العربية عماد الرواشد. وللمزيد من النقاش أرحب الآن من واشنطن أيضا بالدكتور بنيامين فريدمان، أستاذ الأمن الدولي في جامعة جورج واشنطن. سيد فريدمان أهلا بك معنا. كل ما لدينا حتى الآن من بنود هذه المذكرة هي مجرد تسريبات. هل نستطيع أن نفهم لماذا لم يكشف الرئيس ترامب أو الإدارة الأمريكية عن بنود هذا الاتفاق؟ يعني هذا الأمر قد يبدو مفهوما في إيران، لكن بالنسبة للولايات المتحدة ربما الأمر مختلف. هل يخشى الرئيس الانتقادات بخصوص هذا الاتفاق؟
2: نعم، أعتقد أن تفاصيل مذكرة التفاهم يبدو من المرجح أن تكون محرجة للبيت الأبيض، و سيكون الأمر صعبا من قبل الرئيس ليزعم بأن الصفقة تتصدى لبرامج الصاروخية وأيضا اليورانيوم عالي التخصيب. طبعا ترامب يقول العكس ويقول أننا لن نوفر أي أموال، ولكن يبدو أنه من المرجح أن جزءا من الاتفاق يرتبط بالإفراج عن الأصول المجمدة، ولكن لا نعرف كم، وبالتالي في نهاية المطاف سوف نعلم نص هذا الاتفاق. ويبدو لغاية الآن أن البيت الأبيض يريد أن يسوف قبل أن يكشف النقاب عن المحتوى لكي يدرأ بنفسه جانبا بعيدا عن الانتقادات.
0: طيب، هل يختلف هذا الأمر بعد التوقيع على المذكرة؟ يعني هل ستخفت هذه الانتقادات مثلا؟
2: كلا، الكثير من الانتقاد سوف يأتي من أولئك الذين كانوا بطبيعة الحال محافظين جدد ويريدون الحرب وجزء من الحزب الجمهوري، ولكن الديمقراطيون أيضا سوف يكونوا ناقدين لأنه من السهولة بمكان إحراج ترامب والاستهزاء به، لأن هذه الصفقة لا ترتقي إلى مستوى المناسبة. في واقع الأمر توفير أموال لإيران لقاء المفاوضات واستئنافها والعودة إلى الاتفاق الذي انسحب منه في حدته الأولى، الناس طبعا سوف ينتقدون ذلك. وبالإضافة إلى ذلك هناك طبعا فتح لمضيق هرمز، وهذا إنجاز، ولكن لم يكن ليغلق إذا لم تكن هناك حرب في المقام الأول. طبعا هذا مهم، الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج إلى ذلك بعد هذه الحرب السخيفة، ولكن مسؤولة بمكان أن يهزأ بترامب لأنه لم يحصل على الكثير بعد تلك المفاوضات.
0: طيب، مشرعون في الجانبين سواء من الديمقراطيين أو حتى الجمهوريين طالبوا بالكشف عن بنود هذه المذكرة حتى ولو بطريقة سرية لأعضاء الكونغرس في الغرفتين. إلى أي حد للمشرعين الحق في ذلك، وهل يغير هذا من الأمر شيئا؟
2: الأمر لا يرتبط بمعاهدة يتم التصويت بشأنها، ومن الصعوبة بمكان أن نقول أن الكونغرس ليس لديه الحق في وجود شيء يؤثر على السياسات الأمريكية. الشعب الأمريكي لديه الحق بالنظر في هذا النص، ولكن لا يمكن بطبع الحال الإبقاء على مذكرة التفاهم وبنودها سرا. أعتقد أنها سربت لغاية الآن، شاهدت نسخة عن المسودة، ومن صعوبة بمكان الإبقاء على سرية هذا النص إذا ما أرادوا فعل ذلك، ويقينا سيكون هناك انتقاد، فربما يتعين على الإدارة أن تسرب النص عوضا عن أن تسوف ذلك.
0: طيب، طهران تلوح الآن بالضغط على ترامب لتضمين مسألة الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، وإسرائيل قلقة جدا من هذا الأمر أن يستجيب ترامب في الدقائق الأخيرة للابتزاز كما تسميه الابتزاز الإيراني ويوافق على هذا الشرط. هل لدى ترامب هذا يعني هامش كبير لرفض أو قبول هذا الشرط؟
2: أعتقد أن هذه هي الطريقة التي يمكن لهذا الاتفاق أن ينهار. الإيرانيون يقولون إن الاتفاق يتطلب وقف إطلاق النار من قبل إسرائيل، ليس هذا فحسب في لبنان طبعا، ولكن أن تنسحب من لبنان، والبيت الأبيض مسؤولون فيه قالوا أن هناك وقف لإطلاق النار، وبالتالي حزب الله وإسرائيل يتعينوا عليهما أي يوقف إطلاق النار وفق الاتفاق، ولكن حزب الله وإسرائيل ليس جزءا من الاتفاق، وبالتالي من المرجح أن نرى تصعيدا في تلك الجبهة. القتال ربما سيستمر، ولكن السؤال سيطرح على الإيرانيين. الإيرانيين سيقولون لم نوافق على ذلك وسوف نغلق مضيق هرمز مجددا ربما، وربما هذا سوف يفضي إلى توترات. وبالتالي إن البيت الأبيض وعدم قدرته أو عدم رغبته بيكون حازما عندما يتعلق أمر بإسرائيل. طبعا ترامب يتحدث بكلام قاس، ولكنه لا يهدد بقطع المساعدات. على سبيل المثال المليارات الدولارات التي توفرها المملكة الأمريكية لها. لغاية فعل ذلك فإن الاتفاق سوف يكون محفوفا بالمخاطر، والسلام الدائم والشامل يتطلب من الرئيس أن يكون أكثر حزما مما كان عليه ترامب لغاية الآن، لكي لا يطحن بلا طحين، ولكن لكي يحول الأقوال إلى أفعال ويهدد إسرائيل إذا فعلت هذا وذاك.
0: طيب، هل الأسهل على ترامب أن يمارس الضغوط على إسرائيل لكي تنسحب من جنوب لبنان أم تفجير هذا الاتفاق؟
2: أعتقد أنه من السهولة لترامب أي ينتقد ويمارس ضغوطات على إسرائيل مقارنة مع رؤساء آخرين حتى بايدن، لأن ترامب جزئيا كان يتبع إسرائيل، ونحن شنينا الحرب بدعوة من إسرائيل، وبذلك من الصعب المكان لأولئك الذين ينافحون عن إسرائيل أن ينتقدوا ترامب. إذا ما كان معارضا لإسرائيل سوف يحصل على الدعم السياسي بغض النظر، وبالتالي هناك مساحة ولكن ضيقة لكي يلعب دور، ولكنه لم يظهر أي رغبة بفعل ذلك إلا إذا ما غير نهجه وكان راغبا بيكون حازما أكثر، وإلا فإن إسرائيل سوف ترمي العصي في الدواليب وسوف تنتهك هذا الاتفاق وتخربه، ومن سهولة بمكان أن تفعل ذلك.
0: شكرا جزيلا، أشكرك جزيل الشكر دكتور بنيامين فريدمان أستاذ الأمن الدولي في جامعة جورج واشنطن، كنت معنا من العاصمة الأمريكية واشنطن، شكرا جزيلا. أفاد مجيد تخت روانجي نائب وزير الخارجية الإيراني في تصريحات للتلفزيون الإيراني بأن الولايات المتحدة رفعت إلى حد ما حصارها البحري عن إيران، وذلك قبل التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم بين الطرفين. على صعيد متصل أكدت منصات مختصة بتتبع حركة الملاحة البحرية رصد عودة تدريجية ونشاط ملحوظ لناقلات النفط والغاز عبر مضيق هرمز بعد الإعلان عن توصل واشنطن وطهران إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب.
3: بعد أشهر من توترات ميدانية وسياسية جعلت مضيق هرمز عنوانا لأخطر أزمة طاقة، بدأت مؤشرات الانفراج تفرض نفسها على المشهد مع حديث متزايد عن عودة الملاحة وتدفق الصادرات عبر الممر البحري الأهم في العالم. مجيد تخت روانجي نائب وزير الخارجية الإيراني أفاد في تصريحات للتلفزيون الإيراني بأن الولايات المتحدة رفعت إلى حد ما حصارها البحري عن إيران. وسائل إعلام رسمية أشارت من جانبها إلى عبور عدة سفن تجارية خط الحصار، منها سفن إيرانية تحمل نفطا وبضائع أخرى. كما رصدت منصات تتبع الملاحة البحرية نشاطا ملحوظا لناقلات النفط والغاز عبر مضيق هرمز بما في ذلك سفن مرتبطة بإيران، لكنها أشارت إلى أن الحركة عبر المضيق ما زالت حذرة بسبب تقارير عن رصد أجسام مشبوهة أو ألغام بحرية في المياه الإقليمية ما يؤخر التعافي الكامل للخطوط. في سياق ذلك نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين قولهم إن إعادة فتح المضيق ستكون تدريجية وليست فورية بسبب الحاجة إلى معالجة التهديدات الأمنية وإعادة الثقة لشركات الشحن والتأمين. هذه التطورات جاءت بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ناقلات نفط بدأت بالتحرك والخروج من مضيق هرمز بسلام في نطاق مذكرة التفاهم التي أعلنت طهران وواشنطن التوصل إليها، ونصت على إنهاء الحرب ورفع الحصار الأمريكي عن إيران وفتح مضيق هرمز. غير أن هناك تضاربا لافتا في التصريحات بشأن وضع المضيق، ففي حين قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الاتفاق يسمح لطهران بفرض رسوم خدمات بحرية على السفن التي تعبر المضيق بدلا من فرض رسوم عبور، أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن واشنطن تتوقع بقاء المضيق مفتوحا دون فرض أي رسوم على الملاحة على المدى الطويل. الإعلان الرسمي عن توصل طهران وواشنطن إلى مذكرة تفاهم انعكس في واقع الأمر بشكل إيجابي على أسواق الطاقة العالمية، حيث تراجعت أسعار النفط الخام. على صعيد منطقة الخليج الأكثر تأثراً بتداعيات النزاع، أوردت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعات إيجابية تحدثت خلالها عن تعافي سريع لإنتاج الطاقة وعودته إلى المستويات الطبيعية خلال أسابيع. مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ ذكرت في خضم ذلك أن شركة قطر للطاقة تخطط لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال سريعاً بهدف استعادة معظم طاقتها التصديرية خلال شهرين.
0: إلى الشأن اللبناني، حيث طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتصرف بمسؤولية أكبر تجاه لبنان، وأشار إلى اقتراحه أن تتولى سوريا أمر حزب الله. وفي السياق قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر إن الرئيس ترامب عرض على الوفدين اللبناني والإسرائيلي خلال لقائهما في البيت الأبيض أن تتولى سوريا نزع سلاح حزب الله.
4: في وقت تتواصل فيه المفاوضات الأمريكية الهادفة إلى تثبيت التهدئة على الجبهة اللبنانية، تتزايد المؤشرات على ارتباط هذا المسار بالتوقيع المرتقب على التفاهم بين واشنطن وطهران. مصادر إسرائيلية تحدثت عن مخاوف داخل المؤسسة الأمنية من أن تفضي التفاهمات المنتظرة إلى ضغوط أمريكية باتجاه انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية، فيما أكد مسؤولون إسرائيليون أن تل أبيب تسعى إلى الحفاظ على حرية تحركها العسكري في لبنان، حتى مع إقرارها بأن واشنطن تقود مسار التفاوض الأوسع مع إيران. في سياق متصل، هيئة البث الإسرائيلية كشفت أن الرئيس الأمريكي طرح خلال لقاء جمع الوفدين اللبناني والإسرائيلي في البيت الأبيض فكرة أن تتولى سوريا مهمة نزع سلاح حزب الله، إلا أن الاقتراح قوبل بالرفض من الجانبين، وهو ما أكده فعلا الرئيس ترامب.
5: أعتقد أن الحرب مع لبنان هي الصغرى، إيران هي الحرب الكبرى، والاتفاق النووي مع إيران يمكن أن يصمد، هي حرب ثانوية، ولدينا علاقة رائعة مع نتنياهو، لكن أعتقد أن عليه الآن أن يتصرف بمسؤولية أكبر تجاه لبنان، وقد اقترحت على إسرائيل أن يترك لسوريا أمر حزب الله.
4: لبنانيا تبدو الصورة أكثر تعقيدا، فالرئاسة والحكومة تنظران إلى التفاهم الأمريكي الإيراني كفرصة لدفع مسار وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي. في المقابل تربط إيران بصورة مباشرة بين إنهاء الحرب في لبنان وإنجاز الاتفاق مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن أي تسوية لا تكتمل من دون انسحاب إسرائيلي، وهو موقف عززته اتصالات إيرانية رسمية مع بيروت، كما أكده مسؤول قيادي في حزب الله للتلفزيون العربي بأن طهران أبلغت الحزب أن الاتفاق لن يوقع ما لم يتضمن انسحابا إسرائيليا من لبنان.
6: لعل هذه أهم بنود المذكرة، أي إعلان الوقف الفوري والدائم للحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان. فمن وجهة نظرنا هناك طرفان في هذا الاتفاق، أحدهما أمريكا وإسرائيل والآخر إيران وحزب الله، وأي هجوم عسكري على الأراضي اللبنانية من الآن وصاعدا يعد انتهاكا للاتفاق.
4: حديث عراقجي أكده مسؤولون إيرانيون بلغة أكثر حدة، فيما لوح مقر خاتم الأنبياء بتهديد مباشر بالقول إن على تل أبيب أن تتوقع ردا قاسيا إذا لم تتوقف انتهاكاتها في جنوب لبنان. لبنان يقف أمام لحظة مفصلية بين مسار أمريكي يسعى إلى إدارة الصراع ومسار إيراني نجح في تحويل الجبهة اللبنانية إلى بند أساسي على طاولة التفاوض الإقليمي.
0: ميدانيا استشهد 4 لبنانيين وأصيب آخرون جراء استهدافات إسرائيلية على بلدات ميفدون وشوكين وحداثة جنوبية لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الطائرات الإسرائيلية المسيرة استهدفت 3 مركبات في البلدات الجنوبية. بدوره أكد الجيش اللبناني عمله على تفكيك القنابل غير المتفجرة والكشف عن الذخائر وفتح الطرقات للسماح بعودة النازحين لبلداتهم. هذا وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بقصف مدفعي إسرائيلي على أطراف النبطية الفوق جنوبي لبنان، كما استهدف القصف المدفعي بلدة كفر تبنيت جنوبا ومرتفعات علي الطاهر. ونشر حزب الله مشاهد قال إنها توثق استهداف آلية مدفعية تابعة للجيش الإسرائيلي في بلدة العديسة جنوبي لبنان باستخدام محلقة أبابيل الانقضاضية، وجاءت العملية ضمن استهدافات الحزب للمواقع والقوات الإسرائيلية على الحدود الجنوبية. ورصدت كاميرا التلفزيون العربي عودة حذرة للحركة في سوق النبطية جنوبي لبنان وسط آثار الدمار والتوتر العسكري المتواصل في محيط المدينة.
7: هذه ساحة مدينة النبطية، المدينة التي تعرضت في الحرب السابقة لغارات إسرائيلية، وفي هذه الحرب تعرضت لعشرات الغارات. الدمار مستمر والدمار يسود هنا في هذا السوق الذي تغيرت معالمه. الدمار على مساحات كبيرة هنا في هذا الشارع مثلا وفي هذا السوق. الدمار حل في كل منزل وفي كل محل. النبطية تستعيد بعض الحياة لكن ليست كباقي البلدات الأخرى كما في قضاء صور. العودة إليها لا زالت ضعيفة بعض الشيء بسبب الاشتباكات التي حصلت في منطقة كفر تبنيت مساء. بعض المواطنين يلملمون الأضرار ويعني يمسحون ما تبقى من محلاتهم. أي ساعة وصلتوا؟
8: جينا مبارح طللنا شوي على المحل وعدنا جينا اليوم. ايه والحمد لله، بنقول الحمد لله على كل شيء، وان شاء الله منعمر السوق احلى مكان ان شاء الله، والله يرحم شهدائنا والله ينصر شبابنا اللي بالميدان الاسود ان شاء الله، ومنقول الابطال هني وان شاء الله. وشو بدي اقول بعد؟
7: بيتكم موجود؟
8: ايه بيتنا بحي الرهبات طبعا مضرر، يعني دمروا بيتين وحدنا على يمين وعلى شمالنا، بس الحمد لله منقول على كل شيء الحمد لله.
7: رح تعمل رح ترجع؟
8: ايه هلا حنرجع عيانا عم نضبضب وشي ونرجع مثل ما كنا.
7: شو رايك بالسوق؟
8: السوق يعني شيء يعني ببكي السوق، يعني مدينتنا مدينه النبطيه يعني عشنا عمر فيها، عرفت كيف؟ وكلها اثارات كلها راحت، ومنقول الحمد لله على كل شيء الحمد لله.
7: شكرا شكرا لك. مدينه النبطيه تضم سوقا بعض المحلات فيه والأبنية فيه هي أيضا تاريخية. المواطنون بدأوا بالعودة ولكن كما ذكرنا بوتيرة أخف مما شاهدناه في قضاء صور. لماذا؟ لأن في الليل استمرت الاشتباكات بين حزب الله وبين الجيش الإسرائيلي الذي حاول التقدم إلى منطقة المعبر مجددا، وهناك حصلت اشتباكات واستهدافات، بل أن حزب الله أصدر بيانين في هذا المجال وأكد استهداف القوات الإسرائيلية والآليات المتقدمة ليلا واستمرت الاشتباكات حتى ساعات الليل. بعض المواطنين عادوا إلى هذه الساحة ليتفقدوا محلاتهم ومنازلهم التي لحق بها الدمار الكبير. من ساحة النبطية، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد شخصين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. أصيب شابان فلسطينيان برصاص الاحتلال في منطقة بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة، ونقلت سيارات الإسعاف الجرحى لمستشفى السرايا الميداني التابع للهلال الأحمر بمدينة غزة. رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الاستئناف الذي تقدم به الدكتور حسام أبو صفية ضد قرار تمديد اعتقاله، وأكدت باستمرار احتجازه بموجب قانون المقاتل غير الشرعي دون توجيه أي تهم جنائية بحقه. وبحسب منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل، فإن أبو صفية لا يزال محتجزا في العزل الانفرادي داخل سجن نفحة في ظل ظروف اعتقال قاسية، بينما يحرم من الرعاية الطبية اللازمة رغم تدهور حالته الصحية. يواصل الاحتلال الإسرائيلي تغيير مواقع الخط الأصفر الذي فرضه بعد وقف إطلاق النار في غزة ليقضم مزيدا من أراضي القطاع. فريق التلفزيون العربي وصل إلى نقطة مجاورة من شارع صلاح الدين، حيث قام الجيش الإسرائيلي بتحريك المكعبات الصفراء غربا في حي التفاح شرق مدينة غزة ليحتل المزيد من مساحة القطاع الضيقة.
9: نقف الآن على بعد مترات قليلة من المكعبات الصفراء هنا من خلفنا، التي قدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي أول أمس. هذه المكعبات عمليا تتواجد الآن على بعد 10 مترات فقط من شارع صلاح الدين، وأيضا في تلك الجهة من الجهة الشمالية من الشارع من شارع صلاح الدين نلاحظ أيضا وجود مكعبات صفراء. فريق التلفزيون العربي جاء إلى هذه النقطة قبل أشهر، في تحديدا في شهر نوفمبر 2025، ورصدنا أن المكعبات الصفراء كما نرى هنا على الخريطة كانت تبعد حوالي 400 متر تقريبا من هذه النقطة. اليوم هي متواجدة فقط على بعد 10 مترات، ومن الجهة الشمالية كانت تبعد حوالي 0.5 كيلو، الآن هي موجودة على شارع صلاح الدين مباشرة. هناك حالة من النزوح، هناك مغادرة للسكان، هناك حالة من الهلع والخوف بين صفوف المواطنين، بينما يعتبر هذا إجراء عقابيا كبيرا ضد المواطنين ومخالفة واضحة لاتفاق وقف إطلاق النار. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: دان مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية تصاعد نشاط مجموعات محلية مسلحة تعمل في مناطق خاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية أو تحت حمايتها، وحملت المنظمات قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية القانونية عن أفعال وممارسات هذه المجموعات لكون الاحتلال صاحب السيطرة الفعلية على المناطق التي تنشط فيها هذه المجموعات. ونبهت المنظمات إلى خطورة استمرار عمل هذه المجموعات، إذ تشكل تهديدا مباشرا لحياة المدنيين وأمنهم وكرامتهم الإنسانية، ويقوض ما تبقى من أسس النظام العام في قطاع غزة. أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش عن سحب صلاحيات التخطيط والبناء من بلدية الخليل بالضفة الغربية المحتلة ونقلها إلى الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال. وفيما نددت فصائل فلسطينية بالقرار، قالت الخارجية الفلسطينية أن المساس بمدينة الخليل والحرم الإبراهيمي تصعيد خطير يوجب المساءلة.
10: مدينة الخليل المصنفة ضمن مواقع التراث في لائحة اليونسكو في دائرة الاستهداف الإسرائيلي بموجب قرار وزاري لحكومة الاحتلال، يقرر وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش سحب صلاحيات التخطيط والبناء من بلدية الخليل لتوضع تحت مسؤولية الجانب الإسرائيلي. القرار الإسرائيلي الجديد يأتي رغم أن صلاحيات البلدية وردت ضمن اتفاق مع السلطة الفلسطينية ضمن ما يعرف ببروتوكول الخليل الموقع في العام 1997، والذي أعطى البلدية صلاحيات التخطيط والبناء باستثناء الحالات التي تطلبت موافقة سياسية استثنائية.
4: أود أن أكشف لكم اليوم عن خطوة تاريخية أنجزناها بالأمس، فبعد عقود من القيود التي فرضتها اتفاقيات أوسلو على سلطات التخطيط والبناء في المجتمع اليهودي في جبل الخليل وفي الأماكن المقدسة في يهودا والسامرة، اتخذنا قرارا حاسما يغير الواقع.
10: الخطوة أثارت ردود أفعال فلسطينية غاضبة، حيث اعتبرتها بلدية الخليل انتهاكا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، مؤكدة أنها ستنقل الملف إلى الأمم المتحدة ومؤسساتها.
11: بلدية الخليل هي صاحبة السيطرة على كامل أنحاء المدينة، وهذا باتفاقات بالاتفاقيات السياسية. حتى سموتريش لا يحترم نفس رئيس الوزراء اللي هو بيعمل في حكومة نتنياهو، لأنه هو من وقع هذا الاتفاق، ولا يحترم الإدارة الأمريكية التي أشرفت على توقيع بروتوكول الخليل. إن إحنا بنحكي فيه اليوم موجودين في قلب البلد القديمة وفي قلب الحرم الإبراهيمي الشريف، إحنا في بلدية الخليل أصحاب السيطرة الكاملة على كل أنحاء المدينة.
10: الرئاسة الفلسطينية بدورها اعتبرت القرار مساساً بالوضع السياسي والقانوني لمدينة الخليل والاتفاقية الثنائية الموقعة بخصوصها، ودعت المجتمع الدولي خاصة الإدارة الأمريكية إلى التدخل الفوري وإلزام سلطات الاحتلال بإلغاء هذه الخطوة، وهو ما أكدت عليه الخارجية الفلسطينية التي عدت التصعيد الإسرائيلي تراجعاً عن الاتفاقات الموقعة. بدورها نددت الفصائل الفلسطينية بإجراء الاحتلال، حيث قالت حركة حماس إنه يأتي في إطار مشروع استعماري يستهدف فرض السيادة الإسرائيلية على كامل الضفة وإضفاء شرعية على الاستيطان وتسريع عمليات الضم والتهجير. أما حركة الجهاد الإسلامي فاعتبرت أن القرار لا يسعى إلى مصادرة دور البلدية في الشؤون الحياتية فحسب، بل إلى فرض السيطرة المطلقة على الحرم الإبراهيمي والمواقع الدينية في المدينة. قرار سموتريتش ليس جديداً في موجة التصعيد المستمرة في الضفة الغربية عموماً والخليل خصوصاً، حيث يأتي بعد أشهر من قرار قضى بنقل صلاحية إدارة الحرم الإبراهيمي من بلدية الخليل إلى مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي، في سياق قوانين وإجراءات إسرائيلية تهدف إلى تسريع وتيرة الضم في الضفة الغربية.
0: كشفت صحيفة هارتس في تحقيق صحفي موسع عن حجم الدمار غير المسبوق الذي لحق بمخيم جنين في الضفة الغربية جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية. وبحسب التحقيق فإن 52% من مباني المخيم تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي أو أصبحت غير صالحة للسكن نتيجة عمليات التجريف والغارات المتواصلة. كما أفاد التقرير بأن عمليات التدمير أدت إلى نزوح نحو 21,000 فلسطيني وتحولهم إلى نازحين في البلدات والمناطق المجاورة بعد أن بات المخيم شبه خال من سكانه. رفض رئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري القرار الإسرائيلي بسحب صلاحيات التخطيط والبناء من البلدية، وأكد على تمسك الهيئة بكامل صلاحيتها وفقا للاتفاقيات المبرمة.
11: هو ليس غريبا على سموتريتش والعقلية اللي بيقود فيها الحكومة الإسرائيلية، للأسف يعني قرار عنصري يهدف إلى سحب صلاحيات بلدية الخليل. بلدية الخليل هي صاحبة السيطرة على كامل أنحاء المدينة، وهذا بالاتفاقيات السياسية. حتى سموتريتش لا يحترم نفس رئيس الوزراء اللي هو بيعمل في حكومة نتنياهو، لأنه هو من وقع هذا الاتفاق، ولا يحترم الإدارة الأمريكية التي أشرفت على توقيع بروتوكول الخليل. إن إحنا بنحكي فيه اليوم موجودين في قلب البلد القديمة وفي قلب الحرم الإبراهيمي الشريف، إحنا في بلدية الخليل أصحاب السيطرة الكاملة على كل أنحاء المدينة، هذا ضمن الاتفاقيات وضمن المواثيق الدولية.
0: أفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي أن قوات الدعم السريع تواصل هجماتها بالطائرات المسيرة على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان لليوم الثامن على التوالي. وأفادت المصادر بسقوط عدد من القتلى إثر استهداف الدعم السريع عددا من الأحياء السكنية بينها حياء المطار والموظفين. وبحسب مصدر عسكري للتلفزيون العربي فإن الهجمات تهدف إلى إضعاف مخزون السلع الغذائية والوقود والإمدادات العسكرية داخل المدينة. ناقش رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي توم باراك الخطط العراقية لنزع السلاح وحل الجماعات المسلحة، إضافة إلى فرض السيادة الكاملة بما يضمن إبعاد العراق عن الصراعات وعدم استخدام أراضيه من قبل أي طرف لتهديد السلم الإقليمي. وبحسب بيان عراقي أمريكي مشترك، نقل براك تطلع الرئيس ترامب إلى استقبال الزيدي في البيت الأبيض منتصف يوليو المقبل لمناقشة مستقبل هذه العلاقة المهمة كما وصفها البيان. كما بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني مع براك سبل دعم الحكومة الاتحادية وتفعيل برلمان كردستان وإنهاء حالة الانسداد السياسي بما يضمن تشكيل حكومة الإقليم الجديدة في أقرب وقت. أفاد مصدر أمني عراقي للتلفزيون العربي بأن طائرة مسيرة استهدفت مخيم زيوسيبي للمعارضة الإيرانية في قضاء كويسينغ شمال محافظة أربيل. وأضاف المصدر الأمني أن المسيرة سقطت على منزل داخل المخيم ما أدى إلى خسائر مادية. أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي في تصريح للتلفزيون العربي أن قضية حصر السلاح شأن عراقي وأن الحكومة ماضية فيه كونه واحدا من أهم مرتكزات السيادة العراقية على المستوى الداخلي وأيضا على مستوى العلاقات الخارجية. جاء ذلك في تعليقه على ما تناوله لقاء رئيس الوزراء العراقي علي فالح زيدي مع المبعوث الأمريكي توم براك بشأن ملف حصر السلاح.
12: ولا يحق لأي جهة حقيقة أن تتحكم أو يعني تحتكر سلاحا خارج منظومة الدولة. هذا السياق حقيقة كان حاضرا في منهاج الحكومة، واليوم حقيقة حكومة السيد علي فالح الزيدي ماضية في تعزيز هذا الملف لأنه واحد من أهم مرتكزات السيادة العراقية على المستوى الداخلي وتعاملها الخارجي مع كل الدول التي تربطها معها علاقات استراتيجية.
0: وأضاف العبودي أن حصر السلاح يمثل قرارا وطنيا يتزامن مع موعد إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق نهاية شهر سبتمبر المقبل.
12: حصر السلاح في يد الدولة يمثل رؤية حكومة العراق في هذه المرحلة، وتعرف الحكومة هي وليدة قرار القوى السياسية العراقية على اختلاف يعني مسمياتها الكريمة، ولذلك هذا القرار يمثل حقيقة حالة وطنية. يعني بعد نحن الآن نقترب يعني رويدا باتجاه شهر أيلول اللي هو الموعد المنتظر لانتهاء وجود التحالف الدولي، هذا الموعد الذي تنتهي معه أسباب وتبدأ معه مقتضيات جديدة.
0: قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إنه اقترح على الرئيس الأمريكي وقادة مجموعة السبع عقد قمة ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فرنسا أو الولايات المتحدة لتسوية الصراع، معتبرا أن أي اجتماع تستضيفه واشنطن سيجعل من الصعب على بوتين أن يرفضه. بدوره قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن بوتين وترامب لم يناقشا إمكانية ترتيب لقاء مع زيلينسكي في الولايات المتحدة، بينما قال المتحدث باسم الكريملين إن موسكو مستعدة لاستقبال زيلينسكي إذا كان مستعدا للتحدث بمسؤولية وجدية بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا.
13: أوكرانيا تتصدر اهتمام كبار العالم قبيل ساعة من توقيع اتفاق مرتقب بين واشنطن وطهران. عادت الأزمة الأوكرانية لتتصدر نقاشات مجموعة السبع في إيفيان الفرنسية. الرئيس الأمريكي المنتشي باتفاقه مع إيران أعلن رغبته في التركيز على الحرب المندلعة منذ سنوات في الجانب الشرقي من أوروبا، وقال عقب لقائه زيلينسكي إن الأمر برمته يبدو سخيفا وإنه عقد العزم على إنهائه، مجددا تهديداته بإعادة فرض العقوبات على النفط الروسي بعد إعادة فتح مضيق هرمز إن لم تسارع موسكو إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب.
14: عقدنا اجتماعا جيدا سألتقي به لاحقا، لقد كان اجتماعا مثمرا للغاية. انظروا، يجب على روسيا إبرام اتفاق، لقد خسرت روسيا أعدادا هائلة من الجنود وكذلك أوكرانيا. إنه لأمر جنوني ما يحدث هناك، لكننا عقدنا اجتماعا وسنرى. تحدثت مع الرئيس بوتين يوم الأحد والأمر متشابه إلى حد ما.
13: زيلينسكي السعيد بعودة الملف الأوكراني إلى صدارة اهتمامات مجموعة السبع، قال إن قادتها يجمعون على أن روسيا لا تحقق النصر في حربها على أوكرانيا، وإنهم ناقشوا فرض مزيد من العقوبات على صادرات روسيا من الطاقة ونظامها المصرفي وإنتاجها العسكري لإجبارها على التفاوض. وقبل ذلك استبق زيلينسكي وصوله إلى إيفيون الفرنسية بالقول إنه اقترح على ترامب عقد قمة ثنائية مع بوتين في الولايات المتحدة، مراهنا على أنه سيكون من الصعب على الرئيس الروسي رفض اللقاء هذه المرة.
15: عرضنا على بوتين الاجتماع في أي مكان يمكن فيه اتخاذ قرارات حقيقية لإنهاء الحرب، لكنه يرفض. ناقشنا مع الولايات المتحدة وفرنسا إمكانية عقد اجتماع مع روسيا على هامش قمة مجموعة السبعة، لكن بوتين يرفض ذلك أيضا. وبالأمس ناقشنا مع الرئيس ترامب إمكانية تنظيم مثل هذا الاجتماع في الولايات المتحدة بصيغة يصعب على بوتين رفضها، على الأقل أمام الرئيس ترامب.
13: رد موسكو لم يتأخر، فقد نفى مساعد الرئيس الروسي بشكل قاطع أن يكون بوتين وترامب قد ناقش إمكانية ترتيب لقاء مع زيلينسكي في الولايات المتحدة. لكن وبخلاف الرفض الروسي السابق لأي محادثات بين بوتين وزيلينسكي، قال المتحدث باسم الكرملين إن الرئيس الأوكراني يمكنه القدوم إلى موسكو شريطة أن يتحلى بالجدية والمسؤولية في الحديث عن تسوية الصراع.
16: بالطبع لم يكن هناك أي تواصل. إضافة إلى ذلك، كما تعلمون، لا توجد حتى قنوات اتصال رسمية بين موسكو وكييف. لم تكن هناك أي قنوات على الإطلاق. علاوة على ذلك، فقد أوضح بوتين كل شيء واقترحه على زيلينسكي، وقد جرى التأكيد مرارا وتكرارا على أنه إذا كان زيلينسكي مستعدا للتحدث بمسؤولية وجدية، وهو ما يدركه نظام كييف جيدا، فبإمكانه دائما القدوم إلى موسكو.
13: وإلى أن تتضح مدى قدرة الرئيس الأمريكي على طي ملف الأزمة مع إيران نهائيا، يمني الرئيس الأوكراني نفسه بأن يدفع ترامب بالقوة نفسها نحو طي الصراع مع روسيا. وقد استعصت الضغوط الأمريكية والغربية خلال السنوات الماضية على دفع بوتين إلى التراجع عن خططه في أوكرانيا.
0: قالت وزارة الدفاع الروسية إن سفينة حربية روسية أطلقت طلقات تحذيرية لتنبيه يخت يرفع العلم البريطاني اقترب منها في مسار خطير في القناة الإنجليزية. وأضافت الوزارة أن اليخت غير مساره وابتعد بعد أن أطلقت الفرقات الروسية طلقات تحذيرية عقب فشل محاولات الاتصال اللاسلكي به. وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنها تحقق في بلاغات عن حادثة في القناة الإنجليزية بالقرب من المياه الإقليمية البريطانية، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. أعلنت الحكومة البريطانية فرض حزمة جديدة من العقوبات على ما يعرف بأسطول الظل الروسي، وهو شبكة من السفن تحمل النفط والوقود لصالح موسكو. وتتضمن العقوبات الجديدة إدراج أكثر من 20 ناقلة نفط إضافية ضمن قائمة السفن المحظورة، في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق على طرق تصدير منتجات الطاقة الروسية. وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن العقوبات تستهدف السفن والأطراف التي تبقي الاقتصاد الحربي الروسي قائما وتهدد الأمن الأوروبي وفق وصفه. يواجه المزارعون في جنوب الصومال مشكلة انتشار الحشرات الضارة والأمراض النباتية التي تهدد بانهيار المحاصيل الزراعية، ما أثر في أوضاع المزارعين الذين يواجهون تحديات استمرار عملهم نتيجة الديون المتراكمة وتلف المحاصيل.
17: يعمل موسى حسن في هذه المزرعة منذ العام الماضي. مهمته الأساسية هي مكافحة الأعشاب الفاسدة بالمحراث الكهربائي، ويضاعف جهوده يوميا لمواجهة الحشرات الضارة التي تتسبب في تلف المحاصيل الزراعية.
18: نزرع في هذا الحقل أصنافا متنوعة من المحاصيل الزراعية. كنا نحصد إنتاجا زراعيا جيدا قبل عام وبكميات مختلفة، لكن حاليا نواجه مشكلة جديدة تتعلق بانتشار الحشرات الضارة. لكن ما زلنا نكافح من أجل التعافي حاليا.
17: تتسبب الأمراض النباتية والحشرات الضارة في تراجع الإنتاج الزراعي بنسبة تصل إلى 40% بعدما أتلفت مساحات واسعة من الحقول قبل موعد حصادها. وفي سباق مع الزمن يحاول المزارعون إنقاذ ما تبقى من محاصيلهم عبر استخدام المبيدات الحشرية وعزل الأشجار المصابة أملا في الحد من الخسائر المتفاقمة.
19: عندنا الأمراض الفطرية التي تنتشر في هذه المنطقة، مثلا تبقع الأوراق البكتيري، وعندنا البياض الدقيقي والبياض الزغبي، ولكي ننتج أكثر لازم نكافح هذه الأمراض أو الحشرات أو الفطريات التي تصيب المحصول.
17: ومع انخفاض الإنتاج الزراعي تلوح في الأفق موجة ارتفاع في أسعار الفواكه والخضروات في الأسواق المحلية، تحد إضافي يفرض على المزارعين بذل مزيد من الجهود للحفاظ على إنتاجهم وتعزيزه، تفاديا لمزيد من التراجع في أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد.
20: نعتبر العوامل البيولوجية مثل الآفات هذه تؤدي إلى انخفاض الإنتاجية في هذه المنطقة أكثر من 40% في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان المزارعين يواجهون المشاكل مثل لا يوجد يعني المبيدات بجودة عالية.
17: يشكل قطاع الزراعة ركيزة أساسية للاقتصاد الصومالي، إذ يساهم بنحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل لنحو 70% من القوى العاملة، غير أن محدودية الدعم الحكومي وغياب خطط فعالة لمواجهة الأزمات المتكررة يجعلان هذا القطاع أكثر هشاشة أمام الآفات والتقلبات المناخية.
21: ليس الجفاف وحده الذي يهدد قطاع الزراعة في الصومال، فالأمراض والحشرات تخفضان وتيرة الإنتاج الزراعي، ما يقلص الإقبال على الاستثمار في هذا القطاع نتيجة الخسائر المالية وسط غياب آليات التعويض الحكومي والتغطية التأمينية الفاعلة. الشافعي عبد الدون، التلفزيون العربي، من مزارع مدينة أفقوي جنوب الصومال.
0: بعد الإعلان عن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، استعرضت صحف أجنبية كواليس المفاوضات التي سبقت التوصل إلى اتفاق، وسلطت الضوء على الوساطة القطرية التي ساهمت في توفير قناة اتصال موثوقة بين الأطراف المختلفة. بعد هذا التقرير عن الصحافة الدولية استكمل معكم هذه التغطية زميل يحيى نافع على رأس الساعة. إلى اللقاء.
22: في صحيفة العرب الجديد تطرق مراسلها أنور الخطيب إلى دور قطري حاسم خلف الكواليس لإنجاز التفاهم الأمريكي الإيراني، وأشارت إلى أنه خلال الأسابيع التي سبقت الإعلان عن الاتفاق كثفت الدوحة تحركاتها الدبلوماسية عبر سلسلة من الزيارات والاتصالات المباشرة مع المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين، مستفيدة من علاقاتها مع الجانبين ومن خبرتها الطويلة في إدارة ملفات الوساطة الإقليمية والدولية. ولفت إلى أن التحرك جاء في سياق السياسة الخارجية القطرية التي تقوم على دعم الحوار والحلول السلمية للنزاعات، إذ نجحت الدوحة خلال السنوات الماضية في أداء أدوار مؤثرة في عدد من ملفات الوساطة الإقليمية والدولية، الأمر الذي عزز مكانتها طرفا يحظى بثقة مختلف الأطراف. ونقل عن مراقبين خليجيين أن الدور القطري لم يكن قائما على الوساطة المباشرة بقدر ما تمثل في توفير قناة اتصال موثوقة بين الأطراف المختلفة ونقل الرسائل والمقترحات والمساعدة في تقريب وجهات النظر خلال المراحل الحاسمة من المفاوضات. كما أسهمت الدوحة في خلق مناخ سياسي ودبلوماسي داعم للمبادرة الباكستانية، ما عزز فرص نجاحها في تحقيق اختراق ملموس في العلاقات بين واشنطن وطهران. وبحسب متابعين أيضا، فإن الدبلوماسية الهادئة التي انتهجتها الدوحة أسهمت في تقريب المسافات بين الجانبين ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي. وقال المدير العام للمركز القطري للصحافة صادق العماري للصحيفة أن الدور الباكستاني كان في غاية الأهمية، إلا أن الخبرة الطويلة لدولة قطر في فك عقد الأزمات شكلت دفعة قوية لإسلام أباد حتى تنجح في تحقيق أهدافها بوقف الحرب والوصول إلى اتفاق نهائي. في صحيفة واشنطن بوست توقف ديفيد إغناتيوس عند كواليس المفاوضات التي أدت إلى مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، واعتبر أن من الناحية الدبلوماسية يعد هذا الاتفاق مخرجا من حرب مكلفة وغير شعبية وليس انتصارا، ولا يرقى الاتفاق إلى مستوى وعود دونالد ترامب المبكرة بتغيير النظام والاستسلام غير المشروط. وينقل عن أحد مستشاري ترامب أنه لا يمكن القول إن الاتفاق كان نجاحا باهرا وفي الوقت نفسه ليس فشلا ذريعا، إذ يشير إغناتيوس إلى أن هناك علامات استفهام إذ لم يتفاوض بعد على تفاصيل عدة، لا سيما مسألة الحد من برنامج طهران النووي. وبينما يلفت إلى أن جاريد كوشنر وستيف ويتكوف كانا المفاوضين الرئيسيين، ما أضفى على هذه المفاوضات نهج المخاطرة والمكافأة، ويكشف أن المبعوثين الأمريكيين عملا من خلال وسيط استثنائي قطري يحظى باحترام واسع، وقد سافر إلى طهران 4 مرات خلال الأيام 10 الماضية لوضع إطار عمل للسلام. ويوضح مصدر مقرب من فريق الوساطة أن جلسة المفاوضات الأخيرة التي عقدها الوسيط القطري في طهران يوم الأحد الماضي، أي قبل الإعلان عن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، استمرت 17 ساعة. وينقل عن أحد المفاوضين أن الدرس الأهم من هذه التجربة هو أنه من السهل جدا بدء حرب، ولكن الأصعب هو الخروج منها. صحيفة نيويورك تايمز رأت في افتتاحيتها أن الاتفاق المبدئي الذي أنهى الحرب التي استمرت 4 أشهر على إيران أمر مرحب به، ولكن ترامب ارتكب خطأ فادحا بإشعالها، حيث شنها بتهور وشكلت تحديا سافرا للقانون. فقد دخل الحرب بشعارات مثل النصر الكامل والاستسلام غير المشروط، بما في ذلك إنهاء تخصيب اليورانيوم وتفكيك البرنامج النووي، إلى أن الاتفاق الحالي لا يحقق هذه الأهداف. واعتبرت أن أبرز ما حققه الاتفاق هو إعادة فتح مضيق هرمز، ولكن هذا الأمر بطبيعة الحال ليس سوى عودة إلى الوضع الذي كان قبل الحرب. وأضافت أنه بالمجمل إيران خرجت منتصرة استراتيجيا من الحرب، فرغم خسائرها العسكرية أثبتت قدرة على الصمود واستعادة التوازن، بينما تبدو الولايات المتحدة أضعف عسكريا ودبلوماسيا بعد استنزاف قدراتها وفشلها في فرض حسم استراتيجي، ما يترك تداعيات طويلة الأمد على موقعها العالمي. في صحيفة لفيجارو الفرنسية رأى مراسلها أن الإسرائيليين والأمريكيين فشلوا في تحقيق أي من أهدافهم، وبعد 108 أيام وصلت الحرب إلى طريق مسدود، ولم تحل أي من القضايا التي أدت إلى اندلاعها، بل منحت النظام في إيران حياة ثانية في الوقت الذي كان فيه على وشك الانهيار. واعتبر أن هذا التعادل أمام إيران يمثل هزيمة للولايات المتحدة، فقد استنزفت مخزوناتها العسكرية وخسرت أيضا مصداقيتها، كما أن إغلاق مضيق هرمز يعتبر بلا شك أكبر ضرر ألحقته هذه الحرب. وبحسب مراسل الصحيفة، النجاح الرئيسي للاتفاق الذي أبرمه ترامب في نهاية المطاف هو إنهاء حرب أشعلها بنفسه، ولكن بما أن النزاع لم يسفر عن حل جميع القضايا، فيبقى خطر اندلاعه مجددا قائما. في صحيفة The Guardian لبريطانيا اعتبر جيسون بيرك أن الاتفاق يمثل هدنة هشة تهدف إلى خفض التصعيد وفتح مسارات التجارة عبر مضيق هرمز، لكنه لا يعالج جذور الصراع في المنطقة. وينقل عن محللين أن الاتفاق مجرد مرحلة انتقالية محدودة زمنيا، إذ لا توجد مؤشرات على إمكانية التوصل إلى تسوية شاملة خلال 60 يوما، خاصة في ظل تعقيد ملفات البرنامج النووي الإيراني. كما يشيرون إلى أن الهدنة لا تجدي نفعا يذكر هذه الأيام، كونها لا تعالج جذور الصراع، وأكبر مثال في غزة، حيث قتلت إسرائيل أكثر من 1000 فلسطيني منذ سريان وقف إطلاق النار الذي توسط فيه ترامب، ولا تزال إسرائيل تحتل أكثر من 60% من الأراضي. وخلص بيرك إلى أن الاتفاق بين واشنطن وطهران قد يحسن الأوضاع الاقتصادية مؤقتا عبر خفض أسعار النفط، لكن تبقى المنطقة معرضة لخطر عودة المواجهة في حال فشلت المواجهة.

0: بأن إيران ستواجه جحيما إذا حاولت تطوير سلاح نووي مستقبلا.
1: لقد قمنا بعمل جيد وأنجزنا اتفاقا عادلا مع إيران، لكننا لا نستثمر أي أموال هناك. الاتفاق ينتقل الآن إلى المرحلة الثانية، وإيران لن تحظى أبدا بسلاح نووي. هم يقولون ذلك بوضوح، لن يطوروه ولن يشتروه، وإذا ما فعلوا فسيندلع جحيم كامل عليها.
0: كما أشاد ترامب بدور دولة قطر في الوساطة، معتبرا أن ذلك كان عاملا مهما وإيجابيا.
1: العمل مع قطر كان رائعا، ويجب أن أقول إنكم في أخطر موقع، فأنتم الأقرب جغرافيا، لكنكم حاربتم وساعدتمونا، لذا أريد أن أشيد بكم ودائما ما ستكون صديقي.
0: من جانبه، أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن الاتفاق الأمريكي الإيراني يمثل خطوة مهمة جدا للمنطقة، مشيرا إلى أن استمرار الجهود سيحقق أمرا رائعا للمنطقة ولإيران. This is a very
2: important deal. الاتفاق الأمريكي الإيراني خطوة مهمة جدا، وهناك عمل لا يزال ينبغي القيام به. إذا وصلنا هذه الجهود فسنحقق أمرا رائعا للمنطقة ولإيران، ونحن مستعدون لتقديم المساعدة كلما طلب أصدقاؤنا ذلك.
0: هذا وأشار أمير دولة قطر إلى أن الجهود خلال الأشهر الماضية لم تكن منصبة على الحديث عن الاقتصاد، بل كانت مكرسة للتوصل لاتفاق ينهي الحرب في المنطقة.
2: خلال الأشهر الماضية لم نكن مهتمين بالحديث عن الاقتصاد، إذ انصب تركيزنا على التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في المنطقة.
0: في الدوحة، عبر المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عن تفاؤل حذر تجاه مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أنها ستفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الأمن الإقليمي.
3: متفائلون بحذر بأن مذكرة التفاهم ستفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الأمن الإقليمي من خلال مفاوضات حول كثير من القضايا بما فيها البرنامج النووي. أي صراع لن ينتهي سوى بوجود طريقة مستدامة لإنجاز ذلك.
0: كما شدد المتحدث باسم الخارجية القطرية على وجود حاجة ملحة لحوار إقليمي لضمان الأمن والاستقرار بعد الحرب.
3: المنطقة لن تعود إلى ما كان يعرف بالأوضاع الطبيعية قبل الحرب، وهناك حاجة ملحة إلى حوار إقليمي لضمان الأمن والاستقرار بعد الحرب.
0: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن المفاوضات مع الولايات المتحدة ستبدأ في نفس يوم توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين. وأضاف عرقجي أنه بعد المرحلة الأولى ستستمر المفاوضات 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي يشمل المسألة النووية ورفع العقوبات.
4: سيتم التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم هذه قريبا، على الأرجح يوم الجمعة، في مكان سيتم تحديده لاحقا. بعدها ستبدأ جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي.
0: وقال عرقجي إن اتفاق إنهاء الحرب يشمل جميع الجبهات، مؤكدا أن لهذا الاتفاق طرفين، أحدهما أمريكا وإسرائيل والآخر إيران وحزب الله.
4: لعل هذه أهم بنود المذكرة، أي إعلان الوقف الفوري والدائم للحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان. فمن وجهة نظرنا هناك طرفان في هذا الاتفاق، أحدهما أمريكا وإسرائيل والآخر إيران وحزب الله، وأي هجوم عسكري على الأراضي اللبنانية من الآن وصاعدا يعد انتهاكا للاتفاق.
0: أكد رئيس الأمن القومي والسياسات الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن صمود طهران أجبر واشنطن على تغيير استراتيجي، حيث دخلت طويلة المفاوضات بشروط إيران، مضيفا بأنه يتعين على واشنطن إثبات التزامها بإنهاء الحرب على لبنان والوفاء بجميع بنود مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن أي خرق لهذا الالتزام سيقابل برد حاسم وقوي، وأنه قد

0: ولى عهد فرض القيود الأحادية على الإيرانيين وفق قوله. وقال مجيد تخت روانجي نائب وزير الخارجية الإيراني في تصريحات للتلفزيون الإيراني إن الولايات المتحدة رفعت إلى حد ما حصارها البحري عن إيران، وذلك قبل التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم بين الطرفين. على صعيد متصل أكدت منصات مختصة بتتبع حركة الملاحة البحرية رصد عودة تدريجية ونشاط ملحوظ لناقلات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، وذلك بعد الإعلان عن توصل كل من واشنطن وطهران إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب.
1: بعد أشهر من توترات ميدانية وسياسية جعلت مضيق هرمز عنوانا لأخطر أزمة طاقة، بدأت مؤشرات الانفراج تفرض نفسها على المشهد مع حديث متزايد عن عودة الملاحة وتدفق الصادرات عبر الممر البحري الأهم في العالم. مجيد تخت روانجي نائب وزير الخارجية الإيراني أفاد في تصريحات للتلفزيون الإيراني بأن الولايات المتحدة رفعت إلى حد ما حصارها البحري عن إيران. وسائل إعلام رسمية أشارت من جانبها إلى عبور عدة سفن تجارية خط الحصار، منها سفن إيرانية تحمل نفطا وبضائع أخرى. كما رصدت منصات تتبع الملاحة البحرية نشاطا ملحوظا لناقلات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، بما في ذلك سفن مرتبطة بإيران، لكنها أشارت إلى أن الحركة عبر المضيق ما زالت حذرة بسبب تقارير عن رصد أجسام مشبوهة أو ألغام بحرية في المياه الإقليمية، ما يؤخر التعافي الكامل للخطوط. في سياق ذلك نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين قولهم إن إعادة فتح المضيق ستكون تدريجية وليست فورية بسبب الحاجة إلى معالجة التهديدات الأمنية وإعادة الثقة لشركات الشحن والتأمين. هذه التطورات جاءت بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ناقلات نفط بدأت بالتحرك والخروج من مضيق هرمز بسلام في نطاق مذكرة التفاهم التي أعلنت طهران وواشنطن التوصل إليها، ونصت على إنهاء الحرب ورفع الحصار الأمريكي عن إيران وفتح مضيق هرمز. غير أن هناك تضاربا لافتا في التصريحات بشأن وضع المضيق، ففي حين قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الاتفاق يسمح لطهران بفرض رسوم خدمات بحرية على السفن التي تعبر المضيق بدلا من فرض رسوم عبور، أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن واشنطن تتوقع بقاء المضيق مفتوحا دون فرض أي رسوم على الملاحة على المدى الطويل. الإعلان الرسمي عن توصل طهران وواشنطن إلى مذكرة تفاهم انعكس في واقع الأمر بشكل إيجابي على أسواق الطاقة العالمية، حيث تراجعت أسعار النفط الخام. على صعيد منطقة الخليج الأكثر تأثراً بتداعيات النزاع، أوردت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعات إيجابية تحدثت خلالها عن تعافي سريع لإنتاج الطاقة وعودته إلى المستويات الطبيعية خلال أسابيع. مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ ذكرت في خضم ذلك أن شركة قطر للطاقة تخطط لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال سريعاً بهدف استعادة معظم طاقتها التصديرية خلال شهرين.
0: للمرة التاسعة منذ بداية العام الحالي عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار تقدم به الديمقراطيون للحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب حيال الحرب على إيران. وقد جاءت خطوة مجلس الشيوخ بعد 12 يوما من موافقة مجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية على مشروع القرار الذي يأمر بوقف الحرب على إيران إلى حين حصول الرئيس على تفويض بالأعمال القتالية من الكونغرس. وقد كان لافتا أن تمرير القرار داخل مجلس النواب تم بتأييد 4 أعضاء جمهوريين. في لبنان استشهد 4 وأصيب آخرون جراء استهدافات إسرائيلية على بلدات ميفدون وشوكين وحداثة جنوبية لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطائرات الإسرائيلية المسيرة استهدف 3 مركبات في البلدات الجنوبية. من جهته أكد الجيش اللبناني عمله على تفكيك القنابل غير المتفجرة والكشف عن الذخائر وفتح الطرقات للسماح بعودة النازحين لبلداتهم. هذا وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بقصف المدفعي الإسرائيلي على أطراف النبطي الفوقة جنوبي لبنان، كما استهدف القصف المدفعي بلدة كفر تبنيت جنوبا ومرتفعات آل الطاهر. ونشر حزب الله مشاهدة قال إنها توثق استهداف آلية مدفعية تابعة للجيش الإسرائيلي في بلدة العديسة جنوبي لبنان باستخدام محلقة أبابيل الانقضاضية. وجاءت العملية ضمن استهدافات الحزب للمواقع والقوات الإسرائيلية على الحدود الجنوبية. وفي بلدة جوية في قضاء صور جنوبي لبنان أظهرت المشاهد عودة خجولة للسكان في ظل دمار كبير في الأبنية والممتلكات. في قضاء صور وهذه المشاهد من بلدة الشهابية حيث تشهد عودة للنازحين وسط تخوفات من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية. إلى قضاء بنت جبيل وتحديدا في بلدة خربة سلم حيث رصدت المشاهد دمارا كبيرا في البلدة جراء القصف الإسرائيلي. كما رصدت كاميرا التلفزيون العربي عودة حذرة للحركة في سوق النبطية جنوبي لبنان وسط آثار الدمار والتوتر العسكري المتواصل في محيط المدينة.
2: هذه ساحة مدينة النبطية، المدينة التي تعرضت في الحرب السابقة لغارات إسرائيلية، وفي هذه الحرب تعرضت لعشرات الغارات. الدمار مستمر والدمار يسود هنا في هذا السوق الذي تغيرت معالمه. الدمار على مساحات كبيرة هنا في هذا الشارع مثلا وفي هذا السوق. الدمار حل في كل منزل وفي كل محل. النبطية تستعيد بعض الحياة لكن ليست كباقي البلدات الأخرى كما في قضاء صور. العودة إليها لا زالت ضعيفة بعض الشيء بسبب الاشتباكات التي حصلت في منطقة كفر تبنيت مساء. بعض المواطنين يلملمون الأضرار ويعني يمسحون ما تبقى من محلاتهم. أي ساعة وصلتوا؟
3: جينا مبارح طللنا شوي على المحل وعدنا جينا اليوم. ايه والحمد لله بنقول الحمد لله على كل شيء، وإن شاء الله منعمر السوق أحلى مكان إن شاء الله، والله يرحم شهدائنا والله ينصر شبابنا اللي بالميدان الأسود إن شاء الله، ومنقول الأبطال هني وإن شاء الله. وشو بدي أقول بعد؟
2: بيتكم موجود؟
3: إيه بيتنا بحي الرهبات طبعا مضرر، يعني دمروا بيتين وحدنا على يمين وعشمالنا، بس الحمد لله منقول على كل شيء الحمد لله.
2: شو رح تعمل؟ رح ترجع؟
3: إيه هلأ حنرجع عيانا عم نضبضب وكل شيء ومنرجع مثل ما كنا.
2: شو رأيك بالسوق؟
3: السوق يعني شيء يعني ببكي السوق، يعني مدينة النبطية يعني عشنا عمر فيها، عرفت كيف؟ وكلها أثرات كلها راحت، منقول الحمد لله على كل شيء الحمد لله.
2: شكرا لك. مدينة النبطية تضم سوقا بعض المحلات فيه والأبنية فيه هي أيضا تاريخية. المواطنون بدأوا بالعودة ولكن كما ذكرنا بوتيرة أخف مما شاهدناه في قضاء صور. لماذا؟ لأن في الليل استمرت الاشتباكات بين حزب الله وبين الجيش الإسرائيلي الذي حاول التقدم إلى منطقة المعبر مجددا، وهناك حصلت اشتباكات واستهدافات. لبل أن حزب الله أصدر بيانين في هذا المجال وأكد استهداف القوات الإسرائيلية والآليات المتقدمة ليلا، واستمرت الاشتباكات حتى ساعات الليل. بعض المواطنين عادوا إلى هذه الساحة ليتفقدوا محلاتهم ومنازلهم التي لحق بها الدمار الكبير. من ساحة النبطية، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: قال مقر خاتم الأنبياء إن على الجيش الإسرائيلي أن يتوقع ردا قاسيا من القوات المسلحة الإيرانية في حال استمرار عدوانه على جنوب لبنان. أبرز مقر خاتم الأنبياء أن الجيش الإسرائيلي انتهك 84 مرة اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وأضاف أن هذه الانتهاكات جاءت بعد إعلان الرئيس الأمريكي إنهاء الحرب منذ يومين، وأن الجيش الإسرائيلي ما زال يواصل ارتكاب جرائمه بحق الشعب اللبناني. هذا وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتصرف بمسؤولية أكبر تجاه لبنان، مقترحا أن تتولى سوريا أمر حزب الله. في السياق قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر إن الرئيس ترامب عرض على الوفدين اللبناني والإسرائيلي خلال لقائهما في البيت الأبيض أن تتولى سوريا نزع سلاح حزب الله.
4: في وقت تتواصل فيه المفاوضات الأمريكية الهادفة إلى تثبيت التهدئة على الجبهة اللبنانية، تتزايد المؤشرات على ارتباط هذا المسار بالتوقيع المرتقب على التفاهم بين واشنطن وطهران. مصادر إسرائيلية تحدثت عن مخاوف داخل المؤسسة الأمنية من أن تفضي التفاهمات المنتظرة إلى ضغوط أمريكية باتجاه انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية، فيما أكد مسؤولون إسرائيليون أن تل أبيب تسعى إلى الحفاظ على حرية تحركها العسكري في لبنان، حتى مع إقرارها بأن واشنطن تقود مسار التفاوض الأوسع مع إيران. في سياق متصل، هيئة البث الإسرائيلية كشفت أن الرئيس الأمريكي طرح خلال لقاء جمع الوفدين اللبناني والإسرائيلي في البيت الأبيض فكرة أن تتولى سوريا مهمة نزع سلاح حزب الله، إلا أن الاقتراح قوبل بالرفض من الجانبين، وهو ما أكده فعلا الرئيس ترامب.
5: أعتقد أن الحرب مع لبنان هي الصغرى، إيران هي الحرب الكبرى، والاتفاق النووي مع إيران يمكن أن يصمد، هي حرب ثانوية، ولدينا علاقة رائعة مع نتنياهو، لكن أعتقد أن عليه الآن أن يتصرف بمسؤولية أكبر تجاه لبنان، وقد اقترحت على إسرائيل أن يترك لسوريا أمر حزب الله.
4: لبنانيا تبدو الصورة أكثر تعقيدا، في الرئاسة والحكومة تنظران إلى التفاهم الأمريكي الإيراني كفرصة لدفع مسار وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي. في المقابل تربط إيران بصورة مباشرة بين إنهاء الحرب في لبنان وإنجاز الاتفاق مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن أي تسوية لا تكتمل من دون انسحاب إسرائيلي، وهو موقف عززته اتصالات إيرانية رسمية مع بيروت، كما أكده مسؤول قيادي في حزب الله للتلفزيون العربي بأن طهران أبلغت الحزب أن الاتفاق لن يوقع ما لم يتضمن انسحابا إسرائيليا من لبنان.
6: لعل هذه أهم بنود المذكرة، أي إعلان الوقف الفوري والدائم للحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان. فمن وجهة نظرنا هناك طرفان في هذا الاتفاق، أحدهما أمريكا وإسرائيل، والآخر إيران وحزب الله، وأي هجوم عسكري على الأراضي اللبنانية من الآن وصاعدا يعد انتهاكا للاتفاق.
4: حديث عراقجي أكده مسؤولون إيرانيون بلغة أكثر حدة، فيما لوح مقر خاتم الأنبياء بتهديد مباشر بالقول إن على تل أبيب أن تتوقع ردا قاسيا إذا لم تتوقف انتهاكاتها في جنوب لبنان. لبنان يقف أمام لحظة مفصلية بين مسار أمريكي يسعى إلى إدارة الصراع ومسار إيراني نجح في تحويل الجبهة اللبنانية إلى بند أساسي على طاولة التفاوض الإقليمي.
0: وفي مداخلة سابقة تحدث مراسل التلفزيون العربي من العاصمة الأمريكية واشنطن عن ردود الفعل الأمريكية المتعلقة بعرقلة مجلس الشيوخ مشروع قرار تقدم به الديمقراطيون للحد من صلاحيات الرئيس ترامب حيال الحرب على إيران.
7: اليوم المشرعون لاحظنا يعني من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يطالبون الرئيس بالكشف عن تفاصيل هذا الاتفاق التي لم يكشف عنها بعد، كل ما لدينا هو تصريحات من نائب الرئيس الأمريكي وبعض التصريحات من مسؤولين أمريكيين داخل البيت الأبيض في اجتماعات مع الصحفيين، لكن النص نفسه لا نعرف ما هو. الإدارة الأمريكية تزعم مجموعة من الأمور، أريد أن ألخصها في عجالة. الأول أن إيران وافقت على تدمير اليورانيوم المخصب بالتعاون مع الولايات المتحدة. الثاني أن إيران تعهدت في نص الاتفاق بأنها لن تخصب أي كمية من اليورانيوم، أن الولايات المتحدة لم تتعهد بدفع أي أموال للإيرانيين في نص هذا الاتفاق، أن هناك استثمارات جرى الحديث عنها ب 300 مليار دولار، لكن هذه الاستثمارات ليست من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، ولكنها أموال ستقدمها دول ربما تريد الاستثمار في إيران، لكن هذا كله أي الأموال ورفع الحصار عن والعقوبات عن الإيرانيين مرتبط بسلوكهم. كما يقول المسؤولون الأمريكيون أن نص الاتفاق يتحدث عن ذلك، يتحدث عن أن أي أموال أو أي رفع للعقوبات يرتبط بشكل أساسي بالسلوك الإيراني، وهناك نافذة زمنية من 60 يوما يجب أن يتم التوصل لاتفاق خلالها، هي قابلة للتمديد. وهذا يقول المسؤولون بأن تمت الإشارة إليه أيضا في نص الاتفاق. يقول أيضا جيدي فانس نائب الرئيس بأن نص الاتفاق يحتوي على بند يتعلق بالصواريخ، عولج تحت ما يسمى قطع علاقة إيران بالحلفاء أو للدقة بالمجموعات الإرهابية. هذا كل ما لدينا عن هذا الاتفاق. هو يوحي في الرواية الرسمية الأمريكية يوحي بأن الولايات المتحدة حققت كل ما تريد، لكن هناك تشكك في أوساط الصحافة الأمريكية والمراقبين. الصحف الأمريكية الكبرى نيويورك تايمز واشنطن بوست عنونت هيئاتها التحريرية في افتتاحيات يوم أمس واليوم حامد بالقول إن الاتفاق غامض، بأن الإدارة الأمريكية خسرت هذه الحرب، لأن إيران خرجت أقوى مما كانت عليه قبل أن يتم شن هذه الحرب، أن إيران كانت ضعيفة بعد 7 أكتوبر، لكن هذا الاتفاق أنعشها مرة أخرى. وصحيح أنها ضعفت من الناحية العسكرية، لكنها الآن خرجت أقوى من الناحية الدبلوماسية والسياسية وتستطيع إعادة بناء نفسها مرة أخرى. وليس هناك ضامن أن إيران تستطيع أو لا تستطيع غلق مضيق هرمز مرة أخرى، وليس هناك ضامن بأن إيران ستلتزم أو لا تلتزم بهذا الاتفاق. هذا الانطباع العام ورصدناه في أوساط الديمقراطيين وفي أوساط الجمهوريين على حد سواء في الكونغرس.
0: والآن أرحب بضيفي من طهران عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق. أهلا بك أستاذ عباس. ما زال الغموض سيد الموقف بشأن بنود مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية وتفسيرات كل طرف لهذه البنود، هل يمثل ذلك قلقا بالنسبة لإيران؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولكل المشاهدين. أتصور الإيرانيون ما زالوا ينظروا إلى الأمر بدم بارد وبدون أي استعجال وبدون أي ردود فعل منفعلة، حتى بما يتعلق بنص الاتفاق. الاتفاق هو كان من المفترض وما زال التأكيد بأنه سيعلن عنه بعد التوقيع مباشرة، وهذا كان اتفاق أمريكي إيراني. كل ما نسمعه هي رواية أمريكية وتكهنات، وربما عدم الإفصاح عن هذه النتائج عن النص الكامل إيرانيا باعتقادي وحسب قراءتي بأنه ربما الإفصاح عنه سيثير غضب الكثيرون في أمريكا، كما جاء على لسان زميل مندوبكم من واشنطن. الحقيقة الإيرانيون واثقون بأن ما توصلوا إليه هو غير ما يقال وما ينشر أمريكيا، وهذه الأمور كما قلت ستنشر مباشرة بعد التوقيع. لا أتصور إيران يعني من خلال هذا النص قد تجاوزت حدود الخطوط الحمر وقد تجاوزت الثوابت، لأنه ستواجه مشكلة كبيرة مع جمهور كبير من الداخل الذي كان يرفض أي تنازل أو أي،
0: ولكن هذه الثوابت والخطوط الحمر أستاذ عباس يعني ما زالت قيد النقاش، و ستعالج كقضايا عالقة في إطار المفاوضات التي ستلي التوقيع على مذكرة التفاهم خلال 60 يوما من المفاوضات. هل هذه تمثل يعني ما هي التحديات يعني بوجهة نظرك أمام التوصل إلى اتفاق مع تبقي 60 يوم من المفاوضات؟ وكما تعلم كما يقال الشيطان يكمن في التفاصيل.
8: نعم بالتأكيد أنا أتفق معك تماما. نحن نتحدث عن الخطوة الأولى التي اعتبرها رئيس الجمهورية يوم أمس بأنها الخطوة المهمة نحو وقف أو نحو وقف الحرب ومن ثم بدء المفاوضات، ولكن يضيف رئيس الجمهورية في نفس هذه التغريدة بأنه مستعد مع الشعب الإيراني لمواجهة الأخطار سواء في الميدان أو سواء في الدبلوماسية. لذلك لا، الجميع هنا يعتقدون بأن هذه خطوة أولى وليست يعني اتفاقيات تحل من خلالها كل هذه المشاكل. أنا أتصور هناك تحديات كبيرة، هناك ستواجه هذه المفاوضات معارضة إسرائيلية ومن نتنياهو، وربما يقوم هذا الأخير بأي خطوة لنسف هذه الاتفاقية المؤقتة، ولكن هذا يبقى للطرفان يعني إلى مدى وإلى أي حد يستطيعان أن يصمد. أتصور
0: بمعنى لا توجد ضمانات أمريكية بعدم قيام إسرائيل بتخريب هذا الاتفاق عبر هجوم عسكري أو عمل ما ضد إيران، خاصة أن إسرائيل كما أشرت يعني باستثناء كل العالم إسرائيل غير راضية وغير مرحبة بهذه الاتفاقية.
8: نعم يا أخي، الأمريكيون هم تعهدوا بأنهم سيواجهون ويضغطون ولا يسمحون لإسرائيل أن تقوم بأي عمل تخريبي، والحديث هو واضح بأن يعني وقف الحرب في كافة الجبهات هذا ضمان أمريكي وتعهد أمريكي بامتياز. لا أتصور إسرائيل تتجرأ أن تدخل لوحدها لمواجهة إيران لأنها تعرف كيف سيكون الثمن، ولكن هنا السؤال هل تصمد أمريكا تجاه هذه الاعتداءات التخريبية الإسرائيلية، أم وعندما ترد إيران ردود محتملة وبالتأكيد ستكون ساحقة هل تسكت الولايات المتحدة الأمريكية أم تدخل المعركة للدفاع عن إسرائيل إذا ما حدث ذلك؟ وكل هذه الأمور نتحدث عنها كاحتمالات. إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تدخل لدعم لإسرائيل، أتصور عند ذلك نرجع جميعا إلى مربعنا الأول وينسف كل شيء، وهنا يبدأ المستقبل غامض جدا، والإيرانيون يعتبرون هذه الخطوة المحتملة، كل من نتحدث عن الاحتمالات يعتبرون هذه الخطوة المحتملة بأنها هي خديعة وخيانة للدبلوماسية للمرة الثالثة، وستكون الأمور صعبة جدا للغاية، جدار عدم الثقة سميك جدا، ولكن إذا ما حدث هذا أتصور بأنه سيكون أكثر سمكا، ومن المستحيل أن نستطيع أن نصل مرة أخرى إلى طريق يؤمن حل سياسي لهذه الحرب وهذه الأزمة الكبيرة التي تؤثر على العالم بأجمعه.
0: طيب، مقر خاتم الأنبياء الإيراني هدد برد قاس على إسرائيل إذا استمرت في عدوانها على لبنان، ووزير الأمن الإسرائيلي كان أكد أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان، وفي إسرائيل يعتبرون أن بنود مذكرة التفاهم فضفاضة وتسمح لإسرائيل باستمرار عملياتها في لبنان، بالتالي هل يمكن لإيران أن تضحي بهذا الاتفاق من أجل لبنان وجنوب لبنان تحديدا؟
8: هذا ما يبدو، يعني عندما تضع إيران الشرط اللبناني في أولويات شروطها والبند ويشكل البند الأول، ويذكر البند الأول ثلاث النص ثلاث مرات يذكر لبنان، وهذا ما تحدث به الناطق باسم المقر خاتم الأنبياء، تحدث عنه كل السياسيين على مختلف مستوياتهم وكل العسكريين، ولذلك هناك لن نجد إجماعا أكثر مما نشاهده في القضية اللبنانية. حتى المطالبة الشعبية والأعلام اللبنانية التي ترفع في عاصمة الجمهورية الإسلامية وفي المدن الأخرى هي تؤكد على ضرورة دعم الشعب اللبناني والمقاومة اللبنانية في هذه الظروف، وعدم السماح لاستهدافها ولاستفرادها. لذلك أتصور يجب أن نأخذ هذا التهديد على محمل الجد، ولا نتغافل هكذا خطوة مستقبلية، والتي كما قلت يعني هدم هذه الاتفاقية يرجع إلى كيفية الموقف الأمريكي من هكذا اعتداء وخرق لإطلاق النار في لبنان أو عدم الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني.
0: إيران أعلنت أن وفدا إيرانيا سيزور دول الجوار قبيل الذهاب إلى سويسرا للتوقيع على مذكرة التفاهم. ما الرسالة التي تريد إيران إيصالها لدول الجوار وهي الدول الخليجية قبل التوقيع على هذا الاتفاق؟
8: أنا أتصور حسب تحليلي وحسب قراءتي، أتصور ستكون هناك رسالة شكر للقطريين الأشقاء، ومن خلاله طبعا العلاقات مع مسقط علاقة جيدة مع وحتى مع المملكة العربية السعودية، هناك الارتباط ما زال مهما وعلى كافة الأصعدة، ورغم من الجفاء الذي حصل بيننا وبين هذه الدول والعتب الموجود، ولكن أتصور كما قلت سابقا بأنها سحب صيف، أتصور الأمور تتجه نحو الحلحلة، وأتصور بأن الإيرانيون سيجلسون بكل ويتصارحون مع الإخوة العرب في هذه المنطقة، و الأمور ترجع إلى ما كانت عليه. هذه الأزمة هي من نتائج الحرب وليست من أسبابها. عندما نقضي على أسباب هذه الحرب من الطبيعي النتائج هذه الحرب، والتي تمثل تدهور العلاقات الإيرانية العربية في منطقة الخليج الفارسي، ستزول بالتأكيد.
0: طيب، يعني من بين البنود الفضفاضة أو العبارات غير الواضحة في مذكرة التفاهم، أو على الأقل ما تسرب منها بانتظار يعني نشرها بعد يوم الجمعة، أن تقدم أمريكا وحلفائها خططا لإعادة إعمار إيران بمبلغ لا يقل عن 300 مليار دولار. هذه العبارة كما أشرت غير واضحة، هل تقتصر على تقديم خطط وليس التزامات بدفع أموال أو استثمارات في إيران؟ كيف فهمتها أستاذ عباس؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال ولا نسمع صوتك أستاذ عباس. على أي حال أشكرك جزيلا عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق، شكرا لك، كنت معنا من طهران. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد شخصين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين شمال مخيم صيرات وسط القطاع. هذا وأصيب شابان فلسطينيان برصاص الاحتلال في منطقة بيت لاهيا شمال غربي القطاع، ونقلت سيارات الإسعاف الجرحى لمستشفى السرايا الميدانية التابع للهلال الأحمر بمدينة غزة. رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الاستئناف الذي تقدم به الدكتور حسام أبو صفية ضد قرار تمديد اعتقاله، وقضت باستمرار احتجازه بموجب قانون المقاتل غير الشرعي دون توجيه أي تهم جنائية بحقه. وبحسب منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل، فإن أبو صفية لا يزال محتجزا في العزل الانفرادي داخل سجن نفحة في ظل ظروف اعتقال قاسية، بينما يحرم من الرعاية الطبية اللازمة رغم تدهور حالته الصحية. يواصل الاحتلال الإسرائيلي تغيير مواقع الخط الأصفر الذي فرضه بعد وقف إطلاق النار في غزة ليقضم مزيدا من أراضي القطاع. فريق التلفزيون العربي وصل إلى نقطة مجاورة من شارع صلاح الدين، حيث قام الجيش الإسرائيلي بتحريك المكعبات الصفراء غربا في حي التفاح شرق مدينة غزة ليحتل المزيد من مساحة القطاع الضيقة.
9: نقف الآن على بعد مترات قليلة من المكعبات الصفراء هنا من خلفنا التي قدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي أول أمس. هذه المكعبات عمليا تتواجد الآن على بعد 10 مترات فقط من شارع صلاح الدين، وأيضا في تلك الجهة من الجهة الشمالية من الشارع من شارع صلاح الدين نلاحظ أيضا وجود مكعبات صفراء. فريق التلفزيون العربي جاء إلى هذه النقطة قبل أشهر، في تحديدا في شهر نوفمبر 2025، ورصدنا أن المكعبات الصفراء كما نرى هنا على الخريطة كانت تبعد حوالي 400 متر تقريبا من هذه النقطة. اليوم هي متواجدة فقط على بعد 10 مترات، ومن الجهة الشمالية كانت تبعد حوالي 0.5 كيلو، الآن هي موجودة على شارع صلاح الدين مباشرة. هناك حالة من النزوح، هناك مغادرة للسكان، هناك حالة من الهلع والخوف بين صفوف المواطنين، بينما يعتبر هذا إجراء عقابيا كبيرا ضد المواطنين ومخالفة واضحة لاتفاق وقف إطلاق النار. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: دان مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية تصاعد نشاط مجموعات محلية مسلحة تعمل في مناطق خاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية أو تحت حمايتها، وحملت المنظمات قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية القانونية عن أفعال وممارسات هذه المجموعات لكون الاحتلال صاحب السيطرة الفعلية على المناطق التي تنشط فيها هذه المجموعات. ونبهت المنظمات إلى خطورة استمرار عمل هذه المجموعات إذ يشكل تهديدا مباشرا على حياة المدنيين وأمنهم وكرامتهم الإنسانية، ويقوض ما تبقى من أسس النظام العام في قطاع غزة. في الضفة الغربية أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسريل سموتريتش عن سحب صلاحيات التخطيط والبناء من بلدية الخليل ونقلها إلى الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي. وفيما نددت فصائل فلسطينية بالقرار، قالت الخارجية الفلسطينية إن المساس بمدينة الخليل والحرم الإبراهيمي تصعيد خطير يوجب المساءلة.
10: مدينة الخليل المصنفة ضمن مواقع التراث في لائحة اليونسكو في دائرة الاستهداف الإسرائيلي بموجب قرار وزاري لحكومة الاحتلال، يقرر وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش سحب صلاحيات التخطيط والبناء من بلدية الخليل لتوضع تحت مسؤولية الجانب الإسرائيلي. القرار الإسرائيلي الجديد يأتي رغم أن صلاحيات البلدية وردت ضمن اتفاق مع السلطة الفلسطينية ضمن ما يعرف ببروتوكول الخليل الموقع في العام 1997، والذي أعطى البلدية صلاحيات التخطيط والبناء باستثناء الحالات التي تطلبت موافقة سياسية استثنائية.
11: مبكش لخصوف كان يوم
4: أود أن أكشف لكم اليوم عن خطوة تاريخية أنجزناها بالأمس، فبعد عقود من القيود التي فرضتها اتفاقيات أوسلو على سلطات التخطيط والبناء في المجتمع اليهودي في جبل الخليل وفي الأماكن المقدسة في يهودا والسامرة، اتخذنا قرارا حاسما يغير الواقع.
10: الخطوة أثارت ردود أفعال فلسطينية غاضبة، حيث اعتبرتها بلدية الخليل انتهاكا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، مؤكدة أنها ستنقل الملف إلى الأمم المتحدة ومؤسساتها.
11: بلدية الخليل هي صاحبة السيطرة على كامل أنحاء المدينة، وهذا بالاتفاقيات السياسية. حتى سموتريتش لا يحترم نفس رئيس الوزراء اللي هو بيعمل في حكومة نتنياهو، لأنه هو من وقع هذا الاتفاق، ولا يحترم الإدارة الأمريكية التي أشرفت على توقيع بروتوكول الخليل. إن احنا بنحكي فيه اليوم موجودين في قلب البلد القديمة وفي قلب الحرم الإبراهيم الشريف، احنا في بلدية الخليل أصحاب السيطرة الكاملة على كل أنحاء المدينة.
10: الرئاسة الفلسطينية بدورها اعتبرت القرار مساساً بالوضع السياسي والقانوني لمدينة الخليل والاتفاقية الثنائية الموقعة بخصوصها، ودعت المجتمع الدولي خاصة الإدارة الأمريكية إلى التدخل الفوري وإلزام سلطات الاحتلال بإلغاء هذه الخطوة، وهو ما أكدت عليه الخارجية الفلسطينية التي عدت التصعيد الإسرائيلي تراجعاً عن الاتفاقات الموقعة. بدورها نددت الفصائل الفلسطينية بإجراء الاحتلال، حيث قالت حركة حماس إنه يأتي في إطار مشروع استعماري يستهدف فرض السيادة الإسرائيلية على كامل الضفة وإضفاء شرعية على الاستيطان وتسريع عمليات الضم والتهجير. أما حركة الجهاد الإسلامي فاعتبرت أن القرار لا يسعى إلى مصادرة دور البلدية في الشؤون الحياتية فحسب، بل إلى فرض السيطرة المطلقة على الحرم الإبراهيمي والمواقع الدينية في المدينة. قرار سموتريتش ليس جديداً في موجة التصعيد المستمرة في الضفة الغربية عموماً والخليل خصوصاً، حيث يأتي بعد أشهر من قرار قضى بنقل صلاحية إدارة الحرم الإبراهيمي من بلدية الخليل إلى مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي، في سياق قوانين وإجراءات إسرائيلية تهدف إلى تسريع وتيرة الضم في الضفة الغربية.
0: قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي إنه اقترح على الرئيس الأمريكي وقادة مجموعة السبع عقد قمة ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فرنسا أو الولايات المتحدة لتسوية الصراع، معتبرا أن أي اجتماع تستضيفه واشنطن سيجعل من الصعب على بوتين أن يرفضه.
12: أوكرانيا تتصدر اهتمام كبار العالم قبيل ساعة من توقيع اتفاق مرتقب بين واشنطن وطهران. عادت الأزمة الأوكرانية لتتصدر نقاشات مجموعة السبع في إيفيان الفرنسية. الرئيس الأمريكي المنتشي باتفاقه مع إيران أعلن رغبته في التركيز على الحرب المندلعة منذ سنوات في الجانب الشرقي من أوروبا، وقال عقب لقائه زيلنسكي إن الأمر برمته يبدو سخيفا وإنه عقد العزم على إنهائه، مجددا تهديداته بإعادة فرض العقوبات على النفط الروسي بعد إعادة فتح مضيق هرمز إن لم تسارع موسكو إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب.
13: عقدنا اجتماعا جيدا، سألتقي به لاحقا، لقد كان اجتماعا مثمرا للغاية. انظروا، يجب على روسيا إبرام اتفاق، لقد خسرت روسيا أعدادا هائلة من الجنود وكذلك أوكرانيا. إنه لأمر جنوني ما يحدث هناك، لكننا عقدنا اجتماعا وسنرى. تحدثت مع الرئيس بوتين يوم الأحد والأمر متشابه إلى حد ما.
12: زيلنسكي السعيد بعودة الملف الأوكراني إلى صدارة اهتمامات مجموعة السبع، قال إن قادتها يجمعون على أن روسيا لا تحقق النصر في حربها على أوكرانيا، وإنهم ناقشوا فرض مزيد من العقوبات على صادرات روسيا من الطاقة ونظامها المصرفي وإنتاجها العسكري لإجبارها على التفاوض. وقبل ذلك استبق زيلنسكي وصوله إلى إيفيون الفرنسية بالقول إنه اقترح على ترامب عقد قمة ثنائية مع بوتين في الولايات المتحدة، مراهنا على أنه سيكون من الصعب على الرئيس الروسي رفض اللقاء هذه المرة.
1: عرضنا على بوتين الاجتماع في أي مكان يمكن فيه اتخاذ قرارات حقيقية لإنهاء الحرب، لكنه يرفض. وناقشنا مع الولايات المتحدة وفرنسا إمكانية عقد اجتماع مع روسيا على هامش قمة مجموعة السبعة، لكن بوتين يرفض ذلك أيضا. وبالأمس ناقشنا مع الرئيس ترامب إمكانية تنظيم مثل هذا الاجتماع في الولايات المتحدة بصيغة يصعب على بوتين رفضها، على الأقل أمام الرئيس ترامب.
12: رد موسكو لم يتأخر، فقد نفى مساعد الرئيس الروسي بشكل قاطع أن يكون بوتين وترامب قد ناقش إمكانية ترتيب لقاء مع زيلنسكي في الولايات المتحدة. لكن وبخلاف الرفض الروسي السابق لأي محادثات بين بوتين وزيلنسكي، قال المتحدث باسم الكرملين إن الرئيس الأوكراني يمكنه القدوم إلى موسكو شريطة أن يتحلى بالجدية والمسؤولية في الحديث عن تسوية الصراع.
4: بالطبع لم يكن هناك أي تواصل. إضافة إلى ذلك، كما تعلمون لا توجد حتى قنوات اتصال رسمية بين موسكو وكييف. لم تكن هناك أي قنوات على الإطلاق. علاوة على ذلك، فقد أوضح بوتين كل شيء واقترحه على زيلنسكي، وقد جرى التأكيد مرارا وتكرارا على أنه إذا كان زيلنسكي مستعدا للتحدث بمسؤولية وجدية، وهو ما يدركه نظام كييف جيدا، فبإمكانه دائما القدوم إلى موسكو.
12: وإلى أن تتضح مدى قدرة الرئيس الأمريكي على طي ملف الأزمة مع إيران نهائيا، يمني الرئيس الأوكراني نفسه بأن يدفع ترامب بالقوة نفسها نحو طي الصراع مع روسيا. وقد استعصت الضغوط الأمريكية والغربية خلال السنوات الماضية على دفع بوتين إلى التراجع عن خططه في أوكرانيا.
0: والآن إلى أخبار كأس العالم 2026.

0: يتأخر المنتخب العراقي أمام نظيره النرويجي بهدفين مقابل هدف قبيل نهاية الشوط الأول في افتتاح مباريات أسود الرافدين في كأس العالم 2026. وفي وقت سابق فاز وصيف بطل العالم منتخب فرنسا لكرة القدم على نظيره السنغالي بثلاثة أهداف لواحد ضمن منافسات المجموعة الثامنة. بعد انتهاء الشوط الأول دون أهداف، تمكن نجم ريال مدريد كيليان مبابي من تسجيل أول هدف لمنتخب الديو. بعد ذلك أحرز مهاجم باريس سان جيرمان باركولا الهدف الفرنسي الثاني. إصرار السنغاليين على العودة في النتيجة مكنهم من تدليل الفارق في محاولة العودة إلى النتيجة في الوقت بدل الضائع، لكن مبابي قتل أحلام السنغاليين بتسجيل هدف فرنسي ثالث والثاني له في المباراة، رافع رصيده في كؤوس العالم إلى 14 هدفا ليتخطى الأرجنتيني ليونيل ميسي ويقترب من رقم الألماني كلوزي هداف المونديال التاريخي ب 16 هدفا. يفتتح المنتخب الجزائري مشاركته في المونديال بمواجهة من العيار الثقيل فجر اليوم أمام حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني ضمن منافسات المجموعة العاشرة. وأسعى منتخب محاربو الصحراء الذي غاب عن النسختين الأخيرتين من كأس العالم يسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل العالم. وتعول الجزائر على مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة والموهبة يتقدمهم القائد رياض محرز، في حين يتسلح منتخب التانجو في رحلة الدفاع عن اللقب بقائمة من النجوم على رأسها ليونيل ميسي.
1: أحترم جميع اللاعبين وجميع المنافسين، نحاول تقديم شيء مختلف وفرض أسلوبنا في البطولة. لم أضع يوما خطة خاصة لإيقاف لاعب بعينه ولن أفعل ذلك، لكننا نحاول الحد من تأثير اللاعبين الآخرين الذين يمكنهم مساعدة هؤلاء النجوم على تقديم أفضل ما لديهم.
2: الهدوء والطمأنينة، الأمر يتعلق بمباراة كرة قدم، ولدينا بالفعل تجربة في كأس العالم الماضية التي أظهرت أن المباراة الأولى ليست حاسمة. نحن مطمئنون لأن المشوار لا ينتهي عند المباراة الأولى، نحن بخير وهادئون وسنواجه فريقا قويا جدا يضم لاعبين رائعين.

0: وفي المجموعة العاشرة أيضا يخوض المنتخب الأردني الوافد الجديد على كأس العالم أولى مبارياته ضد النمسا صباح اليوم على ملعب سان فرانسيسكو. ويعول منتخب النشامة على مجموعة من الأسماء البارزة مثل موسى التعمري وعلي علوان. في المقابل يطمح المنتخب النمساوي لتحقيق انطلاقة مثالية والعودة بقوة إلى الساحة العالمية بعد غياب طويل. هذا عبرت الجماهير الأردنية عن ثقتها بمنتخبها الوطني في مباراتها الأولى وفي مباراته الأولى في كأس العالم، وأبدت الجماهير آراء متفائلة بفوز المنتخب الأردني وتخطي النمسا في المباراة المرتقبة صباح اليوم.
1: طبعا كلنا ثقة بالنشامة شو ما كانت النتيجة راضيين عنها، بس إن شاء الله إنه راح يكون الفوز حليفنا بنتيجة 3-0 إن شاء الله.
2: إن شاء الله إن شاء الله بنفوز فيها إن شاء الله. المنتخب الأردني بيجيب يا 1-0 يا 2-0.
3: 3-1 إلنا والفوز بإذن الله إلنا.
4: إن شاء الله الفوز أردني 2-0 أو 3-1 للأردن، وإحنا النشامة قدها يا رب.
5: توقعاتي للمنتخب إن شاء الله 2-1، وبالنسبة إحنا كشعب أردني المنتخب هذا المرحلة اللي وصلها إنجاز، حتى لو خسر بالنسبة لنا إنجاز يعني، وإن شاء الله المنتخب ما يخيب الظن.
6: إن شاء الله المنتخب الأردني يفوز، توقعاتي 2-0 لهم.
7: المنتخب الأردني راح يجيب 3 جوال.
8: يا رب منتخب الأردن يفوز 3-0.
9: إن شاء الله بالبداية الفوز لنا أو تعادل، مجرد وصولنا لكأس العالم ما جاء من فراغ، نتيجة جهد وتعب الشباب، وإن شاء الله الله بوفقهم بأول مباراة لهم.
10: إن شاء الله النشام بكرة راح تفوز 3-1.
11: إن شاء الله الأردن تفوز 2-1.
12: والله إن شاء الله الفوز النشام 2-1.
13: أكيد ما وصلوا لهذه المرحلة إلا اللي يفوزوا، فأنا بتوقع النتيجة 2-1.
0: بعد الإعلان عن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، استعرضت صحف أجنبية كواليس المفاوضات التي سبقت التوصل إلى اتفاق، وسلطت الضوء على الوساطة القطرية التي ساهمت في توفير قناة اتصال موثوقة بين الأطراف المختلفة. بعد هذا التقرير يواصل معكم التغطية حسام تكالي.
14: في صحيفة العرب الجديد تطرق مراسلها أنور الخطيب إلى دور قطري حاسم خلف الكواليس لإنجاز التفاهم الأمريكي الإيراني، وأشارت إلى أنه خلال الأسابيع التي سبقت الإعلان عن الاتفاق كثفت الدوحة تحركاتها الدبلوماسية عبر سلسلة من الزيارات والاتصالات المباشرة مع المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين، مستفيدة من علاقاتها مع الجانبين ومن خبرتها الطويلة في إدارة ملفات الوساطة الإقليمية والدولية. ولفت إلى أن التحرك جاء في سياق السياسة الخارجية القطرية التي تقوم على دعم الحوار والحلول السلمية للنزاعات، إذ نجحت الدوحة خلال السنوات الماضية في أداء أدوار مؤثرة في عدد من ملفات الوساطة الإقليمية والدولية، الأمر الذي عزز مكانتها طرفا يحظى بثقة مختلف الأطراف. ونقل عن مراقبين خليجيين أن الدور القطري لم يكن قائما على الوساطة المباشرة بقدر ما تمثل في توفير قناة اتصال موثوقة بين الأطراف المختلفة ونقل الرسائل والمقترحات والمساعدة في تقريب وجهات النظر خلال المراحل الحاسمة من المفاوضات. كما أسهمت الدوحة في خلق مناخ سياسي ودبلوماسي داعم للمبادرة الباكستانية، ما عزز فرص نجاحها في تحقيق اختراق ملموس في العلاقات بين واشنطن وطهران. وبحسب متابعين أيضا، فإن الدبلوماسية الهادئة التي انتهجتها الدوحة أسهمت في تقريب المسافات بين الجانبين ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي. وقال المدير العام للمركز القطري للصحافة صادق العماري للصحيفة أن الدورة الباكستانية كان في غاية الأهمية، إلا أن الخبرة الطويلة لدولة قطر في فك عقد الأزمات شكلت دفعة قوية لإسلامباد حتى تنجح في تحقيق أهدافها بوقف الحرب والوصول إلى اتفاق نهائي. في صحيفة واشنطن بوست توقف ديفيد إغناتيوس عند كواليس المفاوضات التي أدت إلى مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، واعتبر أن من الناحية الدبلوماسية يعد هذا الاتفاق مخرجا من حرب مكلفة وغير شعبية وليس انتصارا، ولا يرقى الاتفاق إلى مستوى وعود دونالد ترامب المبكرة بتغيير النظام والاستسلام غير المشروط. وينقل عن أحد مستشاري ترامب أنه لا يمكن القول إن الاتفاق كان نجاحا باهرا وفي الوقت نفسه ليس فشلا ذريعا، إذ يشير إغناتيوس إلى أن هناك علامات استفهام، إذ لم يتفاوض بعد على تفاصيل عدة لا سيما مسألة الحد من برنامج طهران النووي. وبينما يلفت إلى أن جاريد كوشنر وستيف ويتكوف كانا المفاوضين الرئيسيين، ما أضفى على هذه المفاوضات نهج المخاطرة والمكافأة، ويكشف أن المبعوثين الأمريكيين عملا من خلال وسيط استثنائي قطري يحظى باحترام واسع، وقد سافر إلى طهران 4 مرات خلال الأيام 10 الماضية لوضع إطار عمل للسلام. ويوضح مصدر مقرب من فريق الوساطة أن جلسة المفاوضات الأخيرة التي عقدها الوسيط القطري في طهران يوم الأحد الماضي، أي قبل الإعلان عن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، استمرت 17 ساعة. وينقل عن أحد المفاوضين أن الدرس الأهم من هذه التجربة هو أنه من السهل جدا بدء حرب، ولكن الأصعب هو الخروج منها. صحيفة نيويورك تايمز رأت في افتتاحيتها أن الاتفاق المبدئي الذي أنهى الحرب التي استمرت 4 أشهر على إيران أمر مرحب به، ولكن ترامب ارتكب خطأ فادحا بإشعالها، حيث شنها بتهور وشكلت تحديا سافرا للقانون. فقد دخل الحرب بشعارات مثل النصر الكامل والاستسلام غير المشروط، بما في ذلك إنهاء تخصيب اليورانيوم وتفكيك البرنامج النووي، إلى أن الاتفاق الحالي لا يحقق هذه الأهداف. واعتبرت أن أبرز ما حققه الاتفاق هو إعادة فتح مضيق هرمز، ولكن هذا الأمر بطبيعة الحال ليس سوى عودة إلى الوضع الذي كان قبل الحرب. وأضافت أنه بالمجمل إيران خرجت منتصرة استراتيجيا من الحرب، فرغم خسائرها العسكرية أثبتت قدرة على الصمود واستعادة التوازن، بينما تبدو الولايات المتحدة أضعف عسكريا ودبلوماسيا بعد استنزاف قدراتها وفشلها في فرض حسم استراتيجي، ما يترك تداعيات طويلة الأمد على موقعها العالمي. في صحيفة لفيجارو الفرنسية رأى مراسلها أن الإسرائيليين والأمريكيين فشلوا في تحقيق أي من أهدافهم، وبعد 108 أيام وصلت الحرب إلى طريق مسدود، ولم تحل أي من القضايا التي أدت إلى اندلاعها، بل منحت النظام في إيران حياة ثانية في الوقت الذي كان فيه على وشك الانهيار. واعتبر أن هذا التعادل أمام إيران يمثل هزيمة للولايات المتحدة، فقد استنزفت مخزوناتها العسكرية وخسرت أيضا مصداقيتها، كما أن إغلاق مضيق هرمز يعتبر بلا شك أكبر ضرر ألحقته هذه الحرب. وبحسب مراسل الصحيفة، النجاح الرئيسي للاتفاق الذي أبرمه ترامب في نهاية المطاف هو إنهاء حرب أشعلها بنفسه، ولكن بما أن النزاع لم يسفر عن حل جميع القضايا، فيبقى خطر اندلاعه مجددا قائما. في صحيفة ذا جارديان البريطانية اعتبر جيسون بيرك أن الاتفاق يمثل هدنة هشة تهدف إلى خفض التصعيد وفتح مسارات التجارة عبر مضيق هرمز، لكنه لا يعالج جذور الصراع في المنطقة. وينقل عن محللين أن الاتفاق مجرد مرحلة انتقالية محدودة زمنيا، إذ لا توجد مؤشرات على إمكانية التوصل إلى تسوية شاملة خلال 60 يوما، خاصة في ظل تعقيد ملفات البرنامج النووي الإيراني. كما يشيرون إلى أن الهدنة لا تجدي نفعا يذكر هذه الأيام، كونها لا تعالج جذور الصراع. وأكبر مثال في غزة، حيث قتلت إسرائيل أكثر من 1000 فلسطيني منذ سريان وقف إطلاق النار الذي توسط فيه ترامب، ولا تزال إسرائيل تحتل أكثر من 60% من الأراضي. وخلص بيرك إلى أن الاتفاق بين واشنطن وطهران قد يحسن الأوضاع الاقتصادية مؤقتا عبر خفض أسعار النفط، لكن تبقى المنطقة معرضة لخطر عودة المواجهة في حال فشلت المفاوضات.
15: هذه التغطية متواصلة مشاهدينا من التلفزيون العربي في لسل التطورات في الشرق الأوسط. نبدأ بآخر التصريحات التي صدرت عن الرئيس الأمريكي، حيث وصف دونالد ترامب الاتفاق مع إيران بالجيد والعادل، مضيفا خلال لقائه أمير قطر على هامش فعاليات مؤتمر مجموعة السبع في فرنسا، أضاف أن إيران ستواجه جحيما إذا حاولت تطوير سلاح النووي مستقبلا.
16: لقد قمنا بعمل جيد وأنجزنا اتفاقا عادلا مع إيران، لكننا لا نستثمر أي أموال هناك. الاتفاق ينتقل الآن إلى المرحلة الثانية، وإيران لن تحظى أبدا بسلاح نووي. هم يقولون ذلك بوضوح، لن يطوروه ولن يشتروه، وإذا ما فعلوا فسيندلع جحيم كامل عليها.
15: كما أشاد ترامب بدور دولة قطر في الوساطة، معتبرا أن ذلك كان عاملا مهما وإيجابيا.

0: مهمة جدا، وهناك عمل لا يزال ينبغي القيام به. إذا وصلنا هذه الجهود فسنحقق أمرا رائعا للمنطقة ولإيران، ونحن مستعدون لتقديم المساعدة كلما طلب أصدقاؤنا ذلك.
1: وأشار أمير دولة قطر إلى أن الجهود خلال الأشهر الماضية لم تكن منصبة على الحديث عن الاقتصاد، بل كانت مكرسة للتوصل لاتفاق ينهي الحرب في المنطقة.
0: خلال الأشهر الماضية لم نكن مهتمين بالحديث عن الاقتصاد، إذ انصب تركيزنا على التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في المنطقة.
1: وفي الدوحة عبر المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عن تفاؤل حذر تجاه مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أنها ستفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الأمن الإقليمي.
2: متفائلون بحذر بأن مذكرة التفاهم ستفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الأمن الإقليمي من خلال مفاوضات حول كثير من القضايا بما فيها البرنامج النووي، أي صراع لن ينتهي سوى بوجود طريقة مستدامة لإنجاز ذلك.
1: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المفاوضات مع الولايات المتحدة ستبدأ في نفس يوم توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين. وأضاف عراقجي أنه بعد المرحلة الأولى ستستمر المفاوضات 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي يشمل المسألة النووية ورفع العقوبات.
3: سيتم التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم هذه قريبا، على الأرجح يوم الجمعة، في مكان سيتم تحديده لاحقا. بعدها ستبدأ جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي.
1: وقال عراقجي إن اتفاق إنهاء الحرب يشمل جميع الجبهات، مؤكدا أن لهذا الاتفاق طرفين، أحدهما أمريكا وإسرائيل، والآخر إيران وحزب الله.
3: لعل هذه أهم بنود المذكرة، أي إعلان الوقف الفوري والدائم للحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان. فمن وجهة نظرنا هناك طرفان في هذا الاتفاق، أحدهما أمريكا وإسرائيل، والآخر إيران وحزب الله. وأي هجوم عسكري على الأراضي اللبنانية من الآن وصاعدا يعد انتهاكا للاتفاق.
1: قال مجيد تخت روانجي نائب وزير الخارجية الإيراني في تصريحات للتلفزيون العربي أن الولايات المتحدة رفعت إلى حد ما حصارها البحري عن إيران، وذلك قبل التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم بين الطرفين. على صعيد متصل، رصدت منصات مختصة بتتبع حركة الملاحة البحرية عودة تدريجية ونشاطا لناقلات النفط والغاز عبر مضيق هرمز بعد الإعلان عن توصل واشنطن وطهران إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب.
4: بعد أشهر من توترات ميدانية وسياسية جعلت مضيق هرمز عنوانا لأخطر أزمة طاقة، بدأت مؤشرات الانفراج تفرض نفسها على المشهد مع حديث متزايد عن عودة الملاحة وتدفق الصادرات عبر الممر البحري الأهم في العالم. مجيد تخت روانجي نائب وزير الخارجية الإيراني أفاد في تصريحات للتلفزيون الإيراني بأن الولايات المتحدة رفعت إلى حد ما حصارها البحري عن إيران. وسائل إعلام رسمية أشارت من جانبها إلى عبور عدة سفن تجارية خط الحصار، منها سفن إيرانية تحمل نفطا وبضائع أخرى. كما رصدت منصات تتبع الملاحة البحرية نشاطا ملحوظا لناقلات النفط والغاز عبر مضيق هرمز بما في ذلك سفن مرتبطة بإيران، لكنها أشارت إلى أن الحركة عبر المضيق ما زالت حذرة بسبب تقارير عن رصد أجسام مشبوهة أو ألغام بحرية في المياه الإقليمية، ما يؤخر التعافي الكامل للخطوط. في سياق ذلك نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين قولهم إن إعادة فتح المضيق ستكون تدريجية وليست فورية بسبب الحاجة إلى معالجة التهديدات الأمنية وإعادة الثقة لشركات الشحن والتأمين. هذه التطورات جاءت بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ناقلات نفط بدأت بالتحرك والخروج من مضيق هرمز بسلام في نطاق مذكرة التفاهم التي أعلنت طهران وواشنطن التوصل إليها، ونصت على

0: إنهاء الحرب ورفع الحصار الأمريكي عن إيران وفتح مضيق هرمز، غير أن هناك تضارباً لافتاً في التصريحات بشأن وضع المضيق. ففي حين قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الاتفاق يسمح لطهران بفرض رسوم خدمات بحرية على السفن التي تعبر المضيق بدلاً من فرض رسوم عبور، أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن واشنطن تتوقع بقاء المضيق مفتوحاً دون فرض أي رسوم على الملاحة على المدى الطويل. الإعلان الرسمي عن توصل طهران وواشنطن إلى مذكرة تفاهم انعكس في واقع الأمر بشكل إيجابي على أسواق الطاقة العالمية، حيث تراجعت أسعار النفط الخام. على صعيد منطقة الخليج الأكثر تأثراً بتداعيات النزاع، أوردت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعات إيجابية تحدثت خلالها عن تعاف سريع لإنتاج الطاقة وعودته إلى المستويات الطبيعية خلال أسابيع. مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ ذكرت في خضم ذلك أن شركة قطر للطاقة تخطط لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال سريعاً بهدف استعادة معظم طاقتها التصديرية خلال شهرين.
1: للمرة التاسعة منذ بداية العام الحالي عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار تقدم به الديمقراطيون للحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب حيال الحرب على إيران. وقد جاءت خطوة مجلس الشيوخ بعد 12 يوماً من موافقة مجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية على مشروع القرار الذي يأمر بوقف الحرب على إيران إلى حين حصول الرئيس على تفويض بالأعمال القتالية من الكونغرس. وقد كان لافتاً أن تمرير القرار داخل مجلس النواب تم بتأييد 4 أعضاء جمهوريين. نذهب إلى لبنان، حيث تتواصل الاستهدافات الإسرائيلية على مناطق جنوب البلاد، وتظهر هذه المشاهد اندلاع النيران جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف محيط بلدة كفر تبنيت. في وقت سابق استشهد 4 وأصيب آخرون جراء استهدافات إسرائيلية على بلدات ميفدون وشوكين وحداثة جنوبية لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الطائرات الإسرائيلية المسيرة استهدفت 3 مركبات في البلدات الجنوبية. من جهته أكد الجيش اللبناني عمله على تفكيك القنابل غير المنفجرة والكشف عن الذخائر وفتح الطرقات للسماح بعودة النازحين ببلداتهم.
2: ما تفعلوا.
3: يلا اكلنا غارة هون.
1: قال مقر خاتم الأنبياء إن على الجيش الإسرائيلي أن يتوقع ردا قاسيا من القوات المسلحة الإيرانية في حال استمرار عدوانه على جنوب لبنان. وأبرز مقر خاتم الأنبياء أن الجيش الإسرائيلي انتهك 84 مرة اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان. وأضاف أن هذه الانتهاكات جاءت بعد إعلان الرئيس الأمريكي انتهاء الحرب منذ يومين، وأن الجيش الإسرائيلي ما زال يواصل ارتكاب جرائمه بحق الشعب اللبناني. هذا وطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتصرف بمسؤولية أكبر تجاه لبنان، مقترحاً أن تتولى سوريا أمر حزب الله. وفي السياق قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر إن الرئيس ترامب عرض على الوفدين اللبناني والإسرائيلي خلال لقائهما في البيت الأبيض أن تتولى سوريا نزع سلاح حزب الله.
4: في وقت تتواصل فيه المفاوضات الأمريكية الهادفة إلى تثبيت التهدئة على الجبهة اللبنانية، تتزايد المؤشرات على ارتباط هذا المسار بالتوقيع المرتقب على التفاهم بين واشنطن وطهران. مصادر إسرائيلية تحدثت عن مخاوف داخل المؤسسة الأمنية من أن تفضي التفاهمات المنتظرة إلى ضغوط أمريكية باتجاه انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية، فيما أكد مسؤولون إسرائيليون أن تل أبيب تسعى إلى الحفاظ على حرية تحركها العسكري في لبنان، حتى مع إقرارها بأن واشنطن تقود مسار التفاوض الأوسع مع إيران. في سياق متصل، هيئة البث الإسرائيلية كشفت أن الرئيس الأمريكي طرح خلال لقاء جمع الوفدين اللبناني والإسرائيلي في البيت الأبيض فكرة أن تتولى سوريا مهمة نزع سلاح حزب الله، إلا أن الاقتراح قوبل بالرفض من الجانبين، وهو ما أكده فعلا الرئيس ترامب.
2: أعتقد أن الحرب مع لبنان هي الصغرى، إيران هي الحرب الكبرى، والاتفاق النووي مع إيران يمكن أن يصمد، هي حرب ثانوية، ولدينا علاقة رائعة مع نتنياهو، لكن أعتقد أن عليه الآن أن يتصرف بمسؤولية أكبر تجاه لبنان، وقد اقترحت على إسرائيل أن يترك لسوريا أمر حزب الله.
4: لبنانياً تبدو الصورة أكثر تعقيداً، في الرئاسة والحكومة تنظران إلى التفاهم الأمريكي الإيراني كفرصة لدفع مسار وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي. في المقابل تربط إيران بصورة مباشرة بين إنهاء الحرب في لبنان وإنجاز الاتفاق مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن أي تسوية لا تكتمل من دون انسحاب إسرائيلي، وهو موقف عززته اتصالات إيرانية رسمية مع بيروت، كما أكده مسؤول قيادي في حزب الله للتلفزيون العربي بأن طهران أبلغت الحزب أن الاتفاق لن يوقع ما لم يتضمن انسحابا إسرائيليا من لبنان.
5: لعل هذه أهم بنود المذكرة، أي إعلان الوقف الفوري والدائم للحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان. فمن وجهة نظرنا هناك طرفان في هذا الاتفاق، أحدهما أمريكا وإسرائيل، والآخر إيران وحزب الله، وأي هجوم عسكري على الأراضي اللبنانية من الآن وصاعدا يعد انتهاكا للاتفاق.
4: حديث عراقجي أكده مسؤولون إيرانيون بلغة أكثر حدة، فيما لوح مقر خاتم الأنبياء بتهديد مباشر بالقول إن على تل أبيب أن تتوقع ردا قاسيا إذا لم تتوقف انتهاكاتها في جنوب لبنان. لبنان يقف أمام لحظة مفصلية بين مسار أمريكي يسعى إلى إدارة الصراع ومسار إيراني نجح في تحويل الجبهة اللبنانية إلى بند أساسي على طاولة التفاوض الإقليمي.
1: أصيب شابان فلسطينيان برصاص الاحتلال في منطقة بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة، ونقلت سيارات الإسعاف الجرحى لمستشفى السرايا الميدانية التابع للهلال الأحمر بمدينة غزة. يواصل الاحتلال الإسرائيلي تغيير مواقع الخط الأصفر الذي فرضه بعد وقف إطلاق النار في غزة ليقضم مزيدا من أراضي القطاع. فريق التلفزيون العربي وصل إلى نقطة مجاورة من شارع صلاح الدين، حيث قام الجيش الإسرائيلي بتحريك المكعبات الصفراء غربا في حي التفاح شرق مدينة غزة ليحتل المزيد من مساحة القطاع الضيقة.
6: نقف الآن على بعد مترات قليلة من المكعبات الصفراء هنا من خلفنا التي قدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي أول أمس. هذه المكعبات عمليا تتواجد الآن على بعد 10 مترات فقط من شارع صلاح الدين، وأيضا في تلك الجهة من الجهة الشمالية من الشارع من شارع صلاح الدين نلاحظ أيضا وجود مكعبات صفراء. فريق التلفزيون العربي جاء إلى هذه النقطة قبل أشهر، في تحديدا في شهر نوفمبر 2025، ورصدنا أن المكعبات الصفراء كما نرى هنا على الخريطة كانت تبعد حوالي 400 متر تقريبا من هذه النقطة. اليوم هي متواجدة فقط على بعد 10 مترات، ومن الجهة الشمالية كانت تبعد حوالي 0.5 كيلو، الآن هي موجودة على شارع صلاح الدين مباشرة. هناك حالة من النزوح، هناك مغادرة للسكان، هناك حالة من الهلع والخوف بين صفوف المواطنين، بينما يعتبر هذا إجراء عقابيا كبيرا ضد المواطنين ومخالفة واضحة لاتفاق وقف إطلاق النار. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
1: أعلن وزير المالية الإسرائيلي بيتسل إل سموتريتش عن سحب صلاحيات التخطيط والبناء من بلدية الخليل بالضفة الغربية ونقلها إلى الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي. وفيما نددت فصائل فلسطينية بالقرار، قالت الخارجية الفلسطينية إن المساس بمدينة الخليل والحرم الإبراهيمي تصعيد خطير يوجب المساءلة.
7: مدينة الخليل المصنفة ضمن مواقع التراث في لائحة اليونسكو في دائرة الاستهداف الإسرائيلي بموجب قرار وزاري لحكومة الاحتلال. يقرر وزير المالية المتطرف بسلئيل سموتريتش سحب صلاحيات التخطيط والبناء من بلدية الخليل لتوضع تحت مسؤولية الجانب الإسرائيلي. القرار الإسرائيلي الجديد يأتي رغم أن صلاحيات البلدية وردت ضمن اتفاق مع السلطة الفلسطينية ضمن ما يعرف ببروتوكول الخليل الموقع في العام 1997، والذي أعطى البلدية صلاحيات التخطيط والبناء باستثناء الحالات التي تطلبت موافقة سياسية استثنائية.
4: أود أن أكشف لكم اليوم عن خطوة تاريخية أنجزناها بالأمس، فبعد عقود من القيود التي فرضتها اتفاقيات أوسلو على سلطات التخطيط والبناء في المجتمع اليهودي في جبل الخليل وفي الأماكن المقدسة في يهودا والسامرة، اتخذنا قرارا حاسما يغير الواقع.
7: الخطوة أثارت ردود أفعال فلسطينية غاضبة، حيث اعتبرتها بلدية الخليل انتهاكا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، مؤكدة أنها ستنقل الملف إلى الأمم المتحدة ومؤسساتها.
8: بلدية الخليل هي صاحبة السيطرة على كامل أنحاء المدينة، وهذا بالاتفاقيات السياسية. حتى سموتريتش لا يحترم نفس رئيس الوزراء اللي هو بيعمل في حكومة نتنياهو، لأنه هو من وقع هذا الاتفاق، ولا يحترم الإدارة الأمريكية التي أشرفت على توقيع بروتوكول الخليل. إن احنا بنحكي فيه اليوم موجودين في قلب البلدة القديمة وفي قلب الحرم الإبراهيمي الشريف. احنا في بلدية الخليل أصحاب السيطرة الكاملة على كل أنحاء المدينة.
7: الرئاسة الفلسطينية بدورها اعتبرت القرار مساساً بالوضع السياسي والقانوني لمدينة الخليل والاتفاقية الثنائية الموقعة بخصوصها، ودعت المجتمع الدولي خاصة الإدارة الأمريكية إلى التدخل الفوري وإلزام سلطات الاحتلال بإلغاء هذه الخطوة، وهو ما أكدت عليه الخارجية الفلسطينية التي عدت التصعيد الإسرائيلي تراجعاً عن الاتفاقات الموقعة. بدورها نددت الفصائل الفلسطينية بإجراء الاحتلال، حيث قالت حركة حماس إنه يأتي في إطار مشروع استعماري يستهدف فرض السيادة الإسرائيلية على كامل الضفة وإضفاء شرعية على الاستيطان وتسريع عمليات الضم والتهجير. أما حركة الجهاد الإسلامي فاعتبرت أن القرار لا يسعى إلى مصادرة دور البلدية في الشؤون الحياتية فحسب، بل إلى فرض السيطرة المطلقة على الحرم الإبراهيمي والمواقع الدينية في المدينة. قرار سموتريتش ليس جديداً في موجة التصعيد المستمرة في الضفة الغربية عموماً والخليل خصوصاً، حيث يأتي بعد أشهر من قرار قضى بنقل صلاحية إدارة الحرم الإبراهيمي من بلدية الخليل إلى مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي في سياق قوانين وإجراءات إسرائيلية تهدف إلى تسريع وتيرة الضم في الضفة الغربية.
1: أفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي أن قوات الدعم السريع تواصل هجماتها بالطائرات المسيرة على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. وأفادت المصادر بسقوط عدد من القتلى إثر استهداف الدعم السريع عددا من الأحياء السكنية بينها حياء المطار والموظفين. وبحسب مصدر عسكري للعربي فإن الهجمات تهدف إلى إضعاف مخزون السلع الغذائية والوقود والإمدادات العسكرية داخل المدينة. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه اقترح على الرئيس الأمريكي وقادة مجموعة السبع عقد قمة ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فرنسا أو الولايات المتحدة لتسوية الصراع، معتبرا أن أي اجتماع تستضيفه واشنطن سيجعل من الصعب على بوتين أن يرفضه.
9: أوكرانيا تتصدر اهتمام كبار العالم قبيل ساعة من توقيع اتفاق مرتقب بين واشنطن وطهران. عادت الأزمة الأوكرانية لتتصدر نقاشات مجموعة السبع في إيفيان فرنسية. الرئيس الأمريكي المنتشي باتفاقه مع إيران أعلن رغبته في التركيز على الحرب المندلعة منذ سنوات في الجانب الشرقي من أوروبا، وقال عقب لقائه زيلينسكي إن الأمر برمته يبدو سخيفا، وإنه عقد العزم على إنهائه مجددا تهديداته بإعادة فرض العقوبات على النفط الروسي بعد إعادة فتح مضيق هرمز إن لم تسارع موسكو إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب.
10: عقدنا اجتماعا جيدا، سألتقي به لاحقا. لقد كان اجتماعا مثمرا للغاية. انظروا، يجب على روسيا إبرام اتفاق. لقد خسرت روسيا أعدادا هائلة من الجنود وكذلك أوكرانيا. إنه لأمر جنوني ما يحدث هناك، لكننا عقدنا اجتماعا وسنرى. تحدثت مع الرئيس بوتين يوم الأحد والأمر متشابه إلى حد ما.
9: زيلينسكي السعيد بعودة الملف الأوكراني إلى صدارة اهتمامات مجموعة السبع، قال إن قادتها يجمعون على أن روسيا لا تحقق النصر في حربها على أوكرانيا، وإنهم ناقشوا فرض مزيد من العقوبات على صادرات روسيا من الطاقة ونظامها المصرفي وإنتاجها العسكري لإجبارها على التفاوض. وقبل ذلك استبق زيلينسكي وصوله إلى إيفيون الفرنسية بالقول إنه اقترح على ترامب عقد قمة ثنائية مع بوتين في الولايات المتحدة، مراهنا على أنه سيكون من الصعب على الرئيس الروسي رفض اللقاء هذه المرة.
11: عرضنا على بوتين الاجتماع في أي مكان يمكن فيه اتخاذ قرارات حقيقية لإنهاء الحرب، لكنه يرفض. أناقشنا مع الولايات المتحدة وفرنسا إمكانية عقد اجتماع مع روسيا على هامش قمة مجموعة السبعة، لكن بوتين يرفض ذلك أيضا. وبالأمس ناقشنا مع الرئيس ترامب إمكانية تنظيم مثل هذا الاجتماع في الولايات المتحدة بصيغة يصعب على بوتين رفضها، على الأقل أمام الرئيس ترامب.
9: رد موسكو لم يتأخر، فقد نفى مساعد الرئيس الروسي بشكل قاطع أن يكون بوتين وترامب قد ناقش إمكانية ترتيب لقاء مع زيلينسكي في الولايات المتحدة. لكن وبخلاف الرفض الروسي السابق لأي محادثات بين بوتين وزيلينسكي، قال المتحدث باسم الكرملين إن الرئيس الأوكراني يمكنه القدوم إلى موسكو شريطة أن يتحلى بالجدية والمسؤولية في الحديث عن تسوية الصراع.
12: بالطبع لم يكن هناك أي تواصل. إضافة إلى ذلك، كما تعلمون، لا توجد حتى قنوات اتصال رسمية بين موسكو وكييف. لم تكن هناك أي قنوات على الإطلاق. علاوة على ذلك، فقد أوضح بوتين كل شيء واقترحه على زيلينسكي، وقد جرى التأكيد مرارا وتكرارا على أنه إذا كان زيلينسكي مستعدا للتحدث بمسؤولية وجدية، وهو ما يدركه نظام كييف جيدا، فبإمكانه دائما القدوم إلى موسكو.
9: وإلى أن تتضح مدى قدرة الرئيس الأمريكي على طي ملف الأزمة مع إيران نهائيا، يمني الرئيس الأوكراني نفسه بأن يدفع ترامب بالقوة نفسها نحو طي الصراع مع روسيا. وقد استعصت الضغوط الأمريكية والغربية خلال السنوات الماضية على دفع بوتين إلى التراجع عن خططه في أوكرانيا.
1: يواجه المزارعون في جنوب الصومال مشكلة انتشار الحشرات الضارة والأمراض النباتية التي تهدد بانهيار المحاصيل الزراعية، ما أثر في أوضاع المزارعين الذين يواجهون تحديات استمرار عملهم نتيجة الديون المتراكمة وتلف المحاصيل.
13: يعمل موسى حسن في هذه المزرعة منذ العام الماضي. مهمته الأساسية هي مكافحة الأعشاب الفاسدة بالمحراث الكهربائي، ويضاعف جهوده يوميا لمواجهة الحشرات الضارة التي تتسبب في تلف المحاصيل الزراعية.
14: نزرع في هذا الحقل أصنافا متنوعة من المحاصيل الزراعية. كنا نحصد إنتاجا زراعيا جيدا قبل عام وبكميات مختلفة، لكن حاليا نواجه مشكلة جديدة تتعلق بانتشار الحشرات الضارة، لكن ما زلنا نكافح من أجل التعافي حاليا.
13: تتسبب الأمراض النباتية والحشرات الضارة في تراجع الإنتاج الزراعي بنسبة تصل إلى 40% بعدما أتلفت مساحات واسعة من الحقول قبل موعد حصادها. وفي سباق مع الزمن يحاول المزارعون إنقاذ ما تبقى من محاصيلهم عبر استخدام المبيدات الحشرية وعزل الأشجار المصابة، أملا في الحد من الخسائر المتفاقمة.
15: عندنا الأمراض الفطرية التي تنتشر في هذه المنطقة، مثلا تبقع الأوراق البكتيري، وعندنا البياض الدقيقي والبياض الزغبي. ولكي ننتج أكثر لازم نكافح هذه الأمراض أو الحشرات أو الفطريات التي تصيب المحصول.
13: ومع انخفاض الإنتاج الزراعي تلوح في الأفق موجة ارتفاع في أسعار الفواكه والخضروات في الأسواق المحلية، تحدي إضافي يفرض على المزارعين بذل مزيد من الجهود للحفاظ على إنتاجهم وتعزيزه، تفاديا لمزيد من التراجع في أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد.
16: نعتبر العوامل البيولوجية مثل الآفات هذه تؤدي إلى انخفاض الإنتاجية في هذه المنطقة أكثر من 40% في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان المزارعين يواجهون المشاكل مثل لا يوجد يعني المبيدات بجودة عالية.
13: يشكل قطاع الزراعة ركيزة أساسية للاقتصاد الصومالي، إذ يساهم بنحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل لنحو 70% من القوى العاملة، غير أن محدودية الدعم الحكومي وغياب خطط فعالة لمواجهة الأزمات المتكررة يجعلان هذا القطاع أكثر هشاشة أمام الآفات والتقلبات المناخية.
17: ليس الجفاف وحده الذي يهدد قطاع الزراعة في الصومال، فالأمراض والحشرات تخفضان وتيرة الإنتاج الزراعي، ما يقلص الإقبال على الاستثمار في هذا القطاع نتيجة الخسائر المالية وسط غياب آليات التعويض الحكومي والتغذية التأمينية الفاعلة. الشافعي عبد الدون، التلفزيون العربي، من مزارع مدينة أفغوي جنوب الصومال.
1: الآن إلى أخبار كأس العالم 2026.

0: يتأخر المنتخب العراقي أمام نظيره النرويجي بهدفين مقابل هدف خلال الشوط الثاني في افتتاح مباريات أسود الرافدين في كأس العالم 2026. وفي وقت سابق فاز وصيف بطل العالم منتخب فرنسا لكرة القدم على نظيره السنغالي بثلاثة أهداف لهدف ضمن منافسة المجموعة الثامنة. بعد انتهاء الشوط الأول دون أهداف، تمكن نجم ريال مدريد كيليان مبابي من تسجيل أول هدف لمنتخب الديوك. بعد ذلك أحرز مهاجم باريس سان جيرمان باركولا الهدف الفرنسي الثاني. إصرار السنغاليين على العودة في النتيجة مكنهم من تذليل الفارق في محاولة للعودة إلى النتيجة في الوقت بدل الضائع، لكن مبابي قتل أحلام السنغاليين بتسجيل هدف فرنسا الثالث والثاني له في المباراة، رفعا رصيده في كؤوس العالم إلى 14 هدفا ليتخطى الأرجنتيني ليونيل ميسي ويقترب من رقم الألماني كلوزا هداف المونديال التاريخي ب 16 هدفا. يفتتح المنتخب الجزائري مشاركته في المونديال بمواجهة من العيار الثقيل فجر اليوم أمام حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني ضمن منافساته المجموعة العاشرة. ويسعى منتخب محاربو الصحراء الذي غاب عن النسختين الأخيرتين من كأس العالم إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل العالم، وتعول الجزائر على مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة والموهبة يتقدمهم القائد رياض محرز، في حين يتسلح منتخب التانجو في رحلة الدفاع عن اللقب بقائمة من النجوم على رأسها ليونيل ميسي. وفي المجموعة العاشرة أيضا يخوض المنتخب الأردني الوفد الجديد على كأس العالم أولى مبارياته ضد النمسا صباح اليوم الأربعاء على ملعب سان فرانسيسكو، ويعول منتخب النشامة على مجموعة من الأسماء البارزة مثل موسى التعمري وعلي علوان. في المقابل يطمح المنتخب النمساوي لتحقيق انطلاقة مثالية والعودة بقوة إلى الساحة العالمية بعد غياب طويل. إلى برنامج مسبار الآن.
1: أهلا بكم، أنا نضال حمدي وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نسبر أخبار الأخبار الزائفة والإشاعات والفبركات وأيضا اختلاقات وابتكارات الذكاء الاصطناعي المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. نرصد الأخبار الكاذبة المضللة النصف نصف وأصل الخبر وفصله في مسبارنا اليوم. إيران تقصف أكبر مصافي إسرائيل، وإسرائيل تقصف مواقع تابعة لحزب الله، والكشف عن استخدام السحر في كأس العالم. تابعونا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.

بعد جهد جهيد ومفاوضات ماراتونية أعلن عن مذكرة تفاهم لوقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. أخيراً تقضي المذكرة بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة دون رسوم ورفع الحصار البحري عن إيران بشكل فوري، كما أعلن أن التوقيع على الاتفاق سيكون في جنيف يوم الجمعة المقبل. وكشفت صحيفة العرب الجديد عن كواليس إنقاذ المفاوضات والدور الكبير الذي لعبه الوسيط القطري. ورغم هذه الإعلانات أصرت بعض الصفحات، ومنها هذه الصفحة التي تحمل اسم إنديا آي ناو نيوز، على تداول خبر يقول: الولايات المتحدة ترد على إيران بقوة، قصفت طائرات مقاتلة أمريكية مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني في ميناء كانجان ومنطقة ميناء شهيد باهنر في بندر عباس. يواصل المنشور أسلوب الإثارة والتشويق بالقول: قبل لحظات سمعت انفجارات هائلة أعقبها تحليق طائرات مقاتلة في الأجواء. نشاهد الفيديو ثم سنعلق عليه. إنديا آي ناو مضلل، الخبر ليس صحيحا وهذا منشور كاذب، الفيديو ليس من إيران ولا يوثق غارات أمريكية عنيفة ولا غير عنيفة، الفيديو مع الأسف من قطاع غزة المنكوب يوثق إحدى جرائم الاحتلال بحق أهلنا المدنيين هناك. التاريخ الأصلي والحقيقي لنشر ذلك الفيديو كان في 9 من شهر أكتوبر من عام 2023، وهو يظهر انفجار قنابل ضخمة ألقتها طائرات الاحتلال على مناطق مختلفة من القطاع في إطار انتقامها من الغزيين. وتزامن القصف الإسرائيلي العشوائي في ذلك اليوم مع إعلان وزير الأمن الإسرائيلي السابق سيء الذكر يوآف جالانت توجيهاته بتكثيف الهجمات على القطاع وصولا إلى ما رأيتم. وأدت الغارات حينها إلى دمار واسع في مدينة غزة، لا سيما في حي الرمال، فقد دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية مباني سكنية وعمارات كاملة وسوتها بالأرض، ونحن نذكر ذلك للتذكير بجرائم الاحتلال. كما استهدفت طائرات الاحتلال مبنى تابعا لشركة الاتصالات الفلسطينية، ما تسبب حينها بانقطاع واسع لخدمات الاتصالات والإنترنت، في حين ألحقت الأضرار بقسم الحضانة في مجمع الشفاء الطبي إثر قصف محيطه. حدث كل ذلك في اليوم الثاني للعدوان الإسرائيلي على غزة، كان ذلك في 9 من أكتوبر 2023. لا ننسى هذه التواريخ لو سمحتم. تقول العرب إذا نذرت بغارة تفجأهم صباحا يا صباحا، وكانوا أكثر ما يغيرون في ذلك الوقت ويسمون يوم الغارة يوم الصباح. سبب ذكري لما سبق هو أن المقطع المصور الذي سنشاهده بعد قليل التقط في الصباح الباكر على ما يبدو، ولم يكن بياتا، أي ليس هجوما ليليا، وقد نشرته صفحات وحسابات متعارضة ناطقة باللغة الإنجليزية مع خبر يقول: بريكينج عاجل، الولايات المتحدة الأمريكية تشن غارات جوية على إيران، أفيد عن وقوع انفجارات هائلة في مواقع عسكرية إيرانية متعددة عقب غارات جوية أمريكية. حسب هذا المنشور تشير التقارير الأولية إلى أضرار جسيمة لحقت بالبنية التحتية العسكرية في ظل استمرار تصاعد التوترات في المنطقة. سنشاهد المقطع ثم نبين لكم حقيقة هذا العاجل الصباحي.

إيران آيز اليوم من الآيز مش طالعين. المنشور زائف بطبيعة الحال، ويبدو أن صفحة لم يصلها خبر الإعلان عن توصل لمذكرة تفاهم لوقف الحرب. وقد أظهر بحثنا العكس عن المقطع المصور أنه يعود إلى 12 من شهر أكتوبر من عام 2024، وقد أوردته وسائل إعلام روسية مع خبر يفيد بأنه أي ذلك المقطع يوثق انفجار خزان وقود في محطة وقود بالعاصمة الشيشانية غروزني. وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية حينها مقتل 4 أشخاص بينهم طفلان وإصابة 5 آخرين إثر انفجار خزان الوقود الذي أسفر عن اندلاع حريق هائل في المحطة قبل أن تتمكن فرق الإنقاذ آنذاك من السيطرة على النيران وإخمادها. وكالعادة وللمرة المليون في مسبار، فيديوهات من أحداث مدنية عادية ليس لها علاقة بأي حرب تحول إلى أخبار عن الحروب وانفرادات حصرية لصفحات الآي المفبركة. افتحوا الآي بتاعكم مفبركين، لأنه نحن فاتحين الآي بتاعنا. لا تكف بعض الصفحات عن إثارة اسم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية مجتبى خامنئي كلما أعلن عن التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة. من ذلك منشور رائج على منصة أكس أرفق بمقطع رهيب مع خبر باللغة الإنجليزية، وإليكم الترجمة مصحوبة بنبرات حماسية. لقد انتصرنا، لقد قضينا على زعيم إيران، إيران الآن حرة. مش عارف الحماسة فين. نشاهد الفيديو.

دعوني أقلب المود تماماً. هذا أمر لا يدعو للحماسة، خبر مكرر وزائف وسبق أن فندناه في حلقة سابقة. سيد مجتبى خامنئي المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية حي يرزق، ولا يوجد أي دليل على أنه فارق دنيانا الفانية. أما المقطع المؤسف المؤلم الذي شاهدناه قبل قليل فيوثق جريمة للاحتلال حين استهدف الطيران الإسرائيلي برجاً سكنياً في مدينة غزة في 7 من شهر أكتوبر من عام 2023، وقد تداولته وسائل إعلام إسرائيلية مع زعم يفيد بأنه يظهر بداية رد دولة الاحتلال على عملية طوفان الأقصى التي انطلقت صباحة ذلك اليوم. من الآخر، تلك الضربات التي شاهدناها وما زلنا نشاهد شبيهاتها في هذه الأيام لعدوان لم يتوقف منذ ما يقارب 3 سنوات، رغم ادعاء وقف الحرب بإمضاء دونالد ترامب الذي يعتبر أن وقف الحرب وخفض إطلاق النار سيان بالنسبة له. ليس سيان، لابد أن تكون فلسطين حرة. هناك نوعية من الأخبار الزائفة والمنشورات المضللة التي ينطبق عليها المثل الشعبي محل ما تحط إيدك تحمد سيدك، فهي صالحة لكل زمان. من ذلك مقطع مصور تداولته صفحات إخبارية صهيونية قبل يومين وأرفقته بخبر يقول: ضربة قوية لحزب الله، الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 80 عنصرا، يقول يوروبوست ايجنسي. المنشور يضيف أيضا أن الجيش الإسرائيلي أعلن عن تنفيذ غارات جوية وعمليات برية استهدفت مئات المواقع التابعة لحزب الله في جميع أنحاء لبنان. وهنا وجب لفت الانتباه إلى أن الترويج لهذا الفيديو سبق ضربة طيران الاحتلال الأخيرة للضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية يوم الأحد الماضي 14 من الشهر الجاري في عدوان جديد ومتجدد، رغم التحذيرات الأمريكية ورغم الضربة الإيرانية ورغم الحديث عن اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، اتفاق وقف عدوان على الأقل. عموما نشاهد المقطع ثم نتحدث.

التصهين اللي مسمي نفسه يورو يبقى تصهينا. الخبر زائف حيث عثرنا على الفيديو منشورا بتاريخ أقدم وفي سياق مختلف تماما. المقطع يعود إلى 21 من شهر أكتوبر من عام 2023، وهو يوثق سلسلة غارات جوية عنيفة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق سكنية في قطاع غزة، وذلك خلال الأسابيع الأولى من الحرب الإسرائيلية على القطاع عقب عملية طوفان الأقصى. في تلك الفترة أعلن الجيش الإسرائيلي عن تكثيف ضرباته الجوية على القطاع تمهيدا لما سماها المرحلة التالية من الحرب بهدف كما قال تقليل المخاطر على قواته. الهدف الحقيقي هو قتل الناس، يلا سيبنا من العناوين الإسرائيلية. في حين رهنت حماس مناقشة ملف الأسرى الإسرائيليين أنذاك بإنهاء تل أبيب لعدوانها على القطاع، ثم رأينا كيف تجاوزت تل أبيب كل الخطوط مهما كانت ألوانها حمراء أو حتى سوداء، وصولا إلى تثبيت احتلال جديد في خط أصفر بغيض. خارج أي سياق ودون مقدمات، نشرت صفحات إخبارية روسية مقطعا مصورا مع خبر مختصر يقول: عاجل، إيران تهاجم أكبر مصفاة نفط في إسرائيل. لنشاهد. حساب اسمه راشن أرمي وهو مضلل، منشور كاذب. بفحص الفيديو تبين أنه يحتوي على علامة مائية هي إكسيلينوفا التي تضعها عادة قناة أوكرانية على منصة تحمل نفس الاسم على تيليجرام، وقد رجعنا القناة فوجدناها قد نشرت الفيديو بالفعل في 3 يونيو الجاري، أي منذ 12 يوما و13 يوما تقريبا، مع مقطع أو مقاطع أخرى ذكرت أنها جميعها توثق هجوما استهدف منشآت نفطية في مدينة سان بطرسبرغ الروسية. كما تداولت وسائل إعلام مقاطع من زاوية مقربة في نفس اليوم، ما يعزز ذلك نتائج التحقق التي تثبت أن المقطع لا علاقة له بأي هجوم إيراني على مصفاة نفط إسرائيلية، وإنما يعود إلى هجوم أوكراني استهدف بنية تحتية نفطية روسية داخل روسيا في سان بطرسبرغ، وقد فندنا الأمر مليون مرة في مسبار. عموما وفقا للتقارير الإعلامية، جاء استهداف منشأة النفط في مدينة سان بطرسبرغ تزامنا مع انعقاد منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في روسيا في رسالة أوكرانية بصواريخ للرئيس الروسي. وأفادت السلطات الأوكرانية بأن الهجوم استهدف البنية التحتية النفطية في ميناء سان بطرسبرغ، والذي يعد أحد أكبر الموانئ النفطية الروسية على بحر البلطيق، ويضم الميناء الروسي 21 خزانا لتخزين ونقل المنتجات البترولية، وأدى استهدافها كما شاهدتم إلى اندلاع عدة حرائق في منطقة الخزانات النفطية. أشارت التقارير حينها إلى أن الطائرات المسيرة الأوكرانية قطعت مسافة تقارب 1100 كيلومتر قبل أن تصل إلى أهدافها وتلحق تلك الأضرار التي شاهدناها هنا. سان بطرسبرغ وتفجير الخزانات في المنتدى الاقتصادي بحضور الرئيس الروسي في رسالة أوكرانية، هذه قلناها 1000 مرة. لو سمحتم بطلوا تجيبوا لي هذا الفيديو تحكوا أنه إيران أو إسرائيل. انتبهوا، عقوبة للمفبرك الذي سيستعمل هذا الفيديو في المرة القادمة، ولن أخبركم عن نوع العقوبة. تعاني سوريا مما تعاني، ويرزح لبنان تحت عدوان إسرائيلي متواصل وأزمة تكاد لا تحل. ووسط كل ذلك لا يفتأ مثيرو الفتنة من تداول أخبار ملغومة عن العلاقة بين البلدين. هذه المرة اختاروا نشر مقطع مصور مع تعليق يقول: متداول تعزيزات عسكرية تابعة لوزارة الدفاع على خطوط الحدود اللبنانية بما في ذلك مدفعية ودبابات وآليات عسكرية. نشاهد ثم نعلق. خذ عندك سيريا 25 نيوز، دول علامة الزرقاء والتركواز، هذا حساب مفبرك اسمه أصلا بمجموعة من الأرقام، ما يعرفش يكتب لغة عربي، متداول كتبها متدوال. عموما منشور مضلل. الفيديو يعود إلى 11 من شهر فبراير الماضي، وهو يوثق انتشار تعزيزات للجيش السوري على الحدود السورية العراقية في تلك الفترة. سبق ذلك الانتشار إعلان القوات المسلحة السورية أنها ستعزز تأمين الحدود مع لبنان والعراق بهدف ضبط تلك الحدود في ظل تصاعد توترات والحرب الإقليمية في المنطقة. نقلت مصادر عن هيئة العمليات في الجيش السوري أن القوات المنتشرة تضم وحدات من الحرس الحدود وكتائب الاستطلاع
تتمثل مهامها في مراقبة الأنشطة الحدودية والتصدي لعمليات التهريب. كما أوضح البيان العسكري السوري حينها أن هذه التعزيزات تأتي ضمن تدابير احترازية اتخذها الجيش لمواجهة التداعيات الأمنية الناجمة عن التطورات الإقليمية المتسارعة وما قد تفرضه من تحديات على المناطق الحدودية، خاصة مع اتساع نطاق المواجهات في المنطقة. لك أن تسميها تأمينات روتينية تتعلق بأحداث طارئة، لكن أنه ذهبت حدود لبنان والقصة إياها انسى. ونحن مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية. بعد الفاصل نتابع في مسبار: إخفاقات أوروبية في تحقيق الوحدة العسكرية. انتظرونا بعد الفاصل، فنحن ننتظركم.

أهلا بكم من جديد في مسباري. وقالوا إن الآباء المؤسسين للنهضة العربية استلهموا من بيت شاعر صفي الدين الحلي: بيض صنائعنا، سود وقائعنا، خضر مرابعنا، حمر مواضينا. استلهموا ألوان عالم الثورة العربية والتي ما زالت تزين ألوان دول كثيرة مثل العراق وسوريا واليمن والأردن والكويت والإمارات والسودان وفلسطين وليبيا دون شك. وهنا بيت القصيد، حيث تداولت حسابات ربما عن حسن نية مقطعا مصورا مع تعليق يقول: يركض عبر مسرح العالم رافعا العلم الفلسطيني، كل الاحترام لشجاعته في الدفاع عن العدالة. ويواصل المنشور: يتطلب الأمر شجاعة هائلة للمخاطرة بكل شيء وكسر الصمت باقتحامه أرض الملعب رافعا العلم الفلسطيني عاليا. حطم هذا اللاعب تماما كما تقول المنشورات حواجز البث التجاري وأجبر مليارات المشجعين الرياضيين على مواجهة حقيقة حقوق الإنسان والمقاومة. لنشاهد.

والخبر مضلل للأسف. وجه التضليل فيه إعادة النشر، فقد أظهر بحثنا العكسي أن هذا المقطع منشور على منصات التواصل الاجتماعي منذ 25 من شهر مايو شهر 5 الماضي، فهو يظهر رفع العلم الفلسطيني عاليا خفاقا خلال إحدى مباريات الدوري في إندونيسيا، ولا علاقة له على الإطلاق بنسخة كأس العالم المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية. بالبحث عن اللافتة الظاهرة أعلى المدرجات تبين أنها تعود إلى جماهير نادي بيرسيجا جاكرتا الإندونيسي المعروفة باسم The جاكمانيا، وهذه واحدة من كبرى الروابط الجماهيرية في إندونيسيا وآسيا، ويعد اللون البرتقالي الذي يطغى على المدرجات كما شاهدنا في الفيديو جزءا من الهوية البصرية التاريخية للنادي. ورغم كل شيء فإن رفع العلم الفلسطيني في هذه المحافل يبقى مما يستحق الإشادة به والتذكير به والاحتفاء به. رئيس تحريرنا خفيف الظل أبو الوليد اختار عنوانا لطيفا لقصتنا هذه، وهو استخدام السحر الأسود في مونديال 2026، في إشارة أو سخرية من الصورة النمطية الساذجة لدى بعض رواد الإنترنت. هناك مدونون نشروا صورة ثابتة مع تعليق يقول: فضيحة تهز بعثة المنتخب السنغالي، السلطات الأمريكية تحجز ثعابين وسحالي ميتة ومواد سحر تستخدم لطقوس الشعوذة وما إليه ضمن بعثة المنتخب السنغالي. يضيف المنشور بعد إجراء تفتيشات صارمة للمنتخب السنغالي المشارك في مونديال 2026 على مدرج المطار بعد وصولهم إلى الولايات المتحدة، ضبطت السلطات الأمنية الأمريكية شحنة غريبة مثيرة للجدل تحتوي على زواحف ميتة ومواد مجهولة ذات روائح نفاذة في حوزة أطراف مرتبطة ببعثة المنتخب السنغالي. والحقيقة المنشور طويل جدا جدا جدا ويتضمن الكثير من التفاصيل غير المهمة، لكنه ينتهي بالقول: لاستكمال التحقيق تمت إحالة هذه المحجوزات الغريبة التي تم ضبطها مع بعثة المنتخب السنغالي على مختبرات مختصة لتحليلها. يعني بش يحلوا فيها الله مش عارف. المهم إليكم المفاجأة. إضافة إلى أن الخبر زائف فإن القصة برمتها من خيال بعض المدونين. الصورة المرفقة مع المنشور مولدة بالذكاء الاصطناعي بنسبة 99.9% كما كشف تحليلها باستخدام أداة هايف مودريشن للتحقق من الصور والأفلام. إلا أنه يجدر بنا ذكر سياق تداول المنشور الزائف، وهو مقطع فيديو رائج على منصات التواصل الاجتماعي أظهرت الطريقة الغريبة التي فتشت بها السلطات الأمريكية لاعبي منتخب أسود التيرينجا السنغال على مدرج أحد المطارات الأمريكية لدى وصولهم إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم 2026. هي نفس الطريقة التي شاهدناها أيضا يفتشون بها منتخبات أخرى. الفيديو أثار جدلا كبيرا الحقيقة، وهو ما دفع الاتحاد السنغالي لكرة القدم إلى إصدار توضيح بشأنه، حيث أكد الاتحاد السنغالي أن تلك الإجراءات التي ظهر فيها اللاعبون كانت جزءا من ترتيبات أمنية ولوجستية اعتيادية، ترتيبات اعتيادية بالمنطق الأمريكي غير اعتيادية الحقيقة في باقي أنحاء العالم، وبتلك الطريقة التي أصفها شخصيا بالمهينة. حدود أمريكا أصبحت مقدسة، ناقص يصورون بالإكس راي ولا بما يرى تحت ال... يلا. إلى فقرة تصريحات متناقضة المحببة إلى قلبي، والتي نستعرض فيها في هذه الحلقة تناقض قارة بأكملها لا بلدا واحدا فقط. بعد نحو 9 سنوات من إطلاقه باعتباره المشروع الدفاعي الأهم في تاريخ الاتحاد الأوروبي، انتهى مشروع المقاتلة الأوروبية المستقبلية FCAS إلى طريق مسدود وسط تبادل للاتهامات بين الشريكين الرئيسيين في المشروع فرنسا وألمانيا، يعني طرفان نقيض شركاء في الدفاع، مع تناقض طبعا الروايات الألمانية والفرنسية بشأن أسباب فشله. أنا عارف الأسباب العميقة والأعمق. المهم، أشارت ألمانيا إلى أن الفرنسيين وضعوا شروطا غير مقبولة لشركائهم، من بينها الرغبة في أن تكون المقاتلة الجديدة قادرة على حمل رؤوس نووية، وهو ما رفضته برلين. كما قالت شركة إيرباص التي تمثل المصالح الألمانية والإسبانية إن المشكلة تكمن في رفض شركة داسو تقاسم التكنولوجيا والصلاحيات بصورة متوازنة. في المقابل قال الفرنسيون إن إيرباص خالفت الاتفاق وسعت إلى فرض قيادة مشتركة لمشروع الطائرة، وهو ما رفضته باريس وشركة داسو الفرنسية، والتي شددت على احتفاظها بالدور القيادي في تطوير المقاتلة الجديدة باعتبارها صاحبة الخبرة الأكبر في تطوير الطائرات المقاتلة.
حاول الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس لعدة أشهر إنقاذ المشروع والتغلب على الخلافات بين إيرباص وداسول، إلا أنهما لم ينجحا في ذلك. لكن التناقض لا يقتصر على أسباب الفشل فقط، بل يمتد إلى الفجوة بين الطموحات التي رافقت إطلاق المشروع والواقع الذي انتهى إليه. فبينما تحدثت إيرباص عن خلافات يصعب تجاوزها، تمسكت داسول بحقها في قيادة المشروع لتتحول فكرة الشراكة الأوروبية إلى صراع على القيادة والنفوذ الصناعي. فقد أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن إطلاق المشروع عام 2017 باعتباره رمزاً لوحدة أوروبا الدفاعية وخطوة استراتيجية لتعزيز القدرات العسكرية الأوروبية المستقلة والقادرة على منافسة القوى الكبرى كما ذكر حينها. لكن بعد سنوات من الوعود والطموحات، انتهى المشروع الذي كان يفترض أن يجسد الوحدة الأوروبية إلى نموذج للخلافات الأوروبية، بعدما عجز الشركاء أنفسهم عن الاتفاق على آليات القيادة وتقاسم التكنولوجيا. وخلال العامين الماضيين تصاعدت الدعوات الأوروبية إلى تعزيز الاستقلال الدفاعي وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة، خصوصا مع التوترات التي شهدتها العلاقات عبر الأطلسي والجدل الكبير الذي رافق أزمة غرينلاند. في يونيو شهر 6/2025 أعلن المجلس الأوروبي ضرورة أن تصبح أوروبا أكثر سيادة وأكثر قدرة على الدفاع عن نفسها بصورة مستقلة. لكن المفارقة أن المشروع الذي كان يفترض أن يكون حجر الأساس لهذا الاستقلال الدفاعي أصبح أحد أبرز ضحاياه. فبعد سنوات من الحديث عن آمال وأحلام التكامل العسكري والصناعي الأوروبي، اصطدمت تلك الطموحات بواقع أن المصالح الوطنية ما زالت تتقدم على المصالح الأوروبية المشتركة، ليتحول مشروع صمم لتعزيز الوحدة الأوروبية إلى ساحة جديدة للصراع بين العواصم الأوروبية نفسها. اللافت أنه في الوقت الذي ترتفع فيه الأصوات الأوروبية للمطالبة بالاستقلال العسكري وتقليص الاعتماد على واشنطن، تواصل دول أوروبية عديدة شراء أنظمة تسليح أمريكية متطورة، من أبرز الأمثلة الدنمارك التي أكدت استمرار خططها المتعلقة بمقاتلات F-35 الأمريكية رغم التوترات السياسية مع إدارة ترامب والجدل الذي أثارته قضية غرينلاند. ولم يقتصر الخطاب الأوروبي خلال الأشهر الأخيرة على الدعوة إلى زيادة الإنفاق العسكري أو تطوير الصناعات الدفاعية، بل امتد إلى تجدد النقاشات داخل الأوساط السياسية الأوروبية بشأن مستقبل الدفاع المشترك، بما في ذلك الدعوات التي طرحت خلال السنوات الأخيرة لإنشاء جيش أوروبي موحد أو بناء هياكل دفاعية أكثر استقلالا عن الولايات المتحدة وحلف الناتو. وهنا يطرح التساؤل الأهم: إذا كانت باريس وبرلين لم تتمكنا من حسم الخلاف حول إدارة برنامج صناعي وعسكري واحد، فكيف يمكن للدول الأوروبية مستقبلاً الاتفاق على قضايا أكثر تعقيداً مثل القيادة العسكرية الموحدة وسلسلة اتخاذ القرار واستخدام القوة العسكرية في الأزمات؟ بين طموحات عام 2017 وواقع عام 2026 تبدو المقاتلة الأوروبية مثالاً جديداً على الفجوة بين ما تقول أوروبا عن نفسها وما تستطيع تحقيقه على أرض الواقع. سموها القارة العجوز وهي بالفعل عجوز، مش قادرة تأخذ قرار من بعد أنجيلا ميركل. على فكرة فرنسيين في موضوع القيادة والفشخرة والألمان في موضوع التكنولوجيا مستحيل يلتقيان، مستحيل. إلى آخر فقراتنا في مسبار وأبعدها الحقيقة عن قلبي، فهي دائما عن مأساة أو نكبة نعاني منها في أمتنا أو يعاني منها بنو البشر في مكان ما في هذه المعمورة. أعني طبعا فقرة خبر صحيح تمنينا لو كان كاذبا. لم تكن الصورة التي ظهر بها الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية خلال جلسة أمام المحكمة العليا الإسرائيلية هذا الأسبوع بحاجة إلى كثير من الشرح. كان يكفي أن ينظر المتابعون إلى ملامحه الهزيلة وجسده المنهك من الجوع والتعذيب ليدركوا أن الرجل الذي عرفوه مديرا لمستشفى كمال عدوان في شمال غزة ابان العدوان الإسرائيلي، الرجل الذي كان واقفا بقوة، لم يعد كذلك على الأقل في هذه الصورة. أبو صفية طبيب الأطفال الذي تحول خلال الحرب على غزة إلى أحد أبرز وجوه القطاع الصحي المحاصر، ظهر عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بعد أكثر من عام ونصف من اعتقاله وبدا فاقدا لقدر كبير من وزنه شاحب الوجه، وقد ظهر على جسده أيضا أثار تدهور صحي واضح أثارت موجة واسعة من الصدمة والتضامن. بينما تحدث تقارير حقوقية عن تعرض الرجل للعزل الانفرادي
وحرمانه من الرعاية الطبية المناسبة، إضافة إلى سوء المعاملة والتعذيب داخل السجون الإسرائيلية. اعتقل أبو صفية عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى كمال عدوان أواخر عام 2024، بعدما أصبح رمزاً لصمود الطواقم الطبية في شمال قطاع غزة، وعلى مدى أشهر ظل اسمه حاضراً في بيانات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان التي طالبت بالإفراج عنه أو تمكينه من الحصول على محاكمة عادلة ورعاية صحية مناسبة. لكن قصة حسام أبو صفية لا تتعلق بشخص واحد فقط. خلف الصورة التي أثارت تعاطف العالم يقبع آلاف الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية في ظروف تقول المنظمات الحقوقية الإسرائيلية قبل الفلسطينية والدولية إنها شهدت تدهوراً غير مسبوق منذ اندلاع الحرب على غزة. تشير بيانات منظمات حقوقية إلى وجود آلاف الفلسطينيين رهن الاعتقال، بينهم مئات المحتجزين إدارياً دون توجيه تهم أو محاكمات مكتملة، مع قصص تدمي القلوب بشأن التجويع وسوء المعاملة والإهمال الطبي المتعمد والحرمان من العلاج والعزل الانفرادي ومنع الزيارات العائلية، ما يهدد حياة الأسرى وسلامتهم الجسدية والنفسية، بالإضافة للقوانين والتشريعات الإسرائيلية العنصرية الأخيرة والتي أجازت إعدام الأسرى في تناف مع القوانين الدولية والإنسانية، بل مع أبسط أخلاقيات البشر والإنسان. صورة الدكتور حسام أبو صفية أعادت إلى الواجهة سؤالا إنسانيا وحقوقيا بسيطا: ماذا يحدث للإنسان عندما يغيب عن العالم خلف جدران السجن، وتحديدا سجن إسرائيل، لأشهر وسنوات؟ في تلك الثواني القليلة التي ظهر فيها حسام أبو صفية أمام المحكمة لم يرى كثيرون متهما أو طرفا في النزاع، بل رأوا طبيبا أفناه السجن بعد أن أمضى شهورا محاولا إنقاذ الأرواح تحت القصف والعدوان الإسرائيلي. رأوا إنسانا حفرت المعاناة أثارها على وجهه وجسده، وكأن صموده إلى جانب مرضاه في غزة تحول إلى سجن لا تزال فصوله مستمرة في قلب الرجل، في عقله، في شكله، وفي هذه الصورة التي ستتحول يوما ما من صورة كئيبة إلى رمز للبطولة والصمود. هكذا نصل إلى نهاية حلقة اليوم من مسبار. موعدنا يتجدد معكم الخميس المقبل. للمفبركين نقول رغم كل الأحزان نحن لكم بالمسبار. إلى اللقاء.

0: هذه التغطية متواصلة مشاهدينا من التلفزيون العربي في لوسيل للتطورات في الشرق الأوسط. نبدأ بالشأن الإيراني، حيث نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين أن المفاوضين الأمريكيين يعملون على الإسراع في نشر نص الاتفاق بين واشنطن وطهران. ووصف المسؤولون نص مذكرة التفاهم بأنه غامض للغاية، وأن الغرض الأساسي منه هو تهيئة بيئة أكثر ملائمة للمحادثات الفنية المعقدة التي ستعقد حضوريا في المرحلة المقبلة. وأضاف المسؤولون أن هذا الإطار يهدف أيضا إلى منح إيران القدرة على تسويق الاتفاق سياسيا أمام جمهورها الداخلي. في وقت سابق وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق مع إيران بالجيد والعادل، مضيفا خلال لقائه أمير قطر على هامش فعالية مؤتمر مجموعة السبع في فرنسا. أضاف أن إيران ستواجه جحيما إذا حاولت تطوير سلاح نووي مستقبلا.
1: لقد قمنا بعمل جيد وأنجزنا اتفاقا عادلا مع إيران، لكننا لا نستثمر أي أموال هناك. الاتفاق ينتقل الآن إلى المرحلة الثانية، وإيران لن تحظى أبدا بسلاح نووي. هم يقولون ذلك بوضوح، لن يطوروه ولن يشتروه، وإذا ما فعلوا فسيندلع جحيم كامل عليها.
0: كما أشاد ترامب بدور دولة قطر في الوساطة، معتبرا أن ذلك كان عاملا مهما وإيجابيا.